0: مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026. مع تحيات وزارة الداخلية. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم

الكريم. برنامج يومي يتحدث عن الأخلاق والقيم في حياة المسلم. الإعداد والتقديم مسلم بن علي المسهلي، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

الذي يخاف الله عز وجل في أقواله، فلا يقول إلا صدقا ولا يقول إلا حقا. تعالى اتق الله عز وجل في لسانك، سواء كنت عند الناس أو كنت لوحدك أو عند الخاصة. بعض الناس هدانا الله وإياهم تجده يعني أقرب ما يكون أن يكون صاحب وجهين، ابه أو أصحابه، تجده ما يترك أحدا، فلان وفلان وفلان وإلى آخره. يا رجل ترى الملائكة تكتب عليك،

الله سلامته والعافية. اتق الله يا رجل وأيتها المرأة في أنفسكم، واتقوا الله عز وجل في أقاربكم. الرجل يتق الله في زوجته، يعرف ما لها وما عليها من الحقوق. المرأة تتق الله في زوجها وتعرف ما لها وما عليها من الحقوق. كذلك الأب والأم يتقون الله عز وجل في أبنائهم فيربونهم تربية صالحة، ويتقون الله عز وجل في جيرانهم. يعني من الجيران من يقول أنه سيبيع بيته، ليش؟ يقول من أذية الجار، وكما يقول المثل الجار قبل الدار. فواحد يتق الله عز وجل في جيرانه، لأن الجار هو أقرب الناس بمعرفة عيوب جاره، يعرف متى يخرج ومتى يدخل، ويعرف ماذا عنده من مشاكل ومن إلى آخره. كذلك المسلم يتق الله عز وجل في العمال، في الخدم الذين يخدمون عنده في البيت أو في المحلات أو في تجارته. اعطي الأجير أجر قبل أن يجف عرقه، جاء وقت الراتب سلمه حقه، لا تكلفه من العمل إلا ما يطيق، وإذا كانوا لابد فتعينه. كذلك اتق الله عز وجل في رزقك وفي هذا المال، لا تدخل مالا من حرام أو من شبهة على نفسك أو على عيالك، وإنما احرص على المال الحلال، ليس بحرام وليس فيه شبهة. والمتقي إذا اتقى الله عز وجل في أقواله وأفعاله وأينما كان، فإنه يستفيد بذلك محبة الله، فإن الله يحب المتقين. ويستفيد كذلك أن الله يحفظه، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، إن الله مع المتقين. كذلك يتقبل الله منه، إنما يتقبل الله من المتقين. كذلك المحبة والمودة، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. التقوى سبب في دخول الجنة، احرص يا عبد الله على التقوى، فإنها زادك الذي تتزود به من دار الدنيا إلى دار الآخرة. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. اتق الله في نظرك، لا تنظر إلى ما حرم الله، غض طرفك عما حرم الله. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم. كذلك اتق الله في سماعك، ما تسمع إلى ما حرم الله. اتق الله في جوارحك، لا تستخدمها إلا فيما يقربك إلى الله سبحانه وتعالى. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فهذه الجوارح أنت ستحاسب عليها يوم القيامة عند الله سبحانه وتعالى. فالمسلم يتقي الله أينما كان، وإذا أخطأ ولا بد من الخطأ، كل بني آدم خطأ، فيتبع السيئة يتبعها بماذا؟ بحسنة. ولكن احرص في الابتعاد عن السيئات، فإذا وقعت فأتبعها بحسنة، فبذلك تكون بإذن الله تعالى من عباد الله المتقين. الله أسأل أن يجعلني وإياكم من عباد المتقين، ومن عباد الصالحين، ومن أولئه الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى صحبه، والحمد لله رب العالمين.

0: الكريم.
1: القرآن الكريم.
0: مع تحيات مسلم بن علي المسهلي وعلي بن عبد الله العجمي.

الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقب والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، واعصمنا فيما بقى من عمرنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال.

0: ما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم كما دللتنا عليك فكن شفيعنا إليك، واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا. إلهنا، إلهنا، أتراك بعد الإيمان بك تعذبنا؟ أم بعد حبنا إياك تبعدنا؟ أم مع رجائنا لرحمتك وصفحك تحرمنا؟ إلهنا، إلهنا، أنفس أعززتها بتوحيدك، كيف تذلها بمهانة هجرانك؟ وضمائر انعقدت على مودتك، كيف تحرقها بحرارة نيرانك؟ إلهنا، إلهنا، أجرنا من أليم غضبك وعظيم سخطك يا حنان يا منان، يا رحيم يا رحمن، يا جبار يا قهار، يا غفار يا ستار. نجنا برحمتك من عذاب النار وفضيحة العار، إذا امتاز الأخيار من الأشرار وهالت الأهوال وقرب المحسنون وبعد المسيئون، ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون.
1: حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت.

0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: الصورة المكتوبة،
2: الريشة تبدع أجمل اللوحات،
3: والكلمة تصنع أروع الصور،
2: تشكل الكلمة حروفا ومعاني،
3: ترسم المكان والشخوص،
2: فالرسم بالكلمات
3: والكتابة بالكاميرات.
1: الصورة المكتوبة،
4: الصورة المكتوبة.
2: جولة مع أشهر كتاب السيناريو في العالم.
3: الإعداد الإذاعي
2: أحمد بن سعيد الأزكي.
3: التقديم
2: أحمد الكلباني
3: ومريم البداعية.
2: الصورة المكتوبة،
3: الصورة المكتوبة،
4: الصورة المكتوبة.
3: إخراج مريم البلوشية.
4: الصورة المكتوبة. الصورة المكتوبة.
5: عزيزي المستمع،
6: عزيزتي المستمعة،
5: عندما بدأت السينما لم تكن تعرف شيئا عن السيناريو أو كتابة الصورة.
6: هذه المعرفة بدأها المخرج الفرنسي جورج ميليس.
5: كان ميليس أول من قدم نموذجا مشابها لما يعرف اليوم بالتصورات أو السيناريو.
6: قام بذلك عندما كتب وصفا لأحداث فيلمه رحلة إلى القمر.
5: ثم قدم الأمريكي إدوين بورتر في عام 1903 نموذجاً أكثر تطوراً لتصور النص أو السيناريو.
6: كتب إدوين نصاً لفيلم سرقة القطار الكبرى.
5: يعتمد هذا التصور على تقسيم الفيلم إلى مشاهد متسلسلة.
6: ومع زيادة مدة الأفلام أصبح تصوير الأفلام أكثر كلفة.
5: هذا الأمر دفع المنتجين إلى البحث عن كتاب يتولون مهمة وضع وصف تفصيلي لأحداث الفيلم قبل البدء في تصويرها.
6: لقد كانوا في بداية الأمر يستعينون بالصحفيين لتلك المهمة.
5: ثم تحولت كتابة السيناريو أو كتابة الصورة إلى حرفة معتمدة.
6: ومن هنا ولد فن تصور النص.
5: ومن هنا نشأت مهنة كاتب التصورات أو السيناريست.
4: الصورة المكتوبة.
7: السيناريست وحيد حامد.
6: أيها الأصدقاء، في الثاني من يناير من عام 2021 توفي كاتب صورة الأفلام التالية:
5: فيلم الإرهاب والكباب،
6: فيلم اللعب مع الكبار،
5: فيلم المنسي،
6: فيلم اضحك الصورة تطلع حلوة،
5: فيلم ملف سامية شعراوي،
6: وفيلم عمارة يعقوبيان،
5: وفيلم الدنيا على جناح يمامة،
6: وغيرها الكثير والكثير من الأعمال السينمائية التي كتب صورها السيناريست وحيد حامد.
5: أصدقائنا، عرف السيناريست وحيد حامد بتقديمه لأعمال اجتماعية ذات بعد سياسي تناقش قضايا المجتمع المصري.
6: عمل هذا السيناريست بالكلمة المصورة مع عدد من المخرجين، منهم سمير سيف، شريف عرفة، وعاطف الطيب.
5: حازت أعماله على العديد من الجوائز.
6: في عام 2020 حاز جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته 42.
5: بدأ وحيد حامد طريقه كسيناريست في أواخر الستينيات.
6: حقق شعبية وشهرة واسعة بعد نجاح مسلسل أحلام الفتى الطائر في عام 1978.
5: هذا المسلسل قام ببطولته الفنان النجم الزعيم عادل إمام.
6: من هنا بدأت انطلاقة حامد مع الصورة المكتوبة.
5: أجل، فهو من قدم مع أحمد زكي فيلم البريء واضحك صورة تطلع حلوة.
6: ومن أعماله الدرامية الأخرى الكثيرة مسلسل بدون ذكر أسماء ومسلسل الجماعة الذي أثار ضجة كبيرة وقت عرضه.
8: أهلا أهلا
9: أهلا، إزيك يا أستاذ
8: عبد الحليم؟ أهلا بيك يا
9: كل، نورتنا.
8: النور نورك والخير خيرك يا سعاد هانم، والأيام الحلوة اللي كلها نور وخير كانت وانتم معانا. والله
9: والله عندك حق، اتفضل استريح.
8: زيد فضلك يا ست الناس،
9: أيام العباسية مفيش زيها، هنا مفيش جار عارف جار. خسرنا كتير لما بعدنا عنكم.
8: والله احنا اللي خسرنا اكتر يا سعاد هارم. عشرتكم الحلوة كانت مخلية للشارع قيمة، كنا كلنا حاسين بطعم الدنيا. الله يرحم سعادة المستشار ويجعل افعاله الطيبة كلها تعود على اشرف بيه. هو مش برضو البيه اشرف بقى مستشار زي والده؟
9: يسمع منك ربنا.
5: أصدقائنا، بدأ وحيد حامد بكتابة القصة القصيرة والمسرحية في بداية مشواره الأدبي،
6: ثم اتجه بعد ذلك إلى الكتابة للإذاعة المصرية، فقدم العديد من الأعمال الدرامية والمسلسلات،
5: ومن الإذاعة إلى التلفزيون والسينما، حيث قدم عشرات الأفلام والمسلسلات.
6: يعتبر السيناريست وحيد حامد رجلاً عصامياً، فقد بنى نفسه بنفسه.
5: كيف؟
6: منذ أن جاء إلى القاهرة عام 1963 قادماً من الشرقية لدراسة الآداب قسم الاجتماع، عمل على تثقيف نفسه.
5: هذا صحيح، وظل لسنوات مطلعاً على الكتب الأدبية والفكرية والثقافية،
6: وأصبح زائراً منتظماً للمكتبات والسينما والمسرح.
5: كان يقوم بذلك أملاً في أن يصبح كاتباً مميزاً للقصة القصيرة والمسرح الذي عرفه عن طريق شكسبير.
6: كتب حامد في العديد من الصحف والمطبوعات،
5: حتى ظهرت له أول مجموعة قصصية من هيئة الكتاب، وكانت تحمل اسم القمر يقتل عاشقه.
6: ذهب حامد إلى الكاتب يوسف إدريس والكاتب المفكر عبد الرحمن الشرقاوي أساتذته الذين صقلوا فيه الموهبة وفكرة.
5: إلا أن الكاتب يوسف إدريس نصحه بالكتابة في مجال الدراما، وهو ما فعله ونجح فيه.
6: كتابة الصورة إبداع يجيده المميزون من الكتاب.
4: الصورة المكتوبة.
6: السيناريست وحيد حامد.
5: أصدقائنا، السيناريست وحيد حامد هو أشهر من كتب الصورة السينمائية والتلفزيونية في العالم العربي.
6: عاش وحيد حامد منذ بدايته في الكتابة صاحب فكرة ورؤية لم يتخلى عنها.
5: قال في لقائه الأخير الذي بدا وكأنه يودع به كل من أحبوه أثناء تكريمه في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الأخيرة:
6: يشهد الله أنني لم أكتب حرفاً قط لم أكن على اقتناع تام به.
5: ومن هذا الإيمان الذي سار به الراحل أوجد الحب والثقة في تجربته وصراعاته، فحارب معه الجميع حتى ترى أعماله النور ويصبح جزءاً من تاريخ هذه الأمة فنية.
6: كان وحيد حامد باحثاً مجتمعياً بجدارة، وذلك من خلال أعماله التي شاركت في نقد المجتمع ومحاولة فرز عاداته،
5: كما أنه حاول تأريخ أجزاء مهمة من هذا المجتمع بتعدد سنواته.
6: ظهر ذلك على سبيل المثال لا الحصر من خلال مسلسله بدون ذكر أسماء، الذي ناقش من خلاله التغيرات المجتمعية التي طرأت على مصر في ثمانينيات القرن الماضي،
5: كما كان فيلم احكي يا شهرزاد مصارحة فكرية ملغمة بالسياسة الفكرية.
6: وما أصبح عليه المجتمع من تغير فكري يأتي بالانغلاق والتشدد على عكس باقي المجتمعات،
5: مع التنويه على المحرمات التي يعيش فيها أبناء الطبقات الدنيا من المجتمع المصري.
6: وربط السيناريست وحيد حامد بريشة قلمه كل هذه الأشياء بالوضع السياسي الذي كانت تعيشه البلاد.
5: لقد أبدع الصورة بالكلمة، فجاءت الصورة واضحة نقية مهما كانت قاسية.
9: احنا لسه ما طلبناش.
10: اظن دي تحيه منك.
9: انت زبون مهم هنا بقى.
10: كل حفلات معالي الوزير بتكون هنا، اقل فاتوره بندفعها من 10 ل 15000 جنيه.
9: على كده دول ممكن ما ياخدوش مننا حساب العشاء؟
10: مستحيل، انا مش بتاع الحاجات دي. مساء الخير. مساء الخير. على فكره هنا عندهم نوع لحم فاخر استرالي، تصوري اثناء تربيه العجول بيسمعوها موسيقى وبيدلكوها.
9: انت تطلب على مزاجك وانا هطلب على مزاجي.
10: المفروض ان احنا الاثنين نطلب زي بعض، لان يعني لما هنتجوز مش كل واحد فينا هياكل اكله مختلفه عن التاني.
9: البيت بيبقى له نظام، وبره البيت عاده بيبقى بره النظام. انا هطلب سمك، بس انا من انصار اللحوم البيضه.
10: متر
11: اوامرك يا احمد بيه.
10: أنا عايز نوع اللحمة اللي أنا بحبه، أما الهانم أغلى وأحسن نوع سمك عندك يا
11: الراجل. تحت أمرك يا حمدي.
10: بس خلي بالك إحنا مش مستعجلين، عندنا كلام كتير عايزين نقول.
11: إحنا رغم إشارتك يا حمدي.
12: من ورا فهم.
10: أتكلم أنا ولا تتكلم أنت؟
9: أنا وأنت مش هتفرق.
10: يبقى أتكلم أنا، لعلمك أنا راجل واضح وصريح ودغري، عشت حياتي كلها مستقيم زي شريط القطر، وناوي أكمل كده
9: الحمد لله.
10: أما رشحوكي ليه عشان أتجوزك عملت تحرياتي واكتشفت إنك زيي بالظبط، وعشان كده عجبتيني. هل لما أنت شفتيني عجبتك برضو؟
9: شيء طبيعي، وأنا خرجت معاك ليه؟
10: أنا قلت كده برضو، تصوري من نظراتك الخجولة ليا. أنا شايف إن العشرة بيننا مش هتكون مستحيلة، لأن في قبول متبادل. بس أنا راجل أحب المسائل تبقى واضحة، اللي أوله شرط آخره نور.
9: اتفضل. أمال إحنا هنا ليه؟ عشان نسمع بعض على الأقل؟
10: أحب أكون واضح وصريح.
9: يا ريت.
10: أول حاجة عايزك تلتزمي بالحجاب. ساكتة ليه؟
9: أفضل أسمع شروطك كلها للآخر وبعدين نتناقش فيها. وأنا كمان بعدها هبقول لك كل شروطي وبرضه نتناقش. اتفضل.
10: أنا عندي شقة براح 160 متر تمليك، تمنها مدفوع بالكامل، فرشاها هيكون عليكي بالكامل.
9: بالكامل ازاي يعني؟
10: شوفي يا حبيبتي، واسمحيلي اقول لك يا حبيبتي، اعمالا بمبدا المشاركه بيننا وبين بعض، دايما فرش الشقه بيبقى على ذوق العروسه وعلى حسابها بالكامل.
9: ماشي الحال.
10: عشان كده انا كتبت مبدا المشاركه في حياتنا بيننا وبين بعض، واسمحيلي ان انا اتلوه عليكي. إدارة البيت التنفيذية حق مطلق ليكي، لكن الإدارة السياسية بتاعتي.
9: مش فاهمة.
10: يعني مفيش أي صغيرة أو كبيرة تتم في البيت إلا بعلمي، حتى لو كنت هتشتري كيلو بطاطس للطبيخ.
9: وكمان أنا اللي هطبخ.
10: أنا راجل أحب أكل من إيد مراتي، وما أحبش الشغالة تبقى في البيت.
9: أوعى تكون بتتكلم جد، أمال مين اللي هيعمل شغل البيت؟
10: أنا وأنتِ. أنتِ هتغسلي وأنا هاكلي. انتي هتنضفي وانا هلمع، وهكذا.
9: وماذا بعد؟
10: انتي قلتي ايه يا حبيبتي؟
9: وماذا بعد؟ جمله دايما بسمعها في المسلسلات التاريخيه.
10: بالنسبه للمرتب، مرتبي ومرتبك هيتحطوا على بعض، وانا اللي هحدد اوجه الصرف.
9: مصروفاتي الشخصيه وبنزين عربيتي ولوازم الستات والكوافير.
10: كوافير ايه بقى؟ ما احنا قلنا هنلتزم بالحجاب، والبنزين حكايته منتهيه.
9: منتهيه؟ منتهيه ازاي؟ انا عايز اعرف.
10: احنا بيت واحد، يعني عربية واحدة، انت بيع عربيتك وانا بيع عربيتي، ونجيب عربية جديدة، وابقى اوصلك الشغل ومر عليك اخدك البيت.
9: طب فرضنا؟ فرضنا ليه؟ ما اكيد حاجة زي دي هتحصل. فرضنا بقى انك سافرت مع مسؤول من بتوعك، اعمل انا ايه؟
10: وارد طبعا في الحالة دي تتفقي مع زميلة ليك انها تمر عليك وتاخدك معاها الشغل، واذا زنقت قوي تاخدي تاكسي والامر لله.
9: اخد تاكسي وامري لله؟ ليه العربية ما تفضلش معايا؟
10: اخاف عليكي من السواقة يا ماما.
9: عندك شروط تانية؟ اتفضل قول.
10: هي مش شروط، ولكن هي أمور إنسانية من الواجب أن أحيطك علما بها.
9: اتفضل.
10: ماما عايشة،
9: ربنا يديها طول العمر.
10: عندها 72 سنة
9: وهتعيش معانا.
10: مش بالظبط، لكن هي بتحب تغير جو كل شوية.
9: أهلا بيها في أي وقت.
10: أصيلة وبنت ناس، صدق اللي قال اللي يصبر ينول.
9: أستاذ أحمد، إحنا قلنا إن في مناقشة.
10: بس البشاير باينة على وشك. عموما أنا جاهز للمناقشة.
9: أستاذ أحمد، انت عاوزني اتحجب وافرش الشقه بالكامل على حسابي، بطبخ وانظف وتاخد مرتبي، تبقى المدير المالي، والعربيه مش عاوزها، وعاوزني كمان ان شاء الله اخدم ست الوالده لما تيجي تقعد معانا على طول. انا موافقه، بس عايز اسالك سؤال، لو رديت عليا صح هبقى فعلا موافقه.
10: اسالي يا ماما.
9: كل اللي فات ده انا هعمله وهقدمه، بس في المقابل عاوزه اعرف انت هتقدم لي ايه؟
10: مهر وشبكه طبعا.
9: مش قصدي، قصدي في الحياه، في العيشه المشتركه.
10: هبقى جوزك.
9: يعني ايه هبقى جوزك؟
10: يعني هبقى جوزك.
9: ايوه يعني ايه؟ عاوز اعرف هتبقى جوزي دي معناها ايه؟
10: شويش يا ماما، مش كده، نتناقش بهدوء.
9: دي مش مناقشه، ده سؤال وجواب، سؤال وجواب وتخلص الحكايه. انا عاوز اعرف هتبقى جوزي يعني ايه؟
10: جوزك يعني جوزك.
9: انت راجل اهبل. اه والله اهبل. يعني عايز تاخد فلوسي وتشغلني خدامه وتفرض عليا شروطك وشروط امك وتقولي هتبقى جوزي؟ يا راجل يا عره.
10: لا لا لا لا، انا عمري ما شفت كده. الست دي مجنونه، عشان كده قاعده لغايه دلوقتي من غير جواز، لانها مجنونه. انت مجنونه يا ماما، يا مجنونه.
6: آخر كلمات وحيد حامد قالها خلال تكريمه الأخير:
5: أشكر كل من تعلمت منهم وعلموني، وكان من الصعب أن أقف هنا لولا دعمكم وحبكم لي وللسينما. أشكر كل الفرسان الذين وقفوا بجانبي في رحلتي الطويلة في مجال التمثيل والنقد.
6: كلاكيت، نهاية الحلقة.
5: إلى اللقاء.
1: الصورة المكتوبة
2: مع تحيات أحمد بن سعيد الأزكي،
3: في الإعداد
2: وفي الإخراج مريم البلوشية.
3: الصورة المكتوبة.
1: الصورة المكتوبة.
4: الصورة المكتوبة.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم عين أخرى.
2: عين أخرى.
1: عين أخرى. عين أخرى. عين أخرى. نافذة المشرع على البوح والأسئلة. عين أخرى. عين أخرى يكتبها صالح بن علي العامري. تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
3: كائن مائل كعود خيزران ينتصر للضحك والهامش. الانتصار للضحك. يقول المشاة الذي حادثته البارحة: كلما رأيتني متخشبا وغارقا في الكآبة والحزن المطبقين، توسلت داخلي ورجوته بكل أصناف التوسلات والرجاءات الطيبة والخبيثة أن أكون مائلا تماما كعود خيزران يكاد لا يرى من فرط نحوله، وأن أوتر انحنائي إلى أقصى حد لكي تنطلق ضحكة لا قبل لي بها من قبل، وحسن لو جاءت من ذي بعد كثيرا كثيرا. المهم أن تكون حتى ولو لمرة واحدة، وأن تكون مستلة من خرائب أعماقي ومن دهاليز المظلمة الصفيقة ومن المياه الثقيلة التي تحاط بالأرحام وتحفظ الأجنة، أو المياه الثقيلة التي أسمع عنها في الأخبار حين تشير إلى محطات تصنيع اليورانيوم. يعني أن تخرج تلك الضحكة من مياه الغبراء مثل دبوس رافض شديد المرارة، أو خنجر عاق بلغ به الثأر مبلغة، أو مدفع على هيئة خيط، أو زجاجة لا رأس لها ولا قفا، لكي تستأصل الجراح كلها من خارطة الجوف، ولكي تلقي ببعيدا وبلهاتي كحبة كستناء تتقلب من الضحك، أو كحصاة ملساء تحب أن تتدحرج بلا نهاية، لأنها لو توقفت سوف تنفجر من الضحك، ولو لم تتوقف لاحتفظت بشظاياها وضحكها المسلح، كما يحمل حيوان الكنغارو وليده في خرجه ويقفز به جهة الأعاصير. وفي حالة أنني وجدتني قريبا من لهاتي، أعدها بأن أضمها إلي وأن أركبها في ضحكتي، لكي لا أسحق أشياء عزيزة علي كالمناغاة التي أحبها حين ألعب مع أطفال الشهور الأولى. أعد لهاتي الحمراء المعقوفة البشعة أن أحتضنها وأن أحملها معي، لكي تفرح بعبثي وبضحكي وبسر المرير وكآبة المطحونة. يقول المشاة: كلما رأيتني كئيبا ونازفا وحزينا ويائسا وعدميا ومريضا، وهو ما يشكل 99 من تعداد سكان جزيرة المتبطلة، أقول في ضراعة: يا للهول، متى ستنحطم هذه الجزيرة؟ أو أقولها في توسل: متى ستنطلق تلك الضحكة التنين من جوف البارد؟ متى سأحزم نفسي إلى تلك البقعة النارية التي تشوي الجبل وتجفف البحيرة وتكثف المطر في منتصف طريقه إلى الأرض؟ متى سيكون لي وليد مقهقه يدك أباه في سعادة لا توصف أثناء خروجه من رحم الحلق، من رحم الأذنين، من رحم المنخرين القانطين، دفعة واحدة وسريعة ومفاجئة، كما يمضي صاروخ إلى المجرة. هكذا باح لي المشاء الذي حادثته البارحة. يقول المشاء الذي حادثته البارحة: كلما ألفيت نفسي في المتن وجدتني مكشوفا ولا أمل لرأسي غير زخات الرصاص من كل كتاب ثقيل ومن كل كاتب مشهور ومن كل موقف متحجر ومن كل واعظ رطان ومن كل فقيه يسكن في كوكب بعيد عن كوكبنا. كلما وقعت في المتن سال لعابي إلى الهامش، كلما سقطت في المتن قلت: ليس هذا ترابي، وليست هنا أشجاري، ولا ماء لي هنا. الحنين يجرفني إلى البعيد، إلى الظل، إلى الحواف، إلى الرقع التي لا تحب الاستطالة ولا تتعشق الحلول الكثيف، ولا تقع كما يقع فيل أو أخطبوط في وجه الشمس. المتن إن لم يكن هو الجبل كله فهو صخرة عظمى تشكل رأس الجبل أو ساعده الهائل أو عنقه المحرفش بالجبروت. أما الهامش فنملة صغيرة تدخل في أنف الجبل ليعطس بأكمله ويرتج، أو نسمة هواء عابرة وعارية قررت من باب الدعابة أو اللعب المحض أن تلمس خد الجبل أو تحك رجله وتدغدغ أخلاقه الماثلة كزيوس على عرشه أو كالتاريخ في كتابه المضحك. المتن كل كخزانة كتب، أما الهامش فحرف أو سطر من كتاب يتلذذ بكينونته المنتشية المختبئة بعيدا عن الصخب والواجهات والأعين الرخيصة. المتن نار، أما الهامش فحرقة شفافة تتحرق رويدا رويدا لكي تضيء وتسافر في وضاءتها وندفها ومجهولها. المتن مكيدة السماء ورسالتها، أما الهامش فوردة تنبثق في جفاف الصحارى وفي عطشها حين لا مكائد ولا رسائل. المتن ملك قذر عاجلا أم آجلا، أما الهامش فصعلوك يهزأ بالحطامات الأرضية وعلى سجانيه وعلى لصوص أحلامه وأمانيه. المتن كبش ضخم كأنه العيد ذاته، أو سكين تتحين الحز والإصابة والقطع والفصل. أما الهامش فنبوءة ترتعش في الظلام، وكبد حرة تعتنق الفرح وتتدثر بألحان البراري وموسيقى الغابات. المتن جدار، أما الهامش خربشة حرة عليه وعلى وجهه الممتقع من كثرة الأقاويل والمقولات. هكذا باح المشاء الذي حادثته البارحة. عن الكائن المائل كعود خيزران منتصرا للضحك والهامش.
1: عين أخرى. صالح العامري ومريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
3: عين أخرى.
0: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان. نؤمن بالفكرة
1: ونكتبها قصة ملهمة،
0: نرافق الأحلام
1: وننقل تحديات الأيام.
0: شباب مبدعون
1: يصنعون من الأفكار واقعا
0: في رحلة المثابرة والإبداع.
1: استطاعوا أن يرسموا رؤية واضحة
0: لمستقبلهم الريادي.
1: سنقترب من مسارات رحلتهم
0: لنستطيع أن نلهم المستمع
1: بالبحث عن الفرص
0: أينما وجدت. نستطيع
1: نستطيع. في محطات يومية تكتب تفاصيلها تماضر بنت سالم الوهابية
0: وإخراج ولاء بنت ناصر الحسنية. نستطيع
1: بكم ومعهم
0: أن نبدأ التغيير الإيجابي
1: وقيادة المستقبل.
0: نستطيع.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم فتحي بن محسن بن محمد البلوشي، موسيقي عماني ولي تجربة في مجال الموسيقى، أظن أنها قد تكون مفيدة لمن حاب أن يستمع عن تجارب الفنون وإدارة الفنون في مجال الموسيقى بشكل عام وفي مجال الغناء والعزف والتأليف الموسيقي أو التلحين بشكل خاص. كالعادة طبعا احنا كشباب او حتى منذ الطفولة، الموسيقى بالنسبة لنا احنا اللي هي فضول التعرف على الآلات الموسيقية والفنانين والتداخل معهم من خلال مثلا التجمعات الشعبية الموجودة في المنطقة. تنوعنا احنا في عمان، في تنوع تضاريسنا، تنوع محافظاتنا ولاياتنا، تنوع الفنون اللي فيها تعلمنا فيه الكثير، الى ان وصلت لمرحلة الثانوية العامة وبعدها الفرصة الأكبر بالنسبة لي اللي هي الدراسة الموسيقية في دولة الكويت، وكانت هناك فرصة بوجود منحة في بداية التسعين، أول دفعة إلى دولة الكويت في معهد العالي للفنون الموسيقية في الكويت. الحمد لله تم قبول، التقيت هناك بعميد المعهد ومجموعة لجنة الموسيقى، وما أن نحن ممارس للموسيقى من خلال أصدقاء ومن خلال العزف على عدة آلات موسيقية، فتم قبولي ولله الحمد ودخلت في هذا العالم. وهناك تغير مفهومي تماما لقضية الفنون والموسيقى بشكل عام. كان الحراك الموسيقي لا بأس به وكان مميز جدا في دولة الكويت، وكان يكاد يكون الأكبر في منطقة الخليج من ناحية الفعاليات والتفعيل، التداخل مع الاستوديوهات، العازفين الموسيقيين، كبار الموسيقيين يأتوا إلى الكويت، وهي محطة كبيرة للحراك الموسيقي العربي بشكل عام. الكويت هي أحد المحطات الكبرى مثل القاهرة، خلنا نتكلم لبنان، سوريا، الكويت، العراق، هذه الدول فيها حراك موسيقي حقيقي. فتعرفنا على الفنانين المحترفين وعلى الحراك الموسيقي الذي يرتبط بالمطرب، الحراك الموسيقي الذي يرتبط بالعازف. حتى أثناء الدراسة تعرفنا على أساسيات وقوانين الموسيقى الكلاسيكية العالمية، تاريخ الموسيقى العربي، تاريخ الموسيقى العالمي. من هناك أيضا بحثت كثيرا عن تاريخ الموسيقى للموسيقى العمانية، لأن هناك أيضا في كثير من بحوث مختصة بالتراث الموسيقي الخليجي من خلال عدة موسيقيين خليجيين، ومن ضمنها باحثين طبعا كويتيين أو عرب، أو بالإضافة لبعض الباحثين من سلطنة عمان.
1: نستطيع. نستطيع. نعم نستطيع، ولنا بصمتنا الخاصة في مضمار الحياة. نستطيع.
2: أثناء يعني روحاتي وجياتي في الدراسة، قررت أن ألتقي بكثير من الفنانين هنا في السلطنة، من بينهم فنان أحمد غدير، فنان رحمة الله عليه سالم علي سعيد، و الفنان سعيد صوري ابن الراحل سالم الصوري، فنانين حكم عائل صديق عزيز رحمة الله عليه، كثير من الفنانين القدامى، يعقوب نصيب رحمة الله عليه، يعني عدد من شادي عمان اللي هو جاسم الشخصي، أسماء كثيرة التقيت فيهم وتعرفت عليهم عن قرب عن تجاربهم. بالنسبة لي أنا كفتحي كعازف كموسيقي، بدون هؤلاء وبدون تعايش مع الفنون العمانية كان من الصعب أن تتبلور شخصيتي كفنان. من بداية الطفولة واهتمام البيت بالاستماع إلى الموسيقى العربية بشكل عام، والدي رحمة الله عليه وأهلي استماع الموسيقى العالمية، استماع إلى الموسيقى الشعبية العمانية، كل هذا كون لدي هذه الثقافة الخاصة لي أنا، كأني أكون شخص منفتح على الثقافات العربية العالمية، وأنا أيضا متعمق في الفنون العمانية اللي هو الأسلوب العماني الخاص بنا. حتى وأنا موجود في الكويت أقدم بعض الأعمال الموسيقية أثناء الدراسة، ألحن لبعض العروض المسرحية أيضا لأصدقائي سواء العمانيين وغير العمانيين لأعمالهم هناك. بديت أتفهم وأفهم حياة الفنان وأيضا طبيعة احتكاكه مع طلب الخاص بأنك تقدم شيء درامي أو تقدم شيء موسيقي لمطرب أو تقدم شيء لمسرح أو تقدم شيء لمؤسسة كموسيقى فقط، غير ليست مغناة اللي نسميها احنا الموسيقى الآلية. الموسيقى تنقسم إلى موسيقى غنائية وموسيقى آلية، وطبعا تنقسم إلى أشكال كثيرة وألوان كثيرة على حسب الطلبات، الدراما، موسيقى الدراما، القوالب الموسيقية الكلاسيكية، القوالب الموسيقية الشرقية، القوالب الموسيقية العالمية وهكذا. من هناك بديت أفهم أنه لابد أنه الفنان يعني يتعرف على معظم القوالب الموسيقية. يعني الجملة اللي يعني يبتكرها جملة جاية من داخل فهم طبيعة ما يطلب منه، لأن طلب مني فيما بعد لما جيت عمان لحنت لمطربين عمانيين مثل الفنان سالم علي سعيد، الفنان صلاح الزجاني مثلا، جيل مختلف تلبسنا لون مختلف. طلب مني أن أقدم مهرجان مثلا، قدمت مهرجان مسقط مثلا في 2009 بشكل كامل، كل المهرجان لحنته، ولازم أقدم فنون مختلفة وأقدم شكل استعراضي في الموسيقى. طلب مني أن أقدم في بداياتي أيضا بعض المسلسلات، مسلسل إيران، مسلسل الشطرنج، مسلسل هذه شارات المسلسلات من حاجات اللي حبيتها كثير، لأنها تقدم موسيقى، تقرأ السيناريو، تقدم فحوى المسلسل من خلال الشارة نفسها، وتفهم أيضا من خلال القصيدة المعطى أنك تقدم شيء يتناسب مع هذا المسلسل. أيضا الموسيقى التصويرية اللي تقدمها داخل المسلسل لازم تقرأ من خلالها السيناريو كامل، وتقرأ تفاصيل أعمال ما يطلب منك الشخصيات. كل شخصية قد تكون بعض الشخصيات كبيرة ولها مكانة في المسلسل أو في السيناريو، قد يحتاج أنك تقدم لها موسيقى خاصة. أيضا طبيعة المسلسل، هل هو كوميدي، هل هو مسلسل يميل للون الشعبي، هل هو مسلسل يميل للون الحديث، فبالتالي أنت تقدم موسيقاك على حسب اللون الموجود داخل المسلسل وليس على ما تحب أنت من مزاج شخصي. بالإضافة إلى شيء مهم جدا جدا، الجلسة مع المخرج وتعرف طبيعة الكاميرا وسرعتها حتى تقدم حركة موسيقية تتناسب مع حركة الكاميرا. قد تكون كاميرا متنوعة، يعني فيها حركة سريعة وحركة بطيئة، حركة أكشن أو نسمي الأكشن اللي هو الحركة السريعة، أو حركة بطيئة جدا تتكلم عن أسلوب هادئ جدا في تناول العمل الموسيقي. وهكذا الألوان المختلفة في إطار الدراما، في إطار الفنون، في إطار المسرح، في إطار التفعيل. من المهم جدا الفنان يكون عنده سواء كعازف أن يكون عنده ريشة مثقفة حتى يدرك ما حواليه من ما هو موجود في الفن. لازم يمارس بساعات طويلة كعازف حتى يقدم شيء يتناسب مع ما يسمى باسمك أنت كفنان محترف. لازم يحتك مع فنانين كثر ويعرف طبيعة الأداء، وإذا كنت مدرس أيضا تعرف طبيعة التدريب كيف تكون، وإذا كنت تدخل وتسافر إلى دول العالم لابد أن تقدم نفسك بأسلوب يتناسب مع المكان اللي أنت تكون موجود فيه. هل هي موسيقى عالمية، هل تلتقي مع مثقفين، هل ستلتقي مع موسيقيين مختصين، لازم قوالب موسيقية أكاديمية وخاصة، وهكذا من الأعمال الموسيقية أو من التقديم الخاص اللي يقدمها الناس الفنان عن نفسه داخل أو خارج البلد أو ما بين النخبويين من المتذوقين أو الجماهير العامة للفن الموسيقي. أحب أذكر شيء مهم جدا، مرحلة مهمة في حياتي بعد هذه الفترة الطويلة تم يعني اختياري لأكون مدير الجمعية العمانية لهواة العود. إدارة الفنون تعرفها هي إدارة الحركة الفنية وحمايتها ودعمها وتسويقها وتطويرها. فيعني إدارة الفنون هي تجربة مهمة للفنان إذا كان هو فنان ويقوم بهذا الدور، لأنه يفهم ما يريده الفنان تماما وما يتعايشه وما يقدمه وكيف نستفيد منه اقتصاديا ونستفيد منه سياحيا ونستفيد منه أيضا اجتماعيا، لأن الفنون مرتبطة بكل حياة الإنسان في كل تفاصيله، تاريخيا، حاضرا، مستقبلا، لأنها في كل نسيج حياة الإنسان اليومية هناك فنون. فما بالك إذا كان نتكلم عن الموسيقى وأدوات الموسيقى والغناء الإنشادي، غناء العمل، غناء مثلا الحروب، غناء الجوانب الاجتماعية، الحفلات الاجتماعية، الغناء أو الموسيقى المرتبطة بالحزن، الفرح، بحياة الإنسان اليومية، لدرجة أن في كثير من الناس عشان تتعلم الموسيقى أو تتعلم حياة الشعوب تدخل في الأدب الشعبي الموسيقي لهذا الشعوب. فهذه تجربة غيرت من حياتي تماما ويعني طورتني إلى مرحلة، إلى مستوى معين للأخذ والعطاء، بين أني أكون فنان أقدم الفن مباشرة للناس وبين أنني أكون مسؤول عن هذا الفنان الذي يقدم الفن. يعني هي تجربة مهمة وهي تجربة ومرحلة وجدت فيها فرصة مميزة جدا في أنني أحاول أقدم أكبر مواهب ممكنة من الفنان العماني داخل وخارج السلطنة من خلال الجمعية العمانية لهواة العود، أو من خلال التداخل والتعارف والعلاقات مع المؤسسات داخل وخارج السلطنة. في النهاية أحب أختم وأقول أشكر وزارة الإعلام على اهتمامهم وتقديم هذه الفرصة بأن أتحدث في هذه الجلسة المختصرة عن هذه التجربة. تحية لكل الشباب والفنانين الذين يضحون ورغم كل التحديات يقدمون أفضل ما لديهم، وإن شاء الله دوم على القوة.
1: نستطيع،
0: نستطيع
1: في محطات يومية تكتب تفاصيلها تماضر بنت سالم الوهابية،
0: وإخراج ولا بنت ناصر الحسنية. نستطيع
1: بكم ومعهم
0: أن نبدأ التغيير الإيجابي
1: وقيادة

السلام عليكم ورحمة الله. عناوين الأخبار من إذاعة سلطنة عمان. جلالة السلطان المعظم بشن هجمات قوية في حال عدم التوصل إلى اتفاق. الجيش الإسرائيلي يستنف ضرباته على جنوب لبنان رغم المباحثات الجارية في العاصمة الإيطالية روما. منتدى الأعمال العماني النيبالي يبحث في مسقط تعزيز الشراكة الاقتصادية والفرص الاستثمارية بين البلدين الصديقين. انتهت العناوين، قدمت لحضراتكم من إذاعة سلطنة عمان.

اللهم إنا نبتدئ الثناء بحمدك، فأنت أهل الثناء والحمد، ومسيرتنا تتواصل ونهضتنا تتجدد بفضل منك وعون في حركة دؤوبة بقدر ما تأخذ من الماضي عبرها ومن التاريخ دروسها، فهي تتطلع إلى المستقبل بعزيمة وثبات وبتماسك أبنائها ووحدتهم.

بلاد صباح النهضة المتجددة والعز المستدام في هذا الصباح. نستلهم من رؤى قائدنا المفدى حفظه الله معاني الطموح، ونسير على درب الوفاء لتبقى عمان كما عهدناها، شامخة كجبالها، زاخرة كبحرها، دائمة كسلامها.

ومع إشراقة هذا الصباح مستمعينا تزهر في قلوبنا محبة هذا الوطن الطيب. صباح الخير يا بلادي، صباح نردد فيه عمان أرض الخير، تخطها أيادي أبنائها تحت ظل راية خفاقة وقائد حكيم. نسأل الله أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان ونعمة السلطان. تحية لكم مستمعينا وتحية للجميع في مشوار صباحي، أكيد مشوار لا يشبه أي مشوار آخر خلال أيام الأسبوع، طبعا نتحدث عن صباح الخميس. أتمنى لكم طبعاً صباح جميل مع تفاصيل الخميس ونهاية الأسبوع، دروب آمنة لكل سالكي الطرق في اللحظات، ونتمنى لكم إن شاء الله دروب سالمة وآمنة من الآن ولغاية 9 صباحا. راح نكون معاكم مع مجموعة من المحطات والضيوف والعلوم والأخبار. طبعا صباحاتنا تحلى معاكم مستمعينا باستماعكم وأيضا بتواصلكم ورسائلكم، وعلى رقم الواتساب 7244-2010 نتشرف بمشاركاتكم. هذه تحيات طبعا طاقم عمل برنامج صباح الخير يا بلادي، وفي الإخراج المايسترو هزاع الراسبي، وفي التنسيق والمتابعة تحية للزميل عبد الحميد الرواحي، وخلف ناقل الصوت في الإعداد والتقديم أختكم فتحية الخنبشي. وصباحكم خير يوجو.

مع هالكلمات والإيقاعات الجميلة مستمعينا واختيارات مخرجنا هزاع الراسبي، يسعد صباحكم بكل خير وصباحكم وطن. والتفاعل طبعا منقطع النظير من غبشة الصباح، هذا يدل على أكيد محبة مستمعينا، وإن شاء الله دايما نكون عند ثقتكم وحسن ظنكم. وتحية للمرابطين لنا عبر راديو السيارة، أكيد نتمنى لكم صباحات سعيدة إن شاء الله. أبو ليان السعيد يقول: هناك قاعدة جميلة في الحياة ربما يجهلها كثير من الناس، أنه ثمة عوض لكل شيء، فالباب الذي يغلق يفتح غيره 1000 باب، والشخص الذي رحل هناك من سيحل مكانه، والأرزاق التي ذهبت لم تكن من نصيبك، بل نصيبك سيأتي في وقته المحدد، مناسبا لقلبك، مناسبا لروحك، مناسبا لتفكيرك. اعتق نفسك من الحزن وخفف من القلق وسلم أمرك لله واطمئن. تحياتي لكم وللمخرج المتألق ولكل مستمع ومستمعة ولكل من يسعدني بتواجده في قلبي. تحية لك يا أبو ليان. أيضا تحية لخميس السرحاني يقول: سبحان من أوجد التفاؤل في إشراقة كل يوم، اللهم كما رزقتنا يومنا هذا ارزقنا من وافر رزقك، وابعد عنا اليأس، وهب لنا من حيث لا نحتسب. صباح الخير لأهلنا في ولاية المضيبية السرحاني. أبو حكيم الدبدوب من صحار، أبو حكيم دائما يعطينا معلومة عن مدينة صحار، حلو هذا الحب بين الإنسان والمكان اللي يعيش فيه. إيش يقول أبو حكيم؟ صحار مدينة ساحلية عريقة تجمع بين طيات التاريخ والحداثة وبين سحر الطبيعة ونبض الحياة، فهي العاصمة القديمة لعمان، ومنها شع نور الإسلام في زمن عبد وجيفر ابني الجولندا، وبها قلعة صحار التاريخية، ومنها بداية ظهور الأئمة وسلاطين البوسعيد، وأولهم الإمام الفذ أحمد بن سعيد، والذي كان واليا على صحار طرد الفرس من عمان، وبعد ذلك بايعه العمانيون ليكون حاكما عليهم. أكيد الحكي وقف عند صحار يا أبو حكيم، وطبعا التاريخ يتحدث. شكرا لك يا أبو حكيم. أيضا تحية لعبد الله بن علي بن سعيد البهلاني يسمعنا من بهلة، يقول: لا تجعل هما واحدا ينسيك 1000 من النعم، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم. شكرا لك يا عبد الله. أما نبيل لم طلعي ماذا يقول في هذا الصباح؟ يقول: لا تندفع بمشاعرك فتدفع الثمن غاليا، ولا تشح بكلماتك فتفقد قلوبا تحتاجها، ولا تعاتب على كل شيء فيتعبك أي شيء. محتاجين فعلا لهذا التوازن. شكرا يا نبيل. ومن ولاية الكامل والوافي تحياتنا لمحمد بن ناصر الزهيمي الهاشمي، يقول الهاشمي: التسامح اقتصاد القلب، فهو يوفر نفقات الغضب، ويلغي تكاليف الكراهية، ويقلل ساعات التسرع، ويمحو أيام الحقد، والعفو من شيم الكبار، ولتسعد صل من قطعك، واعطي من حرمك، واعفو عمن ظلمك. صباح جميل كجمال أرواحكم الطيبة. شكرا لك يا أبو ناصر. تحية لعبد المجيد المزيني، وأيضا تحية لخالد العاصم، يقول: الحياة لا تخلو من المنغصات والأزمات والمشاكل، فاجعل الصبر درعك والتفاعل طوق نجاتك، ولا تلتفت كثيرا إلى ما مضى. هو مشكلة الإنسان أحيانا يكون غرقان في الماضي، أو جالس يفكر في المستقبل، والحاضر خبر خير ما موجود. معظم يعني مشاكل البشر في هذا الزمن كما يقال عايشين بين زمانين، واحد انتهى وواحد ما جاء، ونسيانين الحاضر. تحية طبعا أيضا
لعايشة القاسمي تقول صباح الخير من وطن الخير. الله يسعدك يا عايشة، تحياتنا لك ونتمنى لك صباح سعيد. أبو الغيداء حمد الكمالي يسمعنا من ولاية قريات يقول صباح مشرق بتوفيق من الله، اللهم نسألك حياة ملؤها السعادة والرضا ويوما جميل مليء بلطفك وفضلك وكرمك، اللهم آمين، تحياتنا لك. أيضا الهنائي يقول لي قبيلتي الهنائي وليس البهلاني، تحية لعبد الله بن علي بن سعيد الهنائي، وأيضا تحية لسالم بن محمد الهاجر يقول أجمل البشر من يزرعون الفرح في قلوب الآخرين دون أن يطلب منهم، يخلقون لحظات سعادة ويعطون دون مقابل، هم من يصنعون الجمال الحقيقي في الحياة، الله يكثرهم، تحياتنا لك يا سالم. طيب مستمع العزيز، احنا بنروح لفاصل، لكن قبل لا نروح للفاصل لما تسمع كلمة صوغة ايش اللي يجي في بالك؟ اكيد هذه المفردة تستخدم في بعض المحافظات والولايات، جملة نسمعها في بعض المناطق معانا في السلطنة، وبالخط العريض ممكن تستقبل شخص جاي من رحلة ومن سفر وتقول له وين صوغتي؟ فاصل ونواصل، صباح الخير يا بلادي.

تحية لكم مستمعينا وتحية لأبو نصر الجرداني. أبو نصر، يعني نصيحة اليوم خميس، حاول ما تعطي فرصة لأي إنسان إنه يعكر مزاجك أو يستفزك في الشارع. طبعا أبو نصر إيش يقول؟ عنده استفسار، يقول أحب أطرح موضوع باختصار. إذا أنت في سيارتك ومستعجل وتمشي أمامك سيارة بسرعة 80 كيلومتر وماسك الحارة اليسار، والسرعة في هذه الحارة 120 كيلومتر، مع العلم أن الشارع 3 حارات، إيش الإجراء المتخذ معه؟ وهذه الظاهرة زادت في مسقط كثير. تحياتنا لك يا أبو نصر. والله بمانة يا أبو نصر ما تحضرني الإجابة، هل في هناك إجراء قانوني؟ ما أعتقد يتعلق بالمرور، لكن أتوقع بعد ممكن يكون في حل مستقبلا، رادارات تخالف الأشخاص اللي ماسكين الحارة اليسار أو السرعة الخاصة بسرعة 120 إنه معطل السير. 80 والسرعة 120، يعني وفعلا الشارع 3 حارات، فتوقع محتاجين يعني ربما لرادارات بعيدة عن موضوع تجاوز السرعة القانونية الحين اللي مخالف السرعة القانونية. تحياتنا لك يا أبو نصر، أهم شيء خلك روقان. تحياتنا لك أيضا. تحياتنا للجميع على 7244-2010. وخميس وما لخلق أزعل مثل ما يقول رابح صقر. طيب، كنا نتساءل معاكم لما تسمع كلمة صوغة إيش اللي يجي على بالك مستمعنا الكريم؟ طيب هذه المفردة هل مرت عليك؟ كنت تعرف عنها؟ أنا بأمانة ما كنت أعرف عنها، شفت المعلومة وعرفتها وقلت اليوم بشاركها المستمعين. ما هي الصوغة فعلا؟ الصوغة هدية يحملها المسافر معه بعد عودته. هذه الصوغة ممكن يقدمها لأهله، ممكن يقدمها لأحبائه، ممكن يقدمها لأصدقائه، وهي من العادات الاجتماعية المتوارثة معانا في سلطنة عمان ودول الخليج. طبعا في عمان لا تكتمل رحلة السفر غالبا دون صوغة. هذه الصوغة ممكن تكون من مدينة قريبة أو من بلد بعيد، يحرص المسافر على أن يعود ومعه شيء وأشياء وشيات يشارك فيها الناس اللي يحبهم. هذه الصوغة ممكن تكون شيء يعني يؤكل أو حتى يشرب أو يلبس أو يزين به المنزل، ويستخدم كل يوم أو يحتفظ فيه كتذكار. طبعا الصوغة أو الهدية بلا شك هي تعبير عن التذكر والمشاركة، إن أنا ومسافر، أنا وجاي، أنا تذكرتك وجيت على بالي، لذلك جبت لك هذا الصوغة وهذه الهدية. والعودة بشيء يحمل جزء من الرحلة أو المكان اللي راح له المسافر. والحين اللي رايحين صوب ظفار لا تنسوا الصوغة من ظفار، أنواع وأشكال. يعني فعلا الصوغة أصبحت جزء من تجربة الزائر، يحمل معها رائحة اللبان وحرف الفخار، ملامح المكان اللي يشاركها مع من ينتظره في البيت. إذن الصوغة هي هدية بالمصطلح الدارج. وتحياتنا طبعا لأبو نصر، يقول نحن نسميها صوغات، ولما يجوا الحجاج يعطونا كاميرا كنا نقلب فيها الصور وطاقية مشبكة. تحية لك يا الجرداني. وأما صوغة حسب سالم بن محمد الهاجري، يقول تجمع صوغات
وهي مصطلح تراثي في اللهجات الخليجية والعربية، تعني الهدية أو العطية اللي يحضرها المسافر أو القادم من سفره لأهله وأقاربه وأصدقائه عند عودته. يقول كلمة صوغة دارجة عندنا، دارجة عندكم وين يا الهاجري؟ أي منطقة؟ من أنتم؟ تحية أيضا للهاجري. يقول صوغة صلالة تكون مشلي ونارجيل وميداليات وقلم بالأسماء. أهم شيء اللي رايح ظفار لا يرجع إلا ومع صوغات. تحية.

تحية لكم مستمعينا، ساعة تشير إلى الدقيقة 35 بعد السادسة صباحا من استوديوهات إذاعة سلطنة عمان ومن العاصمة الأنيقة مسقط. وإن شاء الله صباح حلو عليكم، صباح أنيق وجميل وخفيف وبسيط، وكيف لا نحن نتحدث عن صباح الخميس. تحياتنا للجميع. وفي معلومة خبرني فيها المخرج هزاع الراسبي، يقول عندنا في الكامل والوافي نسميها خيرات، يعني إذا واحد جاي من سفر، جاي من مكان بعيد سواء داخل السلطنة أو خارجه، يقول له ويش جبت لي من خيرات. فمفردة جميلة تحمل معاني مختلفة، اللي يسميها هدية واللي يسميها صوغة واللي يسميها خيرات، مثل أهلنا في ولاية الكامل والوافي بجنوب الشرقية. تحياتنا لكم مستمعينا، وأيضا تحية لعادل المخين يقول الشخص اللي رايح مكان بعيد أو مسافر لازم يتسوق من ذاك المكان حال البيت، وهذه يسموها صوغات فعلا. شكرا لك. أبو حكيم يقول صوغة أو صوغات أول مرة أسمعها، لكن الدارج معنا إيش الدارج معكم يا أبو حكيم؟ ما أعرف ليش الرسالة ما توضح بالكامل. طبعا سمى صوغات، وننتظر صوغات ظفار من الأحبة المتواجدين في أرض اللبان. شكرا لك يا أبو حكيم. أيضا تحية لأبو أسعد الهاشمي. أبو أسعد، الصوغة عبارة عن ذكرى أو تذكار نتذكرها أيام الحجاج لما يجيبونا عكاسة، فاللي رايح السوق يجيب أشياء حلوة ويشتري أشياء حلوة مثل القشاط وغيره، فهي في كل أحوال صوغة. شكرا لك يا أبو أسعد. إنزين مستمعينا، نروح لموضوعنا لليوم، وأكيد موضوعنا اليوم أيضا خفيف وبسيط مثل خفة الخميس. شاركونا على 7244-2010. يعني نهاية أسبوع جديد وأول أسبوع من أسابيع أغسطس، إن شاء الله أسبوع كان وما زال حامل بالأخبار والبركات والمسرات لكم مستمعينا. وطبعا مع وداعنا لهذا الأسبوع مستمعينا، نتوقف شوية لحظة تأمل في خضم زحام الأيام ومشاغل الحياة. مع نهاية الخميس كلمة شكرا، هذه الكلمة رغم حروفها الصغيرة لكن وقعها مختلف على أي شخص. سؤالنا لليوم مع نهاية الأسبوع، لمن ستهدي كلمة شكرا صادقة من القلب؟ هل لأم تعبت، أو لأب وفي، أو لصديق وقف معك، أو حتى لإنسان غريب ربما ساعدك في موقف عابر، أو حتى شكرا لنفسك التي صبرت وتعبت واجتهدت. يعني أكيد في مجتمعنا العماني ومستمعينا الوفاء والشكر من أخلاق العمانيين، ومع نهاية الأسبوع نفتح صفحة للامتنان. كلمة شكرا لمن تكون برأيك؟ شاركونا على 7244-2010. من هو الشخص اللي ببالك وتتمنى فعلا أنك تقول له شكرا؟ وشكرا بالحجم وبالخط العريض لكم مستمعينا على هالمحبة، على هالتواصل في برنامج صباح الخير يا بلادي.

0: يكثر الكلام.
1: أعلم أن النعم زائرة وأنها لا محالة زائلة، والسرور بها إذا أقبلت مشوب بالحذر من فراقها إذا أدبرت، وإنها لا تمزج بإقبالها فرحا حتى تعقب بفراقها ترحا، فعلى قدر السرور يكون الحزن، وقد قيل المفروح به هو المحزون عليه. أدب الدين والدنيا للمارودي. الواجب ترك التجسس عن عيوب الناس مع الاشتغال بإصلاح عيوب النفس، فإن من اشتغل بعيوبه عن عيوب غيره أراح بدنه ولم يتعب قلبه، فكلما اطلع على عيب لنفسه هان عليه ما يرى مثله من أخيه، وإن من اشتغل بعيوب الناس عن عيوب نفسه عمي قلبه وتعب بدنه وتعذر عليه ترك عيوب نفسه. ابن حبان من روضة العقلاء. نحن دائما نبالغ في تقدير التغيير الذي سيحدث خلال العامين المقبلين، ونستخف بالتغيير الذي سيحدث على مدار السنوات العشر القادمة. لا تسمح لنفسك أن تنقاد إلى الكسل. بيل غيتس.

0: عطر الكلام.
1: إن العالم ملك للمتفائلين، أما المتشائمين ليسوا سوى مشاهدين. فرانسوا جيزو.

0: أسقط 7 مرات وقف في 8. مثل ياباني. لست خائفا من الغد، فلقد رأيت الأمس وأحب اليوم. ويليام آلان وايت. فيا عجبا لمن ربيت طفلا ألقمه بأطراف البنان، أعلمه الرماية كل يوم، فلما اشتد ساعده رماني. وكم علمته نظم القوافي، فلما قال قافية هجاني. أعلمه الفتوة كل وقت، فلما طر شاربه جفاني.
1: قول يا فؤاد قول.

ومع الاختيارات الجميلة للمايسترو هزاع الراسبي وبرنامج صباح الخير يا بلادي، تحية لكل المنضمين لنا في هاللحظات. ومع نهاية الأسبوع مستمعنا العزيز، نهاية أسبوع لكنها بداية فرصة للامتنان. من هو الشخص اللي في بالك اليوم وتتمنى تقول له شكرا من القلب؟ طبعا لها المشاركات من مستمعينا، وتحية لعبد المجيد. إيش يقول عبد المجيد؟ عبد المجيد يقول: بأمانة شكرا لصديق وقف معي في الضيق. الصاحب وقت الضيق فعلا، والأجمل إنك ما تنساه، وهالنوع من الوفاء هو اللي يخلي العلاقات تدوم. نصيحة: لا تكتفي بالكلام مع هذا النوع من الأصدقاء الأوفياء، تواصل معهم وخلوهم يحسوا بقيمتهم عندك، فأصحاب الوفاء في هذا الزمن نادرين، والحمد لله إني لقيت هالصديق. شكرا لك يا عبد المجيد. أيضا تحياتنا لعيسى بن راشد النيري، يسمعنا من ولاية قريات، يقول: صباح الخميس الونيس، صباح العودة إلى البلدان بعد العمل، واللي يوصل عندنا من مكان بعيد يقول جايب ملقاه. يعني حد يقول صورة، حد يقول خيرات، حد يقول هدية، وملقاه هذه مفردة جديدة يا عيسى. تحياتنا لك وشكرا على هالمعلومة. أما أبو سلطان الغافري من محافظة الظاهرة، يسمعنا من ولاية عبر، يقول: أهدي كلمة شكرا وامتنان إلى والدي، ثم إلى كل من صنع أثر جميل في حياتي بكلمة طيبة أو دعوة صادقة. فالشكر نبيل، ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله. أسأل الله أن يبارك في الجميع ويجعل أيامهم عامرة بالخير، وأن يتقبل الدعاء ويحقق الأمنيات. شكرا لك على المشاركة. أما ماجد الصوافي يقول: كلمة صوغة يسموها في سناو طمايع. وبأمانة اليوم مفاجآت في اللهجات. طبعا اللي ما يعرف السالفة، في وقت سابق في هذه الساعة كنا نتساءل مع المستمعين: هل مرت عليك كلمة صوغة؟ طيب هذه المفردة دارجة عندكم ولا لا؟ الصوغة هي الهدية اللي يجيبها الشخص بعد ما يروح لمكان بعيد، سواء مسافر ولا رايح زيارة، المهم انه ما يجي ويديه خاليات، يعني يرجع لأهله، أصدقائه، أحبابه، وهو حامل مجموعة من الصوغات والطمايع مثل ما يقول ماجد الصوافي، أو الخيرات مثل ما يقول هزاع الراسبي، والهدايا الدارج طبعا بشكل عام. ماذا عنكم؟ هل مر عليكم هذا المصطلح؟ شاركونا. تحية أيضا لعبد الله. إيش يقول عبد الله؟ عبد الله تحياتنا لك. عبد الله الشخص يقول: شكرا لزوجتي. وطبعا يقول عبد الله: شريك الحياة هو السند الحقيقي في تفاصيل اليوم. شكرا لدورها وقفتها معي، والله يديمها لي. اللهم آمين. تحياتنا لك يا الشخصي. وجميل إنه فعلا نستذكر هذه الكلمة الصغيرة البسيطة لكن معناها عميق في حق أشخاص ما مقصرين معانا، وممكن أحيانا ننسى نرد لهم الجميل ولو بكلمة شكرا. أبو وصايف خالد عبد الله الرواح يقول: أريد أقول شكرا من القلب لكل من وقف معي سواء ماديا أو معنويا في إنشاء منزلي، فكلمة شكرا قليلة في حقهم. أسأل الله أن يرزقهم ويحفظهم ويبارك في أموالهم وأولادهم. الله عليك يا أبو وصايف، تحية لك يا خالد. يعني هذا الوقفة الجميلة اللي وقفوها بعض الناس في حياة أبو وصايف في بناء بيته مستحيل ينساها، بيت العمر. تحياتنا لك.
أما سالم الرحب يقول صباح الخير والسعادة للجميع. الصوغة المتعارف عليها هي صوغة الخنجر أو صوغة الذهب، هذه مفردة مختلفة بالنسبة لسالم الرحبي، تحياتنا لك. في مشاركة من صاحب الرقم 911 آخر شيء، يقول البعض يسميها صوغات، والبعض يسميها طمايع، والبعض يسميها غايور، والبعض يسميها سنق. تفهمونا في الإجابات، والله اليوم أفهمتونا في الإجابات بأمانة. أنا أول المستفيدين طبعا من هذه المعلومات والمشاركات.

ننتقل بعدها إن شاء الله إلى استوديوهات الأخبار. لا تنسوا تشاركونا على 7244-2010. يقول شكرا لأمي وأبي، أكيد أول شكر ببركة الوالدين، هم عنوان العطاء بلا حدود، وأقول الله يخليهم لي ويطول في أعمارهم ويجعلهم ذخر، وكلمة شكرا قليلة في حقهم.

لبو مؤنس، بو مؤنس الحوسني يعطيك العافية، وأيضا تحية لأم سهى تقول شكرا فتحية ولطاقم برنامجكم، مستمتعين بأطروحاتكم في صباح الخير يا بلادي. أم عماد تقول صباح الخير فتحية، أهدي كلمة شكرا لمن اعتبروني ابنتهم وأنا لست ابنتهم، وشكرا لبناتهم اللي اعتبروني أختهم، وأكيد هذه الفئة تحسسك بوجود الحياة فالشكر قليل في حقهم، والشكر لزوجي وبناتي وأولادي، وشكرا لكم إذاعة سلطنة عمان على برامجكم الهادفة المفيدة القيمة، وربي يحفظ الجميع. وشكرا لك يا أم عماد لطبعا مشاركتك، وأم عماد على فكرة من المستمعين الأوفياء والمخلصين لإذاعة سلطنة عمان، وتقريبا تشارك في معظم البرامج. إذن ننتقل إلى استوديوهات الأخبار، وأكيد تحية لي الزميلة الإعلامية عايدة البلوشي.

0: السابعة صباحا في إذاعة سلطنة عمان. مستمعينا أهلا بكم، وهذه الفترة الإخبارية الأولى وإلى أبرز العناوين. وزارة الخزانة الأمريكية تعلن رفع واشنطن لعقوبات مفروضة على كيانات ذات صلة بالحرس الثوري الإيراني وسط أنباء تشير إلى قرب التوصل لاتفاق. الاحتلال الإسرائيلي يستأنف غاراته على جنوب لبنان رغم المحادثات الجارية في روما. قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل حملات الاعتقالات وتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية، والأمم المتحدة تحذر من تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية في قطاع غزة. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في منشور على موقعها الإلكتروني رفع الولايات المتحدة عقوبات مفروضة على طائرتين وثلاث شركات طيران. تقول واشنطن إن لها صلات بالحرس الثوري الإيراني. يأتي ذلك عقب تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد خلالها على إجراء مفاوضات إيجابية ومطولة مع طهران. وأشار ترامب إلى أن المحادثات الجارية هي الفرصة الأخيرة لتوقيع اتفاق جيد ينهي الأزمة المستمرة منذ أشهر، متوعدا إيران بهجمات قوية في حال تعذر التوصل إلى اتفاق. وأوضح الرئيس الأمريكي بأن بلاده كانت على وشك شن هجوم كبير على إيران خلال الأيام الماضية. قتل وجرح 11 شخصا جراء غارة شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على بلدة التبنين في جنوب لبنان، وذلك بعيد غارتين استهدفتا منطقة مشاع ببلدة المنصوري جنوب مدينة صور، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف أطراف بلدة مجدل زون. كما أقدم جيش الاحتلال على إشعال حرائق في الأحراج الواقعة عند أطراف بلدة كفر شوبة، متعللا بأن تلك الاعتداءات جاءت ردا على سقوط عدد من القتلى والمصابين من عناصره إثر انفجار رغم، متهما حزب الله بانتهاك وقف إطلاق النار. وعلى الصعيد ذاته، اختتمت في العاصمة الإيطالية روما جولة جديدة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل بمشاركة فرق تقنية بهدف دفع تنفيذ الإطار الثلاثي والتمهيد لاتفاق شامل للسلام والأمن، لكن دون تحقيق اختراق في المحادثات. وانتقد الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم المفاوضات المباشرة، داعيا السلطة اللبنانية إلى وقف التنازلات حسب تعبيره. تستغل إسرائيل الوقت لتمرير سلسلة انتهاكات تفرض بموجبها واقعا لخدمة مخططات التهويد وفرض السيطرة ومنع إقامة دولة فلسطينية عبر التصعيد العسكري والتسويف السياسي.
1: هجوم عسكري إسرائيلي يستهدف مخيم قلنديا وبلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة. الجيش دفع بقواته إلى المنطقتين وأغلق مداخل مخيم قلنديا واعتدى على السكان بالضرب وحول منازل إلى ثكنات عسكرية واعتقل شبانا. كما وجه الجيش تعزيزات عسكرية إلى منطقة المطار القريبة، وكان اقتحام سابق طال مخيم شعفاط أغلقت خلاله قوات الاحتلال 6 مدارس. تحركات تصب لصالح تقييد الوجود الفلسطيني في محيط مدينة القدس لهدف أكبر هو التهويد، الذي يتخذ إلى جانب المسار الديموغرافي مسارا دينيا عبر السعي لفرض واقع زمني ومكاني على المسجد الأقصى تكون الغلبة فيه لصالح المستوطنين. امتداد القدس الفلسطيني يصل الضفة الغربية التي ما زالت عرضة لموجة تصعيد إسرائيلية. جيش الاحتلال أخطر بهدم منازل جنوب مدينة جنين لصالح توسيع مستوطنة ترسلة، ونفذ حملة اقتحامات لقرى بيت لحم، فهدم منازل في قرية نحالين غرب المدينة وأخرى جنوبها مع اقتحام منطقة برك سليمان الأثرية، وامتدت الاقتحامات إلى بلدات جنين مثل سلت الحارثية وعربونة، ونفذ الاحتلال اعتقالات ضد الشبان في وقت استمرت اعتداءات المستوطنين التي طالت أراض وممتلكات فلسطينية شرق مدينتي رام الله ونابلس وجنوب جنين. ولدعم المستوطنين والاستيطان صادق البرلمان الإسرائيلي الكنيست على تخصيص 100 مليون دولار لصالح التوسع الاستيطاني. في قطاع غزة لم تتوقف الاستهدافات العسكرية، فدكت المدفعية شرق مدينتي غزة وخان يونس، وأعلن عن استشهاد 2 من الفلسطينيين متأثرين بجروحهما في غارات سابقة. وواصل جيش الاحتلال توسيع نطاق الخط الأصفر شمال مخيم لبريج بالمنطقة الوسطى. الحالة الإنسانية في القطاع تتردى يوما بعد يوم. مركز غزة لحقوق الإنسان أفاد بتفاقم الأزمة الصحية بشكل خطير بسبب منع إسرائيل إدخال الأدوية والمستلزمات والمعدات الطبية، ما يعد انتهاكا للقانون الدولي. أما الحديث عن تقدم المباحثات بشأن المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار فما زال حبيس التصريحات ولم يطرأ شيء على الأرض. حركة حماس صرحت أنها تنتظر الرد الرسمي من بلادينوف الرئيس التنفيذي لمجلس السلام بشأن ما اتفق عليه مؤخرا. من جانبه أفاد بنيامين نتنياهو أنه لم يوافق على المسودة النهائية، مجددا تمسك إسرائيل بعدم الانسحاب قبل نزع السلاح بالكامل، رغم ما يدور في الكواليس من ترتيبات إسرائيلية مع قوة الاستقرار الدولية حول شكل التعامل حال انتشار القوة في غزة. أما المنظومة العسكرية فيعرفها الاستياء، لأنه بنظرها كان بالإمكان الاستفادة من المنجزات العسكرية سابقا عبر مسار سياسي لا يشارك فيه أحد إسرائيل، التي تتقاسم قراراتها حاليا تحت الضغط مع الإدارة الأمريكية في ظل خلافات المواقف. إسرائيل لا تريد الحلول السياسية، بل تستخدمها أوراقا لتمرير الوقت دون تقديم شيء عملي إلا خدمة لمصالحها التي لا تتقاطع بالمطلق مع الشرعية الدولية. لإذاعة سلطنة عمان، رول عليان، الأراضي الفلسطينية.
0: تستهدف أوكرانيا العمق الروسي بمئات المسيرات، وتعلن عن تدمير 40% من قدرات اسطول البحر الأسود الروسي، فيما تؤكد موسكو مجددا أن إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا هدف مستحيل، ويوسع من استهداف السفن والموانئ الأوكرانية إلى جانب توسيع السيطرة على الأراضي الأوكرانية.
2: أعلن ميخائيل غالوزن نائب وزير الخارجية الروسية مجددا أن جميع محاولات إلحاق الهزيمة بدولة نووية قوية مثل روسيا هي محاولات عقيمة بل ومستحيلة، مشددا على أن الغرب يسعى لتحقيق هذا الهدف عبر كييف التابع للغرب حسب تعبيره، واعتبر أن هذا الهدف سخيف ولن يتحقق أبدا. وتشير المصادر الروسية إلى مظاهر اتساع دعم الغرب لأوكرانيا، مستشهدة على ذلك بأن إنفاق المواطنين الأوروبيين على دعم أوكرانيا ارتفع بمقدار 150% منذ يناير عام 2025 حسب بيانات معهد كيل للاقتصاد العالمي ويوروستات، وأن إنفاق دول الناتو الأوروبية على دعم أوكرانيا وصل منذ بدء الحرب حتى الآن إلى 237 مليار دولار، وأن رئيسة حزب تحالف سارة فاغن كنخت الألماني حذرت من أن استراتيجية الغرب تجاه أوكرانيا قد تزيد من خطر المواجهة العسكرية المباشرة مع روسيا. ويأتي في هذا السياق تكرار عمليات تفتيش سفن الشحن التابعة لما يسمى أسطول الظل الروسي، حتى أن وزارة الدفاع الإيطالية ذكرت أن البعثة البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي في البحر المتوسط اعترضت ناقلة

0: من قدرات هذا الأسطول حسب المصادر الأوكرانية. من جانبها أكد الدفاع الروسي توسيع استهدافها للسفن الأوكرانية التي تحمل معدات للقوات الأوكرانية حسب معطيات الجانب الروسي، ناهيك عن استهداف الموانئ الأوكرانية واستمرار قصف العاصمة كييف. وحسب ميروشنيك سفير المهمات الخاصة في الخارجية الروسية، فإن القوات الأوكرانية فقدت معظم خطوط إمدادها البحري من الأسلحة الغربية. طلال محمد، إذاعة سلطنة عمان، موسكو.
1: وفي البحر الأسود، أعلنت تركيا متابعة أوضاع مواطنيها على متن سفينتين تجاريتين تعرضتا لهجوم بالمسيرات عقب مغادرتهما ميناء روسيا. الحادث الذي أسفر عن إصابات بين الطواقم يفتح الباب أمام موجة جديدة من الاضطرابات الاقتصادية وتحذيرات من قفزة في أسعار الحبوب.
2: لم تعد تحذيرات أنقرة السابقة مجرد مخاوف دبلوماسية، بل تحولت إلى واقع ميداني مقلق إذا طال لهيب الحرب الروسية الأوكرانية السفن المدنية بشكل مباشر. السفينتان يشار ونادزدا المملوكتان لجهات تركية وقعتا في مرمى نيران الطائرات المسيرة مساء الاثنين فور مغادرتهما ميناء نوفوروسيسك الروسي. الخارجية التركية سارعت للتأكيد على أن سلامة مواطنيها المصابين تمثل الأولوية القصوى، محذرة من تداعيات متعددة الأبعاد بدأت تلقي بظلالها القاتمة على الأسواق الدولية. الأبعاد الاستراتيجية لهذا الاستهداف تتجاوز الأضرار المادية، فالبحر الأسود يعد الشريان الأساسي لتصدير الحبوب والقمح إلى العالم، وأي تهديد للملاحة فيه يعني تلقائيا ارتفاع كلفة التأمين على السفن وإحجام شركات الشحن عن دخول المنطقة، وهو ما سينعكس سريعا على شكل قفزات حادة في أسعار الحبوب العالمية، مهددا الأمن الغذائي للدول المستوردة خاصة في الشرق الأوسط وأفريقيا. وحذرت تركيا من أن استمرار التصعيد في البحر الأسود يهدد بفرض حصار بحري غير معلن، مما سينعكس سلبا على سلاسل الإمداد ويضع الأمن الغذائي العالمي على حافة هاوية جديدة، خاصة مع توقف اتفاقيات الحبوب السابقة. أنقرة التي قادت سابقا اتفاقيات الحبوب تجد نفسها اليوم أمام تحد مزدوج، حماية مواطنيها ومحاولة كبح تصعيد عسكري قد يعيد أزمة الغذاء العالمية إلى المربع الأول، وتطالب بخطوات عاجلة من موسكو وكييف لضمان أمن الملاحة. ومع غياب هذه التدابير الوقائية يظل البحر الأسود ساحة مفتوحة لمفاجآت عسكرية قد تحول مياهه الدافئة إلى بؤرة اشتعال تلتهم الاقتصاد العالمي. إذاعة سلطنة عمان، خزامة عصمت، أنقرة.
1: فترتنا الإخبارية مستمرة، وهذا تذكير بأبرز العناوين. وزارة الخزانة الأمريكية تعلن رفع واشنطن لعقوبات مفروضة على كيانات ذات صلة بالحرس الثوري الإيراني وسط أنباء تشير إلى قرب التوصل لاتفاق. الاحتلال الإسرائيلي يستأنف غاراته على جنوب لبنان رغم المحادثات الجارية في روما. قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل حملات الاعتقالات وتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية، والأمم المتحدة تحذر من تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية في قطاع غزة. ناشدت منظمة الصحة العالمية بتوفير المزيد من الدعم على كل المستويات لمكافحة تفشي فيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية، وأفادت المنظمة أن الفيروس يتفشى متجاوزا قدرات الاستجابة، مطالبة بمزيد من التمويل لتوسيع نطاق كل مجالات الاستجابة. وأوضحت أن الكونغو الديمقراطية سجلت أكثر من 3740 حالة مؤكدة بالفيروس، من بينها أكثر من 1650 حالة وفاة. رفعت السلطات في غواتيمالا مستوى التأهب إلى أقصى درجاته في 3 مقاطعات إثر اشتداد نشاط بركان فويغو، أحد أكثر البراكين نشاطاً في أمريكا الوسطى، والذي يشهد ثوراناً قوياً مصحوباً بتدفقات للحمم البركانية.

0: مجانية وانبعاثات كثيفة من الغازات والرماد، كما تم إجلاء أكثر من 1700 شخص من المناطق القريبة من فوهة البركان، ويبلغ ارتفاع بركان فويغو أكثر من 3760 متر. أودت صواعق البرق بحياة ما لا يقل عن 14 شخصا في ولاية جاركاند شرق الهند في أحدث حصيلة للوفيات المرتبطة بالأمطار الموسمية السنوية التي تسببت في فيضانات وانهيارات أرضية في مناطق أخرى. وشهدت الولاية في يناير العام الماضي أكثر من 200 حالة وفاة عزيت في الغالب إلى الصواعق المرتبطة بالعواصف الرعدية. وتسببت الأمطار الغزيرة هذا العام في فيضانات شديدة في ولاية آسام الوعيرة شمال شرق الهند، ما أسفر عن مصرع ما يقرب من 90 شخصا، في حين لقي 15 شخصا مصرعهم في ولاية كيرلا الجنوبية. فقد أدت الأمطار إلى نزوح الآلاف عن منازلهم. ضرب زلزال بقوة 6.3 درجة على مقياس ريختر قبالة السواحل الجنوبية للفلبين، وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأن مركز الزلزال على بعد 32 كيلومترا إلى الجنوب الغربي من جزيرة سارانغاني، ولم تصدر السلطات الفلبينية أي تحذير من خطر تشكل موجات مد بحري تسونامي. في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية بين سلطنة عمان وجمهورية نيبال، نظمت غرفة تجارة وصناعة عمان منتدى الأعمال العماني النيبالي لبحث فرص الاستثمار والتجارة وإقامة شراكات بين القطاع الخاص في البلدين الصديقين.
1: منتدى الأعمال العماني النيبالي ناقش في مسقط فرص الشراكة والاستثمار في قطاعات التجارة والاستثمار والأمن الغذائي والمياه والمشروبات والحرفيات والصناعات التقليدية بين سلطنة عمان وجمهورية نيبال الديمقراطية الاتحادية. سالم بن سعيد العلوي مدير عام قطاع مجلس الإدارة والتعاون الدولي بغرفة تجارة وصناعة عمان:
2: يهدف المنتدى إلى تعزيز أواصر التعاون وبحث الفرص الاستثمارية الممكنة بين البلدين وبين رجال الأعمال من كلا الطرفين. الفرص الاستثمارية للوفد التجاري الزائر لسلطنة عمان في قطاع الأمن الغذائي وفي قطاع الصناعات الحرفية وفي قطاع التعاون مع رواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة.
1: المنتدى الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة عمان هدف إلى تعزيز التواصل بين مجتمع الأعمال من الجانبين واستكشاف الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة وبحث إمكانات إقامة شراكات ومشروعات مشتركة في عدد من القطاعات الاقتصادية المستهدفة.
3: أحمد بن علي بن سعد السيابي، عاملين في مجال زيوت السيارات. حضرنا هذا المنتدى للحصول على عدة فرص، وإحنا مهتمين في النيبال للفرص التجارية والاستثمار كذلك.
1: وعلى هامش المنتدى عقدت لقاءات ثنائية بين أصحاب وصاحبات الأعمال من سلطنة عمان وجمهورية نيبال الديمقراطية الاتحادية، جرى خلالها بحث فرص التعاون التجاري والاستثماري والتعرف على مجالات العمل المشترك واستكشاف إمكانية إقامة شراكات ومشروعات مشتركة، بما يعزز التواصل المباشر بين القطاع الخاص في البلدين الصديقين وبما يدعم تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية.
0: كشفت النتائج المالية لشركات التأمين المدرجة في بورصة مسقط تحقيق أرباح بلغت أكثر من 11 مليون ريال عماني خلال النصف الأول من العام الجاري وسط تباين في الأداء بين الشركات.
1: مؤشرات أداء متنامية حققها قطاع التأمين في سلطنة عمان تؤكد على الدور الاقتصادي الذي يؤديه هذا القطاع، ليس فقط كمزود للحماية التأمينية وإنما كمستثمر مؤسسي فاعل لاستقرار السوق المالي وتحقيق التنمية المستدامة. وقد أظهرت النتائج المالية غير المدققة لشركات التأمين المدرجة في بورصة مسقط تحقيق أرباح تجاوزت 11 مليون ريال عماني خلال النصف الأول من العام الجاري، وجاءت أرباح بعض الشركات بدعم من ارتفاع عوائد الاستثمار وتحسن أداء المحافظ الاستثمارية، في حين واجهت شركات أخرى ضغوطاً على نتائجها التشغيلية نتيجة ارتفاع المطالبات التأمينية واستمرار المنافسة وارتفاع تكاليف إعادة التأمين. وفي المقابل واصلت شركات التأمين تنفيذ إجراءات تهدف إلى تعزيز ربحية محافظها وتشديد ضوابط الاكتتاب وتحسين إدارة المطالبات، بما يدعم متانة القطاع ويعزز استدامة نموه، مع استمرار الدور المتنامي لعوائد الاستثمار في دعم أرباح بعض الشركات مستفيدة من الأداء الإيجابي لبورصة مسقط. وفرضت المطالبات التأمينية ضغوطاً على نتائج الاكتتاب لدى عدد من الشركات، والذي انعكس بدوره على نتائج النشاط التأميني رغم استمرار نمو الأعمال في بعض المحافظ. وكشفت الإفصاحات المالية أيضاً استمرار الشركات في تبني استراتيجيات تحفظية في الاكتتاب، مع تركيز على تحسين جودة المحافظ التأمينية وتعزيز الكفاءة التشغيلية، إلى جانب الاستثمار في التحول الرقمي ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستفيدين. من جانب آخر، أظهرت بيانات هيئة الخدمات المالية أن إجمالي استثمارات شركات التأمين العاملة في سلطنة عمان تجاوز 876 مليون ريال عماني بنهاية الربع الأول من هذا العام، مسجلاً نمواً بأكثر من 10% على أساس سنوي، الأمر الذي يعكس توظيف أصول القطاع ومدخراته في مختلف الأوعية الاستثمارية. وتستند شركات التأمين في إدارة محافظها الاستثمارية إلى لائحة استثمار أصول شركات التأمين والتأمين التكافلي، والتي تمثل الإطار التنظيمي المعتمد من الهيئة لتنظيم استثمار أموال وثائق التأمين وحقوق المساهمين، بما يعزز الاستدامة المالية ويحد من المخاطر الاستثمارية. كما تلزم اللائحة الشركات بتوجيه ما لا يقل عن 70% من إجمالي استثمارات داخل سلطنة عمان.
0: بلغت نسبة الأعمال الإنشائية المنجزة في المرحلة الأولى من مشروع استزراع الروبيان ذي الأرجل البيضاء في ولاية شناص بمحافظة شمال الباطنة 80%، وتصل مساحتها لمائة ألف متر مربع، وبتكلفة إنشائية بلغت نحو 5 ملايين ريال عماني. ويتوقع أن يصل إنتاج الروبيان في المرحلة الأولى لنحو 5000 طن وفق ما أوضحته وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه. وأكدت الوزارة بأنه قد تم تجهيز الأحواض، وهي حاليا في مرحلة التشطيب والبدء في إنشاء أحواض الحضانة وأمهات الروبيان والمكاتب الإدارية. وأشارت إلى أن المشروع سيسهم في إنتاج يرقات أنواع مختلفة من الروبيان المطلوبة محلياً وعالمياً، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي عبر إيجاد فرص عمل مباشرة للشباب العماني وتوفير فرص عمل غير مباشرة ناتجة عن العمليات التشغيلية وسلسلة التوريد. كما سيوفر المشروع بيئة مثالية لنقل المعرفة والتكنولوجيا الحديثة في مجال الاستزراع المائي، ما يعزز كفاءة الموارد البشرية في هذا القطاع الواعد. الاقتصاد السلوكي يسلط الضوء على العلاقة بين علم النفس والاقتصاد، ويكشف كيف تؤثر طريقة التفكير في قرارات الشراء والادخار والاستثمار. كما يفتح الاقتصاد السلوكي نافذة لفهم السلوك الإنساني وكيف تستفيد منه المؤسسات والشركات في صياغة السياسات وتحسين الخدمات.
4: لطالما افترضت النظريات الاقتصادية التقليدية أن الإنسان يتخذ قراراته بمنطق كامل ويوازن بين المنافع والتكاليف للوصول إلى الخيار الأفضل، إلا أن الاقتصاد السلوكي يكشف جانباً مختلفاً من الحقيقة، إذ يؤكد أن قرارات الإنسان كثيراً ما تتأثر بالتحيزات النفسية والانفعالات وطريقة عرض المعلومات أكثر مما تتأثر بالأرقام المجردة. ويعد هذا المجال امتداداً للتكامل بين الاقتصاد وعلم النفس، حيث يدرس السلوك الحقيقي للأفراد عند الإنفاق والإدخار والاستثمار، وكيف يمكن لعوامل تبدو بسيطة أن تغير مسار القرار الاقتصادي. كما يسلط الضوء على مفهوم الوكز السلوكي، وهو توجيه الأفراد نحو قرارات أكثر فائدة من خلال تصميم الخيارات بذكاء دون فرض أي التزام عليهم، إلى جانب مفهوم المحاسبة الذهنية الذي يجعل الأشخاص يتعاملون مع الأموال وفق تصنيفات نفسية مختلفة وليس وفق قيمتها الحقيقية. ولم يعد الاقتصاد السلوكي حبيس الأبحاث الأكاديمية، بل أصبح أداة تعتمد عليها الحكومات والمؤسسات الكبرى في صياغة السياسات العامة وتحسين الخدمات. فقد نجحت العديد من الدول في رفع معدلات الالتزام الضريبي وتعزيز الادخار وتشجيع السلوكيات الإيجابية عبر إعادة صياغة الرسائل الحكومية بما يتوافق مع طبيعة التفكير البشري. وفي عالم التجارة تستثمر الشركات هذه المبادئ في تصميم العروض الترويجية وواجهات التسوق الإلكترونية، مستفيدة من تأثير الشعور بندرة المنتجات أو جاذبية الأسعار التي تنتهي بالرقم 99 لتحفيز المستهلك على اتخاذ قرار الشراء بسرعة. أما في حياتنا اليومية فإن فهم الاقتصاد السلوكي يمنح الأفراد قدرة أكبر على قراءة أساليب التأثير واتخاذ قرارات مالية أكثر اتزاناً، سواء عند التسوق أو إدارة الميزانية أو التخطيط للمستقبل. يبقى الاقتصاد السلوكي رسالة واضحة، مفادها أن الاقتصاد لا تحركه الأرقام وحدها، بل الإنسان بكل ما يحمله من مشاعر ودوافع وتحيزات. ومع اتساع تطبيقاته عالمياً، يتجه المستقبل نحو سياسات واقتصادات تبنى على فهم أعمق للسلوك البشري، ليصبح العقل والنفس شريكين في صناعة القرار. لإذاعة سلطنة عمان، خديجة بنت سليمان الشحي.
0: وختام الفترة الإخبارية، هذا تذكير بأبرز العناوين. وزارة الخزانة الأمريكية تعلن رفع واشنطن لعقوبات مفروضة على كيانات ذات صلة بالحرس الثوري الإيراني، وسط أنباء تشير إلى قرب التوصل للاتفاق. الاحتلال الإسرائيلي يستأنف غاراته على جنوب لبنان رغم المحادثات الجارية في روما. قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل حملات الاعتقالات وتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية، والأمم المتحدة تحذر من تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية في قطاع غزة. حرر لكم الفترة مستمعينا حمد الضفري، ونفذ على الهواء مباشرة الساعة الرسمية، وهذه تحياتي في التقديم عايدة البلوشية. إلى اللقاء.

إذاعة سلطنة عمان. صور، حيث صدى رفرفة أشرعة الربابنة فوق الصواري ونداءات البحارة تملأ الأمكنة. استمعوا إلينا في ولاية صور وما جاورها على موجة الأف أم بتردد 97.2 ميجا هيرتز. إذاعة سلطنة عمان، أثيركم في

0: في جوهر الأحداث الثقافية.
1: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي.
0: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
2: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه.
0: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
3: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
0: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي.
4: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني ومختلف قطاعاته.
0: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي. محطة. كل محطة حكاية، وفي كل حكاية نفتح نافذة جديدة. في محطات نلتقي بالشباب ونحاور المجتمع ونعيش نبض الصيف والسفر والموسيقى. ولأن أجمل الرحلات تبدأ من الأثير، نأخذكم كل يوم إلى تجارب وموضوعات جديدة. محطات، رحلة يومية عبر إذاعة سلطنة عمان من 2:30 وحتى 4 مساء. محطات.
5: صباح الخير يا بلاد.

بلادي عبر أثير إذاعة سلطنة عمان، ومكملين معكم لقرب التاسعة صباحا. تحياتنا للي متابعينا منذ بداية المشوار، وتحياتنا للي انضمونا على السمع فيها اللحظات. نتمنى لكم أكيد صباحات جميلة تشبه جمال أرواحكم، ودروب آمنة للمرابطين لنا عبر راديو السيارة. وتحية طبعا لكل مشاركاتكم الجميلة على 7244-2010. وطبعا من العاصمة الأنيقة مسقط، الساعة تشير إلى الدقيقة 34 بعد السابعة صباحا. وأكيد تحية لمخرجنا هزاع الراسبي، وللزميل عبد الحميد الرواحي في التنسيق والمتابعة، وأخذكم خلف ناقل الصوت فتحية الخنبشي. طبعا في حوارات مع مستمعينا كنا نتساءل معاكم، هل مرت عليكم كلمة صوغة؟ وطبعا البعض فاجأنا أنه هذه المفردة يلها مصطلحات مختلفة في بعض المناطق. البعض يسميها صوغة، البعض يسميها طمايع، البعض يسميها خيرات، البعض يسميها غيور، والبعض يسميها سنق. فمفردات كثيرة ومختلفة، وكلها تؤدي إلى معنى واحد وهي الهدية. ودائما الصوغة تكون مرتبطة بالشخص اللي مسافر أو رايح مكان بعيد، وهو وراجع يأتي محملا بالصوغات والعطايا والخيرات والطمايع. مرت عليكم هالمفردة من قبل ولا تحمل دلالات أخرى مستمعينا؟ وأيضا لا تنسوا تشاركونا مع نهاية هذا الأسبوع، أول أسبوع من أغسطس وصباح الخميس، من باب الامتنان ومن باب أيضا رد الجميل ومن باب ذكر المعروف. كلمة شكرا تقولها لمن اليوم على 7244-2010. بعد الفاصل، إذا كنت من الأشخاص اللي يشاهدوا التليفون وقت الأكل فهذا الموضوع يخصك.

يعني حتى الإيقاعات اللي اختارها لكم المايسترو هزاع الراسبي تشبه إيقاع الخميس، كلها فرح وناسة بهجة. الله يسعدكم دوم، وتحية لمخرجنا، تحياتنا لأبو لا هو راشد البلوشي يسمعنا من جعلان بني بو علي، يقول صباح الخير على الجميع في جعلان بني بو علي، نسمي الصوغة تفروحة. الله الله الله الله الله، هذه التفروحة يعني يمكن كمصطلح أول حد يشاركنا فيه راشد البلوشي، يعني هزاع قال خيرات وحد قال طمايع، والبعض ذكر كلمة سنق وغيور مفردة أيضا تشبه صوغات، لكن تفروحة هذا جديدة يا راشد، تحياتنا لك. أيضا مشاركة من عيسى بن راشد النيري يقول أسعدكم الله بكل ما تقدمونه، الشكر لله على كل نعمة أنعمها علينا، وكلمة شكرا أقولها للذين وقفوا معي يساعدوني للعلاج لما تأثرت رجلي بمضاعفات السكري، وأولهم ابني حمد أطال الله في عمره، وقل لهم شكرا من أعماق قلبي. أجر وعافية يا عيسى، وتحية لابنك الكريم حمد، والله يخليك له ويخلي لك. تحية أيضا لأبو نوف العلوي، أبو نوف إيش يقول؟ مشكورين على المعلومات، بعضها سمعناها وبعضها ما سمعنا فيها إلا منكم، أول مرة أشارك معاكم، والصوغات إحنا نسميها خيرات أو طماعة، خيرات أو طماعة. أبو نوف يسمعنا من جعلان، تحياتنا لكم. لا اليوم جمهور جعلان متصدر، معظم المشاركات من ذاك الصوت. تحية أيضا لأبو حنان يقول صباح الخميس، إحنا الصوغة بس نقولها للذهب فنقول صوغة ذهب، تحياتنا لك يا أبو حنان. حمود المقبالي يقول تحية صباحية لك فتحية، وفي هذا الصباح أقول تعلموا إماطة الأذى عن القلوب قبل الطرقات، فإن المشاعر أولى من الأقدام. أتفق معك يا حمود، الكلمة الطيبة صادقة، وأمس كان عندنا موضوع يتعلق بتأثير الكلمة يعني السيئة أو المتعبة أو الكلمة العنيفة على النفس الإنسانية. ماذا وجدوا؟ وجدوا أن الإنسان يخزن الكلمات والمواقف إذا ارتبطت بالإهانة وارتبطت بالإساءة، يعني ما يتذكرها مقارنة مع كلمات المديح والثناء، بالعكس يخزنها يمكن لعشرين سنة ما ينساها. تحية لحمد المعمر يقول كلمة صباح أقولها لكل من يصادفني أو ألتقي به في الصباح مع ابتسامة خفيفة، كلمة يومك سعيد يا رب. لا أحب أن أمررها، وأحب أن أمررها عليكم فتحية وعلى طاقم برنامجكم، شكرا لك يا حمد ويومك أسعد يا رب، تحياتنا لك. طيب طبعا الحياة التقنية والرقمية جميلة جدا، سهلت حياة الإنسان، اختصرت علينا الوقت والجهد في كثير من الأحيان. مستمع العزيز، هل أنت من الأشخاص الذين يشاهدون الهاتف أثناء الأكل؟ البعض بيقول فتحية وين المشكلة؟ ترى قبل الهواتف حتى وقت الأكل البعض كان يقرأ جرائد، البعض كان يشوف التلفزيون. طيب يمكن البعض كان يقرأ جريدة أو يأكل وهو يشوف تلفزيون أو يأكل وهو يجرى حوارات ونقاشات مع العائلة، لكن مثل إدمان شاشة الهاتف ما صار. يعني لا تقول لي حالة الإدمان على التلفزيون نفس حالة الإدمان على الجريدة، طبعا التلفون تفوق بأشواط بسنوات ضوئية. قبل سنوات مستمعنا الكريم فعلا كنا ننتظر يعني في الطوابير نخلص بعض المشاوير ونتأمل من حولنا في الزمن اللي ما كانت فيه شاشة هاتف، وقبل النوم كنا نسترجع أحداث يومنا
أما اليوم يمكن اختفت هذه المساحات وأصبح كل صمت يحتاج إلى هاتف أو يحتاج إلى فيديو أو يحتاج إلى ريلز أو يحتاج إلى بودكاست، فما تأثير ذلك على الدماغ؟ إذا كنت تشاهد التليفون أثناء الأكل فتأكد تماماً أنك رح تاكل أكثر بدون ما تشعر، فلما ينشغل انتباه الإنسان بالشاشة يصبح دماغه أقل انتباهاً للطعام وأقل انتباهاً لإشارات الشبع، لأن العقل مندمج في مكان آخر. وتشير الدراسات إلى أن هذه الحالة رح تزيد كمية السعرات اللي يتناولها الشخص بنسبة 15%. أيضاً ماذا وجدوا العلماء؟ وجدوا أن دماغ الإنسان لا يسجل الوجبة بنفس الجودة عندما يكون منشغلاً، يعني ما تستشعر حتى بلذة الطعام، إيش مر عليك في هذه الوجبة أنت ما داري، لأنه دماغك مركز على الشاشة واللي تشاهده، لذلك قد تشعر بالجوع أسرع وتتناول طعاماً أكثر في الوجبة التالية. بعد فترة يصبح الهدوء ممل، فتجد نفسك تفتح الهاتف عند الأكل وفي السيارة وقبل النوم، ليس لأنك تحتاج محتوى بل لأن دماغك اعتاد مستوى مرتفع من المحفزات. يعني بينك وبين نفسك أحيانا بأمانة، مثلا أثناء قيادة السيارة، إذا كنت من الأشخاص المدمنين على الريلز ومقاطع الفيديو والمنصات، ما بتشوف بس وقت ما أنت جالس أو وقت ما أنت تاكل، حتى في السيارة أثناء القيادة أنت تبحث عن محفز، تبحث عن دوبامين، تبحث عن شيء يشغل دماغك بعيدا عن الشيء اللي أنت الآن منشغل فيه، مثل الأكل أو قيادة السيارة أو إجراء حوار مع شخص آخر. في المرة القادمة مستمع العزيز، إذا أصبحت لا تطيق قضاء دقيقة واحدة مع أفكارك دون شاشة، فقد يكون دماغك نسى كيف يعيش لحظة من الهدوء، فحاول تقاوم هذه الرغبة. وأيضا اليوم الخميس، فزين كذا نكون مركزين على لحظاتنا الأسرية الاجتماعية، جلسة مع الذات، جلسة مع النفس، بعيدا عن المشتتات والإشعارات وبعيدا عن هذه المنصات. يعني ممكن صيام إلكتروني مال ساعة ساعتين ما يضر، ولا مو رأيكم؟ فاصل ونواصل.

0: وعلى صوت علي بن محمد، تحية لكم مستمعينا، وصباح الخير يا بلادي، صباح الخير لوجوه الخير. تحية لكم مستمعينا، وسعيدة جدا بهذا التفاعل طبعا ورسائلكم الجميلة على 724-420-10، ورح نرجع للمشاركات لكن بعد ما نروح لضيفنا في هذا الصباح. إذا كنتوا من الأشخاص اللي يحبوا المأكولات البحرية وخاصة الروبيان، هناك توجه كبير طبعا في سلطنة عمان إلى استزراع الروبيان في عدد من المناطق، ومنها طبعا ولاية شناص. مشروع استزراع الروبيان بشناص استثمار نوعي لتعزيز الأمن الغذائي والاقتصاد الأزرق. أيضا أتوقع الروبيان البعض يسميه في بعض محافظاتنا ولاياتنا شباص، ولا كيف؟ أكدوا لي ذي المعلومة. عموما للحديث عن هذا الموضوع رحبوا معي بالفاضل الدكتور عيسى بن محمد الفارسي، مدير دائرة تنمية الاستزراع السمكي بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه. يسعد صباحك بكل خير دكتور عيسى، حياك وسهلا.
1: صباح الخير أخت فتحية، جزاك الله خير على التقديم الجميل اللطيف هذا الصباحي.
0: الله يخليك. صح يسموه شباص البعض منهم الروبيان؟
1: هذا اسم قديم
0: يعني طلع عندي مفردات قديمة.
1: ايه بس عادة الأشباص للأحجام الصغيرة يعني. الأحجام الكبيرة يسموه شباص بعد أو روبيان.
0: أو روبيان. طيب دكتور، أكيد هناك توجه كبير فعلا في سلطنة عمان لزيادة إنتاج هذا الروبيان طبعا من خلال الاستزراع. وصل إنجاز المرحلة الأولى من المشروع إلى 80%. ما أبرز الأعمال المنفذة حتى الآن، ومتى تتوقعون بدء التشغيل الفعلي؟
1: توقعت بعد التشغيل بيكون في الربع الأول من العام القادم إن شاء الله. الأشياء اللي تمتها في المشروع طبعا، أولا تسوير موقع نفسه، وبعدين تسوية الأرض وإعدادها، إنشاء قنوات الري والصرف في المزرعة اللي هي قنوات استقلاب المياه من البحر، إنشاء الأحواض اللي يتم فيها تربية الروبيان، تغليفها بالمركبات البولي إيثيلين عالية الكثافة. تقريبا المزرعة شبه جاهزة، باقي المباني الإدارية.
0: نعم. طبعا دكتور عيسى، هناك ربما مشاريع مشابهة لاستزراع الروبيان، لكن في ولاية شناص هذا المشروع يعتبر من أكبر المشاريع في سلطنة عمان. إيش اللي يميزه من ناحية الطاقة الإنتاجية وأيضا التقنيات المستخدمة؟
1: أو عندنا حقيقة مشروعين قائمات، عندنا مشروع سابق في ولاية محوط.
0: نعم.
1: يعني ما كتب للنجاح.
0: نعم.
1: أو توقف الفترة الماضية.
0: طيب.
1: عندنا مشروعين قائمات حاليا في جعلان بني أبو علي وجعلان بني أبو حسن.
0: نعم.
1: المميز اللي يستخدم هناك النظام العادي أو نظام التربية العادي، بينما هذا المشروع يستخدم نظام جديد للتربية. تربية الروبيان يسمونه ماكسوتروفيك، يستخدم نظام الماكسوتروفيك، عبارة عن عدة مركبات في نفس المكان.
0: نعم.
1: وهذا يكون صفر تقرير للماء، يعني الماء اللي يدخل ما يخرج.
0: نعم.
1: بس يزيدوه. يكون استخدام عدة عناصر، سواء فايتوبلانكتون أو زوبلانكتون في المزرعة، بالإضافة إلى البكتيريا النافعة.
0: نعم.
1: وبالتالي يقلل استهلاك العلف وينظف الماء اوتوماتيك الكائنات الحيه الدقيقه الموجوده في الحوض. نعم. تنظف الحوض من وبالتالي تحافظ على كثافه الروبيان العاليه، وفي نفس الوقت تحافظ على الامن الحيوي داخل المزرعه. نعم. السمكيه الروبيان، مزرعه الروبيان.
0: ممتاز. أكيد دكتور عيسى، سلطنة عمان قطعت شوط كبير فيما يتعلق بتحقيق الأمن الغذائي في بعض المنتجات والقطاعات الغذائية، حتى أيضا في موضوع الروبيان هناك خط وتوجه لتحقيق الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على استيراد أمهات ويرقات الروبيان. هذا المشروع كيف سيساهم في تحقيق هذا الهدف أيضا؟
1: من ضمن المكونات الموضوع المشروع هذا بيكون فيه مفرق للروبيان.
0: نعم.
1: المفرق للروبيان هذا بيكون لإنتاج الأمهات اللي احنا حاليا نستوردها من خارج بعض الدول التقدمة في هذا المجال، اللي يكون فيها SPF اللي هو الروبيان خالي من الأمراض. فبالتالي المشروع هذا بيكون بينتج روبيان خالي من الأمراض داخل المزرعة، وخصوصا المزرعة شوية معزولة كثير عن المناطق الأخرى أو القريبة منها، بعيد عن طريقة التربية اللي موجودة فيها، طريقة برضو نفس الشيء منفصلة عن البيئة البحرية.
0: نعم.
1: وبالتالي صعوبة الإصابة أو انتقال الأمراض منها من أي مكان آخر إلى المزرعة هذه، خصوصا النظام هذا اللي تكلمنا عنه هو الميزوتروفيك.
0: نعم.
1: الميزوتروفيك. فبالتالي الإنتاج الروبيان هنا بيكون عالي الجودة، عالي اسمه عالي النقاء النقاء، وبدل استيراد اليرقات أو الأمهات من خارج عمان بيكون إنتاجها داخل عمان.
0: ممتاز.
1: الميزة الثانية في المشروع إنه بيشتغل على نوعين حاليا. هنا النوع الموجود اللي هو الروبيان الأبيض والأرجل البيضاء، وبيكون عندنا الروبيان اللي هو العملاق، روبيان الجرين تايجر.
0: نعم. جميل. إذن في خطة لإنتاج الروبيان العملاق من طبعا مشروع استزراع الروبيان في ولاية شناص. طيب دكتور عيسى، يعني المشروع أيضا يتضمن مركز للبحث والتطوير وتقنيات لتدوير المياه، كيف راح ينعكس طبعا على استدامة قطاع الاستزراع السمكي في سلطنة عمان؟
1: مثل ما خبرتك هذا المشروع أول مشروع يستخدم التقنية هذه اللي هي الميزو الميكسوتروفيك. والشركة صاحبة المشروع هذا أحد المؤسسين فيها وأحد المساهمين فيها اللي هو دكتور فرشاد، هو صاحب الاختراع هذا. طبعا هم الجماعة سنغافورة، طبعا هي عمانية سنغافورية الشركة، والدكتور فرشاد هو المؤسس لنظام هذا الميكسوتروفيك، حتى عنده كتاب ناشره عن الموضوع هذا بالتفصيل. وبالتالي هذا التقنية الحديثة هذه ممكن تنتقل الى اسم المزارع الاخرى اللي في السلطنه، ومش في الربيان، ممكن استخدامها على بعض الاسماك يعني.
0: ممتاز. اذا توجه كبير جدا لمشروع استزراع الروبيان في ولايه شناص، واكيد مشروع بهذا الحجم وبهذه التقنيات، وايضا راح يكون في توجه لخلق فرص عمل دكتور عيسى. وكل مشروع يظهر في سلطنة عمان دائما الباحثين عن عمل يمكن ينظرون لهذا المشروع كفرصة ذهبية أيضا للانضمام له كعاملين وكموظفين. ما حجم الفرص الاقتصادية وفرص العمل اللي راح يوفرها المشروع، وكيف راح يستفيد منها الشباب العماني خاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؟
1: حاليا اوريدي الشركه فيها بعض الشباب يعني المميزين في هذا المجال.
0: نعم.
1: اتوقع يكون حوالي 62 فرصه عمل مباشره في المشروع.
0: طيب.
1: بالاضافه الى حوالي 120 او 124 فرصه عمل غير مباشره.
0: نعم.
1: الاعمال اللي اسمها المباشره بتكون اللي هم الفنيين اللي يشرفوا على عمليه تشغيل المزرعه ادارتها. طبعا المزرعه تنقسم الى ثلاث وحدات رئيسية، اللي هي المفرخ اللي يعتبر القلب النافض للمزرعة، مزرعة الروبيان، وفي وحدة الحضانة أو النيرسري، وفي وحدة الإنتاج. فبيكون الشباب متوزعين بين الثلاث وحدات، كل فريق متخصص في مجال معين، وبالتالي بيكون عندنا شباب مميزين في جوانب مختلفة يعني.
0: إن شاء الله.
1: بالإضافة للوظائف المساعدة الأخرى اللي ممكن يستفيدوا منها الشباب في الخدمات اللوجستية أو نقل الروبيان أو تسويق الروبيان. حاليا المزارع اللي عندنا موجوده في عمان تنتج وتبيع للتجار، صغار التجار العمانيين اللي عندهم مصانع صغيره او مصانع متوسطه، ويجمدوا او ناقلين الاسماك ويجمدوا الروبيان او يطلعوا طازج يبيعوا الى الدول المجاوره وفي السلطنه.
0: طيب أكيد يعني هناك ايضا خطط ربما للتوسع دكتور عيسى، خاصة في مشروعات الاستزراع السمكي سواء مزارع الروبيان أو مزارع الأسماك خلال المرحلة المقبلة. كيف تعمل الوزارة الآن طبعا لدعم هذه المستهدفات خاصة ما يتعلق بالاقتصاد الأزرق؟
1: الوزارة كانت عندها خطة سابقة، وحاليا بعد جالسين نحدث الخطط الجديدة للاستزراع السمكي.
0: نعم.
1: عندنا مواقع على طول الساحل العماني لمواقع الاستزراع السمكي المناسب حسب كل منطقة.
0: نعم.
1: بعض المناطق مثلا مميزة بوجود الأخبار مثل مسندم، ففيها ينفع استزراع الأسماك الزعنفية في الأخبار، المنطقة الباطنة مثل المشروع هذا. عادة برضو لأنها منطقة العمق قليل، وبالتالي جديدة ومناسبة وغير معرضة للمونسون مثل جنوب عمان. وبالتالي جيدة برضو للاسم الاستزراع الأسماك الزعنفية. المنطقة الممتدة من رأس الحس إلى ظفار، هذه مساحات شاسعة وفيها مناطق مثل الصبخة. واستغل حاليا لإنشاء المزارع السمكية. عندنا مشروع كبير جاي في منطقة الجازر، يمكن حوالي 8000 هكتار، يعني 80 مليون متر مربع لاستزراع ربيع، بيكون من أكبر المشاريع في الشرق الأوسط.
0: نعم. إذن خارطة مشاريع تقريبا تستهدف معظم المناطق الساحلية معانا في سلطنة عمان من شمالها لجنوبها دكتور عيسى.
1: نتمنى حتى في المناطق الداخلية عندنا اللي هو الاستزراع المتكامل مع المزارع الريفية.
0: نعم.
1: عندنا كثير هي أسماك زراعة أسماك البلطي، وعندنا أسماك الكارب، وفي أسماك البرامندي.
0: نعم.
1: وفي أسماك أخرى جاية في الطريق إن شاء الله.
0: أكيد جهود مقدرة لكل القائمين على هذه المشاريع التي طبعا كلها تصب لتطوير وتنمية الاقتصاد الأزرق في سلطنة عمان لدعم مستهدفات رؤية عمان 2040. هل من إضافة أخيرة دكتور عيسى؟ وإحنا نتحدث طبعا عن مشروع استزراع الروبيان في ولاية شناص.
1: لا، شكرا جزيلا، وأنا أشكر إذاعة سلطنة عمان وبالذات برنامج صباح الخير.
0: نعم.
1: يا بلادي، اللي اتاحت هذه الفرصة وتسليط الضوء على بعض جوانب الاستزراع السمكي في السلطنة. نعم.
0: موفقين إن شاء الله. جزيل الشكر والتقدير للدكتور عيسى بن محمد الفارسي، مدير دائرة تنمية الاستزراع السمكي بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه. كنت معنا في صباح الخير يا بلادي، نتمنى لك يوم سعيد.
1: صباح الخير،
0: يعطيك العافية، وأكيد مواصلين معكم مستمعينا مشوار صباح الخير يا بلادي.

متواجد في الحياة الرقمية بشكل أكبر. عموما في مؤشر يقول معظم المخالفات القانونية المتعلقة بالجانب الرقمي تزيد متى؟ في فترة الصيف. جرائم إلكترونية قد نقع فيها دون أن نشعر، وبالتالي بعض التصرفات اليومية قد تعد مخالفة للقانون العماني، وممكن بعض التصرفات اللي نمارسها يوميا على الإنترنت مخالفة للقانون فعلا بس ما عندنا فكرة. وبالتالي معرفة أحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في سلطنة عمان راح يساعدنا على حماية حقوقنا وتجنب الوقوع في المساءلات القانونية. من ضمن هذه المخالفات مستمعينا نشر صور أو مقاطع لشخص دون موافقته. قد يعتقد البعض أن إعادة نشر صورة أو مقطع أمر عادي، لكن إذا كان ذلك ينتهك خصوصية الشخص اللي أنت ما استأذنته وسبب له ضرر، فقد يترتب عليه مسؤولية قانونية. لذلك اسأل صاحب الصورة أو صاحب الفيديو قبل النشر. الدخول إلى حساب شخص آخر أيضا مخالفة قانونية. كيف يا جماعة الخير؟ حتى لو كنت تعرف كلمة المرور أو حصلت عليها، يمكن أحد الأصدقاء، يمكن من ضمن الأقرباء، ويمكن حتى العلاقات الزوجية بين الزوجين، الدخول إلى حساب إلكتروني وعندك كلمة المرور دون تصريح يعد مخالفة للقانون. انتحال شخصية آخر. يعني فتحت لك حساب على إحدى المنصات الرقمية باسم شخص آخر، وأيضا استخدمت بياناته واستخدمت صورته الشخصية لخداع الآخرين، يمثل جريمة قانونية وإلكترونية وحبل الكذب قصير. يمكن في لحظة غضب تم استفزازك وقمت بإرسال رسائل فيها نوعا ما عتاب، لكن هذا العتاب وصل للتهديد، طيب، أو في لغة حادة. إرسال رسائل تهديد وأيضا رسائل ابتزاز، هذه الرسائل فعلا إذا ضمن التهديد أو ابتزاز عبر الواتساب أو البريد الإلكتروني أو المنصات الأخرى، الانستغرام، منصة اكس، الفيسبوك، التيك توك، السناب شات، قد تعرض صاحبها للمساءلة القانونية. نأتي إلى مخالفة إلكترونية عليها معاقبة قانونية. نشر معلومات أو بيانات خاصة. كيف يا جماعة الخير؟ تصوير محادثات، مشاركة أرقام الهواتف، تصوير مستندات أو معلومات شخصية دون إذن صاحبها قد يشكل انتهاكاً للخصوصية. إن شاء الله إجازة بدون أزمات رقمية وبدون مخالفات إلكترونية وبدون غرامات مالية. خلكم معنا. وتحية لرسائلكم على 7244-2010. تحية طبعا ما ذكر اسمه 3900، يقول المثل كل شيء يزيد عن حده ينقلب ضده، سواء في الأكل أو الشرب أو حتى استخدام الهاتف. لهذا ننصح أنفسنا بعدم الإدمان على الهواتف. ونرسل لكم تحياتنا الصباحية لقطر الندى، نور الهدى، ورد المنى، حور العين، وضي القمر. الله الله الله الله، إيش هالأسماء المركبة، أسماء مركبة وجميلة. تحياتنا لك. تحياتنا أيضا لأبو بكر البوصي. أبو بكر البوصي أول مرة يشاركنا، يقول تحية لك فتحية، وتحية لأصواتكم اللي تبث فينا النشاط والحيوية. أنا حاليا في صلالة وسط الضباب فوق الجبل، أتمنى أعيش هذا الجو الخرافي مع الأغنية الظفارية اللي أذعتوها بداية البرنامج، فن البرعة. أي أغنية؟

أغنية أشواق حسب كلام المخرج. أرجو من المخرج يبعثها لي على هذا الرقم. وكل الشكر لكم. يقول لك المخرج الأغنية اسمها للفنانة أشواق صح؟ ممكن تحصلها على اليوتيوب. والصوغة يقول تطلق على الذهب فقط اللي أعرفه. تحياتنا لك يا عواض أبو بكر البوصي. طبعا في بعض المناطق الصوغة هي بمعنى الهدية، ومثل ما خبرونا المستمعين صوغة خيرات طمايع تفروحة وغيرها من المسميات. انتوا ايش تسموها؟ تحية للجميع، وأكيد كل أغاني البرنامج صوغة لكم.

0: كل من يتابعنا الآن، وخاصة نحن نقترب من نهاية مشوارنا لقرب التاسعة، ما زال أمامنا 40 دقيقة. تحية للجميع، ونروح المرة لضيفتنا في مشوارنا الصباحي. طبعا رحبوا معي بالفاضلة الدكتورة نسرين بنت يحيى البلوشي، المكلفة بتسيير أعمال دائرة بناء القدرات البحثية والابتكارية بهيئة البحث العلمي والابتكار، والحديث عن منتدى المهارات البحثية الخامس، تطوير القدرات البحثية بالتحليل الإحصائي المتقدم. دكتورة نسرين، يسعد صباحك بكل خير.
1: يسعد صباحك بالنور والسرور أستاذة فتحية.
0: سعيدين بتواجدك معنا، وطبعا جهود مقدرة لكل القائمين على هذا المنتدى، منتدى المهارات البحثية الخامس. في البداية دكتورة نسرين، ما الذي يميز هذه النسخة من المنتدى، ولماذا تم اختيار التحليل المتقدم للبيانات الإحصائية عنوانا لهذا المنتدى؟
1: نعم، بداية أحب أن أشكركم أستاذة فتحية على هذه الاستضافة الكريمة. الحديث اليوم طبعا مثل ما أسلفت الذكر عن منتدى المهارات البحثية في نسخته الخامسة، أي للعام الخامس على التوالي، اللي هي طبعا تأتي ضمن جهود هيئة البحث العلمي والابتكار لبناء قدرات أبنائها الباحثين والمبتكرين وطلبة الدراسات العليا في سلطنة عمان، وأيضا تزويدهم بالمهارات والأدوات الحديثة اللي تساعدهم على إنتاج بحوث علمية رصينة تكون قادرة طبعا على الإسهام في معالجة مختلف التحديات الوطنية، يعني مما لا شك طبعا هي كلها تنصب في دعم مسيرة التنمية في هذا البلد العزيز والغالي علينا. اللي يميز طبعا النسخة الخامسة تركيزها مثل ما أسلفتي الذكر بصورة أكبر على الجانب اللي هو التطبيقي، ربط المعرفة الإحصائية اللي هي طبعا النظرية بالتطبيق العلمي على البيانات البحثية. ينفذ المنتدى بالشراكة مع الجامعة العربية المفتوحة، راح تكون بإذن الله تنطلق من الأسبوع القادم من تاريخ 9 إلى 20 أغسطس، من خلال مجموعتين تدريبيتين نضمن فيها توفير بيئة تفاعلية واستيعاب عدد أكبر من طلبة الدراسات العليا. اختيار الموضوع أختي فتحية اللي هو طبعا تحليل المتقدم للبيانات الإحصائية، جاء طبعا استجابة للاحتياجات الفعلية للباحثين، لأن طبعا جودة البحث العلمي لا تعتمد فقط على أهمية الموضوع أو حجم البيانات اللي يجمعها الباحث، هي أيضا تعتمد على أنه تكون هذه البيانات تكون بيانات سليمة، وأيضا تحليل هذه البيانات ضرورة الدقة فيها. فيركز المنتدى على الإحصاء التطبيقي باستخدام طبعا برامج مختصة بالتحليل، أيضا تقوم طبعا باستيراد البيانات من الاستبانات أو كيفية استيراد البيانات من الاستبانات ومعالجة التحديات اللي واجهها الباحث، إلى جانب أيضا اللي هو توظيف الذكاء الاصطناعي في التحليل الإحصائي.
0: رائع جدا، وواضح أنه في بنود كثيرة ومحاور كثيرة ستكون مركز اهتمام في هذا المنتدى. وبما أنه ذكرتي دكتورة نسرين الهدف من المنتدى هو رفع جودة البحوث العلمية، كيف رح يسهم إتقان أدوات التحليل الإحصائي في رفع هذه الجودة، وأيضا زيادة فرص البحوث العلمية للمشاركة والنشر أيضا في المجلات المحكمة؟
1: نعم، طبعا هي إتقان أدوات التحليل الإحصائي تمكن الباحث أنه هو ينتقل طبعا من مجرد جمع للبيانات إلى فهمها وتحويلها أيضا إلى نتائج علمية تكون دقيقة وتكون قابلة أيضا للتفسير. طبعا مثل ما ذكرت لك، يعني أنه بيكون في برامج مختصة بالتحليل اللي هي طبعا برنامج SPSS هو اللي راح يتم استخدامه، يساعد الباحث أنه هو كيف ينظم البيانات وينقحها، وأيضا اختيار اللي هو الاختبار الإحصائي المناسب، وكل هذا طبعا يساعد الباحث على تقديم النتائج بصورة تكون واضحة من خلال طبعا عدة جداول ومؤشرات وإحصائيات. وطبعا عندما يستخدم الباحث اللي هو الأسلوب الإحصائي الصحيح، أيضا مثل ما ذكرت لك تصبح نتائج البحث أكثر دقة وموثوقية، وهذا طبعا من الجوانب اللي هي جدا أساسية لما يشتغل عليها الباحث، وأيضا تركز عليها المجلات العلمية المحكمة، لأن طبعا المطلوب أيضا من الباحث أنه هو طبعا يسهم في موضوع النشر العلمي.
0: نعم. طيب دكتورة نسرين، أيضا المنتدى يعني ما راح يكون بعيد عن موضوع الذكاء الاصطناعي.
1: نعم.
0: وإحنا أكيد نعلم جميعا أن الذكاء الاصطناعي دخل تقريبا في كل المجالات وحتى في البحث العلمي.
1: نعم.
0: المنتدى راح يتضمن محور حول توظيف الذكاء الاصطناعي في التحليل الإحصائي، فكيف ممكن للباحثين فعلا الاستفادة من هذه التقنيات مع الحفاظ على جودة ودقة النتائج؟
1: نعم بالفعل أستاذة فتحي، مثل ما ذكرتي إن الحين اليوم إحنا صار عندنا طفرة
0: صحيح.
1: في استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي. في هناك تخوف طبعا، ولكن يعني على أساس إن إحنا نتماشى مع توجهات العالمية، يعني أصبح استخدامها والتعامل معها ضرورة ملحة طبعا. يمكن طبعا للذكاء الاصطناعي إنه هو يقدم للباحث دعم كبير في مختلف مراحل اللي هو إجراءه للبحث، لكن طبعا يجب النظر إلى الذكاء الاصطناعي إن إحنا نعتبره أداة لمساعدة الباحث، ما نعتبره أبدا إنه هو بديل عن معرفته طبعا العلمية أو طبعا هو الحكم المنهجي وإلى آخره. القرار النهائي طبعا حول اللي هو التحليل وتفسير النتائج اللي هو طبعا اللي يحصل عليها الباحث، طبعا هاي تكون يعني نستعين فيها بالذكاء الاصطناعي، ولكن هي في النهاية مسؤولية الباحث طبعا أنه هو يدقق ويراجع أيضا على هذه البيانات. الذكاء الاصطناعي ممكن هو يسرع لنا عملية التحليل، لكن طبعا مثل ما ذكرت أنه هو أبدا ما راح يكون عوض عن اللي هو العنصر البشري من ناحية الجودة ودقة البيانات وسلامتها وإلى آخره.
0: ممتاز. أكيد هناك ربما أثر وربما آثار متوقعة.
1: نعم.
0: للمنتدى في بناء القدرات البحثية، فما أبرزها خاصة لطلبة الدراسات العليا، وأيضا كيف ممكن أنها تساعدهم في تعزيز التعاون البحثي بين مؤسسات التعليم العالي؟
1: نعم طبعا، يعني كل هذه البرامج اللي تشرف عليها هيئة البحث العلمي والابتكار يعني نوعا ما هي طبعا لبناء قدرات الباحثين والمبتكرين، بجانب طبعا اللي هي الأهداف والرؤى والرسالة، يعني الرؤى والأهداف الأخرى اللي هي طبعا تسعى هيئة البحث العلمي والابتكار إلى يعني تحقيقها. فاحنا نتوقع طبعا أنه المنتدى هذا يسهم في تمكين طلبة الدراسات العليا عن طريق التعامل مع البيانات بثقة وكفاءة أكثر، وأيضا يساعدهم على تجاوز عدد كبير من التحديات اللي تواجه الباحثين، خصوصا طبعا عند إجراء الاختبارات الإحصائية وتفسير النتائج وكتابتها طبعا تكون بطريقة علمية محكمة. والمنتدى أيضا طبعا مثل ما أسلفت الذكر أنه هو لا يقدم فقط معرفة نظرية، ولكن أنه هو يكون يعني الباحثين اللي هم يكونوا مشاركين معنا في هذا المنتدى موعودين طبعا بأنه يكون عندهم برنامج تدريبي مكثف تطبيقي يتيح لهم طبعا المشاركة والعمل على نماذج وبيانات تكون واقعية.
0: ممتاز.
1: وأيضا من الجوانب المهمة اللي تسلط عليها هذا المنتدى أنه يجمع طلبة وباحثين من مؤسسات تعليم مختلفة في سلطنة عمان، يعني هذا طبعا اللي هو اللحمة اللي تصير بين المشاركين، تفتح المجال لتبادل الخبرات والتجارب وايضا لبناء علاقات وشبكات بحثيه جديده. وطبعا هذا كله احنا لامسنا اثره من خلال النسخ الماضيه، فارتئينا انه نكمل في هذا المسير لما اللي كان مثل هذه التجمعات من اهميه كبيره للباحث او المبتكر.
0: نعم نتمنى لهم كل التوفيق طبعا، وابرز البرامج المبادرات دكتوره نسرين التي تعمل عليها هيئه البحث العلمي والابتكار لاستدامه تطوير المهارات البحثيه ودعم الباحثين ايضا في سلطنه عمان.
1: نعم تتبنى الهيئه طبعا منظومه متكامله استاذه فتحيه لدعم الباحثين والمبتكرين، تبدا ببناء مهاراتهم وغرس ثقافه البحث العلمي والابتكار، ثم أيضا توفير فرص التمويل ودعم مختلف اللي هي مراحل البحث العلمي والابتكار، وصولا أيضا إلى تأهيل أبناء هذا البلد للمنافسة والمشاركة وتمثيل سلطنة عمان في مختلف المحافل الدولية. من أبرز طبعا هذه الجهود اللي هو منتدى المهارات البحثية اللي تكلمنا عنه اليوم، وأيضا هناك برامج عدة مماثلة أو مشابهة، مثل برنامج دعم الدورات التدريبية البحثية والابتكارية اللي شملت طبعا في نسختها الثانية واللي احنا مقبلين فيها على النسخة الثالثة تنفيذ 64 دورة تدريبية كانت في تقريبا 25 مؤسسة أكاديمية يعني في سلطنة عمان. وهناك برامج عدة لتمويل البحوث، وأيضا طبعا تحرص الهيئة على إضافة برامج كثيرة تساعد على تحفيز التميز من خلال طبعا هي الجوائز البحثية اللي تشرف عليها، واللي مثل ما ذكرت لك أنها نختار الأكفأ منها لتمثيل سلطنة عمان في مختلف المحافل الدولية.
0: نتمنى لكم كل التوفيق الدكتورة نسرين بنت يحيى البلوشي المكلفة بتسيير أعمال دائرة بناء القدرات البحثية والابتكارية بهيئة البحث العلمي والابتكار، والحديث عن منتدى المهارات البحثية الخامس تطوير القدرات البحثية بالتحليل الإحصائي. شكرا جزيلا دكتورة نسرين، ونتمنى لك يوم سعيد إن شاء الله.
1: شكرا جزيلا استاذتي.
0: أحسنتي.

فن الطبل طبعا بصوت الفنان الرائع مؤيد حبراس. وطبعا لما يروح شخص لظفار طيب وهو راجع من ظفار يمكن يسألوه الناس اللي حواليه أصدقائه إيش جبت من صوغات، إيش جبت من خيرات، أو إيش جبت من طمايع، أو إيش جبت من تفروحة، لكن في عبري يسموها اسم آخر. أبو إياد الكلباني، هذه المعلومة جديدة يعني، يقول يسعد الله صباحكم كل خير. من ناحية كلمة صوغة، إحنا في ولاية عبري تختلف المفردة من قرية لقرية، بس معنى نقول لهيقة، مثل فلان جاي من صلالة ما جاب لكم لهيقة. الله، شوف على جمال اللهجات معانا اليوم. في تنافس في موضوع مفردة الصوغة. طبعا البعض يقول لك صوغة بالنسبة لهم فقط مقترنة بالذهب، صوغة الذهب، لكن في أماكن ومناطق كثيرة في سلطنة عمان هي تعني الهدية بس بمفردات. عموما اللي جاي من ظفار لا ينسى يجيب صوغات. تحية أيضا لمعتز سعيد، وتحية لأبو ليان، يقول أبو ليان صوغة معنى اسمها زوارة أو كرامة. الله، لهيقة، زوارة، كرامة، خيرات، طمايع، تفروحة. وأيضا مشاركة من مين؟ أبو حكيم يقول شكرا لبرنامجكم ولكل ما تقدمونه، وزين تسمعوني أغنية مغرم. حل من هذه أغنية مغرم؟ شكرا لك يا أبو حكيم. أيضا تحية لي أبو عصام، وعلى طاري الجرائم الإلكترونية اللي ممكن تكون عليها مخالفة قانونية حسب القانون العماني، يقول المثل يقول الباب اللي تجي منه ريح سده واستريح. تحية لك يا أبو عصام، بالعماني فعلا مو الوازي. أيضا مشاركة من أبو أكثم البكري، أبو أكثم البكري، وعلى طاري الأشخاص اللي يشاهدوا التليفون ويأكلوا، يقول الأكل نعمة من نعم الله، وعلينا احترام النعم. الهاتف إلى وقت محدد لكن ليس أثناء تناول الطعام. شكرا لك يا أبو أكثم. أيضا تحياتنا لأبو سهى، أبو سهى يقول شكرا لمخرجكم الرائع هزاع الراسبي. لا، هزاع اليوم فعلا معيشنكم جو الخميس من الساعة 6، يعني ما قصر معاكم. الأغاني كل واحدة تقول الزين عندي ولا كيف. تحياتنا للجميع، خاصة لمن يشد الرحال صوب البلد، توصلوا بالسلامة إن شاء الله. أيضا يقول أبو حكيم أغنية مغرم وحب صحار للفنان المنسي. والله يا أبو حكيم ترك ورطنا، ما عرف تقصد من هزاع. عندك فكرة؟ ما عنده فكرة، حتى المخرج تورط أبو حكيم. تحياتنا لك. إذا مع نهاية الأسبوع مستمع العزيز، من باب الامتنان وأيضا رد الجميل، شكرا تقولها لمين؟ على 7-2-4-4-2-0-1-0.

0: تحية لكم مستمعينا، والله يعطيكم الصحة والعافية. ولكل سيدة تسمعنا الآن، حملة صحة المرأة تحت شعار وعيك وقاية. للحديث طبعا عن هذه الحملة رحبوا معي بالدكتورة بدرية بنت سليمان القصابي، رئيسة قسم الكشف المبكر عن الأمراض المرتبطة بصحة المرأة بالمركز الوطني لصحة المرأة والطفل بوزارة الصحة. يسعد صباحك بكل خير دكتورة بدرية.
1: يسعد صباحكم أستاذة، صباح الخير للجميع والجميع مستمعينا.
0: أهلا وسهلا
1: فيكم.
0: يا أهلا. وطبعا في البداية دكتورة بدرية، حدثينا عن هذه الحملة، حملة صحة المرأة تحت شعار وعيك وقاية، ما الهدف من إطلاقها؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احنا الحمد لله كان لنا الشرف ان احنا يعني نقوم بهذه الحملة في تزامن طبعا مع موسم خريف ظفار.
0: نعم.
1: هي هذه الحملة طبعا بدأت من بداية العام، تخص كل مواضيع صحة المرأة زين، والهدف منها طبعا هي مبادرة توعوية للمجتمع تخلق مثل المساحة تفاعلية مباشرة مع الناس.
0: نعم.
1: ونظمتها طبعا وزارة الصحة بممثلة بالمركز الوطني لصحة المرأة والطفل بالتعاون مع شركائنا. عندنا طبعا شركاء من صندوق الأمم المتحدة للسكان، وعندنا شركاء طبعا نفس الشيء من بلدية ظفار الحمد لله كانوا معانا، وأيضا من المديرية العامة للخدمات الصحية في محافظة ظفار. هذه المبادرة احنا بشكل أساسي نهدف ان نعزز صحة المرأة وننشر ثقافة الوقاية والكشف المبكر عن الأمراض، وأيضا نعرف المجتمع ونعرف النساء في المجتمع بالخدمات المتاحة، يعني أصلا الخدمات الصحية الموجودة اللي كثير من النساء قد يكون ما يعرفن يعني عن وجودها، مثلا عيادات الكشف المبكر عن سرطان الثدي وغيرها. هذه الأشياء موجودة ونريد نعرف المجتمع إنها موجودة، وإن نريدهم يستفيدوا من وجود هذه الخدمات يعني في المؤسسات الصحية.
0: أكيد يعني اختياركم لمحافظة ظفار استثمارا لموسم الخريف، وإقبال كبير طبعا من الزوار لهذه المحافظة، وبالتالي توقيت ذكي جدا. طيب دكتورة بدرية، أبرز الأركان والأنشطة اللي راح تتضمنها هذه الحملة ولكل من تزوركم الآن في محافظة ظفار؟
1: أيوة، الحملة الحمد لله غطينا فيها مواضيع مختلفة في صحة المرأة. وناقشنا أو تطرقنا إلى مواضيع قد تكون يعني ما كثير يتحدثوا فيها في المجتمع زين، فدخلنا في أمراض النساء بأنواعها، يعني مثلا التليفات الرحم، تكيسات المبايض، تكلمنا عن اللي هي الأمراض المرتبطة مثلا بانقطاع الصمث اللي هي نسميها سن الأمان، الهبات الساخنة، العلاج الهرموني البديل. هذه أسئلة كثير تجينا من المجتمع وكثير عندهم حاجة إنهم يعرفوا يعني عنها، فاحنا خصصنا ركن خاص ومعانا طبعا اختصاصيات من المستشفيات عن أمراض النساء. ايضا في ركن بيكون عن سرطان الثدي، وخصصنا خيمه هناك ندعو النساء حتى للي تحب تجي فحص مجاني، يعني
0: ممتاز.
1: الفحص ايوه الفحص الكلينيكي للثدي، ونعلمهن كذلك كيف يسوينهن الفحص الذاتي للثدي. ايضا في ركن عن سرطان عنق الرحم والكشف المبكر عنه، في ركن عن الصحه النفسيه، في اركان مختلفه يعني مثلا التخطيط الاسري، وسائل المباعده، في عندنا ركن عن الفحص الطبي قبل الزواج. طبعا هذا موضوع كثير يعني إلى صادف خاصة بداية القرار في هذا العام 2026، فالكثير المجتمع عنده تساؤلات ومحتاج يعرف كثير من المعلومات يعني، فإحنا خصصنا ركن خاص لهذا، بالإضافة طبعا إلى أنماط الحياة الصحية والتغذية السليمة وغيرها. فالأركان يعني هي فيها تفاعلية، تقدر تقولي أنشطة تفاعلية، فيها مسابقات، فيها مختصين طبعا، واستشارات مباشرة مع المجتمع يعني.
0: جميل. وأكيد يعني مع الأنشطة والأركان اللي ذكرتيها اللي طبعا تشملها الحملة، لماذا يركز البرنامج دكتورة بدرية بشكل كبير على الكشف المبكر عن سرطان الثدي وأيضا سرطان عنق الرحم؟
1: طبعا احنا هذه سرطان الثدي وسرطان عنق الرحم، وخاصة سرطان الثدي، يعني احصائياتنا تقول لنا في السجل الوطني للسرطان انه هذا اكثر انواع السرطان اللي تصيب النساء في السلطنة، يشكل حوالي 29% يعني من مجموع السرطانات،
0: نسبة كبيرة.
1: نعم. وكلما اكتشف هذا المرض في المراحل المبكر يعني مثل المرحلة الأولى والثانية، كل ما كانت نسب يعني نجاح العلاج وفرص الشفاء عالية جدا، يعني حتى قد تصل إلى 95%. فإحنا كلما شجعنا النساء أنها تتعلم كيف تسوي الفحص الذاتي، كل ما شجعنا النساء تروح وتعمل الفحص الدوري، تعرف عوامل الخطورة، تعرف متى تروح تراجع الطبيب، كل ما زودنا نسبة الاكتشاف المبكر للمرض وبالتالي نسبة العلاج، نجاح العلاج وفرص الشفاء.
0: نعم. طيب دكتورة بدرية، يمكن في مجموعة من السيدات فعلا ترفض أو تكون مترددة في إجراء هذا الفحص، وعندهم تخوف، يمكن له مبررات يمكن ما في مبررات، مجرد حالة من الهلع، ماذا تقولين لهن؟
1: طبعا أنا مع المجتمع أسمع كثير الأشياء والتخوفات والأشياء التساؤلات اللي تدور في ذهنهن. لذلك إحنا هذه الحملة قد تجاوب على كثير من الأسئلة اللي تطرح في بال النساء يعني، وتصحح كثير من المفاهيم الخاطئة اللي في عقلهن. وأيضا أحب أطمنهن إن أصلا هذه الفحوصات يعني هي فحوصات وقائية معروفة في العالم كله، وهي بسيطة وآمنة وما تستغرق وقت، يعني مجرد دقائق، لكن شوفي كيف النتيجة في النهاية إنها تنقذ حياة كاملة، تكتشف الأمراض بشكل مبكر، العلاج يكون أفضل. فأنا أنصحهم طبعاً إنهم ما يخافن، بالعكس يأخذن المعلومات الصحيحة الموثوقة من مصادرها، ما يسمعن الإشاعات والمفاهيم الخاطئة، وطبعاً يبادرن حتى بأنفسهم لطلب هذه الفحوصات وعمل الفحوصات الدورية، يهتمن فيها يعني لأنها بتكون مثلاً كل سنتين.
0: نعم.
1: فما لازم إنه كل مرة نطلب منها تعالي، نريد المبادرة تكون منها هي بنت. إذا عرفت أهمية هذه الفحوصات وحدها راح تبادر إنها تطلب هذه الفحوصات بشكل دوري.
0: نعم، أكيد هذه الحملة دكتورة بدرية هي ثمرة تعاون بين عدة جهات، من هم شركاء الحملة وأيضا ما أهمية هذه الشركات معاهم؟
1: طبعا أنا ذكرت في بداية الكلام إنه كانوا معانا طبعا اللي هم صندوق الأمم المتحدة للسكان، هذه منظمة دولية.
0: نعم.
1: UNFDA هي دائما طبعا شريكة معنا في كل حملاتنا في صحة المرأة.
0: جميل.
1: سواء في سرطان الثدي، في الكشف المبكر، في مواضيع كثيرة في صحة المرأة يعني. أيضا المؤسسات الخاصة نفس الشيء، طبعا نتقدم بالشكر لهم، في داعمين لنا طبعا هنا من بعض الشركات دعمت هذه الحملة بشكل كبير. أيضا طبعا المؤسسات الحكومية عندنا بلدية ظفار ما قصروا، جزاهم الله خير، طبعا وفروا لنا المكان والدعم اللوجستي في كل الأشياء اللي احتجناها طبعا لتنفيذ هذه الحملة، بالإضافة إلى طبعا المديرية العامة للخدمات الصحية محافظة الظفار، جزاهم الله خير نفس الشيء، يعني شاركوا معنا من مستشفى السلطان قابوس بصلالة، في طبعا اختصاصيين واستشاريين في الصحة النفسية، أيضا في أمراض النساء، وأيضا نفس الشيء جراحين، يعني في دكتورة وردة إن شاء الله بتكون معنا، هي جراحة من مستشفى السلطان قابوس، وطبعا جزاهم الله خير جميعا، كلهم عندهم نفس الهدف لأنه يعني يوصلوا فكرة والأشياء الاستشارات صحيحة لصحة المرأة.
0: أكيد دعوة لجميع زوار محافظة ظفار أنه أكيد يزوروا مقر هذه الحملة خاصة من السيدات. هل من إضافة أخيرة دكتورة بدرية في هذا اللقاء؟
1: طبعا احنا نشكركم طبعا على تسليط الضوء على هذه الحملة، وندعو النساء انهم يعني يلقوا نظرة على المعرض، طبعا في معرض بيكون مفتوح ان شاء الله في ساحة أتين من تاريخ 6، ينطلق اليوم ان شاء الله، التدشين بيكون اليوم ان شاء الله على الساعة 5:30 لمدة 4 أيام، وأيضا بيكون في بعض الفعاليات إن شاء الله على اليوم الغد، بتكون في مول صلالة جاردن بإذن الله. نفس الشيء، عبارة عن معرض مفتوح، مختصين استشاريين، ونكون إن شاء الله قادرين على الإجابة على كل استفسارات المجتمع، وفي أنشطة تفاعلية ومسابقات وجوائز إن شاء الله، فندعوهم إنهم يحضروا ويعني يستمتعوا بهذه الفعالية.
0: إذن الدعوة للجميع لزيارتكم طبعا في ساحة أتين. تحية كبيرة للدكتورة بدرية بنت سليمان القصابي، رئيسة قسم الكشف المبكر عن الأمراض المرتبطة بصحة المرأة بالمركز الوطني لصحة المرأة والطفل بوزارة الصحة. كنت معنا في صباح الخير يا بلادي، نتمنى لك يوم سعيد.
1: شكرا جزيلا. شكرا جزيلا.
0: أحسنت دكتورة. إذن مع الدكتورة بدرية نكون وصلنا معاكم إلى نهاية مشوارنا الصباحي من صباح الخير يا بلادي الذي يأتيكم يوميا عدا الجمعة والسبت من السادسة لغاية التاسعة صباحا. شكرا لكل هالمشاركات وشكرا لكل من استمع لنا، وتحية طبعا لكل من جاي من سفر، جاي من مكان وجايب لهيقة وجايب زوارة وجايب كرامة وجايب تفروحة وجايب صوغة وجايب طمايع وجايب خيرات وغيرها من المسميات اللي أكيد مختلفة بين هنا وهناك. نتمنى لكم إجازة سعيدة وسامحونا على أي قصور، العهد بيننا وبينكم إن شاء الله يتجدد يوم الأحد في رحلة جديدة تجمعنا وإياكم. هذه تحيات فريق العمل في الإخراج المايسترو هزاع الراسبي، وجهود مقدرة في التنسيق والمتابعة للزميل عبد الحميد الرواحي، وفي الإعداد والتقديم خلف ناقل الصوت أختكم فتحية الخنبشي. في أمان الله وإجازة سعيدة.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: التاسعة صباحا في إذاعة سلطنة عمان، مستمعين أهلا بكم، وهذه عناوين الأخبار. منتدى الأعمال العماني النيبالي يبحث في مسقط فرص الشراكة والاستثمار بين البلدين الصديقين. أكثر من 11 مليون ريال عماني أرباح شركات التأمين في سلطنة عمان خلال النصف الأول من العام الحالي. وزارة الخزانة الأمريكية تعلن رفع واشنطن لعقوبات مفروضة على كيانات ذات صلة بالحرس الثوري الإيراني وسط أنباء تشير إلى قرب التوصل لاتفاق. الاحتلال الإسرائيلي يستأنف غاراته في جنوب لبنان رغم المحادثات الجارية في روما. قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل حملات الاعتقالات وتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية، والأمم المتحدة تحذر من تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية في قطاع غزة. قتلى وجرحى مع استمرار الهجمات بين روسيا وأوكرانيا. انتهت العناوين.

إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

للخريف أثير يعزف أجمل الألحان، من قمم الجبال التي تعانق السحاب، إلى السهول المكسوة بجمال الضباب، وبنسائم عبق اللبان نحيي جواً رائعاً خلاب. فللخريف أثير يسعد الأحباب.

الخريف، برنامج مباشر يعيش معكم أجواء الخريف من محافظة ظفار، يومياً من الساعة 5 عصراً إلى 7 مساء.

محطة حكاية، وفي كل حكاية نفتح نافذة جديدة. في محطات نلتقي بالشباب ونحاور المجتمع ونعيش نبض الصيف والسفر والموسيقى. ولأن أجمل الرحلات تبدأ من الأثير، نأخذكم كل يوم إلى تجارب وموضوعات جديدة. محطة، رحلة يومية عبر إذاعة سلطنة عمان من الثانية والنصف وحتى الرابعة مساء. محطات.

0: لتكون تحت راية واحدة.
1: وحين انتصر على الغزاة فقد كان نصره للجميع، لتدفع رياح الفرح مركب النصر يرفرف فوقه شراع كبير يمتد من بحر عمان حتى أقاصي الخليج، الشراع الكبير.

0: الشراع الكبير، مسلسل في حلقات عن رواية للأديب عبد الله الطائي، التاليف الدرامي نور الدين الهاشمي. الشراع الكبير، الإخراج حمد بن عامر الوردي. بدأت أخبار اقتراب البرتغاليين ومذابحهم تتوارد إلى أهل مسقط، فاستدعى الشيخ موسى رئيس لجنة جهاز الأخبار.
1: ما هي آخر أخبار البرتغاليين يا خالد؟
2: لقد وصلوا إلى جزيرة مصيرة.
1: وما الذي جرى؟ تكلم.
2: قابلتهم هناك قبائل الجنبة والسندة وقاتلوهم بشجاعة وبسالة، أشتبكوا معهم في معارك شرسة.
1: لا تسكت، أكمل، ما الذي حدث؟
2: تمكن البرتغاليون أخيرا من احتلال الجزيرة، كما احتلوا راس الحد وصور.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله، وما هي وجهتهم الآن؟
2: إنهم يتجهون إلى قريات

0: كان السيد برهام ومن معه قد وصلوا إلى قريات على متن سفينة الدانة، فطلبوا اجتماع الأهالي للتداول في الأمر. فعقد اجتماع ضم أهالي البلدة وما حولها.
1: يا أهالي قريات الكرام، يا إخوتي في وادي الطائيين ومن بني وهيب الشجعان، ويا إخوتي وأشقائي من صياء ووادي حطاط، لقد جئناكم اليوم لننذركم عن قدوم محتل أجنبي لا رحمة لديه ولا شفقة، يريد احتلال الأرض ونهب الأموال والأرزاق وإذلال الناس، وقد احتل جزيرة سقطرى ووصل إلى مصيرة.
2: لقد وصلتنا أخبار جديدة بأنه قد احتل أيضا رأس الحد ومدينة صور.
3: لقد فاجأنا العدو ولا طاقة لنا الآن بمقاومته.
2: إنه يمتلك السفن الحربية والجنود المدربين.
3: لا نريد أن يحدث لنا كما حدث لأهالي سقطرى ومصيرة.
1: إذن ماذا تنوون أن تفعلوا؟
2: نفاوض، سنفاوض هذا العدو لكسب الوقت حرصا على الدماء والأعراض.
1: وماذا ستقدمون له؟
3: نقدم له الحصن لتموين سفنه فقط.
1: لكنكم تكونون قد استبدلتم حاكم هرمز بالبرتغالي.
3: كلاهما مر المذاق.
1: البرتغاليون سوف يرفضون، أنا واثق من ذلك.
4: أنا أكره هذا الذل ولا أرضى لقومي بهذا الهوان.
1: إذن ما هي خطتك للمقاومة يا أخ؟
4: أنا أقترح أن نترك الساحل مؤقتا ونلجأ إلى الجبال.
3: أتقصد أن نقاومه في البر؟
4: نعم، فنحن لا قدرة لنا الآن على قتاله في البحر.
2: سوف نقاتل العدو بكل ما نملك إذا رفض شروطنا.
0: ومن رأس أبي داود في قريات ظهرت ذات صباح أشرعة السفن البرتغالية وراياتهم ذات الصليب.
2: انظروا، انظروا هناك في الأفق، إنها السفن البرتغالية التي حدثنا عنها السيد برهام.
4: وكيف عرفت؟
2: إنها تختلف عن السفن العربية. انظر إلى هيكلها.

0: انظروا إلى أشرعتها، إنها صغيرة ومتعددة.
1: إنها تقترب.
0: يا إلهي، إنها تقصف المدينة.

0: وبعد أن هدأ القصف الذي هدم البيوت وروع السكان، قرر أعيان المدينة إرسال وفد لمفاوضة قائد الحملة حقنا للدماء، فأرسلوا زورقا يحمل 3 من أعيان المدينة وبحارين ويرفع علمين، العلم الأحمر وهو العلم التقليدي للسفن العربية، وعلما أبيض كبرهان على المفاوضة. حين وصل الزورق إلى سفينة القيادة، أنزل البحارة البرتغاليون سلما من الحبال.
1: يبدو أن القائد يرحب بنا ويود أن يتفاوض معنا.
2: سنصعد نحن 3 إلى سطح السفينة. حمزة، عمر، ابقيا هنا في الزورق لمراقبة ما يجري حول السفينة.
3: راقبا هذه السفن تماما، طريقة بنائها، أقسامها، نقاط ضعفها، قوتها، كم شراعا لها، كم مدفعا تحمل، ما هو تسليح الجنود.
4: حاضر يا شيخ.

هيا أسرعوا بالصعود، القائد في انتظاركم. لا تخافوا، القائد يرحب بكم، هذه عادتنا. هيا هيا من هنا، هذه قمرة القيادة.

0: استقبلهم القائد البرتغالي بوجه عابس وخطب فيهم قائلاً:
1: لقد أمرنا جلالة ملكنا العظيم مانويل الأول بالتوجه نحو بحر العرب والمحيط الهندي لاحتلال جميع الموانئ التي تقف عثرة في طريقنا باتجاه الهند. وقد استطاع أسطولنا المظفر بقيادة الجنرال أفونسو دي أبوكيرك السيطرة على سقطرة ومصيرة ورأس الحد ومدينة سور، كما اتجه قسم من أسطولنا العظيم الذي لا يقهر إلى قلات وأخدعها، ونحن في قريات. فما هو جوابكم؟
2: جوابنا على أي شيء؟
1: الاستسلام، الاستسلام أو تدمير المدينة.
3: الجواب ليس لدينا.
1: عند من إذن؟
3: عند أهالي المدينة.
1: ولماذا جئتم إذن؟
4: نحن نعرض عليكم تسليم الحصن فقط وأن تتركونا بسلام.
1: هل أنت غبي؟ أقول لك الاستسلام التام أو تدمير المدينة، وسوف يحدث لكم ما حدث لأهل السور الذين قاومونا. تعالوا وانظروا بعيونكم من هذه النافذة، ماذا ترون؟ ها؟
3: أسرى مكبلين بالسلاسل.
1: إنه مصير كل من يقاومنا. أتعلمون ما مصيرهم؟ سوف يكونون طعاما لسمك القرش، وإذا رحمناهم فسوف يكونون كالعبيد إلى الأبد ويعملون على طهر سفوننا. إنني أمهلكم حتى مساء الغد. مع السلامة.

0: ركب الأعيان الثلاثة الزورق عائدين، وهم صامتون وقلوبهم مثقلة بالحزن والأسى.
1: لماذا لم تجبه بالرفض يا شيخ يحيى؟
2: كان علي أن أجيبه، لكني لم أرد أن أتحمل هذه المسؤولية الخطيرة وحدي. أما ثانياً، أريد اكتساب المزيد من الوقت.
3: إن تزويد الأسطول البرتغالي بالماء والزاد من قبل سلطات قلهات دليل التسليم.
1: هذه المواقف الضعيفة المتخاذلة هي التي تقوي العدو وتضعفنا.
2: هذا صحيح، لم يبقى لنا إلا أن نعتمد على أنفسنا.
1: واجبنا اتجاه الأجيال القادمة والتاريخ هو المقاومة. قد نخسر الحرب.
2: هذا صحيح، ولكن في المقاومة شرف وعزة وفضل وكرامة، وهذه القيم معدومة في الاستسلام.

0: وصل الزورق الذي يحمل الوفد المفاوض إلى الشاطئ، فاستقبله الأهالي وهم ينتظرون بفارغ الصبر.
1: ما هي الأخبار يا شيخ يحيى؟
2: يريدون الاستسلام التام والخضوع
3: وتسليم القلعة؟
2: مطامعهم أبعد بكثير من تسليم قلعة صغيرة، إنهم يعملون حسب أوامر عليا من ملكهم الطامح في البرتغال. لا سبيل لنا إلا المقاومة.
0: وعلى ظهر السفينة كان القائد البرتغالي ينتظر غروب الشمس.
4: لقد انتهت مدة الإنذار يا سيدي القائد، والمدافع جاهزة.
5: يبدو أنهم مصممون على القتال والمقاومة. سوف أريهم من هم جنود ألبوكيرك. أطلقوا المدافع، أحرقوا كل شيء، أحرقوا السفن، البيوت، الحصون، دمروا كل شيء.

0: ودام إطلاق المدافع وهي ترسل جحيم نارها على كل ما تطوله طوال الليل. وفي الصباح الباكر،
1: أنزلوا الزوارق أيها الجنود، استعدوا لاقتحام المدينة. الأوامر العليا تطلب منكم ألا ترحموا أحدا أبدا، صغيرا كان أم كبيرا، رجلا أو امرأة. أريد أن تصبح هذه المدينة عبرة لمن اعتبر.
0: نعم، يشهد التاريخ والأعداء أن أهالي قريات قد استبسلوا في المقاومة وقدموا مئات الشهداء، ولكن قذائف المدفعية التي لم تتوقف أنهكت وأضعفت المقاومين، وانتصرت الفئة الباغية بعد أن دمرت عشرات السفن والبيوت وقتلت وأحرقت، ولم يسلم منهم حتى الأسرى، فهجموا عليهم وجدعوا أنوفهم وقطعوا آذانهم.

0: اجتمع الأهالي في مسقط للتداول بعد أن وردتهم أنباء قريات وما جرى فيها من مذابح وفظائع.
1: علينا أن نخرج من هنا برأي موحد. هيا فليقل كل منكم ما لديه.
2: لقد أخبرنا الرجال الذين نجوا من قريات ومصيرة وقلهات بما فعل البرتغاليون،
1: وسوف يفعلون بنا أكثر يا شيخ.
2: ولماذا؟
1: لأننا أصحاب ثروة ومال، ولأن مسقط هي العينان في الوجه وهي الحصن الهام للبلاد، فإذا انهارت انهار كل شيء.
2: ليس لنا إذن إلا أن نصبر ونقاوم ونري الناس أننا لم نستسلم للذل.
1: إذا صددنا العدو فهذا هو المطلوب، وإن لم نستطع فلن تكون هذه نهاية التاريخ، فنحن قادرون بإذن الله على تحويل الهزيمة إلى نصر.
0: كنتم مع نجوم الدراما العمانية في مسلسل الشراع الكبير. مع تحيات نور الدين الهاشمي والمخرج حمد بن عامر الوردي. الشراع الكبير.

0: شيء من اللغة معا إلى شيء من لغتنا العربية. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها. شيء من اللغة. الإعداد الدكتور هادي حسن حمودي، التقديم بدر بن علي الشيباني، والإخراج علي بن عبد الله العجمي.
1: جمال التعبير في فصاحته.
2: مستمعين الأعزاء، لا أدري ولا المنجم يدري لماذا يفضل الكاتبون والناطقون هذه الجمل وأمثالها. الزهور الحمراء رمز المحبة، الحقول الخضراء تغطي السهل والجبل، الشعرات الجوفاء تغري المغفلين. هذه العبارات التي تشيع هي وأمثالها في كثير مما نقرأ ونسمع عبارات قبيحة مغلوطة يجب التخلص منها، ذلك أنها تذكر لفظ جمع ثم تصفه بوصف المفرد، فأنت تقول جدار أبيض وعربة صفراء وقطة سوداء، فحين تجمع الموصوف يجب أن تجمع الصفة فتقول جدران بيض وعربات صفر وقطة سود. وها أنت ترى أن الجمال اللفظي يتجلى متألقا بهذا الجمع لا بالتعبير المغلوط. ورتل بصوت مسموع هذه الآيات وتذوق جرسها الرائق الجميل. إنها ترمي بالشرر كالقصر، كأنه جمالات صفر. الجمالات النوق ومثلها أيضا. ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابي بسود. لم يقل جمالات صفراء وجدد بيضاء وحمراء وغرابيب سوداء. وأما الجدد فهي الطرق والغرابيب الشديدة السواد. واقرأ إن شئت بصوت تسمعه بوضوح قول الشاعر: فأثبت في مستنقع الموت رجله وقال لها من تحت أخمصك الحشر، تردى ثياب الموت حمرا فما أتى لها الليل إلا وهي من سندس خضر. فقد جمع في بيت واحد الثياب الحمر لا الحمراء والخضر لا الخضراء في وصف الثياب ذاتها. ولقد عني الشعراء الجديرون بصفتهم بالألوان وذكروا منها ما ذكروا، ولم يذكر في أي بيت من أبياتهم استعمال الوصيف المفرد في حال الجمع. فلنتمتع بسماع هذه الأبيات من الشعر القديم: فما أجشمت في إتيان قوم هم الأعداء والأكباد سود. ولم يقل الأكباد السوداء. وقول عمرو بن كلثوم: فإنا نورد الرايات بيضا ونصدرهن حمرا قد روينا. فرايات بيض تصير رايات بيضاء، والأعشى يذكر القباب الحمر للحمراء. أهل القباب الحمر والنعم المؤبل والقنابل. وسبب ذلك أن المفرد من سوداء وبيضاء وخضراء وغيرها فيه قلة، وأن الجمع من سود وبيض وخضر وغيرها فيه دلالة على الكثرة. وعلى غرار ذلك تقول شعار أجوف وشعرات جوف لا جوفاء، ومعناها الشعرات الخاوية. وأما من زعم جواز ذلك من هيئات ومجامع ومدرس لغة فلا يمكن الأخذ بما قالوه إلا بدليل لا يرد ولا ينقض، ولم أرى أحدا منهم قدم دليلا واحدا على ما يقول. وإنما حجة التجويز شيوع الاستعمال، وشيوع الاستعمال ليس مبررا لذلك أبدا. فنحن نسمع كثيرا من الألفاظ الأجنبية في حوارات الناس، فهل يصح أن نرقى بها إلى اللغة الأدبية بدلاً من أن نرقى بمستعمليها إلى حيث الجمال اللغوي؟ ومن طريف الأمثلة استعمال بديع الزمان الهمداني في القرن الرابع للهجرة لتركيب الحبال السود في المقامة الأصفهانية التي نقتطع جزءاً صغيراً منها لطرافتها وجيء منها بتركيب الحبال السود. فيها روى عيسى بن هشام أنه أراد الخروج من أصفهان وكان يترقب رحيل القافلة بين لحظة وأخرى، ولكن حان وقت صلاة الجمعة فآثر أن يؤديها أولاً على الرغم من قلقه أن تفوته القافلة. وبعد أن يصف إطالة الإمام للصلاة وقراءته لطوال السور حتى إذا ما انتهى منها وقلت قد سهل الله المخرج وقرب الفرج، قام رجل وقال وحقيق علي ألا أقول غير الحق ولا أشهد إلا بالصدق، قد جئتكم ببشارة من نبيكم لكني لا أؤديها حتى يطهر الله هذا المسجد من كل نذل يجحد نبوته. قال عيسى بن هشام فربطني بالقيود وشدني بالحبال السود، لأنه إن خرج من المسجد شامله قول ذلك الشحاذ لكني لا أؤديها حتى يطهر الله هذا المسجد من كل نذل يجحد نبوته. فلا مفر أمامك من تصحيح الجمل الآنفة إلى الزهور الحمر رمز المحبة، الحقول الخضر تغطي السهل والجبل، الشعارات الجوف تغري المغفلين.
0: شيء من اللغة. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها. شيء من اللغة. مع تحيات الدكتور هادي حسن حمودي، بدر بن علي الشيباني، وعلي بن عبد الله العجمي. إذاعة سلطنة عمان.
1: برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة، بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية، متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى، عصرية في الفكر، تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس الساعة 1 ظهراً، يعاد الجمعة الساعة 8 مساءً.
3: نؤمن بالفكرة
1: ونكتبها قصة ملهمة،
3: نرافق الأحلام
1: وننقل تحديات الأيام.
3: شباب مبدعون
1: يصنعون من الأفكار واقعاً
3: في رحلة المثابرة والإبداع،
1: استطاعوا أن يرسموا رؤية واضحة
3: لمستقبلهم الريادي.
1: سنقترب من مسارات رحلتهم
3: لنستطيع أن نلهم المستمع
1: بالبحث عن الفرص
3: أينما وجدت. نستطيع.
1: نستطيع. في محطات يومية تكتب تفاصيلها تماضر بنت سالم الوهابية
3: وإخراج ولاء بنت ناصر الحسنية. نستطيع.
1: بكم ومعهم
3: أن نبدأ التغيير الإيجابي
1: وقيادة المستقبل.
3: نستطيع.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم فتحي بن محسن بن محمد البلوشي. موسيقي عماني ولي تجربة في مجال الموسيقى، أظن أنها قد تكون مفيدة لمن حاب أن يستمع عن تجارب الفنون وإدارة الفنون في مجال الموسيقى بشكل عام، وفي مجال الغناء والعزف والتأليف الموسيقي أو التلحين بشكل خاص. كالعادة طبعا احنا كشباب او حتى منذ الطفولة، الموسيقى بالنسبة لنا احنا اللي هي فضول التعرف على الآلات الموسيقية والفنانين والتداخل معهم من خلال مثلا التجمعات الشعبية الموجودة في المنطقة. تنوعنا احنا في عمان، في تنوع تضاريسنا، تنوع محافظاتنا ولاياتنا، تنوع الفنون اللي فيها تعلمنا فيه الكثير، الى ان وصلت لمرحلة الثانوية العامة، وبعدها الفرصة الأكبر بالنسبة لي اللي هي الدراسة الموسيقية في دولة الكويت، وكانت هناك فرصة بوجود منحة في بداية التسعين، أول دفعة إلى دولة الكويت في معهد العالي للفنون الموسيقية في الكويت. الحمد لله تم قبول، التقيت هناك بعميد المعهد ومجموعة لجنة الموسيقى، وما أن نحن ممارس للموسيقى من خلال أصدقاء ومن خلال العزف على عدة آلات موسيقية، فتم قبولي ولله الحمد، ودخلت في هذا العالم. وهناك تغير مفهومي تماما لقضية الفنون والموسيقى بشكل عام. كان الحراك الموسيقي لا بأس به، وكان مميز جدا في دولة الكويت، وكان يكاد يكون الأكبر في منطقة الخليج من ناحية الفعاليات والتفعيل، التداخل مع الاستوديوهات، العازفين، الموسيقيين، كبار الموسيقيين يأتوا إلى الكويت، وهي محطة كبيرة للحراك الموسيقي العربي بشكل عام. الكويت هي أحد المحطات الكبرى مثل القاهرة، وخلنا نتكلم لبنان، سوريا، الكويت، العراق، هذه الدول فيها حراك موسيقي حقيقي. فتعرفنا على الفنانين المحترفين وعلى الحراك الموسيقي الذي يرتبط بالمطرب، الحراك الموسيقي الذي يرتبط بالعازف. حتى أثناء الدراسة تعرفنا على أساسيات وقوانين الموسيقى الكلاسيكية العالمية، تاريخ الموسيقى العربي، تاريخ الموسيقى العالمي. من هناك أيضا بحثت كثيرا عن تاريخ الموسيقى للموسيقى العمانية، لأن هناك أيضا في كثير من بحوث مختصة بالتراث الموسيقي الخليجي من خلال عدة موسيقيين خليجيين، ومن ضمنها باحثين طبعا كويتيين أو عرب، أو بالإضافة لبعض الباحثين من سلطنة عمان.
1: نستطيع، ولنا بصمتنا الخاصة في مضمار الحياة. نستطيع.
4: أثناء يعني روحاتي وجياتي في الدراسة، قررت أن ألتقي بكثير من الفنانين هنا في السلطنة، من بينهم فنان أحمد غدير، فنان رحمة الله عليه سالم على سعيد، و الفنان سعيد سوري ابن الراحل سالم السوري، فنانين حكم عائل صديق عزيز رحمة الله عليه، كثير من الفنانين القدامى، يعقوب نصيب رحمة الله عليه، يعني عدد من شادي عمان اللي هو جاسم الشخصي، أسماء كثيرة التقيت فيهم وتعرفت عليهم عن قرب عن تجاربهم. بالنسبة لي أنا كفتحي كعازف كموسيقي، بدون هؤلاء وبدون تعايش مع الفنون العمانية كان من الصعب أن تتبلور شخصيتي كفنان. من بداية الطفولة واهتمام البيت بالاستماع إلى الموسيقى العربية بشكل عام، والدي رحمة الله عليه وأهلي، استماع الموسيقى العالمية، استماع إلى الموسيقى الشعبية العمانية، كل هذا كون لدي هذه الثقافة الخاصة لي أنا، كأني أكون شخص منفتح على الثقافات العربية العالمية، وأنا أيضا متعمق في الفنون العمانية، هو الأسلوب العماني الخاص بنا. حتى وأنا موجود في الكويت أقدم بعض الأعمال الموسيقية أثناء الدراسة، ألحن لبعض العروض المسرحية أيضا لأصدقائي سواء العمانيين وغير العمانيين لأعمالهم هناك. بديت أتفهم وأفهم حياة الفنان وأيضا طبيعة احتكاكه مع طلب الخاص بأنك تقدم شيء درامي أو تقدم شيء موسيقي لمطرب أو تقدم شيء لمسرح أو تقدم شيء لمؤسسة كموسيقى فقط غير ليست مغناة اللي نسميها احنا الموسيقى الآلية. يعني الموسيقى تنقسم إلى موسيقى غنائية وموسيقى آلية، وطبعا تنقسم إلى أشكال كثيرة وألوان كثيرة على حسب الطربات، الدراما، موسيقى الدراما، القوالب الموسيقية الكلاسيكية، القوالب الموسيقية الشرقية، القوالب الموسيقية العالمية وهكذا. من هناك بديت أفهم أنه لابد أنه الفنان يعني يتعرف على معظم القوالب الموسيقية. يعني الجملة اللي يعني يبتكرها جملة جاية من من من داخل فهم طبيعة ما يطلب منه، لأن طلب مني فيما بعد لما جيت عمان لحنت لمطربين عمانيين مثل الفنان سالم علي سعيد، الفنان صلاح الزجاني مثلا، جيل مختلف تلبسنا لون مختلف. طلب مني أن أقدم مهرجان مثلا، قدمت مهرجان مسقط مثلا في 2009 بشكل كامل، كل المهرجان لحنته، ولازم أقدم فنون مختلفة وأقدم شكل استعراضي في الموسيقى. طلب مني أن أقدم في بداياتي أيضا بعض المسلسلات، مسلسل إيران، مسلسل الشطرنج، مسلسل هذه شارات المسلسلات من حاجات اللي حبيتها كثير، لأنها تقدم موسيقى، تقرأ السيناريو، تقدم فحوى المسلسل من خلال الشارة نفسها، وتفهم أيضا من خلال القصيدة المعطى أنك تقدم شيء يتناسب مع هذا المسلسل. أيضا الموسيقى التصويرية اللي تقدمها داخل المسلسل لازم تقرأ من خلالها السيناريو كامل، وتقرأ تفاصيل أعمال ما يطلب منك الشخصيات. كل شخصية قد تكون بعض الشخصيات كبيرة ولها مكانة في المسلسل أو في السيناريو، قد يحتاج أنك تقدم لها موسيقى خاصة. أيضا طبيعة المسلسل، هل هو كوميدي، هل هو مسلسل يميل للون الشعبي، هل هو مسلسل يميل للون الحديث، فبالتالي أنت تقدم موسيقاك على حسب اللون الموجود داخل المسلسل وليس على ما تحب أنت من مزاج شخصي. بالإضافة إلى شيء مهم جدا جدا، الجلسة مع المخرج وتعرف طبيعة الكاميرا وسرعتها حتى تقدم حركة موسيقية تتناسب مع حركة الكاميرا. قد تكون كاميرا متنوعة، يعني فيها حركة سريعة وحركة بطيئة، حركة أكشن أو نسميه الأكشن اللي هو الحركة السريعة، أو حركة بطيئة جدا تتكلم عن أسلوب هادئ جدا في تناول العمل الموسيقي. وهكذا الألوان المختلفة في إطار الدراما، في إطار الفنون، في إطار المسرح، في إطار التفعيل. من المهم جدا الفنان يكون عنده سواء كعازف أن يكون عنده ريشة مثقفة حتى يدرك ما حواليه من ما هو موجود في الفن. لازم يمارس بساعات طويلة كعازف حتى يقدم شيء يتناسب مع ما يسمى باسمك أنت كفنان محترف. لازم يحتك مع فنانين كثر ويعرف طبيعة الأداء، وإذا كنت مدرس أيضا تعرف طبيعة التدريب كيف تكون. وإذا كنت تدخل وتسافر إلى دول العالم لابد أن تقدم نفسك بأسلوب يتناسب مع المكان اللي أنت تكون موجود فيه. هل هي موسيقى عالمية؟ هل تلتقي مع مثقفين؟ هل ستلتقي مع موسيقيين مختصين؟ لازم قوالب موسيقية أكاديمية وخاصة. وهكذا من الأعمال الموسيقية أو من التقديم الخاص اللي يقدمها الناس الفنان عن نفسه داخل أو خارج البلد أو ما بين النخبويين من المتذوقين أو الجماهير العامة للفن الموسيقي. أحب أذكر شيء مهم جدا، مرحلة مهمة في حياتي بعد هذه الفترة الطويلة. تم يعني اختياري لأكون مدير الجمعية العمانية لهواة العود. إدارة الفنون تعريفها هي إدارة الحركة الفنية وحمايتها ودعمها وتسويقها وتطويرها. يعني إدارة الفنون هي تجربة مهمة للفنان إذا كان هو فنان ويقوم بهذا الدور، لأنه يفهم ما يريده الفنان تماما وما يتعايشه وما يقدمه وكيف نستفيد منه اقتصاديا ونستفيد منه سياحيا ونستفيد منه أيضا اجتماعيا، لأن الفنون مرتبطة بكل حياتنا الإنسان في كل تفاصيله، تاريخيا، حاضرا، مستقبلا، لأنها في كل نسيج حياة الإنسان اليومية هناك فنون. فما بالك إذا كان نتكلم عن الموسيقى وأدوات الموسيقى والغناء الإنشادي، الغناء العمل، غناء مثلا الحروب، غناء الجوانب الاجتماعية، الحفلات الاجتماعية، الغناء أو الموسيقى المرتبطة بالحزن، الفرح، بحياة الإنسان اليومية، لدرجة أن في كثير من الناس عشان تتعلم الموسيقى أو تتعلم حياة الشعوب تدخل في الأدب الشعبي الموسيقي لهذه الشعوب. فهذه تجربة غيرت من حياتي تماما، ويعني طورتني إلى مرحلة، إلى مستوى معين للأخذ والعطاء، بين أني أكون فنان أقدم الفن مباشرة للناس، وبين أنني أكون مسؤول عن هذا الفنان الذي يقدم الفن. يعني هي تجربة مهمة، وهي تجربة ومرحلة وجدت فيها فرصة مميزة جدا في أنني أحاول أقدم أكبر مواهب ممكنة من الفنان العماني داخل وخارج السلطنة من خلال الجمعية العمانية لهواة العود، أو من خلال التداخل والتعارف والعلاقات مع المؤسسات داخل وخارج السلطنة. في النهاية أحب أختم وأقول أشكر وزارة الإعلام على اهتمامهم وتقديم هذه الفرصة بأن أتحدث في هذه الجلسة المختصرة عن هذه التجربة. تحية لكل الشباب والفنانين الذين يضحون ورغم كل التحديات يقدمون أفضل ما لديهم، وإن شاء الله دوم على القوة.
1: نستطيع،
3: نستطيع
1: في محطات يومية تكتب تفاصيلها تماضر بنت سالم الوهابية،
3: وإخراج ولا بنت ناصر الأحسنية. نستطيع
1: بكم ومعهم
3: أن نبدأ التغيير الإيجابي
1: وقيادة المستقبل.

سعاد عبد الله وغانم الصالح، بالاشتراك مع مريم الغضبان، علي البريكي، وعلي المفيدي في باب النجار.

أسباب النجار، تمثيلية في حلقات، يكتبها للإذاعة مبارك الحشاش، ويخرجها في حلقات أحمد سالم.

0: ها نادر حيادر طالعين طالعين عدل طالعين عدل شلحات شل تقولين شل تقولين انت شل تقولين
1: اقول يا صالح عويض الله منك أوه. ما بيك طلقني ما اقدر اعيش معاك ما اقدر
0: اي هذا ما كنت انا اخشاه الان فقط شميت ريحه البصل
1: بصل ثوم فلفل بهار المهم انا بصراحه ما بيك
0: قصر حسك قصر حسك جيراننا للحين ما ناموا
1: وش علي منهم ناموا ولا قعدوا انا ابي الحل النهائي اليوم أوكي. والحين الحين
0: اوكي اوكي اوكي نادر اوكي باكر الخير نامي ومن اصبح افلح والمحكمه لها 20 باب
1: التنازل لي عن كل شيء
0: نعم
1: اي نعم الاثاث والسكن وحتى هدومك هذا اللي عليك ما تاخذها
0: يعني اطلع الشارع بدون من غير هدوم
1: كيفك والله عاد كيفك بوزارك
0: مفسخ
1: ايه
0: عشان يقولون هذا مينون ويدون مستشفى الميانين يعني ترضين
1: يا ريت ولا هالعذاب اللي معذبني فيه معاه
0: لا عاد حدك عرفت الحين من هو اللي محرضك علي والله ما نام اذا ما قص لسانها والليله انويدره انا من اليوم بمنعت من زياره امك وبكل وسيله وبشتى الطرق
1: ليش عيوني عشان اتم طول عمري مغفله وبس
0: مغفله
1: ايه تبي امي تنقطع عنا علشان انت تستغلني وتتوحد فيني
0: شل هاتي هذا تقولين انت بتطلعيني من طرح تبر شق ثيابي
1: اسمعني كان مفهمتك yeah. وعرفتك زين انا عارفك زين خبزيدي يا صالح خبزيدي
0: شوفي لا خبزيدك ولا شيء انت جايه من بيت امك مشحونه مكوك عدل وهذا اللي انا كنت خايف منه
1: لا عيوني لا اللي انا كنت خايفه منه صار واستوى
0: وشن هاللي صار واستوى
1: السهر اللي قمت اسهره برا البيت والهياته
0: انا ما سهرت برا
1: لا والله عيال ياني يمكن الساعه 12 ونص بالليل من هو هذا لا يمكن خيالك ولا قرينك
0: يبا انا اصلا كنت في الجريده
1: اي عاد الحين صارت لنا الجريده خش عذر
0: لا حول الله
1: ما يحتاج تسلف اي عذر الجريده والجريده هذا عذرك من اليوم ورايح ما ادري وين طلعت لنا هالجريده ولا انت وين والجرايد وين خف الله عليك
0: انا وين والجرايد وين عنبوك انا الكاتب انا الصحفي النادر بس مو على اسمك عموما احنا ليش ندخل في متاهات ما لها اول ولا اخر انا تاخرت واعترفت لكن مو بيدي ما بيدي حيله رئيس التحرير طلب مني المقال وانا بصراحه ما كتبته كذبت عليه وقلت له المقال في البيت
1: وجيت البيت وكتبته وتاخرت علي مو كذي
0: فعلا هذا اللي حصل
1: زين هذا عذر بنشوف الاعذار الجايه شلون

0: الو،
1: الو
0: يا كل موت يا تارك الصلاة،
1: الو،
0: شن النفس هذه؟
1: وين نادرة؟
0: ها
1: نادرة وين؟
0: نادرة هاتش يا ودي،
2: من هو؟
0: من هو؟ انت قولي الو، انت تعرفين من هو هذه؟ قول اعوذ رب الفلق
2: اي من
0: من
2: عاد؟
0: شر ما خلق.
2: اي من عاد؟
0: انت قولي الو، تعرفين الصوت.
2: الو
1: الو
2: الو
1: الو،
2: هلا يمه،
1: نادرة؟
2: هلا يمه، هلا، شلونك؟
1: الحمد لله، شلونك انتي؟
2: بخير الحمد لله.
1: وش هذي، شلونه معك؟
2: اي شاذي
1: رايلك بعد، منو الشاذي؟
2: وي يمه الله يهداك، مو وقت الحكي الحين.
1: اي عيني، اي قص عليك بكلمتين حلوين، عطاك الشمس بايد والقمر بايد.
2: يمه ولي سلمك، شوفي لي موضوع غير هالموضوع.
1: اي عدل، كلام مو ثقيل عليك
2: يمه،
1: كله علشان هالشاذي.
2: يمه مو هذا قصدي.
1: الا هذا هو قصدك. اي ما علينا، اختك همسة معزومة يوم الجمعة عندنا على الغدا، ترى تعالي لا تخلين.
2: اشوف
1: شو تشوفين بعد؟ اختك ويايتنا يوم الجمعة، بعد شو تشوفين؟
2: ويمه تدرين انا لازم.
1: لازم شنو؟ ولازم شنو؟ لازم تشوفين هالشاذي شو يقول.
2: يمه صالح مو شاذي.
1: سمعيني عاد، انا ترى صبرت عليك وايد، وصبرت عليه هو بعد وايد، وإذا هو ما نعكتين بيتي، ترى شوفي عاد شوفي، أنا الشرع معاي يخلونك تزوريني قصب على عيني كل خميس وكل يمعة، وإذا ما يدري قولي له، وقد أعذر من أنذر.

0: فعلا صحيح صحيح، معاك حق يا صالح، معاك حق. مو كل قارئ يدز لك صورة فتاة تنشرها، يمكن يكون هذا بينه وبين أهلها عداوة ويحب يشهر فيهم عن طريق صورة بنتهم ويخلق لها مشكلة وهمية ويطلب منك الحل.
1: مو هذا طال عمر اللي كان خايف منه.
0: لا لا لا لا، زين سويت، تفكيرك سليم وتصرف حكيم أيضا.
1: يعني أستأذن أنا طال عمرك؟
0: حياك الله يا صالح، بارك الله فيك يا بني.

0: صالح شبيك؟
1: اليوم يا نادرة أنا استلمت رسالة موقعة باسم واحدة.
0: شو اسمها؟
1: شنو؟
0: شو اسمها؟
1: مو وراش تغيرتي؟ شوي شوي.
0: ماكو شيء، ما فيني شيء. شو اسمها أقول لك؟
1: الاسم مو مهم، المهم.
0: لا مهم.
1: ها.
0: أنا يهمني أعرف اسمها.
1: وليش؟
0: علشان أتعرف عليها.
1: شو الحكي هذا يا نادرة؟ الله يهداك. أنت تكلمين وكأنك واثقة إن أكو شيء بيني وبين صاحبة الرسالة.
0: أنا مو واثقة، لكن أحب أعرف كل شيء.
1: إيش تعرفين يعني؟
0: البنية هذه شو اسمها؟
1: اسمها مو مكتوب.
0: عيشان عرفت إنها وحدة؟
1: من الكلام اللي مكتوب بالرسالة.
0: شنو الكلام المكتوب بالرسالة؟
1: كلام يعني، ما أعتقد كاتبتها وحدة كذي.
0: عيل من كاتبة؟
1: ما أدري، بس أنا أشك إنه يكون مدسوس. كاتبين ناس ضد ناس، لكن مع هذا الكلام مبين عليه صحيح مو تلفيق.
0: يعني شلون؟ فهمني، ماني فاهمة.
1: ولا أنا فاهم. الرسالة هذه حيرتني. أنا رحت حق رئيس التحرير وعرضت عليه. كان راية مثل راي إن ما ننشر الرسالة بالجريدة مع الصورة.
0: مع شنو؟ صورة؟ وينها في الصورة؟ أشوفها، أعطني إياها، أشوفها، أعطني إياها.
1: نادرة نادرة، لا ليش تقولين أنت؟ الصورة هذه تعتبر سر من أسرار المهنة، شلون أخليك تشوفينها؟
0: شنو؟ وليش ما أشوفها؟ ممكن أعرف ليش؟
1: مو يا نادرة، لو خليتك تشوفينها معناتها أنشرها بالجريدة أحسن. عاي شنو معنى عدم نشرها بالله؟ مو علشان ما حد يشوفها؟
0: لا هذه لعبة، أنت أقرب مالك تراسلها وتراسلك، وبينكم صداقة عميقة.
1: نعم؟
0: إيش
1: تقولين؟ بيننا شنو؟
0: صداقة وعميقة مثل ما قلت لك. وأنا بصراحة ماني قاعدة معاك في البيت إلا عقب ما أعرف كلش عن الإنسانة هذه.
1: لا أنت مينونة.
0: كيف؟
1: مينونة مينونة، ما فيش عقل أبداً.

0: قلت لك قلت لك هذا مو كفو حشيمة ولا كرامة. لكن شوفي عاد، أنا هالمرة ماني واقفة معاك، بخليك بروحك تجابلينه.
1: يمه
0: ومصمه إن شاء الله، وصمت صم راسك. أنا كم مرة وقفت معاك وانت تكسرين شوكتي وتعانديني ولا تسمعين كلامي. هذا بيتك، لكن شوفي عاد، أنا لا والله مالي شغل فيك ولا أتكلم كلمة.
1: يمه تكفين يمه، ولي سلم عمرك.
0: أمك تبي كلمتها تكون مسموعة.
1: إن شاء الله مسموعة،
0: وأوامرها مطاعة.
1: مطاعة ومجابة،
0: واللي أقوله تمشين عليه.
1: أمشي عليه ولا أتغير.
0: عيل خلاص، وصلتي بر الأمان.

0: شوف يا صالح.
1: نعم طال عمرك.
0: انت ريال حكيم وفاهم. امس ياني واحد دموعه على خده وبيده نسخه من الرساله اللي وصلتك وجبتها لي.
1: اللي من الحائره عين نون.
0: ايه الريال هذا عمره حوالي 30 سنة.
1: نعم.
0: تصور يبكي كنا حرمه.
1: افا ليش؟
0: يقول هو اللي كتب الرساله.
1: ايه؟
0: واللي يقصدها انتحرت امس، واليوم وصلنا من وزارة الداخلية خبر عنها، حتى حاطين نفس الحروف عين نون.
1: أنا كنت حاس إن مشكلتها البنية هذه واقعية ومن الصميم، علشان كذي أنا كنت مهتم فيها وايد، لدرجة إني دخلت في مشكلة مع زوجتي ووصلت للزعل بيننا.
0: لا لا لا لا يا صالح، لا كل شيء ولا بيتك وأسرتك وزوجتك.
1: عموما طال عمرك هذه مشاكل طارئة. المهم الشخص هذا إيش قال بعد؟
0: يقول هو السبب في انتحارها وطلب ان حنا نسلمه للشرطه.
1: للشرطه؟
0: اي
1: ليش؟
0: وهو الجان الحقيقي.
1: نعم.
0: وهو اللي رفضه واهلها يزوجونها له. الو. نعم. اي نعم معك، تفضل. نعم. اي حاضر ان شاء الله، في امان الله.
1: خير ان شاء الله طال عمرك.
0: النيابة يبوني أنا معاك.
1: ها؟
2: غدا مع حلقة جديدة من التمثيلية المسلسلة باب النجار، يكتبها للإذاعة مبارك الحشاش، ويخرجها في حلقات أحمد سالم.

0: إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
1: فما لا تعرفه أنت ولا يعرفه باقي الأطفال أن الأسود تخاف جداً من الزرافات.
2: البحيرة الوردية التي أتحدث عنها تقع في ولاية الجازر في سلطنة عمان.
3: ما لا تعرفه يا يوسف وما لا يعرفه عدد من الأطفال أن البحر الأزرق العميق لونه ليس أزرقاً بالفعل.
4: القطط من أكثر الحيوانات ذكاءً، ولديها سرعة بديهية كبيرة، وتستطيع تمييز نبرة الغضب عن نبرة الفرح عن نبرة الحزن.
3: ما لا يعرفه الأطفال.
4: ما لا يعرفه الأطفال.
3: هلال الهلالي،
4: رشا البلوشية،
3: عصام الزجالي،
4: جنان آل عيسى،
3: عايشة البلوشية،
4: إدريس النبهاني،
3: محمد الشمري،
4: فيصل الشكيلي.
3: ما لا يعرفه الأطفال.
4: ما لا يعرفه الأطفال.
3: التأليف الدرامي أحمد الأزكي.
4: الإخراج حمد بن عامر الوردي.
3: ما شاء الله، لقد اصطدت الكثير من الأسماك يا أبتي، أكثر من المرات السابقة.
4: لأن هذا الوقت مناسب جدا للاصطياد يا غزلة.
5: لم يبقى لنا إلا البحث عن مكان نشوي فيه هذا السمك الطازج، فهو من البحر وإلى الفم.
3: بل لابد أن يمر على النار ليشوى يا أمي.

0: لها، لكم تمنيت أن تأكلها الحيتان، فقد اتهمتني بأنني مقرف وغير نظيف.
1: هي لم تقل ذلك صراحة يا يوسف، لكننا كنا نفسر لك معاني الحركات التي تقوم بها القطة.
2: لا عليك من كل ذلك يا يوسف، فنحن نعرفك جيدا.
0: شكرا لك يا أخي. ما الذي تعرفه عني جيدا؟
2: هو نفس ما قالته عنك القطة.
0: ماجد مقرف وغير نظيف. سأنال منك بدلا من القطة، بل سأشبعك ضربا يا ماجد.
2: لن تستطيع اللحاق بي، ولو اقتربت مني أكثر سأقذف بك في البحر بدلا من القطة أيضا.
1: سأستغل هذه الفرصة وأقوم بتصوير ماجد ويوسف وهما يمزحان ويمرحان لتوثيق ذلك.
3: جميل، حسنا تفعلي يا رحمة.
0: أي انتظر حتى أنال منك، قلت انتظر.
4: يا أبي،
3: ماذا يا غزلان؟
4: هل الشمس هي المصدر الوحيد لفيتامين دال؟
3: بالطبع لا يا غزلان، هنالك مصادر أخرى، لا شك أن بعض الأطفال يعرفونها والبعض منهم لا يعرف شيئا عن تلك المصادر.
4: أما أنا فمن مجموعة الذين لا يعرفون شيئا يا أبتي، فهاتي مما لا نعرفه نحن الأطفال.
3: اعلمي يا غزلان أن مصادر فيتامين دال تتعدد بين مصادر طبيعية وغير طبيعية.
4: ومن المؤكد أن المصادر الطبيعية هي الأفضل، أليس كذلك؟
3: بكل تأكيد، فيمكن للجسم الحصول على فيتامين دال من بعض الأغذية، والتي من أهمها.
0: لماذا سكت يا أبتي؟
3: لقد تعودنا على العمل الجماعي، ولذلك أعطيكم بعض الوقت لتقوموا بعملية البحث حتى نتشارك سوية في الحديث.
2: بالفعل هكذا تعودنا دائما، فلنبدأ بعملية البحث عن مصادر فيتامين دال.

0: بما أننا 5 أشخاص على ظهر هذا القارب، فليذكر كل منكم مصدراً واحداً فقط من مصادر فيتامين دال، ولتكن البداية معك يا يوسف.
1: حسناً يا أبتي، تعد الأسماك الدهنية من مصادر الفيتامين دال الجيدة.
2: هلا دعمت كلامك بشيء من الأمثلة يا يوسف؟
1: أجل يا أمي، فمن تلك الأسماك الأسماك الدهنية، مثل سمك السلمون وسمك التونة وثعبان البحر وغيرها.
0: أحسنت يا يوسف، إذن الأسماك الدهنية أحد أهم مصادر فيتامين دال. هل دونتم هذه المعلومة أيها الصغار؟
3: المصدر الآخر لفيتامين دال هو سمك التونة والسردين المعلب.
0: صدقت يا ماجد، أحسنت، فليست الأسماك الطازجة وحدها الطريقة الوحيدة للحصول على فيتامين دال. وماذا أيضا أيها المثقفون الصغار؟
4: صفار البيض يا أبتي.
0: نعم يا غزلان، أحسنت أنت أيضا، من مصادر فيتامين دال أيضا صفار البيض، لذلك من المهم تناول البيضة كاملة وليس بياضها فقط، إذ يحتوي صفار بيضة واحدة على حوالي 37 وحدة دولية من فيتامين دال.
2: أنا أقترح أن يقوم بقية الأطفال المستمعين بالبحث عن مصادر فيتامين دال وتدوينها في كراساتهم الخاصة بهذا البرنامج.
0: هذا اقتراح جميل، ما رأيكم في اقتراح أمكم؟
5: موافقون.

0: لقد التقطت لنا صورا جميلة أنا ويوسف يا أمي، لم أكن أعرف أنك محترفة في التصوير.
1: أتسمي هذا احترافا يا ماجد؟
0: بكل تأكيد يا أمي، لا أجاملك، فالصور في منتهى الروعة.

0: لقد استطعت بدقة تصويرك يا أمي أن تثبتي أن لون البحر أخضر وليس أزرق، فهذا هو ولا شك البحر الأخضر.
1: ها؟ هل هناك ما يعرف بالبحر الأخضر؟
0: بكل تأكيد يا ماجد.
2: لقد بدأ التأليف عند يوسف. من أين جئت بهذه التسمية أيها العبقري؟ البحر الأخضر.
0: ولأني عبقري فلن أشرح لكما هذا.
2: أمي أبي، أتسمعان ما يقوله أخونا العبقري يوسف؟
3: أجل نسمع، فما عليكما إلا أن تطلبا من يوسف أن يشرح لكما ذلك.
4: ما لا تعرفانه الآن حتما ستعرفانه بعد قليل.
1: صدقا يا يوسف، هل هنالك ما يسمى بالبحر الأخضر؟
0: كنت قد قطعت على نفسي عهدا ألا أشرح لكما أي شيء.
1: مرة أخرى أقول لك، لا تكن أنانيا يا عزيزي.
0: حسنا، لن أكون أنانيا وسأثبت لكما ذلك.
1: حسنا، قل.
0: أطلق مسمى البحر الأخضر على الخليج العربي.
2: أحق ما يقوله يوسف يا أبتي؟
4: أجل، بسبب اللون الملحوظ الذي يتمتع به على طول الساحل العربي خاصة.
2: هذه معلومة جديدة بالنسبة لي، وأعتقد أنها غير شائعة ولا منتشرة.
0: ربما.
3: ابحثي في جوجل عن البحر الأخضر وسيخبرك بأنه الخليج العربي وأحياناً بحر العرب.
4: حسناً، والآن أخبروني، هل تعرفون ما هو البحر الأزرق؟
0: إنه البحر الذي أمامنا.
2: هل البحر الأزرق من تأليفك أنت هذه المرة يا أبتي؟
4: بالطبع لا، فما لا تعرفونه ولا يعرفه الأطفال المستمعون أن البحر الأزرق يقع في آسيا الوسطى بين أوزبكستان وكازاخستان، وظهر مسمى البحر الأزرق لأول مرة في كتاب الخريطة الكبرى.
0: أراك تفكرين في شيء يا غزلان، ما هو؟
2: أبحث عن بحر بناتي يناسب لونه أخواتي وصديقاتي الفتيات، هل ساعدتموني على ذلك؟
4: وهل هناك بحر بناتي وآخر صبياني يا غزلان؟
2: بما أنكم وجدتم بحارا تناسب ألوانها أذواقكم الرجالية، فلابد أن يكون هنالك بحار تناسب ألوانها الفتيات. هل ستساعدوني في البحث عن ذلك البحر؟
0: بكل سرور سأقوم بذلك في الحال.
1: وأنا أيضا يا غزلان.

0: أثناء البحث يا غزلان، وجدت لك بحيرة جميلة جدا يمكنك زيارتها.
1: أحقا؟
0: صدقا وحقا.
1: هل ليس لهذه البحيرة مسمى لوني يا يوسف؟
0: بلى، إنها البحيرة الوردية. أليس اللون الوردي هو اللون المفضل للفتيات؟
1: بلى، لكنك قلت قبل قليل إن هذه البحيرة يمكن زيارتها، فأين تقع بالضبط؟
0: البحيرة الوردية التي أتحدث عنها تقع في ولاية الجازر في سلطنة عمان.
1: أتقصد ولاية الجازر التابعة لمحافظة الوسطى يا يوسف؟
0: نعم بالضبط.
1: حدثنا قليلا عن هذه البحيرة الوردية يا أخي.
2: أنا سأحدثك عنها يا غزلان.
1: تفضل يا أبتي.
2: هذه البحيرة هي عبارة عن برك تتجمع فيها المياه المالحة وتظهر باللون الوردي لطبيعة لون التربة.
3: إنها تعد إحدى عجائب الطبيعة يا غزلان.
2: صدقت يا ماجد، حيث يحيط بها أشجار القرم الخضراء من جانب والرمال البيضاء والزرقاء من جانب آخر.
1: جميل لو أننا قمنا بزيارة هذه الجزيرة طالما أنها في عمان.
0: ولم لا؟ يمكن أن نقوم بذلك في أقرب إجازة مناسبة، هذا بعد موافقة أبي. للعلم وأنا أبحث عن البحيرة الوردية عرفت أنه يوجد في العالم أكثر من جزيرة تسمى بهذا الاسم.
1: وفي أي مكان توجد في العالم يا يوسف؟
0: واحدة في السنغال، وأخرى في كندا، وثالثة في أذربيجان، وأخرى في المكسيك وأستراليا وأسبانيا.
1: هذه البحيرات لا يعرفها الأطفال بدون شك. سنتركهم الآن يدونون هذه المعلومات عن البحيرات والبحار حتى أتمكن أنا أيضا من كتابة المعلومات في موقعنا الإلكتروني ما لا يعرفه الأطفال. ما لا يعرفه الأطفال،
2: ما لا يعرفه الأطفال، مع تحيات أحمد الأزكي
1: وحمد بن عامر الوردي.
2: ما لا يعرفه الأطفال.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: المستكشف الرقمي. زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل غيرك. تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء. المستكشف الرقمي مع عبد الله البحراني.
2: في جوهر الأحداث الثقافية،
3: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي،
2: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
4: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه،
2: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
5: أننا نتصور أن أكاديميات العربية وجامعات العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
2: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي،
6: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني ومختلف قطاعاته.
2: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء، ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: في عالم تتسارع فيه التقنيات وتتكامل فيه الخوارزميات، لم يعد العقل الرقمي ضرباً من الخيال العلمي. العقول الرقمية نافذة أسبوعية تستشرف أدوار الذكاء الاصطناعي وتحدياته المستقبلية في تفاصيل حياتنا اليومية. العقول الرقمية، إعداد وتقديم محمد بن ناصر اليافعي، وإخراج أحمد بن سعيد العوائد.
2: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي العقول الرقمية. مستمعينا الأعزاء، أصبح الذكاء الاصطناعي التوليدي قوة مؤثرة تعيد رسم ملامح الاقتصاد العالمي وتغير أساليب العمل والإنتاج والإبداع في مختلف المجالات. فمنذ إطلاق نماذج لغوية متقدمة قادرة على إنتاج النصوص والصور ومقاطع الفيديو والبرمجيات، شهد العالم تحولاً غير مسبوق في العلاقة بين الإنسان والآلة، إذ باتت الأنظمة الذكية تؤدي مهاماً كانت حتى وقت قصير حكراً على العقل البشري. وفي ظل التسارع الكبير في تطوير هذه التقنيات، تتنافس الحكومات والشركات على توظيفها لتعزيز الإنتاجية وتحسين جودة الخدمات وابتكار حلول جديدة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية. يشير الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى فئة من أنظمة الذكاء الاصطناعي القادرة على إنشاء محتوى جديد اعتماداً على تعلم الأنماط والعلاقات داخل كميات هائلة من البيانات، بدلاً من الاكتفاء بتحليل المعلومات أو تصنيفها. وتستطيع هذه النماذج إنتاج نصوص متماسكة وتصميم صور ورسومات وتأليف موسيقى وإنشاء مقاطع فيديو وكتابة أوامر برمجية بدرجة عالية من الدقة. وتعتمد هذه القدرات على تقنيات التعلم العميق والشبكات العصبية، ولا سيما النماذج اللغوية الكبيرة التي أحدثت نقلة نوعية في فهم اللغة الطبيعية والتفاعل مع المستخدمين. مستمعين الأعزاء، تحولت تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى محور رئيسي للمنافسة بين شركات التكنولوجيا العالمية التي ضخت مليارات الدولارات في تطوير النماذج المتقدمة والبنية التحتية اللازمة لتشغيلها. وتسعى هذه الشركات إلى تحسين دقة النماذج وزيادة قدرتها على الاستدلال وتوسيع نطاق اللغات والمهام التي يمكنها تنفيذها، كما تعمل على دمج هذه التقنيات في محركات البحث وخدمات الحوسبة السحابية وأدوات البرمجة والتصميم. وأسهم هذا التنافس في تسريع وتيرة الابتكار وخفض الوقت اللازم لإطلاق منتجات جديدة، الأمر الذي انعكس على مختلف القطاعات الاقتصادية ودفع العديد من الحكومات إلى تبني استراتيجيات وطنية للاستفادة من الذكاء الاصطناعي بوصفه أحد محركات النمو الاقتصادي والابتكار. مستمعين الأعزاء، أحدث الذكاء الاصطناعي التوليدي تحولا ملموسا في بيئات العمل الحديثة، إذ أصبح شريكا رقميا يساعد الموظفين على إنجاز المهام الروتينية والمعقدة بسرعة أكبر وجودة أعلى. ففي المؤسسات الإعلامية على سبيل المثال، يساهم في إعداد المسودات الأولية للأخبار والتقارير، وفي الشركات القانونية يساعد في مراجعة العقود والوثائق، بينما يستخدمه المطورون لتوليد الأكواد البرمجية واقتراح حلول للمشكلات التقنية. كما تستفيد أقسام خدمة العملاء من روبوتات المحادثة الذكية في الرد على الاستفسارات على مدار الساعة، مما يرفع مستوى رضا العملاء ويقلل زمن الاستجابة. ويرى خبراء الاقتصاد أن القيمة الحقيقية لهذه التقنية تكمن في تعزيز الإنتاجية البشرية وليس في استبدال الإنسان بالكامل، حيث تبقى الخبرة البشرية ضرورية للمراجعة واتخاذ القرار والإبداع. أصبح الذكاء الاصطناعي التوليدي شريكاً رئيسياً لمطوري البرمجيات، حيث يوفر اقتراحات ذكية لكتابة الأكواد ويساعد في اكتشاف الأخطاء البرمجية وتصحيحها، ويقترح حلولاً بديلة لتطوير التطبيقات بكفاءة أعلى. ومن أبرز الأمثلة الواقعية أداة GitHub Copilot التي يعتمد عليها كثير من المطورين من أجل تسريع كتابة الأوامر البرمجية. وتشير دراسات حديثة إلى أن استخدام هذه الأدوات يسهم في تقليل الوقت اللازم لإنجاز المهام البرمجية، إلا أن المتخصصين يحذرون من الاعتماد الكامل عليها نظراً لاحتمال إنتاج أكواد تحتاج إلى مراجعة أمنية أو تحسينات في الأداء. لذلك لا تزال خبرة المبرمج وقدرته على التحقق من جودة الحلول عنصراً أساسياً لا يمكن الاستغناء عنه. لم يقتصر تأثير الذكاء الاصطناعي التوليدي على القطاعات الرقمية، بل امتد إلى الصناعة وإدارة الأعمال، حيث تستخدم الشركات في تصميم المنتجات الجديدة ومحاكاة خطوط الإنتاج وتحليل بيانات التشغيل وتحسين إدارة سلاسل الإمداد. ففي قطاع التصنيع تساعد النماذج التوليدية المهندسين على ابتكار تصاميم تحقق أعلى كفاءة باستخدام مواد أقل، بينما تستفيد المؤسسات التجارية من تحليل بيانات العملاء لإنتاج حملات تسويقية أكثر دقة وتخصيصا. كما توظف شركات الخدمات المالية هذه التقنية لإعداد التقارير وتحليل الأسواق ومساعدة الموظفين في الوصول السريع إلى المعلومات، ناهيك عن أن المؤسسات التي نجحت في دمج الذكاء الاصطناعي التوليدي ضمن استراتيجيتها التشغيلية حققت مكاسب ملحوظة في الإنتاجية وسرعة اتخاذ القرار، مع استمرار الحاجة إلى حوكمة واضحة لضمان الاستخدام المسؤول لهذه التقنية. مستمعينا الكرام، بالرغم من المكاسب الكبيرة التي حققها الذكاء الاصطناعي التوليدي، فإنه أثار نقاشاً عالمياً واسعاً حول الجوانب الأخلاقية المرتبطة باستخدامه. فهذه النماذج قد تنتج معلومات غير دقيقة أو متحيزة نتيجة اعتمادها على البيانات التي تدربت عليها، كما يمكن إساءة استخدامها في إنشاء محتوى مضلل أو انتحال الشخصيات أو إنتاج صور ومقاطع فيديو مزيفة يصعب تمييزها عن الحقيقة. ويزداد القلق مع اتساع انتشار تقنيات التزييف العميق التي أصبحت تمثل تحدياً أمام وسائل الإعلام والجهات الأمنية والمؤسسات القضائية. لذلك تؤكد المنظمات الدولية أن تطوير الذكاء الاصطناعي يجب أن يقترن بمبادئ الشفافية والمساءلة والعدالة، مع إخضاع النماذج لاختبارات مستمرة للكشف عن الأخطاء والتحيزات قبل طرحها للاستخدام العام. تعتمد نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي على كميات ضخمة من البيانات، وهو ما يضع قضايا الخصوصية وحماية المعلومات الشخصية في مقدمة الأولويات. فالمؤسسات التي تستخدم هذه التقنيات مطالبة بوضع ضوابط صارمة لضمان عدم تسرب البيانات الحساسة أو استخدامها خارج الأغراض المصرح بها. كما ينبغي توعية الموظفين بعدم إدخال معلومات سرية أو وثائق داخل الأنظمة العامة دون التأكد من سياسات الحماية المطبقة. وقد دفعت هذه التحديات العديد من الحكومات إلى تحديث تشريعات حماية البيانات وإلزام الشركات بتطبيق معايير أمنية أكثر صرامة، بما يضمن تحقيق التوازن بين الاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي والحفاظ على حقوق الأفراد في الخصوصية والأمان الرقمي. أعزائنا المستمعين، يعد تأثير الذكاء الاصطناعي التوليدي في سوق العمل من أكثر القضايا التي تشغل الخبراء وصناع القرار. فبينما يخشى البعض من إحلال الأنظمة الذكية محل الإنسان في عدد من الوظائف، تشير الدراسات إلى أن التأثير سيكون أكثر تعقيداً، إذ ستختفي بعض المهام الروتينية في مقابل ظهور وظائف جديدة تتطلب مهارات في تحليل البيانات وإدارة أنظمة الذكاء الاصطناعي وهندسة الأوامر والحوكمة الرقمية ومراقبة جودة المخرجات. كما ستتغير طبيعة العديد من المهن لتصبح قائمة على التعاون بين الإنسان والآلة، حيث يتولى الذكاء الاصطناعي تنفيذ الأعمال المتكررة، بينما يركز الإنسان على الإبداع واتخاذ القرار والتواصل والابتكار. ولذلك أصبح الاستثمار في التدريب المستمر وإعادة تأهيل القوى العاملة ضرورة لضمان مواكبة التحولات المتسارعة في سوق العمل. مستمعين الأعزاء، لا ريب أن الحكومات حول العالم أدركت أن التطور السريع للذكاء الاصطناعي التوليدي يتطلب أطراً تنظيمية تواكب هذا النمو وتحمي المجتمع من مخاطره المحتملة. لذلك اتجهت دول عديدة إلى إعداد استراتيجيات وطنية وتشريعات تنظم تطوير واستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، مع التركيز على مبادئ الشفافية وإدارة المخاطر وحماية الحقوق الأساسية وتعزيز الابتكار المسؤول. كما تعمل الهيئات التنظيمية على وضع معايير لتقييم سلامة النماذج قبل استخدامها في القطاعات الحساسة مثل الصحة والتعليم والخدمات المالية والقطاع الحكومي. يتوقع خبراء التقنية أن يشهد الذكاء الاصطناعي التوليدي خلال السنوات المقبلة تطوراً كبيراً في قدراته على التفكير متعدد الوسائط، حيث ستصبح النماذج أكثر قدرة على فهم النصوص والصور والفيديو والصوت في وقت واحد، مع تحسين دقة الاستدلال والاستجابة. كما ستزداد قدرته على تنفيذ المهام المعقدة بصورة مستقلة، مثل إدارة المشروعات وتحليل البيانات الضخمة وتقديم حلول متكاملة للأعمال. ومن المنتظر أن يسهم هذا التطور في ظهور صناعات جديدة ونماذج أعمال مبتكرة، مع توسع استخدام الوكلاء الأذكياء القادرين على التعاون فيما بينهم لإنجاز مهام متقدمة. إلا أن نجاح هذا المستقبل سيظل مرهوناً بقدرة المجتمع الدولي على تطوير تشريعات وسياسات تضمن الاستخدام الآمن والعادلة لهذه التقنيات. مستمعين الكرام، على الرغم من الإمكانيات الهائلة التي يقدمها الذكاء الاصطناعي التوليدي، فإن التجارب العملية تؤكد أن العنصر البشري سيظل صاحب الدور الحاسم في توجيه هذه التقنية والاستفادة منها. فالآلة قادرة على معالجة البيانات وإنتاج المحتوى بسرعة فائقة، لكنها لا تمتلك القيم الإنسانية أو القدرة على إصدار الأحكام الأخلاقية أو فهم السياقات الاجتماعية والثقافية بالعمق الذي يملكه الإنسان. ومن هنا تبرز أهمية الاستثمار في تنمية المهارات البشرية وتعزيز الثقافة الرقمية وترسيخ مبادئ الاستخدام المسؤول، بما يضمن أن تصبح هذه التقنية أداة لدعم التنمية والابتكار لا مصدراً لمخاطر جديدة. إن المستقبل لن يكون للأذكى من الآلات، بل للأكثر قدرة على توظيفها بوعي وكفاءة لخدمة الإنسان والمجتمع. بهذا نصل مستمعينا الكرام إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من برنامج العقول الرقمية. شكرا لكرم المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: العقول الرقمية. نافذة أسبوعية تستشرف أدوار الذكاء الاصطناعي وتحدياته المستقبلية في تفاصيل حياتنا اليومية. العقول الرقمية، إعداد وتقديم محمد بن ناصر اليافعي، وإخراج أحمد بن سعيد العوائد.
0: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان. تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. حديث البيئة، برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاب، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية. حديث
1: البيئة، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. العصارة اللبنية التي تحدثنا عنها سابقا في العائلة الفربيونية هي وسيلة ارتفاع النبات ومصدر أيضا المطاط. عند كسر غصن من شجيرة الزغر مثلا، أو جرح ساق أحد نبات العائلة الفربونية، من يندفع من موضع القطع سائل أبيض كثيف يشبه الحليب في اللون، لكنه أكثر لزوجة من الحليب، مش لزج جدا لكن يعني لحد ما. وقد يبدو للوهلة الأولى مجرد عصارة نباتية، لكنه في الحقيقة نظام كيميائي معقد يساعد النبات على البقاء والدفاع عن نفسه. يعرف هذا السائل باسم العصارة اللبنية اللاتكس. تنتج خلايا وقنوات متخصصة في داخل أنسجة النبات ذاته، وهذه الأنسجة قد تكون في السيقان أو الأوراق، وعندما يتعرض النبات للجرح أو القطع تتدفق هذه العصارة بسرعة نحو الموضع المصاب، وتعمل على يعني البدء بعملية الترميم، التماسك، إغلاق الجرح، الحفاظ على جسم الكائن الحي النبات نظيف، منع دخول أي مسببات مرضية أخرى. لكن وظيفتها لا تتوقف عند هذا الحد فقط، فتحتوي عصارة الكثير من نبات الفربيون على مركبات لاذعة أو مرة أو سامة تجعل أوراقها وسيقانها غير مستساقة للحيوانات والحشرات. وهكذا تعمل العصارة مثل أيضا حاجز كيميائي يدافع عن النبات، خصوصا في البيئات الجافة التي يصعب فيها تعويض الأجزاء المفقودة. وهذا أيضا جزء مهم جدا حتى يحافظ على هذه الأشجار من هذه العائلة في المناطق الجافة، وإلا لكانت رعيت بشكل كثيف جدا. عدم استساغة النباتات أيضا، لأنه هذا له أهمية بيئية كبيرة جدا، لأنه يتيح لهذا النبات أن يقوم بدوره في النظم البيئية، سواء من حيث استجلاب المطر يعني تحويل الرطوبة إلى ماء، أو من حيث كونه مسكن لمختلف الكائنات الحية الأخرى التي لها دور مهم جدا في النظم البيئية، سيأتي دورها لاحقا عندما تخرج من هذه المظلة التي تحميها. فالمسكن أو الهابيتات هو العنصر الأساسي في النظم البيئية. فقدان المسكن يؤدي إلى انهيار النظم البيئية، فأحيانا تحتاج إلى بعض الأشجار السامة لتقوم بدورها البيئي بعيدا عن الرعي وبعيدا عن تحديات الاستفادة الاقتصادية المباشرة. فلها فائدة بيئية كبيرة جدا هذه العائلة، وهذه المادة السامة أيضا تلعب دور مهم جدا في المحافظة على الشجيرة أكبر فترة زمنية ممكنة لتقوم بأعمالها البيئية المطلوبة، سواء كان شجر الزغر بالمثل، شجير الزغر أو زبروت. وزبروت للعلم يوجد نوعين الجاتروفا، في النوع الظفاري جاتروفا ظفاريكا المستوطن في محافظة ظفار وفي جنوب الجزيرة العربية، وفي نوع آخر موجود في ريسوت، هذا النوع أيضا منتشر حول العالم، وفي نوع ثالث مستكشف حديثا في السنوات القليلة الماضية بواسطة الأخوة في الحديقة النباتية، وهو أيضا نوع منتشر حول العالم. لكن الأهم والأكثر طولا هو الجاتروفا الظفارية أو شجير الزبروت أو سبروت، والتي يصل ارتفاعها إلى 2 متر بالكثير، كثير 1.80 سنتي 2 متر، لكنها عبارة عن شجيرة قائمة وليست مثل وضع تشكوت. تشكوت الجذع الرئيسي مالها ربما يصعد إلى 3 سنتي أو 5 سنتي، ثم يبدأ يتفرع مجموعة كثيفة من الأغصان منه، فيشكل دائرة بارتفاعات مختلفة يصل إلى 1 متر، في بعض الأحيان يصل إلى 1.5 متر. قطر دائرة شجيرة تشكوت تصل إلى 1.5 متر أو 2 متر في بعض الأحيان. وفي السابق كانوا الأهالي يقولوا أن شجار تشكوت أو الجتروفة كانت تختفي خلفها الإبل، يعني قالوا كانت ضخمة أكبر من هذا. ويوجد نوع آخر من هذه الشجيرة في جزر الكناري في أسبانيا يصل ارتفاعه إلى 2.5 متر، نويع من التشكوت يصل إلى 2.5 متر. هل كان هذا النوع موجود هنا أو بسبب كمية الأمطار والتنوع الظروف البيئية المختلفة فرضت على هذه الشجيرة أن تظل بهذا الحجم المتقزم. وهكذا هو يعني التفاصيل البيئية وتأثير درجات الحرارة والأمطار يساهم في تشكيل الكائنات الحية، سواء من حيث الطول والرياح، أيضا من حيث الطول أو اللون أو يعني مختلف التفاصيل المظهرية التي تساهم البيئة في تشكيلها، كما هو الحال على البشر أيضا. استكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة سلطنة عمان نقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أستهلها بالعناوين. وزارة الخزانة الأمريكية تعلن رفع واشنطن لعقوبات مفروضة على كيانات ذات صلة بالحرس الثوري الإيراني، وسط أنباء تشير إلى قرب التوصل لاتفاق. الاحتلال الإسرائيلي يستأنف غاراته على جنوب لبنان رغم المحادثات الجارية في روما. منتدى الأعمال العمانية النيبالي يبحث في مسقط فرص الشراكة والاستثمار بين البلدين الصديقين. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في منشور على موقعها الإلكتروني رفع الولايات المتحدة عقوبات مفروضة على طائرتين وثلاث شركات طيران تقول واشنطن إن لها صلات بالحرس الثوري الإيراني. يأتي ذلك عقب تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد خلالها على إجراء مفاوضات إيجابية ومطولة مع طهران. وأشار ترامب إلى أن المحادثات الجارية هي الفرصة الأخيرة لتوقيع اتفاق جيد ينهي الأزمة المستمرة منذ أشهر، متوعدا إيران بهجمات قوية في حال تعذر التوصل إلى اتفاق. وأوضح الرئيس الأمريكي بأن بلاده كانت على وشك شن هجوم كبير على إيران خلال الأيام الماضية. قتل وجرح 11 شخصا جراء غارة شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على بلدة تبنين في جنوب لبنان، وذلك بعيد غارتين استهدفتا منطقة مشاع ببلدة المنصور جنوب مدينة صور، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف أطراف بلدة مجدل زون. كما أقدم جيش الاحتلال على إشعال حرائق في الأحراج الواقعة عند أطراف بلدة كفر شوبة، متعللا بأن تلك الاعتداءات جاءت ردا على سقوط عدد من القتلى والمصابين من عناصره إثر انفجار لغم، متهما حزب الله بانتهاك وقف إطلاق النار. وعلى الصعيد ذاته اختتمت في العاصمة الإيطالية روما جولة جديدة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل بمشاركة فرق تقنية بهدف دفع تنفيذ الإطار الثلاثي والتمهيد لاتفاق شامل للسلام والأمن، لكن دون تحقيق اختراق في المحادثات. وانتقد الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم المفاوضات المباشرة داعيا السلطة اللبنانية إلى وقف التنازلات حسب تعبيره. أسفرت هجمات ليلية شنتها روسيا بالصواريخ والمسيرات على كييف والمنطقة المحيطة بها عن مقتل 17 شخصا على الأقل وإصابة العشرات وفق ما أعلنت السلطات، ما دفع أوكرانيا إلى تكثيف مناشداتها لحلفائها بتزويدها بصواريخ اعتراضية. وحذر الرئيس الأوكراني من أن بلاده تواجه نقصا حادا في أنظمة الدفاع الجوي اللازمة لمواجهة الهجمات الصاروخية، ولا سيما مع تزايد استخدام روسيا للصواريخ البالستية. من جهتها نددت رئيسة المفوضية الأوروبية بالهجوم الروسي على كييف، وأعلنت عن تحويل 1.4 مليارات يورو إضافية للمجهول الحربي في أوكرانيا. ناشدت منظمة الصحة العالمية بتوفير المزيد من الدعم على كل المستويات لمكافحة تفشي فيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية. وأفادت المنظمة أن الفيروس يتفشى متجاوزا قدرات الاستجابة، مطالبة بمزيد من التمويل لتوسيع نطاق كل مجالات الاستجابة. وأوضحت أن الكونغو الديمقراطية سجلت أكثر من 3740 حالة مؤكدة بالفيروس، من بينها أكثر من 1650 حالة وفاة. رفعت السلطات في غواتيمالا مستوى التأهب إلى أقصى درجاته في ثلاث مقاطعات إثر اشتداد نشاط بركان فويغو، أحد أكثر البراكين نشاطا في أمريكا الوسطى، والذي يشهد ثورانا قويا مصحوبا بتدفقات للحمم البركانية وانبعاثات كثيفة من الغازات والرماد. كما تم إجلاء أكثر من 1700 شخص من المناطق القريبة من فوهة البركان، حيث يبلغ ارتفاع بركان فويغو أكثر من 3760 مترا. أودت صواعق البرق بحياة ما لا يقل عن 14 شخصا في ولاية جاراكاند شرق الهند في أحدث حصيلة للوفيات المرتبطة بالأمطار الموسمية السنوية التي تسببت في فيضانات وانهيارات أرضية في مناطق أخرى. وشهدت الولاية في يناير العام الماضي أكثر من 200 حالة وفاة عزيت في الغالب إلى الصواعق المرتبطة بالعواصف الرعدية. وتسببت الأمطار الغزيرة هذا العام في فيضانات شديدة في ولاية آسام الوعرة شمال شرق الهند، ما أسفر عن مصرع ما يقرب من 90 شخصا، في حين لقي 15 شخصا مصرعهم في ولاية كيرلا الجنوبية، حيث أدت الأمطار إلى نزوح الآلاف عن منازلهم. ضرب زلزال بقوة 6.3 درجة على مقياس ريختر قبالة السواحل الجنوبية للفلبين. وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأن مركز الزلزال على بعد 32 كيلومتر إلى الجنوب الغربي من جزيرة سارانغاني، ولم تصدر السلطات الفلبينية أي تحذير من خطر تشكل موجات مد بحري تسونامي. ناقش منتدى الأعمال العماني النبالي الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة عمان بمسقط فرص الشراكة والاستثمار بين سلطنة عمان وجمهورية نيبال الديمقراطية الاتحادية في قطاعات التجارة والاستثمار والأمن الغذائي والمياه والمشروبات والحرفيات والصناعات التقليدية. وتم خلال المنتدى عقد لقاءات ثنائية بين أصحاب وصاحبات الأعمال من سلطنة عمان وجمهورية نيبال الديمقراطية الاتحادية، جرى خلالها بحث فرص التعاون التجاري والاستثماري والتعرف على مجالات العمل المشترك واستكشاف إمكانية إقامة شراكات ومشروعات مشتركة، بما يعزز التواصل المباشر بين القطاع الخاص في البلدين الصديقين ويدعم تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية العمانية النيبالية. كشفت النتائج المالية لشركات التأمين المدرجة في بورصة مسقط تحقيق أرباح بلغت أكثر من 11 مليون ريال عماني خلال النصف الأول من العام الجاري وسط تباين في الأداء بين الشركات.
1: مؤشرات أداء متنامية حققها قطاع التأمين في سلطنة عمان تؤكد على الدور الاقتصادي الذي يؤديه هذا القطاع، ليس فقط كمزود للحماية التأمينية وإنما كمستثمر مؤسسي فاعل لاستقرار السوق المالي وتحقيق التنمية المستدامة. وقد أظهرت النتائج المالية غير المدققة لشركات التأمين المدرجة في بورصة مسقط تحقيق أرباح تجاوزت 11 مليون ريال عماني خلال النصف الأول من العام الجاري، وجاءت أرباح بعض الشركات بدعم من ارتفاع عوائد الاستثمار وتحسن أداء المحافظ الاستثمارية، في حين واجهت شركات أخرى ضغوطا على نتائجها التشغيلية نتيجة ارتفاع المطالبات التأمينية واستمرار المنافسة وارتفاع تكاليف إعادة التأمين. وفي المقابل واصلت شركات التأمين تنفيذ إجراءات تهدف إلى تعزيز ربحية محافظها وتشديد ضوابط الاكتتاب وتحسين إدارة المطالبات، بما يدعم متانة القطاع ويعزز استدامة نموه مع استمرار الدور المتنامي لعوائد الاستثمار في دعم أرباح بعض الشركات مستفيدة من الأداء الإيجابي لبورصة مسقط. وفرضت المطالبات التأمينية ضغوطاً على نتائج الاكتتاب لدى عدد من الشركات، والذي انعكس بدوره على نتائج النشاط التأميني رغم استمرار نمو الأعمال في بعض المحافظ. وكشفت الإفصاحات المالية أيضاً استمرار الشركات في تبني استراتيجيات تحفظية في الاكتتاب مع تركيز على تحسين جودة المحافظ التأمينية وتعزيز الكفاءة التشغيلية، إلى جانب الاستثمار في التحفظ الرقمي ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستفيدين. من جانب آخر، أظهرت بيانات هيئة الخدمات المالية أن إجمالي استثمارات شركات التأمين العاملة في سلطنة عمان تجاوز 876 مليون ريال عماني بنهاية الربع الأول من هذا العام، مسجلاً نمواً بأكثر من 10% على أساس سنوي، الأمر الذي يعكس توظيف أصول القطاع ومدخراته في مختلف الأوعية الاستثمارية. وتستند شركات التأمين في إدارة محافظها الاستثمارية إلى لائحة استثمار أصول شركات التأمين والتأمين التكافلي، والتي تمثل الإطار التنظيمي المعتمد من الهيئة لتنظيم استثمار أموال وثائق التأمين وحقوق المساهمين، بما يعزز الاستدامة المالية ويحد من المخاطر الاستثمارية. كما تلزم اللائحة الشركات بتوجيه ما لا يقل عن 70% من إجمالي استثمارات داخل سلطنة عمان.
0: أقرت وزارة العمل خريطة طريق لتطوير منظومة سوق العمل في سلطنة عمان وتعزيز كفاءة التشريعات والسياسات واستشراف مستقبل القطاعات الاقتصادية. جاء ذلك في ختام النسخة الثالثة من مختبرات سوق العمل التي عقدت بصلالة على مدى يومين. وأكدت نتائج المختبرات على امتلاك قطاع الفنون والترفيه والتسلية فرصاً اقتصادية واستثمارية واعدة يمكن أن تسهم في تنويع الاقتصاد الوطني وفتح آفاق جديدة للتشغيل، مشيرة في الوقت نفسه إلى أهمية اتباع نهج

المياه، وأكدت الوزارة بأنه قد تم تجهيز الأحواض وهي حاليا في مرحلة التشطيب والبدء في إنشاء أحواض الحضانة وأمهات الروبيان والمكاتب الإدارية، وأشارت إلى أن المشروع سيسهم في إنتاج يرقات أنواع مختلفة من الروبيان المطلوبة محليا وعالميا، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي عبر إيجاد فرص عمل مباشرة للشباب العماني وتوفير فرص عمل غير مباشرة ناتجة عن العمليات التشغيلية وسلسلة التوريد. كما سيوفر المشروع بيئة مثالية لنقل المعرفة والتكنولوجيا الحديثة في مجال الاستزراع المائي، ما يعزز كفاءة الموارد البشرية في هذا القطاع الواعد. في الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. وزارة الخزانة الأمريكية تعلن رفع واشنطن لعقوبات مفروضة على كيانات ذات صلة بالحرس الثوري الإيراني وسط أنباء تشير إلى قرب التوصل لاتفاق. الاحتلال الإسرائيلي يستأنف غاراته على جنوب لبنان رغم المحادثات الجارية في روما. منتدى الأعمال العماني النيبالي يبحث في مسقط فرص الشراكة والاستثمار بين البلدين الصديقين. من إذاعة سلطنة عمان قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار، شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان بالتعاون مع وزارة الدفاع تقدم.
2: ولولا ثبات ورسوخ الأمن وانتشار الأمان في ربوع هذه البلاد الذي ما كان ليتحقق إلا بوجود قوات مسلحة جاهزة وعصرية ومعدة إعدادا عاليا بكل فروعها وقطاعاتها.
1: ركن القوات المسلحة. قوات السلطان المسلحة صفحات مضيئة من التضحية والفداء في بناء الوطن، ومسيرة خالدة سطرت بأياد أبيه، فحق لها أن تكون إحدى مفاخر العهد الزاهر الميمون وركنا متينا من أركان نهضتها المباركة. ركن القوات المسلحة برنامج يعده ويقدمه التوجيه المعنوي والمراسم العسكرية برئاسة أركان قوات السلطان المسلحة بوزارة الدفاع.

أخي الجندي، أيها المستمعون الكرام، يسرنا أن نرحب بكم معنا في حلقة جديدة من حلقات البرنامج العسكري ركن القوات المسلحة. يسلط هذا البرنامج الضوء على الأدوار الجليلة التي تطلع بها وزارة الدفاع وقوات السلطان المسلحة، فأهلا بكم.

الإخوة الضباط والجنود أيها المستمعون الأعزاء، عمان بلد الخير والنماء وموطن الإباء والشموخ، تعلو وتسمو بهمم رجالها ونسائها بأبنائها الذين نذروا أنفسهم لبذل الغالي والنفيس في ميادين العمل الوطني إخلاصا وتفانيا في خدمة هذا الوطن العزيز. فمنهم من قدم أروع صور التضحية والفداء، ومنهم من ضرب أسمى الأمثلة في التعاون والتكاتف ليرتقي الوطن بعزتهم ويعلو ويستمر في طريق المجد بخطاهم الواثقة. يدرك أبناء عمان يقينا أن لا تنمية بلا سواعدهم، ولا نهضة بلا فكرهم الناضج، ولا تقدم بلا وعيهم المتبصر لمصالح وطنهم قولا وتطبيقا وثقافة. وبفضل الله استمرت مسيرة النهضة المتجددة لتحقق تنمية شاملة مستدامة امتدت إلى كل ربوع هذا الوطن الغالي، وتكاملت خلالها مؤسسات الدولة حكومية وخاصة وأهلية في بوتقة واحدة عنوانها الأسماء: عمان أولاً وعمان دائماً.

0: جولة البرنامج نتعرف خلالها على الجهود الوطنية لمنتسبي وزارة الدفاع وقوات السلطان المسلحة في مختلف ميادين الواجب الوطني المقدس.
1: برنامج الانضباط العسكري لعام 2026 يقدم منظومة متكاملة تجمع بين التدريب العسكري والرياضي والأنشطة المعرفية، بما يسهم في صقل شخصية الطلبة وتعزيز الانضباط وروح العطاء وتحمل المسؤولية. والحديث عن برنامج الانضباط العسكري، يسرنا أن نستضيف معنا بسيدي المقدم الركن الجوي حسين بن محمد العجمي، مدير برنامج الانضباط العسكري. فأهلا وسهلا بكم سيدي.
2: أهلا وسهلا بكم
1: سيدي. بداية، لو نتحدث عن أهمية برنامج الانضباط العسكري في بناء شخصية الطلبة المشاركين.
2: برنامج الانضباط العسكري أحد البرامج الوطنية الهادفة إلى إعداد جيل يمتلك الشخصية المتوازنة والقادرة على تحمل المسؤولية. فالبرنامج لا يقتصر على التدريب البدني أو التعرف على بعض الجوانب العسكرية، وإنما يرسخ قيم الانضباط والالتزام واحترام الوقت والعمل بروح الفريق، وهي قيم يحتاجها كل فرد في حياته العلمية والعملية، كما يسهم في تعزيز الثقة بالنفس وتنمية روح المبادرة واكتساب طلب القدرة على مواجهة التحديات واتخاذ القرار في مختلف المواقف.
1: نعم سيدي، كيف صمم البرنامج ليحقق هذا الأثر في الطلبة؟
2: يعتمد البرنامج على منظومة تدريبية متكاملة تجمع بين التدريب العسكري الأساسي والأنشطة الرياضية والبرامج الثقافية والمعرفية، إضافة إلى المحاضرات التوعوية التي تتناول الهوية الوطنية والوعي الأمني والقيادة والعمل الجماعي. وقد روعي في تصميم البرنامج أن يكون التدريب متدرجاً ومناسباً للفئة العمرية المستهدفة، بحيث يحقق الفائدة ويمنح الطلبة تجربة عملية تعزز لديهم السلوك الإيجابي والانضباط الذاتي في بيئة تدريبية آمنة ومنظمة.
1: نعم سيدي. سيدي، ما الذي يميز النسخة الثالثة من برنامج الانضباط العسكري؟
2: تتميز النسخة الثالثة بالتوسع في عدد المشاركين ليصل إلى 1000 طالب من مختلف محافظات سلطنة عمان، وهما يعكس نجاح النسختين السابقتين والثقة المتزايدة بأهداف البرنامج. كما تشهد هذه النسخة تطويراً في المحتوى التدريبي والأنشطة المصاحبة بما يواكب احتياجات الشباب ويعزز جودة المخرجات، إضافة إلى استمرار الشراكة الوطنية بين وزارة الثقافة والرياضة والشباب ووزارة الدفاع ووزارة التعليم، وهو تكامل أسهم في تقديم برنامج وطني متكامل يخدم أبناء الوطن.
1: نعم سيدي، وأخيرا، ما الرسالة التي تودون توجيهها للطلبة وأولياء الأمور من خلال برنامج الانضباط العسكري؟
2: رسالتي للطلبة أن ينظروا إلى هذا البرنامج على أنه فرصة حقيقية لبناء الذات واكتساب مهارات سترافقهم طوال حياتهم. فالانضباط ليس سلوكا مؤقتا، وإنما أسلوب حياة يقود إلى النجاح والتميز. كما وجهوا رسالة لأولياء الأمور بأن البرنامج أعد وفق أسس تربوية وتدريبية مدروسة، ويهدف إلى تنمية شخصية أبنائهم في بيئة آمنة ومحفزة، بما يسهم في إعداد شباب واع ومعتز بهويته الوطنية وقادر على الإسهام في خدمة وطنه والمشاركة في مسيرة التنمية التي تشهدها سلطنة عمان.
1: نعم سيدي المقدم الركن الجوي حسين بن محمد العجمي، مدير برنامج الانضباط العسكري، شكرا لكم سيدي.
2: شكرا لكم.

0: من الثقافة العسكرية.
1: مستمعينا الكرام، نبقى الآن مع فقرة من الثقافة العسكرية بعنوان أهمية الانضباط العسكري للفرد. يعد الانضباط العسكري من أهم القيم التي تسهم في بناء شخصية الفرد، فهو لا يقتصر على الالتزام بالأوامر والتعليمات، وإنما يرسخ قيم المسؤولية واحترام النظام والالتزام بالوقت والعمل بروح الفريق، وهي قيم تشكل أساساً لبناء الإنسان الواعي والمنتج. إن الانضباط العسكري يعزز في الفرد الثقة بالنفس وينمي القدرة على تحمل المسؤولية واتخاذ القرار السليم والالتزام بالواجبات، كما يكسبه مهارة التنظيم والصبر والمثابرة، ويؤهله ليكون عنصراً فاعلاً في مجتمعه وقادراً على أداء واجباته بكفاءة واقتدار. ويسهم الانضباط العسكري في صقل شخصية الفرد وتعزيز روح الالتزام والإخلاص، ويرسخ لديه أن النجاح لا يأتي بالصدفة، وإنما يتحقق بالجدية والمثابرة واحترام النظام والمحافظة على الوقت. وأخيراً، فبالانضباط ترتقي شخصية الفرد وتتعزز قدرته على مواجهة التحديات والإسهام في تقدم وطنه، ليكون قدوة في الأخلاق والالتزام والعطاء. أخي الجندي، أيها المستمعون الكرام، تعددت المظاهر وتنوعت الأحداث، لكن الثابت دائماً هو النهج العماني الأصيل، ذلك النهج الذي سطره العمانيون بقيمهم وأخلاقهم وإخلاصهم، قيم قل نظيرها حتى في أرقى دول العالم. وفي قلب هذه المنظومة الوطنية تتبوأ قوات السلطان المسلحة مكانتها المرموقة كأحد أعمدة الدولة الحديثة الراسخة على أسس متينة وخطط استراتيجية مدروسة مكنتها من أداء واجباتها بكفاءة عالية في كل القطاعات البرية والجوية والبحرية. وهي اليوم كما كانت دائماً تجسد أنموذجاً مشرفاً لقوة عمانية مستعدة لتلبية نداء الوطن في كل حين وفي مختلف الأحوال والظروف. فإلى جانب دورها الأساسي في الدفاع عن تراب الوطن وحماية مكتسباته، هي تعد شريكاً فعالاً في دعم جهود التنمية الشاملة المستدامة، وتضع إمكاناتها البشرية والمادية في خدمة الوطن، خاصة في حالات الطوارئ والظروف الاستثنائية والمستجدات التي تتطلب تضافر الجهود الوطنية خدمة للمواطن وكل من يعيش على أرض عمان الطيبة وترابها الطاهر.
2: يعيش جلالة السلطان هيثم المعظم، يعيش جلالة السلطان هيثم المعظم، يعيش جلالة السلطان هيثم المعظم.
1: أيها المستمعون الكرام، بهذا نكون قد أتينا وإياكم إلى نهاية حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج ركن القوات المسلحة. وفي الختام لكم تحيات فريق العمل، في الإشراف الإعلامي العميد ركن بحري عبد الناصر بن أحمد العبري، وكنت معكم في الإعداد والتقديم النقيب محمد بن سليمان البوسعيدي، وفي المتابعة اللغوية الضابط المدني شهلاء بنت راشد البسامي، وفي التسجيل الصوتي الجندي عبد الرحمن بن غانم الغداني، وفي التنفيذ المدني سعود بن عبد الله الجابري. دمتم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كنتم مع برنامج ركن القوات المسلحة، مع تحيات التوجيه المعنوي والمراسم العسكرية برئاسة أركان قوات السلطان المسلحة بوزارة الدفاع.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان،
1: برنامج أسلوب حياة، هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة، بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية، متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى، عصرية في الفكر، تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس الساعة 1 ظهراً، يعاد الجمعة الساعة 8 مساءً.
2: الريشة تبدع أجمل اللوحات،
3: والكلمة تصنع أروع الصور،
2: تشكل الكلمة حروفاً ومعاني،
3: ترسم المكان والشخوص،
2: فالرسم بالكلمات
3: والكتابة بالكاميرات.
4: الصورة المكتوبة، الصورة المكتوبة.
2: جولة مع أشهر كتاب السيناريو في العالم.
3: الإعداد الإذاعي
2: أحمد بن سعيد الأزكي.
3: التقديم
2: أحمد الكلباني
3: ومريم البداعية.
2: الصورة المكتوبة،
3: الصورة المكتوبة،
5: الصورة المكتوبة.
3: إخراج مريم البلوشية.
5: الصورة المكتوبة.
6: الصورة المكتوبة.
0: عزيزي المستمع،
1: عزيزتي المستمعة،
0: عندما بدأت السينما لم تكن تعرف شيئا عن السيناريو أو كتابة الصورة.
1: هذه المعرفة بدأها المخرج الفرنسي جورج ميليس.
0: كان ميليس أول من قدم نموذجا مشابها لما يعرف اليوم بالتصورات أو السيناريو.
1: قام بذلك عندما كتب وصفا لأحداث فيلمه رحلة إلى القمر.
0: ثم قدم الأمريكي إدوين بورتر في عام 1903 نموذجاً أكثر تطوراً لتصور النص أو السيناريو.
1: كتب إدوين نصاً لفيلم سرقة القطار الكبرى.
0: يعتمد هذا التصور على تقسيم الفيلم إلى مشاهد متسلسلة،
1: ومع زيادة مدة الأفلام أصبح تصوير الأفلام أكثر كلفةً.
0: هذا الأمر دفع المنتجين إلى البحث عن كتاب يتولون مهمة وضع وصف تفصيلي لأحداث الفيلم قبل البدء في تصويرها.
1: لقد كانوا في بداية الأمر يستعينون بالصحفيين لتلك المهمة،
0: ثم تحولت كتابة السيناريو أو كتابة الصورة إلى حرفة معتمدة،
1: ومن هنا ولد فن تصور النص،
0: ومن هنا نشأت مهنة كاتب التصورات أو السيناريست.
6: الصورة المكتوبة، السيناريست وحيد حامد.
1: أيها الأصدقاء، في 2 يناير من عام 2021 توفي كاتب صورة الأفلام التالية:
0: فيلم الإرهاب والكباب،
1: فيلم اللعب مع الكبار،
0: فيلم المنسي،
1: فيلم اضحك الصورة تطلع حلوة،
0: فيلم ملف سامية شعراوي،
1: وفيلم عمارة يعقوبيان،
0: وفيلم الدنيا على جناح يمامة،
1: وغيرها الكثير والكثير من الأعمال السينمائية التي كتب صورها السيناريست وحيد حامد.
0: أصدقائنا، عرف السيناريست وحيد حامد بتقديمه لأعمال اجتماعية ذات بعد سياسي تناقش قضايا المجتمع المصري.
1: عمل هذا السيناريست بالكلمة المصورة مع عدد من المخرجين، منهم سمير سيف، شريف عرفة، وعاطف الطيب.
0: حازت أعماله على العديد من الجوائز.
1: في عام 2020 حاز جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته 42.
0: بدأ وحيد حامد طريقه كسيناريست في أواخر الستينيات.
1: حقق شعبية وشهرة واسعة بعد نجاح مسلسل أحلام الفتى الطائر في عام 1978.
0: هذا المسلسل قام ببطولته الفنان النجم الزعيم عادل إمام.
1: من هنا بدأت انطلاقة حامد مع الصورة المكتوبة.
0: أجل، فهو من قدم مع أحمد زكي فيلم البريء واضحك صورة تطلع حلوة.
1: ومن أعماله الدرامية الأخرى الكثيرة مسلسل بدون ذكر أسماء ومسلسل الجماعة الذي أثار ضجة كبيرة وقت عرضه.
7: اهلا بيك يا ست الكل،
8: نورتنا.
7: النور نورك والخير خيرك يا سعاد هانم، والايام الحلوه اللي كلها نور وخير كانت وانتم معانا. والله
8: والله عندك حق. اتفضل استريح.
7: زيد فضلك يا ست الناس.
8: ايام العباسيه مفيش زيها، هنا مفيش جار عارف جار. خسرنا كتير لما بعدنا عنكم.
7: والله احنا اللي خسرنا اكتر يا سعاد هانم. عشرتكم الحلوه كانت مخليه للشارع قيمه، كنا كلنا حاسين بطعم الدنيا. الله يرحم سعاده المستشار ويجعل افعاله الطيبه كلها تعود على اشرف بيه. هو مش برضه البيه اشرف بقى مستشار زي والده؟
8: يسمع منك ربنا.
0: اصدقائنا، بدأ وحيد حامد بكتابة القصة القصيرة والمسرحية في بداية مشواره الادبي،
1: ثم اتجه بعد ذلك الى الكتابة للإذاعة المصرية، فقدم العديد من الأعمال الدرامية والمسلسلات.
0: ومن الإذاعة إلى التلفزيون والسينما، حيث قدم عشرات الأفلام والمسلسلات.
1: يعتبر السيناريست وحيد حامد رجلاً عصامياً، فقد بنى نفسه بنفسه.
0: كيف؟
1: منذ أن جاء إلى القاهرة عام 1963 قادماً من الشرقية لدراسة الآداب قسم الاجتماع، عمل على تثقيف نفسه.
0: هذا صحيح، وظل لسنوات مطلعاً على الكتب الأدبية والفكرية والثقافية،
1: وأصبح زائراً منتظماً للمكتبات والسينما والمسرح.
0: كان يقوم بذلك أملاً في أن يصبح كاتباً مميزاً للقصة القصيرة والمسرح الذي عرفه عن طريق شكسبير.
1: كتب حامد في العديد من الصحف والمطبوعات،
0: حتى ظهرت له أول مجموعة قصصية من هيئة الكتاب، وكانت تحمل اسم القمر يقتل عاشقه.
1: ذهب حامد إلى الكاتب يوسف إدريس والكاتب المفكر عبد الرحمن الشرقاوي أساتذته الذين صقلوا فيه الموهبة وفكرة.
0: إلا أن الكاتب يوسف إدريس نصحه بالكتابة في مجال الدراما، وهو ما فعله ونجح فيه.
1: كتابة الصورة إبداع يجيده المميزون من الكتاب.
4: الصورة المكتوبة.
1: السيناريست وحيد حامد.
0: أصدقائنا، السيناريست وحيد حامد هو أشهر من كتب الصورة السينمائية والتلفزيونية في العالم العربي.
1: عاش وحيد حامد منذ بدايته في الكتابة صاحب فكرة ورؤية لم يتخلى عنها.
0: قال في لقائه الأخير الذي بدا وكأنه يودع به كل من أحبوه أثناء تكريمه في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الأخيرة:
1: يشهد الله أنني لم أكتب حرفا قط لم أكن على اقتناع تام به.
0: ومن هذا الإيمان الذي سار به الراحل أوجد الحب والثقة في تجربته وصراعاته، فحارب معه الجميع حتى ترى أعماله النور ويصبح جزءاً من تاريخ هذه الأمة فنية.
1: كان وحيد حامد باحثاً مجتمعياً بجدارة، وذلك من خلال أعماله التي شاركت في نقد المجتمع ومحاولة فرز عاداته،
0: كما أنه حاول تأريخ أجزاء مهمة من هذا المجتمع بتعدد سنواته.
1: ظهر ذلك على سبيل المثال لا الحصر من خلال مسلسله بدون ذكر أسماء، الذي ناقش من خلاله التغيرات المجتمعية التي طرأت على مصر في ثمانينيات القرن الماضي.
0: كما كان فيلم احكي يا شهرزاد مصارحة فكرية ملغمة بالسياسة الفكرية.
1: وما أصبح عليه المجتمع من تغير فكري يأتي بالانغلاق والتشدد على عكس باقي المجتمعات،
0: مع التنويه على المحرمات التي يعيش فيها أبناء الطبقات الدنيا من المجتمع المصري.
1: وربط السيناريست وحيد حامد بريشة قلمه كل هذه الأشياء بالوضع السياسي الذي كانت تعيشه البلاد،
0: لقد أبدع الصورة بالكلمة، فجاءت الصورة واضحة نقية مهما كانت قاسية.
8: احنا لسه ما طلبناش.
9: أظن دي تحية منه.
8: انت زبون مهم هنا بقى.
9: كل حفلات معالي الوزير بتكون هنا، أقل فاتورة بندفعها من 10 ل 15 ألف جنيه.
8: على كده دول ممكن ما ياخدوش مننا حساب العشاء؟
9: مستحيل، أنا مش بتاع الحاجات دي. مساء الخير. مساء الخير. على فكرة هنا عندهم نوع لحم فاخر أسترالي، تصوري أثناء تربية العجول بيسمعوها موسيقى وبيدلكوها.
8: أنت تطلب على مزاجك وأنا هطلب على مزاجي.
9: المفروض إن احنا الاتنين نطلب زي بعض، لأن يعني لما هنتجوز مش كل واحد فينا هياكل أكلة مختلفة عن التاني.
8: البيت بيبقى له نظام، وبرا البيت عادة بيبقى برا النظام. أنا هطلب سمك، بس أنا من أنصار اللحوم البيضة.
10: متر؟
11: أوامرك يا أحمد بيه.
9: أنا عايز نوع اللحمة اللي أنا بحبه، أما الهانم أغلى وأحسن نوع سمك عندك يا الراجل.
11: تحت أمرك يا أحمد بيه.
9: بس خلي بالك إحنا مش مستعجلين، عندنا كلام كتير عايزين نقوله.
11: إحنا رغم إشارتك يا أحمد بيه.
10: من ورا فهم.
9: أتكلم أنا ولا تتكلم أنت؟
8: أنا وأنت مش هتفرق.
9: يبقى أتكلم أنا، لعلمك أنا راجل واضح وصريح ودغري، عشت حياتي كلها مستقيم زي شريط القطر، وناوي أكمل كده
8: الحمد لله.
9: أما رشحوكي ليه عشان أتجوزك؟ عملت تحرياتي واكتشفت إنك زيي بالظبط، وعشان كده عجبتيني. هل لما أنت شفتيني عجبتك برضو؟
8: شيء طبيعي، وأنا خرجت معاك ليه؟
9: أنا قلت كده برضو، تصوري من نظراتك الخجولة ليا. أنا شايف إن العشرة بيننا مش هتكون مستحيلة، لأن في قبول متبادل. بس أنا راجل أحب المسائل تبقى واضحة، اللي أوله شرط آخره نور.
8: اتفضل. أمال إحنا هنا ليه؟ عشان نسمع بعض على الأقل.
9: أحب أكون واضح وصريح.
8: يا ريت.
9: أول حاجة عايزك تلتزمي بالحجاب. ساكتة ليه؟
8: أفضل أسمع شروطك كلها للآخر وبعدين نتناقش فيها. وأنا كمان بعدها هبقول لك كل شروطي وبرضه نتناقش. اتفضل.
9: أنا عندي شقة براح 160 متر تمليك، تمنها مدفوع بالكامل، فرشها هيكون عليك بالكامل.
8: مش كامل ازاي يعني؟
9: شوف يا حبيبتي، واسمحيلي اقول لك يا حبيبتي، اعمالا بمبدا المشاركه بيننا وبين بعض، دايما فرش الشقه بيبقى على ذوق العروسه وعلى حسابها بالكامل.
8: ماشي الحال.
9: عشان كده انا كتبت مبدا المشاركه في حياتنا بيننا وبين بعض، واسمحيلي ان انا اتلوه عليك. اداره البيت التنفيذيه حق مطلق ليكي، لكن الاداره السياسيه بتاعتي.
8: مش فاهمه.
9: يعني مفيش اي صغيره او كبيره تتم في البيت الا بعلمي، حتى لو كنت هتشتري كيلو بطاطس للطبيخ.
8: وكمان انا اللي هطبخ.
9: انا راجل احب اكل من ايد مراتي، وما احبش الشغاله تبقى في البيت.
8: اوعى تكون بتتكلم جد، امال مين اللي هيعمل شغل البيت؟
9: انا وانتي. انتي هتغسلي وانا هاكلي، انتي هتنضفي وانا هلمع، وهكذا.
8: وماذا بعد؟
9: انتي قلتي ايه يا حبيبتي؟
8: وماذا بعد؟ جمله دايما بسمعها في المسلسلات التاريخيه.
9: بالنسبه للمرتب، مرتبي ومرتبك هيتحطوا على بعض، وانا اللي هحدد اوجه الصرف.
8: مصروفاتي الشخصيه وبنزين عربيتي ولوازم الستات والكوافير.
9: كوافير ايه بقى؟ ما احنا قلنا هنلتزم بالحجاب، والبنزين حكايته منتهيه.
8: منتهيه؟ منتهيه ازاي؟ انا عايز اعرف.
9: احنا بيت واحد، يعني عربيه واحده، انت تبيع عربيتك وانا ابيع عربيتي، ونجيب عربيه جديده، وابقى اوصلك الشغل وامر عليك اخدك البيت.
8: طب فرضنا. فرضنا ليه؟ ما اكيد حاجه زي دي هتحصل. فرضنا بقى انك سافرت مع مسؤول من بتوعك، اعمل انا ايه؟
9: وارد طبعا في الحاله دي تتفقي مع زميله ليك انها تمر عليكي وتاخدك معاها الشغل، واذا زنقت قوي تاخدي تاكسي والامر لله.
8: اخد تاكسي وامري لله؟ ليه العربيه ما تفضلش معايا؟
9: اخاف عليكي من السواقه يا ماما.
8: عندك شروط تانية؟ اتفضل قول.
9: هي مش شروط، ولكن هي امور انسانيه من الواجب ان احيطك علما بيها.
8: اتفضل.
9: ماما عايشه،
8: ربنا يديها طول العمر.
9: عندها 72 سنه
8: وهتعيش معانا.
9: مش بالظبط، لكن هي بتحب تغير جو كل شويه.
8: اهلا بيها في اي وقت.
9: اصيله وبنت ناس، صدق اللي قال اللي يصبر ينول.
8: استاذ احمد، احنا قلنا ان في مناقشه.
9: بس البشاير باينه على وشك. عموما انا جاهز للمناقشه.
8: استاذ احمد، انت عاوزني اتحجب وافرش الشقه بالكامل على حسابي، واطبخ وانضف وتاخد مرتبي، تبقى المدير المالي، والعربيه مش عاوزها، وعاوزني كمان ان شاء الله اخدم ست الوالده لما تيجي تقعد معانا على طول. انا موافقه، بس عايز اسالك سؤال، لو رديت عليا صح هبقى فعلا موافقه.
9: اسالي يا ماما.
8: كل اللي فات ده انا هعمله هقدم، بس في المقابل عاوزه اعرف انت هتقدم لي ايه؟
9: مهر وشبكه طبعا.
8: مش قصدي في الحياه، في العيشه المشتركه.
9: هبقى جوزك.
8: يعني ايه هبقى جوزك؟
9: يعني هبقى جوزك.
8: ايوه يعني ايه؟ عاوز اعرف هتبقى جوزي دي معناها ايه؟
9: شويش يا ماما، مش كده نتناقش بهدوء.
8: دي مش مناقشه، ده سؤال وجواب، سؤال وجواب وتخلص الحكايه. انا عاوز اعرف هتبقى جوزي يعني ايه؟
9: جوزك يعني جوزك.
8: انت راجل اهبل. والله اهبل. يعني عايز تاخد فلوسي وتشغلني خدامه وتفرض عليا شروطك وشروط امك وتقولي هتبقى جوزي؟ يا راجل يا عره.
9: لا لا لا لا، انا عمري ما شفت كده. الست دي مجنونه، عشان كده قاعده لغايه دلوقتي من غير جواز، لانها مجنونه. انت مجنونه يا ماما، يا مجنونه.
1: اخر كلمات وحيد حامد قالها خلال تكريمه الاخير:
0: اشكر كل من تعلمت منهم وعلموني، وكان من الصعب ان اقف هنا لولا دعمكم وحبكم لي وللسينما. اشكر كل الفرسان الذين وقفوا بجانبي في رحلتي الطويله في مجال التمثيل والنقد.
1: كلاكيت، نهايه الحلقه.
0: إلى اللقاء.
2: الصورة المكتوبة مع تحيات أحمد بن سعيد الأزكي.
3: في الإعداد
2: وفي الإخراج مريم البلوشية.
3: الصورة المكتوبة.
5: الصورة المكتوبة.
4: الصورة المكتوبة.

0: إذاعة سلطنة عمان. مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم

0: القرآن الكريم. القرآن الكريم. برنامج يومي يتحدث عن الأخلاق والقيم في حياة المسلم.
1: في حياة المسلم.
0: الإعداد والتقديم مسلم بن علي المسهلي، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم يا رب تسليما كثيرا. أيها المستمع الكريم، السلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته. يقول المولى سبحانه وتعالى: فإن الله يحب المتقين، ويقول سبحانه: إن للمتقين مفازا، إلى غير ذلك من الآيات التي يذكر فيها المولى سبحانه وتعالى أنه يحب المتقين. والتقوى أيها المستمع الكريم أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، وذلك بفعل ما أوجب الله عليك وبالابتعاد عما حرم المولى سبحانه وتعالى عليك. فإذا فعلت الواجبات من الصلاة والصوم والزكاة وغيرها من الواجبات وابتعدت عما حرم الله عليك، فأنت بإذن الله من عباد الله المتقين. وقد قال صلوات الله وسلامه عليه: اتق الله حيثما كنت، أينما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. اتق الله أي راقب الله أينما كنت، في السر أو في العلن، ولا تكن مثل من يخاف الله في العلن ولا يخافه سبحانه وتعالى في السر، احذر من ذلك. وإنما المؤمن التقي الذي يخاف الله عز وجل في أقواله، فلا يقول إلا صدقا، ولا يقول إلا حقا، ولا يكذب، ولا ينم، ولا يتغيب، ولا يصدر منه إلا ما يقربه إلى المولى سبحانه وتعالى. اتق الله عز وجل في لسانك، سواء كنت عند الناس أو كنت لوحدك أو عند الخاصة. بعض الناس هدانا الله وإياهم تجده يعني أقرب ما يكون أن يكون صاحب وجهين، يعني عند الناس يسكت ولا يتكلم ولا يغتاب، وربما يعني ينهاهم عن ذلك، وإذا كان في خاصة أقاربه أو أصحابه تجده ما يترك أحدا، فلان وفلان وفلان وإلى آخره. يا رجل، ترى الملائكة تكتب عليك سواء كنت في العلن أو كنت في السر. يا رجل، اترك غيبة الناس، وبعض الناس تسمعهم يقولون إذا حضر فلان يسكت الكل، فإذا ذهب استلموه ومسحوا به البلاط كما يقول عامة الناس. لماذا وعلى ماذا أوزع حسناتي؟ لماذا لا أخاف الله عز وجل في كلامي وما أكون مفلس؟ أتدرون من المفلس يوم القيامة؟ قالوا: من لا درهم له ولا متاع. فقال عليه الصلاة والسلام: ولكن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بحسنات كالجبال، ولكنه يأتي قد ظلم هذا وسب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت طرحت عليه من سيئات ثم طرح في النار، نسأل الله السلامة والعافية. اتق الله يا رجل وأيتها المرأة في أنفسكم، واتقوا الله عز وجل في أقاربكم. الرجل يتق الله في زوجته، يعرف ما لها وما عليها من الحقوق. المرأة تتق الله في زوجها وتعرف ما لها وما عليها من الحقوق. كذلك الأب والأم يتقون الله عز وجل في أبنائهم، فيربونهم تربية صالحة، ويتقون الله عز وجل في جيرانهم. يعني من الجيران من يقول أنه سيبيع بيته، ليش؟ يقول: من أذية الجار. وكما يقول المثل: الجار قبل الدار. فواحد يتقي الله عز وجل في جيرانه، لأن الجار هو أقرب الناس بمعرفة عيوب جاره، يعرف متى يخرج ومتى يدخل، ويعرف ماذا عنده من مشاكل ومن إلى آخره. كذلك المسلم يتقي الله عز وجل في العمال، في الخدم الذين يخدمون عنده في البيت أو في المحلات أو في تجارته. اعطي الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، جاء وقت الراتب سلمه حقه،
لا تكلف من العمل إلا ما يطيق، وإذا كانوا لابد فتعينه. كذلك اتق الله عز وجل في رزقك وفي هذا المال، لا تدخل مالا من حرام أو من شبهة على نفسك أو على عيالك، وإنما احرص على المال الحلال ليس بحرام وليس فيه شبهة. والمتقي إذا اتقى الله عز وجل في أقواله وأفعاله وأينما كان فإنه يستفيد بذلك محبة الله، فإن الله يحب المتقين، ويستفيد كذلك أن الله يحفظه، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، إن الله مع المتقين. كذلك يتقبل الله منه، إنما يتقبل الله من المتقين. كذلك المحبة والمودة، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. التقوى سبب في دخول الجنة، احرص يا عبد الله على التقوى فإنها زادك الذي تتزود به من دار الدنيا إلى دار الآخرة. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. اتق الله في نظرك، لا تنظر إلى ما حرم الله، غض طرفك عما حرم الله. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم. كذلك اتق الله في سماعك، ما تسمع إلى ما حرم الله. اتق الله في جوارحك، لا تستخدمها إلا فيما يقربك إلى الله سبحانه وتعالى. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فهذه الجوارح أنت ستحاسب عليها يوم القيامة عند الله سبحانه وتعالى.

0: الكريم.
1: القرآن الكريم.
0: مع تحيات مسلم بن علي المسهلي وعلي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا لشكره ودليلا على جلالة قدره، حمدا لائقا بجلاله وجماله، فائقا على كل حمد لجزيل نواله وشرف كماله، حمدا لا ينفد إلى الأبد ولا يحصر جمعه بعدد ولا يحصى في الغاية إلى أمد. والصلاة والسلام على رسول الله الممجد ونبيه المسدد الذي جمع المحامد كلها فسماه محمد. اللهم إنا نسألك توفيق أهل الهدى وأعمال أهل اليقين ومناصحة أهل التوبة وعزم أهل الصبر وجد أهل الخشية وطلب أهل الرغبة وتعبد أهل الورع وعرفان أهل العلم، حتى نخافك مخافة تحجزنا عن معاصيك كي نعمل بطاعتك عملا نستحق به رضاك ونستوجب به رحمتك، ونتوكل في أمورنا كلها عليك، إنك على كل شيء قدير. إلهنا إلهنا، وقف السائلون ببابك، ولاذ الفقراء بجنابك، ورست سفينة المساكين على ساحل عبابك. إلهنا إلهنا، كما وعدت عبادك أن ينالهم كرمك لمن أخلص لك أعماله، فتجاوز بقبول التوبة ممن غرق منا في بحر ذنوبه وآثامه. إلهنا إلهنا، كما قابلت المحسنين بإحسانهم إحسانا، فامنن على العاصين منا بالتوبة والعفو منك كرما وامتنانا. اللهم اجعل لنا حظا ونصيبا من كل خير قدرته في دياجير الليالي وسبحات النهار، من نور تهدي به أو رزق تبسطه أو ضر تكشفه أو ذنب تغفره أو شدة تدفعها أو فتنة تصرفها أو رحمة تنشرها أو معافاة تمن بها. اللهم يا باعث الأرض

0: سامع الأصوات. يا محيي العظام الرفات، يا معيدا لما فات، يا خالق الأرض والسماوات، يا رفيع الدرجات، ابسط لنا من الأرزاق أوسعها، ومن العلوم أرفعها، ومن البركات أنفعها.
1: حان الآن موعد أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: ربي

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: شيء من اللغة معا إلى شيء من لغتنا العربية، كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها. شيء من اللغة من اللغة. الإعداد الدكتور هادي حسن حمودي، التقديم بدر بن علي الشيباني، والإخراج علي بن عبد الله العجمي.
2: جمال التعبير في فصاحته.
3: مستمعين الأعزاء، لا أدري ولا المنجم يدري لماذا يفضل الكاتبون والناطقون هذه الجمل وأمثالها. الزهور الحمراء رمز المحبة، الحقول الخضراء تغطي السهل والجبل، الشعرات الجوفاء تغري المغفلين. هذه العبارات التي تشيع هي وأمثالها في كثير مما نقرأ ونسمع عبارات قبيحة مغلوطة يجب التخلص منها، ذلك أنها تذكر لفظ جمع ثم تصفه بوصف المفرد، فأنت تقول جدار أبيض وعربة صفراء وقطة سوداء، فحين تجمع الموصوف يجب أن تجمع الصفة فتقول جدران بيض وعربات صفر وقطة سود. وها أنت ترى أن الجمال اللفظي يتجلى متألقا بهذا الجمع لا بالتعبير المغلوط. ورتل بصوت مسموع هذه الآيات وتذوق جرسها الرائق الجميل. إنها ترمي بالشرر كالقصر، كأنه جمالات صفر. الجمالات النوق ومثلها أيضا، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. لم يقل جمالات صفراء وجدد بيضاء وحمراء وغرابيب سوداء. وأما الجدد فهي الطرق والغرابيب الشديدة السواد. واقرأ إن شئت بصوت تسمعه بوضوح قول الشاعر: فأثبت في مستنقع الموت رجله وقال لها من تحت أخمصك الحشر، تردى ثياب الموت حمرا فما أتى لها الليل إلا وهي من سندس خضر. فقد جمع في بيت واحد الثياب الحمر لا الحمراء والخضر لا الخضراء في وصف الثياب ذاتها. ولقد عني الشعراء الجديرون بصفتهم بالألوان وذكروا منها ما ذكروا، ولم يذكر في أي بيت من أبياتهم استعمال الوصيف المفرد في حال الجمع. فلنتمتع بسماع هذه الأبيات من الشعر القديم: فما أجشمت في إتيان قوم هم الأعداء والأكباد سود. ولم يقل الأكباد السوداء. وقول عمرو بن كلثوم: فإنا نورد الرايات بيضا ونصدرهن حمرا قد روينا. فرايات بيض تصير رايات بيضاء، والأعشى يذكر القباب الحمر للحمراء. أهل القباب الحمر والنعم المؤبل والقنابل. وسبب ذلك أن المفرد من سوداء وبيضاء وخضراء وغيرها فيه قلة، وأن الجمع من سود وبيض وخضر وغيرها فيه دلالة على الكثرة. وعلى غرار ذلك تقول شعار أجوف وشعرات جوف لا جوفاء، ومعناها الشعرات الخاوية. وأما من زعم جواز ذلك من هيئات ومجامع ومدرس لغة فلا يمكن الأخذ بما قالوه إلا بدليل لا يرد ولا ينقض، ولم أرى أحدا منهم قدم دليلا واحدا على ما يقول، وإنما حجة التجويز شيوع الاستعمال، وشيوع الاستعمال ليس مبررا لذلك أبدا. فنحن نسمع كثيرا من الألفاظ الأجنبية في حوارات الناس، فهل يصح أن نرقى بها إلى اللغة الأدبية بدلا من أن نرقى بمستعمليها إلى حيث الجمال اللغوي؟ ومن طريف الأمثلة استعمال بديع الزمان الهمداني في القرن الرابع للهجرة لتركيب الحبال السود في المقامة الأصفهانية، التي نقتطع جزءا صغيرا منها لطرافتها، وجيء منها بتركيب الحبال السود. فيها روى عيسى بن هشام أنه أراد الخروج من أصفهان، وكان يترقب رحيل القافلة بين لحظة وأخرى، ولكن حان وقت صلاة الجمعة فآثر أن يؤديها أولا على الرغم من قلقه أن تفوته القافلة. وبعد أن يصف إطالة الإمام للصلاة وقراءته لطوال السور حتى إذا ما انتهى منها وقلت قد سهل الله المخرج وقرب الفرج، قام رجل وقال وحقيق علي ألا أقول غير الحق ولا أشهد إلا بالصدق، قد جئتكم ببشارة من نبيكم لكني لا أؤديها حتى يطهر الله هذا المسجد من كل نذل يجحد نبوته. قال عيسى بن هشام فربطني بالقيود وشدني بالحبال السود، لأنه إن خرج من المسجد شمله قول ذلك الشحاذ لكني لا أؤديها حتى يطهر الله هذا المسجد من كل نذل يجحد نبوته. فلا مفر أمامك من تصحيح الجمل الآنفة إلى الزهور الحمر رمز المحبة، الحقول الخضر تغطي السهل والجبل، الشعارات الجوف تغري المغفلين.
1: شيء من اللغة. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى، ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها. شيء من اللغة. مع تحيات الدكتور هادي حسن حمودي، بدر بن علي الشيباني، وعلي بن عبد الله العجمي.

إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

للخريف أثير يعزف أجمل الألحان من قمم الجبال التي تعانق السحاب إلى السهول المكسوة بجمال الضباب وبنسائم عبق اللبان نحيي جواً رائعاً خلاب فللخريف أثير يسعد الأحباب.

0: إنتاج مباشر يعيش معكم أجواء الخريف من محافظة ظفار يومياً من
1: كل محطة حكاية، وفي كل حكاية نفتح نافذة جديدة. في محطات نلتقي بالشباب ونحاور المجتمع ونعيش نبض الصيف والسفر والموسيقى. ولأن أجمل الرحلات تبدأ من الأثير، نأخذكم كل يوم إلى تجارب وموضوعات جديدة. محطة رحلة يومية عبر إذاعة سلطنة عمان من 2:30 وحتى 4 مساء. محطة.
2: فما لا تعرفه أنت ولا يعرفه باقي الأطفال أن الأسود تخاف جداً من الزرافات.
3: البحيرة الوردية التي أتحدث عنها تقع في ولاية الجازر في سلطنة عمان.
4: ما لا تعرفه يا يوسف وما لا يعرفه عدد من الأطفال أن البحر الأزرق العميق لونه ليس أزرقاً بالفعل.
5: القطط من أكثر الحيوانات ذكاءً، ولديها سرعة بديهية كبيرة، وتستطيع تمييز نبرة الغضب عن نبرة الفرح عن نبرة الحزن.
6: ما لا يعرفه الأطفال.
5: ما لا يعرفه الأطفال.
6: هلال الهلالي،
5: رشا البلوشية،
6: عصام الزجالي،
5: جنان آل عيسى،
6: عايشة البلوشية،
5: إدريس النبهاني،
6: محمد الشمري،
5: فيصل الشكيلي.
6: ما لا يعرفه الأطفال.
5: ما لا يعرفه الأطفال.
6: التأليف الدرامي أحمد الأسكي،
5: الإخراج حمد بن عامر الوردي.
4: ما شاء الله، لقد اصطدت الكثير من الأسماك يا أبتي، أكثر من المرات السابقة.
5: لأن هذا الوقت مناسب جدا للاصطياد يا غزلان.

0: لم يبقى لنا إلا البحث عن مكان نشوي فيه هذا السمك الطازج، فهو من البحر وإلى الفم.
1: بل لابد أن يمر على النار ليشوى يا أمي.
0: بكل تأكيد يا غزلان.
2: والآن لنضع هذا السمك في البرادات الخاصة حتى لا يفسد.
0: حسنا يا صالح.
3: وأخيرا تخلصنا من القطة البيضاء.
1: ولم لا تقول وأخيرا تخلصت القطة البيضاء منا؟
4: كل واحد منا يرى الأمر من وجهة نظره.
0: لكن الحقيقة غير ذلك يا أبنائي، فالقطة لا تزال على ظهر المركب لكنها مختبئة.
3: تبا لها، لكم تمنيت أن تأكلها الحيتان، فقد اتهمتني بأنني مقرف وغير نظيف.
0: هي لم تقل ذلك صراحة يا يوسف، لكننا كنا نفسر لك معاني الحركات التي تقوم بها القطة.
4: لا عليك من كل ذلك يا يوسف، فنحن نعرفك جيدا.
3: شكرا لك يا أخي. ها ما الذي تعرفه عني جيدا؟
4: هو نفس ما قالته عنك القطة.
3: ها ماجد مقرف وغير نظيف. سأنال منك بدلا من القطة، بل سأشبعك ضربا يا ماجد.
4: لن تستطيع اللحاق بي، ولو اقتربت مني أكثر سأقذف بك في البحر بدلا من القطة أيضا.
0: سأستغل هذه الفرصة وأقوم بتصوير ماجد ويوسف وهما يمزحان ويمرحان لتوثيق ذلك.
2: جميل، حسنا تفعلي يا رحمة.
3: انتظر حتى أنال منك. قلت انتظر.
1: والآن قل لي يا أبي،
2: ماذا يا غزلان؟
1: هل الشمس هي المصدر الوحيد لفيتامين د؟
2: بالطبع لا يا غزلان، هنالك مصادر أخرى. لا شك أن بعض الأطفال يعرفونها، والبعض منهم لا يعرف شيئا عن تلك المصادر.
1: أما أنا فمن مجموعة الذين لا يعرفون شيئا يا أبتي، فهاتي مما لا نعرفه نحن الأطفال.
2: اعلمي يا غزلان أن مصادر فيتامين دال تتعدد بين مصادر طبيعية وغير طبيعية.
1: ومن المؤكد أن المصادر الطبيعية هي الأفضل، أليس كذلك؟
2: بكل تأكيد، فيمكن للجسم الحصول على فيتامين دال من بعض الأغذية، والتي من أهمها.
3: لماذا سكت يا أبتي؟
2: لقد تعودنا على العمل الجماعي، ولذلك أعطيكم بعض الوقت لتقوموا بعملية البحث حتى نتشارك سوية في الحديث.
4: بالفعل هكذا تعودنا دائما، فلنبدأ بعملية البحث عن مصادر فيتامين دال.

0: بما أننا خمسة أشخاص على ظهر هذا القارب، فليذكر كل منكم مصدراً واحداً فقط من مصادر فيتامين دال، ولتكن البداية معك يا يوسف.
1: حسناً يا أبتي، تعد الأسماك الدهنية من مصادر فيتامين دال الجيدة.
2: هل دعمت كلامك بشيء من الأمثلة يا يوسف؟
1: أجل يا أمي، فمن تلك الأسماك الأسماك الدهنية، مثل سمك السلمون وسمك التونة وثعبان البحر وغيرها.
0: أحسنت يا يوسف، إذن الأسماك الدهنية أحد أهم مصادر فيتامين دال. هل دونتم هذه المعلومة أيها الصغار؟
3: المصدر الآخر لفيتامين دال هو سمك التونة والسردين المعلب.
0: صدقت يا ماجد، أحسنت. فليست الأسماك الطازجة وحدها الطريقة الوحيدة للحصول على فيتامين دال. وماذا أيضا أيها المثقفون الصغار؟
4: صفار البيض يا أبتي.
0: نعم يا غزلان، أحسنت أنت أيضا. من مصادر فيتامين دال أيضا صفار البيض، لذلك من المهم تناول البيضة كاملة وليس بياضها فقط، إذ يحتوي صفار بيضة واحدة على حوالي 37 وحدة دولية من فيتامين دال.
2: أنا أقترح أن يقوم بقية الأطفال المستمعين بالبحث عن مصادر فيتامين دال وتدوينها في كراساتهم الخاصة بهذا البرنامج.
0: هذا اقتراح جميل، ما رأيكم في اقتراح أمكم؟
5: موافقون.

0: لقد التقطت لنا صورا جميلة أنا ويوسف يا أمي، لم أكن أعرف أنك محترفة في التصوير.
1: أتسمي هذا احترافا يا ماجد؟
0: بكل تأكيد يا أمي، لا أجاملك، فالصور في منتهى الروعة.
2: لقد استطعت بدقة تصويرك يا أمي أن تثبتي أن لون البحر أخضر وليس أزرق، فهذا هو ولا شك البحر الأخضر.
0: ها؟ هل هناك ما يعرف بالبحر الأخضر؟
2: بكل تأكيد يا ماجد.
3: لقد بدأ التأليف عند يوسف. من أين جئت بهذه التسمية أيها العبقري؟ البحر الأخضر.
2: ولأني عبقري فلن أشرح لكما هذا.
3: أمي أبي، أتسمعان ما يقوله أخونا العبقري يوسف؟
1: أجل نسمع، فما عليكما إلا أن تطلبا من يوسف أن يشرح لكما ذلك.
4: ما لا تعرفانه الآن حتما ستعرفانه بعد قليل.
0: صدقا يا يوسف، هل هنالك ما يسمى بالبحر الأخضر؟
2: كنت قد قطعت على نفسي عهدا ألا أشرح لكما أي شيء.
0: مرة أخرى أقول لك، لا تكن أنانيا يا عزيزي.
2: حسنا، لن أكون أنانيا وسأثبت لكما ذلك.
0: حسنا، قل.
2: أطلق مسمى البحر الأخضر على الخليج العربي.
3: أحق ما يقوله يوسف يا أبتي؟
4: أجل، بسبب اللون الملحوظ الذي يتمتع به على طول الساحل العربي خاصة.
3: هذه معلومة جديدة بالنسبة لي، وأعتقد أنها غير شائعة ولا منتشرة.
2: ربما.
1: ابحثي في جوجل عن البحر الأخضر وسيخبرك بأنه الخليج العربي وأحيانا بحر العرب.
4: حسنا، والآن أخبروني، هل تعرفون ما هو البحر الأزرق؟
2: إنه البحر الذي أمامنا.
3: هل البحر الأزرق من تأليفك أنت هذه المرة يا أبتي؟
4: بالطبع لا، فما لا تعرفونه ولا يعرفه الأطفال المستمعون أن البحر الأزرق يقع في آسيا الوسطى بين أوزبكستان وكازاخستان، وظهر مسمى البحر الأزرق لأول مرة في كتاب الخريطة الكبرى.
2: أراك تفكرين في شيء يا غزلان، ما هو؟
3: أبحث عن بحر بناتي يناسب لونه أخواتي وصديقاتي الفتيات، هل ساعدتموني على ذلك؟
4: وهل هناك بحر بناتي وآخر صبياني يا غزلان؟
3: بما أنكم وجدتم بحارا تناسب ألوانها أذواقكم الرجالية، فلابد أن يكون هنالك بحار تناسب ألوانها الفتيات. هل ستساعدوني في البحث عن ذلك البحر؟
2: بكل سرور، سأقوم بذلك في الحال.
0: وأنا أيضا يا غزلان.

0: أثناء البحث يا غزلان وجدت لك بحيرة جميلة جدا يمكنك زيارتها.
1: أحقا؟
0: صدقا وحقا.
1: أليس لهذه البحيرة مسمى لوني يا يوسف؟
0: بلى إنها البحيرة الوردية. أليس اللون الوردي هو اللون المفضل للفتيات؟
1: بلى، لكنك قلت قبل قليل إن هذه البحيرة يمكن زيارتها، فأين تقع بالضبط؟
0: البحيرة الوردية التي أتحدث عنها تقع في ولاية الجازر في سلطنة عمان.
1: أتقصد ولاية الجازر التابعة لمحافظة الوسطى يا يوسف؟
0: نعم بالضبط.
1: حدثنا قليلا عن هذه البحيرة الوردية يا أخي.
2: أنا سأحدثك عنها يا غزلان.
1: تفضل يا أبتي.
2: هذه البحيرة هي عبارة عن برك تتجمع فيها المياه المالحة وتظهر باللون الوردي لطبيعة لون التربة.
3: إنها تعد إحدى عجائب الطبيعة يا غزلان.
2: صدقت يا ماجد، حيث يحيط بها أشجار القرم الخضراء من جانب والرمال البيضاء والزرقاء من جانب آخر.
1: جميل لو أننا قمنا بزيارة هذه الجزيرة طالما أنها في عمان.
0: ولم لا؟ يمكن أن نقوم بذلك في أقرب إجازة مناسبة، هذا بعد موافقة أبي. للعلم وأنا أبحث عن البحيرة الوردية عرفت أنه يوجد في العالم أكثر من جزيرة تسمى بهذا الاسم.
1: وفي أي مكان توجد في العالم يا يوسف؟
0: واحدة في السنغال، وأخرى في كندا، وثالثة في أذربيجان، وأخرى في المكسيك وأستراليا وأسبانيا.
1: هذه البحيرات لا يعرفها الأطفال بدون شك. سنتركهم الآن يدونون هذه المعلومات عن البحيرات والبحار حتى أتمكن أنا أيضاً من كتابة المعلومات في موقعنا الإلكتروني ما لا يعرفه الأطفال. ما لا يعرفه الأطفال.
2: ما لا يعرفه الأطفال. مع تحيات أحمد الأزكي
1: وحمد بن عامر الوردي.
2: ما لا يعرفه الأطفال.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الواحد ظهرا في إذاعة سلطنة عمان إلى حضراتكم أيها الإخوة المستمعون الكرام، عرضا لأهم الأنباء. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في منشور على موقعها الإلكتروني رفع الولايات المتحدة عقوبات مفروضة على طائرتين وثلاث شركات طيران تقول واشنطن إن لها صلات بالحرس الثوري الإيراني. يأتي ذلك عقب تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد خلالها على إجراء مفاوضات إيجابية ومطولة مع طهران. وأشار ترامب إلى أن المحادثات الجارية هي الفرصة الأخيرة لتوقيع اتفاق جيد ينهي الأزمة المستمرة منذ أشهر، متوعدا إيران بهجمات قوية في حال تعذر التوصل إلى اتفاق. وأوضح الرئيس الأمريكي بأن بلاده كانت على وشك شن هجوم كبير على إيران خلال الأيام الماضية. قتل وجرح 11 شخصا جراء غارة شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على بلدة تبنين في جنوب لبنان، وذلك بعيد غارتين استهدفتا منطقة مشاع ببلدة المنصور جنوب مدينة صور بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف أطراف بلدة مجدلزون. كما أقدم جيش الاحتلال على إشعال حرائق في الأحراج الواقعة عند أطراف بلدة كفر شوبة، متعللا بأن تلك الاعتداءات جاءت ردا على سقوط عدد من القتلى والمصابين من عناصره إثر انفجار لغم، متهما حزب الله بانتهاك وقف إطلاق النار. وعلى الصعيد ذاته، اختتمت في العاصمة الإيطالية روما جولة جديدة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل بمشاركة فرق تقنية بهدف دفع تنفيذ الإطار الثلاثي والتمهيد لاتفاق شامل للسلام والأمن، لكن دون تحقيق اختراق في المحادثات. وانتقد الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم المفاوضات المباشرة داعيا السلطة اللبنانية إلى وقف التنازلات حسب تعبيره. أسفرت هجمات ليلية شنتها روسيا بالصواريخ والمسيرات على كييف والمنطقة المحيطة بها عن مقتل 17 شخصا على الأقل وإصابة العشرات، وفق ما أعلنت السلطات، ما دفع أوكرانيا إلى تكثيف مناشداتها لحلفائها بتزويدها صواريخ اعتراضية. وأحذر الرئيس الأوكراني من أن بلاده تواجه نقصا حادا في أنظمة الدفاع الجوي اللازمة لمواجهة الهجمات الصاروخية، ولا سيما مع تزايد استخدام روسيا للصواريخ البالستية. من جهتها، نددت رئيسة المفوضية الأوروبية بالهجوم الروسي على كييف، وأعلنت عن تحويل 1.4 مليون

مليار يورو إضافية للمجهود الحربي في أوكرانيا. ناشدت منظمة الصحة العالمية بتوفير المزيد من الدعم على كل المستويات لمكافحة تفشي فيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية. وأفادت المنظمة أن الفيروس يتفشى متجاوزا قدرات الاستجابة، مطالبة بمزيد من التمويل لتوسيع نطاق كل مجالات الاستجابة. وأوضحت أن الكونغو الديمقراطية سجلت أكثر من 3740 حالة مؤكدة بالفيروس، من بينها أكثر من 1650 حالة وفاة. من إذاعة سلطنة عمان قدمنا لحضراتكم عرضا لأهم وآخر الأنباء. إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان. أسلوب حياة. مساحة مشرقة من الحياة السعيدة التي تتجدد فيها الأمنيات الجميلة كالشمس المشرقة وهي تعانق الماء والحقول الخضراء لتغرس أملاً جديداً في دروب جميع الناس بأسلوب شفاف وصريح من خلال الموضوعات المختلفة الاجتماعية والصحية والأسرية، والتي معكم سوف نطرق أبوابها العديدة والمتنوعة لتأخذنا معها إلى فضاء من المعلومات المهمة التي تلامس حياتنا اليومية بشكل إيجابي ومهم. أسلوب حياة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مستمعينا أينما كنتم على هذه الأرض الطيبة عمان الغالية والحبيبة. أهلا وسهلا بكم في أسلوب حياة، هذا البرنامج الثقافي الاجتماعي المنوع اللي نحاول من خلاله تقديم فقرات متنوعة تجمع بين تحفيز الطموح الشخصي، الصحة النفسية، وتعزيز العلاقات الاجتماعية الإيجابية حتى نحقق التوازن في حياتنا، فالتوازن أسلوب حياة. يقال دائما جاور السعيد تسعد، فمن المهم أن نختار مع من نجلس، فالجلوس مع من يتحدث عن النمو والتعلم والأهداف والفرص في الحياة سوف أكيد يشكل فارق في حياتك. ونحن هنا في أسلوب حياة نتمنى أن نقدم لكم كل ما يفيدكم وأيضا يحقق أهدافكم التي تسعون لتحقيقها
2: ويعزز كذلك لأفكاركم الإيجابية أينما كنتم.
1: هذه تحية من طاقم عمل البرنامج، معكم في الإعداد تناظر بنت سالم الوهابي،
2: وفي التقديم أرق التحيات من وعد بنت علي الهطالي وفاطمة بنت علي الإسماعيلي،
1: وهذه تحية المخرجة ولاء بنت ناصر الحسني.
2: أهلا وسهلا بكم.

0: أسلوب حياة.
1: حديث اليوم.
2: في فقرة حديث اليوم مستمعين الأكارم نتحدث عن الأعراس بين الأمس واليوم وأبرز التحديات التي تواجه الشباب المقبلين على الزواج، خاصة أن حياة اليوم أصبحت يعني اليوم الفتاة متطلبة أكثر، والشباب يواجهون تحديات كثيرة جدا خاصة من الناحية المادية لتأسيس حياة وأسرة ناجحة بإذن الله.
3: نعم فاطمة، بس كثير من الأشخاص يعني يلجأوا إلى المبالغة في استنزاف مدخراتهم والاقتراض، الاستدانة من البنوك وغيرها من الأمور من أجل تكاليف الزواج، اللي أكيد في النهاية راح تؤدي إلى تراكم الديون والتي راح تؤثر أكيد سلبا على الاستقرار الأسري.
2: إذن بين غلاء الأسعار واتساع دائرة المظاهر الاجتماعية والرغبة في إقامة حفل ينظر إليه على أنه فرصة لا تتكرر في العمر، يسعدنا أن تكون بيننا اليوم ضيفتنا العزيزة الأستاذة نقاء بن جمعة اللواتي، أخصائية برامج وتوعية مجتمعية بدائرة الأحداث بوزارة التنمية الاجتماعية. أهلا وسهلا بك نقاء.
4: الله يعطيكم العافية، حياكم الله، وإن شاء الله يكون لقاء ممتع سويا بإذن الله.
3: بإذن الله. في البداية أستاذة، كيف تصفون واقع الزواج في المجتمع العماني اليوم؟ إيش أهم التغيرات اللي طرأت عليه مقارنة بالماضي؟
4: مقارنة بالماضي، الماضي كان يعني إذا أريد نسوي مقارنة بين الزواج العماني قديما والزواج العماني حديثا، يعني من عدة اتجاهات ممكن ناخذ الموضوع. بداية قديما كانت تقام الأعراس في الساحات، في البيوت الكبيرة، في الخيم. أما حديثا فاليوم الزواج يقوم في أفخم الفنادق والقاعات المجهزة بأدوات التصوير، بالزينة، بالولائم الضخمة. قديما كانت الولائم بسيطة، تقوم على الأكلات العمانية اللي هي الهريس والعصيدة والمشاكيك. أما حديثا فاليوم طبعا بما تقدمه الأطباق العربية والغربية، بالإضافة إلى مجموعة الحلويات الضخمة، إذن ولائم ضخمة حاليا الآن الأعراس. طبعا قديما كان المجتمع كله يشارك في الأعراس، كان الجيران يشاركون في العرس، كل واحد يقدم ما يستطيع من خدمات، إنزين الجيران، الأهل، الأقارب، كلهم كانوا يشتركون في العرس. اليوم صارت مؤسسة أو مشروع العرس هو مشروع فردي يقوم على العائلة وحدها، الأسرة وحدها هي اللي تقوم بهذا الجانب. إذن طابع الأعراس كان مستوحى من الثقافة العمانية، كان مستوحى من الهوية العمانية، ولكن اليوم طابع الأعراس هو طابع بعيد عن الهوية العمانية، بسبب طبعا يعني الانفتاح على الثقافات المتعددة. أصبحت الهوية هوية قد تكون عربية، غربية، وغيرها من الثقافات. يعني
2: نعم، يعني ممكن نقول أصبح يميل المجتمع إلى أنه هو يرضي الآخرين أكثر، يميل إلى موضوع المظاهر أكثر.
4: أيوة، اليوم سابقا ما كان في تفاخر، ما كان في عرس فلان أفضل من عرس فلان، هذا اللي ما سويته في عرس فلان خليه إحنا نسوي. اليوم بسبب يعني التفاخر والمقارنة نعم. أكثر شيء قاعدة تخلي سقف التوقعات عالي جدا من الأطراف، فبالتالي أنا أقارن عرسي بعرس صديقاتي، أنا أقارن عرسي بعرس أقربائي، بالتالي أنا ما أكون أقل من عندهم، بالتالي ممكن أني أضغط على ميزانيتي أو ميزانية زوجي وأطالب بتكاليف أكثر حتى يكون عرسي أفضل من غيري الموجودين، وحتى أتباهى بأنني عملت عرس بكذا مبلغ وكذا كوشة وكذا بدلة وكذا دبلة وغيرها من التكاليف نعم. المرتبطة بالعرس
2: نعم. وبالتركيز على موضوع التكاليف، إذن أصبحت تكاليف جنونية تهدد حتى استقرار الأسرة مستقبلا، لأن التفكير لحظي إن كيف أنا أقوم يعني بعمل عرس مثل ما قلتي مميز وقارنه بعرس يعني بأعراس أخرى، من دون ما أفكر بالمستقبل.
4: طبعا اللي يصير أنه هذا يخلي أن الزوج يبدأ يقترض، المقبل على الزواج راح يبدأ يقترض ويبدأ حياته بقروض، وهنا تحدث الإشكالية ما بعد الزواج، إن ما بعد الزواج يرجع الليفل المعيشة على حسب راتب الزوج اللي هو الطبيعي، اللي هو ما راح يقدر يوفر لها كل اللي توفر في ليلة العرس، يوفر لها كل اللي

0: العبارة اللي دائما نسمعها من الأشخاص حولنا، يعني مثلا المبلغ اللي تستلمه المرأة عند زواجها ممكن ما راح يغطي حتى تكاليف، مثلا خلنا نقول المجوهرات مثلا اللي راح فقط تشتريها
1: تشتريها.
0: بمبلغ وقدره، فما بالك الأشياء الأخرى. فممكن خلنا نقول يعني هناك قلة، غياب للتخطيط، ربما التخطيط المالي ممكن
1: أيوة،
0: أنه يؤدي إلى حدوث هذا الخلل.
1: ولذلك من المطلوب جدا مواضيع أنه إرشاد المقبلين على الزواج في الإدارة المالية،
0: نعم
1: بالإضافة إلى الجانب النفسي والجانب الاجتماعي والفروق بين الجنسين، هذه من الناحية الاجتماعية والنفسية. ولكن كون أن احنا نتكلم من اليوم في الجانب الاقتصادي والاجتماعي، ضروري جدا أن تكون هناك وعي مالي وإدارة مالية صحيحة للمصروفات. كم هي الكماليات وما هي الأساسيات، وكيف نصرف وكيف نضع مبلغ للطوارئ. أنا أعتقد لو كلما زادت الثقافة المالية لدى الشباب المقبل على الزواج والشابات المقبلات على الزواج، وصار وعي أنه أنا ما هي الأمور الأساسية والضرورية، أعتقد أنه يبدأ الموضوع يأخذ حيز من التوازن، بحيث يصير توازن بين متطلباتي أنا كعروس ومتطلباتي أنا كزوجة مرأة في داخل الأسرة، داخل تكوين منزل. وبالتالي هذا المبلغ راح أحاول أني أنا أقسمه بطريقة أنا ترضيني، وترضيني من حيث أنه تشبع رغبتي في مثلا شراء المجوهرات أو شراء بعض الأساسيات التي تحتاجها المرأة، والكماليات التي ممكن أن تؤجل إلى ما بعد الزواج.
2: نعم. بالرغم من الظروف الاقتصادية اللي يمر فيها الشباب، لكن للأسف لا نعمم هنا عزيزتي نقاء، بعض الأعراس فعلا مكلفة. يعني في كثير من العوامل أدت إلى حدوث هذا التغيير المفاجئ. برأيك يعني ما أبرز هذه العوامل، وهل ممكن نعتبر أيضا أن وسائل التواصل الاجتماعي أيضا ساهمت في هذه النقلة في تغيير مفهوم الأعراس؟
1: أول سبب من الأسباب هو وسائل التواصل الاجتماعي، مثل ما أنت ذكرتي. وجهة نظري طبعا، ما عندي إحصائية، لكن أنا وجهة نظري أنه وسائل التواصل والمنصات، هذه المنصات صارت تعرض كل شيء بما يتعلق بالديكور
2: في العالم،
1: وفي العالم وليس في عمان فقط، ولكن وبالتالي هذه المنصات أصبحت إيش؟ أصبحت الشباب والبنات يقارنون، أول شيء يشوفون الجديد في هذا العالم، وبالتالي سبحان الله، والنفس تشتهي، النفس تشتهي كل ما هو جديد. إذا ما تكبحها، إذا ما تروضها، بالتالي تريد أنك أنت تكون الأميز، وتكون أنت تكون أنت الأميز، وتكون أنت الأفضل، وتكون أنت الأحسن. بالتالي المنصات وسائل التواصل يعني أدت إلى ذلك. رقم اثنين، ثقافة المقارنة، أن أنا يعني حتى لو أنا ما قادرة، لكن أنا اللي شفته في وسائل التواصل أنا أريد أطبقه على عرسي، لأنه يصير اعتقاد بأنه أنا ما رح تكون الفرحة كاملة إذا أنا ما راح أكون بهذا المستوى من الزينة، وبهذا المستوى من التصوير، وبهذا المستوى من الكماليات اللي يشوفوها على طبعا على منصات التواصل. طبعا أيضا لا ننسى دور المؤثرين وصناع المحتوى. اليوم كثير من المؤثرين وصناع المحتوى يشوفون يعني يذكرون تفاصيل أعراسهم بالضبط، يعني كيف يسوي عرسه من البداية إلى النهاية بكل التفاصيل، الوردة من وين جابها، الكرسي من وين حصلها، يعني تفاصيل المجوهرات من وين، من أي محل اشتراها. بالتالي إذا هذول الشباب المقبلين على الزواج كانوا يعتبرون أن صناع المحتوى هم قدوة لهم، بالتالي هو بدون وعي يريد أن يقلد صناع المحتوى.
2: وما ننسى أيضا نقاء أن معظم هذه الأشياء اللي ذكروها أساسا هي مدفوعة.
1: أحسنت.
2: هي أساسا
1: ترويج وتسويق. نعم. لبراندات معينة وماركات معينة،
2: وهذا فخ نقع فيه جميعا.
1: أحسنتي. وهذا فخ إذا لم يكن هناك وعي، ولذلك مثل ما تكلمنا أن يكون هناك وعي الإدارة المالية ضروري جدا. أيضا انتشار الموضات الغربية والموضات، ولذلك صار ما في قناعة بالهوية العمانية، بالعرس العماني، صار أنه لا، أنا أريد أن يكون عرسي بالطراز الغربي أو بالطراز بالطراز الأوروبي أو بالطراز التركي.

0: طبعا هذا بسبب تعدد الثقافات ودخول يعني العادات الدخيلة على مجتمعنا العماني، وذلك هذا هو السبب الرئيسي اللي أدى إلى تغير نمط الأعراس عندنا في المجتمع العماني.
1: طيب، ربما تكون كل هذه الأمور التي حدثت الآن من تغير في نمط الأعراس، أيضا العادات والتقاليد أصبحت شبه غير موجودة، أدت إلى عزوف الشباب عن الزواج أو تأخيرهم لموضوع الزواج لوقت آخر، أو ربما حتى تفكيرهم بأن مثلا يتزوجوا من أماكن أو دول أخرى بحكم أن رح يكون والله تكاليف العرس خلنا نقول أقل.
0: أقل، صحيح.
1: فكيف من الممكن أن نحن نرجع هذه الفكرة اللي هي فكرة أن الزواج شيء جميل، تكوين الأسرة شيء جميل، ولكن هناك أساسيات أو أشياء معينة ممكن أن نحن نضبطها حتى نحصل على هذا
0: بالعودة إلى البساطة،
1: الهدف؟
0: بكل بساطة العودة إلى البساطة، بساطة العيش، الاستمتاع بما هو متاح. احنا عندنا مشكلتنا ان احنا ما مستمتعين بما هو متاح، نفكر بما هو غير موجود، وبالتالي ونعتقد ان السعاده موجوده في اللا موجود، اللي هي ان انا افكر ان انا اكون سعيد باللي موجود من موارد انا وامكانيات انا احققها. لان فكره الزواج هي مو فكره ماديه، مع الاسف هو تحول من مؤسسه اجتماعيه الى الى الى مهرجان، فعليا الى مهرجان، او حتى الى مشروع اقتصادي ضخم هائل. بالتالي فعليا الشباب لما يشوفون غلاء المهور يعني بهذه الاسعار الخياليه اذا جاز التعبير، طبعا الشاب اللي خصوصا اللي توه متخرج من الجامعه وتوه متوظف على الراتب المحدود هذا، كيف يقدر يوفر مهر بهذا المبلغ، وإضافة إلى ذلك يوفر السكن وغيره
1: وتكاليف
0: العرس، إنزين، نعم. مهر وتكاليف العرس والشهر العسل، وبعدين يرجع يأثث البيت، إنزين، هذه كلها حقيقي تنفر الشاب من الزواج، أو تخليه يعزف عن الزواج، أو يأخر الزواج إلى عمر متأخر، بحيث أن يقول والله أنا خليني أجمع لحين ما يعني أحصل المبلغ وأوفر المبلغ. لذلك لما نركز على التقنين المهور، يعني الغلاء المهور وجزء يعني من الأمور اللي أو من الأسباب التي تؤخر الزواج، ولذلك نحن من خلال هذه المنصة يعني ندعو إلى أن يكون هناك تقنين للمهور، وأكثرهن بركة أقلهن مهرا، إنزين، يعني هذا وصية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ما نتكلم عن أقلهن مهرا يعني ان نبخس حق المرأة، ولكن ان ايضا لا نغالي في هذه الامور. وطبعا هذه كانت توصيات من كنت اقرا انا قبل الحلقة، كنت اقرا من ايام السبعينات، من ايام الستينات، كانت توجيهات الحكومة الرشيدة على انه يكون هناك تقليل للمهور وعدم، يعني سبحان الله، فكانوا ملتفتين لهذه النقطة من ذلك الزمان، نعم. وإلى يومنا هذا هناك توجيهات من الحكومة على أن تكون هناك المهور تكون معتدلة، أنا ما أقول ضعيفة، ولكن أن تكون معتدلة ولا نغالي فيها. إذن هذا جانب من الجوانب. الجانب الثاني اللي يؤدي أيضا إلى تأخر سن الزواج أو العزوف عن الزواج هو موضوع التعليم. صار تعليم المرأة أساس. أول شيء ما كان تعليم المرأة، كانت المرأة بعمر 10 سنوات 15 سنة تتزوج، ما كان هدفها التعليم. اليوم صار التعليم، صار دخول المرأة إلى سوق العمل أنها تحقق هي هدفها، تحقق ذاتها، أيضا هذا أدى إلى تأخر سن الزواج. أضف إلى ذلك تلبية الاحتياجات الشخصية، يعني اليوم مثلا تجلسين مع مجموعة من الشباب يقولش خليني أسافر، خليني أستانس، بعدين أفكر بالزواج، لأنه الزواج فيه تكاليف كثيرة وأنا ما أريد أتحمل مسؤولية. ولذلك نرجع الموضوع إلى أيضا إلى أن جيل هذا الزمان يحتاج أن يتعلم تحمل المسؤوليات ومسؤولية الزواج من كل الجوانب وليس من جانب واحد.
1: نعم.
2: وبالعكس يفكر أيضا إن لو كان في تعاون ليس فقط يعني من ناحية الفتاة وأهلها والشاب أيضا إنه يكون في تعاون وفي تكامل، إن هذه المصاريف الكثيرة يفضل إن نحن ندخرها لبداية حياتنا.
0: أحسنتي.
2: لنعيش بدون ديون.
0: أحسنتي. نعم. وهذا يؤدي إلى أن الشاب اللي أصلا عنده قروض وديون ويجي يتزوج ويأخذ قرض أيضا مبلغ كبير، هذا الشاب ما رح يبدي حياته بداية صحيحة. بس إذا تناقش مع مع مع خطيبته ووضحه وهم تفقوا على أهداف مشتركة، أهداف مالية مشتركة، أنه إحنا نقلل من المصاريف والبهرجة، أنه اليوم أنت عندك حفلة حنة وحفلة خطوبة وحفلة ما أعرف إيش وأربع حفلات تسبق حفلة الزواج، فإذا اتفقوا أنه نحن نقلل هذه المصاريف ونقتصرها على أن يكون زواج جميل، زواج يكون فيه بين الأهل بين الأحبة بين الأقرباء بدون تكاليف كثيرة، وندخر هذه الأموال التي كنا نريد نصرفها على هذا العرس اللي هو لا يتجاوز 3 ساعات ممكن أن احنا نسافر فيه، ممكن احنا نستثمر فيه. ولذلك ضرورة وجود اهداف مشتركة بين الزوج والزوجة يؤدي الى الاستقرار الزوجي.
2: جميل. ذكرتي ايضا نقاء عزيزتي موضوع ان تغيير الفكرة يبدأ بشيء بسيط، والبساطة ان نعود للبساطة.
0: نعم.
2: وفي حراك جميل في واحدة من المجتمعات لفتني في وسائل التواصل الاجتماعي، كانت في أصوات تنادي بتخفيف المصروفات استقبال المولود. ربما هذه الثقافة ليست واسعة لدينا في مجتمعنا لكنها موجودة في مجتمعات أخرى، وفعلا صار حتى صناع المحتوى والمؤثرين يدعو إلى التخفيف. يعني فعلا هناك يعني تحدث مثل ما يقال يعني بهرجة ومصاريف ضخمة كبيرة جدا. لكن موضوع البساطة، نعود للبساطة في استقبال المولود، أيضا أصبحت حاضرة. إذن أعتقد نحن بحاجة إن نفس هذول المؤثرين في موضوع العرس، إذا يعني رجعنا لموضوع يعني حفلات الزفاف، إن يكون لهم دور وبصمة في هذا الجانب.
0: واليوم عصر السوشيال ميديا، يعني اليوم صحيح. المنصات السوشيال ميديا اليوم هي المؤثر رقم واحد في عقول الشباب والشابات، وبالتالي هذه مسؤولية صناع المحتوى والمؤثرين في يعني توجيه الاتجاهات المشاهدين والمستمعين إلى ضرورة تخفيف أعباء الزواج. طبعا هي قضية اقتصادية، لأنه أنت تتكلمين عن عن عن شركات التصوير، عن شركات صحيح. تنظيم الحفلات، هذه هي صارت حلقة. نعم. هي صارت حلقة صحيح. لكن كل ما
2: بتتأثر ربما، لكن نقول نحن تقنينها وربما تنظيمها،
0: احنا ما ندعو إلى إلغائها، ولكن نعم. إلى تقنينها بطريقة تسهل على الشباب فكرة الزواج. نعم. والرجوع إلى الزواج المبكر، ما أقول مبكر عمر 13 أو 14 سنة، ولكن على الأقل عمر بعد ما يخلص الجامعة وراها بسنة أو سنتين يبدأ أنه يفكر به إن مشروع الزواج هو مشروع سهل المنال وليس صعب المنال.
2: صحيح.
1: طيب، يعني أكيد هناك حل لهذه المشكلة، لأنه لكل مشكلة هنالك حل أو حلول. ممكن صار في فترة من الفترات أنه لتخفيف الضغط ولتخفيف التكاليف، بعض الولايات عندنا في مختلف المحافظات تعمل مثل الأعراس الجماعية اللي هي يكون فيها مشاركة وتوفير للمبالغ كذلك. ممكن هذا الشيء يرجعنا للحياة السابقة، وخلنا نقول حياة البساطة والعادات والتقاليد الجميلة.
0: صحيح.
1: لكن أكيد من خلالك نتعرف على إذا وجدت هناك حلول أيضا أخرى.
0: طبعا موضوع الأعراس الجماعية أنت تتكلمين عن الرجال.
1: نعم.
0: أما المرأة فدائما تبحث عن التميز. المرأة ما ترضى أنها تكون في عرس جماعي. مع الأسف الشديد أنا تقول يعني لو كانت عندنا أعراس جماعية نسائية راح تكون فكرة جدا جميلة. ولو تتبنى مجموعة من الفتيات هذه الفكرة من أجل أنه نشر الثقافة في المجتمع.
1: ولكن على الأقل الرجل يعني
0: على الأقل عندنا
1: يطيح كم فلس شوية
0: فكس من عنده. أيوة إنزين. لكن الرجال عندنا طبعا موضوع الأعراس الجماعية موجودة. رقم 2 عندنا طبعا توفير، يعني ممكن أنه إحنا نوفر مساكن ميسرة للشباب المقبل على الزواج، يعني يكون هناك مشروع يكون على الأقل توفير مساكن بإيجارات مخفضة، بحيث اللي ممكن إنه يقبل على الزواج يعرف إنه في مساكن. وأنا أعرف يعني كم حد من أصحاب الخير خصصوا مجموعة من المباني اللي هم يملكوها للمتزوجين حديثا بأسعار أقل من أسعار السوق مثلا. هذا جزء من الموضوع. رقم اثنين، تحديد سقف المهور. أرجع أقول لك، هو الموضوع موضوع المهور، تحديد سقف المهور قدر المستطاع بما يتناسب مع غلاء المعيشة وغلاء الأسعار زين والتكاليف. أنا ما أقول 1000 و2000، لكن في نفس الوقت ما نادي به. ولذلك إذا يصير دعوة مجتمعية وثقافة مجتمعية بأن يخفف المهر بطريقة يستطيع الشاب فعلا أن يدفعها، وهذا طبعا هذا جزء من الحلول اللي إحنا ممكن نتكلم عنها. طبعا حملات توعوية مجتمعية اللي تكلمنا عنها، ضروري جدا أن تكون هناك حملات توعوية، سواء عن طريق الإذاعة، عن طريق التلفزيون، عن طريق المساجد في خطب الجمعة، إشراك المؤسسة الدينية بهذا الموضوع. ضروري جدا أن تنتشر هذه الثقافة، ثقافة الحد من غلاء المهور والتقليل من تكاليف الأعراس المبالغ فيها، والبعد عن المقارنة والمباهاة بالمجتمع. طبعا إحياء العادات والتقاليد بالمجتمع، الأهازيج، الأفراح، الأغاني العمانية القديمة. إنزين اليوم نجد أنه هذا ابتعدنا عن الهوية العمانية في العرس بشكل عام، ما موجود الهوية العمانية، وإحنا نريد أن الشباب والشابات أن يعني يرجع الاعتزاز بالهوية العمانية والانتماء للعادات والتقاليد. طبعا الدعم الحكومي، ممكن يكون دعم حكومي للمقبلين على الزواج، وأنا أعتقد في صندوق
2: هو بدأ فعلا،
0: بدأ هذا الصندوق، ولكن أكيد إلى ضوابط معينة. إذا يصير دعم حكومي أكثر للمقبلين على الزواج، هذا رح يساعد على زيادة إقبال الشباب على الزواج، كون إن هناك دعم حكومي في هذا المجال. إنتاج محتوى إعلامي، فيديوهات قصيرة، رسائل توعوية تبين مخاطر المغالاة في المهور، هذه مجموعة. أيضا تكريم الأسر اللي ممكن يعني يصير تكريم للأسر في المجتمعات في القبيلة اللي تخفض من تكاليف الأعراس، ويصير عندهم تكريم معين من قبل مثلا وجهاء القبيلة أو وجهاء،
1: يصير عليهم الإقبال أكثر.
0: يعني تعزيز التجارب التي تعزيز التجارب الإيجابية التي خفضت في المهور وخفضت من التكاليف وتعيش حياة مستقرة. وبالتالي يعني أنا أتذكر لما يعني إحدى الفتيات تزوجت بتكاليف قليلة، طبعا النظرة الاجتماعية أنه والله هذه مهرها قليل، هذه ما سوت عرس، هذه مسكينة، لكن اليوم هي تعيش حياة زوجية جدا سعيدة ومرتاحة. ليش ما نسلط الضوء إحنا على هذه الحالات اللي فعلا يعيشون حياة زوجية سعيدة وكانت مهورهن يعني قليلة وكانت تكاليف أعراسهم قليلة. ولذلك السعادة الزوجية ليست مرتبطة بسعر المهر، وليست مرتبطة بتكاليف العرس، وليست مرتبطة ب مظاهر العرس، وإنما السعادة مختلفة تماما. ولذلك الوعي الزواجي جدا ضروري، والإرشاد الزواجي جدا ضروري لكل مقبل ومقبلة على الزواج.
2: في ختام حديثنا مستمعينا الأكارم، أكيد نشكر ضيفتنا العزيزة اليوم الأستاذة نقاء بنت جمعة اللواتي، يعني على هذا الحديث الطيب الذي تحدثنا فيه عن أهمية تخفيف مصاريف وتكاليف الزواج دخول حياة زوجية سعيدة بعيد عن الضغوط المالية. كلمة أخيرة أستاذة نقاء في ختام هذا الحديث.
0: نصيحتي اليوم لكل الشباب المقبلين والمقبلات على الزواج، أن الزواج هو مشروع رباني، مشروع إلهي، مشروع به توفيق من رب العالمين، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. إذن هو الموضوع هو أكبر من أن يكون موضوع مادي اقتصادي، يجب أن يكون فيه هناك التسهيل والتيسير، والتوفيقات ستكون كثيرة من رب العالمين طبعا من خلال الأخذ بالأسباب، وإن شاء الله تكون حياة زوجية سعيدة بعيدة عن المنغصات المالية
2: إن شاء الله. شكرا جزيلا لك عزيزتي نقاء.
1: شكرا لك الأستاذة نقاء بنت جمعة اللواتي، أخصائية برامج وتوعية مجتمعية بوزارة التنمية الاجتماعية.
0: حسنتم، شكرا جزيلا لكم.
3: أسلوب حياة،
4: صحة وحياة.
1: أهلا بكم مستمعينا في فقرة صحة وحياة. في عالم تتسارع فيه التحديات الصحية وتتزايد أهمية الوعي المجتمعي، يبقى التثقيف الصحي خط الدفاع الأول في مواجهة العديد من الأمراض، وأكيد في مقدمتها مرض نقص المناعة المكتسبة الإيدز، الذي لا تزال آثاره الصحية والاجتماعية تستدعي المزيد من التوعية والتثقيف و الوقاية. في سلطنة عمان تواصل وزارة الصحة جهودها الحثيثة للحد من انتشار فيروس نقص المناعة المكتسب الإيدز، وذلك عبر برامج وطنية متكاملة ترتكز على التوعية المجتمعية وتعزيز الثقافة الصحية والتشخيص المبكر، وأيضا توفير خدمات الفحص والعلاج والرعاية. في حلقة اليوم مستمعينا نسلط الضوء على واقع وجهود وزارة الصحة في التوعية والوقاية والبرامج والمبادرات أيضا التي تنفذها الوزارة للحد من انتشار هذا المرض، ودور المجتمع في دعم هذه الجهود وتعزيز الوعي الصحي المسؤول. يسعدنا أن تكون معنا الدكتورة سمتة بنت سالم بن ناصر الدويكي، استشارية أمراض معدية في مديرية شمال الشرقية. أهلا وسهلا بك دكتورة سمتة.
5: أهلا وسهلا فيك وعد، وأرحب بالمستمعين الكرام، ويشرفني ويسعدني أن أستكمل الجهد الذي بذله زملائي في هذا الجانب.
1: طبعا مثل ما ذكرنا تحت الهواء دكتورة، موضوع الإيدز وليس بالموضوع الجديد، ولكن استجدت فيه الكثير من الأشياء، لذلك وجب أن نحن نزيد فيه التثقيف والتوعية للمجتمع.
5: صحيح.
1: طبعا في تزايد حالات الإصابة بفيروس نقص المناعة المكتسب الإيدز، كيف تقرأ وزارة الصحة هذا المؤشر؟ إيش أبرز الأسباب؟ كيف تقيمون الوضع الحالي؟
5: شكرا على السؤال، وهو في قمة الأهمية. التزايد الملاحظ مؤخرا السنوي للحالات الجديدة المشخصة بفيروس نقص المناعة البشرية الـ HIV يعكس نجاح الجهود التي بذلتها الوزارة في التشخيص المبكر وجلب هذه الحالات لأرقام جهود الترصد الإلكتروني، وكذلك الوعي المجتمعي نجحت، وهذا التحسن في الأرقام جيد لقسم علم الأوبئة. بما يقدر الذكر بأن تعتبر سلطنة عمان ما زالت منخفضة نسبيا مقارنة بدول العالم في نسبة عدد المتعايشين مع فيروس نقص المناعة.
1: نعم. طيب لما نجي نتكلم أكثر عن الفيروس، يعني أكيد في فرق بين الإصابة بالفيروس ومرحلة الإيدز نفسها لما يدخل في عمق المرض. إيش حجم التحدي الذي يشكله المرضى اليوم على المستوى العالمي والمحلي؟ أكيد في هناك الكثير من التحديات.
5: هذا صحيح. من المهم ذكر الفرق ما بين الإيدز والإصابة بفيروس نقص المناعة. الفيروس كأي كائن حي فهو عبارة عن حمض نووي محاط بغشاء سيتوبلازمي، فهو غير قادر على الحياة في المحيط بمفرده، يحتاج خلية حاضنة. ويتميز فيروس نقص المناعة بأنه يحتاج الخلايا المناعة للحياة بسبب تركيب دخوله للخلايا مثل القفل والمفتاح، يحتاج مستقبل في خلايا المناعة للارتباط وبالتالي الدخول، فهو يستهدف الخلايا التائية المساعدة. لذلك فإن الفيروس لا يستطيع العيش مثلا في خلايا الجلد، خلايا القلب، خلايا الدماغ، يحتاج الخلايا المناعة. هذا بالنسبة للفيروس. بالنسبة لكلمة إيدز، وهي مشتقة من اللغة الإنجليزية Acquired Immunodeficiency Syndrome AIDS، تعني هي الحالة المتقدمة للإصابة بالفيروس، وهي مرحلة ضمور وعمل جهاز المناعة بسبب تأثير الفيروس. فهو الفرق فيما بينهم الحالات، هذا إصابة دخول الفيروس للجسم، بينما الإيدز هي المرحلة المتأخرة بسبب مثلا عدم طلب المساعدة المبكرة وتمكن الفيروس من جهاز المناعة.
1: تحدث عن الشق الثاني اللي هي أهم التحديات على المستوى العالمي والمحلي.
5: التحديات تشمل الاقتصادية، فالتشخيص والعلاج مكلف على الدول، وكذلك هذا يحتاج برامج تشخيصية عدة في النظام الصحي.

0: كذلك له تأثير نفسي واجتماعي على المستوى الفرد. بس هذا في الوقت الراهن الحالي بسبب وجود علاج فعال فإن الإنتاجية للفرد والعمر المتوقع شبه طبيعي.
1: نعم، بوجود العلاج حاليا يعني تكون الأمور خلنا نقول أفضل في أنه هو يقدر يتعايش مع المجتمع بشكل طبيعي.
0: نعم، العلاج فعال جدا، ومن المهم تسليط الضوء على التاريخ. فمنذ ظهور الفيروس في الثمانينات ثم اكتشف أول دواء في بداية التسعينات، ظل علاج فيروس نقص المناعة غير جيد بسبب سمية الأدوية وبسبب عدم وجود اتفاق عالمي متى يمكن بدء العلاج. فكان بسبب سمية الأدوية وتأثيرها على الجسم كان المريض يتابع مع الطبيب إلى أن يصبح مستوى المناعة أقل عن 200 خلية مناعة لكل ML في الدم. في عام 2014 تم تغيير القوانين الدولية والمعايير في علاج، فعلاج الفيروس أصبح بشكل مبكر منذ بدء تشخيص الفيروس بغض النظر عن المناعة.
1: نعم.
0: فهذا التغيير العالمي غير بشكل كبير، وبسبب توفر الأدوية الآمنة جدا السهلة الاستخدام أصبح أحدث نقلة نوعية في جودة الحياة، الصحة الجسدية وكذلك النفسية والإنتاجية للفرد.
1: نعم. طيب، نركز الضوء أكثر على أهم الفئات العمرية التي تصاب بهذا المرض. إيش أكثر هذه الفئات؟ إيش أكثر الطرق، أيضا الطرق العدوى شيوعا؟ أنتم أيضا في برامجكم في التوعية تستهدفوا بالعادة أي فئة؟
0: في سلطنة عمان الإحصائيات بيّنت بأن أكثر المتعايشين مع الفيروس ينتمون إلى الفئة العمرية من 25 إلى 34، تشكل هي الفئة الأكثر، تليها الفئة العمرية ما بين 35 إلى 44. بالنسبة لبقى الفئات طبعا تتفاوت، في فئات متعايشين فوق 60، في 50، فيما قبل 10 سنوات. مع وجود هذه الأدوية الفعالة العلاج والحياة الطبيعية.
1: نعم. نتكلم أكثر عن الأشخاص هؤلاء المصابين بالمرض. يعني ذكرتي نقطة جدا مهمة وهي التعايش مع المرض. يعني ربما أهم الفئات العمرية اللي ذكرتيها اللي هي مرحلة 25 إلى 35، وهم مرحلة الشباب، مرحلة الإنتاجية، مرحلة أيضا الإقبال على الزواج. فكيف بخصوص موضوع الزواج، موضوع الارتباط، هل الشخص المريض بالإيدز دائما يعني عنده نوع من المصارحة للطرف الآخر؟ هل هناك تقبل؟ كيف تكون الآلية يعني؟
0: سؤال في محله، لأن يتزامن مع المرسوم السلطاني بإلزامية فحص ما قبل الزواج منذ بداية 2026، وهو قائم وفعال ومعمول به طبعا كما هو ملاحظ من حياتنا اليومية في المديريات وكذلك من الحياة الاجتماعية للسامعين. ففحص ما قبل الزواج يشمل فحص الزهري وفيروس نقص المناعة وهو تسليط الضوء عليه، بالإضافة إلى التهاب الكبدي باء وسي، وكذلك أمراض الدم الوراثية، الثلاسيميا وخلايا الدم المنجلية. فيشترط طبعا عمل فحص نقص المناعة العوزي في حالة عدم وجود الفيروس أو يتم التوافق. في حالة وجود الفيروس لأحد الطرفين فيوجد نظام حيث أن الطبيب العام الذي قام بالفحص المبدئي يقوم بتحويل الحالة إلى المختص في علاج وتشخيص الـ HIV، وهي متوفرة في كل محافظات السلطنة. فتوجد مسارات تحويل خاصة لهذه الحالات، يلتقي الطبيب المختص بالمريض ويقوم ب الإعلام بالتشخيص بطريقة تكون تلائم كرامة الإنسان، تشمل الاحترام والتوضيح. بعد ذلك نقوم بعمل الفحوصات المبدئية ثم بدء العلاج. بالنسبة للسؤال الخاص، ما هي علاقته بفحص ما قبل الزواج؟ نحتاج فورم خاص ورقة خاصة بالمصارحة، يجب أن يوقع فيها الطرف الآخر الشريك في هذا الزواج أنه قد علم وقد قبل بالزواج، وكذلك يوقع الشخص المصاب بأنه يلتزم بالعلاج وهو قبل بهذا الزواج. طبعا الزواج ككادر طبي لا نسمح به إلا بعد مرور أشهر تضمن نزول الفيروس إلى مستوى غير قابل للكشف.
1: نعم.
0: فالفحص المخبري عادة الأفرج المتوسط 2 من بدء العلاج الفعال، يصبح الشخص يملك مستوى حمل فيروس في دمه غير قابل للكشف، وبالتالي هو غير قابل لنشر الفيروس للشريك، ويمكنه من بدء عائلة سليمة وإنجاب أطفال سليمين وبدء إكمال عمل وإكمال حياة طبيعية.
1: نعم، إذن يعني في هذه الحالة يستطيع أنهم هم ينجبوا أطفال سليمين غير مصابين بالمرض، صحيح؟
0: نعم، هذا مؤكد، وفي العيادة أنا وزملائي نتعامل مع هذه الحالات بشكل أسبوعي، والغاية في اليسر والسيطرة على الفيروس بفضل وجود هذه الأدوية. نعم. المناسبة.
1: طيب نتكلم أكثر عن أهمية الفحص المبكر لهذا المرض، إيش هي أهم خطوات التشخيص، مراحل العلاج، أهم الإجراءات اللي المصاب ممكن أنه يتبعها بعد التشخيص بهذا المرض؟
0: بالنسبة للخطوات التي يتبعها وطرق الوقاية، تبدأ بالإدراك، وهو المغزى والهدف الرئيسي من حوارنا اليوم، إدراك الشخص أن يوجد هناك أسلوب حياة ذات خطورة عالية، مثلا العلاقات الحميمية ذات الخطورة العالية التي تعرضه لاكتساب الفيروس، يبدأ بإدراك احتمال اكتساب الفيروس، وبالتالي يبادر بأخذ المشورة الطبية من أقرب مؤسسة صحية. فوزارة الصحة قد وفرت شبكة مختبرات راقية ومعتمدة في كل المحافظات ومجانية، كذلك توجد مراكز فحص سرية والأرقام متوفرة لدى دائرة مكافحة العدوى. طبعا الكشف المبكر للفيروس، يوجد برامج أخرى أدمجتها وزارة الصحة في الفحوصات الروتينية، فأي امرأة حامل في عمان تحصل على فيروس نقص المناعة العوزي، كذلك أي متبرع بالدم الدم يجرى عليه فحص هذا الفيروس، كذلك فحص ما قبل الزواج مثل ما تطرقنا فهو الحين طبعا إلزامي، وكذلك يوجد برامج أخرى اللي هي أي شخص مرقد في أقسام الباطنية، وتوجد برامج أخرى ما زالت تطور التجربة في بعض المحافظات سوف نعلن عليها سابقا. فجهد جبار وتشكر عليه وزارة الصحة، وكل هذا يهدف طبعا للوقاية المجتمعية. نهدف أن يظل المجتمع العماني بأدنى مستوياته في إحصائيات فيروس نقص المناعة.
1: نعم. طيب نجري نتكلم أكثر، بما أننا نحن تكلمنا عن الشق الأول وهو مرحلة أن الشخص يتعايش ويستطيع أنه يكون أسرة، في المقابل أيضا هناك أشخاص متزوجين أو ربما يعني يعيشوا في عائلة هكذا، عائلة خلنا نقول محافظة، ولكن يتفاجأوا مثلا في يوم من الأيام بأن ابنهم مثلا أو بنتهم لا قدر الله مصابين بهذا المرض. فكرة التقبل، يعني أن الواحد يتقبل هكذا الشخص، ما نتحدث يعني لا نتحدث عن مرض عادي، هو مرض يعتبر جدا يعني خطير بالنسبة للمجتمع، فنتحدث عن دور الوزارة في تعزيز ثقافة التقبل والدعم. كيف من الممكن أن هذا الشخص يعيش حياة طبيعية مع أسرته مع مجتمعه من دون التأثير النفسي اللي راح يصير له؟
0: سؤال في غاية الأهمية، تشكري عليه يا وعد، وهو واقعي جدا، وأحد الجوانب المهمة من التشخيص والعلاج. فالموضوع القلق والاكتئاب والوصمة نكافحها بشدة، ووزارة الصحة بذلت جهود، يمكن تم ملاحظة أن يوجد كثرة حديث عن الفيروس مؤخرا في وسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك التوعية المجتمعية وتوعية المدارس وإدخال طبعا منهجية انتقال الفيروس في المدارس. فكل هذا يهدف إلى التعامل مع الفيروس كفيروس عادي، فيروس نقص المناعة ليس الفيروس الوحيد الذي يندمج مع الشفرة الوراثية الدي ان اي في جسم الإنسان ويبقى طول العمر. توجد فيروسات أخرى كذلك بهذا النهج، وفيروس نقص المناعة ليس الفيروس الوحيد الذي المنقول جنسيا، يوجد فيروسات أخرى. تاريخيا ارتبطت الوصمة والشعور بالعار بالفيروس تاريخيا، وصار من الصعب جدا فصلها، بينما كفيروس بحد ذاته يوجد فيروسات أخرى تشاركها نفس الصفات ولم يرتبط بها هذا الشعور. فإحنا من هذا اللقاء اليوم أود التأكيد على أهمية التعاون والتكاتف المجتمعي للقضاء على الوصمة والتمييز. بالنسبة لقبول الشخص للتشخيص، فأساتذتي وزملائي وكلنا ندرك بأن الإصابة بفيروس نقص المناعة العوزي يعتبر مرض أقل بكثير من الإصابة والتشخيص بمرض السكري أو الضغط، حتى في العلاج حتى في المتابعات. مريض المصاب بفيروس نقص المناعة يأخذ حبة واحدة في اليوم أو ربما حبتين فقط، ويتابع مع الطبيب بعد التحكم بالفيروس مرتين سنويا أو أحيانا مرة سنويا، ويعيش حياة طبيعية لا يحتاج تلك المتابعة الدقيقة ويتمتع بحياة طبيعية جدا. بينما إذا الشخص عنده أمراض مزمنة أخرى يحتاج أكثر من حبة في اليوم، متابعة شبه يومية أحيانا، متابعة شهرية للتحكم، وبالرغم من ذلك قد يصاب الإنسان بمضاعفات بسبب عدم التحكم بالأمراض الأخرى. بينما فيروس نقص المناعة من السهل جدا التحكم فيه، فأنا أؤكد على هذا النقطة. بالنسبة للتعايش في جو الأسرة، فإن الفيروس لا ينتقل بالتعايش العادي، الأكل والشرب والنوم واستخدام الشراشف، استخدام دورات المياه، المصافحة، العناق، مثلا حتى في جو العمل، العمل مع زميل مصاب بالفيروس، أو المشاركة في مهرجانات، أو حضور دورات مياه عامة في
1: طرق خاصة
0: السياحة
1: لانتقال هذا المرض.
0: أيوة، فهو أنا أؤكد أنه لا ينتقل بهذه الطرق العادية، إنما ينتقل بطرق مؤكدة، وهي من الأم للجنين، وهذا تم القضاء عليه في عمان، فهو من النادر النادر النادر جدا، وقد توجت سلطنة عمان، ويمكن شاهدت قريبا في شهر مايو 2026 توجت منظمة الصحة العالمية وزير الصحة باستدامة القضاء على انتشار فيروس نقص المناعة من الأم للجنين في سلطنة عمان، وهذا يدل على نجاح البرامج وقوتها والمتابعة. بالنسبة للطرق الانتقال الأخرى من الدم الملوث، هذا نادر نادر جدا، كذلك ينتقل عن طريق حقن الإبر الملوثة في استخدام المؤثرات العقلية والمخدرات، هذا نادر جدا. في سلطنة عمان الإحصائيات تبين بأن انتقال الفيروس من طرق العلاقات الحميمية ذات الخطورة العالية، وهي تشمل الفئة العمرية ما بين 25 إلى 45. لا يعني بأن إصابة الفيروس ظلت كانت في هذه الفئة العمرية، الكشف ظل في كان في هذه الفئة العمرية والمتعايشين، بينما ممكن أن يكون الإصابة
1: بأعمار أخرى.
0: أيوة، تم الإصابة بالفيروس بعمر متقدم قبل بعدة سنوات، ثم ظهور الأعراض ثم التشخيص
1: لاحقا. نعم. طيب، نحن من خلال حديثك يعني ما نريد نقول إنه الموضوع جدا سهل وإنه العلاج متوفر، ويعني ما نريد نسهلها وأيضا ما نريد نصعبها، يعني نحن نريد الكل في مرحلة الشباب وحتى في مرحلة 45 وفوق يدرك بأنه فعلا هذا مرض يعني له أثاره الجانبية، له أعراضه، له أيضا حتى الشعور بالذنب، يعني لقاء يعني حصولك على هذا المرض وليس بالشيء السهل، فلا نريد نسهل نسهل هذا الموضوع، وأيضا لا نريد أن نصعب، نمسك العصا من المنتصف ونتحدث أكثر أيضا عن الأشياء اللي ممكن أن هي تفيد المصاب بفيروس نقص المناعة، وأهمها أكيد دليل الاسترشاد الوطني. نتحدث عن أهم ما جاء في هذا الدليل بشكل مختصر، أهم أهدافه، في إيش يساعد المريض بفيروس نقص المناعة.
0: الدليل الاسترشادي لفيروس نقص المناعة العوازي الذي تم تدشينه في عام 2025 في سلطنة عمان يستهدف الفئة العاملة في المؤسسات الصحية.

0: ويهدف إلى توحيد الجهود في التشخيص والعلاج وتوحيد العلاج وكذلك المتابعة. بالنسبة يؤكد الدليل الاسترشادي على أهمية التشخيص المبكر وأهمية استمرار التوعية المجتمعية من أجل التعاون المجتمع في الوصول لهذا الهدف، وكذلك توحيد العلاج بحيث أن الحين العلاج المتوفر هو مثبطات اندماج الشفرة الوراثية للفيروس مع الشفرة الوراثية للإنسان من الجيل الثاني Second Generation Integrase Inhibitors، فهذا موحد ومطبق ومتوفر في كل المؤسسات الصحية في محافظات عمان. يهدف كذلك إلى تعزيز أهمية الصحة النفسية للمريض وعمل سكورينج سيستم تشخيص مبكر لحالات القلق والاكتئاب ومنع الانتحار بين الأشخاص، وكذلك التأكيد على أهمية التحصينات الدورية للحماية من الأمراض البكتيرية أو الأمراض الفيروسية السنوية. نعم.
1: هذه ممكن تكون أهم الأشياء اللي استجدت في الدليل الاسترشادي الوطني لفيروس نقص المناعة. طيب دكتورة، في نهاية هذا اللقاء أكيد يعني هناك رسالة حابة توجهيها للمجتمع للوقاية من هذا الفيروس، فيروس نقص المناعة المكتسب الإيدز.
0: أهم رسالة أوجهها لأعزائي السامعين هو أهمية تغيير الصورة والنظرة لفيروس نقص المناعة. ففيروس نقص المناعة ارتبط بأذهاننا بأنه مرض يقضي على الصحة، يقصر العمر، يقتل في مدة قصيرة، وهي فكرة للأسف ما زالت ثابتة، وأستشفها أحيانا من المرضى الجدد في العيادة. وأنا أؤكد من خلال هذا اللقاء بأن الفكرة مختلفة تماما، فنحن في عام 2026 يعرف فيروس نقص المناعة البشري HIV الإصابة به على أنه مرض مزمن له علاج وليس له شفاء. توجد حالات شفاء مسجلة بطرق معينة خارج نطاق السياق والحديث اليوم، ولكن هو مرض مزمن له علاج، له علاج بحيث أن يستطيع الإنسان أن يكبح ويثبط مستوى الفيروس إلى مستوى غير قابل للكشف ويصبح إنسان طبيعي في العمر وغير معرض للالتهابات الانتهازية والأورام، ويمكن من عيش حياته بإنتاجية و العمل وتكوين أسرة سليمة صحية وكذلك إنجاب أطفال صحيين. وأؤكد على أهمية التعاون المجتمعي في القضاء على الوصمة، لأنه أحد التحديات التي ستمكن وزارة الصحة من حصول الجميع على التشخيص المبكر. فهو نوع من التعامل مع الفيروس كفيروس بين مجموعة فيروسات أخرى تنقل عن طريق الدم والسوائل، ليس الفيروس الوحيد، ومن المهم جدا العمل على تشخيصه المبكر والتحكم فيه. لماذا يبقى السؤال أختي وعد، لماذا التشخيص المبكر؟ هنا يكمن تركيز وزارة الصحة، لأن التشخيص المبكر للحالات في المجتمع يؤدي إلى التحكم بمستوى الفيروس ويمنع انتقال الفيروس في المجتمع، هو ركيزة أساسية للوقاية المجتمعية. نعم. وبالتالي نستطيع التحكم عليه، فهو فيروس ممكن السيطرة عليه، وبالوعي والإدراك والمبادرة بطلب المشورة الطبية يمكن تحقيق هذا الهدف. أؤكد على نفس النقطة التي ذكرتيها، هو أهمية دور الأسرة وولي الأمر والتربية وكذلك زرع القيم الأخرى العمانية المتأصلة كجزء. في وزارة الصحة احنا نحتوي المريض ونحاول أن نقف إلى جانبه من كل النواحي، صحياً لعلاج المرض والتحكم فيه والوصول به إلى أفضل المستويات، وكذلك نقف إلى جانبه اجتماعيا ونفسيا، والوقاية من غير التشخيص المبكر. المبكر طبعا نعزز دور الأسر والتكاتف الأسر.
1: إذا هي أدوار تكاملية دكتورة سمتة. نحن نتمنى الصحة والسلامة للجميع، ودعوة أيضا لتفعيل التشخيص المبكر، وأكيد وزارة الصحة مشكورة في أن هي عززت هذا الدور، وأيضا قامت بهذه الثقافة الصحية المستمرة في هذا المرض وحتى في مختلف الأمراض. نتمنى السلامة للجميع مثل ما ذكرنا سابقا. وشكرا لك الدكتورة سمتة بنت سالم بن ناصر الدويكي، استشارية أمراض معدية، مديرية شمال الشرقية. شكرا لك.
0: شكرا جزيلا.
1: تفاصيل صغيرة تصنع فرقا كبيرا، وكل يوم لنا في الحياة هو بداية جديدة. دمتم في سلام،
2: وحتى نلتقي بكم في حلقة جديدة مستمعينا الأكارم، نستودعكم الله ونأمل أن نكون قد قدمنا لكم ما هو ممتع ونافع. خالص الود والتقدير من فريق أسلوب حياة.
1: كان معكم في الإعداد تماضر بنت سالم الوهابي،
2: وفي التقديم وعد بنت علي الهطالي وفاطمة بنت علي الإسماعيلي،
1: وهذه تحيات المخرجة ولا بنت ناصر الحسني. إلى اللقاء.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الثانية ظهرا في إذاعة سلطنة عمان، أخبار عمان استهلها بالعناوين. سمو السيد بالعرب بن هيثم يرعى حفل تكريم الطلبة المجيدين في دبلوم التعليم العام بمحافظة مسقط. الاحتفال بتسمية ناقلة المنتجات النفطية منح في حوض ووتشو لبناء السفن بمقاطعة أنهوي الصينية. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس الدكتور الحسن عبد الرحمن واتارا رئيس جمهورية الساحل العاج بمناسبة العيد الوطني لبلاده. تضمن التهاني جلالة السلطان الطيبة ومنياته الخالصة لفخامة الرئيس وشعب بلاده الصديق. تفضل صاحب السمو السيد بالعرب بن هيثم بن طارق آل سعيد وزير الدولة ومحافظ مسقط برعاية حفل تكريم الطلبة المجيدين في دبلوم التعليم العام بمحافظة مسقط للعام الدراسي 2025-2026 والذي نظمته محافظة مسقط. يأتي هذا الاحتفال تقدير الجهود الطلبة المتميزين خلال مسيرتهم التعليمية واعتزازا بحصادهم وما حققوه من تفوق يجسد قدراتهم وطموحاتهم العالية باعتبار الشباب الركيزة الأساسية في مسيرة التنمية المستدامة بما يحملونه من علم ومعرفة وطاقة وطنية واعدة. وأكدت محافظة مسقط في كلمتها خلال الحفل أهمية دور الطلبة المتفوقين في رسم مستقبل سلطنة عمان الواعد، مشيرة إلى أن هذا التميز هو امتداد للجهود الوطنية الرامية لبناء الإنسان والمنسجمة مع مستهدفات رؤية عمان 2040، كما أشادت بدور أولياء الأمور في مساندة أبنائهم ورعايتهم، مثمنة جهود الأسرة التربوية بالمحافظة من معلمين وإداريين في غرس قيم العلم والمثابرة. وأوضحت المحافظة أن هذا التكريم يمثل حافزا للطلبة لمواصلة مسيرتهم العلمية والانطلاق نحو مرحلة جديدة من العطاء ضمن مؤسسات التعليم العالي، داعية إياهم إلى مواصلة الجد والاجتهاد والإلمام بمختلف العلوم والمعارف والمهارات الحديثة وتبني قيم الابتكار والإبداع للإسهام بفاعلية في مسيرة البناء والتنمية الشاملة التي تشهدها سلطنة عمان في ظل القيادة الحكيمة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه. احتفل شركة أسياد للنقل البحري بتسمية ناقلة المنتجات النفطية منح في حوض ووتشو لبناء السفن بمقاطعة أنهوي الصينية. ويعد انضمام الناقلة منح إلى أسطول أسياد للنقل البحري خطوة جديدة ضمن استراتيجية الشركة في تحديث أسطولها وتعزيز قدراتها التشغيلية تلبية للطلب المتنامي على خدمات الشحن ونقل المنتجات النفطية بكفاءة وموثوقية، ما يرسخ مكانة سلطنة عمان كموقع ومركز عالمي للخدمات اللوجستية والنقل البحري. اختيرت سلطنة عمان ممثلة في شرطة عمان السلطانية لتمثيل قارة آسيا في اجتماع برنامج البنك الدولي لسياسات النقل في أفريقيا المقرر عقده في العاصمة المصرية القاهرة خلال شهر مارس 2027 في إنجاز دولي جديد يعكس ريادة سلطنة عمان وجهودها الحثيثة في مجال السلامة المرورية. ويعد هذا الاجتماع حدثا سنويا بارزا لدول القارة الأفريقية، إلا أن هذه النسخة تشهد توسعا استثنائيا من خلال إشراك ممثل الرسمي عن الاتحاد الأوروبي إلى جانب اختيار سلطنة عمان حصريا ممثلا لقارة آسيا. اعتمدت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو المبادرة العمانية الممتلك الثقافي الخاصة بحرف الفخار والنحاس والمعادن والصناعات الخشبية لفريق بهلة التطوعي لمؤسسات المجتمع المحلي. وشاركت سلطنة عمان ممثلة بوزارة التراث والسياحة بهذه المبادرة للمرة الأولى في مبادرات متطوعي التراث العالمي لعام 2026 تحت شعار العمل من أجل المستقبل. وتعكس هذه الخطوة دور سلطنة عمان وقدرتها في حفظ وصون الموروث الثقافي وإدارة المواقع التراثية العالمية ذات القيمة الاستثنائية الفريدة. كما تأتي مشاركة سلطنة عمان في هذه المبادرة كثاني دولة في المنطقة العربية بعد المملكة المغربية لدورها الهام في حفظ الموروث الثقافي العالمي. كشفت النتائج المالية لشركات التأمين المدرجة في بورصة مسقط تحقيق أرباح بلغت أكثر من 11 مليون ريال عماني خلال النصف الأول من العام الجاري وسط تباين في الأداء بين الشركات.
1: مؤشرات أداء متنامية حققها قطاع التأمين في سلطنة عمان تؤكد على الدور الاقتصادي الذي يؤديه هذا القطاع، ليس فقط كمزود للحماية التأمينية، وإنما كمستثمر مؤسسي فاعل لاستقرار السوق المالي وتحقيق التنمية المستدامة. وقد أظهرت النتائج المالية غير المدققة لشركات التأمين المدرجة في بورصة مسقط تحقيق أرباح تجاوزت 11 مليون ريال عماني خلال النصف الأول من العام الجاري، وجاءت أرباح بعض الشركات بدعم من ارتفاع عوائد الاستثمار وتحسن أداء المحافظ الاستثمارية، في حين واجهت شركات أخرى ضغوطاً على نتائجها التشغيلية نتيجة ارتفاع المطالبات التأمينية واستمرار المنافسة وارتفاع تكاليف إعادة التأمين. وفي المقابل واصلت شركات التأمين تنفيذ إجراءات تهدف إلى تعزيز ربحية محافظها وتشديد ضوابط الاكتتاب وتحسين إدارة المطالبات، بما يدعم متانة القطاع ويعزز استدامة نموه، مع استمرار الدور المتنامي لعوائد الاستثمار في دعم أرباح بعض الشركات مستفيدة من الأداء الإيجابي لبورصة مسقط. وفرضت المطالبات التأمينية ضغوطاً على نتائج الاكتتاب لدى عدد من الشركات، والذي انعكس بدوره على نتائج النشاط التأميني رغم استمرار نمو الأعمال في بعض المحافظ. وكشفت الإفصاحات المالية أيضاً استمرار الشركات في تبني استراتيجيات تحفظية في الاكتتاب، مع تركيز على تحسين جودة المحافظ التأمينية وتعزيز الكفاءة التشغيلية، إلى جانب الاستثمار في التحول الرقمي ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستفيدين. من جانب آخر، أظهرت بيانات هيئة الخدمات المالية أن إجمالي استثمارات شركات التأمين العاملة في سلطنة عمان تجاوز 876 مليون ريال عماني بنهاية الربع الأول من هذا العام، مسجلا نموا بأكثر من 10% على أساس سنوي، الأمر الذي يعكس توظيف أصول القطاع ومدخراته في مختلف الأوعية الاستثمارية. وتستند شركات التأمين في إدارة محافظها الاستثمارية إلى لائحة استثمار أصول شركات التأمين والتأمين التكافلي، والتي تمثل الإطار التنظيمي المعتمد من الهيئة لتنظيم استثمار أموال وثائق التأمين وحقوق المساهمين، بما يعزز الاستدامة المالية ويحد من المخاطر الاستثمارية. كما تلزم اللائحة الشركات بتوجيه ما لا يقل عن 70% من إجمالي استثمارات داخل سلطنة عمان.
0: شهد سعر نفط عمان تسليم شهر أكتوبر المقبل انخفاضا بلغ دولارا و72 سنتا، ليبلغ اليوم 77 دولارا و44 سنتا للبرميل، مقارنة بسعر يوم أمس والبالغ 79 دولارا و16 سنتا للبرميل. تجدر الإشارة إلى أن المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر أغسطس الجاري بلغ 79 دولارا و9 سنتات للبرميل، منخفضا ب 22 دولارا و91 سنتا مقارنة بسعر تسليم شهر يوليو الماضي. نظم فرع جمعية الأولمبياد الخاص العماني بمحافظة ظفار اليوم بمجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه بالصلالة فعالية التعريف بالأولمبياد الخاص العماني وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث هدفت الفعالية إلى التعريف بالجمعية واستعراض رسالتها وأنشطتها وبرامجها ودورها في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة رياضيا واجتماعيا وتعزيز الوعي النوعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على إنجازات لاعبي الأولمبياد الخاص وتقدير الدعم المجتمعي لهم. في الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. سمو السيد بلعرب بن هيثم يرعى حفل تكريم الطلبة المجيدين في دبلوم التعليم العام بمحافظة مسقط. الاحتفال بتسمية ناقلة المنتجات النفطية منح في حوض ووتشو لبناء السفن بمقاطعة أنهوي الصينية. من إذاعة سلطنة عمان قدمنا لحضراتكم أخبار عمان، هذه تحيات الزميل سليمان بن سيلكيومي كان معكم في إعداد هذه الفترة، وفي التنفيذ الزميل حمود بن سالم بن عرابة. إلى اللقاء.

سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

0: في جوهر الأحداث الثقافية.
1: دعوة أيضاً الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي.
0: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
2: إنسان لا يقتنع أبداً بالنص الذي أمامه.
0: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
3: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقاداً كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
0: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي.
4: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
0: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي.
5: برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة، بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية، متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى، عصرية في الفكر، تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس 1 ظهراً، يعاد الجمعة 8 مساءً.

0: إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
1: المستكشف الرقم. زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل غيرك. المستكشف الرقمي. تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء. المستكشف الرقمي مع عبد الله البحراني.
0: في جوهر الأحداث الثقافية،
2: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي،
0: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
3: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه،
0: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
4: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
0: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي،
5: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
0: المشهد الثقافي، نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء، ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي.

إذاعة سلطنة عمان. محطة. كل محطة حكاية، وفي كل حكاية نفتح نافذة جديدة. في محطات نلتقي بالشباب ونحاور المجتمع ونعيش نبض الصيف والسفر والموسيقى. ولأن أجمل الرحلات تبدأ من الأثير، نأخذكم كل يوم إلى تجارب وموضوعات جديدة. محطات، رحلة يومية عبر إذاعة سلطنة عمان من الثانية والنصف وحتى الرابعة مساء. محطات.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الأحبة الكرام، مساءات الخير والمحبة في برنامجكم محطات، أينما كانت وجهاتكم، أينما قادتكم الطرق، نسأل الله أن يحفظكم بحفظه وأن يجعل الخير رفيق دروبكم هكذا، والسلام عنوان رحلاتكم ومشاويركم. تحية لكم في برنامجكم محطات، كالعادة فيه نتوقف عند فكرة تستحق التأمل وقصة تستحق أن تروى وموضوع يلامس حياتنا، نقرأه كالعادة من زوايا مختلفة ونفتح له نوافذ جديدة للحوار والمعرفة. موضوعنا لليوم عن السفر والسياحة مثل ما عودناكم كل خميس، وثقافة السفر، حرفة الترحال وهويته. يقولون دائما أن الإنسان يولد مرة واحدة، غير أن الذين عانقوا الطرق الطويلة يعرفون أن المرء قد يولد مرارا كلما فتح باب مدينة جديدة، أو صافح وجها لم يكن يعرفه، أو سمع لغة لم تألفها أذنه من قبل. ما السفر؟ أهو عبور الحدود أم عبور الحدود التي صنعناها داخل أنفسنا؟ وهل المدن هي التي نغادرها، أم إن الذي يغادر حقا هو الإنسان القديم في داخلنا؟ كم من مسافر عاد إلى وطنه لكنه لم يعد الشخص ذاته، وكم من إنسان لم يغادر مدينته قط فعاش عمرا كاملا دون أن يكتشف أن العالم أوسع من نافذته. مساءكم سفر إلى الجمال ودهشة لا تنتهي، وفي هذه المحطة لن نعد لكم أكيد عدد الدول، بل سنبحث أيضا عن عدد الأرواح التي سكنت قلب الإنسان وهو يجوب الأرض، وسنسأل هذا المساء: هل تقاس الرحلات بعدد الأميال أم بعدد الأفكار التي غيرتها؟ وهل نحن نسافر لنرى العالم أم ليرانا العالم بصورة أجمل؟ السفر هو ذاك الذي يتحول من مجرد هواية

0: إلى حرفة، ومن مجرد تذكرة طيران إلى جزء لا يتجزأ من الهوية الشخصية للإنسان. اقتصر عميد الرحال العرب ابن بطوطة هذا التحول العميق حين قال: السفر يتركك صامتا بلا كلمات، ثم يحولك إلى راو للقصص. وهناك في عالمنا اليوم من جعل من تلك القصص مهنة وحياة كاملة. أولئك هم الرحال المحترفون الذين لا يبحثون عن الأماكن فحسب، بل يبحثون عن أنفسهم وتطورهم الإنساني داخل تلك الأماكن. إنه كحرفة يحتاج إلى شغف المستكشف وصبر المتأمل ومرونة التعايش مع الآخر. يقول الرحال ابن فضلان عن الإنسان الذي لم يجرب الشيء: إذا استوحش الإنسان تمثل له الشيء الصغير في صورة الكبير، وارتاب وتفرق ذهنه، وانتفضت أخلاطه، فرأى ما لا يرى، وسمع ما لا يسمع، وتوهم الشيء الحقير أنه عظيم جليل. فالعالم كتاب واسع، ومن لا يسافر لا يقرأ سوى صفحة واحدة. اربطوا أحزمة الفكر وافتحوا نوافذ قلوبكم، ودعونا ننطلق حتى الرابعة في هذه الرحلة الاستثنائية. إذن في هذه الرحلة إن شاء الله تعالى في ساعة ونصف حتى الرابعة إن شاء الله تعالى سأكون معكم في إعداد وتقديم هذه الحلقة، أخوكم أيمن الفجراني، يشاركني أيضا محمد الهيملي، وفي إخراج مانع الفارسي.
1: المرجو من السادة المسافرين على متن الرحلة رقم 326، التوجه إلى البوابة رقم 12 استعداداً لركوب الطائرة.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
1: يا مساءات الخميس ومساء الناس اللي الحين في الطريق واللي كذا يعني راجعين إلى بيوتهم ومشاويرهم المختلفة، الله يجعل هالمشاوير كلها سلامة، وكل طريق أيضا ينتهي دائما بكذا بفرحة وبكل أنس وسعادة. واللي راجع أيضا من الدوام، ترى الخميس نقول مش مجرد نهاية أسبوع، الخميس فرصة أيضا لترتيب الأرواح وترتيب أيضا جداولكم، ولكل عائلة كذا طالعة رحلة الله يديم عليكم إن شاء الله كذا اللمة ويخلي الضحكات أطول أكيد من الطريق، ويكتب لكم كذا دروب الخير والتساهيل والسلامة والذكريات الحلوة. طبعا موضوعنا إن شاء الله عن ثقافة السفر اليوم، حرفة الترحال وهويته، وراح يكون ضيفنا الأستاذ زكريا الحجي وهو رحالة عاشق للسفر والترحال، سافر لأكثر من 20 دولة خارج جغرافيا الوطن، وبالتالي يعني نتحدث عن تفاصيل مختلفة وعن قصص وحكايات جميلة سيسردها لنا أستاذ زكريا من خلال رحلاته وتجواله أيضا في مختلف الدول ومختلف المدن. أنتوا شاركونا أيضا إذا كان ثمت أسئلة على موضوعنا لهذا اليوم، ثقافة السفر، حرفة الترحال وهويته، على 7244 2010. دائما ما يقال أنه السفر يهذب الطباع، ما هي الصفة والعادة السيئة اللي شعرت أن الطريق انتزعها منك واستبدلها بصفة أجمل؟ ولو سمحوا لك بالسفر لأي دولة في العالم وأيضا سمحوا لك أن تأخذ شيء واحد وشخص واحد، من اللي راح تأخذه ويكون في صحبتك بهذه الرحلة وهذا الترحال وهذا السفر؟ أما محطتنا القادمة في هذا الخميس الونيس وكذا إنه يوم البدايات السعيدة لإجازة نهاية أسبوع، إن شاء الله تعالى راح ناخذكم إلى محطة إن شاء الله قادمة هناك بالأشخرة وأجواء الأشخرة. كثير منا يعشق المرتفعات والأجواء الباردة والساحرة، أيضا الجبل الأخضر ينتظركم هذه الأيام مع استمرار المهرجان الجبل الأخضر، وأيضا بدء موسم حصاد الرمان لتستمتعوا كذا بجماليات هذا الحصاد. في المقابل الرحلة الاستكشافية أيضا إلى لؤلؤة بحر العرب وبوابة المغامرات الجميلة هناك بمحافظة جنوب الشرقية، لكل متوجه إلى دروب الشرقية ونيابة الأشخرة تحديدا وأجواءها أيضا الخريفية اللطيفة الباردة هناك، واللي أيضا يتوقف عند نيابة طيوي يعيش مغامرة كذا مع أحضان الجبال في وادي شاب. راح نتكلم عن هذا الموضوع وعن هذا أيضا الملتقى وعن الأجواء هناك مع ضيفنا الأستاذ عبد الله بن راشد الحجري، مدير إدارة التراث والسياحة بمحافظة جنوب الشرقية. نرحب بك أستاذ عبد الله معنا في برنامج محطات عبر أثير إذاعة سلطنة عمان، ويسعد مساك بكل خير.
2: ويسعد مساك أستاذ أيمن، ونمسي كذلك على المستمعين الكرام، حياكم الله وشاكرين لكم هذه الاستضافة وجزاكم الله خير.
1: يا مرحبا فيك، ومباشرة يعني أنا أبارك لكم حقيقة هذا النشاط السياحي الملحوظ، ويمكن نعيش بعض الأحيان في تقلبات الجو خاصة في حرارة الصيف، الأشخرة كالعادة تتحول هي ووادي شاب إلى خلنا نقول أماكن تستقطب كثير من الزوار بشكل لافت أسبوع عن أسبوع آخر. لذلك ما الذي يجعل اليوم أستاذ عبد الله هاتين الوجهتين تحديدا من أبرز المحطات خلنا نقول اللي تستحق الزيارة وأيضا تلبي كل تطلعات السياح خلال هذا الموسم؟
2: نعم، جزاك الله خير على هذه المقدمة الطيبة. طبعا محافظة الجنوب الشرقية تفخر بمجموعة من المقومات السياحية ومجموعة من العناصر الطبيعية التي تسهم في تعزيز الحراك السياحي والاقتصادي في المحافظة. إذا تحدثنا عن محافظة جنوب الشرقية ونيابة طيوي بولاية صور، وتحديدا وادي الشاب، هذا الوادي الجميل المتنوع فيه تضاريسه الطبيعية ومناخها الطبيعي، وكذلك التنوع بوجود الشلالات وكذلك الجبال، ناهيك عن المغامرين أو
1: نعم.
2: حب المغامرة وتسلق الجبال، وكذلك محبي السباحة والغطس في البرك المائية التي يتميز بها وادي شاب، فهي نقاط جذب لمحبي المغامرات، وبالتالي يشهد طوال السنة تدفق سياحي كبير، ويسهم في تعزيز الحراك السياحي والحراك الاقتصادي في النيابة بشكل خاص وبالمحافظة بشكل عام.
1: نعم.
2: كذلك هناك مجموعة من الفعاليات التي يمارسها السائح والزائر لهذا الوادي من خلال المشي في الوادي، وكذلك مغامرات للمتخصصين في تسلق الجبال والمتخصصين في الغطس في البرك المائية، يجدوا المتعة في ممارسة هذه الأنشطة والتجارب السياحية التي دائما وأبدا ما
1: نعم.
2: يرغب السائح والزائر في تجربتها خلال زيارته لوادي الشاب.
1: إذن هي تجربة متميزة متكاملة، خلنا نقول يمتزج فيها مثل ما ذكرت أنت التحدي والمغامرة بالاستجمام في كل هذه، أيضا في كل هذه الأنشطة والتجارب السياحية
2: نعم
1: الحالية. لو
2: نعم
1: يعني حبينا نعطي للمستمع أيضا دليل سياحي كذا سريع أثناء تواجدهم هناك أستاذ عبد الله، ما هي أبرز الأنشطة والتجارب أيضا الأخرى أو الخدمات المتاحة اللي يمكن للسائح من خلالها الاستمتاع وتجربتها غير عن اللي ذكرتها سابقا؟
2: نعم طبعا بالنسبة لوادي الشاب كذلك يجد توجد الشواطئ الرملية والشواطئ الممتدة في النيابة، ناهيك عن الأجواء الجميلة التي ممكن يستمتع بها السائح والزائر على هذه الشواطئ من خلال الجلوس مع الأسرة ومع العائلة ومع الأصدقاء، مع نسمات الجو اللطيفة المعتدلة خلال فترة المساء، من
1: نعم.
2: ناحية خاصة وأنت تجلس على شاطئ البحر. بإمكانك كذلك المرور والعبور إلى ولاية صور، بكذلك مجموعة من التجارب السياحية اللي ممكن يأخذها، ركوب القوارب والنزهة في ولاية صور في خور البطح وهو
1: نعم.
2: الخور النابض في ولاية صور.
1: جميل جدا، وأيضا لا ننسى ملتقى أجواء للأشخرة في هذا العام وفي نسخته الرابعة، واللي ما شاء الله يعني سمعنا أخبار طيبة عن توافد أعداد كبيرة، تقريبا تجاوزت 14,000 زائر في الأيام الماضية، فبالتالي عدد كبير وبالتالي إقبال يعني نقول كالعادة متصاعد من خلال الشكل الملفت الخاصة في الخميس والجمعة، بحكم أنه هناك الكثير من الفعاليات وأيضا الأشياء اللي تنتظر كل سائح وكل زائر لهذا الملتقى.
2: نعم، مثل ما تفضلت أستاذ أيمن، مع انطلاق ملتقى أجواء الأشهر النسخة الرابعة في 22 يوليو الماضي، تدفق سياحي كبير ما شاء الله الحمد لله، بالإضافة إلى الانخفاض في درجات الحرارة اللي ما الكل يعرف عن نيابة الأشقر بولاد جعلان بن أبو علي في هذا الفترة من الموسم، انخفاض ملحوظ وأجواء باردة جميلة تجمع الأسر والعوائل والأصدقاء. مع انطلاق هذا المهرجان أضاف وأعطى انطباع كبير وجيد لاستقطاب أكبر عدد ممكن من السواح والزوار من داخل سلطنة عمان ومن خارجها
1: نعم.
2: للاستمتاع بالأجواء اللطيفة، كذلك بالاستمتاع بالفعاليات والبرامج الموجودة في الملتقى، ناهيك عن كذلك الفعاليات المصاحبة لهذا الملتقى والتي تقام للسنة الرابعة على التوالي في خارج حدود الحديقة، منها الفعاليات التي سبق أن إقامتها فعالية سباق الدراج ريس
1: نعم.
2: للأسبوع الماضي، كذلك هذا الأسبوع عندنا جملة من الفعاليات التي راح يعني يشهدها الزائر والسائح في آن واحد، الفعاليات الموجودة في داخل الحديقة اللي هي حديقة الأشقر العامة المسرح، الفعاليات، القرية التراثية، بالإضافة إلى الأسر المنتجة ورواد الأعمال. كل
1: نعم
2: هذه الفعاليات وكل هذه المناشط يجدها السائح والزائر كمتنفس في نيابة الأشخرة، إضافة إلى الأجواء الجميلة الباردة.
1: نعم، وأيضا حول الإشغال للفندقي، يعني ربما تابعنا خلال الأيام الماضية إنه زحام كبير في موضوع الإشغال الفندقي، يعني فموضوع هذا ربما هاجس للكثير من الزوار والسياح اللي حابين أيضا يزوروا المكان ويستمتعوا خاصة في يومي الجمعة والسبت.
2: نعم طبعا، مع تدفق السواح وتدفق الزوار خلال هذه الفترة، نعم هناك إشغال ما شاء الله يصل إلى 100% من خلال تدفق السواح، وكل المنشآت الفندقية تشتغل بمعنى بكامل طاقتها الاستيعابية، فيدل ذلك يدل على أن الوجهة
1: نعم
2: نيابة الأشقر وجهة سياحية واعدة. كذلك تسعى دائما وزارة التراث والسياحة على تجديد أو ترخيص مجموعة من المنشآت الفندقية التي تتزامن مع هذا التدفق السياحي، والذي لربما مستقبلا سوف يستقطب أكبر عدد ممكن من السواح والزوار. طبعا الإشغال في هذه المنشآت الفندقية خلال فترة الموسم يعني يكاد يكون مثل ما تفضلت ممتلئ تماما،
1: نعم
2: ولكن إن شاء الله ننصح كل زائر وكل سائح الحجز المسبق حتى يضمن رحلة آمنة سعيدة، ويكون في الموقع واليوم المحدد المناسب.
1: أكيد نحن يعني متابعين لكل التفاصيل والحيثيات الخاصة بهذا الملتقى، ملتقى أجواء الأشخرة، وكل أيضا التظاهرات والمهرجانات المختلفة المتوزعة في ربوع هذا الوطن العزيز. كل الشكر والتقدير لك أستاذ عبد الله بن راشد الحجري، مدير إدارة التراث والسياحة بمحافظة جنوب الشرقية، ولكل الجهود أيضا والإضاءات الثرية اللي أضفتها لنا في برنامج محطات وفي هذه المحطة تحديدا. شكرا جزيلا لك.
2: شكرا جزيلا لك دائما، وشكرا على المستمعين الكرام.
1: أكيد هي فعلا رسالة ودعوة لكل المستمعين الأحبة للاستمتاع بكل التفاصيل الجميلة في ربوع هذا الوطن الغالي. دائما نقول خذوا نصيبكم من الفرح في هذه الإجازة، استمتعوا بكل هذه الأجواء، بكل هذه أيضا المهرجانات الجميلة في هذه الطرقات وفي هذه الأماكن من ربوع هذا الوطن الغالي اللي دائما وأبدا يملأها الخير والسلامة بإذن الله.

0: حياكم الله مستمعينا الأحبة، وكل أكيد المشاعر الجميلة في هذا اليوم الخميس الونيس اللي دائما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون بداية لأسبوع كذا من الإجازة مليئة بشعور الفرح ومليئة بالذكريات الجميلة وأيضا السعادة الغامرة اللي دائما تلتقي فيها بأهلك وأحبتك. دروبكم خضر، قلوبكم مطمئنة، وسفركم إن شاء الله كذا مليان حكايات، وين ما كنتوا أيضا وجهاتكم، اللي سافر إلى دولة واللي حاب أيضا يخطط إلى السفر إلى مدينة أو إلى دولة، إن شاء الله تكون هكذا مستمتع بتفاصيل رحلتك قبل الذهاب إليها أو الوصول إليها. أن تشاركونا أيضا على 724-24-10 عن السفر، عن تجاربكم في السفر، عن تجاربكم أيضا في الترحال، عن موقف معين ربما صادفكم في سفرة من سفراتكم. البعض ربما يسافر ليوثق هذه السفرة، البعض ربما ليجرب أكلة معينة، البعض يسافر ليتعرف على الشعب، ربما البعض يسافر غير مخطط إلى هذا السفر. أنت أيها المستمع العزيز، ما الذي فعلا يشدك للسفر ولا تجده في مدينتك؟ فشاركونا على رقم التواصل. كثير أيضا من اللحظات وتفاصيل الوجهات والخرائط راح نتوقف معها إن شاء الله تعالى مع ضيفنا العزيز زكريا الحجي، اللي ربما جاب كثير من رؤى الدول والمدن، وله كثير من اللحظات والقصص اللي عاشها من 2023. ربما البعض يقول السفر ليس مجرد طائرة وفندق، بل هو رغبة فعلا في الهروب من الروتين وفضول لاكتشاف ذواتنا قبل اكتشاف العالم. الكثير منا يمتلك شهوة السفر، البعض قال عنها ربما يمنعنا الوقت أو الميزانية في بعض الأحيان أو الالتزامات، لكن الروح تظل دائما رحالة. سنفتح معكم فعلا نافذة للبوح، نشارك معكم الأحلام، المواقف التي يسكنها السفر في حياتنا اليومية. نرحب بضيفنا مباشرة العزيز الأستاذ زكريا الحجي، زار مثل ما ذكرنا أكثر من 25 دولة وما زال مستمر. يا مرحبا فيك يا زكريا.
1: أهلا وسهلا أستاذ أيمن، صراحة شرف لي اليوم أني أكون في ضيف في هذا البرنامج يعني.
0: يا مرحبا فيك.
1: وسهلا.
0: محطك في السفر اليوم معانا اليوم في الإذاعة.
1: والله أنا جدا سعيد أني أكون معكم وأني أشارك قصتي وتجربتي في السفر يعني، وممكن أنه أي حد يستفيد منها ويستلهم منها بعد.
0: يعني اللي ما يعرف زكريا الحجي، نريده يعرف أكثر اليوم عن زكريا الحجي، وإيش تعرف المستمع عن زكريا؟
1: زكريا الحجي هو إنسان شغوف ورحال يعني، باختصار يعني ممكن ألخصها في هذه الكلمتين، وحاول أنقل تجربتي وتجربة السفر للمتابع يعني باختصار هذا.
0: جميل جدا. يعني أنا الغريب لما عرفت أنه زكريا الحجي بدأ موضوع السفر والترحال من وقت مبكر، يعني خلنا نتكلم عن 2023
1: بالضبط. بالضبط.
0: فهذا هذا الروح وهذا الشغف في 2023 أتوقع أنه وقت مبكر.
1: بالضبط. وأنا ممكن بالنسبة لي كان جيم متأخر يعني، اللي هو 2023 وين كنت قبل هذا؟ ليش ما بديت قبل؟ ولكن إن لما بديت اكتشفت أني أنا فاقد جزء كبير من شخصيتي مثلا، أو جزء كبير من حياتي ما كان مكتشف،
0: كنت غافل عنها يعني،
1: أو كنت غافل عنها بحكم كثير أشياء يعني موجودة في رذم الحياة السريع اللي موجود، أنه لازم تخلص تدرس، ما كان موجود هو فكرة
0: ظروف الحياة يعني بشكل عام،
1: وظروف الحياة بالضبط. ولكن بعد 2023 كانت الانطلاق يعني.
0: وش هذه النقلة أو التحول في 2023 اللي فعلا خلاك تسافر إلى
1: والله
0: كان أول انطلاقة لك؟
1: بالنسبة للانطلاقة هو كان شيء عابر يعني، شيء جديد بالنسبة لي أني أشوف الكل يسافر، فأنا ليش ما أسافر يعني؟ أنا اشتغلت وخلص عندي فلوس الحين، عندي إمكانية أني أسافر.
0: ميزانية موجودة، يمكن الميزانية كانت،
1: يمكن واحد من الأعذار كانت الميزانية، ولكن اكتشفت أنه هي الميزانية صح عذر، بس مش العذر الكبير عشان أنك أنت تسافر وتترحل يعني.
0: يعني ممكن تسافر بدون ميزانية مثلا؟
1: ميزانية قليلة نعم. واللي أنا سويتها بعدين، اللي جزء من رحلتي، جزء من أني كوني سائح إلى رحال، كان أني أسافر بتكاليف أقل. يعني نتكلم عن سفر كامل ب 130 ريال، هذا في خلال هذه تجربتي للسفر
0: من 2023.
1: كانت في 2024 انك قررت اسافر ب 124 ريال تقريبا او 130 ريال.
0: كل الرحله
1: بس طبعا كانت رحله قصيره، مده نتكلم عن 5 ايام، ولكن في امكانيه انك تسافر بتكلفه اقل يعني. فهذا كان جزء من الرحله اللي اكتشفتها بعد 2023 يعني.
0: نعم، يعني أنا ذكرت نقطة التحول اللي فعلا فاجأتني فيها، إنه فعلا أدركت فيها إنه موضوع السفر موضوع مهم، وإنه تحول بالنسبة لك بعد أول محطة سافرت فيها. أول محطة وين كانت؟
1: محطة الأولى كانت معشوقة الكل واللي يسموها الديرة، هي تايلاند يعني.
0: نعم.
1: ولكن هي ليش كانت المحطة الأولى؟ لأن كانت وجهة تقدر تقول إنه الأسهل للكل. فكان الكل يروحها، مكان سهل، شعب طيب، تنقل فيها سهل، كل الأشياء متوفرة يعني.
0: نعم نعم.
1: فكانت السفر الأولى بعد سولا، نقدر نقول اللي هو سفر انفرادي يعني. فكنت أنا أسافر بروحي، فهذه السفرة اكتشفت فيها كثير أشياء.
0: هذه السفرة كنت بروحك في تايلاند؟
1: بالضبط. فاكتشفت فيها كثير أشياء. هي
0: معناها لا خلنا نتوقف على أساس ما نستعجل، إنه كأول سفرة يعني تكون فيها بروحك، تجربة أولى في السفر،
1: بالضبط.
0: ما كان بالنسبة لك موضوع شوية في قلق مثلا بعض الأحيان؟
1: أكيد في كان. يعني واحد من الأشياء اللي اكتشفتها أني أحب التحدي بعد هذا، أني بعد هذه السفرة أنه كان جدا قلق، أني أنا أول مرة أركب طائرة في 2023 يعني. ممكن نقول أنه كيف إلى 2023، بس أنك التحدي أنك تبدي تعرف الخطوات السفر هذه، الخطوة الأولى أنك تحجز التذكرة، بعد تروح إلى المطار، أنت في البداية يمكن
0: خلص إجراءات السفر،
1: خلص
0: يعني
1: إجراءات سفر لأول مرة يعني، أنت ما سمعت عنها، ما قال لي خلص. هذا التحدي الأول اللي كان، أنت وين تعرف هذه الإجراءات البسيطة اللي ممكن أي حد الحين سافر يقول هذه خلاص أنا ما أذكرها يعني. ولكن هنا كانت البداية، هنا كان التحدي يعني.
0: يقول لك دائما التجربة الأولى هي اللي تصنع البدايات الحقيقية.
1: بالضبط.
0: يعني أنت عشتها كتجربة، فهذا اللي المتعة في الموضوع. المتعة في الموضوع يعني انك تخلص اجراءات السفر بحد ذاتها اتوقع متعة.
1: كانت للمرة الأولى أكيد متعة، وحتى الحين ممكن الحين لو تدخل للمطار
0: يقول لك الحين الممر هذا متعة، ممر السعادة اللي يسموه وانت رايح صوب الطائرة،
1: خلاص انه يضمن لك انك رايح لوجهتك يعني.
0: بالضبط، هذا بحد ذاته متعة يعني.
1: بالضبط.
0: فشعور مثل ما ذكرت انه مختلف كان.
1: جميل جدا كان يعني، جميل، هو ممزوج بالخوف والاستكشاف والسعادة يعني كان. فأقدر أقول أنه كان تحدي وكانت البداية، حتى من لما نتكلم أني أنا أول مرة أروح أركب الطيارة أشوف اللي جنبي في ناس عمانيين، في ناس يعني، في ناس ممكن تسولف معهم، هذه يخليك في موقف أنك أنت تحاول تكسر حاجز الخوف اللي أنت فيه.
0: الله عليك.
1: يعني أنت في الطيارة ليش خيفان؟ والله أول مرة تطلع. أوكي، تبدي تعرف نفسك، تبدي تسأل أسئلة، هذه الأسئلة هي اللي تصنعك بعدين يعني.
0: واللي لليومك اللي يقول لك أنا أخاف من ركوب الطائرة، يعني التجربة الأولى فعلا تكسر فيها حاجز الخوف. اليوم أنت تخاف لكن تتحدى كل مخاوفك، فتركب هذه الطائرة تشوف نفسك في رحلة جاية، يعني خلاص تحجز للرحلة أو المحطة الجاية أو للسفرة الجاية. فهي التجربة الأولى مثل ما ذكرت مهمة جدا، هي اللي تصنعك اليوم.
1: بالضبط، هي خروجك من منطقة الراحة اللي هو ممكن نقول أنه أنت
0: تتحدى
1: فيها نفسك. بالضبط. فأول ما تكسر لهذا الحاجز راح تكتشف أشياء. فهذه كانت أول تجربة وأول حاجز ممكن تكسره يعني في خلال هذه التجربة اللي هي تجربة السفر.
0: نعم، يعني البعض كأول تجربة زكريا موضوع أنه يخلص إجراءات سفره هنا في البلد موضوع جدا ممتاز، وأموره طيبة يعني، سهل وميسر.
1: بالضبط.
0: أنت بينك وبين أهلك يعني، وبين أهلك وناسك. لكن الموضوع لما يعني كأول محطة تنزل فيها إلى البلد اللي أنت قاصد أنه في، كان يعني
1: تحديات،
0: في قصص، تجارب. كأول تجربة أتوقع لا تخلى من هذه الإشكالات أحيانا.
1: والله الحمد لله كانت التجربة الأولى كانت تجربة جميلة جدا وسهلة، سلسة للأمانة يعني، ما كان فيها صعوبات أو تحديات. ولكن في هناك تجارب ثانية اللي خلتني أنا أقدر النعمة اللي إحنا فيها، إحنا كعمانيين لما نوصل للمطار، وتجربة اللي هو شرطة سلطة عمان السلطانية جزاهم الله خير في
0: نعم
1: تعاملهم مع المسافرين جدا سلس يعني، وهذا اللي اكتشفته بعد رحلات كثيرة يعني. السفر الأولى ما كان فيها تحديات، ولكن في سفرات كانت فيها تحديات للأمانة يعني، إنه الشرطي اللي هو شرطي الإميجريشن كان شوية يشوفك بنظرة إنه أنت عربي، لما يشوفك أنت عربي لما نتكلم عن إنه تكون في أوروبا ويشوفك إنك عربي شوية يبدأ يوقفك أو يأخرك يعني. وهذا صارت لي أكثر عن مرة يعني، ولكن مرة أو مرتين يعني، وبداعي إنهم يتأكدوا أنت قادر إنك تغطي تكاليف الرحلة يعني،
0: نعم
1: بسبب الظروف الاقتصادية
0: الاقتصادية.
1: والسياسية.
0: هو شوف نعم
1: بالضبط.
0: فهو الوضع تغير، يمكن نحن ذكرنا سابقا أو في حلقات سابقة مع سابقا الموضوع سهل بالنسبة لكل مسافر مع العولمة. اليوم دخلت ظروف في البلدان وظروف سياسية، فكثير أكيد من المواقف اللي ربما حتى اليوم المسافرين يتعرضوا لها، وأكيد من المواقف اللي أحيانا يكون مجبرين إنهم يتعاملوا معها بطريقة أو بأخرى، يعني بسلام خلنا نقول، حتى
1: بالضبط.
0: فعلا يمكن تمر الأمور كلها بسلام في كل دول العالم بحكم الظروف اليوم والأشياء اللي تحصل.
1: نعم صحيح.
0: فأنت وغيرك من اللي يعشق السفر أكيد في تجارب، يعني لابد إنه يعيشوا مثل هذه التجارب. يعني تايلاند عدت الأمور على خير بحكم إنها قصيرة،
1: ايوه
0: ميزانية ربما بسيطة.
1: تقريبا
0: تعاملك
1: بالضبط.
0: مع الشعب مع التفاصيل الأخرى كيف كان؟
1: والله بالنسبة لي كتجربة أولى أنا ما
0: مع
1: احتكيت في الشعب كثير،
0: ثقافتهم مع لغتهم مع
1: كان في
0: طقوس.
1: تحديات كثيرة. إنه أنا في المرة الأولى لأني كنت مسافر بروحي، فكان صعب إني أطلع من المنطقة اللي أنا فيها، كنت حاجز هوستل كبداية، فكنت حتى صعب إني أتكلم مع الناس اللي موجودين في الهوستل. كان فيني خوف إني أطلع، ليش؟ لأنه وين بروح؟ أو بتاخذ أوبر، الأوبر كان جدا غالي يعني لما تروح لمنطقة لمنطقة، وأنا تقدر تقول إني مسافر بأقل التكاليف يعني،
0: نعم
1: فكنت بس إني أمشي في المنطقة اللي أنا فيها أو أحجز رحلة اللي هي رحلة مدة يوم واحد. فكانت التجربة مش التجربة اللي أنا كنت أريدها يعني،
0: نعم
1: ولكن اكتشفت فيها كثير أشياء اللي وضحت لي اللي كيف أنا ممكن أخلي تجربة السفر أكثر مثرية،
0: نعم
1: هو انك تبدي تحاول تتكلم مع اي شخص في الطريق في الشارع يعني، تتكلم مع الناس المحليين تسألهم. في البداية كان صعب انك تسأل، والله انا وين افضل مكان ممكن اني ازوره، او وين الطريق الفلاني. كان هذه الاشياء تحديات بينك وبين نفسك،
0: نعم
1: وكانت موجودة في وين، في اول سفرة. فكانت اول سفرة ما اختلطت فيها مع الناس المحليين.
0: هي يعني نقول استكشافية من الداخل، أنت تشوف فيها نفسك، تتحدى فيها نفسك، وتستكشف فيها الدافع الداخلي لك كزكريا، يعني
1: تقدر
0: كمحطة
1: نقدر
0: أولى.
1: نقول كذا، نقدر نقول ان اكثر ان كانت سفرة داخلية اكثر من انها تكون خارجية.
0: نعم
1: سفرة انك السفر مش بس
0: استكشافية لنفسك حتى تكون.
1: بالضبط، وهذا الشيء اللي ممكن نقول انه تطور بعد الايام، مع الايام يعني مع السفر تطور استكشافك لنفسك واستكشافك للواقع اللي انت فيه يعني.
0: بين هذه المحطة أو هذه السفرة إلى السفرة اللي بعدها، كم يعني طولت كثير المدة ولا خلاص عجبك الوضع وخططت إنك تسافر إلى دولة؟
1: والله أكيد عجبني الوضع، وقررت إني أرجع يعني وأكسر الحواجز اللي كنت أنا حاطنها في راسي يعني، أو بس الأفكار اللي أنت بس في راسك. لما كنا نشوف أرض الواقع كان كل الناس ممكن إنه المسافرين أو الرحالة أو السواح كانوا يعملوها، بس أنت لأنك كتجربة أولى صراعك بينك وبين نفسك
0: في
1: إنك
0: تخوف.
1: تعمل هذا في تخوف، فهذا خلاني إني أريد أرجع أسوي هذه الأشياء. ولا السفرة الثانية كانت

0: سفرة يعني مع الأصحاب، وهذه السفرة كانت مختلفة جدا، يعني اللي هو من
1: تجربة
0: شرق
1: جديدة
0: آسيا
1: بالنسبة
0: إلى
1: لك.
0: أوروبا، فكانت تجربة جديدة يعني. فاللي كانت يعني بعد هذه السفرة اكتشفت إنه لا، في شيء زكريا ناقص، يعني اللي هو إنه أنا حلو صح السفرة مع الأصحاب، ولكن في شيء ثاني أعمق من إن نسافر مع الأصحاب، إنك تكتشف نفسك، تكتشف الأماكن اللي حولك. لما نتكلم إني أنا سافرت مع أصحابي، طبعا ما تقليلا من الأشخاص اللي يسافروا مع
1: نعم.
0: أصحابهم، ولكن في ناس عنده حب الاستكشاف أكثر، عنده حب إنه يتعامل مع الواقف بنفسه، عنده يحب يخلي نفسه في مشاكل نفسه. يعني
1: انت تحب نفسك
0: أحب
1: يعني
0: إني أحط يعني نفسي في المشكلة
1: في
0: وأطلع
1: التحدي.
0: نفسي، يعني مثلا لما تحجز تذكرة لمنطقة أنت ما عارف إنه، بعدين تحاول تستكشف. المهم السفرة فاني كانت جميلة جدا، ولكن في شيء كان ناقص في زكريا اللي اكتشفته بعدين في السفرة اللي بعدها، اللي هو انك تحجز تذكرة لماكن مكان ما معروف، او انك ما تبحث عن اي شيء، بس اهم الاشياء هل هذه السفرة محتاجة فيزا مثلا، او انه يستقبله كاش او ما يستقبله، وعندك رصيد في البنك يعني اكيد، يعني كيف
1: طبيعي
0: بتخلي يعني
1: طبيعي.
0: تاخذ معك كاش كذا. فهذه كانت التجربة الثانية اللي اكتشفتها انه
1: وين كانت هذه؟
0: كانت في أوروبا، اللي هو نزلنا إلى فيينا، بعدين إلى سويسرا، إيطاليا، فكانت وألمانيا يعني.
1: انت اخترت يعني ما شاء الله جدول كل الناس تحبه يعني.
0: بالضبط، ممكن نقدر نقول الحين الكل كان يسويها،
1: صحيح.
0: فكنت أنا أمشي مع الناس يعني.
1: ويمكن اختلف الموضوع من ناحية الفيزا مثلا، هنا الوضع غير طبعا.
0: هو فيزا تشينجن ممكن نقول أنها كانت سهلة يعني، السفرة الثانية، لأنه خلاص أنت رايح أوروبا الكل يعرف أنه محتاج شنغن يعني، فخذيت الفيزا هذه. لكن بعدين أنه بعض الدول محتاجة فيزا خاصة مثلا.
1: نعم،
0: أيوه
1: جميل جدا من زكريا، اللي فعلا استكشاف المجهول والرغبة القوية اللي دائما ما تدفع الواحد للسفر، وهذا الدافع مثل ما ذكر محمد، الداخل الخفي اللي يجعل المسافر يترك راحته وبيته ليلقي نفسه في بلاد غريبة، مثل ما صار لك أنت في تايلاند مثلا، أو حتى في هذه الدول
0: دول
1: كمحطة
0: الثانية.
1: ثانية. وش هذا تفسيرك لهذا الدافع كأبرز نقطة ممكن نقولها؟
0: هذا الدافع هو حب الاستكشاف. ممكن الإنسان يقدر يعني، في مثل يقول لك كل شخص ينام في الجانب اللي يرتاح له،
1: يرتاح لنا.
0: ففي ناس تحب إنها تسافر وترتاح، اللي هو يكون كسائح مثلا، إنه والله أنا بحجز الفندق الفلاني، الريزورت الفلاني، وبريح واستقم هناك،
1: نعم.
0: وهذه هي راحتي. فهو هذا جزء من السفر، ولكن الجزء الثاني راحتي أنا وين؟ راحتي أنا في الشقة. فاللي أنا لما أحط نفسي في مشكلة أنا هناك أرتاح. ليش؟ لأني أنا أبدي أفكر كيف أطلع نفسي من هذه المشكلة. تبدي تقيس مهاراتك أنت في هذه النقطة، هل أنت قادر أنك تواجه المشاكل؟ هل قادر أنك تواجه تحديات الحياة يعني؟
1: نعم.
0: لأن تحديات الحياة ما تخلص يعني. لما نتجي نتكلم خاصة في السفر، أنك أنت مكان جديد كل يوم، مكان جديد، وجوه
1: ثقافة
0: جديدة،
1: جديدة.
0: ثقافة جديدة،
1: نعم.
0: فأنت كيف تتعامل مع هذه الأشياء يعني؟
1: نعم. وهذا البعد له جانب يعني، أنا أتوقع نتوقف عنده في كل محطة، إنه كيف ممكن تتجاوز حدود اللغة، تتجاوز حدود الثقافة، تتجاوز حدود الشعوب، وأيضا تتجاوز حدود نفسك لما تتصادم مع ربما مواقف أو قصص في كل دولة على حدة. أنت في المحطة الثانية كانت أمورها كلها بسلام مرت.
0: بالضبط يعني، الحمد لله كان كل شيء تمام، سلس، سهل. طبعا بس الجانب اللي كان اللي هو شوية مفقود، اللي هو استكشاف الثقافة كان، أو استكشاف اللي هو من نتكلم عن الشعب نفسه،
1: نعم، يعني نقدر
0: نستكشف
1: نقول
0: شعبه.
1: اليوم انه زكريا مش يسافر من اجل الترفيه بقدر ما استكشاف وحب التحدي والمغامرة، ممكن نقول
0: تقدر
1: كذا.
0: تقول كذا، اللي هو أنا التحدي اللي راحتي هو في الاستكشاف، راحتي في إني أخلي نفسي في هذه المواقف يعني. في ناس تقول ليش تعذب نفسك وكذا، طبعا احنا مرتاحين الحين
1: في
0: يعني.
1: امور انت في غنى عنها، يعني ليش تحط نفسك في مواقف انت في غنى عنها؟
0: ايوه، وهذا الشيء اللي انعكس حاليا. ممكن نتكلم لو كنت تلاقي زكريا قبل 3 سنوات، ما كنت ممكن اني اقدر اتكلم بهذه الطلاقة، وانه اتكلم بهذه التجارب، كمية
1: بهذا
0: التجارب
1: النضج.
0: والنضج اللي ممكن انه هذب زكريا من الداخل يعني،
1: نعم،
0: نقدر نقول يعني.
1: يعني هذا فعلا السفر يصنعه.
0: هو السفر استثمار في نفسك، بالضبط نقدر
1: نعم.
0: تقول. يعني انا كنت في خلال 3 سنوات كان استثمار في النفس يعني.
1: بالضبط
0: يعني انا كنت في خلال 3 سنوات كان استثمار في النفس يعني.
1: بالضبط. وهذا دائما يقول لك أنه العالم فعلا كتاب لا تنتهي صفحاته دائما ما

0: كل ما
1: بالضبط.
0: تروح دولة هي كتاب، تبداها من مثلا المطار، بعدين من الشعب، من ثقافاتهم، كم الليفل التعليم اللي موجود معهم. يعني في تفاصيل بسيطة ممكن انها تقول هي تفاصيل بين الأسطر موجودة في كل دولة يعني.
1: جميل جدا فعلا. أنه مستمعينا، العالم كتاب لا تنتهي صفحاته. قبل أن يكتشف الإنسان القارات كان يكتشف نفسه، وقبل أن ترسم الخرائط كانت القلوب تهتدي إلى الطرق. بالفطرة ليس أعظم الرحالة من أكثر من التنقل، بل من عاد من كل رحلة أكثر رحمة وأوسع صدر وألين قلب. الطريق لا يعلمنا أسماء المدن فحسب، بل يعلمنا أن اختلاف البشر ليس سببا للخوف بل سبب للجمال. بعد فاصل قصير نعود لكم مع تفاصيل مختلفة في السفر والترحال، ابقوا معنا.

0: تحية من جديد أيها الأحبة الكرام في يوم الخميس الونيس، نسأل الله أن يكون خميسا ونيسا سعيدا بإذن الله تعالى مع أهلكم وأحبتكم وكل من يستمع لنا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان وبرنامج محطات، مستمرين معكم في موضوع حلقتنا لهذا اليوم عن السفر والسياحة، ثقافة السفر والترحال، مع أستاذ زكريا الحجي، عاشق للسفر وأيضا لعيش واستكشاف مغامرات وتحديات جديدة، جاب أكثر من 25 دولة وما زالت الخطط إن شاء الله قادمة لدول أخرى وأيضا مخططات قادمة. نقول دائما وأبدا أن هناك ثمة رحلات لا تظهر على الخرائط ولا تحفظها تطبيقات الملاحة، لا تستطيع الطائرات أن تقلنا إليها، إنها الرحلة من الجهل إلى المعرفة. ومن الأحكام المسبقة إلى الفهم ومن الخوف من الآخر إلى محبته، ولعل أجمل ما في السفر أنه لا يغير الأماكن التي نراها بل يغير العيون التي ننظر إليها، إلى كل مطار هو وداع لفكرة قديمة، وكل جواز سفر ليس دفترا للأختام بقدر ما هو سجل للتحولات التي تصيب الإنسان في داخله. لذلك كان سؤالنا لزكريا، ما سألناك كم دولة بقدر زرتها بقدر ما نسألك كم إنسان عرفت، كم ثقافة عرفت، كم لغة، كم دولة خططت لها أو لم تخطط واستكشفت وتحديت نفسك في كثير من المواقف، كم من التجارب والسفر والترحال صقل شخصية زكريا الحجي اليوم، وربما كان له بعد آخر ونظرة أخرى لهذا العالم. يعني السفر، أنت ذكرت نقطة جدا مهمة، كان عندك فضول كبير لتقحم نفسك، خلنا نقول مع هذه كل المغامرات والتحديات والقصص. أنا أريد أسمع منك قصة ربما فعلا كان لها تحول أو بعد آخر في شخصية زكريا، في ذاكرة زكريا.
1: والله للأمانة في كل دولة كنت أسافر لها كنت ألتقي في ناس كانوا موجودين لهم، كان من المحليين أو من الرحالة بعد نفس الشيء، وكل شخص كنت أتعرف عليه كان عنده قصة إلهام. وبعد بالنسبة لي تعرفت على كثير ناس، كثير أصدقاء صار عندي من السفر يعني، وصار عندي كثير تجارب. بس واحدة هذه من التجارب كانت اللي أنا سافرت لأوروبا تقريبا كان في شهر 1 2024، فكانت هذه التجربة شوية مختلفة، اللي هي بعد ما تعتبر الحين رابع رحلة بالنسبة لي، كانت مختلفة لأن أنا ما كان عندي أي خطة، بس حجزت ون واي تيكت إلى أوروبا وكانت في لبولند. فبعد ما خلصت بولند استكشفت منطقتي أو ثلاث مناطق كذا أو أربع مناطق، قررت أن ليش ما أني أروح دولة ثانية، نعرف أوروبا الحين حاليا ما فيها حدود، فقلت يلا نكتشف دولة جديدة ومن دون أي خطة،
0: بدون تخطيط كذا بالصدفة تخطيط. يعني
1: بالصدفة أني أنا والله سمعت عن براغ كثير وتشيكر بابلك، فلهذا قد يلا أريد أروح هناك أستكشف بنفسي
0: شيك يعني.
1: بتشيك. فكنت في منطقة زاكوباني، فدخلت جوجل ماب أشوف تقريبا مدة تقريبا ممكن 4-5 ساعات أو ممكن إلى 7 ساعات، كانت رحلة طويلة. وأنا أقلب في جوجل ماب شفت أنه في منطقة ثانية، قلت يلا بروح هذه المنطقة من دون أي خلفية، من دون أن أبحث موش هذا المنطقة، هل في مناطق أنك تجلس فيها قريبا.

0: فأوستي استكشف. فحجزت القطار، مشيت من زاكوباني إلى كراكوف، من كراكوف كانت باص إلى برنو. وأنا بعد ما وصلت برنو كان تقريبا الساعة 9 بالليل، جو أوروبا في الشتاء شوية اللي هو مخيف نقدر نقول، ما الناس
1: هي
0: ما تطلع
1: الحياة،
0: كثير
1: أي الحياة تخلص معاهم يعني، أو خلاص يناموا من الساعة 6
0: أو
1: أحيانا، سبعة
0: حتى
1: كذا
0: 5 بعض
1: أحيانا.
0: الأحيان، أو
1: نعم.
0: 4 تشوف أنه الشوارع بدأت تفضى، المحلات بدأت تقفل. فبعد ما وصلت إلى بورنو كانت هناك المفاجأة، وصلت وكل حد راح وأنا جلست أريح شوي لأني تعبان، كانت رحلة طويلة في هذاك اليوم. إلا فجأة وأشوف الشرطة قاعدتني، أول ما أشوف الشرطة قاعدة عند المحطة مال الباص اللي نازل فيها، أنا بديت أشيل شنطتي، يعني قلت أنا ليش يجوني أنا؟ قلت أنا بتوكل يمكن جايين لي شيء ثاني، ففجأة هم جايينني أنا طلع يعني،
1: قاصدينك يعني،
0: فقاصديني. فأنا شوية لأني أول مرة أواجه شرطة في حياتي،
1: جاك
0: يعني
1: خوف يعني.
0: خارج منطقتي، يعني خارج المنطقة. وثاني شيء إني ما في أحد يعرف كان إني رايح إلى تشيك ريبوبليك، فكان الموضوع شوية مخيف إنه لو صار لك أي شيء ما حد يعرف عنك ترى.
1: متأكد ما مسوي شيء كنت؟
0: وأنا بس شنطة الظهر هي اللي ممكن كانت السبب هذا، مش اللي هو العلامة، العلامة بالنسبة لي أنا أسافر بشنطة الظهر. فكان ممكن إنهم يشوفوا شخص مسافر بشنطة الظهر شوية، ممكن إنه الوضع، تعرف الوضع السياسي،
1: سي بالضبط بالضبط.
0: ممكن أن أكون لأوضاع أمنية يعني. فجايوني أنا شافوني وحدي، ليش أنت جالس وحدك كذا؟ واحدة من
1: هو
0: الأشياء، التحديات اللي
1: والوقت
0: كان الوقت عامل كبير، إنه متأخر
1: والله
0: بالليل.
1: جالس بروحه وفي هذا الوقت بالليل ومعه هذه الشنطة اللي هم يمكن بالنسبة لهم كان
0: شوية موضوع مريب مثلا أو حاجة.
1: بالضبط.
0: فجاء 2 شرطيين، الشرط الأول كان شوية اندفاعي بشكل جدا كبير، اللي شوية خوفني زيادة، يعني أنا أول مرة أواجه شرطة وجايني باندفاعية، قلت أنا خلاص غبت فيها، خلاص بيكلبشني وبدخل في السيارة وبروح السجن. بس يعني تعرف إن السيناريو اللي يعطيك عقلك
1: بالضبط
0: في الأماكن
1: صحيح،
0: هذه يعني أو في المناطق هذه
1: والخوف واللي
0: خوف.
1: تبدأ السيناريوهات اللي تبدأ.
0: أيوه،
1: اي نعم.
0: فالحين طلب مني الوثائق وأنا شوية من الخوف قالتني أم الركب، هذه من المواقف اللي ما ذكرتها. قالتني أم الركب زكريا كيف تتصرف الحين؟ أنا ما عرفت يعني، أحاول أهدي نفسي، أعطيت اللي هو الجواز، شاف جواز عماني. واحدة من الأشياء اللي أنا بالنسبة لي كثر على السفر، على كثر السفر صار إنه أنا جوازي ممسح من ورا ومن قدام من كثر ما أسافر،
1: اي
0: والاحتكاك
1: بالضبط صحيح،
0: في الجيب
1: اللي على
0: والأشياء،
1: الغلاف قصدك
0: الغلاف ايوه
1: البيانات.
0: ممسح من قدام، يعني هو تعرف انه
1: بالضبط
0: في الغلاف
1: الشعار وكذا.
0: الشعار. فهذا واحد من الاشياء اللي خلتهم يشكوا اكثر، ولكن لما يفتح يشوف انه في اختام كثيره، في بعد اللي هو
1: بيانات مع
0: البيانات موجوده، كل شيء قانوني يعني، الفيزا موجوده. فيضغط في الراديو انه فلان لفلاني زكريا كذا، وكان نطقه للانجليزيه مش افضل حاجه، فانا ما اعرف هم عرفوني اصلا هم، هل هو هذا الصح انا موجود ولا ما موجود داخل يعني. فبعد يعني الحمد لله الشخص اللي كان الشرطي اللي كان شويه اجريسيف وكان اندفاعي راح شويه على يمين يشتري من واحد من الاكشاك منها هناك، الشرطة هذا كان هادي شويه، فجلس ياخذ يسالني بعض الاسئله، انت من وين؟ انا من سلطنه عمان. وش قاعد تسوي؟ سياحه يعني. بعدين شويه من الارتباك سالني وين مولود، قلت له في نزوه منح يعني كذا. فهذا كان باخذ طب البطاقه بعطيك البطاقه، عاد هنا شويه
1: توتر
0: انا كان
1: اكبر.
0: متوتر يعني.
1: اي
0: فبس لا قال لي ما يحتاج ما يحتاج،
1: امورك طيبة
0: هي كذا شويه واعطاني الجواز والحمد لله
1: يعني، طلع يعرف
0: طلعت منه
1: منح،
0: بسلام.
1: طلع يعرف.
0: اتمنى اني اعرف منها، ولكن من التوتر يعني ممكن انت تعطيه بعض
1: صحيح
0: المواقف
1: صحيح.
0: لهذه الاشياء. هذه المواقف الطريفه واللي شويه مخيفه ممكن تواجه اي شخص انا
1: تواجه اي
0: بسافر.
1: شخص، ويمكن في اشخاص زكريا لما تواجهه مثل هذه المواقف يمكن خلاص تصير بالنسبة لهم والله آخر سفرة، ما
0: بالضبط
1: بعود أسافر يعني.
0: بالضبط، يعني ليش جاي يوقفني وكذا، وواجه رسالة. بس أنا كان واحد من التحديات اللي أنا واجهته هي أني يكون عندي ثقة باللي أنا أسويه، وثقة بأن كل شيء قانوني مثلا،
1: قانوني بالضبط، هذا مهم.
0: وبعد اللي هو أنك ثقة أنك تتكلم مع أي شخص أنك أنت ما خيفان من أي حاجة، يعني ما في
1: بالضبط.
0: أي سبب أنك تخاف، يعني أنت داخل دولة قانوني، أنت سايح، عندك المال الكافي، ولا قال تسوي أي شيء غير قانوني يعني. فهنا أنت في موقف أنك عندك ثقة، يبني ثقتك هنا.
1: الله
0: هذا
1: عليك.
0: الموقف اللي ممكن كان واحد من المواقف اللي بنت ثقتي أكثر، لأني واجهت مواقف ثانية بعدين اللي خلتني لازم أتكلم يعني. فتصير أنك أنت يوم عن يوم السفر جالس يعطيك هذه التجربة.

0: يارب اللي تبني ثقتك فيها.
1: يعني بكرة قصدك انه لو صادفت نفس هذا الموقف سواء كان في دولة اخرى، خلاص انت عندك الخلفية الكافية انك كيف تتجاوز هذه المرحلة، كيف
0: بالضبط،
1: تجيب عن كل هذه الاسئلة،
0: ومن
1: كيف
0: دون الركب
1: تتعامل
0: بقعد.
1: بدون ما اخذت، بدون خوف، بدون قلق ولا غيره.
0: بالضبط.
1: وش من المواقف اعتقد لي في مواقف اكثر صارت لك؟ يعني لانه ليش انا اطرح كل هذه الاشياء، لانه فعلا بعض الاحيان انك تحاول تستفيد من هذه التجارب وهذه القصص اللي البعض يمكن تأخرهم عن كثير من خططهم في السفر. حاب يسافر، عنده الميزانية الكافية، عنده الأدوات كلها اللي تمكنه من السفر، لكن في داخله يعني
0: شعور
1: نوع من شعور من الخوف، من التوتر، من القلق، والله لو رحت ثقافة جديدة، دولة جديدة، طابع جديد، كلها أشياء أحيانا تغلب عليك، عرفت؟
0: بالضبط. هي بس عقبات، ممكن نقول يعني هي عقبات
1: هواجيس.
0: أو هواجيس، أشياء أنت ما عشتها بعد. لما تبدي تعيشها هنا يصنع الفرق. لما أنت تخطي الخطوة الأولى عندك كل الإمكانيات، بس محتاج تخطي الخطوة الأولى. بعد ما تخطي الخطوة الأولى راح تكتشف إنه لا، أنا كنت بس هواجيس هذه ما لها داعي يعني،
1: أنا
0: أو
1: كنت
0: ممكن نقول أوفر
1: مضخم
0: ثينكينج.
1: الأمور يعني.
0: إيه، ممكن بعدها تشوف إن الحياة تطلع بسيطة يعني، الموقف الأول، الموقف الثاني، الموقف الثالث اللي تروح تكتشف إنك أنت قادر إنك تتعامل مع هذه المواقف كلها، قادر إنك تتخذ قرار اللي أنت يناسبك أنت. يعني مثلا ان انت عندك الامكانيات، بس انت يمكن ما تعرف وش اللي هو انسب شيء بالنسبه لك في السفر. فانت يلا ببدي انا اقرب هذه التجربه، استمتعت بس ما كثير، يلا نقرب تجربه ثانيه. فنشوف انك انت جالس تطلع من المنطقه اللي انت فيها، منطقه الراحه، منطقه الهواجيس، الى منطقه انك انت تبدي تفهم نفسك اكثر، تعرف ايش الاشياء اللي تحبها،
1: نعم،
0: تبدي تاخذ قراراتك.
1: بنفسك. وش
0: ايوه
1: هي الأشياء أستاذ زكريا اللي أنت استنتجتها في كل هذه السفرات؟ وش هي يعني النقاط الأساسية اللي ممكن اليوم المستمع يحطها في باله فعلا، إن أنا والله لو رحت هذه السفرة أو خططت إلى سفرة معينة فعلا إنه كلام زكريا في البال؟
0: والله ممكن اقول انه لا تعقد الامور واجد، هذا اهم الاشياء. انت طالع تستانس، فلا تحاول انك تعقد الموضوع اكثر من اللازم، انك تكون بسيط. تكون لازم انك انت تهدي بالك، طول بالك، هذا واجد من الاشياء المهمة. لانه في السفر بعض الاشياء ما تروح اسبر ذا بلان، او انك على حسب الخطة اللي انت
1: راس منها.
0: راس منها. فكيف تحاول تستمتع في التغيرات هذه، انك كيف انك يو جو وذ ذا فلو. يعني بعض الاحيان تسمع هذه يو وذ ذا فلو، يو
1: صحيح،
0: جو وذ ذا فلو،
1: نعم،
0: بس ما راح تعيشها كثر ما انت تنحط في
1: تجربها.
0: مواقف،
1: الله عليك.
0: تنحط في مواقف ولازم تغير خطتك وتقربها. فهذا الشيء اللي ممكن انك تخليه في بالك ولما تسافر، لانه طبيعة السفر فيه اشياء كثير مختلفة.
1: نعم، يعني لكن هذا اللي الشخص يمكن ما مخطط إلى سفرة، أو يعني يروح كذا أنا والله أروح هذه البلاد بدون تخطيط ولا بدون أدوات وبدون أي، حتى يمكن ما قريت ولا تعرفت ولا شفت ولا تابعت ولا قريت عنهم على أقل تقدير في محرك بحث،
0: بالضبط.
1: يعني وش نقول له مثلا؟
0: هذا للناس اللي انا اتوقع الشخص اللي يوصل هذه المرحلة ما محتاج اللي يسمع من عند زكريا.
1: يعني هذا خلاص متهيئ.
0: متهيئ اغلب الناس تاخذ هذه المرحلة، لان في كثير عواقب انك تخليك ما تعمل هذا، اللي هي انك تروح تعق نفسك في هذه الاشياء. يعني ممكن انك تكون اول مرة في هذه الاشياء، اذا كنت اول مرة هناك في طبعا

0: طبعا كثير اشياء لازم تكون عندك صبر، لازم يكون عندك اللي هو تحل، تقرر تحل المشاكل، لازم تكون هادي كثير كثير، مع الصبر لازم تكون هادي فيها اكثر يعني.
1: صحيح صحيح.
0: بعد يكون عندك اللي هو قدرة انك تتكلم مع الناس اللي حولك، بعض الاحيان انك تعوق نفسك مشكلة ممكن انت ما تقرر تحلها، الناس اللي حولك ممكن يساعدوك في حلها، فلازم يطور من مهارة التواصل. ولا هذا الاهم الاشياء. وفي الجانب الثاني الناس اللي تخطط، بعض الاحيان مثلا لما نتكلم عن شرق اسيا، الناس اللي تخطط ممكن يكون اليوم في مطر، فهو مخطط على رحله بحريه، فهذا الرحله البحريه تتكنسل، فانت كيف
1: لازم
0: انك ما
1: تكون
0: تتضايق
1: متابع يعني،
0: حتى
1: ولو انحطيت بالموقف قصدك،
0: هي تكون متابع وانك
1: لو انحطيت
0: متهيئ انك
1: بالموقف
0: تغير خطتك
1: بالضبط، كيف
0: وانك ما
1: تتعامل
0: تتضايق
1: يعني، كيف تتعامل مع هذه
0: مع
1: المواقف
0: هذه
1: وهذه
0: المواقف يعني.
1: وهذا. يعني انا كنت في فترة من الفترات مع شخص نفس الشيء، كان كثير الترحال والسفر، فمن ضمن المواقف كان حصل له موقف في أفريقيا تقريبا، قال إنه صادف قطاع طرق وكانوا حاملين أسلحة وأمور. فهنا شوف يعني، لو نحط اليوم زكريا في مثل هذه التجارب كيف يتعامل؟ هو تعامل معها بطريقة، يعني هو يقول أنا بطريقة سياسية وبحكمة يعني تعامل معها. فكان يقول هذه من المواقف اللي فعلا صنعت فيني كيف أتجاوز كل هذه العقبات وكل هذه الأمور. لو بكرة زكريا مثلا نحط في موقف من ضمن هذه المواقف كخبرة في السفر، كيف ممكن يتعامل معها
0: والله بالنسبة لل
1: مثلا؟ هذا كمثال يعني، أنت عاد حدث ولا حرج من الأمثلة يعني اللي ممكن تصادفك أحيانا.
0: في كثير مواقف صراحة حطيت فيها يعني. مؤخرا كان واحد في العراق مثلا، لما أنا انتقلت من السليمانية إلى أربيل، كان بالليل وكان الجو كان شتاء وبرد وهذا، فهم أكراد، هم يتكلموا اللغة الكردية، أنا ما أفهم اللغة الكردية، أنا الشعب الكردي جديد بالنسبة لي، أول مرة أشوفهم أو
1: وتعامل
0: أتعامل معهم يعني. فكنت أنا طالع من سليمانية لأربيل، التاكسي اللي كنت ماخذنا كان بالليل، كان كلهم أكراد، يتكلموا شوية ويوقفوا على صوب، يتكلموا شوية ويوقفوا على صوب، أنا ما اطمنت أنا لأن حاجز،
1: يعني كنت راكب معاهم قلت
0: كنت راكب
1: لي.
0: تاكسي يعني، لأن أنا واحدة من طرق
1: المواقف
0: السفر اللي بالنسبة لي إني آخذ طرق المواصلات للشعب العام أو الشعب، فئة الشعب الأكثرية اللي هم يتنقلوا
1: العامة
0: بالتكاسي
1: يعني
0: يعني،
1: بالضبط،
0: العامة ممكن نقدر نقول.
1: من أهالي الشعب يعني،
0: أيوه
1: مش
0: يعني،
1: من شركة مثلا أوبر أو غيره قصدك؟
0: لا هو مثلا الناس تستخدم مواصلاتهم مثلا التاكسي، مش اللي لازم استأجر سيارة عشان
1: نعم
0: استكشف
1: نعم
0: مثلا
1: نعم
0: العراق، لا استخدم المواصلات العامة. فكانت هذه التجربة اللي أنا حسيت بالخوف بالليل، أنا ما قررت أتواصل معهم، حاولت أتكلم معهم كذا، تبدي تقرأ الموقف، أنت بعد فترة من السفر راح تبدي تفهم الناس نظراتهم، تبدي تقرأ،
1: تعرف
0: تبدي تحس أكثر.
1: دوافعهم.
0: بالضبط، فالحمد لله أنا الدولة اللي أروحها على الأقل عندي شخص أعرفه أو أني أتعرف عليهم هناك يعني. لازم اني مثلا بحكم اني اتنقلت كثير فاعرف ناس من كثير من دول العالم، والله رايح الدوله الفلانيه او اعرف شخص، والله بس انه اخليه في الباك جراوند انه لو صار اي حد اي شيء ممكن احتاجه.
1: نعم
0: فهذا كان موقف مخيف جدا بالنسبه لي، وممكن وما ذكرته في السوشيال ميديا يعني، طبعا على فكره هذا
1: أنا
0: اول مره ممكن
1: بنروح
0: اذكره
1: إن
0: يعني.
1: شاء الله للسوشيال ميديا وكيف أنت.
0: فالمهم انه في شخص اعرفه في السليمانيه،
1: نعم
0: فبالمره صورت له السياره، قال لي سوي لي ارسل لي لايف لوكيشن، لو صار في اي شيء كان هو موجود. والحمد لله هم كانوا يريدوا ما اعرف يتخطي نقطه التفتيش او
1: نعم
0: حاجه يعني، في عندهم شيء غير قانوني ما اعرفه، بس الحمد لله مرت بسلام يعني. يعني وصلت الى اربيل، وبعد كان واحد من الاشياء قال لي وين تروح؟ قلت له اريد اروح وسط المدينه، قال لي لا ما اروح، ما اصلك وسط المدينه، وخلاني في الشارع وراح عني يعني.
1: فأحيانا تتعامل فعلا مع
0: فلازم
1: ثقافات، مع مواقف.
0: ايوه
1: في مرة ضاعت مثلا حقيبتك، حقيبة السفر ولا جواز ولا شيء من هذا القبيل، لأنه هذه مواقف مش ولا بد يعني لازم تحصل.
0: صارت بس ما اعرف اذا عندنا الوقت
1: عندي الوقت
0: الكافي
1: لحد
0: يعني.
1: الفترة الدينية
0: ممكن
1: لصلاة العصر 41، 3:41 تقريبا، فخذ راحتك يعني، نحن حابين نعيش معك هذه
0: والله هي
1: المواقف
0: كانت التجربة، ما اعرف اذا بنقدر نقولها بس ببدي فيها
1: طويلة يعني.
0: تقريبا، ممكن بتاخذ على 7 دقائق 8 دقائق.
1: خذ راحتك،
0: انزين، فهي كانت، انا كنت في واحده من الدول اللي اسمها لاوس،
1: بنعطي تشويق على الفاصل.
0: قبل الفاصل وبعد الفاصل اللي تابعه كامل.
1: نعم نعم
0: زين، انا كنت في دوله لاوس، كانت في رحله الـ4 شهور، هي 4 شهور انا خارج عمان كنت يعني كانت رحلة جميلة جدا، رحلة شنطة الظهر.

0: وكان فيها معاني كثيرة لشنطة الظهر هذه، اكتشفت فيها كثير أشياء. ولكن خلينا نروح إلى الجانب المشوق أكثر، اللي هو فقدت الشنطة. فقدت الشنطة اللي فيها كان تقريبا كل سفراتي،
1: واللي تمثل زكريا خلنا نقول كلها.
0: تقريبا تقول جزء من زكريا كان
1: نعم.
0: هناك موجود في هذه، يعني أنا كل هذه التجارب هي جزء مني.
1: أنت
0: يعني
1: جايبينها معك الحين ولا؟
0: أنا قبتها بس خليتها برا، يعني قالوا لي ما يصير.
1: نعرف وش هذا السر اللي
0: قبتها بس خليتها معاي، وحتى قبت واحدة من الهدايا القيمة اللي حصلتها في فيتنام، اللي هي كان طوعت في واحد من الهوم ستي، تعرف واحد من الجبال، جبال سابا في الشمال الفيتنامي، طوعت لمدة 3 أسابيع تقريبا إني أشتغل معهم.
1: ما شاء الله عليك، تجربة حلوة بصراحة.
0: 3 أسابيع كانت في الصيف، ممكن هنا نشغل مكيفات، هناك كانت أنام من دون مكيف. كان الجو جميل، المكان كان خرافي يعني، ممكن نقول
1: مع
0: يعني
1: الريف والتفاصيل هذه اللي
0: بالضبط
1: هناك.
0: كان شيء يعني نقدر نقول
1: استثنائي،
0: مستوى ثاني يعني، مستوى عالي.
1: نعم.
0: فحاطتني هي زوجها متوفي قبل فترة، وهي كبيرة في السن، فعطتني قميصة، والقميص هذا هم يصنعوه بنفسهم، ومن اللي هو الانديغو يسمى، فاللي هم الفابريك هم يسويه بنفسهم، يصبغوه بنفسهم. فهذه كانت واحدة من هدايا القيمة، انه في شخص يعطيك قميص
1: بهذه الجودة
0: الجودة
1: وبهذه التفاصيل
0: ويدوي
1: الدقيقة.
0: يعني.
1: أي بالضبط.
0: فهذا واحدة من الأشياء القيمة اللي صار. المهم انه عاد بعد فيتنام رحت الى لاوس، اللي هي نفس الوقت اللي انا ما اعرف شيء عن لاوس، سمعت بعض الاشياء اللي هم في قطاع طرق وكذا، فما اعرف كمل بعد
1: كمل.
0: الفاصل يعني،
1: كمل عندك وقت.
0: انزين، المهم بعدها بعد ما دخلت لاوس بديت اريد اكتشف لاوس، فشفت في ناس من الهوستل اللي انا قاعد فيه. طبعا طريقه سكني في الهوستل ليش؟ اللي هي اني اتعرف على ناس كثيره يعني، وهو خارج منطقه الراحه، كيف انت تحاول انك تهدي نفسك وتهدي نفسك في مكان انه فيه كثير ناس، يعني تحاول انك تكون تندمج معهم يعني.
1: نعم.
0: بعدها هم قالوا قررين يروح كذا يسمى لوب. هذا اللوب هو رحله انك تستكشف المناطق هذه اللي حولها بالدراجه. فانا قررت اني اروح معهم يعني. فيلا يلا بسم الله بسم الله، حد من الأرجنتين، حد من إسبانيا، حد إيطاليا، كانت في تنوع ثقافي في هذا الجروب يعني. بعدها استقرنا الدراجات، ربطنا حزمتنا، أنا كنت منتج وكذا، قلت يلا بكمل المنتج. في اليوم الثاني بالليل خليت الشنطة في وسط في الدراجة وطلعنا. وش فيها الشنطة هنا؟ فيها الكاميرات مالي، فيها اللابتوب يعني، وفيها كل الأساس ديز.
1: نعم. وبعدها نروح إلى الفترة الدينية.
0: يلا نروح للفترة
1: الدينية. أنا أعطتني تشويق حلو يعني. خلينا نروح إلى الفترة الدينية مستمعينا الأحبة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال والنيات.
2: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
3: حان الآن موعد أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. محطات. كل محطة حكاية، وفي كل حكاية نفتح نافذة جديدة. في محطات نلتقي بالشباب ونحاور المجتمع ونعيش نبض الصيف والسفر والموسيقى. ولأن أجمل الرحلات تبدأ من الأثير، نأخذكم كل يوم إلى تجارب وموضوعات جديدة. محطة، رحلة يومية عبر إذاعة سلطنة عمان من الثانية والنصف وحتى الرابعة مساء. محطة.
2: تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال والنيات. أيها الأحبة الكرام، مستمرين معكم، تفصلنا أقل عن من ربع ساعة عن نهاية برنامجنا في محطات، والحديث عن السفر والسياحة، ثقافة السفر والترحال مع أستاذ زكريا الحجي، اللي بقصصه وتجاربه المشوقة الجميلة اللي يعيشها في السفر والترحال. وصلنا إلى لاوس زكريا، وبالتالي كانت لك قصة معها. وصلنا عند الدراجة.
3: أيوة بالضبط. واحد من الاشياء اللي انا سمعتها عن لاوس بس ما اكتشفتها ولا شيء، هم في قطاع طرق. انا سمعت اكثر من شخص من الرحاله، وانا في هذه الرحله في رحله الاربع اشهر كانت انه في ناس راحت لاوس وسمعوا انه في قطاع طرق، فانا ما اعرف هذه الاشياء فقررت اكتشف بنفسي. يعني واحد من الاشياء اللي حبيت اسويها، فبقى مع هذا الجروب اللي هو كان مختلف، يعني واحد من
2: الثقافات المختلفة. نعم
3: بالضبط. فخذينا الدراجة، شنطتي فيها اللابتوب، فيها كل أغراضي الشخصية، فيها الأسسديز، فيها رحلات، وفيها نفس ما ذكرنا جزء مني أنا، جزء من زكريا، جزء من الرحلات هذه كان هناك موجود. فاللي بعدها اكتشفت منطقة نائية، وكان الوقت تقريبا على العصر، على خلاص بعد طول اليوم بعد الاستكشافات. فبحكم أني أنا موجود في السوشيال ميديا فقررت أني أصور هذه المنطقة أكثر، والجروب اللي معاي فكان يريد يطلع إلى وين؟ إلى المكان اللي بننام فيه، ويبعد تقريبا ساعة منها. أنا قلت لهم تقدموا وأنا بلحقكم. يعني منطقة، كنا المنطقة اللي فيها منطقة نائية، ما فيها طريق، طريق اللي هو وعر، وحولها حول الطريق هذا اللي هو نهر، نهرين وأشقر. فأنا بعد ما صورت وخلصت قريب المغرب قلت أني أنا يلا برجع. لما بديت أرجع كان شوية الجو مغيم، كان الجو جميل يعني، وعلى الغروب كنت أسرع للأمانة، يعني أسرع عشان أني ألحق قبل أوصل للهومستي قبل الغروب، لأنه ما في إنارة. نتكلم عن لاوس، هي مش الدولة اللي ممكن تفكر تروح لها.
2: نعم.
3: ليش؟ لأنها مش متطورة أبدا يعني، وحتى ما فيها مقومات سياحية.
2: ما نعم شغل لك الدراجة ويعيشك الجو يعني، كنت أبس سمعك.
3: الدراجة كان هي هذه واحدة من القصص اللي أنا خضيتها بعدين. المهم أنه بعدها رجعت وشفت أنه تبدأ تمطر، قلت بخذ الرين جاكت وأنا أرجع. وقفت إلا وأشوف خلفي أن الدراجة شنطة ما موجودة،
2: بدون لا تنتبه،
3: بدون لا أنتبه ولا أعرف
2: ولا تحس،
3: مشكلة انه نتكلم عن شارع وعر وانت عندك دراجة أفرود، فالموضوع ما تحس يعني، ومن غير لابس سماعة، مش السماعة، الهلمت،
2: يعني الظروف كانت
3: ما انك تقرر تشوف انه طاح شيء من عندك.
2: صحيح.
3: فاللي طاحت الشنطة وانا انصدمت في صدمة ذيك الحين، لانه كل اللي بنيته، كل صناعة المحتوى كانت موجودة هناك، وسعر الشنطة كان مش رخيص يعني، نتكلم عن 2000 ريال تقريبا،
2: ما شاء الله
3: فوق 2000 ريال من SSD ومن الكاميرا ومن
2: الأدوات اللي فيها،
3: الأدوات
2: يعني
3: اللي فيها يعني. أنا كنت أتغاب عن الأدوات الشخصية،
2: أفكر أن الشنطة بروحها 2000.
3: لا لا يا ريت أوصل هذا المستوى. فالأغراض اللي فيها كانت قيمة يعني. بعدها رجعت أشوف بالمرة، رجعت سويت يترن، الجو خلاص بادي يظلم شوية، بادي يتمطر، كان نفاف خفيف، الجو صار موحش أكثر من أكثر ما أكثر من ما هو حلو يعني.
2: نعم.
3: صار موحش. أنا حاولت أتواصل مع الناس اللي موجودين هناك. الإشكالية في لاوس إنه مش ما تحصل الناس كثيرة تتكلم إنجليزي يعني، هو اللغة اللي ممكن لغة العالم حاليا.
2: نعم.
3: ما في ناس تتكلم إنجليزي. حاولت أتكلم معهم، الطريقة الوحيدة كانت هي بجوجل ترانزليت، فحتى جوجل ترانزليت ما كان يشتغل بالطريقة اللي ممكن يفهموني أكثر، ممكن يفهمه. كان هذه واحدة من الأشياء اللي تعلمتها، هي طرق التواصل مع ناس ممكن ما تتكلم أنت معهم نفس اللغة. هنا أنت كيف تحاول تجد اللي هو
2: مخرج
3: أنك تتواصل معهم. المهم طلعت مع هذا الناس، ما في أحد في الطريق ما سألته. الناس كانت اللي هناك ساكنة كانت طيبة جدا، بدأت تبحث معاي. في واحد منهم بدأ يتكلم شوية إنجليزي، قلت أوه الحمد لله في واحد يتكلم إنجليزي ممكن نتفاهم معه يعني. ممكن يشوف. فأول ما بديت أتكلم معه هو ما كان يتكلم إنجليزية اللي هي ممكن أن نقول تمشي الحال بكثير، بس تمشي المين كيورد. فقلت له أنا فاقد الشنطة، فأبحث عنها معي أو أسأل أي حد. أنا كنت في موقف اللي أنا خسرت كل شيء يعني، لو رحت خلاص ما عندي أي إشكال.
2: صحيح.
3: ما عندي أي شيء أني خسر مرة ثانية. المهم جلست هناك، سألته، خذ صورة من عندي، خذ صورة الدراجة، خذ صورة الشنطة. اللي حلو انه واحدة من الاشياء اللي
2: ما شاء الله متعاون يعني،
3: هي كان متعاون، ونقل بنشرها في الفيسبوك، نشرها في الفيسبوك، وقلت له جيب الفيسبوك. انا ما استخدم الفيسبوك لذلك الحين، رحت احمل الفيسبوك. احمل الفيسبوك بس عشان اتواصل معه، انه ما في طريقة،
2: هو
3: ما
2: عنده واتساب يعني.
3: ضروري كان يعني.
2: صحيح.
3: انا كنا ممكن نعتقد انه الحين ما حد يستخدم الفيسبوك حاليا، ممكن كان هبة قديمة في 2013 في ذاك الوقت. المهم حملت الفيسبوك، بعدها صار اللي هو ما حصلها هي شنطة، وانا ظلم الوقت، وانا بعدني جالس هناك نفس المكان. هنا وش صار؟ وانا راجع احاول ادور بعدني الا في كلاب هاجموني، كلاب كانوا يركضوا وراي. فانا ظلام وحاول اسرع بالدراجة، كنت اطيح، بس الحمد لله بعد كذا كم 100 متر الكلاب راحوا. وقفت عند محل تليفونات، تقريبا الحين مر على هذا الموقف اللي لما فقدت الدراجة تقريبا 3 ساعات، وانا 3 ساعات انت فل تنشن، فل
2: خلاص يعني توتر،
3: توتر واكزوستد نفس تقول، لان كان يوم طويل.
2: صحيح.
3: وصار هذه الاشياء خلتك اكثر، ما كان عندي تلفوني خلاص بيبند الشحن، الكاميرا خلاص بتبند، الاوزمو بوكت، والاوزمو اكشن، الاوزمو بوكت كانت في الشنطه، كان في كثير اشياء في الشنطه يعني. فاللي صار وقفت عند محل تلفونات، قلت له اريد اشرب اعطيني ماي، لان منطقة نائية ما فيها محلات.
2: صحيح.
3: كان محل التلفون هذا ما أعرف كيف وصل هناك، وكيف أصلا هو الساعة 8 أو 7:30 بالليل هو فاتح أصلا لحد الحين. فأعطاني جزاه الله خير ماي. بعدين حاولت أتكلم معه إنجليزي، فقلت له هلو هاوري وكذا، فالأشياء البسيطة. قال لي رد علي، قلت هو خلاص في ناس، في شخص يتكلم إنجليزي ممكن يساعدني. هو عرف هلو هاوري، وبعدين ما أعرف شيء من كلام. انا تحبطت هنا مره ثانيه.
2: وش هالورطه اللي انا اليوم
3: انا وش بسوي زكريا الحين، وش بتسوي؟ ما عندي شيء. خلاص جلست هناك اهدي نفسي، احاول اسوي بروسس على الاشياء اللي صارت، لان كان الموضوع ثقيل بالنسبه لي، اول مره يصير لهذا الاشياء. كنا يعني الحلم اللي جالس تبنيه من زمان كنا ضاع في لحظه واحده. كنت افكر كيف ممكن اني ابدي مره ثانيه يعني، فهذيك اللحظه اللي انا تقريبا خسرت، كنت افكر كيف اني ارجع كل شيء مره ثانيه، او اني ارجع مره ثانيه. بعدها رسل لي هذا الشخص ان انا حصلت الشنطه، قلت له الحمد لله انك حصلت الشنطه، يلا برقيك، بجيك انذ الحين يعني. انا كنت اخر الطريق، لازم اروح للقريه مره ثانيه، كان كل هذه المسافه يعني بعيدة
2: وظلمة والدنيا
3: بالضبط ظلمة ما تسمع غير اللي هو الحشرات
2: وكأنك في غابة يعني هو المكان
3: بالضبط هي غابة تدخل يعني
2: نحن نعيش مع مانع ترى هو جالس يعمل لنا أصوات وحركات مرة مطر مرة
3: أتمنى يعني توصل للشعور
2: لابس السماعة كنت بتعيش الشعور يعني
3: خلاص أهم شيء المستمع يعيش الشعور أنا عشته بجوار
2: أنا عشته صراحة يعني
3: فبعد بعدها اللي هو رحت له لما وصلت لعنده يعني باختصر كذا بعض الأشياء لأنه ما في كثير وقت فلما وصلت لعنده للأسف يعني ما كنت
2: ما هي الشنطة
3: ما موجود الشنطة يعني. ما موجود الشنطة وهم شوي الموضوع هم كانت يعني ممكن صورة على الشفافية بس توبلس يعني وكذا تشوف بيت قديم يعني تعرف ممكن في الأفلام اللي طبخة على نار الصفرية اللي احنا نقول صفرية اللي طبخة فيها كلها حلقة وان الأشياء يعني. سود يعني تحس ان انا وين الحين وفي واحد منهم للأسف كان سكران وكان سكران تعرف يعني سكران يفكر عمره يتكلم لغة أي لغة هو يفكر عمره
2: يعني
3: يتكلم
2: كان
3: إنجليزي.
2: في ظرف نقول ظرف
3: نعم. ظرف عقلي غير إنه يا هلا يعني فالمهم إنه يعني كان يحاول يتكلم معي إنجليزي وأنا خيفان لأن المكان كان نائي بس قبل أن أدخل هذا لما حسيت بالخوف رصدت حال أخوي قلت له هذا اللوكيشن مالي ومعطينا شير على الإيرتاج لو صار أي شيء أنت عندك اللوكيشن يعني تخيل صار لك شيء ما حد يعرف عنك شيء لهذا نظام سفر يعني
2: صحيح
3: فلازم ما حد يكون عندك باك اب اخوي كان موجود اخوي محمد جزاه الله خير يعني
2: الحين الشنطه وش صار لها يعني هل حصلتها في هذه القصه ولا خلاص
3: الحمد لله بعد هذه السالفه كامل انه مريت بمواقف حصلت الشنطه قلت انا لازم اطلع الحين حصلت الشنطه بعد في تفاصيل ثانيه ممكن تشوفها في اليوتيوب اكثر يعني ولكن حصلتها وقررت اطلع اني عشان الحق مع الشباب
2: نعم
3: ولكن دراجتي عطلت في نص الطريق وأنا ما محصل مكان أنام فيه وكانت تمطر يعني واضطريت أني أجلس قدام واحد من الريزورت اللي موجودة هناك وما عندي أي شيء غير أني أنام في الأرض يعني هذا واحد من المواقف اللي كانت
2: هذا أنا أتوقع قصة ما راح تنساها
3: مستحيل أنساها هذه القصة في الذاكرة يعني
2: وخاصة أنها تحمل أشياء وحقيبة مثل ما قلت أنت تمثل زكريا وتتصرف مثل ما ذكرت أنت أحيانا شخص فاقد لوعيه أحيانا بعض التفاصيل اللي أحيانا تحصل لك أنت تكون أحيانا في غنى عنها
3: بالضبط
2: بعضهم يقول لك والله وش كان فينك زكريا أنك أنت والله تروح هذا المكان بس هي هذه الأشياء مثل ما أنت ذكرت اللي تصنعك الحين هذه الشنطة لو أنا خلاص رفضنا نعطيك إياها بس قلنا لك اختار شيء واحد منها وش راح تختار
3: لا صعب على أنت بتورطني والله الكاميرا هي اللي ممكن انها نقدر نقول توثق اللحظه وتنقل الموقف بكل مشاعره الى المتابع او الى الشخص اللي يشوف
2: تهمك كثير السوشيال ميديا والمتابعين وحسابك على الانستغرام توثق لهم وتعيشهم كل هذه اللحظات ام انت بداخلك حاب انك تعيش هذه التفاصيل وتستمتع باللحظه
3: هو نقدر نقول 2 in 1 يعني 2 في 1 يعني انا مستمتع وقادر انقل تجربه مختلفه للمشاهد يعني لأي شخص ممكن يشوف هذه الأشياء ممكن تكون قصة إلهام بالنسبة لي يعني ما شاء الله حصلت الحمد لله كثير على كومنتات كما ذكرتها وفي ناس تجيني والله كيف ممكن أسافر بروحي وش الأشياء اللي أحتاجها فكانت قصة إلهام يعني ممكن أنا ما توقعت يوم من الأيام أني أوصل لهذه المرحلة لما كنت بادئ أسافر ما توقعت يوم من الأيام أني ممكن أعطي شخص نصائح ممكن تفيده تكون له أساسيات للسفر يعني.
2: نعم لو عطيناك تذكرة مجانية رحلتك القادمة وين راح تكون؟
3: أوه جميل.
2: بشكل سريع.
3: راح تكون إلى باكستان.
2: باكستان.
3: إيه بالضبط.
2: لأول مرة تزورها؟
3: ما زرت باكستان بس.
2: ما سبق وزرتها. ليش اخترت باكستان؟
3: فيها كثير أشياء باكستان يعني نتكلم عن كشعب نتكلم عن أنا محب للطبيعة يعني عنده طبيعة خلابة ممكن نقدر نقول نوثق الحياة اللي كان يعيشها.
2: وتعيش مغامرات جديدة يعني
3: فيها مغامرات
2: قصص
3: يعني.
2: وكذا وحكايات جميل جدا أنا كنت أسألك على أساس تقول أعطيك أنت إياها التذكرة المجانية
3: أتمنى يعني سافر مع بعض يوم من الأيام
2: الله يسعدك نحن حقيقة استمتعنا بكل هذه الدروس والقصص وأنت يحتاج لك ما شاء الله حلقات لأنه فعلا مليئة بالحكايات والتجارب والدروس أنا سعيد بحضورك بتواجدك معنا وإن شاء الله تكون تجارب أخرى قادمة حتى على مستوى برنامج محطات وأتمنى لك إن شاء الله تعالى كل التوفيق في سفراتك القادمة كل الشكر لكم أيها الأحبة أنتم أيضا كنت معكم في الإعداد التقديم أخوكم أيمن الفجراني، محمد الهيملي، وفي الإخراج مانع الفارسي. دمتم بعافية، في أمان الله.
1: إذاعة سلطنة عمان.

0: الرابعة عصرا في إذاعة سلطنة عمان. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله، نحييكم ونقدم لكم الفترة الإخبارية الثانية. نبدأ بأبرز العناوين.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام، وهذه أبرز عناوين الفترة. سمو السيد بلعرب بن هيثم يرعى حفل تكريم الطلبة المجيدين في دبلوم التعليم العام بمحافظة مسقط.
0: الاحتفال بتسمية ناقلة المنتجات النفطية منح في حوض ووتشو لبناء السفن بمقاطعة أنهوي الصينية.
1: الرئيس الأمريكي وكيل إجراء مفاوضات إيجابية ومطولة مع طهران، والخارجية الإيرانية تقول أن طهران تلقت رسائل من واشنطن عبر الوسطاء.
0: قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل تنفيذ حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة الغربية وإصابة عدد من الفلسطينيين جراء اقتحام مخيم قلميا شمال القدس.
1: إلى التفاصيل، بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس الدكتور الحسن عبد الرحمن واتارا رئيس جمهورية الساحل العاج بمناسبة العيد الوطني لبلاده. تضمن التهاني جلالة السلطان الطيبة وأمنياته الخالصة لفخامة الرئيس وشعب بلاده الصديق.
0: تفضل صاحب السمو السيد بلعرب بن هيثم بن طارق آل سعيد وزير الدولة ومحافظ مسقط برعاية حفل تكريم الطلبة المجيدين في دبلوم التعليم العام بمحافظة مسقط للعام الدراسي 2025-2026 والذي نظمته محافظة مسقط. يأتي هذا الاحتفال تقديرا لجهود الطلبة المتميزين خلال مسيرتهم التعليمية واعتزازا بحصادهم وما حققوه من تفوق يجسد قدراتهم وطموحاتهم العالية باعتبار الشباب الركيزة الأساسية في مسيرة التنمية المستدامة بما يحملونه من علم ومعرفة وطاقة وطنية واعدة. وأكدت محافظة مسقط في كلمتها خلال الحفل أهمية دور الطلبة المتفوقين في رسم مستقبل سلطنة عمان الواعد، مشيرة إلى أن هذا التميز هو امتداد للجهود الوطنية الرامية لبناء الإنسان والمنسجمة مع مستهدفات رؤية عمان 2040. كما أشادت بدور أولياء الأمور في مساندة أبنائهم ورعايتهم، مثمنة جهود الأسرة التربوية بالمحافظة من معلمين وإداريين في غرس قيم العلم والمثابرة. وأوضحت المحافظة أن هذا التكريم يمثل حافزا للطلبة لمواصلة مسيرتهم العلمية والانطلاق نحو مرحلة جديدة من العطاء ضمن مؤسسات التعليم العالي، داعية إياهم إلى مواصلة الجد والاجتهاد وللإمام والإلمام بمختلف العلوم والمعارف والمهارات الحديثة وتبني قيم الابتكار والإبداع للإسهام فاعلية في مسيرة البناء والتنمية الشاملة التي تشهدها سلطنة عمان في ظل القيادة الحكيمة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه.
1: احتفلت شركة أسياد للنقل البحري بتسمية ناقلة المنتجات النفطية منح في حوض ووتشو لبناء السفن بمقاطعة أنهوي الصينية. ويعد انضمام الناقلة منح إلى أسطول أسياد للنقل البحري خطوة جديدة ضمن استراتيجية الشركة في تحديث أسطولها وتعزيز قدراتها التشغيلية تلبية للطلب المتنامي على خدمات الشحن ونقل المنتجات النفطية بكفاءة وموثوقية، ما يرسخ مكانة سلطنة عمان كموقع ومركز عالمي للخدمات اللوجستية والنقل البحري.
0: اختيرت سلطنة عمان ممثلة في شرطة عمان السلطانية لتمثيل قارة آسيا في اجتماع برنامج البنك الدولي لسياسات النقل في إفريقيا المقرر عقده في العاصمة المصرية القاهرة خلال شهر مارس 2027، في إنجاز دولي جديد يعكس ريادة سلطنة عمان وجهودها الحثيثة في مجال السلامة المرورية. ويعد هذا الاجتماع حدثا سنويا بارزا لدول القارة الإفريقية، إلا أن هذه النسخة تشهد توسعا استثنائيا من خلال إشراك ممثل رسمي عن الاتحاد الأوروبي إلى جانب اختيار سلطنة عمان حصريا ممثلا لقارة آسيا.
1: اعتمدت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو المبادرة العمانية الممتلك الثقافي الخاصة بحرف الفخار والنحاس والمعادن والصناعات الخشبية لفريق بهلة التطوعي لمؤسسات المجتمع المحلي، وشاركت سلطنة عمان ممثلة بوزارة التراث والسياحة بهذه المبادرة للمرة الأولى في مبادرات متطوعي التراث العالمي لعام 2026 تحت شعار العمل من أجل المستقبل، وتعكس هذه الخطوة دور سلطنة عمان وقدرتها في حفظ وصون الموروث الثقافي وإدارة المواقع التراثية العالمية ذات القيمة الاستثنائية الفريدة. كما تأتي مشاركة سلطنة عمان في هذه المبادرة كثاني دولة في المنطقة العربية بعد المملكة المغربية لدورها الهام في حفظ الموروث الثقافي العالمي.
0: وإلى أخبارنا العربية والعالمية في هذه الفترة، حيث أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إجراء مفاوضات إيجابية ومطولة مع طهران، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن المحادثات الجارية هي الفرصة الأخيرة لتوقيع اتفاق جيد ينهي الأزمة المستمرة منذ أشهر، متوعدا إيران بهجمات قوية في حال تعذر التوصل إلى اتفاق. بجانبه قال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب إن طهران تلقت رسائل من واشنطن عبر الوسطاء، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة أكدت من خلال الرسائل استعدادها للعودة إلى تعهداتها في مذكرة التفاهم.
1: من جهة أخرى، أعربت باكستان عن أملها أن يسهم اتفاق محتمل بخصوص الملاحة البحرية بالمنطقة في استئناف المحادثات بين واشنطن وطهران. وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية طاهر أندرابي استمرار إسلام أباد في جهودها مع عدد من الدول للتوصل إلى حل شامل ومستدام، مضيفا أن أي اتفاق محتمل لحركة الملاحة سيمهد لاستئناف المحادثات على المستوى التقني بين إيران والولايات المتحدة.
0: وإلى المحادثات بين لبنان وإسرائيل، حيث تتواصل في العاصمة الإيطالية روما المباحثات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل في إطار جهود لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار وانسحاب الجيش الإسرائيلي من مناطق جنوب لبنان وانتشار الجيش اللبناني فيها. وفي السياق ذاته، أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم مقتل 2 من جنوده في جنوب لبنان، وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من شهر، مع استمرار شنه غارات جوية إضافية خلال الليلة الماضية، ما أسفر عن سقوط قتيل وعشرين جريحا منذ يوم أمس حسب وزارة الصحة اللبنانية.
1: واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم الثاني على التوالي اقتحام مخيم قلنديا شمال القدس وسط عمليات هدم ومداهمات واسعة النطاق وتشديد الإجراءات العسكرية في المنطقة. وأفادت وسائل إعلام أن الطواقم الطبية تعاملت مع 3 إصابات حرجة وأكثر من 50 إصابة بالاختناق جراء عملية الاقتحام. من جانبها، أدانت الرئاسة الفلسطينية والعدوان الإسرائيلي المتواصل على مخيم قلنديا محذرة إسرائيل من استمرار حربها الشاملة على الشعب الفلسطيني ومخاطر ذلك على المنطقة بأسرها.
0: أسفرت هجمات ليلية شنتها روسيا بالصواريخ والمسيرات على كييف والمنطقة المحيطة بها عن مقتل 17 شخصا على الأقل وإصابة العشرات وفق ما أعلنت السلطات، ما دفع أوكرانيا إلى تكثيف مناشداتها لحلفائها بتزويدها صواريخ اعتراضية. وحذر الرئيس الأوكراني من أن بلاده تواجه نقصا حادا في أنظمة الدفاع الجوي اللازمة لمواجهة الهجمات الصاروخية، لا سيما مع تزايد استخدام روسيا للصواريخ الباليستية. من جهتها، نددت رئيسة المفوضية الأوروبية بالهجوم الروسي على العاصمة كييف، وأعلنت عن تحويل 1,400,000,000 يورو إضافية للمجهود الحربي في أوكرانيا.
1: أكدت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي مجددا اليوم على أن حكومتها تلتزم بشدة كتوجه سياسي بالمبادئ 3 غير النووية المتمثلة في عدم حيازة أسلحة نووية وعدم إنتاجها وعدم السماح بدخولها أراضي اليابان. ورفضت تاكا ياشي في مؤتمر صحفي في مدينة هيروشيما التعليق على إمكانية مراجعة المبادئ غير النووية فيما يتعلق بخطة الحكومة لتحديث وثائقها الوطنية الرئيسية المتعلقة بالأمن القومي بحلول نهاية العام الجاري.
0: قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريوس خلال زيارة إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية إن سرعة تفشي فيروس إيبولا يتجاوز جهود مكافحته دولية. وأضاف جيبريوس بعد لقاء مسؤولين في العاصمة كينشاسا أنه بعد مرور نحو 3 أشهر على التفشي تضاعفت حالات الإصابة الجديدة في بعض المناطق الأكثر تضررا. وأشار مدير عام المنظمة أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على ضرورة تكثيف الجهود بصورة عاجلة من جانب جميع الشركاء. هذا وارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا إلى 3973 حالة، بينها 1800 ووفاة واحدة وفق ما ذكرته السلطات الصحية في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
1: الفترة الإخبارية الثانية مستمرة من إذاعة سلطنة عمان، وهذا تذكير بأبرز العناوين. سمو السيد بالعرب بن هيثم يرعى حفل تكريم الطلبة المجيدين في دبلوم التعليم العام بمحافظة مسقط.
0: الاحتفال بتسمية ناقلة المنتجات النفطية منح في حوض ووتشو لبناء السفن بمقاطعة أنهوي الصينية.
1: الرئيس الأمريكي يؤكد إجراء مفاوضات إيجابية ومطولة مع طهران. والخارجية الإيرانية تقول إن طهران تلقت رسائل من واشنطن عبر الوسطاء.
0: قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل تنفيذ حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة الغربية وإصابة عدد من الفلسطينيين جراء اقتحام مخيم قلنديا شمال القدس.
1: نظمت وزارة العمل اليوم حفل تكريم التميز والريادة لشركاء النجاح والشركاء الاستراتيجيين والمنشآت المجيدة وعدد من الشخصيات الرائدة في مجال العمل وتنمية الموارد البشرية، كما دشنت منصة العمل الموسمي وذلك على هامش أعمال ملتقى العمل في نسخته 3 بمحافظة ظفار. شهد الحفل تدشين منصة العمل الموسمية التي تهدف إلى تنظيم فرص العمل المرتبطة بالمواسم والفعاليات وربط الباحثين عن عمل بالفرص المتاحة، بما يعزز مرونة سوق العمل ويوفر حلولا مبتكرة تتوافق مع احتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة. رعى الحفل معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل.
0: بأكثر من 1,600,000 ريال عماني وقعت بمحافظة جنوب الشرقية اتفاقية تقديم الخدمات الاستشارية لأعمال التصميم والإشراف على مشروع مدينة الصناعات السمكية، وتتضمن الاتفاقية قيام الشركة الاستشارية بتقديم كافة الدراسات الفنية المتخصصة وإعداد التصاميم الهندسية والدراسات اللازمة لضمان تنفيذ المشروع وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة التشغيلية. ويعد مشروع مدينة الصناعات السمكية أحد المشاريع الاستراتيجية والحيوية في سلطنة عمان بهدف تطوير

0: يؤكد على الدور الاقتصادي الذي يؤديه هذا القطاع ليس فقط كمزود للحماية التأمينية، وإنما كمستثمر مؤسسي فاعل لاستقرار السوق المالي وتحقيق التنمية المستدامة. وقد أظهرت النتائج المالية غير المدققة لشركات التأمين المدرجة في بورصة مسقط تحقيق أرباح تجاوزت 11 مليون ريال عماني خلال النصف الأول من العام الجاري، وجاءت أرباح بعض الشركات بدعم من ارتفاع عوائد الاستثمار وتحسن أداء المحافظ الاستثمارية، في حين واجهت شركات أخرى ضغوطاً على نتائجها التشغيلية نتيجة ارتفاع المطالبات التأمينية واستمرار المنافسة وارتفاع تكاليف إعادة التأمين. وفي المقابل واصلت شركات التأمين تنفيذ إجراءات تهدف إلى تعزيز ربحية محافظها وتشديد ضوابط الاكتتاب وتحسين إدارة المطالبات، بما يدعم متانة القطاع ويعزز استدامة نموه، مع استمرار الدور المتنامي لعوائد الاستثمار في دعم أرباح بعض الشركات مستفيدة من الأداء الإيجابي لبورصة مسقط. وفرضت المطالبات التأمينية ضغوطاً على نتائج الاكتتاب لدى عدد من الشركات، والذي انعكس بدوره على نتائج النشاط التأميني رغم استمرار نمو الأعمال في بعض المحافظ. وكشفت الإفصاحات المالية أيضاً استمرار الشركات في تبني استراتيجيات تحفظية في الاكتتاب، مع التركيز على تحسين جودة المحافظ التأمينية وتعزيز الكفاءة التشغيلية، إلى جانب الاستثمار في التحول الرقمي ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستفيدين. من جانب آخر، أظهرت بيانات هيئة الخدمات المالية أن إجمالي استثمارات شركات التأمين العاملة في سلطنة عمان تجاوز 876 مليون ريال عماني بنهاية الربع الأول من هذا العام، مسجلاً نمواً بأكثر من 10% على أساس سنوي، الأمر الذي يعكس توظيف أصول القطاع ومدخراته في مختلف الأوعية الاستثمارية. وتستند شركات التأمين في إدارة محافظها الاستثمارية إلى لائحة استثمار أصول شركات التأمين والتأمين التكافلي، والتي تمثل الإطار التنظيمي المعتمد من الهيئة لتنظيم استثمار أموال وثائق التأمين وحقوق المساهمين، بما يعزز الاستدامة المالية ويحد من المخاطر الاستثمارية. كما تلزم اللائحة الشركات بتوجيه ما لا يقل عن 70% من إجمالي استثمارات داخل سلطنة عمان.
1: شهد سعر نفط عمان تسليم شهر أكتوبر المقبل انخفاضا بلغ دولارين، بل دولارا واثنين وسبعين سنتا، ليبلغ اليوم 77 دولارا و44 سنتا للبرميل، مقارنة بسعر يوم أمس البالغ 79 دولارا و16 سنتا للبرميل. تجدر الإشارة إلى أن المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر أغسطس الجاري بلغ 79 دولارا و9 سنتات للبرميل، منخفضا ب 22 دولارا و91 سنتا مقارنة بسعر تسليم شهر يوليو الماضي.
2: يشهد الجبل الشرقي بولاية الحمرة في محافظة الداخلية خلال الموسم الصيفي حراكا سياحيا متناميا، مدعوما بما تتميز به المنطقة من مقومات طبيعية ومناخ معتدل، إلى جانب تنوع الفعاليات والمشروعات السياحية، حيث تتواصل فعاليات صيف الجبل الشرقي التي تستمر حتى نهاية شهر أغسطس الجاري لتسهم في استقطاب الزوار للجبل، والذي يشهد أيضا تنفيذ مشروع سياحي بمسمى واحة الجبل الشرقي، والذي سيعمل على النهوض بمستوى الخدمات السياحية
1: بهدف ترسيخ القيم الروحية وتنمية المهارات القرآنية وإبراز الاهتمام بكتاب الله العزيز ورعاية الناشئة والموهوبين في حفظه وتلاوته. اختتمت لجنة التصفيات الأولية لمسابقة السلطان قابوس للقرآن الكريم في نسختها 34 اليوم أعمالها بمركز ولاية السيب، وستبدأ اللجنة مطلع الأسبوع القادم عملها في مركزي ولايتي بهلة وسمائل، لتبدأ بعدها زيارات المتابعة لبقية المراكز في مختلف المحافظات. وستختار اللجنة 8 متأهلين من كل مستوى للتصفيات النهائية المزمع انطلاقها في شهر ديسمبر القادم.
2: نظم فرع جمعية الأولمبياد الخاص العماني بمحافظة ظفار اليوم بمجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه

0: بصلالة فعالية التعريف بالأولمبياد الخاص العماني وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث هدفت الفعالية إلى التعريف بالجمعية واستعراض رسالتها وأنشطتها وبرامجها ودورها في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة رياضيا واجتماعيا وتعزيز الوعي النوعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على إنجازات لاعبي الأولمبياد الخاص وتقدير الدعم المجتمعي لهم.
1: تحت شعار مستقبلنا في قيمنا اختتم بمحافظة ظفار المخيم الصيفي 25 للمرشدات والمتقدمات بمشاركة أكثر من 350 قائدة ومرشدة من مختلف محافظات سلطنة عمان. وهدف المخيم الذي استمر عدة أيام إلى صقل المهارات الشخصية والبدنية للمرشدات وتنمية قدراتهن القيادية وتحفيز الابتكار والعمل الجماعي، إلى جانب تعزيز روح المغامرة والتحدي وإعدادهن للمشاركة الفاعلة في خدمة المجتمع. وتضمن برنامج المخيم حلقات عمل تدريبية وزيارات علمية وسياحية وفعاليات رياضية وثقافية شملت مسابقات وألعابا جماعية، إلى جانب تنظيم فعالية اليوم الوطني تراثي هويتي، بما أسهم في إثراء خبرات المشاركات وتعزيز قيم الهوية الوطنية والعمل التطوعي.
0: في الختام هذا تذكير بأبرز عناوين الفترة الإخبارية الثانية. سمو السيد بلعرب بن هيثم يرعى حفلة تكريم الطلبة المجيدين في دبلوم التعليم العام بمحافظة مسقط.
1: الاحتفال بتسمية ناقلة المنتجات النفطية منح في حوض ووتشو لبناء السفن بمقاطعة أنهوي الصينية.
0: الرئيس الأمريكي يؤكد إجراء مفاوضات إيجابية ومطولة مع طهران، والخارجية الإيرانية تقول إن طهران تلقت رسائل من واشنطن عبر الوسطاء.
1: قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل تنفيذ حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة الغربية وإصابة عدد من الفلسطينيين جراء اقتحام مخيم قلنديا شمال القدس.
0: من إذاعة سلطنة عمان قدمنا لكم الفترة الإخبارية الثانية. هذه تحيات الزميل سليمان بن سيلكي، ومن كان معكم في إعداد هذه الفترة وفي التنفيذ الزميل حمود بن سالم بن عرابة.
1: وسعدنا بصحبتكم في قراءة هذه النشرة داود بن سليمان القاسمي وزميلي أحمد بن حافظ العمري. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة سلطنة عمان. نؤمن بالفكرة
1: ونكتبها قصة ملهمة،
0: نرافق الأحلام
1: وننقل تحديات الأيام.
0: شباب مبدعون
1: يصنعون من الأفكار واقعا
0: في رحلة المثابرة والإبداع.
1: استطاعوا أن يرسموا رؤية واضحة
0: لمستقبلهم الريادي.
1: سنقترب من مسارات رحلتهم
0: لنستطيع أن نلهم المستمع
1: بالبحث عن الفرص
0: أينما وجدت. نستطيع
1: نستطيع. في محطات يومية تكتب تفاصيلها تماضر بنت سالم الوهابية
0: وإخراج ولا بنت ناصر الحسنية. نستطيع
1: بكم ومعهم
0: أن نبدأ التغيير الإيجابي
1: وقيادة المستقبل.
0: نستطيع.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم فتحي بن محسن بن محمد البلوشي، موسيقي عماني ولي تجربة في مجال الموسيقى، أظن أنها قد تكون مفيدة لمن حاب أن يستمع عن تجارب الفنون وإدارة الفنون في مجال الموسيقى بشكل عام وفي مجال الغناء والعزف والتأليف الموسيقي أو التلحين بشكل خاص. كالعادة طبعا احنا كشباب او حتى منذ الطفولة، الموسيقى بالنسبة لنا احنا اللي هي فضول التعرف على الآلات الموسيقية والفنانين والتداخل معهم من خلال مثلا التجمعات الشعبية الموجودة في المنطقة. تنوعنا احنا في عمان، في تنوع تضاريسنا، تنوع محافظاتنا ولاياتنا، تنوع الفنون اللي فيها تعلمنا فيه الكثير الى ان وصلت لمرحلة الثانوية العامة، وبعدها الفرصة الأكبر بالنسبة لي اللي هي الدراسة الموسيقية في دولة الكويت، وكانت هناك فرصة بوجود منحة في بداية التسعين، أول دفعة إلى دولة الكويت في معهد العالي للفنون الموسيقية في الكويت. الحمد لله تم قبول، التقيت هناك بعميد المعهد ومجموعة لجنة الموسيقى، وما أن نحن ممارس للموسيقى من خلال أصدقاء ومن خلال العزف على عدة آلات موسيقية، فتم قبولي ولله الحمد ودخلت في هذا العالم. وهناك تغير مفهومي تماما لقضية الفنون والموسيقى بشكل عام. كان الحراك الموسيقي لا بأس به، وكان مميز جدا في دولة الكويت، وكان يكاد يكون الأكبر في منطقة الخليج من ناحية الفعاليات والتفعيل، التداخل مع الاستوديوهات، العازفين الموسيقيين، كبار الموسيقيين يأتوا إلى الكويت، وهي محطة كبيرة للحراك الموسيقي العربي بشكل عام. الكويت هي أحد المحطات الكبرى مثل القاهرة، خلنا نتكلم لبنان، سوريا، الكويت، العراق، هذه الدول فيها حراك موسيقي حقيقي. فتعرفنا على الفنانين المحترفين وعلى الحراك الموسيقي الذي يرتبط بالمطرب، الحراك الموسيقي الذي يرتبط بالعازف. حتى أثناء الدراسة تعرفنا على أساسيات وقوانين الموسيقى الكلاسيكية العالمية، تاريخ الموسيقى العربي، تاريخ الموسيقى العالمي. من هناك أيضا بحثت كثيرا عن تاريخ الموسيقى للموسيقى العمانية، لأن هناك أيضا في كثير من بحوث مختصة بالتراث الموسيقي الخليجي من خلال عدة موسيقيين خليجيين، ومن ضمنها باحثين طبعا كويتيين أو عرب، أو بالإضافة لبعض الباحثين من سلطنة عمان.
1: نستطيع. نستطيع. نعم نستطيع، ولنا بصمتنا الخاصة في مضمار الحياة. نستطيع.
2: أثناء يعني روحاتي وجياتي في الدراسة، قررت أن ألتقي بكثير من الفنانين هنا في السلطنة، من بينهم فنان أحمد غدير، فنان رحمة الله عليه سالم على سعيد، والفنان سعيد سوري ابن الراحل سالم السوري، فنانين حكم عائل صديق عزيز رحمة الله عليه، كثير من الفنانين القدامى، يعقوب نصيب رحمة الله عليه، يعني عدد من شادي عمان اللي هو جاسم الشخصي، أسماء كثيرة التقيت فيهم و تعرفت عليهم عن قرب عن تجاربهم. بالنسبة لي أنا كفتحي كعازف كموسيقي، بدون هؤلاء وبدون تعايش مع الفنون العمانية كان من الصعب أن تتبلور شخصيتي كفنان. من بداية الطفولة واهتمام البيت بالاستماع إلى الموسيقى العربية بشكل عام، والدي رحمة الله عليه وأهلي استماع الموسيقى العالمية، استماع إلى الموسيقى الشعبية العمانية، كل هذا كون لدي هذه الثقافة الخاصة لي أنا، كأني أكون شخص منفتح على الثقافات العربية العالمية، وأنا أيضا متعمق في الفنون العمانية اللي هو الأسلوب العماني الخاص بنا. حتى وأنا موجود في الكويت أقدم بعض الأعمال الموسيقية أثناء الدراسة، ألحن لبعض العروض المسرحية أيضا لأصدقائي سواء العمانيين وغير العمانيين لأعمالهم هناك. بديت أتفهم وأفهم حياة الفنان وأيضا طبيعة احتكاكه مع طلب الخاص بأنك تقدم شيء درامي أو تقدم شيء موسيقي لمطرب أو تقدم شيء لمسرح أو تقدم شيء لمؤسسة كموسيقى فقط، غير ليست مغناة اللي نسميها احنا الموسيقى الآلية. الموسيقى تنقسم إلى موسيقى غنائية وموسيقى آلية، وطبعا تنقسم إلى أشكال كثيرة وألوان كثيرة على حسب الطربات، الدراما، موسيقى الدراما، القوالب الموسيقية الكلاسيكية، القوالب الموسيقية الشرقية، القوالب الموسيقية العالمية وهكذا. من هناك بديت أفهم أنه لابد أنه الفنان يعني يتعرف على معظم القوالب الموسيقية. يعني الجملة اللي يعني يبتكرها جملة جاية من داخل فهم طبيعة ما يطلب منه، لأن طلب مني فيما بعد لما جيت عمان لحنت لمطربين عمانيين مثال الفنان سالم علي سعيد، الفنان صلاح الزجال مثلا، جيل مختلف تلبسنا لون مختلف. طلب مني أن أقدم مهرجان مثلا، قدمت مهرجان مسقط مثلا في 2009 بشكل كامل، كل المهرجان لحنته، ولازم أقدم فنون مختلفة وأقدم شكل استعراضي في الموسيقى. طلب مني أن أقدم في بداياتي أيضا بعض المسلسلات، مسلسل إيران، مسلسل الشطرنج، مسلسل هذه شارات المسلسلات من حاجات اللي حبيتها كثير، لأنها تقدم موسيقى، تقرأ السيناريو، تقدم فحوى المسلسل من خلال الشارة نفسها، وتفهم أيضا من خلال القصيدة المعطى أنك تقدم شيء يتناسب مع هذا المسلسل. أيضا الموسيقى التصويرية اللي تقدمها داخل المسلسل لازم تقرأ من خلالها السيناريو كامل، وتقرأ تفاصيل أعمال ما يطلب منك الشخصيات. كل شخصية قد تكون بعض الشخصيات كبيرة ولها مكانة في المسلسل أو في السيناريو، قد يحتاج أنك تقدم لها موسيقى خاصة. أيضا طبيعة المسلسل، هل هو كوميدي، هل هو مسلسل يميل للون الشعبي، هل هو مسلسل يميل للون الحديث، فبالتالي أنت تقدم موسيقاك على حسب اللون الموجود داخل المسلسل وليس على ما تحب أنت من مزاج شخصي. بالإضافة إلى شيء مهم جدا جدا، الجلسة مع المخرج وتعرف طبيعة الكاميرا وسرعتها حتى تقدم حركة موسيقية تتناسب مع حركة الكاميرا. قد تكون كاميرا متنوعة، يعني فيها حركة سريعة وحركة بطيئة، حركة أكشن أو نسمي الأكشن اللي هو الحركة السريعة، أو حركة بطيئة جدا تتكلم عن أسلوب هادئ جدا في تناول العمل الموسيقي. وهكذا الألوان المختلفة في إطار الدراما، في إطار الفنون، في إطار المسرح، في إطار التفعيل. من المهم جدا الفنان يكون عنده سواء كعازف أن يكون عنده ريشة مثقفة حتى يدرك ما حواليه من ما هو موجود في الفن. لازم يمارس بساعات طويلة كعازف حتى يقدم شيء يتناسب مع ما يسمى باسمك أنت كفنان محترف. لازم يحتك مع فنانين كثر ويعرف طبيعة الأداء، وإذا كنت مدرس أيضا تعرف طبيعة التدريب كيف تكون. وإذا كنت تدخل وتسافر إلى دول العالم لابد أن تقدم نفسك بأسلوب يتناسب مع المكان اللي أنت تكون موجود فيه. هل هي موسيقى عالمية؟ هل تلتقي مع مثقفين؟ هل ستلتقي مع موسيقيين مختصين؟ لازم قوالب موسيقية أكاديمية وخاصة. وهكذا من الأعمال الموسيقية أو من التقديم الخاص اللي يقدمها الناس الفنان عن نفسه داخل أو خارج البلد أو ما بين النخبويين من المتذوقين أو الجماهير العامة للفن الموسيقي. أحب أذكر شيء مهم جدا، مرحلة مهمة في حياتي بعد هذه الفترة الطويلة تم يعني اختياري لأكون مدير الجمعية العمانية لهواة العود. إدارة الفنون تعريفها هي إدارة الحركة الفنية وحمايتها ودعمها وتسويقها وتطويرها. فيعني إدارة الفنون هي تجربة مهمة للفنان إذا كان هو فنان ويقوم بهذا الدور، لأنه يفهم ما يريده الفنان تماما وما يتعايشه وما يقدمه وكيف نستفيد منه اقتصاديا ونستفيد منه سياحيا ونستفيد منه أيضا اجتماعيا، لأن الفنون مرتبطة بكل حياة الإنسان في كل تفاصيله، تاريخيا، حاضرا، مستقبلا، لأنها في كل نسيج حياة الإنسان اليومية هناك فنون. فما بالك إذا كان نتكلم عن الموسيقى وأدوات الموسيقى والغناء الإنشادي، الغناء العمل، غناء مثلا الحروب، غناء الجوانب الاجتماعية، الحفلات الاجتماعية، الغناء أو الموسيقى المرتبطة بالحزن، الفرح، بحياة الإنسان اليومية، لدرجة أن في كثير من الناس عشان تتعلم الموسيقى أو تتعلم حياة الشعوب تدخل في الأدب الشعبي الموسيقي لهذه الشعوب. فهذه تجربة غيرت من حياتي تماما ويعني طورتني إلى مرحلة، إلى مستوى معين للأخذ والعطاء، بين أني أكون فنان أقدم الفن مباشرة للناس وبين أنني أكون مسؤول عن هذا الفنان الذي يقدم الفن. يعني هي تجربة مهمة وهي تجربة ومرحلة وجدت فيها فرصة مميزة جدا في أنني أحاول أقدم أكبر مواهب ممكنة من الفنان العماني داخل وخارج السلطنة من خلال الجمعية العمانية لهواة العود، أو من خلال التداخل والتعارف والعلاقات مع المؤسسات داخل وخارج السلطنة. في النهاية أحب أختم وأقول أشكر وزارة الإعلام على اهتمامهم وتقديم هذه الفرصة بأن أتحدث في هذه الجلسة المختصرة عن هذه التجربة. تحية لكل الشباب والفنانين الذين يضحون ورغم كل التحديات يقدمون أفضل ما لديهم، وإن شاء الله دوم على القوة.
1: نستطيع،
0: نستطيع
1: في محطات يومية تكتب تفاصيلها تماضر بنت سالم الوهابية،
0: وإخراج ولا بنت ناصر الحسنية. نستطيع
1: بكم ومعهم
0: أن نبدأ التغيير الإيجابي
1: وقيادة المستقبل.

0: في جوهر الأحداث الثقافية.
1: دعوة أيضاً الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي.
0: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
2: إنسان لا يقتنع أبداً بالنص الذي أمامه.
0: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
3: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقاداً كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
0: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي.
4: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
0: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء، ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي.
5: زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل غيرك. تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء. المستكشف الرقمي مع عبد الله البحراني.
6: على امتداد أفق الصباح ضياء آسر تخلده اللحظة الأولى وتجلياتها، مع تناغم وقع الصوت بالكلمة وجوهر الوصل بالأحبة. في أحلى صباح نلتقيكم كل جمعة وسبت من 7:30 وحتى 9 صباحاً عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أحلى صباح.

0: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا إلى رحلة مسائية خريفية متجددة.
1: في هذه الرحلة المسائية المتجددة نلتقي فيها على وقع الجمال والبهجة في أثير الخريف، حيث نصحبكم في رحلة تنبض بالحياة من قلب خريف ظفر.
0: نرافق هذا المساء الجميل كما عودناكم، وكل شيء من حولنا يتوشح بجمال الخريف، حيث تتوشح الجبال اللون الأخضر وتعانق السحب القمم في لوحة حكاية يرويها طبعا الضباب وتغنيها الأرض بكل التفاصيل.
1: روعة وجماليات هذا الموسم تكتمل بما يحتضنه من فعاليات متنوعة تناسب جميع أفراد الأسرة، وأمسيات فنية أيضا مختلفة، وعروض تراثية وأنشطة ثقافية وفنية.
0: من جديد معكم من هنا من عودة الماضي بالسعادة، حيث تجد الحرف اليدوية والعطور والبخور وكل ما يحكي أصالة ظفار وكرم أهل الدار، وطبعا الترحاب بكل زوار محافظة ظفار من كافة أرجاء محافظات سلطنة عمان من دول مجلس التعاون، ونقول من كل الأقطار العربية ليشاركون هذه الفرحة والأجواء الاستثنائية. أهلا بكم في رحلة الخميس المسائية، حيث الرذاذ والغيوم تلف الأمكنة جمالا وتعطرها دفونا.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في برنامج أثير الخريف. مجدد أحلى الترحيب بكم في هذه الأمسية المسائية الخريفية التي تربطنا معكم بكل جميل وجديد أيضا في هذا الموسم الخريفي الاستثنائي الذي يلفه الضباب وتعمه أيضا الجماليات في كل مكان وفي كل زاوية في ربوع محافظة ظفار. بالطبع دائما نقول أيضا أن خريف ظفار ليس مجرد موسم يعاش في أحضان الجبال والطبيعة الغناء، إنما أيضا هي تجربة تعاش بكل تفاصيلها في الموروث والأصالة وبكل ما تحمله محافظة ظفار من جماليات.
1: الرحلة كما عودناكم من الخامسة وحتى السابعة مساء، نسعد أن نكون معكم في ترحال مع المساء ومقربة من كثير من الأنشطة والفعاليات المختلفة التي تواكب هذا الموسم الجميل والاستثنائي هنا في محافظة ظفار، بالإضافة إلى محطات التغطية الخارجية التي عددناها مع الزملاء، حيث طبعا يكونوا في مواقع سياحية مختلفة لنقل صورة الأجواء وطبيعة أيضا يعني نقول رصد التفاعل الجميل من زوار المحافظة مع أجواء الخريف.
0: كذلك محطات مختلفة هنا معنا في الاستوديو مع ضيوفنا الأعزاء، وكذلك يعني المحطات اللي يشتغلوا عليها أو المحطة محطة وجهتك اللي يشتغلوا فيها معنا الزملاء الأستاذة فاطمة رواس وزميلنا أحمد الريسي، هي اختيارات مختلفة لوجهات طبيعية وكذلك يعني وجهات مناشط نقول سياحية ترفيهية ثقافية يمكن للزائر أن يزورها هنا في موسم خريف ظفار. هي مش مختصرة فقط على الخريف، ولكن خلال الموسم كذا نقول ربما تكون أجمل بجماليات موسم الخريف. ولكل من يستمع لنا الآن عبر تردد إذاعة سلطنة عمان أو على منصة عين ممكن يشاركنا على رقم الواتساب عن الوجهة اللي دائما تكون في جدوله لزيارة مختلف الأماكن في محافظة ظفار على رقم الواتساب 72 44 20 10. وفي بداية هذه الرحلة نقدم لكم تحايا فريق العمل في الإشراف العام أحمد بن سعيد المعشني، خالد بن حامد فاضل. في الإشراف الهندسي المهندس علي بن عمر الكثيري والمهندس سعيد بن محمد الجحفلي. في التقديم عقيل بن علوي بعلوي. في الإعداد والتقديم علياء بنت أنور بيت سمير. في المتابعة والتنسيق خالد بن عوض الحضري. في التغطيات الخارجية محمد بن بخيت الشحري ومحمد بن عبد الله المهري.
1: من هندسة الاستوديوهات الإذاعية المهندس خالد بن عبد الله بلحاف والمهندس خالد بن عاشور بوسلاسل. من هندسة البث الفضائي والوصلات المهندس خالد بن هلال العامري والمهندس محمد بن خلفان الوهيبي. من تقنية المعلومات المهندس عمار بن حفيظ بعلوي. وهذه أحلى الترحيب مع هذا المساء الخريفي المزدان جمالا من مخرجنا أحمد بن سعيد العواد.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا في برنامج أثير الخريف. نحن معكم نواصل هذه الرحلة المسائية المختلفة بمختلف محطاتها، مختلف وجهاتها أيضا، في كل مكان في ربوع محافظة ظفار. كونوا معنا وتواصلوا معنا على رقم الواتساب 72 44 20 10، بانتظار رسائلكم، صوركم، لمحاتكم أيضا عن زياراتكم المختلفة لخريف محافظة ظفار 2026.

أثير يعزف أجمل الألحان من قمم الجبال التي تعانق السحاب إلى السهول المكسوة بجمال الضباب وبنسائم عبق اللبان نحيي جواً رائعاً خلاب فللخريف أثير يسعد.

0: في هذه الرحلة المسائية هناك يعني من يرافقنا لإنجاح هذا البرنامج ويقدم الهدايا، بالتأكيد كل الشكر والتقدير لهم، كل الشكر والتقدير لعبد الصمد القرشي والشهرة للحلوى العمانية.
1: نسعد بكم إنما كنتم أيها الأحبة، وكما عودناكم دائما هذا الترحال المسائي نستوقف فيه محطات تربطنا بأجواء الطبيعة الجميلة هنا في محافظة ظفار، وفي الجانب الآخر أيضا رفقة ومواكبة لزخم المشاركة الجميلة من القطاعات الحكومية والخاصة وكذلك الأهلية. وجهة عادة علياء المساحة التي نرصد فيها بعض التفاصيل حول بعض المواقع التي كذا أكيد تستاهل الزيارة والوقوف عليها.
0: وجهتنا اليوم راح تكون إلى عين صح النوت. هذه الوجهة أيضا من الوجهات الجميلة اللي يقصدها كثير من الزوار والسواح خلال موسم خريف ظفار. هي يعني في أماكن ما تحتاج كثير من الوصف لجمالياتها. طبعا
1: عين صح النوت من العيون المائية الجميلة والمثرية بطبيعتها والقريبة كذلك من ولاية صلالة، شواهد كثيرة يمكن للزائر أن يستمتع بها نظرا لقرب المكان أيضا.
0: إيش ممكن الزائر يسوي هناك؟ اليوم أنا أعكس السؤال أسألك أنت بدل ما تسألني.
1: خلاص أنا نروح رحلة ونشوف الشواهد بالعين. طبعا من الأماكن الجميلة جدا والقريبة طبعا سفوح الجبال المطلة على العين من أجمل المناظر الجميلة، خرير المياه خاصة الآن ما شاء الله خلال هذه الأيام مع ازدياد طبعا تساقط الرذاذ تبدأ أغلب العيون سواء عين صح النوت أو بعض العيون المائية القريبة أيضا أنها تفيض مشكلة شلالات في مسارات مختلفة. الرحلة طبعا مثل ما خبرتك تبدأ يعني ترحال ليس بالبعيد من ولاية صلالة 15 كيلو تقريبا إلى الموقع.
0: صحيح.
1: المتجه يسارا من

0: العين يبدأ في رحلة أخرى مغايرة في وادي غير أو وادي شير، هي انسيابية بين الأشجار الكثيفة وظلال الجبل في يعني مشهد استثنائي أيضا بديع. ومثل ما ذكرنا عين صحل نوت والسهل نفسه من أكثر المواقع القريبة اللي يفترشها الزوار نظرا لقربها من المنطقة السكنية في صحل نوت أو من ولاية صلالة بشكل عام.
1: احنا نذكر الزائر طبعا خلال زيارته لهذا المكان انه يلتزم بالممرات والجسر المخصص للمشاة اذا كان هناك جسر، عدم الاقتراب كثيرا من اماكن قد يكون فيها نوع من الخطورة مثلا، او ينتبه كذلك للاطفال اثناء مرافقتهم له خلال هذه الرحلة، طبعا الحفاظ على نظافة المكان.
0: إذا دعوة لتكونوا معنا وتشاركونا، أيضا دعوة لزيارة هذا الموقع اللي اختاروه الزملاء اليوم، عين صحل نوت القريب من ولاية صلالة. والبعض يمكن من خلال السوشيال ميديا عليه النطق عند البعض ما زال صعب، صحل نوت الحين عين صحل نوت من أجمل المواقع والعيون المائية في ربوع المحافظة.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام في أثير الخريف من إذاعة سلطنة عمان، وأولى المتابعات تعودنا دائما تكون خارج الاستوديو زميل محمد بن عبد الله المهري. مساء عليك بالخير والعافية أبو عبد الله.
1: مساء الخير عقيل، ومساء الخير أيضا لكل المستمعين الكرام. مساء الخير العليا، مساء الخير لكل من يحاول أن يضفي دائما على هذه الدروب المسائية على الأقل من خلال أيضا موسم خير الظفار 2026. مساء الخير أيضا للمبادرات أيضا التي تجعل هذا الموسم ليس موسما مرتبط أيضا بالطبيعة، ولكن مرتبط أيضا بالتنمية، مرتبط بالتوعية، ومرتبط بكثير أيضا من بناء أيضا ميالات مختلفة للصغار وللكبار وللأسرة.
0: نعم.
1: اليوم يعني شركاتنا الوطنية أيضا تحقق أرقام هائلة أيضا من خلال الوصول إلى كل المستفيدين، وهذا الوصول وصول أيضا من خلال مجموعة من المبادرات المختلفة. اليوم عمان تل أيضا شركة أيضا اتصالات لديها محقق رقمي، هي مبادرة أيضا تسعى في ظل هذه الفضاءات الرقمية وهذه المساحات من الإنترنت، يعني يكون هناك أيضا نوع من الضوابط، نوع من التوعية أيضا لمن يدخل هذا العالم المفتوح، يعني يكون هناك إما نوع من المتابعة الأسرية أيضا لأطفالنا و أبنائنا، أو من خلال أيضا هذه المتابعة الذاتية للشخص لما أدخل أيضا فضاء يفترض أنه أكون حريص جدا وأنا أخذ وأستقي أيضا المعلومات من مكانها. كل القطاعات الخاصة اليوم هي مطالبة بمسؤوليتها الاجتماعية، واليوم عندما نتحدث عن عمان تل نتحدث عن شركة عمانية للاتصالات تقوم بأدوار كثيرة جدا في مجالات التنمية المختلفة. يسرني أيضا الحديث عن هذه المبادرة، مبادرة المحقق الرقمي هنا في طلالة جراند مول في السعادة، أن يكون ضيفي الأخ قيس بن محمد العامري مدير المسؤولية الاجتماعية. بداية أخ قيس، أقول لك مساء الخير.
2: مساء النور أستاذي محمد، وجزاكم الله خير على هالاستضافة، والمستمعين الكرام الله يحييك.
1: اليوم أيضا قيس المحقق الرقمي مبادرة، واليوم أيضا عمان المطالبة ليس فقط بتوفير الخدمة، ولكن توفير نقول خدمة فيها قيمة مضافة، فيها نوع من الباكج أو المنظومة المتكاملة. ماذا يعني المحقق الرقمي بداية للمجتمع الكريم؟
2: نعم أستاذ محمد، مثل ما تفضلت عمان تل الحين صارت أكثر من مزود إنترنت ومزود رقمي، إحنا حرصنا أن نكون أبعد من ذلك. المحقق الرقمي قاد مبادرة لحماية الطفل في عالم الإنترنت بشكل عام. كل تأكيد الحين أصبح السلامة الرقمية واحد من أكثر القضايا المجتمعية، وذلك في ظل انتشار سريع للإنترنت وفي ظل وصول المحتوى الرقمي لدى الأطفال وصول سريع في مختلف المنصات ومثل ما تفضل في كل مكان. الحين جاء دور عمان تل إنها يعني تنشر الوعي على المخاطر الموجودة في الإنترنت. الحين أولياء الأمور، جميع أولياء الأمور يخاف على أبنائهم من ما هو خارج أسوار المنزل، لكن ربما الخطر الحقيقي موجود بين يدين الطفل في الشاشة. لذلك أطلقنا مبادرة المحقق الرقمي كتجربة تفاعلية تعليمية للأطفال، تكون يعني الطفل ولي أمره، يخوض تجارب على وقائع بحيث أنه يجعل الطفل يميز من الرسائل الاحتيالية، الحسابات المزيفة، كذلك الحفاظ على البيانات الرقمية والبيانات الشخصية، وأيضا التعامل بوعي وحذر مع الغرباء في الإنترنت.
1: اليوم أيضا قيس نتكلم عن المسؤولية الاجتماعية، ذكرت إن اليوم أصبح أيضا على القطاع دور أيضا مجتمعي. اليوم عندما تنطلق من خلال هذه المبادرة، مبادرة المحقق الرقمي، أو نقول مبادرة المحقق الرقمي لحماية أيضا أطفالنا من الفضاءات، فهي مسؤولية اجتماعية. كيف التفاعل؟ اليوم نتحدث عن طفل، الطفل يحتاج إلى كثير أيضا من التفاعل المباشر. ما هي وسائل التفاعل المحققة هنا في المحقق الرقمي بالنسبة للأطفال الذين يأتون إلى المكان ليتفاعلوا، بالتالي يتم تسريب وتشريب المعلومة والرأي التقني أو الرقمي لهم من خلال لعبة معينة أو تفاصيل معينة؟
2: التفاعل جدا كبير، ومن خبراتنا وتجاربنا السابقة أفضل طريقة لتوصيل المعلومة وغرس الوعي لدى الأطفال هي عبر تجارب تفاعلية تلامس. إحنا نعول على الوعي كأول خطوات لحماية الأطفال ولأسرهم. شاهدنا وهي الأمور كيف تجارب يمر أطفالهم، أحيانا يقدروا يلاحظوا أن أطفالهم هل مستعدين أو واعين في حماية أنفسهم في عالم الإنترنت. فالتفاعل كبير، لاحظنا تفاعل أولياء أمور وأطفالهم، ومثل ما قلت لك وأكد عليك أن إحنا نعول على الوعي كأول خطوة للحماية. طيب
3: اليوم شهدنا هذه المبادرة، وعادة قيت المبادرات عادة يكون لها أيضا مدلولات قادمة. ماذا بعد مبادرة المعطى رقم بالنسبة لكم كتواصل هكذا مع الأطفال من خلال هذه الفعالية؟ يعني ما هي خارطة الطريق القادمة لهذا المعطى؟
2: نعم، أنا أؤكد عليك عمان جدا حريصة على نشر الوعي لما هو يعني خطر على الأطفال، ونحن نعمل وأكد لك من هالمنبر نعمل على مبادرات قادمة وراح يكون في تفعيلات مماثلة للمحقق الرقمي في محافظات مختلفة، ولذلك نشر الوعي بين جميع شرائح المجتمع. خليني أختم وأقول لك أن المسؤولية ليست بعاتة الأسرة فقط، المسؤولية مسؤولية الجميع، مسؤولية مشتركة. مثل هذه الشراكات ومثل هذه المبادرات هي ثمار نحو مجتمع واعي.
3: اليوم أنتم موجودين في موسم خريف ظفار واستثمارا أيضا لهذا الحصود القادم والزوار والعديد أيضا من الأسر، هل هناك خطة في الانتقال أيضا بهذه القافلة التوعوية إلى محافظة سلطنة المختلفة؟
2: نعم، أؤكد على أنه المحقق الرقمي سينتقل إلى محافظات أخرى تحت مسمى المحقق الرقمي أو مسميات أخرى، ولكن الهدف هو واحد، نشر الوعي، حماية الأطفال من مخاطر الانتقال.
3: رسالتك الأخيرة لكل من يسمع لنا في هذا الأثير المسائي، ماذا تقول لولي الأمر للأب والأم؟
2: رسالتي لكل أولياء الأمور، أول خطوة للحماية هي غرس الوعي لدى الأطفال، والوعي يبدأ من عندنا، أو الحماية تبدأ من عند أولياء الأمور، ومن ثم المؤسسات التعليمية والشراكات بين القطاع الخاص والحكومي.
3: إذن قيس بن محمد العامري مدير المسؤولية الاجتماعية في عمان تل، شكرا جزيلا لك، ونتمنى لكم دائما كل التوفيق.
2: جزاكم الله خير وبارك الله فيك.
3: إذن مستمعينا الكرام، في أثير الخريف لازلنا هكذا ننظر هذه المساءات من خلال حملات توعوية، من خلال الوقوف أيضا على كثير من الفعاليات المختلفة. اليوم المحقق الرقمي يحقق أيضا هذه الأهداف من خلال وجود هنا في جراند مول صلالة، تحاول أيضا هذه الشركة العمانية بمسؤولية الاجتماعية نقول يعني إثبات هذه الهوية أيضا من خلال إطار خادمي، ولكنه إطار خادمي مسؤول يحقق أيضا القيم المضافة من خلال ليس تقديم الخدمة ولكن الخدمة، مع متابعة أيضا حملات التوعية لننهض هكذا بهذه النواة المستقبلية لأبنائنا ليكونوا قادرين على تحمل البناء، قادرين على البناء والتربية في هذا الوطن العزيز. شكرا جزيلا، ونتمنى دائما مستمعينا الكرام أن تكونوا بخير دائما أينما كنتم، نستأنس تقضى أوقات ممتعة مع هذا الأثير، أثير إذاعة صوت عمان وأثير الخدمة.
0: كل التحية للزميل محمد بن عبد الله المهري من خلال هذا التواصل. الرحلة بكم ومعكم مستمرة.
4: جاهزون للخريف؟ تعرف على كيا تسمن الجديدة كليا، أول شاحنة بيكاب من كيا على الإطلاق. تغلب على الطين والضباب الجبلي باستخدام نظام تثبيت السرعة المنخفض أكستريك، بينما تكشف شاشة الرؤية الأرضية عن المسار المخفي أمامك مع قدرة سحب هائلة تصل إلى 3500 كيلوغرام. لا توجد وجهة بعيدة المنال. هذا الخريف اختبر القدرة الخالصة، اكتشف سيارة كيا تسمن القوية. كيا.
5: عزيزي الزائر إلى محافظة ظفار، في موسم الخريف يكون البحر هائجا وأمواجه عالية في جميع الأوقات وفي كل المناطق، لذا تجنب النزول إلى البحر وراقب أطفالك عند التواجد بالقرب من الشواطئ وامنعهم من الاقتراب من البحر. مع تحيات إدارة العلاقات والإعلام الأمني.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا في برنامج أثير الخريف على إذاعة سلطنة عمان. سعداء نحن أنكم ترافقونا في هذه الرحلة. أنتم بالتأكيد شركائنا في محطاتنا المختلفة مع زملائنا في الربط الخارجي من مختلف الأمكنة السياحية الطبيعية ومن مختلف أيضا المناشط ويعني الترحال الخارجي عموما. وهنا في الاستديو نحن ننتقل من محطة إلى أخرى. في هذه المحطة معنا الأستاذة آمال بنت أحمد آل إبراهيم، رئيسة اللجنة الاجتماعية بالمجلس البلدي بمحافظة ظفار، رئيسة الجمعية العمانية للأشخاص ذوي الإعاقة. أهلا وسهلا أستاذة آمال.
1: أهلا، حياكم الله ويسعد لي مساءكم في أثير، برنامج أثير الخريف، البرنامج المميز الذي يشارك المجتمع وأيضا يشارك السائحين والزوار في نقل جماليات هذا الموسم الذي يتجدد دائما بالعطاء والجمال والهبة الإلهية الربانية. اللهم لك الحمد.
0: اللهم لك الحمد. الحوار راح يكون في نوع من الشمولية عموما عن طبيعة العمل والمبادرات، ولكن راح نقترب أكثر من إطلاق مبادرة تحدي 30 يوم اللي هو تحدي الأب الواعي.
1: الأب الواعي،
0: نعم. خلنا نتحدث عن فكرة المبادرة، كيف ولدت هذه المبادرة؟
1: الفكرة سبحان الله يعني جاءت وليدة اللحظة. بعض الأفكار، ودائما احنا نقول نتصيد هذه الأفكار، كلما جاءت فكرة وجب على الإنسان أن يتصيدها ويبرمجها إلى سلوك. فكان هناك مجموعة من الأخوات جزاهم الله خير معهم برنامج أو تقريبا لقاءات عن طريق الأونلاين تحت مسمى الهدارة. فكان هذه الهدارة مدة شهر، فتواصلوا معي تقريبا مع بدايات أو الإعداد لهذا البرنامج عن طريق الأونلاين. كان عندي فترة سفر أجازة كذا، قلت لهم إن شاء الله بعد ما أرجع لنا تواصل، وفعلا كنت أنا آخر حلقة في البرنامج. فكانت فكرتها أنه كيف ندير الترندات وكيف نصنع محتوى. سبحان الله، المحاضرة كانت أو اللقاء في الزوم أو الأونلاين كان مدته ساعة. مع الحماس استثرت دافعية الأخوات اللي كانوا معنا موجودات في الأونلاين عن طريق الموقع وجزاهم الله خير. فقررنا لحظتها واتفقنا أن هذه ما يحدث الآن في التواصل المجتمعي من تأثيرات لترندات لمدتها يعني قد تنتشر فقط خلال ساعات وقد تحدث أثرا سلبيا. وجودنا كمتفرجين لا ينفع، صامتين لا يستقيم الوضع. قد تدخل هذه الترندات وتصل إلى بيوتنا بدون أن نشعر.
0: صحيح.
1: وقد يمارسها أبناءنا بدون أن ننتبه. وقد تغير فكرا، وقد تغير عقيدة، وقد تغير تربية مدتها 18 سنة 20 سنة مقابل لحظة فقط تغير فكر الابن لأنها وصلت إلى ما هو يرتئيه. فاتفقنا أنه نصنع محتوى وتكون هذا المحتوى عبارة عن مبادرات. وقلت لهم فعلا يجب أن نواجه هذه الترندات بترندات إيجابية. ما السبب إلى ذلك؟ صناعة محتويات، ويوميا نطلقها في مواقع التواصل المجتمعي، في الحالات، في الواتساب، كتغريدات قد يستجيب لها فرد أو أسرة أو أي كان. المهم أنها لا نبحث عن الكم بقدر ما نبحث عن الكيف. فكانت انطلاقتها، بس كانت أول مبادرة من هذا النوعية مبادرة المرأة الواعية الهدارة، حتى اسميناها مبادرة المرأة الواعية الهدارة
0: بلهجتنا الظفارية.
1: بلهجتنا الظفارية، نعم. الهدارة، الهدارة طبعا ما تطلق على أي فتاة أو أي امرأة، اللي هي المبادرة الشجاعة التي على قولهم تحزيها قبل ما تقع، مو ترقع من بعد ما السلوكيات. فكانت أول مبادرة مبادرة الترند المرأة الواعية الهدارة، بعدين عملنا ترند الأم الواعية، وجاءت عندي تداخلات من بعض الأمهات.
0: طيب. عفواً أستاذ أمال، أستوقف الفكرة نفسها. الأم الواعية هي نفسها الأم الواعية القائدة نفس البرنامج؟
1: لا لا لا، الأم القائدة التي تحدثت عن معك قبل البرنامج هي الأم القائدة التي تختص بالأم لذوي الإعاقة. هنا ترند الأم الواعية بمعنى ما هي السلوكيات التي تمارسها الأم قد تستقيم، لكن طبعا فئة ذوي الإعاقة لهم خصوصية. استرند المرأة الواعية الأم الواعية فيها سلوكيات تمارسها الأم يوميا بطريقة جميلة جدا لا تأخذ من وقتها إلا النظر اليسير من 24 ساعة. فممكن من خلالها يحقق يعني فن التربية ومهاراته بطريقة جدا سلسة وجدا جميلة. فبعض ما نزلنا ترند الأم الواعية جاني تدخل من الواتساب امرأة تقول لي طيب وين الأب؟ فجاءت فكرة أيضا ترند
0: الأب الواعي، يعني في دوافع أيضا مشاركة
1: للأمانة.
0: المجتمع التفاعل،
1: لولا المجتمع ما ارتقينا بأفكارنا.
0: نعم.
1: أنا أقولها وحقيقة المجتمع بالنسبة لي هو المحفز، بعد ما لدينا من يعني حس المسؤولية وعمق الرسالة يأتي المجتمع ليحفزنا ويجعل سقف اهتماماتنا أوسع.
0: صح.
1: وقد يعطينا هو الأفكار، فنترجم الأفكار بأدوات تتناسب مع احتياج المجتمع.
0: هنا نقول الرسالة تصل تحديدا للأب، ما هي الرسالة التي يعني يجب أن يتبناها الأب ويقوم بها خلال 30 يوم؟
1: الرسالة الفعلية الحقيقية أنه الأب ليس فقط لتلبية احتياجات، الأب له دور جدا عظيم ورسالته جدا سامية، وأيضا لا نقيس دور الأب بعدد ساعات. البعض بيتوتي لكن حتى وجوده في البيت ما في حراك، ما في تواصل
0: مع الأبناء
1: أبدا، هو في عالم والأبناء في عالم أخرى. فالذي يعني يعطينا عمق دور الأب هي جودة اللحظات.
0: صحيح.
1: جودة لحظات وجوده في البيت. فكانت الفكرة أنه ممارسات بسيطة جدا، تحدي نفسك، كأننا نوصل رسالة أنه التربية بسيطة، ليس بالتشدق ولا بالتملق ولا بأني أدخل دورات، سلوكيات بسيطة لكن للأمانة وقعها جدا جميل. وسيلاحظ الأب كلما يمارس مثلا التحدي، أنا أسميته تحدي.
0: صحيح.
1: لماذا تحدي؟ لأنه هو يستثقل، أو الأم تستثقل، أو المجتمع أصبح يستثقل عمق التربية، لكن التربية بمعناها وبالمختصر سلوكيات بسيطة لكن أثرها جدا عميق، وانعكاس ذلك وثمرة ذلك نراه في أبنائنا خاصة عندما تتكرر هذه السلوكيات.
0: جميل.
1: على سبيل المثال لما أنادي ابني أو ابنتي أيها البطل، يوميا أسمع هذه الكلمة، ابتسامة تشوفينها يعني مرسومة على وجهه، اسمعها اليوم الثاني، اسمعها اليوم الثالث، تولد عنده فخر إنه والدي يستشعر إني أنا بطل.
0: صحيح.
1: إذن هي ممارسات سلوكية بسيطة جدا، وضعنا جزء منها على سبيل فقط المثال وليس الحصر. يعني من المهم إنه أيضا الأب بما يتناسب مع وضع البيئة، مع وضع البيت، مع وضع الأبناء. ممكن إنه
0: نماذج من هذه التحديات موجود،
1: وقد يضيف وقد أيضا يستبدل.
0: صحيح.
1: لكن هي نمذجة. قد يحتاج المجتمع بعض الأحيان في مجتمعاتنا وانشغالاتنا نماذج نقدمها للمجتمع على أريحية.
0: نعم.
1: على وعسى تساعده، تنتشله من التشتت والتوهان الذي هو فيه، ممكن حتى على كثر انشغالاته يمارس سلوك بسيط ويلمس أثره على طول،
0: خاصة يحدد نوعا ما بوصلة أو اتجاه.
1: نعم.
0: معين.
1: نعم. هي فعلا رسم المسارات في التعامل السريع مع هذا الجيل. حتى هذا الجيل ما عنده استعداد يسمع قصة طويلة، ما عنده استعداد يسمع يقرأ قصة أو يقرأ في كتاب أو تأخذ في حكايات مطولة، لا لا، سريع سريع. كلنا نعيش هذا الزمن، على الزمن وعصر السرعة.
0: صحيح.
1: فأيضا حتى التحديات التي عملناها أيضا سريعة جدا.
0: خلنا نذكر شيء منها أيضا للمستمعين اللي يواكبوا معنا هذا المحطة.
1: أكيد هي صراحة للأمانة يعني ممارسات جدا بسيطة، مثلا صلي جماعة مع أبنائك في المسجد، وممكن أيضا السنة في البيت، أو إذا فاتتكم صلاة في المسجد صلاتها في البيت. هذا يمكن الصلاة ما تأخذ أكثر من دقيقة أو نصف دقيقتين، يعني على اعتبار أنه ممكن يعني صلاة تكون فيها تأني. أيضا احكي لأبنائك قصة من طفولتك، ممكن تغذي فيهم قيمة أو تعلمه مثلا جانب جميل. أيضا امدح كل ابن بكلمة، شوف لما تمارس هذه الأشياء بطريقة يومية. أيضا اصطحب أبنائك إلى زيارة أحد الأقارب، صلة الأرحام، جد من أجدادي الذي لا يراهم إلا إذا حد وصلهم إلى البيت. ممكن أيضا علاقة صلة الجوار، يأخذهم إلى الجار الثالث، إلى الجار الثاني.
0: صحيح.
1: يعني الأخذ بيده، فهذه سيزرع قيم وسلوكيات اكتسبها وعايشها في الأصل، مش مجرد تلقين وإنما استشعار للموقف وللمشاعر ولسلوك الأب فبعض الممارسات أثرها انعكاسها على نفسية الطفل. أنا ما أقول الطفل، أقول الرجل، وأقول أيضا هذا الجيل الناشئ الواعي بإذنه تعالى إن شاء الله.
0: في يعني هذا الترند بنقول أو هذا التحدي أطلق من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، ما بدأ يعني أو نقول كيفية استثمارنا إحنا اليوم لهذه المواقع في أن نرسل من خلالها مثل هذه الرسائل القيمة المبادئ، الرسائل الهادفة أيضا اللي تصل للأب للأم للأسرة أجمعها، كيف ممكن يثمر أيضا في إدارة هذه التحديات وإدارة هذا القيم؟
1: طبعا أصبحت المنصات جزء مهم من الحياة، ما في مجال أن أنا أتجاهلها أو أغفلها أو أني أقطع أبنائي عن التواصل معها، لكن الفكرة هنا أنه كيف نستثمرها فيما ينفع المجتمع. طبعا زي ما ذكرت ليش ترندات تنتشر خلال ساعات فيها سلوكيات لربما شكلت حتى خطرا على أبنائنا،
0: صحيح،
1: من المغامرات المزعجة أو السلوكيات التي قد لا سمح الله تؤدي حتى إلى مفارقة الحياة، فقط لأنها عالمية والكل يصبح يعني أصبح يركض وراء اللايكات وعدد المشاهدات وعدد المتابعين،
0: أشياء ما تتخطى الأجهزة
1: أبداً أساساً. أبداً للأسف، فوجود المنصات أصبح يعني خلاص مكره أخاك لا بطل أنك أنت تتعامل معها وتكيفها بل وتستثمرها فيما يعود على المجتمع. طبعاً لماذا لا نصنع أثرا ينتشر أو ينشر الأخلاق من خلال هذه المنصات ويقوي العلاقات الأسرية؟ فالمنصة ليست المشكلة في وجود المنصة وإنما في طبيعة ونوع المحتوى الذي يصل إلينا، هنا الخطورة. إن لم نواجه هذه المحتويات بمحتويات إيجابية للأمانة هناك خطر قادم على أبنائنا.
0: نعم، هنا أستاذة أمال نتحدث أيضا عن رئاستك للجنة الاجتماعية بالمجلس البلدي، كيف تنظرون إلى دور المبادرات المجتمعية وتفعيلها أيضا وأثرها على النشأ وعلى الشباب؟
1: طبعا المبادرات الحمد لله أنا في كون رئيس اللجنة الاجتماعية بالمجلس البلدي ستنتهي دورتنا بعد 5 أشهر تقريبا بعد تجربة جدا جميلة. يمكن كانت المبادرات المجتمعية كانت جزء من حراكنا في المجلس البلدي، فأعتبر المبادرات شريك أساسي في التنمية الاجتماعية لأنها تصل إلى الناس بلغة بسيطة بلغة قريبة حتى إلى قلوبهم وواقعهم. فعندما تركز هذه المبادرة على الأسرة وعلى النسيج المجتمعي وعلى كيفية أن نرفع سقف الوعي فتكون هذه المبادرة فعلا فعلا فعلا ذات جودة. الحمد لله تقريبا لنا في المجلس البلدي أو في اللجنة الاجتماعية ما يقارب وصلنا إلى 10 مبادرات اللهم لك الحمد. آخر مبادراتنا شكلنا من خلالها إثارة المسؤولية الوطنية لدى المواطن ولدى الفرد، حيث أنه لا تنتظر، اصنع أنت المسؤولية الوطنية وكن شريكا في صناعة الوعي المجتمعي.
0: نعم، هناك بالتأكيد كثير من المبادرات اللي أطلقتوها خلال هذه الفترة كلها ذكرتي منها الآن المسؤولية الوطنية، هناك أيضا مبادرات أيضا مهمة يحتاجها المجتمع، من أبرزها نذكر كذا أمثلة عليها؟
1: طبعا من أجمل التي نعمل عليها الآن أجمل مبادراتنا مبادرة فريق الحي، إذا وهي الآن تقام في الحي الذي أسكنه حي الصادق الأمين بالتعاون مع البلدية، على اعتبار أنه فريق الحي يدير هذا الحي الذي فيه مجلس إدارة وكافة أصحاب الحي يكونون على تواصل، فتنطلق التوعية من ذاك الحي من أبناء الحي. من أجمل أيضا إضافة للتوعية الجانب التثقيفي الجانب الرياضي الجانب التوعوي الجانب الاجتماعي، كل ما من شأنه أن يحيي دور الحي وأيضا يقف المجتمع في ذلك الحي على بعض الممارسات الخاطئة أو السلوكيات أو الظواهر السلبية، له من هذا المنبر أو من هذه المبادرة أن يتشارك في التواصل مع التنمية الاجتماعية في التواصل مع الأوقاف أيضا مع الصحة مع القطاعة الخاصة. الآن نقوم بفكرة أنه لدينا في الحي متنفس مساحته تقريبا 1000 متر، فأول مبادرة ستصدر من مبادرة أو من مبادرة فريق الحي استصلاح هذا المتنفس وإحيائه طبعا بالتنسيق مع القطاعات الخاصة والجهات الداعمة حتى نعمل دور المجتمع.
0: جميل.
1: فالمجتمع هو من سيقوم على
0: إحياء
1: هذا المتنفس.
0: نعم. جميل.
1: طبعا إذا راح انتظر البلدية الله يبارك جزاهم الله خير وجهودهم مشكورة ومقدرة، لكن متى سيأتي علينا الدور؟
0: هنا دور الأفراد أيضا،
1: هنا ألقي الكرة في ملعب المجتمع. إذن المجتمع عليه مسؤولية مجتمعية، وكل مواطن مسؤول عن أداء هذه الدور.
0: جميل. أستاذة أمل، نسمع منك أيضا مع المستمع الكريم رسالة أخيرة يسمعها من خلال هذه المحطة عن دور الأفراد وعن المبادرات هذه أيضا، ونذكر بتحدي الأب الواعي.
1: طبعا المجتمع هذه المبادرات وجدنا أنها تلامس احتياج حقيقي جدا، ووجدنا أيضا أن المجتمع متعطش لهذه المبادرات، لأن لغة المبادرات أقرب ما تكون إلى قلب المواطن، وأيضا بساطتها وفكرتها، حتى أنها أصلا هي منبثقة من احتياجات المجتمع. فرسالتي أن كل من له قدرة على أن يقوم بعمل مبادرة مجتمعية، مبادرة في العمل، مبادرة في الحي، مبادرة في الشارع، مبادرة في أي مكان أنت فيه، أنت مسؤول عن أن تنشر القيم والأخلاق والمبادرة. ترى أخلاقنا قيمنا، وعلى سبيل هنا الذكر أيضا لدينا الآن مبادرة اسمها أمناء ووكلاء المساجد بعنوان قيمنا. إذا أحببنا أن نحمي مجتمعاتنا، فالمجتمع هو خط الدفاع الأول. أنا دائما أقول لا نلغي دور الأنظمة ولا دور الحكومة ولا دور الجهات، لكن المجتمع شريك وهو خط الدفاع الأول.
0: نعزز من
1: فنعزز دوره. يجب على الجميع أن يعزز وننشر هذه الثقافة أن كل مواطن عليه دور وله حقوق وأيضا عليه واجبات. فانتشار هذه المبادرات من شأنه أن يحدث تماسك مجتمعي، تماسك الأسرة، ارتفاع مستوى الوعي، القدرة على مواجهة التحديات والظواهر السلبية التي تحدث بين أبنائنا بدون أن نشعر، إلا أن نجدها أصبحت واقع للأسف. ومجتمعنا الحمد لله فيه الخير، بس يحتاج أن نحفز هذه المبادرات. طبعا أنا موجودة في جروب فيه 1,225 شخصية، والكل يحاول أن يصنع مبادرات.
0: ما شاء الله.
1: فبدأت المبادرات تأتينا بطريقة بوسترات مصورة في المخيمات، في الاستراحات، على مستوى العائلة، على مستوى الأسرة. ففعلا أرجع وأقول المجتمع متعطش لهذه المبادرة، وإن كانت في ردمها بسيطة لكن جماليتها في وقع الأثر.
0: جميل جميل، كل التحية لك على هذا الجهود، وكل من يساند أيضا ويشجع ويقيم ويعزز مثل هذه المبادرات، كل الشكر والتقدير لك الأستاذة أمال بنت أحمد آل إبراهيم، رئيسة اللجنة الاجتماعية بالمجلس البلدي بمحافظة ظفار، رئيسة الجمعية العمانية للأشخاص ذوي الإعاقة، كل الشكر والتقدير.
1: حبيبتي شاكرة تواصلكم، وشاكرة أيضا استضافتكم الجميلة، وكل التحية والتقدير لكل الطاقم وكل من يقف وراء هذه المنصات الإعلامية التي من شأنها أيضا أن ترفع السياحة في ظفار والسياحة في عمان. جزاكم الله خير،
0: كل التحية لك. ومستمعين الكرام، رحلتنا معكم مستمرة إلى السابعة بإذن الله تعالى، كونوا قريبين من مختلف محطاتنا.

0: أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام في أثير الخريف والترحال القادم صوب رخيوت نقول عين الخريف الجزء الغربي لمحافظة ظفار. يعني الشواهد الطبيعية والحضارية والمفردات كثيرة. نقترب أيها الأحبة من الجانب الموروث. مبادرة موروثنا يمكن هي محطة الحوار التي نقترب منها من خلال بعض العناوين نقول وتساؤلات لضيف عزيز له الاهتمام الكبير بالإرث الحضاري الجميل. أحلى الترحيب معنا بالباحث الأستاذ حامد بن سعيد عفحاك مؤسس متحف حصن رخيوت. مساء عليك بالخير والعافية.
1: مساءكم الله بالنور. يا مرحبا. مساءكم الله خير على هذا الرغاء.
0: الله يعطيك العافية. سعداء بوجودك معنا. ذكرت أنا مبادرة موروثنا، فحاب قبل ما ندخل في الأجواء التراثية هذه نتحدث عن المتحف نفسه، متحف رخيوت، الفكرة والرحلة يعني تحويلها إلى واقع ملموس، كيف بدأ؟
1: طبعا بداية تأسيس المتحف جاءت ضمن البرنامج التطويري لتطوير حصن رخيوت بعد ما استلمناه كاستثمار في 2023. طبعا الفكرة جاءت سبحان الله، كثروا علينا السواح من يجونا من خارج الولاية.
0: نعم.
1: وبدأ يسألون عن معلومات عن الحصن هذا، الحصن التاريخي. طبعا رخيوت لا يخفى عليك بأنها فترة من الفترات لها تاريخ كبير، تعتبر سلة غذائية زمان قديما، لعبت دور مهم في تأسيس الدولة. قمنا بعمل المتحف هذا كجزء يشرح عن تاريخ الحصن وكذلك تاريخ الحياة الاجتماعية قديما في الولاية.
0: جميل.
1: في الرخيوت.
0: لو نقترب كذا وتكون لنا إطلالة على المتحف، أبرز المقتنيات التي يضمها، يعني أكيد في قصص، في روايات، في حكايات تختزل من خلال هذا الموقع الأثري.
1: طبعا نحن قمنا عند عملية تجهيز المتحف قسمنا وجدنا هناك مقتنيات، يعني كل مقتنى سبحان الله يتكلم عن حاجة معينة في جزء من التاريخ، تاريخ رخيوت القديم. فقسمنا القاعات إلى 4 قاعات رئيسية. قاعة تتكلم عن تاريخ البحري لرخيوت أو الجزء الغربي من ظفار، وكذلك قاعة أخرى تتكلم عن تاريخ حصن رخيوت من نشأته إلى مراحل بنائه وكذلك العقدة اللي مروا عليه، بالإضافة إلى السلاطين كذلك اللي مروا عليه، بالإضافة إلى قاعة الثالثة اللي هي قاعة تتعلق بالمهن والحرف. طبعا لا يخفى عليكم رخيوت كانت تزخر بالعديد من الحرف وكذلك المهنة القديمة التي تمارس هناك. فكما يخبرنا الأجداد بأن هذه المهن تحتكر سابقا في رخيوت فقط وليس في المناطق الأخرى، لذلك كانت عامل جذب للناس من خارج الولاية ليأتون إلى رخيوت لأخذ هذه المقتنيات. أما القاعة الرابعة تتكلم عن الحياة الاجتماعية قديما في رخيوت أو في الجزء القربي من ظفار.
0: نعم. بالنسبة للمقتنيات أكيد فيها كذا شمولية بين الشخصية وبين أيضا العامة من أهالي الولاية وما يرتبط بتاريخ الولاية.
1: طبعا بداية لما أعلننا عن تأسيس المتحف قمنا بدعوة الأهالي اللي عنده مقتنى قديم أو وثيقة قديمة أو أي حاجة متعلق بالولاية. نحن حبينا نميز أنفسنا عن بقية المتاحف بحيث أننا نتكلم فقط عن الجانب الغربي من ظفار. قمنا بدعوة الأهالي، تجاوبوا ولله الحمد، يعني بعض منهم من يملك قطع قديمة أثرية، بعض الآخر لديه وثيقة قديمة. انتقلنا من الجانب المجتمعي للجانب الشخصي على أساس أنه يغطي القاعات الأخرى. قمت بتواصل يعني بتواصل مع اللي هو الأشخاص اللي هم لديهم باع في هذا المجال.
0: نعم.
1: وكذلك طلب المساعدة منهم في هذا المجال بحيث أنهم يمدونا بأشياء متعلقة فقط بالجانب الغربي وليس منها الجهات الحكومية وكذلك الجهات الخاصة.
0: تقصد الجانب الغربي رخيوت؟
1: هو الجانب الغربي، أنا أتكلم عن الجانب يعني. لأن كامل. المتحف هذا متعلق بالجانب الغربي من المحافظة.
0: يبرز كل مفردات الجانب الغربي.
1: أيه.
0: جميل. طيب بالنسبة للمتحف مدى إسهامه يعني أخي حامد الآن ما شاء الله الولاية أصبحت محط يعني زيارة مهتمين من قبل باحثين من قبل زوار من قبل سياح لا نقول في موسم الخريف فقط بل في مختلف المواسم أيضا يعني دور المتحف أيضا في التعريف بهذا التراث وبهذا الإرث وتعزيز ارتباط أيضا نقول للجيل بالهوية العمانية الأصيلة.
1: طبعا حصن رخيوت يعتبر من المواقع السياحية ضمن المواقع اللي موجودة في الجانب الغربي من ظفار.
0: نعم.
1: كذلك المتحف أو حصن رخيوت نقوم ببعض الفعاليات وكذلك بعض الأنشطة واللقاءات التعريفية بحيث نربط الأجيال الجديدة بالتاريخ القديم وتعرف عليه أكثر عن قرب. كذلك قمنا بإبرام شراكات مع المعاهد التدريبية وكذلك التعليمية في هذا الجانب التراثي. فيما يتعلق بالسياحة طبعا السياحة ولله الحمد يعني الجانب الغربي من ظفار واتكلم هنا عن رخيوت وظلكوت طبعا سبحان الله مميزة بطبيعة هناك.
0: نعم.
1: كذلك متميزة بالمواقع الأثرية كخور خرفوت وغيرها الحمد لله وهذا الميزة يعني ميزنا بعد كذلك نحن نكون من ضمن هذه المواقع السياحية.
0: جميل. إذا نواصل حديثنا في هذه الأجواء التراثية الجميلة ونستوقف مبادرة موروثنا نتحدث عن فكرة المبادرة وجميل أيضا نقف بأهدافها.
1: طبعا انطلقت مبادرة موروثنا إيمان منا نحن كأصحاب المتاحف الخاصة. طبعا المتاحف الخاصة هي مؤسسات غير ربحية أهدافها طبعا الاهتمام بتوثيق و إبراز الإرث الوطني العماني بشقيه سواء كان بالجانب المادي أو الغير المادي.
0: نعم.
1: هذه المبادرة انطلقت كنا سبحان الله جالسين مع بعض احنا أصحاب المتاحف كل بين الحين والآخر نجلس مع بعض ونتناقش التحديات التي تواجه المتاحف.
0: جميل.
1: فقمنا قبل الخريف طبعا بالجلوس قلنا ايش رايكم نحن الحين كاصحاب متاحف ايش رايكم نعمل المبادره هذه المبادره نعرف الزوار والسياح اللي اتوا من خارج المحافظه.
0: نعم.
1: للتعرف اكثر على التاريخ الموجود في هذه الولايه. طبعا المتاحف اللي موجوده متوزعه في عندك الجانب الشرقي.
0: نعم.
1: وسط المحافظه وكذلك الجانب الغربي من ظفار. فجزاهم الله خير الشباب بادروني وافقوا وباركوا هذه المبادرة عرضناها على صاحب السمو المحافظ جزاه الله خير أبدى استعداده ومباركة الفكرة بالإضافة إلى رئيس بلدية ظفار وكذلك مدير عام التراث والسياحة ومدير دائرة الفعاليات فخصصنا من تاريخ 15 يوليو إلى 15 أغسطس هو تخصيص هذه الفترة هذه
0: يعني.
1: نستقبل فيها الزوار بدخول مجانا وكذلك أخذهم بتعريف بالمتحف وكذلك المقتنيات الموجودة هناك.
0: نعم. إذن يعني ليتقدموا هذه المبادرة هل يقتصر على عرض التراث أم هناك أنشطة أيضا مصاحبة بحكم الآن الموسم أيضا الخريفي سواء كانت تفاعلية توعوية أو برامج أخرى؟
1: طبعا المتحف بحد ذاته إذا دخلت أنت المتحف ما كل الناس يعني نحن الفئة المتعلقة بالفئة المستهدفة فئة قليلة اللي هي متعلقة باللي يحبون المتاحف وكذا.
0: نعم.
1: فالواحد إذا دخل سبحان الله إذا شاف قطعة معينة يتسأل هذه القطعة كيف جات كيف وصلتكم كيف كذا يبادر نحن. نعم. عملنا مثلا تعريف مبسط بتلك القطع يجي ويسألنا مرة ثانية نحن نخبره بالقصة اللي صارت لين وصلنا إلى هذه القطعة يعني سبحان الله يعني في بعض القطع تعبنا فيهن يعلم الله ان تعبنا يعني وصل فينا المواصيل يعني قطع فينا خلاص يعني وصلنا الى مرحله الياس.
0: نعم.
1: لان سبحان الله وصلنا الى اسمه الى مبتغانا والحصول على هذا المقتنى القديم. طبعا من ضمن الاشياء التي صادفتنا من التحديات طبعا فيما يتعلق بمتحف حصن الخيوط طبعا تاريخ الحصن نفسه ما يوجد ولا معلومة عنه.
0: أها.
1: معلومات طويلة بسيطة اجتهادات شخصية من قبل الباحثين اللي كانوا قبلي رحت للجهات الحكومية، تراث وسياحة وعدد جهات أخرى اللي هي هيئة الوثائق والمحفوظات، وقمت ببحث. يعني وصل فينا الشغف، سبحان الله. يعني انتقلت من، كان أنا تخصصي يختلف عن التخصص التاريخي. بدل ما أجلس مع الشباب وأسهر معهم وكذا، غيرت نمط حياتي إلى أسهر على الكتب التاريخية وأبحث في المواقع الإلكترونية فيما يتعلق بالمواضيع المتعلقة بالتواريخ اللي المتعلقة بطفار بشكل عام. الحمد لله توصلنا إلى إيجاد تاريخ، يعني تاريخ جديد فيما يتعلق في نشأة الحسن. يعني كان اللي متعرف عليه أن بني الحسن في عهد السلطان تيمور 1925. خلال 1925
0: هذا المتعارف
1: عليه، واللي هو خلاص الدولوه الشيبان عندنا وخلاص، يعني مثبتين عليه، حتى موثق في الجهات الحكومية. خلال عملية البحث وجدنا أن في ناس مروا، رحل يعني رحل أجانب أوروبيين مروا على ساحة الظفار كامل. وفي من ضمن الرحل اللي هو بنت سجل عن عن عن حسن رخيوت، أن مر هناك إلى رخيوت وسجل عن الحسن، أن كان هناك حسن موجود وفي عساكر.
0: وثق التاريخ
1: وثق التاريخ له تاريخ الزيارة.
0: متى كانت؟

0: البدايات كان عباره كان عباره عن برج برج
1: هذه اللي مراحل مختلفه
0: هي مراحل يعني مر بمراحل زمنيه معينه
1: وهذا حال اغلب المناطق الاثريه بهذه الصوره. جميل. نتكلم عن ايضا يعني التفاعل من المجتمع معكم منذ انطلاق هذه المبادره اخي حامد، كيف التفاعل الاهالي يعني قربهم ملامستهم لهذا الواقع ايضا بموجود من خلال ما يبرز من مقتنيات ومن تاريخ؟
0: طبعا نحن في بدايه المبادره هذه قمنا باعداد اعلان ترويجي واستهدفنا فيها التواصل الاجتماعي بحيث نبلغ الناس بان المتاحف خلاص فتحت بالمجان وابواب التاريخ مفتوحه اللي حاب يتعرف على هذا التاريخ. طبعا الاقبال الحمد لله يعني اقبال كبير من ابناء مجلس التعاون كذلك السياح من خارج. وانا اللي صدمني يعني من دوله من روسيا.
1: هذا
0: تقريبا قبل اسبوع
1: الفتره في الخريف
0: في الخريف يعني. نحن اللي متعارفين عليه
1: في الشتاء,
0: في الشتاء. يعني حتى استغربت سالتهم قلت لهم نحن ما نعرفكم الا
1: في الفتره الشتويه
0: فسبحان الله يعني
1: اذا في ناس اصحاب تخصص معين ذهبوا لاستكشاف
0: ما هم من ضمن البرنامج السياحي. طبعا الجدول عندهم اشاعات رخيوت الطريق الساحلي اللي يربط رخيوت بطلكوت الطريق الجديد الترند. سبحان الله تعرف المنطقه حبوها يعني حبوا طبيعه الناس وحبوا تفاعل الناس هناك. طبعا هم اللي يستهون اكثر حاجه يستهوا السائح التجربه.
1: نعم
0: تجربه الناس
1: صحيح.
0: المغامره.
1: طيب نتحدث عن يعني ما شاء الله لديك الشغف الجميل استاذ حامد.
0: الله يحفظك.
1: الجديد القادم هل هناك كذا رؤى معينه لاضافه او اطلاق برامج معينه شراكات مع جهات ذات علاقه يعني طابع ثقافي او تاريخي خلال الفتره الجايه؟
0: طبعا ما يميز الجانب الغربي من ظفار هو لديه 4 مواسم وكل موسم مميز عن الاخر. نحن بعد ما ننتهي من الخريف جينا موسم السرب.
1: نعم.
0: وطبعا كما هو متعارف موسم السرب عندنا اقبال السياحه الداخليه نحن نسميها اقبال اهل المنطقه واهل المحافظه. نقوم باعداد بعض الفعاليات المتعارفه اللي هو فعاليات سرب الخيوط.
1: نعم.
0: هذا السرب يعني طبعا الفعاليات هذه تحرك المنطقه سبحان الله تحرك المنطقه برمتها يعني
1: صحيح.
0: تحرك رخيوت وطلكوت سواء كان تحريك تجاري او سياحي. طبعا البرامج عندنا برامج تعليميه بعد كذلك ناهيك عن الفعاليات اللي طبعا احنا ملتزمين بجدول الزمني نمشي عليه. لنا ارتباط مع بعض المدارس المتعلقه بتعليم تثقيف الطلاب.
1: نعم.
0: وتعريفهم بالمتاحف وكذلك المقتنيات القديمه هناك وهذه لا الحمد.
1: يعطيك العافيه. طيب يعني احنا في هالرحله الجميله معك للجزء الغربي من محافظه ظفار ولحصن رخيوت تحديدا لو نستوقف شيء من المقتنيات الجميله والشواهد التي يحتضنها هذا المتحف وتلفت انتظار الزوار لحظة وصولهم للمكان.
0: طبعا المقتنيات ممكن تجد هناك مقتنى أفضل من الآخر. كل ما حصلت مقتنى تجد في الغرفة الثانية مقتنى مميز عن المقتنى الآخر. مثل ما خبرتك يعني نحن قسمنا المتحف إلى 4 قاعات وكل قاعة تتكلم عن جزء معين من هذا التاريخ. طبعا الجزء الغربي من ظفار تاريخه معروف وكذلك كبير ومميز فيه كذلك الطبيعة الخلابة لا أخفي عليك بعد ما شاء الله وطبيعة أهل المنطقة كذلك متميزين بطبعهم
1: بلا شك. كل جزء من أرض الوطن له نبضه الجميل والمميز دائما. رسالة توجهها للشباب أخي حامد من خلال هذا الجهد الجميل وأتوقع هذا الشغف يقودك إن شاء الله يعني مو بس التاريخ أتوقع إن شاء الله في قادم الوقت من خلال البحث تستكشف إضاءات حضارية وثقافية عن المحافظة بشكل عام وعن الجزء الغربي اللي أنت مركز عليه بشكل خاص. دعوتك للشباب ليكونوا على مقربة من تراثهم من تاريخهم من حضارتهم أيضا.
0: طبعا مثل ما يقول الشباب عندنا من ليس له تاريخ ليس له حاضر.
1: صحيح.
0: طبعا هو زين الواحد يتعرف على التاريخ القديم تاريخ الأجداد المعاناة التي عانوها سابقا يعني والمواسير التي وصلوا إليها الأهالي قديما سواء في طلب الرزق وكذلك في التجارة اللي كانت موجودة هناك. فيما يتعلق بشباب نحن نشجعهم

0: كذلك ندعوهم من هذا المنبر أنهم يقوم بزيارة المتاحف والتعرف على المقتنيات الموجودة هناك، وكذلك التعرف على ما هي أهداف المتاحف وكيف وصلنا نحن أصحاب المتاحف إلى إنشاء هذه المتاحف وإظهارها.
1: كل التحية لك أخي حامد، شكرا لحضورك معنا ولهذه الصورة الجميلة والمشرقة عن هذا الإرث الحضاري الذي أيضا يبرز من خلال المتحف معكم في ولاية رخيوت، ومن خلال هذه المبادرة الجميلة التي تبرز الموروث بأنماطه المختلفة. الأستاذ الباحث حامد بن سعيد عكعك مؤسس متحف حصن رخيوت كان معنا في هذه المساحة الحوارية في أثير الخريف، نشكر لك هذا الجهد، وإن شاء الله كذا هي دعوة عامة لعشاق الجمال من ناحية والإرث والتاريخ أن يكونوا على مقربة من هذا الصرح الجميل. شكرا جزيلا لهذا الجهد. شكرا جزيلا. رحلتنا معكم ومع أثير الخريف مستمرة.

تعرف على كيا تسمن الجديدة كلياً، أول شاحنة بيكب من كيا على الإطلاق. تغلب على الطين والضباب الجبلي باستخدام نظام تثبيت السرعة المنخفض أكستريك، بينما تكشف شاشة الرؤية الأرضية عن المسار المخفي أمامك مع قدرة سحب هائلة تصل إلى 3500 كيلوغرام. لا توجد وجهة بعيدة المنال. هذا الخريف اختبر القدرة الخالصة، اكتشف سيارة كيا تسمن القوية.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام معنا من جديد في أثير الخريف من إذاعة سلطنة عباد. نذهب أيضا إلى محطة حوارية أخرى من خارج أجواء الاستوديو، نرصد المشاركات وتفاعل المجتمعي هنا وهناك. زميلنا محمد بن بخيت الشحري ينضم إلينا في هذه الرحلة المسائية من ولاية طاقة. مساء عليك بالخير والعافية أبو الخطاب.
1: أسعد الله مساءك أبو أصيل، وتحية مسائية لجميع المستمعين الكرام، وأهلا وسهلا بالجميع في محطة اليوم، محطة مجتمعية، محطة تجمع ما بين التميز والإبداع، محطة تجمع ما بين العلم والمعرفة، محطة بالفعل هي مهمة لأبنائنا وبناتنا لا سيما في الإجازة الصيفية التي هي تأخذ من يعني تنمي من قدراتهم ومن إمكانياتهم.
0: نعم. ناخذ تفاصيل أتوقع حول خريف المعرفة وتفاصيل جميلة معك في هذه المساحة.
1: نعم أبو أصيل، هناك تفاصيل ما شاء الله، يعني فعاليات متنوعة ومختلفة. هذه هي الفعاليات التي ضمن فعاليات مؤسسة الشيخ مستهيل بن أحمد بن علي المعشني الوقفية الخاصة بالشراكة مع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، وهي فعاليات تمتد من 5 حتى 14 من أغسطس الجاري. راح نستعرض أهم الأهداف على سبيل الإيجاز مع الفاضل علي بن ناصر بن سالم العويسي المدير العام لمؤسسة الشيخ مستهيل بن أحمد بن علي المعشني الوقفية الخاصة. أسعد الله مساءك أبو ديزن، ونتعرف على السياسة المستهدفة وأهم ما ترمون إليه خلال هذه المبادرة.
2: الفئات المستهدفة تحديدا هي الناشئة والشباب. تم استغلال فترة الإجازة الحالية هذه لإرسال أو تفعيل رسالة المسجد وخلق ترابط وتفاعل بين رسالة المسجد والمدرسة والمكتبة المتواجدة في الجامع والمجتمع المحيط، سواء في الخاص في ولاية الطاقة أو بالمحافظة بشكل عام. تتضمن الفعالية خريف المعرفة، وتم اختيار هذا الاسم بسبب تعدد المعارف فيها وتربط بين الاسم الزماني والمكاني للخريف. ومن ناحية المعرفة تتعدد، تضم أيضا فنون من ناحية الألوان، وأيضا تجمع بالنسبة أيضا للتقنية الحديثة في الروبوت، وبالإضافة إلى عندنا VR، وهو حدث قد يكون للأول مرة في مثل هذه الفعاليات، ينقل المشاهد يعيش في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنك تعيش الأحداث بكل تفاصيلها، بمنظرها الخارجي والداخلي، بتحركات الناس والمنازل بالمسجد النبوي، ورسم أيضا بمسار الهجرة وما إلى ذلك. أيضا هناك بعض المجسمات، وطبعا يتولى الأخوة القائمين والأخوات القائمين على هذه الفعالية بشرح تفصيلي لكل هذه المجسمات، سواء ثغر حراء مثلا وغار حور وما إلى ذلك من العالم اللي ارتبطت في السيرة النبوية.
1: كل الشكر لك أستاذ العزيز، وأنتقل أيضا إلى الأطفال الذين شاركوا ومدى استفادتهم. أتعرف عليك كيف؟
3: معكم نوف محمد علي المعشني من ولاية طاقة. الاستفادة من هذه الفعاليات كبيرة، حيث تقابلت في أركان خريف المعرفة الواقع الافتراضي VR، عالم الريبوت الحسواتي، معرض السيرة النبوية، مساحة للفن والإبداع، مختبر الغيم، الوقت مثمر ومفيد. كل الشكر للشيخ مستهيل المعشني وكل الغائمين، ولكم أنتم دكتورنا على إتاحة هذه الفرصة.
1: الله نشتغل إن شاء الله يستفاد بإذن الله تعالى. أيضا نأخذ جانب آخر، أتعرف عليكم متى استفادك من هذه البرامج. واب كمال بل الفتي سوداني الجنسية، متواجد اليوم في فعالية خريف المعرفة. استفادة كبيرة جدا، من حيث تعلمنا أساسيات برمجة الروبوت، ورأينا في نظارة الواقع الافتراضي VR يعني الوقت في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف كانت المنازل، كيف كانت البيئة في هذاك الوقت،
4: وفي مساحة الحكواتي تعرفنا على بعض القيم والقيم والصفات من صفات الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكم جزيل الشكر. أيضا أنتقل إلى طالبة أخرى كانت في البرنامج حاضرة ومشاركة، أتعرف عليك، اسمك وارفع الصوت.
5: اسمي رهف رمضان.
4: يا رهف، اليوم ما شاء الله أمس شفت أنا واليوم ما شاء الله متواجدة في المكتبة ومتواجدة في الفعاليات، إيش شفتي؟ إيش استفدت؟
5: استفدت من الحكاوي إن إحنا ما نكذب، ما نخرب أشياء الناس، نحافظ على أمانة، يعني ما نقول شيء خايف على حد، وبالرغم نقدر ما حد نقدر نشغل عقلنا بالروبوت، نقدر نسوي بيت باق بالرسم في نظارات كيو آر. إحنا شفنا غرفة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وخلق سبحانه وتعالى.
4: طيب يا رهف، شاركت في مسابقات اليوم؟ شاركت في مسابقة اليوم شايف فيه ولا أخذي جائزة ما أخذي بعد فيه؟
5: الحمد لله أخذ وفي رسم، وشاركت حتى في أشياء جميلة وفي المسرح.
4: إذا كل الشكر رهف، كل الشكر للجميع للضيوف الذي كان معه، شكر للأستاذ علي على هذه الاستطاعة وهذه المعلومات التي تتعلق بهذه الفعاليات المتعلقة بالمؤسسة الوقفية للشيخ مسير بن أحمد. وفعاليات أيضا هي أبو أصيل، هي متنوعة ومختلفة، راح تمتد إن شاء الله تعالى إلى 14 من القصص الجاري، وهذه الفعاليات تبدأ من الساعة 4:30 مساء حتى الساعة 8:30 مساء، وما شاء الله هناك إقبال من أبناء الولاية ومن أيضا الزوار المحافظة للاستفادة من مثل هذه البرامج المختلفة التي بالفعل هي تحاكي السيرة النبوية الشريفة وتحاكي وتعلم العديد من القيم الإسلامية والدينية، بالإضافة إلى تعليق الطفل أو أنه يتعلق بالمكتبة والقراءة وتغذية راجعة، وهذا وقت ثمين يعني يقضيها الطالب أو طفل في المسرح ويستفيد منه بدلا عن الجلوس في البيوت استعمال الهواتف الذكية التي أخذت من أوقات أبنائنا وبناتنا. فهذه فرصة أيضا للمستمعين الكرام الذين ينضمون يستمعون لنا عبر أثير هذا البرنامج أن يأتوا إلى هذه في رحاب جامع الشيخ مستهيل أن يستفيدوا من مثل هذه البرامج المختلفة المتنوعة ويقضوا أوقات إن شاء الله ماتعة بين أركان الفكرة وأركان المكان الذي نحن فيه. بالفعل هو بحاجة إلى أن يأتي الطالب والطالبة الزائر أن يستفيد من مثل هذه البرامج التي أعدت بالفعل للناشئة وللشباب.
0: كل التحية لك أخي محمد على هذه المتابعة المسائية الهادفة والجميلة. خريف المعرفة فعلا مبادرة رائدة، وكل التحية للقائمين على إبراز وإنجاح مثل هذه الفعاليات التي تلامس أبنائنا في فئات المجتمع، خاصة هذه الفترة مثل ما ذكرت الصيفية الآن، واستغلالها الاستغلال الأمثل من خلال البرامج المختلفة المثرية. إن شاء الله أكيد راح تكون لنا إطلالات خلال الأيام القادمة لمزيد من التفاصيل ورصد المشاركة والتفاعل المجتمعي معكم في هذه الفعالية. شكرا جزيلا لك.
4: شكرا يا أبو أصيل، وبإذن الله في حلقات قادمة إن شاء الله نربط لكم من أماكن متعددة وفعاليات مختلفة تفيد المجتمع وتكون أيضا للسائح محطة لزيارتها بإذن الله
0: بحول الله تعالى. زميل محمد بن بخية الشاحلي كان معنا من خلال هذه المتابعة المسائية من المركز الصيفي جامع الشيخ مستهيل بن أحمد الماشني بولاية طاقة، كانت تفاصيل جميلة حول التفاعل والمشاركة في فعالية خريف المعرفة.

جاهزون للخريف؟ تعرف على كيا تسمن الجديدة كليا، أول شاحنة بيكب من كيا على الإطلاق. تغلب على الطين والضباب الجبلي باستخدام نظام تثبيت السرعة المنخفض أكستريك، بينما تكشف شاشة الرؤية الأرضية عن المسار المخفي أمامك، مع قدرة سحب هائلة تصل إلى 3500 كيلوغرام. لا توجد وجهة بعيدة المنال. هذا الخريف اختبر القدرة الخالصة، اكتشف سيارة كيا تسمن القوية.

0: الله من جديد مستمعينا في برنامج أثير الخريف. إذن نحن ننتقل معكم المحطة إلى أخرى في مواضيع مختلفة ننقل لكم فيها فعاليات ومناشط الخريف في مختلف الولايات، مختلف ربوع محافظة ظفار والمراكز أيضا. هذه التكاملية والشراكة التي تحصل ما بين الفرق الأهلية، الجهات الحكومية والخاصة أيضا، ليقدموا الرسالة الهادفة لكل أفراد وفئات المجتمع. في هذه المحطة معنا الأستاذ نايف بن أحمد الشنفري، نائب رئيس مجلس الإدارة للأولمبياد الخاصة العماني، رئيس فرع محافظة ظفار. أهلا وسهلا أستاذ نايف.
1: حياكم الله وحياكم في خريف ظفار، وإن شاء الله يكون اللقاء مفيد بإذن الله.
0: بإذن الله تعالى، بالتأكيد واثقين من ذلك. اليوم كانت فعالية التعريف بالأولمبياد الخاص العماني وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أيضا. حابين نأخذ لمحة عن هذه الفعالية، نعرف فيها أيضا بالأولمبياد الخاص وحقوق الأولمبياد، وما الرسالة التي تحملها هذه الفعالية للمجتمع؟
1: حقيقة كانت الصبوحة اليوم بالتعاون وثمرة مع الجمعية العمانية لحقوق الإنسان للتعريف بحقوق ذوي الإعاقة بشكل عام، وذوي الإعاقة الإعاقة الذهنية أو الفكرية بشكل خاص. طبعاً ليش قلت الإعاقة الذهنية أو الفكرية؟ لأنه نحن في الأولمبياد الخاص العماني نعنى بذوي الإعاقة الذهنية أو الفكرية، رياضياً وصحياً وأيضاً قياديا.
0: جميل. بما أن الشراكة هذه كانت مع اللجنة العمانية أيضا لحقوق الإنسان، مثل هذه الشراكات كيف تسهم في إيصال الرسالة بشكلها الصحيح للفئات المحددة؟
1: بطبيعة الحال الشراكات هذه مهمة جدا حقيقة، ويفترض أيضا تكون متجددة بشكل يعني دوري للتوجيه مثلا للمجتمع، أيضا عملية الدمج ذوي الإعاقة في المجتمع تأتي من خلال هذه المبادرات أو هذه الملتقيات أو اللقاءات للتعرف بحقوقهم، وأيضا التعرف بماهية عملهم وإيش اللي ممكن نحن نقدمه لهم من كل النواحي.
0: جميل.
1: سواء من الناحية الحقوقية أو من الناحية الأخرى الثانية المجتمعية أو حتى من الجانب أيضا الشخصي اللي هو طبعا الاهتمام بهم بمهاراتهم بتطوير أيضا كل قدراتهم.
0: نعم جميل. مثل هذه الفعاليات والأسبوحات تأتي أساسا انطلاقا من رسالة الأولمبياد، انطلاقا من يعني إيمانهم بأنه هذه الفئة يجب إشراكها في المجتمع. فإذا نتعرف أيضا على رسالة الأولمبياد، ما هي رسالة الأولمبياد والأهداف اللي يعني حابين أنكم أيضا تعرفوها للمجتمع؟
1: بطبيعة الحال عندما نقول الأولمبياد الخاص العماني يترى كذا على الجميع بأنه هي طبعا صبغة رياضية. طبعا بطبيعة الحال نحن الجمعية العمانية الوحيدة في السلطنة اللي لها اعتراف دولي، طبعا المقر الدولي في واشنطن في أمريكا والمقر الإقليمي في القاهرة. طبعا فيها معايير دولية والله الحمد والمنة، يعني حققنا إنجازات كبيرة من بدء إشهار الأولمبياد الخاص العماني في عام 2016 إلى الآن، تتوالى الإنجازات، تتوالى تحقيق الكثير من المراكز اللي رفع اسم السلطنة عاليا في جميل. كل المحافل العالمية والدولية.
0: يا رب لك الحمد.
1: الحمد لله.
0: في أيضا إذا بنتحدث عن يعني فكرة دمج ذوي الإعاقة الفكرية أو الذهنية أيضا بالمجتمع في مختلف المناشط والمحافل، وأنهم يكونوا جزء أصيل من هذه المشاركات.
1: بطبيعة الحال نحن في فترة سابقة عملنا قافلة اسمها قافلة أبطال ظفار. هذه القافلة يعني تجولت في مختلف ولايات محافظة ظفار.
0: جميل.
1: هذا تكلمنا عن محافظة ظفار يعني، والآن أيضا شغالين إن شاء الله أيضا يكون في هناك قافلة أخرى تجوب ولايات السلطنة. حقيقة كان عملية التعريف بالأولمبياد الخاص العماني وذوي الإعاقة الذهنية والفكرية بشكل خاص، يعني كان هناك حراك جميل بين المجتمع وبين الأهالي أو الأسر بشكل خاص، وأيضا كذلك مختلف الجهات المعنية في هذا الخصوص. من خلالها طلعنا بكثير من الإيجابيات أو أبرز الإيجابيات منها أنه عملنا قاعة بيانات حقيقة، يعني شيء بشيء يذكر هنا أيضا في بعض الولايات، يعني إذا ذكرنا مثلا قلنا مثلا ولاية المزيونة، يعني طلعنا بأبطال رياضيين من هناك. ليش؟ لأنهم أساسا في ثقافة عندهم في هناك أيضا عملية مثلا القفز لمسافات طويلة، طلعنا بأبطال أنهم ممكن يشاركوا في ألعاب العالمية ويجيبوا نتائج جدا ممتازة على مستوى العالم يعني.
0: جميل.
1: فهذه إحدى المبادرات، وإن شاء الله أيضا عندنا كثير من المبادرات إن شاء الله، طبعا بخلاف الندوات واللقاءات والملتقيات أيضا اللي نستضيفها بين فترة وأخرى، علاوة على استضافة السلطنة حقيقة لألعاب إقليمية وألعاب خليجية أيضا في السلطنة، لله الحمد والمنة حقنا فيها أيضا كثير من الأمور، منها الدمج اللي هو طبعا الهدف الأساسي والرئيسي.
0: جميل. في يعني مثل هذه المبادرات تسهم بالتأكيد في تعزيز ثقة الشباب هذول ودمجهم بالمجتمع، يعني اهتمامهم أيضا وتعزيز مشاركاتهم الرياضية أكثر. دور الأولمبياد تحديدا في تعزيز ثقة الشباب والنشأ من ذوي الإعاقة الفكرية أو الذهنية في هذا الجانب.
1: أنا أود أولا يعني أمسي بالخير على صاحب السمو السيد فيصل بن تركي آل سعيد. صاحب السمو كان أحد المؤسسين، أو هو المؤسس يعني للأولمبيات الخاص العماني، والاستقطب الأولمبيات الخاص إلى السلطنة، وكنا معه من البداية حقيقة. يعني ارتأينا أنه الإعاقة بشكل عام والإعاقة الذهنية والفكرية بشكل خاص، جانب الرياضي يشكل لهم جانب صحي وجانب أيضا حتى علاجي حقيقة يعني.
0: صحيح.
1: الإعاقة الذهنية والفكرية إذا تكلمنا عنها بشكل خاص، يعني تعرفين أنه يعني متلازمة داون وأيضا بعض التوحد وغيره، يعني يشار لهم بأنهم عندهم فرط حركة مثلا أو غيره، فهذه كيف نحن نكسرها وكيف أنه نحن نعكسها بتكون شيء إيجابي، فلا بد أن الرياضة أنها يعني تقوم بهذا الدور، وبالتالي حققنا كثير من العلاقات. يعني شيء يذكر يعني في برلين شاركنا في عام 2023 في برلين ألمانيا، عندنا يعني بطل فقط تدرب معنا 8 أشهر وما شاء الله يعني حقق الميدالية الفضية وحقق ميدالية أيضا برونزية أو ميداليتين برونزيتين بالأصح خلال 8 أشهر
0: ما شاء الله.
1: بلغني أنا حقيقة أسرته راحت معنا حقيقة، يعني راحوا لأن احنا عاملين أيضا برنامج الأسر أنهم يرافقوا الأبطال، بس طبعا يكونوا في يعني أماكن يعني بعيدة عنهم لأن احنا معسكرات واستعدادات وغيره، ولكن ذكر لي قال لي بعد ما رجعنا تحسن البطل حوالي 70-80%
0: ما شاء الله
1: من العلاجات، على الرغم من أنه الوالده أو أهله عندهم إمكانيات سبق أنه يعني تم علاقه في كثير من الدول، منها أمريكا ومنها الهند ومنها بعض الدول، ولكن اللي حققوا خلال بطولة فقط واحدة وحقق منها إنجاز وخلال 8 أشهر يعني حقيقة شيء يشار له بالبنانة
0: ما شاء الله. يعني هذه من القصص أكيد اللي يعني لامستكم وتلامس بالتأكيد كل من يستمع لنا الآن في هذه المحطة المسائية. إذن هذه محطة من محطاتكم في الأولمبياد الخاص العماني، تحاولون بالتأكيد أنكم ترسلوا رسائل مختلفة. إحنا أيضا من خلال هذا البرنامج اليوم نسمع منك رسالة أستاذ نايف لكل من يعني يقول كيف ممكن يكون المجتمع شريك أساسي في بناء ثقة ويعني قدرات الأفراد ذوي الإعاقة، كيف ممكن ندمجهم ونرحب فيهم بيننا.
1: في حقيقة الأمر يعني مهما بذلت من جهود من خلال الأولمبيات الخاص العماني وأن أي جهة أيضا تطوعية في السلطنة، لابد أنه المجتمع يكون له دور أكبر حقيقة يعني، فما بالك بذوي الإعاقة. فحقيقة أنه الأولمبيات الخاص العماني نحن نعول كثيرا، وعندنا برنامج اسمه برنامج الأسر. برنامج الأسر يسلط الضوء على الأسر وعلى الأهالي. طبعا الأسر احنا ما ولا بد أن يكون الأسر هي فقط من يكون صاحب قضية، ولكن الأسر بشكل عام أو المجتمع بشكل عام، فلكن هو البرنامج من خلال المبادرات نقوم بهذا الدور حقيقة، ونشركهم معنا في عملية أنه دمج هؤلاء الأبطال، وأيضا كيف أنهم أيضا احنا نشركهم في بعض البرامج منها الصحية والقيادية غير الرياضية يعني. وفي هذا العقالة من أمري يعني أنا أشيد أيضا بأحد أبطالنا كان بطل ريشة الطائرة، والآن أصبح متحدث رسمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يعني ما يقارب متحدث باسم 23 دولة. مسي بالخير الأخ مجاهد السراحني أحد أبطالنا حقيقة يعني كان بطل ريشة لفترة معينة، وتم تدريبه وتم إدراجه في أكاديمية القادة اللي تتبعها الأولمبيات الخاصة العماني في مسقط، وأصبح الآن متحدث رسمي للشرق الأوسط شمال أفريقيا، وهذه الأول مرة تحصل السلطنة على هذا المنصب يعني حقيقة. جميل. فهذا أيضا أحد الأمور اللي أيضا كان للمجتمع أو للأهالي أو الأسر كان لهم دور كبير في أيضا إبراز هذه المواهب يعني من أبطال يعني.
0: كل التحية لك وكل التحية يعني لهذه الجهود، طبعا هي جهود مقدرة بشراكة المجتمع، بشراكة كل من يضع بصمة أيضا ويحاول أن يدمج فئة ذوي الإعاقة. هنا نقدم لك أيضا كل الشكر والتقدير والتحية للأستاذ نايف بن أحمد الشنفري، نائب رئيس مجلس الإدارة للأولمبياد الخاص العماني، رئيس فرع محافظة ظفار. كل التحية لك.
1: شكرا والشكر موصول لكم.
0: نجدد اللقاء بكم مستمعينا الكرام غدا في 5 مساء بإذن الله، وهذه تحايا فريق العمل في الإشراف العام أحمد بن سعيد المعشني وخالد بن حامد فاضل، في الإشراف الهندسي المهندس علي بن عمر الكثيري والمهندس سعيد بن محمد الجحفلي، في التقديم عقيل بن علوي باعلوي، في الإعداد والتقديم علياء بنت أنور بيت تمير، المتابعة والتنسيق خالد بن عوض الحضري، في التغطيات الخارجية محمد بن بخيت الشهري ومحمد بن عبد الله المهري، هندسة الاستديوهات المهندس خالد بن عبد الله بلحاف والمهندس خالد بن عاشور بوسلاسل، هندسة البث الفضائي والوصلات المهندس خالد بن هلال العامري والمهندس محمد بن خلفان الوهيلي، من تقنية المعلومات المهندس عمار بن حفيظ باعلوي، من المحتوى الإلكتروني للإذاعة حمد بن عبد الله الفرعي ومهلب بن جمعة العمري، في التنفيذ الزميل أحمد اليافعي أيضا، وهذه أحلى التحايا لكم من الإخراج أحمد بن سعيد العوائد.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا لشكره ودليلا على جلالة قدره، حمدا لائقا بجلاله وجماله، فائقا على كل حمد لجزيل نواله وشرف كماله، حمدا لا ينفد إلى الأبد ولا يحصر جمعه بعدد ولا يحصى في الغاية إلى أمد. والصلاة والسلام على رسول الله الممجد ونبيه المسدد الذي جمع المحامد كلها فسماه محمد. اللهم إنا نسألك توفيق أهل الهدى وأعمال أهل اليقين ومناصحة أهل التوبة وعزم أهل الصبر وجد أهل الخشية وطلب أهل الرغبة وتعبد أهل الورع وعرفان أهل العلم، حتى نخافك مخافة تحجزنا عن معاصيك كي نعمل بطاعتك عملا نستحق به رضاك ونستوجب به رحمتك، ونتوكل في أمورنا كلها عليك، إنك على كل شيء قدير. إلهنا، إلهنا، وقف السائلون ببابك ولاذ الفقراء بجنابك ورست سفينة المساكين على ساحل عبابك. إلهنا، إلهنا، كما وعدت عبادك أن ينالهم كرمك لمن أخلص لك أعماله، فتجاوز بقبول التوبة ممن غرق منا في بحر ذنوبه وآثامه. إلهنا، إلهنا، كما قابلت المحسنين بإحسانهم إحسانا، فامنن على العاصين منا بالتوبة والعفو منك كرما وامتنانا. اللهم اجعل لنا حظا ونصيبا من كل خير قدرته في دياجير الليالي وسبحات النهار، من نور تهدي به أو رزق تبسطه أو ضر تكشفه أو ذنب تغفره أو شدة تدفعها.
1: إذاعة سلطنة عمان.

0: السلام عليكم مستمعينا من إذاعة سلطنة عمان، وفيكم بأخبار عمان، والبداية مع أبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يهنئ فخامة رئيس جمهورية الساحل العاج بمناسبة العيد الوطني لبلاده. سمو السيد بالعرب بن هيثم يرعى حفل تكريم الطلبة المجيدين في دبلوم التعليم العام بمحافظة مسقط. التوقيع على اتفاقية تقديم الخدمات الاستشارية لمشروع مدينة الصناعات السمكية بمحافظة جنوب الشرقية. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعى برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس الدكتور الحسن عبد الرحمن واترا رئيس جمهورية ساحل العاج بمناسبة العيد الوطني لبلاده. تضمنت تهاني جلالة السلطان الطيبة وأمنياته الخالصة لفخامة الرئيس وشعب بلاده الصديق. تفضل صاحب السمو السيد بالعرب بن هيثم بن طارق آل سعيد وزير الدولة ومحافظ مسقط برعاية حفل تكريم الطلبة المجيدين في دبلوم التعليم العام بمحافظة مسقط للعام الدراسي 2025-2026 والذي نظمته محافظة مسقط. يأتي هذا الاحتفال تقديرا لجهود الطلبة المتميزين خلال مسيرتهم التعليمية واعتزازا بحصادهم وما حققوه من تفوق يجسد قدراتهم وطموحاتهم العالية باعتبار الشباب الركيزة الأساسية في مسيرة التنمية المستدامة بما يحملونه من علم ومعرفة وطاقة وطنية واعدة. وأكدت محافظة مسقط في كلمتها خلال الحفل أهمية دور الطلبة المتفوقين في رسم مستقبل سلطنة عمان الواعد، مشيرة إلى أن هذا التميز هو امتداد للجهود الوطنية الرامية لبناء الإنسان والمنسجمة مع مستهدفات رؤية عمان 2040. كما أشادت بدور أولياء الأمور في مساندة أبنائهم ورعايتهم، مثمنة جهود الأسرة التربوية بالمحافظة من معلمين وإداريين في غرس قيم العلم والمثابرة. وأوضحت المحافظة أن هذا التكريم يمثل حافزا للطلبة لمواصلة مسيرتهم العلمية والانطلاق نحو مرحلة جديدة من العطاء ضمن مؤسسات التعليم العالي، داعية إياهم إلى مواصلة الجد والاجتهاد والإلمام بمختلف العلوم والمعارف والمهارات الحديثة والتبني قيم الابتكار والإبداع للإسهام بفاعلية في مسيرة البناء والتنمية الشاملة التي تشهدها سلطنة عمان في ظل القيادة الحكيمة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه. نظمت وزارة العمل اليوم حفل تكريم التميز والريادة لشركاء النجاح والشركاء الاستراتيجيين والمنشآت المجيدة وعدد من الشخصيات الرائدة في مجال العمل وتنمية الموارد البشرية. كما دشنت منصة العمل الموسمي، وذلك على هامش أعمال ملتقى العمل في نسخته الثالثة بمحافظة ظفار. شهد الحفل تدشين منصة العمل الموسمي التي تهدف إلى تنظيم فرص العمل المرتبطة بالمواسم والفعاليات وربط الباحثين عن عمل بالفرص المتاحة، بما يعزز مرونة سوق العمل ويوفر حلولا مبتكرة تتوافق مع احتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة. رعى الحفل معالي الدكتور محاد بن سعيد بعوين وزير العمل. بأكثر من 1,600,000 ريال عماني وقعت بمحافظة جنوب الشرقية اتفاقية تقديم الخدمات الاستشارية لأعمال التصميم والإشراف على مشروع مدينة الصناعات السمكية. وتتضمن الاتفاقية قيام الشركة الاستشارية بتقديم كافة الدراسات الفنية المتخصصة وإعداد التصاميم الهندسية والدراسات اللازمة لضمان تنفيذ المشروع وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة التشغيلية. ويعد مشروع مدينة الصناعات السمكية أحد المشاريع الاستراتيجية والحيوية في سلطنة عمان بهدف تطوير البنى الأساسية لدعم نمو الصناعات السمكية وتعزيز القيمة المضافة للقطاع. وقع الاتفاقية سعادة المهندس يعقوب بن خلفان البوسعيدي وكيل الوزارة للثروة السمكية. كشفت النتائج المالية لشركات التأمين المدرجة في بورصة مسقط تحقيق أرباح بلغت أكثر من 11 مليون ريال عماني خلال النصف الأول من العام الجاري، وسط تباين في الأداء بين الشركات.
1: مؤشرات أداء متنامية حققها قطاع التأمين في سلطنة عمان تؤكد على الدور الاقتصادي الذي يؤديه هذا القطاع، ليس فقط كمزود للحماية التأمينية، وإنما كمستثمر مؤسسي فاعل لاستقرار السوق المالي وتحقيق التنمية المستدامة. وقد أظهرت النتائج المالية غير المدققة لشركات التأمين المدرجة في بورصة مسقط تحقيق أرباح تجاوزت 11 مليون ريال عماني خلال النصف الأول من العام الجاري، وجاءت أرباح بعض الشركات بدعم من ارتفاع عوائد الاستثمار وتحسن أداء المحافظ الاستثمارية، في حين واجهت شركات أخرى ضغوطاً على نتائجها التشغيلية نتيجة ارتفاع المطالبات التأمينية واستمرار المنافسة وارتفاع تكاليف إعادة التأمين. وفي المقابل واصلت شركات التأمين تنفيذ إجراءات تهدف إلى تعزيز ربحية محافظها وتشديد ضوابط الاكتتاب وتحسين إدارة المطالبات، بما يدعم متانة القطاع ويعزز استدامة نموه، مع استمرار الدور المتنامي لعوائد الاستثمار في دعم أرباح بعض الشركات مستفيدة من الأداء الإيجابي لبورصة مسقط. وفرضت المطالبات التأمينية ضغوطاً على نتائج الاكتتاب لدى عدد من الشركات، والذي انعكس بدوره على نتائج النشاط التأميني رغم استمرار نمو الأعمال في بعض المحافظ. وكشفت الإفصاحات المالية أيضاً استمرار الشركات في تبني استراتيجيات تحفظية في الاكتتاب، مع تركيز على تحسين جودة المحافظ التأمينية وتعزيز الكفاءة التشغيلية، إلى جانب الاستثمار في التحول الرقمي ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستفيدين. من جانب آخر، أظهرت بيانات هيئة الخدمات المالية أن إجمالي استثمارات شركات التأمين العاملة في سلطنة عمان تجاوز 876 مليون ريال عماني بنهاية الربع الأول من هذا العام، مسجلاً نمواً بأكثر من 10% على أساس سنوي، الأمر الذي يعكس توظيف أصول القطاع ومدخراته في مختلف الأوعية الاستثمارية. وتستند شركات التأمين في إدارة محافظها الاستثمارية إلى لائحة استثمار أصول شركات التأمين والتأمين التكافلي، والتي تمثل الإطار التنظيمي المعتمد من الهيئة لتنظيم استثمار أموال وثائق التأمين وحقوق المساهمين، بما يعزز الاستدامة المالية ويحد من المخاطر الاستثمارية. كما تلزم اللائحة الشركات بتوجيه ما لا يقل عن 70% من إجمالي استثمارات داخل سلطنة عمان.
0: احتفلت شركة أسياد للنقل البحري بتسمية ناقلة المنتجات النفطية منح في حوض ووتشو لبناء السفن بمقاطعة أنهوي الصينية، ويعد انضمام الناقلة منح لأصول أسياد للنقل البحري خطوة جديدة ضمن استراتيجية الشركة في تحديث أسطولها وتعزيز قدراتها التشغيلية، تلبية للطلب المتنامي على خدمات الشحن ونقل المنتجات النفطية بكفاءة وموثوقية، ما يرسخ مكانة سلطنة عمان كموقع ومركز عالمي للخدمات اللوجستية والنقل البحري. ضمن خطة النشاط الثقافي لمركز السلطان قابوس العالي للثقافة، نظمت ورشة تدريبية بعنوان الذكاء الاصطناعي ودوره في التعليم المدرسي. الورشة تستهدف طلبة المدارس بهدف تعريفهم بمفاهيم الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في العملية التعليمية.
2: لم يعد الذكاء الاصطناعي خيارا للمستقبل، بل أصبح لغة جديدة للتعليم وجسرا يعبر بالطلبة نحو آفاق الإبداع والابتكار. ضمن خطته الثقافية، نظم مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم ممثلا بدائرة المكتبات في مكتبة جامع السلطان قابوس الأكبر محاضرة تدريبية بعنوان الذكاء الاصطناعي ودوره في التعليم المدرسي، مستهدفة طلبة المدارس في خطوة تعكس الاهتمام بتأهيل جيل يمتلك أدوات المستقبل ويواكب الثورة التقنية المتسارعة. وتحدثت المهندسة شذا بنت سعيد الحبسية محاضرة الدورة عن رأيها بالمشاركين.
3: كانت الورشة اليوم عن الذكاء الاصطناعي ودوره في التعليم المدرسي. الأطفال كانوا واجد متفاعلين ومتحمسين، خاصة لما بدينا بالعصف الذهني وكذا، إنه على أساس قبل لا يبديوا بأدوات الذكاء الاصطناعي لازم تكون عندهم أفكار جاهزة، ما إنه بس يستعينوا يعتمدوا على أدوات الذكاء الاصطناعي بشكل تام، فإن أول شيء يستعينوا بأفكارهم ويستعينوا بأدوات الذكاء الاصطناعي في صقل مهاراتهم. الأطفال وأولياء الأمور يكونوا يعني على نفس الصفحة، يعني كلهم يكونوا يعني مطلعين على هذه الأدوات، لأنه ما شاء الله يعني هذه الأدوات جالسة تزيد يوم بعد يوم، فلازم إنه الأهل والأطفال يكونوا مطلعين على هذه الأشياء، ونفس الشيء يكون في رقابة.
2: واستعرضت المحاضرة مفاهيم الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في البيئة التعليمية ودوره في تعزيز التفكير الإبداعي وتحويل العملية التعليمية من التلقين إلى التفاعل والإنتاج، بما يرسخ ثقافة الابتكار ويمنح الطلبة القدرة على توظيف التقنية في بناء المعرفة وصناعة المحتوى الهادف. حلا الرواحي استمتعت بهذه الورشة وسعيدة بما أنجزته مع زملائها.
4: حلا استمتعت واجد، سويت قصص حلوة وسويت قصة أنا شفت في الفيلم، شفت على 3 بنات ضايعات في البحر، زين شفت واجد لكن ما كملته كامل لكن كان حلو.
2: كذلك عمران السعدي حدثنا عن إدراكه لأهمية الذكاء الاصطناعي وكيف استفاد منه في دروسه.
5: يعد الذكاء الاصطناعي من الأشياء المهمة في حياتنا اليومية أو في حياتنا، يعني نستخدم الذكاء الاصطناعي مثلا نستفيد في المذاكرة ومثلا حل الواجبات و والإعلانات وكذا، نستفيد من الذكاء الاصطناعي. الله يريد يتمعني في الدراسة كيف استخدمه وإيش فوائده وأضراره إذا في أضرار كان الذكاء.
2: وهنا عبد الله البلوشي يطمح لصناعة مقاطع عن طريق الذكاء الاصطناعي بجودة عالية.
6: أنا اليوم جيت عشان أستفيد من الورشة عن الـ AI وكيف أبرمج الفيديوهات وأكون أستفيد منها أكثر في المستقبل.
2: أما هند الزدقالي فهي تعد الذكاء الاصطناعي عاملاً مساعداً لتقليل الجهد والوقت إذا استخدم بشكل صحيح.
7: صراحة الـ AI جميل جداً، يفيدنا في الواجبات المدرسية، في البرزنتيشن، في التطبيقات، وفي الواجبات بعد، جميل جداً جداً ويساعدنا على توفير الوقت والجهد.
2: وكذلك نور الرواحي عبرت عن استمتاعها بالورشة وتنصح من هم في مثل عمرها أن يلتحقوا بمثل هذه الدورات.
8: أنا تعلمت كثير عن AI، إنه ممتع وجميل، تعلمت مثل ChatGPT وGemini وكانفا، كان ممتع كثيرا واستفدت أكثر من مرة، وجربتها مرة ومرتين واستفدت كثيرا. أنصحهم أن يأتون إلى هذه المكان يستفادوا أكثر ويتعلمون أكثر.
2: أحمد السلطي مؤلف قصص، وساعده الشات GPT في ترتيب قصصه التي تبرز الهوية العمانية.
9: اليوم تعلمت من أن الذكاء الاصطناعي يقدر يسوي، وأنا تعلمت أن أقدر أسوي مثلا أألف قصص وأخليهم في الذكاء الاصطناعي وطلع لي إياهم بصورة أحسن.
2: كذلك القاسم السعدي تعلم من الدورة كيف يفرق بين الصور الطبيعية والتي خضعت للذكاء الاصطناعي.
10: نتعرف على الصورة الاصطناعي وغير الاصطناعي بتعليم الأستاذة من الفروقات اللي واجهناها في الصبورة.
2: ولم تقتصر المحاضرة على الجانب النظري، بل انتقلت بالمشاركين إلى تجربة عملية ثرية تعرفوا خلالها على هندسة الأوامر وصياغة السيناريوهات باستخدام الشات GPT وإنتاج الصور عبر الجيميناي وتصميم الكتب الرقمية باستخدام الكانفا، وصولاً إلى تنفيذ مشاريع تطبيقية جسدت قدرتهم على تحويل الأفكار إلى أعمال رقمية مبتكرة. لإذاعة سلطنة عمان، خديجة بنت سليمان الشحي.
0: اختيرت سلطنة عمان ممثلة في شرطة عمان السلطانية لتمثيل قارة آسيا في اجتماع برنامج البنك الدولي لسياسات النقل في أفريقيا المقرر عقده في العاصمة المصرية القاهرة خلال شهر مارس 2027 في إنجاز دولي جديد يعكس ريادة سلطنة عمان وجهودها الحثيثة في مجال السلامة المرورية. ويعد هذا الاجتماع حدثا سنويا بارزا لدول القارة الأفريقية، إلا أن هذه النسخة تشهد توسعا استثنائيا من خلال إشراك ممثل رسميا على الاتحاد الأوروبي، إلى جانب اختيار سلطنة عمان حصريا ممثلا لقارة أو ممثلا لقارة آسيا. اعتمدت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو المبادرة العمانية الممتلكة الثقافية الخاصة بحرف الفخار والنحاس والمعادن والصناعات الخشبية لفريق بهل التطوعي لمؤسسات المجتمع المحلي، وشاركت سلطنة عمان ممثلة بوزارة التراث والسياحة بهذه المبادرة للمرة الأولى في مبادرة متطوعي التراث العالمي لعام 2026 تحت شعار العمل من أجل المستقبل. وتعكس هذه الخطوة دور سلطنة عمان وقدرتها في حفظ وصون الموروث الثقافي وإدارة المواقع التراثية العالمية ذات القيمة الاستثنائية الفريدة. كما تأتي مشاركة سلطنة عمان في هذه المبادرة كثاني دولة في المنطقة العربية بعد المملكة المغربية لدورها الهام في حفظ الموروث الثقافي العالمي. وقبل الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يهنئ فخامة رئيس جمهورية الساحل العاج بمناسبة العيد الوطني لبلاده. سمو السيد بالعرب بن هيثم يرعى حفل تكريم الطلبة المجيدين في دبلوم التعليم العام بمحافظة مسقط. التوقيع على اتفاقية تقديم الخدمات الاستشارية

0: إذاعة سلطنة عمان. تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة.
1: حديث البيئة،
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
1: حديث البيئة،
2: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. العصارة اللبنية التي تحدثنا عنها سابقا في العائلة الفربيونية هي وسيلة ارتفاع النبات ومصدر أيضا المطاط. عند كسر غصن من شجيرة الزغر مثلا، أو جرح ساق أحد نبات العائلة الفربونية، من يندفع من موضع القطع سائل أبيض كثيف يشبه الحليب في اللون، لكنه أكثر لزوجة من الحليب، مش لزج جدا لكن يعني لحد ما، وقد يبدو للوهلة الأولى مجرد عصارة نباتية، لكنه في الحقيقة نظام كيميائي معقد يساعد النبات على البقاء والدفاع عن نفسه. يعرف هذا السائل باسم العصارة اللبنية اللاتكس. تنتج خلايا وقنوات متخصصة في داخل أنسجة النبات ذاته، وهذه الأنسجة قد تكون في السيقان أو الأوراق، وعندما يتعرض النبات للجرح أو القطع تتدفق هذه العصارة بسرعة نحو الموضع المصاب، وتعمل على يعني البدء بعملية الترميم، التماسك، إغلاق الجرح، الحفاظ على جسم الكائن الحي النبات نظيف، منع دخول أي مسببات مرضية أخرى. لكن وظيفتها لا تتوقف عند هذا الحد فقط، فتحتوي عصارة الكثير من نبات الفربيون على مركبات لاذعة أو مرة أو سامة تجعل أوراقها وسيقانها غير مستساقة للحيوانات والحشرات، وهكذا تعمل العصارة مثل أيضا حاجز كيميائي يدافع عن النبات، خصوصا في البيئات الجافة التي يصعب فيها تعويض الأجزاء المفقودة. وهذا أيضا جزء مهم جدا حتى يحافظ على هذه الأشجار من هذه العائلة في المناطق الجافة، وإلا لكانت رعيت بشكل كثيف جدا. عدم استساغة النباتات أيضا، لأنه هذا له أهمية بيئية كبيرة جدا، لأنه يتيح لهذا النبات أن يقوم بدوره في النظم البيئية، سواء من حيث استجلاب المطر يعني تحويل الرطوبة إلى ماء، أو من حيث كونه مسكن لمختلف الكائنات الحية الأخرى التي لها دور مهم جدا في النظم البيئية، سيأتي دورها لاحقا عندما تخرج من هذه المظلة التي تحميها. فالمسكن أو الهابيتات هو العنصر الأساسي في النظم البيئية. فقدان المسكن يؤدي إلى انهيار النظم البيئية، فأحيانا تحتاج إلى بعض الأشجار السامة لتقوم بدورها البيئي بعيدا عن الرعي وبعيدا عن تحديات الاستفادة الاقتصادية المباشرة، فلها فائدة بيئية كبيرة جدا هذه العائلة. وهذه المادة السامة أيضا تلعب دور مهم جدا في المحافظة على الشجيرة أكبر فترة زمنية ممكنة لتقوم بأعمالها البيئية المطلوبة، سواء كان شجر الزغر بالمثل، شجير الزغر أو زبروت. وزبروت للعلم يوجد نوعين الجاتروفا، في النوع الظفاري جاتروفا ظفاريكا المستوطن في محافظة ظفار وفي جنوب الجزيرة العربية، وفي نوع آخر موجود في ريسوت، هذا النوع أيضا منتشر حول العالم، وفي نوع ثالث مستكشف حديثا في السنوات القليلة الماضية بواسطة الأخوة في الحديقة النباتية، وهو أيضا نوع منتشر حول العالم. لكن الأهم والأكثر طولا هو الجاتروفا الظفارية أو شجير الزبروت أو سبروت، والتي يصل ارتفاعها إلى 2 متر بالكثير، كثير 1.80 سنتي 2 متر، لكنها عبارة عن شجيرة قائمة وليست مثل وضع تشكوت. تشكوت الجذع الرئيسي مالها ربما يصعد إلى 3 سنتي أو 5 سنتي، ثم يبدأ يتفرع مجموعة كثيفة من الأغصان منه، فيشكل دائرة بارتفاعات مختلفة يصل إلى 1 متر، في بعض الأحيان يصل إلى 1.5 متر. قطر دائرة شجيرة تشكوت تصل إلى 1.5 متر أو 2 متر في بعض الأحيان. وفي السابق كانوا الأهالي يقولوا أن أشجار تشكوت أو الجتروفة كانت تختفي خلفها الإبل، يعني قالوا كانت ضخمة أكبر من هذا. ويوجد نوع آخر من هذه الشجيرة في جزر الكناري في إسبانيا يصل ارتفاعه إلى 2.5 متر، نويع من التشكوت يصل إلى 2.5 متر. هل كان هذا النوع موجود هنا أو بسبب كمية الأمطار والتنوع الظروف البيئية المختلفة فرضت على هذه الشجيرة أن تظل بهذا الحجم المتقزم. وهكذا هو يعني التفاصيل البيئية وتأثير درجات الحرارة والأمطار يساهم في تشكيل الكائنات الحية، سواء من حيث الطول والرياح، أيضا من حيث الطول أو اللون أو يعني مختلف التفاصيل المظهرية التي تساهم البيئة في تشكيلها، كما هو الحال على البشر أيضا. استكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية. إذاعة سلطنة عمان.
3: سعاد عبد الله وغانم الصالح بالاشتراك مع مريم الغضبان، علي البريكي، وعلي المفيدي في باب النجار.

باب النجار، تمثيلية في حلقات، يكتبها للإذاعة مبارك الحشاش، ويخرجها في حلقات أحمد سالم.

0: ها نادر حنادر طالعين طالعين عدل طالعين عدل شو الحكي اللي تقولين شو تقولين انت شو تقولين
1: اقول يا صالح عويض الله منك أوه. ما بيك طلقني ما اقدر اعيش معاك ما اقدر
0: اي هذا ما كنت انا اخشاه الان فقط شميت ريحه البصل
1: بصل ثوم فلفل إيه؟ بهار المهم انا بصراحه ما بيك
0: قصر حسك قصر حسك جيراننا للحين ما ناموا
1: وش انا منهم ناموا ولا قعدوا انا ابي الحل النهائي اليوم أوكي. والحين
0: اوكي اوكي اوكي نادر اوكي باكر الخير نامي ومن اصبح افلح والمحكمه لها 20 باب
1: التنازل لي عن كل شيء
0: نعم
1: اي نعم الاثاث والسكن وحتى هدومك هذا اللي عليك ما تاخذها
0: يعني اطلع الشارع بدون من غير
1: كيفك والله عاد كيفك مو دارك
0: مفصخ
1: ايه
0: عشان يقولوا هذا مجنون ويدون مستشفى الميانين يعني ترضين
1: يا ريت يا ريت ولا هالعذاب اللي معذبني فيه معاه
0: لا عاد حدك عرفت الحين من هو اللي محرضك علي والله ما نام اذا ما قص لسانها والليله انويدره انا من اليوم بمنعت من زياره امك وبكل وسيله وبشتى الطرق
1: ليش عيوني عشان تم طول عمري مغفله وبس
0: مغفله
1: اي تبي امي تنقطع عنا علشان انت تستغلني وتتوحد فيني
0: شو الحاجه هذه تقولين انت بتطلعيني من طرح انت تبري شق ثيابي
1: سالك انا مفهمتك yeah. وعرفتك زين انا عارفك زين خبزيدي يا صالح خبزيدي
0: شوفي لا خبزيدك ولا شيء انت جايه من بيت امك مشحونه مكوكه عدل وهذا اللي انا كنت خايف منه
1: لا عيوني لا اللي انا كنت خايفه منه صار واستوى
0: وشنها اللي صار واستوى
1: السهر اللي قمت اسهره برا البيت ولهياته
0: انا ما سهرت برا
1: لا والله عيالي يعني يمكن الساعه 12 ونص بالليل من هو هذا لا يمكن خيالك ولا قرينك
0: يبا انا اصلا كنت في الجريده
1: اي عاد الحين صارت لنا الجريده خش عذر
0: لا حول الله
1: ما يحتاج تسلف اي عذر الجريده والجريده هذا عذرك من اليوم ورايح ما ادري من وين طلعت لنا هالجريده ولا انت وين والجرايد وين خلف الله عليك
0: انا وين والجرايد وين عنبوك انا الكاتب انا الصحفي النادر بس مو على اسمك عموما احنا ليش ندخل في متاهات ما لها اول ولا اخر انا تاخرت واعترفت لكن مو بيدي ما بيدي حيلة رئيس التحرير طلب مني المقال وأنا بصراحة ما كتبته كذبت عليه وقلت له المقال في البيت
1: وجيت البيت وكتبته وتأخرت علي مو كذي
0: فعلا هذا اللي حصل
1: زين هذا عذر بنشوف الأعذار الجاية شلون

0: الو،
1: الو
0: ياكل موت يا تارك الصلاة.
1: الو،
0: شن النفس هذه؟
1: وين نادرة؟
0: ها
1: نادرة وين؟
0: نادرة هاتش يا ودي.
2: منو؟
0: منه انت قولي الو، انت تعرفين منه؟ هذه قل اعوذ برب الفلق
2: اي منو عاد
0: من شر ما خلق.
2: اي منو عاد
0: انت قولي الو، تعرفين الصوت.
2: الو
1: الو
2: الو
1: الو،
2: هلا
1: نادرة.
2: هلا يمه، هلا، شلونك؟
1: الحمد لله، شلونك انتي؟
2: بخير الحمد لله.
1: والشاذي شلونه معك؟
2: اي شاذي؟
1: ريلك بعد منو الشاذي؟
2: وي يما الله يهداك، مو وقت الحكي الحين.
1: اي عيني، اي قص عليك بكلمتين حلوين، عطاك الشمس بايد والقمر بايد.
2: يما ولي سلمك، شوفي لنا موضوع غير هالموضوع.
1: اي عدل، كلام مو ثقيل عليك،
2: يما
1: كله علشان هالشاذي.
2: يما مو هذا قصدي.
1: الا هذا هو قصدك. اي ما علينا، اختك همسة معزومة يوم الجمعة عندنا على الغدا، ترى تعالي لا تخلين.
2: اشوف
1: شو تشوفين بعد؟ اختك ويايتنا يوم الجمعة، بعد شو تشوفين؟
2: ويما تدرين انا لازم.
1: لازم شنو؟ ولازم شنو؟ لازم تشوفين هالشاذي شو يقول.
2: يما صالح مو شاذي.
1: سمعيني عاد، انا ترى صبرت عليك وايد، وصبرت عليه هو بعد وايد، وإذا هو ما نعجتين بيتي، ترى شوفي عاد شوفي، أنا الشرع معاي يخلونك تزوريني قصب على عيني كل خميس وكل يمعة، وإذا ما يدري قولي له، وقد أعذر من أنذر.

0: فعلا صحيح صحيح، معاك حق يا صالح، معاك حق. مو كل قارئ يدز لك صورة فتاة تنشرها، يمكن يكون هذا بينه وبين أهلها عداوة ويحب يشهر فيهم عن طريق صورة بنتهم ويخلق لها مشكلة وهمية ويطلب منك الحل.
1: مو هذا طال عمر اللي كان خايف منه؟
0: لا لا لا لا لا، زين سويت، تفكيرك سليم وتصرف حكيم أيضا.
1: يعني أستأذن أنا طال عمرك؟
0: حياك الله يا صالح، بارك الله فيك يا بني.

0: فعلش بيك
1: اليوم يا نادرة؟ أنا استلمت رسالة موقعة باسم واحدة.
0: شو اسمها؟
1: شنو؟
0: شو اسمها؟
1: مو ورش تغيرتي؟ شوي شوي
0: ماكو شيء، ما فيني شيء. شو اسمها أقول لك؟
1: الاسم مو مهم، المهم.
0: لا مهم.
1: ها
0: أنا يهمني أعرف اسمها.
1: وليش؟
0: علشان أتعرف عليها.
1: شو الحكي هذا يا نادرة؟ الله يهداك، أنت تكلمين وكأنك واثقة إن أكو شيء بيني وبين صاحبة الرسالة.
0: أنا مو واثقة، لكن أحب أعرف كل شيء.
1: إيش تعرفين يعني؟
0: البنية هذه شو اسمها؟
1: اسمها مو مكتوب.
0: عشان عرفت إنها وحدة؟
1: من الكلام اللي مكتوب بالرسالة.
0: شنو الكلام المكتوب بالرسالة؟
1: كلام يعني، ما أعتقد كاتبتها وحدة كذي.
0: عيل من كاتبة؟
1: ما أدري، بس أنا أشك إنه يكون مدسوس. كاتبين ناس ضد ناس، لكن مع هذا الكلام مبين عليه صحيح مو تلفيق.
0: يعني شلون؟ فهمني، ماني فاهمة.
1: ولا أنا فاهم. الرسالة هذه حيرتني. أنا رحت حق رئيس التحرير وعرضت عليه، كان رأيه مثل رأي إن ما ننشر الرسالة بالجريدة مع الصورة.
0: مع شنو؟ صورة؟
1: اي
0: وينها؟ في صورة اشوفها، عطنيها، اشوفها، عطنيها.
1: نادرة نادرة، لا ليش تقولين انتي؟ الصورة هذه تعتبر سر من اسرار المهنة، شلون اخليك تشوفينها؟
0: شنو؟ وليش ما اشوفها؟ ممكن اعرف ليش؟
1: مو يا نادرة، لو خليتي تشوفينها معناتها انشرها بالجريدة احسن. عاي شنو معنى عدم نشرها بالله؟ مو علشان ما حد يشوفها؟
0: لا هذه لعبة، انت اقرب مالك تراسلها وتراسلك وبينكم صداقة عميقة.
1: نعم؟
0: ايش
1: تقولين؟ بيننا شنو؟
0: صداقة وعميقة مثل ما قلت لك، وأنا بصراحة ماني قاعدة معاك في البيت إلا عقب ما أعرف كلش عن الإنسانة هذه.
1: لا أنت مينونة.
0: كيف؟
1: مينونة مينونة، ما فيش عقل أبدا.

0: قلت لك قلت لك هذا مو كفو حشيمة ولا كرامة. لكن شوفي عاد، أنا هالمرة ماني واقفة معاك، بخليك بروحك تجابلينه.
1: يما
0: ومصمة إن شاء الله، وصمت صم راسك. أنا كم مرة وقفت معاك وانت تكسرين شوكتي وتعانديني ولا تسمعين كلامي. هذا بيتك، لكن شوفي عاد، أنا لا والله مالي شغل فيك ولا أتكلم كلمة.
1: يما تكفين، يما ولي سلم عمرك.
0: أمك تبي كلمتها تكون مسموعة.
1: إن شاء الله مسموعة
0: وأوامرها مطاعة.
1: مطاعة ومجابة،
0: واللي أقوله تمشين عليه.
1: أمشي عليه ولا أتغير.
0: عيل خلاص وصلتي بر الأمان.

0: شوف يا صالح.
1: نعم طال عمرك.
0: انت ريال حكيم وفاهم. امس جاني واحد دموعه على خده وبيده نسخه من الرساله اللي وصلتك وجبتها لي.
1: اللي من الحائره عين نون.
0: ايه الريال هذا عمره حوالي 30 سنة.
1: نعم.
0: تصور يبكي كنا حرمه.
1: افا ليش؟
0: يقول هو اللي كتب الرساله.
1: ايه؟
0: واللي يقصدها انتحرت امس، واليوم وصلنا من وزاره الداخليه خبر عنها. حتى حاطين نفس الحروف عين نون.
1: انا كنت حاس ان مشكلتها البنيه هذه واقعيه ومن الصميم، علشان كذي انا كنت مهتم فيها وايد، لدرجه اني دخلت في مشكله مع زوجتي ووصلت للزعل بيننا.
0: لا لا لا لا يا صالح، لا كل شيء ولا بيتك واسرتك وزوجتك.
1: عموما طال عمرك هذه مشاكل طارئه. المهم الشخص هذا ايش قال بعد؟
0: يقول هو السبب في انتحارها وطلب ان احنا نسلمه للشرطه.
1: للشرطه؟
0: اي
1: ليش؟
0: وهو الجهان الحقيقي.
1: نعم.
0: وهو اللي رفضه واهلها يزوجونها له. الو. نعم. اي نعم معك، تفضل. نعم. اي حاضر ان شاء الله، في امان الله.
1: خير ان شاء الله طال عمرك.
0: النيابة يبوني أنا معاك.
1: ها؟
2: غدا مع حلقة جديدة من التمثيلية المسلسلة باب النجار، يكتبها للإذاعة مبارك الحشاش، ويخرجها في حلقات أحمد سالم.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: الصورة المكتوبة.
2: الريشة تبدع أجمل اللوحات،
3: والكلمة تصنع أروع الصور.
2: تشكل الكلمة حروفا ومعاني،
3: ترسم المكان والشخوص.
2: فالرسم بالكلمات،
3: والكتابة بالكاميرات.
1: الصورة المكتوبة.
4: الصورة المكتوبة.
2: جولة مع أشهر كتاب السيناريو في العالم.
3: الإعداد الإذاعي
2: أحمد بن سعيد الأزكي.
3: التقديم
2: أحمد الكلباني
3: ومريم البداعية.
2: الصورة المكتوبة.
3: الصورة المكتوبة.
4: الصورة المكتوبة.
3: إخراج مريم البلوشية.
4: الصورة المكتوبة. الصورة المكتوبة.
5: عزيزي المستمع،
6: عزيزتي المستمعة،
5: عندما بدأت السينما لم تكن تعرف شيئا عن السيناريو أو كتابة الصورة.
6: هذه المعرفة بدأها المخرج الفرنسي جورج ميليس.
5: كان ميليس أول من قدم نموذجا مشابها لما يعرف اليوم بالتصورات أو السيناريو.
6: قام بذلك عندما كتب وصفا لأحداث فيلمه رحلة إلى القمر.
5: ثم قدم الأمريكي إدوين بورتر في عام 1903 نموذجاً أكثر تطوراً لتصور النص أو السيناريو.
6: كتب إدوين نصاً لفيلم سرقة القطار الكبرى.
5: يعتمد هذا التصور على تقسيم الفيلم إلى مشاهد متسلسلة،
6: ومع زيادة مدة الأفلام أصبح تصوير الأفلام أكثر كلفة.
5: هذا الأمر دفع المنتجين إلى البحث عن كتاب يتولون مهمة وضع وصف تفصيلي لأحداث الفيلم قبل البدء في تصويرها.
6: لقد كانوا في بداية الأمر يستعينون بالصحفيين لتلك المهمة.
5: ثم تحولت كتابة السيناريو أو كتابة الصورة إلى حرفة معتمدة.
6: ومن هنا ولد فن تصور النص.
5: ومن هنا نشأت مهنة كاتب التصورات أو السيناريست.
4: الصورة المكتوبة.
7: السيناريست وحيد حامد.
6: أيها الأصدقاء، في الثاني من يناير من عام 2021 توفي كاتب صورة الأفلام التالية:
5: فيلم الإرهاب والكباب،
6: فيلم اللعب مع الكبار،
5: فيلم المنسي،
6: فيلم اضحك الصورة تطلع حلوة،
5: فيلم ملف سامية شعراوي،
6: وفيلم عمارة يعقوبيان،
5: وفيلم الدنيا على جناح يمامة،
6: وغيرها الكثير والكثير من الأعمال السينمائية التي كتب صورها السيناريست وحيد حامد.
5: أصدقائنا، عرف السيناريست وحيد حامد بتقديمه لأعمال اجتماعية ذات بعد سياسي تناقش قضايا المجتمع المصري.
6: عمل هذا السيناريست بالكلمة المصورة مع عدد من المخرجين، منهم سمير سيف، شريف عرفة، وعاطف الطيب.
5: حازت أعماله على العديد من الجوائز.
6: في عام 2020 حاز جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته 42.
5: بدأ وحيد حامد طريقه كسيناريست في أواخر الستينيات.
6: حقق شعبية وشهرة واسعة بعد نجاح مسلسل أحلام الفتى الطائر في عام 1978.
5: هذا المسلسل قام ببطولته الفنان النجم الزعيم عادل إمام.
6: من هنا بدأت انطلاقة حامد مع الصورة المكتوبة.
5: أجل، فهو من قدم مع أحمد زكي فيلم البريء واضحك صورة تطلع حلوة.
6: ومن أعماله الدرامية الأخرى الكثيرة مسلسل بدون ذكر أسماء ومسلسل الجماعة الذي أثار ضجة كبيرة وقت عرضه.
8: أهلا ازيك يا أستاذ عبدالحليم؟
9: أهلا بيك يا أستاذ كل،
8: نورتنا.
9: النور نورك والخير خيرك يا سعاد هانم، والأيام الحلوة اللي كلها نور وخير كانت وانتم معانا. والله
8: عندك حق. اتفضل استريح.
9: زيد فضلك يا ست الناس،
8: أيام العباسية مفيش زيها. هنا مفيش جار عارف جار، خسرنا كتير لما بعدنا عنكم.
9: والله احنا اللي خسرنا اكتر يا سعاد هانم. عشرتكم الحلوه كانت مخليه للشارع قيمه كنا كلنا حاسين بطعم الدنيا. الله يرحم سعادة المستشار ويجعل أفعاله الطيبة كلها تعود على أشرف بيه. هو مش برضو البيه أشرف بقى مستشار زي والده؟
8: يسمع منك ربنا.
5: أصدقائنا، بدأ وحيد حامد بكتابة القصة القصيرة والمسرحية في بداية مشواره الأدبي،
6: ثم اتجه بعد ذلك إلى الكتابة للإذاعة المصرية، فقدم العديد من الأعمال الدرامية والمسلسلات،
5: ومن الإذاعة إلى التلفزيون والسينما، حيث قدم عشرات الأفلام والمسلسلات.
6: يعتبر السيناريست وحيد حامد رجلاً عصامياً، فقد بنى نفسه بنفسه.
5: كيف؟
6: منذ أن جاء إلى القاهرة عام 1963 قادماً من الشرقية لدراسة الآداب قسم الاجتماع، عمل على تثقيف نفسه.
5: هذا صحيح، وظل لسنوات مطلعاً على الكتب الأدبية والفكرية والثقافية،
6: وأصبح زائراً منتظماً للمكتبات والسينما والمسرح.
5: كان يقوم بذلك أملاً في أن يصبح كاتباً مميزاً للقصة القصيرة والمسرح الذي عرفه عن طريق شكسبير.
6: كتب حامد في العديد من الصحف والمطبوعات،
5: حتى ظهرت له أول مجموعة قصصية من هيئة الكتاب، وكانت تحمل اسم القمر يقتل عاشقه.
6: ذهب حامد إلى الكاتب يوسف إدريس والكاتب المفكر عبد الرحمن الشرقاوي أساتذته الذين صقلوا فيه الموهبة وفكرة.
5: إلا أن الكاتب يوسف إدريس نصحه بالكتابة في مجال الدراما، وهو ما فعله ونجح فيه.
6: كتابة الصورة إبداع يجيده المميزون من الكتاب.
4: الصورة المكتوبة.
2: السيناريست وحيد حامد.
5: أصدقائنا، السيناريست وحيد حامد هو أشهر من كتب الصورة السينمائية والتلفزيونية في العالم العربي.
6: عاش وحيد حامد منذ بدايته في الكتابة صاحب فكرة ورؤية لم يتخلى عنها.
5: قال في لقائه الأخير الذي بدا وكأنه يودع به كل من أحبوه أثناء تكريمه في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الأخيرة:
6: يشهد الله أنني لم أكتب حرفاً قط لم أكن على اقتناع تام به.
5: ومن هذا الإيمان الذي سار به الراحل أوجد الحب والثقة في تجربته وصراعاته، فحارب معه الجميع حتى ترى أعماله النور ويصبح جزءاً من تاريخ هذه الأمة فنية.
6: كان وحيد حامد باحثاً مجتمعياً بجدارة، وذلك من خلال أعماله التي شاركت في نقد المجتمع ومحاولة فرز عاداته،
5: كما أنه حاول تأريخ أجزاء مهمة من هذا المجتمع بتعدد سنواته.
6: ظهر ذلك على سبيل المثال للحصر من خلال مسلسله بدون ذكر أسماء، الذي ناقش من خلاله التغيرات المجتمعية التي طرأت على مصر في ثمانينيات القرن الماضي.
5: كما كان فيلم احكي يا شهرزاد مصارحة فكرية ملغمة بالسياسة الفكرية،
6: وما أصبح عليه المجتمع من تغير فكري يأتي بالانغلاق والتشدد على عكس باقي المجتمعات،
5: مع التنويه على المحرمات التي يعيش فيها أبناء الطبقات الدنيا من المجتمع المصري.
6: وربط السيناريست وحيد حامد بريشة قلمه كل هذه الأشياء بالوضع السياسي الذي كانت تعيشه البلاد.
5: لقد أبدع الصورة بالكلمة، فجاءت الصورة واضحة نقية مهما كانت قاسية.
8: احنا لسه ما طلبناش.
10: اظن دي تحيه منك.
8: انت زبون مهم هنا بقى.
10: كل حفلات معالي الوزير بتكون هنا، اقل فاتوره بندفعها من 10 ل 15 ألف جنيه.
8: على كده دول ممكن ما ياخدوش مننا حساب العشاء.
10: مستحيل، انا مش بتاع الحاجات دي.
11: مساء الخير. مساء الخير.
10: على فكره هنا عندهم نوع لحم فاخر استرالي، تصوري اثناء تربيه العجول بيسمعوها موسيقى وبيدلكوها.
8: انت تطلب على مزاجك وانا هطلب على مزاجي.
10: المفروض ان احنا الاثنين نطلب زي بعض، لان يعني لما هنتجوز مش كل واحد فينا هياكل اكله مختلفه عن التاني.
8: البيت بيبقى له نظام، وبره البيت عاده بيبقى بره النظام. انا هطلب سمك، بس انا من انصار اللحوم البيضاء.
10: متر
12: اوامرك يا احمد بيه.
10: انا عايز نوع اللحمه اللي انا بحبه، اما الهانم اغلى واحسن نوع سمك عندك يا مير.
12: تحت امرك يا احمد بيه.
10: بس خلي بالك احنا مش مستعجلين، عندنا كلام كتير عايزين نقوله.
12: احنا رغم اشارتك احنا بيه
13: من ورا يا فندم.
10: اتكلم انا ولا تتكلم انت؟
8: انا وانت مش هتفرق.
10: يبقى اتكلم انا، لانك انا راجل واضح وصريح ودغري، عشت حياتي كلها مستقيم زي شريط القطر وناوي اكمل كده
8: الحمد لله.
10: اما رشحوكي ليه عشان اتجوزك عملت تحرياتي واكتشفت انك زيي بالظبط وعشان كده عجبتيني. هل لما انت شفتيني عجبتك برضو؟
14: شيء طبيعي. وانا خرجت معاك ليه؟
10: انا قلت كده برضو. تصوري من نظراتك الخجوله ليا. انا شايف ان العشره بينا مش هتكون مستحيله لان في قبول متبادل، بس انا راجل احب المسائل تبقى واضحه، اللي اوله شرط اخره نور.
8: اتفضل. امال احنا هنا ليه؟ عشان نسمع بعض على الاقل.
10: احب اكون واضح وصريح.
8: يا ريت.
10: اول حاجه عايزك تلتزمي بالحجاب. ساكتة ليه؟
8: افضل اسمع شروطك كلها للاخر وبعدين نتناقش فيها، وانا كمان بعدها هبقول لك كل شروطي وبرضه نتناقش. اتفضل.
10: انا عندي شقه براح 160 متر تمليك، ثمنها مدفوع بالكامل، فرشها هيكون عليكي بالكامل.
8: مش كامل ازاي يعني؟
10: شوفي يا حبيبتي، واسمحي لي اقول لك يا حبيبتي، اعمالا بمبدا المشاركه بيننا وبين بعض، دايما فرش الشقه بيبقى على ذوق العروسه وعلى حسابها بالكامل.
8: ماشي الحال.
10: عشان كده انا كتبت مبدا المشاركه في حياتنا بيننا وبين بعض، واسمحي لي ان انا اتلوه عليكي. اداره البيت التنفيذيه حق مطلق ليكي، لكن الاداره السياسيه بتاعتي.
8: مش فاهمه.
10: يعني مفيش اي صغيره او كبيره تتم في البيت الا بعلمي، حتى لو كنت هتشتري كيلو بطاطس للطبيخ.
8: وكمان انا اللي هطبخ.
10: انا راجل احب اكل من ايد مراتي، وما احبش الشغاله تبقى في البيت.
8: اوعى تكون بتتكلم جد. امال مين اللي هيعمل شغل البيت؟
10: انا وانت. انت هتغسلي وانا هاكلي، انت هتنضفي وانا هلمع، وهكذا.
8: وماذا بعد؟
10: انت قلتي ايه يا حبيبتي؟
8: وماذا بعد؟ جملة دايماً بسمعها في المسلسلات التاريخية.
10: بالنسبة للمرتب، مرتبي ومرتبك هيتحطوا على بعض، وأنا اللي هحدد أوجه الصرف.
8: مصروفاتي الشخصية وبنزين عربيتي ولوازم الستات والكوافير.
10: كوافير إيه بقى؟ ما إحنا قلنا هنلتزم بالحجاب، والبنزين حكايته منتهية.
8: منتهية؟ منتهية إزاي؟ أنا عايز أعرف.
10: إحنا بيت واحد، يعني عربية واحدة. أنت بيع عربيتك وأنا بيع عربيتي، ونجيب عربية جديدة وابقى اوصلك الشغل وامر عليك اخدك البيت.
8: طب فرضنا. وفرضنا ليه؟ ما اكيد حاجه زي دي هتحصل. فرضنا بقى انك سافرت مع مسؤول من بتوعك، اعمل انا ايه؟
10: وارد طبعا في الحاله دي تتفقي مع زميله ليك انها تمر عليكي وتاخدك معاها الشغل، واذا زنقت قوي تاخدي تاكسي والامر لله.
8: اخد تاكسي وامري لله؟ ليه العربيه ما تفضلش معايا؟
10: اخاف عليكي من السواقه يا ماما.
8: عندك شروط تانيه؟ اتفضل قول.
10: هي مش شروط ولكن هي امور انسانيه من الواجب ان احيطك علما بها.
8: اتفضل.
10: ماما عايشه،
8: ربنا يديها طول العمر.
10: عندها 72 سنه
8: وهتعيش معانا.
10: مش بالظبط، لكن هي بتحب تغير جو كل شويه.
8: اهلا بيها في اي وقت.
10: اصيله وبنت ناس. صدق اللي قال اللي يصبر ينول.
8: استاذ احمد، احنا قلنا ان في مناقشه.
10: بس البشاير باينه على وشك. عموما انا جاهز للمناقشه.
8: استاذ احمد، انت عاوزني اتحجب وافرش الشقه بالكامل على حسابي، بطبخ وانضف وتاخد مرتبي، تبقى المدير المالي، والعربيه مش عاوزها، وعاوزني كمان ان شاء الله اخدم ست الوالده لما تيجي تقعد معانا على طول. انا موافقه، بس عايز اسالك سؤال، لو رديت عليا صح هبقى فعلا موافقه.
10: اسالي يا ماما.
8: كل اللي فات ده انا هعمله هقدمه، بس في المقابل عاوزه اعرف انت هتقدم لي ايه؟
10: مهر وشبكه طبعا.
8: مش قصدي، قصدي في الحياه، في العيشه المشتركه.
10: هبقى جوزك.
8: يعني ايه هبقى جوزك؟
10: يعني هبقى جوزك.
8: ايوه يعني ايه؟ عاوز اعرف هتبقى جوزي دي معناها ايه؟
10: شويش يا ماما، مش كده، نتناقش بهدوء.
8: دي مش مناقشه، ده سؤال وجواب، سؤال وجواب وتخلص الحكايه. انا عاوز اعرف هتبقى جوزي يعني ايه؟
10: جوزك يعني جوزك.
8: انت راجل اهبل. اه والله اهبل. يعني عايز تاخد فلوسي وتشغلني خدامه وتفرض عليا شروطك وشروط امك وتقولي هتبقى جوزي؟ يا راجل يا عره.
10: لا لا لا لا، انا عمري ما شفت كده. الست دي مجنونه، عشان كده قاعده لغايه دلوقتي من غير جواز، لانها مجنونه. انت مجنونه يا ماما، يا مجنونه.
6: اخر كلمات وحيد حامد قالها خلال تكريمه الاخير،
5: أشكر كل من تعلمت منهم وعلموني، وكان من الصعب أن أقف هنا لولا دعمكم وحبكم لي وللسينما. أشكر كل الفرسان الذين وقفوا بجانبي في رحلتي الطويلة في مجال التمثيل والنقد.
6: كلاكيت، نهاية الحلقة.
5: إلى اللقاء.
1: الصورة المكتوبة
13: مع تحيات أحمد بن سعيد الأزكي،
3: في الإعداد
13: وفي الإخراج مريم البلوشية.
3: الصورة المكتوبة.
1: الصورة المكتوبة.
4: الصورة المكتوبة.

إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

0: المشهد الثقافي.
1: المشهد الثقافي ندوات ومحاضرات ثقافية،
0: ملتقيات أدبية وفكرية،
1: قصص وروايات وتراث شعبي،
0: مسرح وسينما وفنون تشكيلية،
1: حوارات ونقاشات وآراء.
0: كل هذا وغيره نتابعه في برنامج
1: المشهد الثقافي.
0: المشهد الثقافي.
1: ساعة أسبوعية نرصد خلالها أبرز ما تشهده الساحة الثقافية من فعاليات وأنشطة.
0: يضعنا في المشهد
1: خلفان بن حمد الزيدي في الإعداد،
0: هلال بن سيف البادي في التقديم،
1: وأمينة بنت ناصر العامرية في الإخراج،
0: وفي الإشراف العام سليمان بن علي المعمري.
2: أهلا بكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامج المشهد الثقافي، ونخصصها هذا الأسبوع لتوثيق الحلقة السادسة من برنامج النادى الثقافي عين الطائر على القصة القصيرة العمانية. فأهلا وسهلا بكم.

المشهد الثقافي من إذاعة سلطنة عمان. واصل النادي الثقافي مشروعه الأدبي عين الطائر على القصة القصيرة في عمان، الذي يأتي ضمن سلسلة من الفعاليات النوعية التي تسعى إلى إبراز المنجز القصصي العماني وتعميق الحوار النقدي حوله، تأكيدا لمكانة القصة القصيرة بوصفها أحد أبرز الأنواع الأدبية في المشهد الثقافي العماني. وقد استضاف النادي الثقافي في مقره بالقرم يوم الثلاثاء 26 من يوليو 2026 جلسة سادسة من هذا البرنامج. ضمت الجلسة 4 من كتاب القصة القصيرة في سلطنة عمان، قدموا تجاربهم وشهاداتهم وقرأوا بعضا من نصوصهم القصصية. وهؤلاء القاصون هم مازن حبيب وحمود سعود وحمود شكيلي، بالإضافة إلى وليد النبهاني. وقد أدار الجلسة الناقد الأكاديمي المصري الدكتور محمد الشحات، أستاذ النقد ونظرية الأدب في جامعة الشرقية. وعبر هذه الحلقة نوثق جزءا من تجارب الكتاب الأربعة ومسيرتهم القصصية من خلال ما طرحوه من أفكار ورؤى حول القصة وإجابات عن أسئلة الحضور. ونبدأ مع القاص مازن حبيب وإجاباته عن الأسئلة التي طرحها عليه مدير الجلسة الدكتور محمد الشحات.

0: مازن، قصصك كما عرضنا وكما قرأت من قطار الموج تميل إلى هذه الرحابة السردية، هذا النفس السردي الطويل الذي أحيانا أراه يقترب من النوفيلا. يعني عندما أقرأ قصة قصيرة تتجاوز صفحاتها 20 صفحة أو تتجاوز صفحة أو 30 صفحة قد نقع في النوفيلا، بمعنى أنه ملامح عالم قصصي فيه روح الرواية لكنه منسوج بنفس القصة. هكذا أرجو أن يكون التوصيف دقيق. لذا متى تشعر أن القصة القصيرة تنتهي هنا؟ يعني ما يكتب في 30 صفحة لا يمكن أن يكتب في 20 أو 10 مثلا. معايير تختلف، ما المعيار عندك في هذه الحالة؟
1: شكرا جزيلا على هذا السؤال. هو بالفعل أنا بالنسبة لي يعني لا أتقصد بشكل خاص التقدم في عدد الصفحات بالقدر الذي أتقصد فيه المضي قدما مع القصة. فالقصة فهو المعيار الأساسي بالنسبة لي، هو البناء. البناء على مستوى الشخصية، البناء على مستوى الحدث مطعمة بالحوار بالعناصر المعروفة للقصة. وهنا أنا حينما أمضي في كتابة القصة أتقنص مدخلا للهدم، فأنا أبني بنفس البناء، أكتب بنفس البناء. هناك أجد ثغرة في القصة أثناء الكتابة تدفعني دفعا إلى أن أهدم القصة وأنتهي بها في ذلك المحل.
0: لماذا تستعمل لفظتي الهدم والبناء؟
1: لأن القصة في
2: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
3: الله أكبر الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: دوري هو يعني لما نتعرف على القصة الأخيرة التي
2: من مجموعة قطار الموت.
1: قطار الموت، هناك عالم، هناك شخصيات، عادة مثل ما ذكرت أن القصة تحتمل في العرف شخصية وشخصيتين، أراها ممكن أن تحتمل أكثر عن ذلك. هناك الأب، هناك الأم، وإن كانوا غير واضحين وبارزين،
2: لكن هناك نسيج يتشكل.
1: يتشكل ومن ثم إن وفقت ينتقل القارئ معي إلى هذه التجربة، سواء بالتخيل أو بعيشها أو بإحالات في الذاكرة أو في الثقافة. معظم القصص فيها إحالات ثقافية.
2: ألا يغويك هذه الحالة بالحالات التمدد، أنك تستمر مع القصة، تصبح رواية ليكن ما يكون، لكن تتمدد؟
1: لكن وجدت نفسي أستطيع أن، وأنا بوعي، أنا لدي يعني حدية في الأجناس. أنا أحب أن أفكر أنني حينما أكتب أدبا أنا أعلم ماذا أكتب
2: بالضرورة.
1: فإن كنت أكتب قصة فأنا أرتكن إلى عناصر القصة القصيرة وفق التقاليد العريقة، خصوصا التقاليد التي أسستها القصة يعني الأمريكية خصوصا. وحينما إن كنت أكتب قصة قصيرة جدا وأنا لا أكتبها ولا يعني أعتقد أنني سأكتبها، فلا بد أن أكون مستوعبا لما أرد. هذا ليس يعني مفاضلة.
2: لماذا قطعت أعتقد أنني سأكتبها؟
1: لا، لأنها لا تتناسب، يعني الأسلوب كتابتي لا يتناسب.
2: الهوية مختلفة،
1: يعني الهوية الثقافية، هوية مختلفة، الوعي. النفس مختلف، القفلة غير، يعني كائن آخر. فكرة لماذا لا تتمدد إلى رواية، أنا أيضا أفهم أو أستوعب
2: متى أقف
1: الثغرة.
2: أيوة،
1: الوصول إلى الثغرة، والوصول إلى ثغرة مرضية على الأقل في تقديري، وإن كنت موفقا سأستطيع نقل النهاية التي تكون على شكل مباغتة ذكرتها أنت في نقطتين اللي هي المفارقة، البردي والبردوكس.
2: أيوة. يعني. لكن لفت نظري أيضا في كتابتك مازن حبيب هذا النفس التجريبي في يعني في قصص، بما ان القصص اصبحت طويله نسبيا، عند مازن حبيب نفس تجريبي، بمعنى لعب بالزمن، هناك لعب بالزمن، هناك رغبه في تقطيع الامتداد الزمني الى مساحات، ارتدادات، استباقات، تنبؤات، رؤى، احلام، هناك كذلك لعب بالامكنه، تقطيع الامكنه، يعني هناك. لذلك انا اقول لماذا تستعمل لفظتي هدم وبناء، هنا يمكن ان نستعجل هدم وبناء، يعني هناك تقطيع للازمنه وتكسير للامكنه. التجريب عندك، مفهوم التجريب عندك في القصص، انت ذكرت معلومه لم اعرفها مسبقا، انت تقرا جيدا في الادب الامريكي، تعرف يعني عندك علاقات بالقراءه، هذا التجريب ما تصورك له في القصة؟ يعني كيف يمكن أن يتسق التجريب مع قصة هي قصة قصيرة؟
1: صحيح، أنا أعتقد التجريب على في قصصي وخصوصا في المجموعة الأخيرة يعني يرتكز على شيئين، وأعتقد هذا عام في موضوع الشكل وفي موضوع المضمون.
2: أيوه.
1: الشكل هو كيف تأتي القصة شكليا، يعني على شكل
2: بنية
1: يعني حتى إحدى القصص في هذه المجموعة اسمها راشن، يعني راشن وهي المؤونة الأسبوعية التي يقتاتها الناس أسبوعيا. فتقريبا 4 صفحات الأولى من القصة هي عبارة عن قائمة تسوق. فهذا على مستوى الشكل.
2: أنا لاحظت هذا في صفح المجموعة بشكل سريع.
1: كيف ممكن أن نخلق من هذا الشكل بدون أن يكون

0: عربيا في النقد العربي سماه ناريتيف انستانس، يقصد التناوب والتنوع داخل الأبنية السردية.
1: ففي السينما أو في نظرية المونتاج حتى أنت تذهب بعدة أزمنة تايم لاينز، عدة أزمنة، وهذه الأزمنة تشكل خط زمني آخر هو عبارة عن كولاج سردي مختلف. فالقصة ممكن أن تبدأ من النهاية، نتجاوز فكرة الدائرية.
0: أيوة.
1: هذه أشياء يعني قديمة، لكن نتكلم الآن حدث الآن وحدث ماضي وحدث مستقبلي، في قد يكون ضمن ثلاث خطوط زمنية. فهذه يعني أيضا نستفيد أيضا من الوسائط البصرية في هذا الأمر. هو أيضا في هناك عامل مهم جدا، المتعة إذ لم تنتقل، أو الشعور بالمتعة، شعور أني لا أكتب بما فيه الكفاية أكون ممتع مع نفسي ومع القارئ، مع اختبار هذه الأحداث، هذا أيضا عامل مهم.
2: كان هذا مقتطفا من إجابات القاصي مازن حبيب على تساؤلات الناقد الدكتور محمد الشحات. نستمع الآن إلى مقتطف من إجابات القاص حمود سعود عن الأسئلة الخاصة بمسيرته القصصية.
0: من المكان يا حمود، كيف توازي أو توازن في سردية المكان عند مسقط، مطرح، الأسواق العامة، الساحات، الأحياء، بين كون المكان خلفية للأحداث أو أن يصبح هو الشخصية الفاعلة في القصص؟
3: شكرا دكتور على السؤال. بالنسبة لي يعتمد على النص، يعني النص هل متطلب، ولكن في معظم التجربة عندي النص هو مؤثر، النص هو محرك الأحداث أحيانا. مثل نص أحلام معلقة على قصر وادي عدي.
0: أيوة.
3: المكان هو المحرك الرئيسي للحدث والنص. يعني المكان محرك ومحفز، وحتى قبل ما اكتب النص اصلا انا خططت له. يعني
0: تخطط تخطيط طبوغرافي؟
3: نعم.
0: يعني كأنه مهندس بيصنع
3: يعني مقبره، مستشفى، محطه بترول، الحارس، غرفه الحارس اللي تحت الجسر.
0: هندسيا يعني،
3: هندسيا يعني. حتى
0: هذا الامر في المعتاد يحدث في الروايه، لكن في القصه القصيره جديد.
3: والله احيانا تحتاج هذا التخطيط عشان ما تتوه يعني. او تغيب الاحداث او الافكار. في نص اخر بعنوان كلب السفينه الفرنسي في مطرح، كذلك المطرح والكورنيش وهذا حضر بتفاصيله بالمكان. يعني بشكل عام المكان في عمان محفز، ليس فقط للقصة، في الشعر، في السينما، في التصوير. يعني يعني عمان بتنوع الجغرافي تعطي هذا التحفيز يعني للإبداع.
0: السؤال بقى الذي لم نجب عنه، وادي عدي.
3: وادي عدي تخصص محمود ويحيى
0: انهم ساكنين، لكنك من وجهة نظرك انت يعني يعني هو يبدو ايضا مكانا محوريا اثيرا عندك في القصة.
3: أيوة. في نص قراصنة وادي عدي.
0: أيوة. قراصنة
3: صحيح. أيوة. يحضر بقوة يعني وادي عدي. وفي نص الحارس المسقط،
0: هذه قصة فاتنة.
3: أيوة.
0: حارس مدينة مسقط.
3: أيوة.
0: وأنا أقرأها أحيانا كنت أفكر في ألف ليلة وليلة، يبدو أن هناك عالم سحري هكذا، ألف ليلة وليلة، حارس لمدينة يبدو أن الزمن قد خذله، تشعر في نهاية القصة أو تجد في نهاية القصة بالفعل أنه قد أصبح عجوزا كهلا مهمشا، وكان هو القابض على مفاتيح المدينة. يعني التحول بلغة ألفين توفلر، تحولات السلطة، من رجل عنده سلطة إلى أن تنسلخ منه هذه السلطة بشكل كبير. قصة حقيقة يمكن أن تصور سينمائيا. تفضل، أنا قطعت كلامك.
3: أيوة. في هذا النص هو يعني مركزية المكان ظاهرة، الغرفة والجسر والمستشفى والمقبرة.
0: أيوة.
3: ومحطة البترول والمخبز. كل العوالم هذه موجودة في هذا النص.
0: كيف هل يمكن أن تخاف من جرعة الفولكلور في قصصك الخاصة بالأمكنة والأسواق؟ يعني هل يمكن أن تخشى على جودة القصة من أن تصبح أقرب إلى الأنثروبولوجيا، نص أنثروبولوجي، نص وثائقي مثلا، أم أنك تستطيع أن تضبط البنية؟

0: إيقاع القصة وإيقاع الحديث عن الأمكنة أو التسجيلية، هذه التسجيلية.
1: النصوص لا تذهب إلى تمجيد الأمكنة كتمجيد يعني أيوة. المكان لا، المكان محرك السرد، والسرد محرك المكان في نفس اللحظة يعني. يعني في نص مثلا، نص رائحة روي المكان وجغرافية المكان ظاهرة في المكان، لكن ليس الشخص في شخصية في سارد يتحرك ويحرك الأمكنة وليس العكس.
0: أيوة. وهي معادلة صعبة في كل الأحوال.
1: والله ممكن،
0: ممكن صعبة ولا ممكن سهلة؟
1: ممكن صعبة وسهلة.
0: صعبة وسهلة.
2: استمعنا إلى مقتطف من حديث القاص حمود سعود عن تجربته القصصية. أيضا نستمع الآن إلى مقتطف من حديث القاص حمود الشكيلي وإجابته عن أسئلة الناقد الدكتور محمد الشحات.
0: حمود، في قصصك شخصيات مأزومة، عندها أزمة اجتماعية، شخصيات مهمشة، اختيارك لهذا العالم هو اختيار جمالي أم انعكاس لرؤية أو فلسفة عند حمود الشكيلي المؤلف؟
3: يعني في الحقيقة أنا دائما ما يعني أتابع الإنسان، أنا مهموم بالإنسان والموضوع بالنسبة لي إنساني يعني، فيبدو يعني كثيرا ما تظهر الشخصية، وعلى أنها مهمشة أيضا في عدد من القراءات تناولت هذا الجانب، ليس فقط في الرواية، حتى في ليس في القصة حتى في الرواية يبدو أنها يعني دائما الشخصية يعني تطلع من الهامش. لا أقصد وأتعمد إنه أنا أن أكون كاتب هامش أو معروف بأني كاتب هامش،
0: لا ليس قصدي، هذا جزء من اللاوعي يعني.
3: يعني نعم هو في الحقيقة اختيار وليس لاوعي يعني،
0: اختيار
3: لكن
0: جمالي،
3: لكنه نعم اختيار جمالي إنساني قبل أيوة. ما يكون أيديولوجي مؤدلج أيوة. الموضوع أيوة. لا لا لا أبدا، فهو اختيار جمالي إنساني انتصارا للإنسان البسيط يعني. وأنا أعتقد كلنا إحنا كعمانيين في الأصل كنا بشرا بسطاء يعني
0: أيوة.
3: لو المدنية والمدينة والحياة والتحولات الأخيرة يعني، تحولات النفط، تحولات حتى تحولات التعليم جزء من التحول يعني.
0: لذلك قارئ قصصك يشعر أن لديك خوفا من الرأسمالية، خوفا من التحول، خوفا من المدن، خوفا من الثراء. أحتشعر أيضا في شخصياتك حمود الشكيلي شخصيات أقرب إلى الشخصيات الروائية لكنها كتبت في قصة، يعني هذه فكرة تبدو غريبة، يعني قصة تقوم على بناء شخصية تجد لها ملمح نفسي، طبعا ليس باتساع الرواية، لها ملمح اجتماعي، لها ملمح نقول إيه خاص برؤية العالم، كل هذا موجود. متى تمنح شخصياتك الحرية في الرواية ومتى تقول يكفي هنا، نقف هنا وإلا ستصبح رواية أو قد ننتقل إلى فضاء نص سردي أطول؟
3: هو تكمل لما بدأت به أنا. فالإنسان له اسم وله علامة وله مكان وله زمان، فأنا أمنح كل ما منحته إياه الطبيعة يعني.
0: أيوة.
3: فالطبيعة منحته وجود قبل أن يعني قبل أن يكون علامة وله وجود، فهو الارتباط بالإنسان وبالوجود الإنساني وبكل هذه العناصر. أنا فعلا يعني ولذلك تجد أسماء في كل القصص تقريبا، لا تجد ضميرا فقط وإنما هناك اسم دائما ما يحضر.
0: بالتأكيد الشخصية لها هوية اجتماعية ولها هوية جندرية ولها اسم، لكن أيضا تلمح شيئا في قصصك يا حمود الشكيلي، الجمع بين هذا الحس الإنساني والسخرية المفارقة. سخرية يعني كأنه أقرب للنزعة الميلودرامية، تضحك وتبكي، يعني تبكي تأثرا وتعاطفا وتضحك كذلك يعني.
3: صحيح.
0: هذا واضح في قصصك.
3: في الحقيقة لا أتعمد هذا الشيء يعني، لا أتعمد إنني الآن هل فعلا السخرية تأتي من واقع المأساة تأتي هكذا يعني، لكن لا أتعمد، لا أتقصد أنه تلك السخرية المريرة يعني. حتى في قصة التيس هذه أنا أعتقد يعني نكاية بالمرأة التي قد يعتقد أنها حسدت هذا التيس الجميل يعني ومات بالعين ولذلك ارتفعت قيمته وصار غاليا بعد الوفاة يعني.
2: كان هذا مقتطفا من حديث القاص حمود شكيلي عن مسيرته القصصية. والآن نستمع إلى إجابات القاص وليد النبهاني على الأسئلة الخاصة بتجربته مع القصة القصيرة.
0: في قصصك القديمة كان هناك ولع كما أقول باللغة المنحوتة المسبوكة بهذا المعنى، القائمة على وصف دقيق للحدث بشكل دقيق جدا، لكن أيضا هناك ربما تشترك مع حمود الشكيلي هذه الفكرة الخاصة بالبشر، بالإنسان، الباحث عن قيمة، عن عدل، عن وضع اجتماعي، عن موقف. لكن يبقى سؤال الكتابة عند وليد النبهاني، كيف وأنت تكتب قصة أن تفكر في نهايتها؟ يعني هل تبزغ النهايات عندك مع البداية أم أنها تولد، البعض يخطط لقصصه، أم أنها تولد في أثناء فعل الكتابة؟
4: ومسألة النهاية يعني مسألة تخطيط عندي غير موجودة، يعني أعتقد أنه فعل القصد يكون مثلا عائم جدا يعني في قصد الكتابة، ربما تكون هناك فكرة يعني تبدو هلامية في البداية وتتشكل مع الكتابة. أنا شخصيا لا أخطط، يعني
0: لا تخطط،
4: لكن قد أعيد كتابة قصة حتى لو كانت قصة قصيرة جدا، ربما لم تعجبني مثلا صياغتها في البداية في سواء في نهايتها أو بدايتها، من الإمكان أن أعيد كتابتها. وأيضا يعني أحاول قدر الإمكان أمارس هذا النقد على ذاتي يعني باستمرار وحتى أثناء القراءات، يعني ربما أنه طبيعتي أنا يعني من منطبعة على ما أكتبه. يعني
0: أنت توقفت عن كتابة القصة فترة؟
4: أنا ما توقفت، لكن توقفت
0: عن النشر.
4: عن النشر يعني في هناك عندي بعض النصوص، ويعني بعضها يعني ما زالت طور التشكل وبعضها يعني منجزة، ولكن
0: منها هذه المجموعة
4: الأخيرة. نعم بالضبط.
0: في مجموعاتك السابقة في السرد، في مستوى السرد، اللغة شديدة الفصاحة والتأنق حقيقة، لغة لافتة للنظر كما يقول رومان ياكوبسون عن الشعر، اللغة التي تلفت الانتباه إلى نفسها حقيقة هكذا. لكن حتى في داخل هذه القصص الحوارات كلها بالعامية العمانية المحض، كأن القارئ عليه أن يجري تغييرا أو تعديلا وهو يقرأ. كيف تحقق الانسجام بين هذا وهذا؟ هناك مستويان واضحان.
4: هو بالنسبة لممارسة يعني النحت اللغوي ربما جزء من أيضا من شخصيتي أيضا، يعني النقدية والله يسامح المنفلوطي، يعني يمكن أنا أول ما قرأت قصص قرأت المنفلوطي وبدأت خلاص يعني ما يعني شعرت بالسخط مما أقرأه من بعده، يعني ربما أثر يعني علي وحتى وأنا أكتب يعني. فيعني مسألة المراجعة ومسألة يعني حتى نشتغل مع الشباب وكذا يعني كتدقيق وتحرير أدبي ربما منعكس، يعني قد يعني أحيانا تصل لحد المبالغة قد تنجح وقد تخفق يعني في بعض الأحيان. أما مسألة يعني إدراك، ما أعتقد أنه يعني في أي تعارض يعني إدراك النصوص محكية، لأن في النهاية
0: لكنها مكتوبة حتى الحوارات العامية بمهارة موزونة.
4: يعني أنا بوجهة نظري أنه حتى سواء العامية المصرية، العامية العمانية،
0: لا أنا أقصد العامية العمانية تحديدا،
4: هي في النهاية يعني
0: التي تبدأ بالساكن يعني تبدأ بالكلمة
4: يعني مفردات فصيحة ميتة وإن كانت يعني مهجورة يعني. فلذلك يعني لعلك أشرت دكتور في البداية أنا كنت أميل إلى الشرح وما إلى ذلك، الآن لا أقتنع بهذا الأمر.
0: ألم
4: يعني
0: تفكر وأنت أجدت فعلا في هذه الحوارات العامية العمانية، ألم تفكر في أن يكون النص كله عاميا؟
4: الآن عندي تجربة بهذا الطريقة
0: فعلا،
4: يعني أشتغل عليها، ولكن العكس يعني بمعنى أكتب النص بالعامية لكي أقترب من الشخصية أكثر وروحها ثم أفصح السرد. لا يعني ما بنشره يعني بذلك
0: الترجمة يعني. هذه الترجمة
4: أيوة بالضبط، يعني فهي يعني محاولة للاقتراب من يعني، لأن أيضا صار في كلام كثير عن مستوى الخطاب الشخصيات يعني تعالمها أو تحميلها ما
0: في تجارب عربية حقيقة مختلفة عنك، وبعضها في ظني أو أغلبها لم ينجح.
4: حتى دكتور يعني صار يعني تجاوز ربما الموضوع إلى إلى إلى كتابة، وأن حتى الترجمة ترجم مثلا كامل.
0: حتى الترجمة ده صحيح. أتصور هذا. لكن هنا سؤال أيضا لوليد النبهاني، كيف توازن بين هذا التكثيف وبين الحاجة إلى بناء عالم سردي مغوٍ جاذب للقارئ. أنت الآن عندك تجربة كتابة قصص قصيرة جدا، هذه يعني فكرة النفس، النفس السردي.
4: هي ربما دكتور الفكرة، فكرة النص هي التي تحكم شكله. هل سيكتب شكل يعني قصة قصيرة جدا؟ أنا بالنسبة لي أتكلم عني، أو قصة طويلة، قصة قصيرة أو قصة طويلة. أنا أعتقد فكرة النص هي التي تحكم، يعني ما لست يعني ما أعتقد أن بالإمكان تقديم كل الأفكار في كل شكل. يعني أحيانا ممكن إحنا نقرأ، أنا مثلا من فترة قرأت رواية كان رواية قصيرة، يعني وأقول في نفسي ما كان أحسن لو انتهت هنا في بداياتها، يعني أول صفحتين أنا بالنسبة لي قصة قصيرة وانتهت. فأيضا أنا يعني أعتقد أن الشكل تفرضه رؤية الكاتب وعيه أيضا، يعني ليست لدي منطلقات مسبقة يعني في هذا الخصوص، وإنما تحكمه الفكرة. هل هذه الفكرة قابلة أو متحققة في شكل قصة قصيرة جدا؟
0: وأيضا تحتاج أدوات.
4: بالضبط. وأيضا تتطور. حاول الواحد أيضا من الفترة الأخرى مع قراءاته مع طلاعه مع احتكاكه أيضا.
0: إذن هي كما قلت اختيار يحتاج الأدوات أيضا جمالية.
4: حتى إحنا لو يعني دكتور يعني أتكلم عن نفسي، وأعتقد حتى جزء كبير من الكتاب عندنا يعني صح إنه إحنا اتجاهنا في كتابة القصة، لكن كقراءات متأثرين بالرواية أكثر.
0: أيوة.
4: يعني نقرأ رواية أكثر مما نقرأ قصص.
0: هذه مشكلة.
4: يعني أنا ما أعتقد أنها مشكلة، بالعكس أنا أعتقد أنه اللي تتكلم عنه مسألة النفس موجودة في الرواية، ربما نحن نستسيغها قراءة ولكن ما شرط أنه يعني وجهة نظري
0: تقصد
4: ما قال مازن، يعني الآن يمكن هو عنده مثلا ما عنده استعداد يكتب قصة قصيرة.
0: تقصد مقروئية الرواية بالضرورة أعلى من مقروئية القصة بالضرورة.
4: بالضبط. لكن قصدي أنا حتى مسألة التأثر. يعني ربما إحنا تأثرنا، يعني أنا أعتقد إنه جزء من كبير من الكتاب موجودين يقرؤون روايات أكثر ما يقرؤون قصص.
2: كان هذا مقتطفا من إجابات القاص وليد النبهاني عن تجربته القصصية ضمن الحلقة السادسة من برنامج عين الطائر على القصة القصيرة العمانية، والذي ينظمه النادي الثقافي.

المشهد الثقافي من إذاعة سلطنة عمان. ونواصل هذه الحلقة التي خصصناها لتوثيق جلسة الحلقة السادسة من برنامج عين الطائر على القصة القصيرة في عمان، حيث شهدت الجلسة مداخلات من الحضور تناولت أساليب الكتابة القصصية لدى القاصين المشاركين في الجلسة، وهم مازن حبيب وحمود سعود وحمود شكيلي بالإضافة إلى وليد النبهاني. نستهل هذه المداخلات بمداخلة الزميلة الدكتورة منى حبراس.

0: أولا شكرا لك دكتور محمد على إدارة هذه الجلسة وكذلك على الإضاءات التي قدمتها، إضاءات ذكية جدا ومهمة، وأنا أتفق مع كل ما قلته. أنت قلت عن حمود الشكيلي أنه مشاغب، وأنا أتصور أن ما يجمع الأربعة أنهم مشاغبون، فأنا أعتقد ما يحمد لهذه الجلسة أنها جمعت أربعة مشاغبين في مكان واحد. أنا ربما سأعلق سريعا على الأربعة من خلال ما قرأت وأيضا من خلال ما استمعت. أنا في تصوري أنه تجربة مازن حبيب أنه يجيد توظيف ولعه الشخصي في كتابته السردين، لذلك نجد حضور للسيارات، حضور كرة القدم، ألعاب الطفولة، حكايات الطفولة، كيف أنه يعيد تشكيل القصة القصيرة من مخزون خاص بحيث يجعلنا يعني نتصور العالم بطريقة مختلفة ومغايرة بدون أن يشعرنا أن هذا هو مازن أو ما يعرفه أو ما يولع به مازن. ولدي هذا النفس الطويل في كتابة القصة وفي سرد التفاصيل بدون أن يسقط في الإملال، وهذا أعتقد واحدة من ميزات مازن حبيب. حمود سعود طبعا ما قال الدكتور محمد الشحات جدا يعني أنا أتفق معه تماما، لكن أتصور أن هناك جرأة عند حمود سعود في تسمية العناوين بأسماء المكان الذي ربما لا يلتفت إليه أحد أو لا يتجرأ أحد على أن يضعه في عنوان مجموعة. يتكلم عن وادي عدي في عنوان، يتكلم عن روي في عنوان، يعني يستخدم المكان في العناوين. إذا كانت هناك من ميزة لقصص حمود سعود، وأنا أيضا ذكرت هذه نقطة واحدة منها في مقال، حضور الأغاني في مجاميع حمود سعود، كل مجموعة قصصية تحفل بالأغاني وبالأغنيات وبالكتابة التي تحيل دائما إلى الأغاني والموسيقى حتى لو لم يكن حضور صريح لأغنية، هذه واحدة. أيضا كذلك حضور الأشجار ليس فقط في عنوان المجموعة الأخيرة، ولكن أيضا وجود الأشجار والكائنات، وأنت ذكرتها أيضا دكتور محمد. بالنسبة لحمود الشكيلي، أنا يلفتني حضور الماء في عناوين مجاميعه القصصية. هناك أربع مجاميع قصصية على الأقل تحفل بالماء، سرير يمتطي سحابة، وهناك كلمة سحابة فيها إحالة بشكل الماء إلى الماء، لا أمان في الماء، شمس النهار من الماء، كل لعبة فوق الماء تطفو. هذه بحاجة إلى أن نقف عندها عن حضور الماء في عناوين حمود، يعني اللي هو يجيد أيضا المباغتة في نهايات قصصه، وهذا مما أيضا يعني يتميز به حمود. بالنسبة لوليد النبهاني، أنا أعتقد أنه يكتب القصة بالطريقة التي تشبهه. هو باحث ومهتم بالأدب القديم ويعتني كثيرا باللغة، ولذلك تماما صحيح ما قلته دكتور، هو أنه يكتب وينحت، لا تجد مفردة إلا وقد اشتغل عليها الشغل مضبوط. هذا بالنسبة لي يعني يشبه وليد، يشبه شخصية وليد. لكن هناك شيء، وليد يلعب على الشخصيات، يعيد بناء الشخصيات حتى الواقعية، يعيد بناءها بوفقا لرؤيته، بحيث أنك تنسى ما كنت تعرفه عن تلك الشخصية ولا تتذكرها إلا كما كتبها وليد. أنت تحدثت قبل قليل عن تحية كاريوكا، أنا أتذكر قصة قصيرة قديمة جدا من أيام جماعة الخليل الأدب، تحدثت عن ماريا شاربوفا لاعبة التنس الروسية. منذ قرأت قصة وليد لم أستطع أن أرى ماريا شاربوفا إلا كما كتبها وليد النبهاني.
1: استمعنا إلى ما قالته الزميلة الدكتورة منى حبراس خلال مداخلتها في جلسة الحلقة السادسة من برنامج عين الطائر على القصة القصيرة في عمان. ومنها ننتقل إلى مداخلة القاص يحيى بن سلام المنذري، الذي وجه سؤالا إلى كل من القاصين حمود سعود وحمود شكيلي حول حضور وادي عدي في نصوصهما القصصية وإجاباتهما عن هذا السؤال.
2: بداية شكرا دكتور محمد شحات على إدارة الجلسة والإضاءات، طبعا أشكر الأصدقاء الكتاب، طبعا تجارب مختلفة ومتنوعة وجميلة، وصراحة اليوم كانت متعة في حضور هذه الجلسة. أنا بس بما أنك طلبت تعليق لموضوع يعني وادي عدي، منطقة وادي عدي، كوني أنا ومحمود عشنا في هذه المنطقة بالنسبة لل يعني معظم أنا قصصي وادي عدي تحضر بس بدون إشارة إلى الاسم، عكس حمود سعود. وأيضا في رواية طبول الوادي هي كلها كانت عن وادي عدي لمحمود الرحبي. أنا بس أتساءل، طبعا يبدو أن طبعا وادي عدي لها سطوة على سكانها، فيبدو أنها أيضا لها سطوة لغير من سكنوها. فحمود وحمود ما سكنوا أعتقد وادي عدي، بس ما أعرف إلى ليش يعني ألهمتهم وادي عدي، لأن أنا بالنسبة لي وادي عدي كان يعني قضيت فيها أيام طفولة وصبا، يعني 16 سنة احنا عشنا هناك في وادي عدي، طفولة أيضا كانت هناك إلى حد ما. يعني أنا انتقلنا من دار صيت إلى وادي عدي، يعني أنا من الصف الثالث الابتدائي كنت موجود في مدارس وادي عدي. فمن الطبيعي أنها تحضر في كتاباتي. بس أنا أسأل الحين الحمودين، يعني إيش اللي خلاكم تكتبوا عن وادي عدي؟ طبعا في كثيرين من الكتاب موجودين، طبعا حتى الشاعر سيف الرحبي عاش في وادي عدي، أحمد الرحبي. أنا بالنسبة لوليد طبعا والحوارات باللغة العامية، هناك كثير فعلا من الكتاب القصة القصيرة وحتى الرواية، كتاب الرواية وظفوا الحوار باللهجة العامية العمانية بس مبسط، بحيث أنه يفهم يعني أي قارئ آخر ممكن يفهم. وأنا يعني قربت الحوارات باللغة العامية في المجموعة الأخيرة عادات المعلم المبكر، في ثلاث قصص من هذه المجموعة، يعني معظم كل الحوارات الثلاث قصص بالعامية، وهذه أول مرة أقرب هذا الحوار.
3: سررت بهذه النظرة، يعني أن هذا جزء من هي ربما إحالة للذاكرة، يعني مش بالضرورة الذاكرة الشخصية، بس فعلا في ولع، الولع يمكن ينعكس من ولع الشخصية أيضا، وأيضا الشخصية قد تكون تجنح إلى يعني بروتوتايب أو محددات لشخصية طفولية وترتكز إلى ذاكرة، وكأنما الذاكرة حتى على رغم قد تكون مرارتها إلا أنها منطقة آمنة، منطقة آمنة للبوح. ففي هذا إسقاط البوح، بوح الشخصية سواء كانت على شكل طفل أو على شكل شخصية عادية يعني، لكن من منظور طفولي ومن منظور أن الطفولة الذاكرة مستعادة وكأنما هي منطقة آمنة للتعبير. ففي أعتقد هذا النوع من التقاطع.
4: بعد يحيى، أنا يحيى كتبت عن وادي عدي يعني ليس من عمق.
5: يحيى يتهمك بأنك من الخارجين عن
4: وادي عدي. من الخارجين، هي متمردين
5: أو ممن ينتسبون مجازاً وادي عدي.
4: لا، أنا كتبت عن حارس اللي هو أسفل غرفة الحارس اللي هي أسفل الجسر. وانطلق الفكرة من هذا المكان، يعني لما توغلت داخل وادي عدي يعني أبدا.
5: كأنها فانتازيا، قصة فيها فانتازيا شوي.
6: الشكيلي يعني وادي عدي يحيى مرة واحدة وهي الأخيرة إن شاء الله، وهذه منطقتكم، منطقتكم والله يهنيكم إياها.
5: غريب، غريب جدا، فكرة غريبة.
6: أنا مرة واحدة الشخصية مرة رايحة العمر، الشخصية رايحة العمرات أصلا ليس لها علاقة بوادي عدي فعلا، يعني لا لأنه فعلا الشخصية تتجه إلى العمرات عن طريق وادي عدي القديمة يعني، وأنا أعتذر يعني.
5: هذا تعقيب طريف جدا حقيقة. الشكيلي، شكرا جزيلا حمود، شكرا. ندب لوليد نبهاني تعقيبك على
7: لكن يعني عطفا على مسألة تعيين المكان، أنا شخصيا يعني لا أميل في الكتابة إلى، أميل إلى تغريب النص عن
5: حتى مكانه. حتى في كتابتك الأمكنة غير متعينة غالبا.
7: نعم بالضبط، أميل إلى تغريبها لأنه يعني منطلق من رؤية معينة يعني.
5: أيوة.
7: ليس رؤية يعني مكان بعينه، وإنما المكان المطلق أو الزمان المطلق يعني. وربما الزمان أو المكان المنطلق من أمكنة مستعادة من التراث أو مستعادة من من الماضي، لأنه يعني خط الزمن، يعني احنا ربما نمشي باتجاه خطي يعني إلى الأمام، ولكننا باستعادة هذا الماضي. يعني أعتقد أن زماننا زمان السردي إذا صح التعبير، يعني
5: ده تعبير بوريكور
7: زماننا السردي يعني زمان ماضي أغلبه، يعني حتى الحكي بصيغة الماضي أو الحكي بصيغة يعني هو يمارس سطوته علي أنا شخصيا أكثر من المكان.
5: هو يبدو أن فعلا الذاكرة الجمعية تؤثر، يعني لذلك أنا عندما ذكرت إلى أشرت إلى قضية التأثير والتأثر كنت أقصد أن كل جيل غالبا متقارب في العمر أو متقارب في مصادر التلقي من الواقع المحيط بيكون فيه مؤثرات مشتركة، قد تكون هذا جزءا من، قد تكون هذه جزء من الوعي الذي يدلف أو ينترب إلى باب القصة.
1: ومن المداخلات أيضا مداخلة الشاعر سماع عيسى التي وجهها إلى مقدم الجلسة الناقد الدكتور محمد الشحات حول الفارق الأساسي بين الشعر السردي والسرد الشعري. نستمع إلى مداخلة الشاعر سماع عيسى والرد على هذه المداخلة.
8: يا أستاذي مشكور، شكرا جزيلا لكم جميعا. هو في الحقيقة ما كنت حتكلم يعني، لكن حول وادي عدي بالذات، وادي عدي لم يكن موجود قبل 1970، يعني لأن أنا كنت عايش في المنطقة، يعني وتأسس فيما بعد مع وجود مثل ما تقول هجرات جماعية أو جاءت من مناطق متعددة، ولم يكن في مكان متسع أو مباني في مدينة مسقط القديمة، فسكنت هذه الجماعات وادي عدي، هذا على ما أعتقد. يعني لأن لما كنا نمر سابقا على وادي عدي كان مكان مهجور، وادي فقط لا يوجد غير مسكون على الإطلاق، يعني ابتدت الناس تسكن ابتداء من عام 1970 فيه. فقط حول ما تكلم فيه دكتور محمد تقارب يعني انتماء الشباب إلى نفس الجيل، في الحقيقة الواحد لما يقرأ أيضا يستطيع أن يستنتج أن المواضيع المطروحة تنتمي إلى يعني من ناحية الألم مثلا إلى الألم الإنساني العام، ذلك ما يعني بالنسبة للأجيال السابقة عليهم لم يكن ذلك مطروحا. المطروح كان في الأجيال السابقة عليهم ابتداء من الستينيات وصولا إلى السبعينيات أيضا حتى ممكن منتصف الثمانينيات، الألم كان يتركز على التجربة السياسية، يعني الألم السياسي الذي تخلفه التجربة السياسية القاسية التي عاشها العمانيون آنذاك. مع وجود هذا النوع من الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي بدأت تتفتح لدى الكتاب الحديثين من القصة القصيرة والرواية نوازع الألم الإنساني بشكل عام عند الناس، يعني تراجع الحديث عن مناطق ضيقة من الألم البشري. ويتبقى فقط أن تضيف إيضاحا لنا جميعا ما مررت عليه سريعا حول ما دكتور محمد الفارق الأساسي بين الشعر السردي والسرد الشعري، يعني السرد عندما يستعين بالشعر كخصوصية، والشعر عندما يستعين أيضا بالسرد كخصوصية مستقلة فعلا، لأن مثل ما تفضلت يوجد خلط واضح وكبير جدا بين السرد الشعري والشعر السردي.
5: فعلا هناك خلط مفاهيمي واصطلاحي بين شعرية السرد وسردية الشعر. علينا أن نميز أولا بين الشعر بوصفه نوعا أو جنس أدبي، الشعر جنس أدبي، يعني جنس تخرج منه تفريعات خاصة بأشكال الشعر كلها هي أنواع، وبين الشعر كقيمة مفاهيمية أقرب إلى روح الغنائية. بهذا التصور شعر في كل شيء، لكن السرد في المقابل جنس أدبي كبير، وكما كان يقول رولان بارت أن السرد في كل شيء، الحياة اليومية، في البانتومايم، في الرسم، في التفاصيل، في الشارع، لكن عندما نقول شعرية السرد نحن نفكر في جنس السرد أولا، القصة القصيرة، الرواية، الملحمة، المقامة، لكن من منظور له علاقة بثيمات أو له علاقة بمعايير جمالية أسلوبية بالداخل، لكن في الأصل هو جنس السرد. ميخائيل بختين كان يقول أنه من مشكلات إشكالات النقد الحديث يقصد في القرن الماضي أنه تم التركيز كثيرا على الشعر أو الشعرية البوئيتكس، وتم إهمال النثر أو البروزايكس، سماها كذا. بمعنى يقصد أنه النثر الذي همش في أغلب الثقافات ومن الثقافة العربية، رغم أن الثقافة العربية في الأصل كان يجب يعني كان عندها امتداد طويل في المقامة والقصص والأساطير والميثولوجيا والسرد الشفاهي، لكن اشتغال النقد العربي طويلا والبلاغة أقدم بقضية إعجاز القرآن أو النص القرآني جعلها تبدأ من الشعر، يعني جعلها تبدأ من التشبيه الاستعارة إلى آخره. لكن كما يقول بختين علينا أن نفكر في النثر وفي النثرية، يعني ما الذي يجعل من نص نثري ما له قيم جمالية نسميها النثرية أو السردية، وهو يوازي تماما الشعرية في الشعر ولا يعني التعارض. ده موضوع كبير وإشكالي في نظرية النقد وتحديدا في نظرية الأنواع.
1: ونختتم مداخلات الحضور بمداخلة من عادل البادي الذي وجه سؤاله إلى القاص حمود سعود حول المكان في نصوصه، وإجابة القاص حمود على هذا السؤال.
9: كان تعليق موجه للأخ حمود سعود بكون أنه هو من المنطقة الداخلية أو محافظة الداخلية. تحدثتم عن وادي أدي، لكن أرى أن في الداخلية بعض المناطق، بما أن أنت عندك ثيمة المكان واضحة في قصصك، لماذا لم تتحدث عن بعض الأماكن في الداخلية مثل سيما وقزح مثلا، بعض الأماكن مثل القريتين، أماكن كثير ما حد طرق بحثة في هذا في في في في في الإصدارات يعني.
4: لا يا أستاذ، هو المكان اللي يفرض نفسه، يعني ما بالضرورة إنه يعني مكان معين لازم أكتب منه، يعني واحد شخص طالع من منطقة معينة لازم يكتب عن المنطقة. يعني هنا في مسقط وفي مطرح، وأنا المكان كان يعني محرض للكتاب أكثر يعني.
1: وبهذا تنتهي حلقة المشهد الثقافي لهذا الأسبوع، وقد خصصناها لتغطية جلسة الحلقة السادسة من برنامج عين الطائر على القصة القصيرة العمانية الذي ينظمه النادي الثقافي احتفالا بالقصة القصيرة في عمان. وإلى أن نلتقي بكم مجددا في فعاليات وأنشطة جديدة قادمة، تقبلوا تحيات فريق البرنامج. كان معكم في الإعداد خلفان بن حمد الزيدي، وفي التقديم هلال البادي، وهذه تحيات المخرجة أمينة بنت ناصر العامري. دمتم بود.

السلام عليكم مستمعينا من إذاعة سلطنة عمان، وفيكم بنشرة الأخبار، والبداية مع أبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يهنئ فخامة رئيس جمهورية ساحل العاج بمناسبة العيد الوطني لبلاده. سمو السيد بالعرب بن هيثم يرعى حفل تكريم الطلبة المجيدين في دبلوم التعليم العام بمحافظة مسقط. التوقيع على اتفاقية تقديم الخدمات الاستشارية لمشروع مدينة الصناعات السمكية بمحافظة جنوب الشرقية. عشرة القتلى والجرحى جراء هجمات للحوثيين على معسكرات حكومية في مأرب وحضرموت باليمن. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس الدكتور الحسن عبد الرحمن وتارة رئيس جمهورية ساحل العاج بمناسبة العيد الوطني لبلاده. تضمنت تهاني جلالة السلطان الطيبة وأمنياته الخالصة لفخامة الرئيس وشعب بلاده الصديق. تفضل صاحب السمو السيد بالعرب بن هيثم بن طارق آل سعيد وزير الدولة ومحافظ مسقط برعاية حفل تكريم الطلبة المجيدين في دبلوم التعليم العام بمحافظة مسقط للعام الدراسي 2025-2026 والذي نظمته محافظة مسقط. يأتي هذا الاحتفال تقديرا لجهود الطلبة المتميزين خلال مسيرتهم التعليمية واعتزازا بحصادهم وما حققوه من تفوق يجسد قدراتهم وطموحاتهم العالية باعتبار الشباب الركيزة الأساسية في مسيرة التنمية المستدامة بما يحملونه من علم ومعرفة وطاقة وطنية واعدة. وأكدت محافظة مسقط في كلمتها خلال الحفل أهمية دور الطلبة المتفوقين في رسم مستقبل سلطنة عمان الواعدة، مشيرة إلى أن هذا التميز هو امتداد للجهود الوطنية الرامية لبناء الإنسان والمنسجمة مع مستهدفات رؤية عمان 2040. كما أشادت بدور أولياء الأمور في مساندة أبنائهم ورعايتهم، مثمنة جهود الأسرة التربوية بالمحافظة من معلمين وإداريين في غرس قيم العلم والمثابرة. وأوضحت المحافظة أن هذا التكريم يمثل حافزا للطلبة لمواصلة مسيرتهم العلمية والانطلاق نحو مرحلة جديدة من العطاء ضمن مؤسسات التعليم العالي، داعية إياهم إلى مواصلة الجد والاجتهاد والإلمام بمختلف العلوم والمعارف والمهارات الحديثة وتبني قيم الابتكار والإبداع للإسهام بفاعلية في مسيرة البناء والتنمية الشاملة التي تشهدها سلطنة عمان في ظل القيادة الحكيمة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه. نظمت وزارة العمل اليوم حفل تكريم التميز والريادة لشركاء النجاح والشركاء الاستراتيجيين والمنشآت المجيدة وعدد من الشخصيات الرائدة في مجال العمل وتنمية الموارد البشرية. كما دشنت منصة العمل الموسمي وذلك على هامش أعمال ملتقى العمل في نسخته الثالثة بمحافظة ظفار، شهد الحفل تدشين منصة العمل الموسمي التي تهدف إلى تنظيم فرص العمل المرتبطة بالمواسم والفعاليات وربط الباحثين عن عمل بالفرص المتاحة بما يعزز مرونة سوق العمل ويوفر حلولا مبتكرة تتوافق مع احتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة. رعى الحفل معالي الدكتور محمد بن سعيد بعوين وزير العمل. بأكثر من 1,600,000 ريال عماني وقعت بمحافظة جنوب الشرقية اتفاقية تقديم الخدمات الاستشارية لأعمال التصميم والإشراف على مشروع مدينة الصناعات السمكية، وتتضمن الاتفاقية قيام الشركة الاستشارية بتقديم كافة الدراسات الفنية المتخصصة وإعداد التصاميم الهندسية والدراسات اللازمة لضمان تنفيذ المشروع وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة التشغيلية. ويعد مشروع مدينة الصناعات السمكية أحد المشاريع الاستراتيجية والحيوية في سلطنة عمان بهدف تطوير البنى الأساسية لدعم نمو الصناعات السمكية وتعزيز القيمة المضافة للقطاع. وقع الاتفاقية سعادة المهندس يعقوب بن خلفان البوسعيدي وكيل الوزارة للثروة السمكية.
احتفلت شركة أسياد للنقل البحري بتسمية ناقلة المنتجات النفطية منح في حوض ووتشو لبناء السفن بمقاطعة أنهوي الصينية. ويعد انضمام الناقلة منح إلى أسطول أسياد للنقل البحري خطوة جديدة ضمن استراتيجية الشركة في تحديث أسطولها وتعزيز قدراتها التشغيلية تلبية للطلب المتنامي على خدمات الشحن ونقل المنتجات النفطية بكفاءة وموثوقية، ما يرسخ مكانة سلطنة عمان كموقع ومركز عالمي للخدمات اللوجستية والنقل البحري. اختيرت سلطنة عمان ممثلة في شرطة عمان السلطانية لتمثيل قارة آسيا في اجتماع برنامج البنك الدولي لسياسات النقل في أفريقيا المقرر عقده في العاصمة المصرية القاهرة خلال شهر مارس 2027 في إنجاز دولي جديد يعكس ريادة سلطنة عمان وجهودها الحثيثة في مجال السلامة المرورية. ويعد هذا الاجتماع حدثا سنويا بارزا لدول القارة الإفريقية، إلا أن هذه النسخة تشهد توسعا استثنائيا من خلال إشراك ممثل رسمي عن الاتحاد الأوروبي إلى جانب اختيار سلطنة عمان حصريا ممثلا لقارة آسيا. اعتمدت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو المبادرة العمانية الممتلكة الثقافية الخاصة بحرف الفخار والنحاس والمعادن والصناعات الخشبية لفريق بهل التطوعي لمؤسسات المجتمع المحلي. وشاركت سلطنة عمان ممثلة بوزارة التراث والسياحة بهذه المبادرة للمرة الأولى في مبادرات متطوعي التراث العالمي لعام 2026 تحت شعار العمل من أجل المستقبل. وتعكس هذه الخطوة دور سلطنة عمان وقدرتها في حفظ وصون الموروث الثقافي وإدارة المواقع التراثية العالمية ذات القيمة الاستثنائية الفريدة. كما تأتي مشاركة سلطنة عمان في هذه المبادرة كثاني دولة في المنطقة العربية بعد المملكة المغربية لدورها الهام في حفظ الموروث الثقافي العالمي. قتل ما لا يقل عن 38 فردا من القوات الحكومية اليمنية وأصيب 29 آخرون إثر هجمات شنها جماعة أنصار الله على معسكرات في محافظتي مأرب وحضرموت. وقالت مصادر حكومية يمنية إن الجماعة أطلقوا 8 صواريخ من محافظة الجوف مستهدفين مواقع عسكرية في مناطق بمحافظتي مأرب وحضرموت. وأضافت المصادر أن القصف استهدف القوات الحكومية أثناء تجمعها داخل المعسكرات، ما أسفر عن سقوط 67 قتيلا وجريحا في حصيلة مرشحة للارتفاع. ويشهد اليمن منذ مطلع يوليو الماضي تصعيدا عسكريا يعد الأعنف منذ عام 2022 بعد فترة من الهدوء النسبي أعقبت الهدنة التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل من ذلك العام. أسفرت هجمات شنتها روسيا بالصواريخ والمسيرات على العاصمة الأوكرانية كييف والمناطق المحيطة بها عن مقتل 17 شخصا على الأقل وإصابة العشرات. وحذر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي من أن بلاده تواجه نقصا حادا في أنظمة الدفاع الجوي، ولا سيما مع تزايد استخدام روسيا للصواريخ البالستية، مناشدا في الوقت نفسه الحلفاء تزويد أوكرانيا بصواريخ اعتراضية. من جهتها نددت رئيسة المفوضية الأوروبية بالهجوم الروسي على كييف، وأعلنت عن تحويل 1.4 مليار يورو إضافية للمجهود الحربي في أوكرانيا. أصدرت الحكومة الإيطالية على درجات الإنذار من الحر الإنذار الأحمر لكل مدنها الكبرى، فيما تستمر درجات الحرارة البالغة أكثر من 35 درجة مئوية. وأصدرت الحكومة في روما التحذير عندما امتزج الحر الشديد بالرطوبة العالية، وهذا يعني أن المخاطر الصحية الكبيرة لا تقتصر على كبار السن فحسب، ولكن أيضا على الأصحاء ومن يمارسون نشاطا بدنيا. ويؤثر استمرار الحر والجفاف أيضا على الأنهار والبحيرات في إيطاليا، وسجلت السلطات الإيطالية انخفاض مستويات المياه بأكثر من المعتاد لهذه الفترة من العام عند كل المحطات. بهذا نكون قد وصلنا لنهاية النشرة، وقبل الختام تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يهنئ فخامة رئيس جمهورية ساحل العاج بمناسبة العيد الوطني لبلاده.
سمو السيد بالعرب بن هيثم يرعى حفل تكريم الطلبة المجيدين في دبلوم التعليم العام بمحافظة مسقط. التوقيع على اتفاقية تقديم الخدمات الاستشارية لمشروع مدينة الصناعات السمكية بمحافظة جنوب الشرقية. عشرات القتلى والجرحى جراء هجمات للحوثيين على معسكرات حكومية في مارب وحضرموت باليمن. كان معكم في التحرير غانم بن عيسى النبهاني، وفي التنفيذ حمود بن سالم بن عرابة، وهذه تحياتي خالد بن عبد العزيز العبري. دمتم بسلام وإلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: الإنسان بطبيعة الحال هو المتأثر الأول.
2: الرأي هو ليس المعرفة.
1: من الذي قد يسيطر على المساحات التي يقول فيها الناس آراءهم؟
2: حتى الخبراء أو المختصين أصبحوا ينحون نحو مصالح معينة أو اتجاهات معينة.
1: أعتقد أنه محاولة خطيرة في مسارات أخرى.
2: مساحة الاختصاص في مثل هذا النوع من القضايا تكتسب خصوصيتها.
1: الإنسان بطبيعته سيقول رأيه إما في غرف مغلقة أو في مساحات وفضاءات مفتوحة.
2: لكنها قد تكون هذه مشكلات مثل النار التي تختبئ تحت الرماد.
0: المناظرة.

0: برنامجكم المناظرة، هذا البرنامج الذي يعده بالتعاون مع مركز مناظرات عمان. المشاركة والتفاعل مع الأحداث السياسية على منصات التواصل الاجتماعي في ظل التوترات الإقليمية، هل هي حق عام ومساحة مشتركة بين الجميع أم فعل يجب أن يقتصر على ذوي الاختصاص السياسي؟ في ظل التحولات الرقمية المتسارعة، أصبحت منصات التواصل الاجتماعي فضاءً مفتوحاً للتعبير عن الرأي وميداناً واسعاً للنقاشات العامة بما في ذلك القضايا السياسية، لا سيما في أوقات التوترات الإقليمية التي تشهدها بعض مناطق العالم. في هذا السياق يبرز تساؤل جوهري، هل ينبغي أن تظل المشاركة السياسية عبر هذه المنصات حكراً على المختصين في الشأن السياسي لما تتطلبه من وعي ودراية، أم أنها حق عام ومساحة مفتوحة لكل فرد؟ فبين من يرى أن الخوض في القضايا السياسية دون معرفة كافية قد يؤدي إلى تضليل الرأي العام وتأجيج الأزمات، ومن يؤكد أن المشاركة السياسية حق أصيل لا يجوز تقييده، تتشكل ملامح هذا الجدل الذي نطرحه في هذه الحلقة من برنامج المناظرة. في حلقة اليوم نطرح هذه القضية ونضعها موضع التحليل والنقاش في إطار مناظرة بين طرفين، أحدهما يمثل جانباً مؤيداً للمشاركة السياسية والثاني يمثل رأياً معارضاً حول هذه القضية. ضيفي الأول في هذه الحلقة الأستاذ مبارك الحمداني، باحث في علم الاجتماع. أهلاً وسهلاً بك أستاذ مبارك.
1: أهلاً وسهلاً بكم وسعيد بوجودي في هذا البرنامج.
0: أهلا وسهلا بك أستاذ مبارك. أيضا في الطرف الآخر من هذه الحلقة وهذه المناظرة الأستاذ عبد الله السعيدي، إعلامي ومقدم برامج حوارية. أهلا وسهلا بك.
2: أهلا وسهلا بك إدريس، حياك الله.
0: بداية، كما في كل حلقة أو مناظرة نطرح ضوابط هذا البرنامج، طرح الموضوع لا يمت بالصلة أو بالضرورة بصلة لبلد أو جهة ما. المناظرة قائمة على تدافع الأفكار، لا مواجهة الشخوص، الالتزام بموضوع المناظرة واحترام الطرف الآخر، منع المقاطعة أثناء الحديث، استخدام اللغة مهذبة ومفهومة للجميع، والالتزام بالوقت المحدد. طبعا حتى نبين وجهتي النظر بين الطرفين، الأستاذ مبارك يدافع عن فكرة أن المشاركة السياسية يجب أن تقتصر على ذوي الاختصاص والخبرة في الشأن السياسي. الأستاذ عبد الله يدعم فكرة أن المشاركة السياسية على منصات التواصل تعد حقا عاما ومساحة مشروعة للجميع. نذهب مباشرة إلى المحور الأول وخطاب الافتتاح. المشاركة السياسية عبر منصات التواصل حكر على ذوي الاختصاص أم حق عام؟ أبدأ معك أستاذ مبارك في غضون 3 دقائق.
1: طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قبل أن نفند في هذه القضية يجب أن نتفق على محددات عامة في تقديري. أولا، هذه المحددات مشتركة بين الرأيين، ما وصفته بالرأي المؤيد والرأي المعارض. المشاركة أصبحت ليست تقديراً أو يحكمها أحد، وإنما هي حق عام بالضرورة وبطبيعتها، ولا يمكن لأحد مهما كانت قوته أو سلطته أن يجهض هذا الحق العام. وبالتالي نقاشنا اليوم في ربما في التداعيات والآثار للمشاركة في القضايا السياسية على منصات التواصل الاجتماعي. ما أنطلق منه هو فكرة أن القضايا السياسية هي بطبيعتها قضايا معقدة يختلط فيها الأمن بالسياسة بالاقتصاد بالاجتماع بمنطق العلاقات الدولية، وما نراه ظاهرا غالبا من ظواهر سياسية أو من خلافات أو من تصادمات سياسية يختبئ خلف طبقاته الكثير من هذه الأبعاد والأوجه والتداعيات. وبالتالي عندما ندافع عن أن يكون هناك متخصصين يتحدثون في هذه القضايا ويحللون هذه القضايا، فهي مدافعة عن أصل المعرفة، وهي مدافعة عن تأصيل المعرفة الحقيقي. عندما نريد أن نفهم الظاهرة السياسية لابد أن تتكامل هذه الأبعاد المختلفة مثل ما ذكرت في البداية، وهذا التكامل لا يحمله إلا شخصا متخصص يستطيع أن يسبر أعماق هذه الأبعاد ويستطيع أن يصل إلى خلاصات المعرفة حولها لتكوين رأي أصيل ومستقل حول هذه الظواهر. ما عدا ذلك تبقى آراء سطحية. هذه الآراء السطحية تداعياتها أكثر من إيجابياتها. من تداعياتها أنها قد تؤجج المجتمع، قد تنشر المعلومات المضللة، قد تؤجج الشائعات بين المجتمع، وهذه الأبعاد

0: أيضا لها دور في التأثير على المجتمع بشكل عام. قد تكون هناك انقسامات أو توترات اجتماعية نتيجة رأي مغلوط أو رأي غير صائب. فمن هذا المنطلق ربما نحن يعني ننتصر بشكل أساس للرأي الاختصاصي، خاصة في مثل هذه التوترات التي تحمل في طيئتها مثل ما ذكرت أبعادا متشعبة وعميقة.
1: نعم، ولهذه المعطيات ترى أن يجب أن يكون هناك اختصاص وسردية قائمة على وجود مختص يدعم فكرة أيا كانت فيها في هذا الشأن السياسي أو الجو السياسي في مثل هذه الأوضاع. هذا ما ذكره أستاذ مبارك، يعني أستاذ عبد الله إليك خطاب الافتتاح أيضا كما ذكر هو في غضون 3 دقائق، كيف ترد على ما ذكره وأيضا تفند فيها وجهة نظرك بشكل شمولي؟
2: نعم إدريس، من وجهة نظري أنه لا يمكن الحديث عن هذا الموضوع بانتزاع بعض الجوانب المهمة من سياقاتها وقبل الحديث عن أحقية الناس في المشاركة في مختلف القضايا السياسية. يجب أن ندرك تماما أن الوصول للمعرفة أصبح أمرا متاحا وسهلا مقارنة بالسابق، وبالتالي المعرفة التي أشار لها الأستاذ مبارك الوصول إليها أصبح يسيرا وسهلا من مختلف فئات المجتمع وليس حكرا أو يقتصر على المتخصصين في هذه المجالات. قدرنا في المنطقة أن نعيش في مكان مليء بالصراعات، مليء بالنزاعات، مليء بالحروب، فبالتالي ابتعاد الناس عن مناقشة مثل هذه القضايا يجعل هناك فجوة كبيرة بين ما يدور حولهم وبين مدى معرفتهم واهتمامهم وتقديم رأيهم حول مختلف هذه القضايا. أدرك تماما مستوى التعقيد الذي ذكره الأستاذ مبارك في مثل هذه القضايا التي تتشابك فيها السياسة مع الأمن، مع الاقتصاد، مع المجتمع، ولكن الإنسان بطبيعة الحال هو المتأثر الأول، وبالتالي رأيه صوته يجب أن يصل بنفس المستوى الذي تصل فيه الآراء الأخرى، وهذا لا يعني بأي حال من الأحوال أن يكون هذا الرأي بعيدا عن الوعي، بعيدا عن الإدراك. وبالتالي أرى أنه من الأهمية بمكان أن يكون رأي وصوت الناس حاضر في هذه القضايا، بل ومؤثر كذلك في سير مجرياتها.
1: جميل، ولهذه المعطيات كلها بشكل شمولي سنذهب يعني في قارب الوقت إلى يعني جوانب بشكل أعمق نتحدث يعني حولها في إطار فرضيات يعني مطروحة بشكل عام حول هذا الموضوع. تقول الفرضية أن القضايا السياسية خاصة في أوقات التوترات تتطلب معرفة متخصصة، ما يجعل المشاركة فيها مسؤولية ينبغي أن تقتصر على أهل الاختصاص. أبدأ معك أستاذ مبارك يعني في الرد على هذه الفرضية انطلاقا من وجهة نظرك وما تؤيده.
0: نعم، في تقديري في البداية لابد أن نفند بعض ما ذكره الأستاذ عبد الله فيما يتعلق بحق مشاركة العموم في القضايا السياسية أو بالرأي في القضايا السياسية. هو ذكر أن المعرفة متاحة أصبحت للجميع، وهذا مبدأ نتفق جميعا فيه.
1: نعم،
0: خاصة مع انتشار الوسائط المعرفية المتعددة والوسائط الإلكترونية. لكن ما نتحدث عنه تحديدا هو الرأي، والرأي هو ليس المعرفة، الرأي هو خلاصة التحليل الناتج عن المعرفة. الكل يستطيع أن يصل إلى معلومات، الكل يستطيع أن يصل إلى بيانات، لكن من هم أولئك الذين يستطيعون أن يكونون خلاصة فكرية مرتبطة ومحللة قادر على تكوين الرأي مستقل في هذه البيانات وهذه المعلومات؟ فهذا جانب. الجانب الآخر أيضا ذكر أن الرأي لا بد أن يكون قرينا بالوعي والإدراك، وهذه هي نقطة أعتقد نقطة الاختلاف أو نقطة النقاش الرئيسية. ما هي الضمانات وما هي أيضا الحدود التي نقول من خلالها أن هذا الوعي والإدراك يتوفر، لا نقول لدى الجميع لكن لدى الغالبية التي تشارك في مثل هذه المساحات ومثل هذه القضايا؟ أنا أعتقد هاتين النقطتين مفصليتين في تفنيد هذه الحدة. بالعودة إلى سياق الفرضية المطروحة، عندما نقول وننادي بمشاركة المتخصصين وتكوين رأي المتخصصين، إذا نحن نعترف بالصيرورة الطبيعية لتكوين المعرفة. المتخصص هو ذلك الشخص الذي تأهل بالمعرفة، سواء كان من مؤسسات معرفية، من مؤسسات أكاديمية، وحصل على الاعتراف المؤسسي من السياق الذي يأتي منه، سواء كان من مؤسسات رسمية أو من مؤسسات إعلامية مختلفة، وهو مر بالوضع الطبيعي والتدرج الطبيعي الذي يكسبه هذه القدرة وهذه يعني المكنة على تكوين الرأي المستقل والرأي الناضج والرأي الواعي. ولكن عندما يشارك الجميع بمختلف مشاربهم، بمختلف أيضا طبقاتهم، بمختلف معارفهم، بمختلف مستوياتهم الفكرية، ما الذي يضمن أن هذه الآراء جميعها تكون آراء مسؤولة وتكون آراء واعية وتكون آراء تصب في الحقيقة التي نبحث عنها جميعا؟ أنا أدعو هنا إلى أن نتعامل مع المسألة أن أوقات الأزمات هي أوقات لا تحتمل الآراء المريحة أو الآراء التي يمكن أن تثار وجهات النظر حولها باتساع، وإنما تحتاج إلى الآراء المسؤولة، لأن مثل ما ذكرت في البداية الكلمة غير المسؤولة والرأي غير المسؤول له ثلاثة مسارات أساسية، إما أن ينتج انقساما أو توترا أو خوفا داخل المجتمع، وكلها محاذير ربما نحن نعانيها الآن في منطقتنا بتداعيات الأحداث وتدافعها الكبير في هذه المنطقة.
1: وهذا الأمر ينسحب على أي كان صاحب هذا الرأي؟
0: يعني مرة أخرى نعود إلى تأصيل المسألة، أنه لا بد أن عندما ننادي بمشاركة الجميع لا بد أن تكون هناك محددات، لأن نقول هذا رأي مسؤول وهذا رأي واعي وهذا رأي مدرك.
1: نعم، ربما من يقرأ ما ذكره أستاذ مبارك قد يجد في نوع من المبالغة بالنسبة للرأي العام، أيا كان فئات هذا الرأي أو أصحاب هذا الرأي، وهو ينطلق من أن يكون هذا الرأي مسؤول لكونه يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على مجريات الأحداث. يعني هل هناك من مرد على ما ذكره وبناء، وأيضا مردك أستاذ عبد الله على هذه الفرضية المطروحة في هذا المحور؟
2: نعم، أنا أفند وأؤكد على بعض النقاط.
1: نعم.
2: المعرفة كما ذكر الأستاذ مبارك تماما وكما كنت أقصده،
1: نعم،
2: هي مدخلات لتكوين رأي جيد أو رأي مبني على مدخلات جيدة. بدون هذه المعرفة، بدون هذه المدخلات، لا يمكن أن يتكون هذا الرأي. الوعي والإدراك هي عملية تراكمية من هذه المعرفة ومن هذه النقاشات ومن هذا الطرح. أريد أن أرد على النقطة من وجهة نظري أنها في غاية الأهمية، وهو الموضوع الذي ذكره الأستاذ مبارك حول الضمانات. ومن وجهة نظري أجد استغرابا نوعا ما عندما نتحدث عن الضمانات. ما هي الضمانات للمختصين والمحللين المعنيين بالشأن السياسي عندما يظهروا في مختلف وسائل الإعلام في أنهم يقدموا رأيا موزونا رصينا، وهم الأكثر عرضة للاستقطابات، وهم الأكثر عرضة لمحاولة توجيه الرأي العام؟ وهذا ما نتابعه وما نراه، هذا الاختلاف الشديد الذي يطرح والذي يصل إلى مراحل أحيانا سيئة جدا من الطرح والحوار.
1: نعم.
2: ألا يأتي من مختصين؟ ألا يأتي من من نعتقد أنهم من المعنيين بتقديم رأي سياسي؟ ما أود قوله أن المشاركة ليست امتيازا حصريا للمحللين والمختصين، الذي من وجهة نظري أنهم في أحيان كثيرة يمارسوا دورا سلبيا يختطف وعي الناس ظنا منهم أن الفرد الإنسان العادي لا يستطيع أن يقدم رأيا سياسيا.
1: نعم، وهم مختصون أيضا يعني في هذا الجانب، لأنه يعني كثير أيضا من المختصين من يقدم رأيا ربما يعتد به لعدة عوامل، قد تكون أيضا حتى القاعدة الجماهيرية لهذا المختص أو لهذا الخبير السياسي له تأثير معين. ولذلك أحيانا يعني يطرح سؤال، طيب بمن أثق؟ يعني هل بمن هو موجود في هذا الفضاء من التواصل السياسي والاجتماعي في هذا الفضاء الرقمي؟ لأنه في الوقت الذي نقول فيه أن هناك يعني فئة من المختصين من يجب أن يعتد برأيهم والذهاب على سرديتهم في تحليل مثل هذه الأحداث، قد تكون هناك نوع من الضبابية في مسألة توجيه الرأي العام أو الكشف عن ما هو غامض، وهذا يحيلنا أيضا إلى ديمقراطية التواصل الاجتماعي، وإن كان هناك ما تود أيضا الرد عليه. نذهب إلى هذه الفرضية ترد على ما ذكره أستاذ عبد الله أستاذ مبارك في المحور الثالث، تقول الفرضية أن منصات التواصل الاجتماعي أتاحت ديمقراطية التعبير أو جعلت من المشاركة السياسية حقا متاحا للجميع دون استثناء، كيف ترد على هذه الفرضية؟ نعم.
0: ربما أعود إلى فكرة الضمانات وإلى فكرة القول بأن حتى الخبراء أو المختصين أصبحوا ينحون نحو مصالح معينة أو اتجاهات معينة. أنا أقول أيضا أن الأشخاص المؤدلجين لا يمكن أن ينتفوا من فضاء واقعنا أو من عالمنا، لكن لا يعني ذلك أنه إذا كانت هناك اسم أو اسمين والكل يجمع أن هذه الأسماء تتحدث من إيديولوجيات معينة ومن اتجاهات محسوبة على كيانات معينة، لا يعني ذلك أن الكل سيء. هناك من الأصوات العقلانية والأصوات التي تحترم لغة العلم ولغة الاختصاص التي تقدم رأيها أيضا بطريقة موزونة ومسؤولة، لكن إذا أخذنا ذلك عذرا أن هؤلاء الأشخاص الذين ينطلقون من إيديولوجيات ويحاولون تسويق هذه الإيديولوجيات هم من يسيطرون على المشهد، فهذا يدفعنا، وأن يكون ذلك عذرا يدفعنا إلى القول بأهمية مشاركة الجميع والسماع لرأي الجميع. أنا أعتقد أننا نحن نخلق نوع من الفوضى المعرفية في في في قضايا جدا حساسة وقضايا معرفية تحتاج مثل ما ذكرنا في البداية إلى نوع من التأصيل الجيد والتأصيل المعرفي والمنهجي الواضح. ردا على فرضية ديمقراطية المشاركة أو حرية المشاركة، حرية المشاركة محترمة وهي أصل إنساني بالدرجة الأولى، وأصل أيضا فرضته هذه المساحات في وسائل التواصل الاجتماعي في مختلف أيضا منصات ما يعرف بإعلام الفرد اليوم، لكن لا يعني ذلك أن نشيع الفوضى المعرفية في المجتمع. أنا أعتقد أن هناك دور أصيل يقع على عاتق المنصات الرسمية التي توجه هذه الآراء. عندما نريد أن نستمع إلى الخبراء فهناك من الخبراء المختصين المعروفين وأيضا المشهود لهم بتقديم الرأي المختص، ومثل ما ذكر لا يمكن لا ينفي ذلك وجود الأشخاص الذين يحسبون على اتجاهات أو تيارات معينة. أنا أقول أن الاختصاص في مثل هذه الأوقات هو أصل قومي بالنسبة لأي بلد، الاختصاص يحمي المصلحة العامة، مثل ما أن هناك منظومات للأمن الاقتصادي والأمن المادي والأمن أيضا السياسي، هناك منظومات للأمن المعرفي يجب أن تتشكل وأن تتولد وأن تفعل في مثل هذه الأوقات، وأحد محركات هذه المنظومات هي مسألة القول بضرورة وجود المختصين الذين يقدمون آراء واضحة ومنطقية وعلمية ومسؤولة أيضا في مثل هذه الأحداث والتداعيات.
1: نعم بكل تأكيد. إذا أستاذ مبارك، في الرد على هذه الفرضية ينطلق من يعني مسائل وطنية مهمة جدا يفند بها أن هذا الرأي يجب أن يكون مسؤولا تماما. أستاذ عبد الله، كيف ترد على هذه الفرضية وأيضا على ما ذكره أستاذ مبارك؟
2: من وجهة نظري أنه لا يمكن عزل القضايا السياسية عن بقية القضايا التي يقدم فيها المجتمع رأي. نحن نتحدث عن مرتكزات وثوابت، متى ما توفرت سيتوفر الطرح والرأي المسؤول في مختلف المواضيع ومنها المواضيع السياسية. عندما يرتكز الأفراد وترتكز هذه المجتمعات على منظومة قيمية تمنعهم من الانزلاق أو التجاوزات أثناء الحوار، عندما ينطلقوا من قيم أن يقدموا المعلومة الصادقة، أن يتحلوا كذلك بأدب الحوار وثقافة الحوار، فهم سيقدمون رأيا معتبرا. هذا الرأي سواء كان في قضايا سياسية أم قضايا أخرى، هذا من جانب. من الجانب الآخر أهمية الرأي المختص، نعم هذا مهم للغاية، ولكن عندما نتحدث عن وسائل التواصل الاجتماعي، هذه المنصات التي صممت ليتبادل الناس فيها وجهات النظر وحتى تكون مساحة لتقديم آرائهم، ونأتي في قضية معينة أو نأتي في مجال معين ونقول لا، هنا يجب أن يتوقف الناس عن إبداء آرائهم، لأنه هذه القضية معقدة، وهذه القضية حساسة، وهذه القضية لها أبعاد وطنية، وهذه قضية تثير الرأي العام.
1: نعم.
2: يدفعنا إلى طرح سؤال: من يحدد هذا؟ من يحدد هذه المساحات؟
1: نعم.
2: من الذي قد يسيطر على المساحات التي يقول فيها الناس آرائهم؟ ومن الذي يقدر مستوى معرفتهم إن كانوا قادرين على تقديم رأي في هذا المجال أم لا؟ أعتقد أنه ترك ولو مساحات صغيرة لمنع أو تقنين رأي الناس في قضية معينة نظرا لحساسيتها وتعقيدها، أعتقد أنه محاولة ستكون خطيرة في مسارات أخرى، لأنه الإنسان بطبيعته سيقول رأيه إما في غرف مغلقة أو في مساحات وفضاءات مفتوحة.
1: نعم. طيب، يعني أليست الأطر التشريعية والتنظيمية أحيانا، وهذا محور يعني مفتوح بين الطرفين أستاذ مبارك أستاذ عبد الله، وضعت هذه الأطر لتنظم يعني نوعا ما يقوله الناس وما لا يجب قوله، خصوصا في مثل هذه الظروف التي قد تكون الكلمة تذهب بأصحابها ذات اليمين وذات الشمال، وتكون لها مجرياتها وأحداثها. يعني من وجهة نظرك أستاذ مبارك، الأطر التشريعية ألا تعتبر هي الضامن الأول وخط الدفاع الأول لما يمكن يعني أن ينظم الآراء المتناثرة في هذا الفضاء الرقمي؟
0: نعم، الأطر التشريعية إلى حد كبير تنظم مثل هذه المسألة، ولكن نحن نتحدث عن يعني آراء. نعم. والآراء بطبيعتها متنوعة ومختلفة، منها ما يمكن ضبطه من خلال الأطر القانونية والتشريعية، ومنها أيضا لا يمكن الحساب عليه بمواد قانونية أو بتشريعات معينة.
1: نعم.
0: لكن ربما عودة على على على نقطة ذكرها الأستاذ عبد الله، أن ما يحكم أو الضامن الحقيقي هو المنظومات القيمية والأخلاقية التي ينطلق منها أفراد المجتمع. هذا هذا هذا أمر متفهم إذا كنا نتحدث عن مجتمع واحد، ولكن المجتمع هو مجتمعات بالضرورة، وأفراد المجتمع لم يولدوا من رحم واحد لنضمن أن منظومات القيم والأخلاق كلها متشابهة. ولذلك لازلت أرى أن مساحة الاختصاص في مثل هذا النوع من القضايا تكتسب خصوصيتها.
1: نعم.
0: لماذا على سبيل المثال تضع يعني إذا ذهبنا إلى سياق آخر، لماذا تضع بعض الدول في قوانينها أن من ينشر معلومات مغلوطة فيما يتعلق بالجوانب الاقتصادية، مثلا التأثير على العملة أو ما يمس العملة الوطنية وإلى آخره، يعتبر أمرا محظورا وعليه عقوبات كبيرة؟ لأن ذلك يساهم في نوع من التوتر الاقتصادي والتجاري داخل الأسواق، وكذا الحال بالنسبة للمجتمع في المشكلات السياسية وفي القضايا السياسية. الرأي غير المحسوب والرأي غير المنهجي قد يؤدي بالضرورة ليس إلى إلى إلى إلى ظواهر أو إلى مشكلات ظاهرة، لكنها قد تكون هذه مشكلات مثل النار التي تختبئ تحت الرماد، وقد يفرزها الزمن في مرحلة معينة. ولذلك أنا أعتقد من الضرورة بمكان في ظل عالم محتدم، عالم لا يعرف إلا منطق الصراع ومنطق أيضا محاولة صراع السرديات مثل ما أسميه دائما، لابد في مثل هذا العالم أن تحكم السردية الوطنية، وأن يحكم من يتحدث بهذه السردية الوطنية ويسوقها أيضا ويلتزم بها.
1: نعم. إذن أنت تؤكد على فكرة أن هذا الرأي لا يستقيم إن كان لا يستند إلى المعطيات الأساسية والوطنية، كيف ترد على هذا على ما ذكره أستاذ مبارك؟ يعني أيضا في سياق الفرضية الأخيرة التي نطرحها، أن انتشار الآراء غير المتخصصة على منصات التواصل قد يسهم في نشر المعلومات المضللة وتأجيج التوترات، وربما أيضا أنت وأستاذ مبارك أيضا تحلل هذا المشهد في الفضاء الرقمي، كيف أن هذه الآراء تؤجج التوترات سواء كان من قبل المتخصصين والخبراء السياسيين أو حتى من عموم الناس.
2: بداية أتفق تماما مع الضوابط ومع مقاومة أو مواجهة الفوضى التي قد تحصل على هذه المنصات وتؤثر بشكل أو بآخر على استقرار وأمن المجتمع. وهناك نقطة في غاية الأهمية أشرتم إليها قبل قليل، وهي وجود التشريعات والأنظمة التي تحدد ما هي المساحات الممكنة لتقديم هذا الرأي دون الإضرار بالآخرين ودون الإضرار كذلك بأمن واستقرار المجتمع. وبالتالي يجب علينا أن نتحدث عن هذه الضوابط وقدرتها في حماية المجتمع، حماية الإنسان الذي يقدم رأيه، بدلا من أن نفكر في تحييد رأي الإنسان على هذه المنصات في قضية معينة. هناك جانب آخر يجب أن ندركه، أن هذه المنصات لا حدود لها ولا تعترف بالخرائط الجغرافية حتى تضبط أنت أمرا هنا، وبالتالي تكون قد حددت مكاسب معينة. هذا الفضاء واسع جدا لا يعترف بالحدود، وبالتالي عندما تكف صوتا فأنت تترك مساحة لصوت آخر يعمل بطريقة ربما تكون منظمة. نحن في فضاء وساحة تتصارع فيها السرديات، بل أن كل الآلات مسخرة لبناء سردية معينة. هذا الكم الهائل، أنا أتساءل عن هذا الكم الهائل، هذا الانفجار المعلوماتي الذي يصل إلى عقول الناس والذي ينفذ إلى قلوبهم كذلك. يعني كيف لنا أن نتخيل أنه كل هذا لن يكون رأيا معينا عند الإنسان؟ وبالتالي حبس هذه الآراء في صدور وعقول الناس أعتقد أنه أمر أخطر بكثير من محاولة ضبط هذه الآراء. لأنه كما هو معلوم ومعروف دائما، إذا ما كانت لك الأدوات الممكنة في قياس ومعرفة هذه الآراء واتجاهاتها، فلن تستطيع أن تبني سرديتك أو تتدخل في وجود الطرح الصحيح.
1: وأنت ترى أن مسألة الضبط لن تحدث ربما أحيانا إلا إذا تدخلت الخوارزميات نفسها بأن هي من تحدد من الأشخاص من يتحدث أو لا يتحدث. نذهب مباشرة إلى خطاب الختام حول هذه القضية وموضوعنا في حلقة اليوم. أبدأ معك في إطار دقيقة واحدة أستاذ مبارك، يعني تجمل ما ذكرته بشكل عام حول ما يؤيد رأيك حول هذه القضية.
0: أنا أعتقد أنا والأستاذ عبد الله وصلنا إلى نقطة اتفاق في في في
1: في نهاية الأمر، يعني
0: في ختام حديثه. وما ذكره في ختام نقطته هي مسألة أن هناك دول تشتغل على سرديات، تصميم سرديات محكمة وإلى آخره. وأنا أطرح السؤال، من الذي يصنع هذه السرديات؟ أليس المختصين والخبراء؟ وبالتالي عندما ننادي أن يكون الرأي للمختصين والخبراء فهو دفاعا عن السردية الوطنية بالدرجة الأولى. الأمر الآخر، لابد يمكن ربما هناك نقطة مفقودة في في في خضم هذا الحديث. ما الذي تكافئ وسائل التواصل الاجتماعي؟ لمن تنتصر وسائل التواصل الاجتماعي؟ هل للرأي العقلاني والعاطفي؟ هي تنتصر للإثارة، تنتصر للتفاعل، تنتصر للعاطفة. والمجتمعات في حالة صراع مستمر مع هذا الانتصار الذي تولده هذه الوسائل للعواطف وللآراء المشحونة والمتحيزة. ولذلك عندما نريد أن نجمل هذا الموقف، فإننا عندما ننادي برأي المختصين وبضرورة مشاركة المختصين، هو نوع من الحماية للمجتمع، هو نوع من تأمين المجتمع من سرديات متلاطمة ومن آراء قد تذهب به إلى مآلات غير محمود.
1: شكرا لك أستاذ مبارك. أستاذ عبد الله بشكل مختصر وفي أقل من دقيقة،
2: أؤكد على عدم يعني دعوتنا لعزوف المختصين. يجب على المختصين أن يكونوا حاضرين على هذه المنصات، ولكن ما أريد التأكيد عليه أن رأي الناس يجب أن يكون حاضر على هذه المنصات. هناك تجارب لسنا ببعيدين عنها أثبتت أن رأي الناس كان يعني علامة فارقة في حديثهم عن الجوانب السياسية المنضبطة التي قدمت وعيهم ورأيهم للآخرين بطريقة محترمة جدا، وهناك أمثلة أخرى قد تكون أمثلة سيئة، وبالتالي العزوف أو الامتناع عن تقديم الرأي ليس حلا في كل حال من الأحوال.
1: أشكر جزيل الشكر للأستاذ عبد الله السعيدي، إعلامي ومقدم برامج حوارية، كل الشكر لك على وجودك معنا في حلقة اليوم.
2: شكرا لك.
1: كما أشكرك أيضا الأستاذ مبارك الحمداني، باحث في علم الاجتماع، شكرا لك على وجودك معنا. وأيضا الشكر لكم مستمعينا الكرام. في ختام هذه المناظرة، يتضح أن الجدل حول المشاركة السياسية عبر منصات التواصل الاجتماعي لا يدور بين حق ومنع بقدر ما يتمحور حول حدود المسؤولية ومستوى الوعي، فبين الدعوة إلى ترشيد الخطاب وحصره في أهل الاختصاص والتأكيد على شمولية الحق في التعبير والمشاركة، تبقى المساحة الرقمية مجالا يحتاج إلى توازن دقيق بين الحرية والمسؤولية. إلى أن نلتقي في حلقة جديدة من برنامجكم المناظرة، تقبلوا تحيات فريق البرنامج، في أمان الله.
3: المناظرة، كثير آراء يمكن تتصدى لها حجة، ويا كثر افتراضات يدحضها دليل، بين رأي يقنع وفكرة يمكن تكون مغلوطة، تبقى للمناظرات نقطة نظام. المناظرة، إعداد وتقديم إدريس البشري، متابعة وتنسيق أصيل العمري، إخراج منى المسلمية.

0: إذاعة سلطنة عمان. الشعوب العظيمة تزداد صلابة وقوة إذا ألم بها طارق أو عصفت بها رياح المحن العاتية.
1: سوف أريهم من هم جنود ألبوكيرك.
0: والشعب العماني الذي تعرض لغزو المستعمرين البرتغاليين في بداية القرن السادس عشر لم يهن أو يضعف أو يتخاذل، بل نهض كجباله الشماء الصلبة نافضا عنه غبار الضعف والتجزئة، وانصهر في وحدة متينة يقارع المستعمرين بكل فئاته، يشد من أزره إخوة مخلصون في الخليج العربي.
2: واحد عمان لتكون تحت راية واحدة.
0: وحين انتصر على الغزاة فقد كان نصره للجميع، لتدفع رياح الفرح مركب النصر يرفرف فوقه شراع كبير يمتد من بحر عمان حتى أقاصي الخليج. الشراع الكبير.

0: الشراع الكبير، مسلسل في حلقات عن رواية للأديب عبد الله الطائي، التاليف الدرامي نور الدين الهاشمي. الشراع الكبير، الإخراج حمد بن عامر الوردي. بدأت أخبار اقتراب البرتغاليين ومذابحهم تتوارد إلى أهل مسقط، فاستدعى الشيخ موسى رئيس لجنة جهاز الأخبار.
1: ما هي آخر أخبار البرتغاليين يا خالد؟
2: لقد وصلوا إلى جزيرة مصيرة.
1: وما الذي جرى؟ تكلم.
2: قابلتهم هناك قبائل الجنبة والسندة وقاتلوهم بشجاعة وبسالة، اشتبكوا معهم في معارك شرسة.
1: لا تسكت، أكمل، ما الذي حدث؟
2: تمكن البرتغاليون أخيرا من احتلال الجزيرة، كما احتلوا راس الحد وصور.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله، وما هي وجهتهم الآن؟
2: إنهم يتجهون إلى قريات

0: كان السيد برهام ومن معه قد وصلوا إلى قريات على متن سفينة الدانة، فطلبوا اجتماع الأهالي للتداول في الأمر. فعقد اجتماع ضم أهالي البلدة وما حولها.
1: يا أهالي قريات الكرام، يا إخوتي في وادي الطائيين ومن بني وهيب الشجعان، ويا إخوتي وأشقائي من صياء ووادي حطاط، لقد جئناكم اليوم لننذركم عن قدوم محتل أجنبي لا رحمة لديه ولا شفقة، يريد احتلال الأرض ونهب الأموال والأرزاق وإذلال الناس، وقد احتل جزيرة سقطرى ووصل إلى مصيرة.
2: لقد وصلتنا أخبار جديدة بأنه قد احتل أيضا رأس الحد ومدينة صور.
3: لقد فاجأنا العدو ولا طاقة لنا الآن بمقاومته.
2: إنه يمتلك السفن الحربية والجنود المدربين.
3: لا نريد أن يحدث لنا كما حدث لأهالي سقطرى ومصيرة.
1: إذن ماذا تنوون أن تفعلوا؟
2: نفاوض، سنفاوض هذا العدو لكسب الوقت حرصا على الدماء والأعراض.
1: وماذا ستقدمون له؟
3: نقدم له الحصن لتموين سفنه فقط.
1: لكنكم تكونون قد استبدلتم حاكم هرمز بالبرتغالي.
3: كلاهما مر المذاق.
1: البرتغاليون سوف يرفضون، أنا واثق من ذلك.
4: أنا أكره هذا الذل ولا أرضى لقومي بهذا الهوان.
1: إذن ما هي خطتك للمقاومة يا أخ؟
4: أنا أقترح أن نترك الساحل مؤقتا ونلجأ إلى الجبال.
3: أتقصد أن نقاومه في البر؟
4: نعم، فنحن لا قدرة لنا الآن على قتاله في البحر.
2: سوف نقاتل العدو بكل ما نملك إذا رفض شروطنا.
0: ومن رأس أبي داود في قريات ظهرت ذات صباح أشرعة السفن البرتغالية وراياتهم ذات الصليب.
2: انظروا، انظروا هناك في الأفق، إنها السفن البرتغالية التي حدثنا عنها السيد برهام.
4: وكيف عرفت؟
2: إنها تختلف عن السفن العربية. انظر إلى هيكلها، انظروا إلى أشرعتها، إنها صغيرة ومتعددة.
4: إنها تقترب.
2: يا إلهي، إنها تقصف المدينة.

0: وبعد أن هدأ القصف الذي هدم البيوت وروع السكان، قرر أعيان المدينة إرسال وفد لمفاوضة قائد الحملة حقنا للدماء، فأرسلوا زورقا يحمل 3 من أعيان المدينة وبحارين ويرفع علمين، العلم الأحمر وهو العلم التقليدي للسفن العربية، وعلما أبيض كبرهان على المفاوضة. حين وصل الزورق إلى سفينة القيادة، أنزل البحارة البرتغاليون سلما من الحبال.
1: يبدو أن القائد يرحب بنا ويود أن يتفاوض معنا.
2: سنصعد نحن 3 إلى سطح السفينة. حمزة، عمر، ابقيا هنا في الزورق لمراقبة ما يجري حول السفينة.
3: راقبا هذه السفن تماما، طريقة بنائها، أقسامها، نقاط ضعفها، قوتها، كم شراعا لها، كم مدفعا تحمل، ما هو تسليح الجنود.
4: حاضر يا شيخ.

الحياة. أسرعوا بالصعود، القائد في انتظاركم. لا تخافوا، القائد يرحب بكم، هذه عادتنا. هيا هيا من هنا، هذه قمرة القيادة.

0: استقبلهم القائد البرتغالي بوجه عابس وخطب فيهم قائلا:
1: لقد أمرنا جلالة ملكنا العظيم مانويل الأول بالتوجه نحو بحر العرب والمحيط الهندي لاحتلال جميع الموانئ التي تقف عثرة في طريقنا باتجاه الهند. وقد استطاع أسطولنا المظفر بقيادة الجنرال أفونسو دي أبوكيرك السيطرة على سقطرة ومصيرة ورأس الحد ومدينة سور، كما اتجه قسم من أسطولنا العظيم الذي لا يقهر إلى قلات وأخدعها، ونحن في قريات. فما هو جوابكم؟
2: جوابنا على أي شيء؟
1: الاستسلام، الاستسلام أو تدمير المدينة.
3: الجواب ليس لدينا.
1: عند من إذن؟
3: عند أهالي المدينة.
1: ولماذا جئتم إذن؟
3: نحن نعرض عليكم تسليم الحصن فقط وأن تتركونا بسلام.
1: هل أنت غبي؟ أقول لك الاستسلام التام أو تدمير المدينة، وسوف يحدث لكم ما حدث لأهل السور الذين قاومونا. تعالوا وانظروا بعيونكم من هذه النافذة، ماذا ترون؟ ها؟
3: أسرى مكبلين بالسلاسل.
1: إنه مصير كل من يقاومنا. أتعلمون ما مصيرهم؟ سوف يكونون طعاما للسمك القرش، وإذا رحمناهم فسوف يكونون كالعبيد إلى الأبد ويعملون على طهر سفوننا. إنني أمهلكم حتى مساء الغد. مع السلامة.

0: ركب الأعيان الثلاثة الزورق عائدين، وهم صامتون وقلوبهم مثقلة بالحزن والأسى.
1: لماذا لم تجبه بالرفض يا شيخ يحيى؟
2: كان علي أن أجيبه، لكني لم أرد أن أتحمل هذه المسؤولية الخطيرة وحدي. أما ثانياً، أريد اكتساب المزيد من الوقت.
3: إن تزويد الأسطول البرتغالي بالماء والزاد من قبل سلطات قلهات دليل التسليم.
1: هذه المواقف الضعيفة المتخاذلة هي التي تقوي العدو وتضعفنا.
2: هذا صحيح، لم يبقى لنا إلا أن نعتمد على أنفسنا.
1: واجبنا اتجاه الأجيال القادمة والتاريخ هو المقاومة. قد نخسر الحرب.
2: هذا صحيح، ولكن في المقاومة شرف وعزة وفضل وكرامة، وهذه القيم معدومة في الاستسلام.

0: وصل الزورق الذي يحمل الوفد المفاوض إلى الشاطئ، فاستقبله الأهالي وهم ينتظرون بفارغ الصبر.
1: ما هي الأخبار يا شيخ يحيى؟
2: يريدون الاستسلام التام والخضوع
3: وتسليم القلعة؟
2: مطامعهم أبعد بكثير من تسليم قلعة صغيرة. إنهم يعملون حسب أوامر عليا من ملكهم الطامح في البرتغال. لا سبيل لنا إلا المقاومة.
0: وعلى ظهر السفينة كان القائد البرتغالي ينتظر غروب الشمس.
4: لقد انتهت مدة الإنذار يا سيدي القائد، والمدافع جاهزة.
5: يبدو أنهم مصممون على القتال والمقاومة. سوف أريهم من هم جنود ألبوكيرك. أطلقوا المدافع، أحرقوا كل شيء، أحرقوا السفن، البيوت، الحصون، دمروا كل شيء.

0: ودام إطلاق المدافع وهي ترسل جحيم نارها على كل ما تطوله طوال الليل. وفي الصباح الباكر،
1: أنزلوا الزوارق أيها الجنود، استعدوا لاقتحام المدينة. الأوامر العليا تطلب منكم ألا ترحموا أحدا أبدا، صغيرا كان أم كبيرا، رجلا أو امرأة. أريد أن تصبح هذه المدينة عبرة لمن اعتبر.
0: نعم، يشهد التاريخ والأعداء أن أهالي قريات قد استبسلوا في المقاومة وقدموا مئات الشهداء، ولكن قذائف المدفعية التي لم تتوقف أنهكت وأضعفت المقاومين، وانتصرت الفئة الباغية بعد أن دمرت عشرات السفن والبيوت وقتلت وأحرقت، ولم يسلم منهم حتى الأسرى، فهجموا عليهم وجدعوا أنوفهم وقطعوا آذانهم.

0: اجتمع الأهالي في مسقط للتداول بعد أن وردتهم أنباء قريات وما جرى فيها من مذابح وفظائع.
1: علينا أن نخرج من هنا برأي موحد. هيا فليقل كل منكم ما لديه.
2: لقد أخبرنا الرجال الذين نجوا من قريات ومصيرة وقلهات بما فعل البرتغاليون،
1: وسوف يفعلون بنا أكثر يا شيخ.
2: ولماذا؟
1: لأننا أصحاب ثروة ومال، ولأن مسقط هي العينان في الوجه، وهي الحصن الهام للبلاد، فإذا انهارت انهار كل شيء.
2: ليس لنا إذن إلا أن نصبر ونقاوم ونري الناس أننا لم نستسلم للذل.
1: إذا صددنا العدو فهذا هو المطلوب، وإن لن نستطع فلن تكون هذه نهاية التاريخ، فنحن قادرون بإذن الله على تحويل الهزيمة إلى نصر.
0: كنتم مع نجوم الدراما العمانية في مسلسل الشراع الكبير. مع تحيات نور الدين الهاشمي والمخرج حمد بن عامر الوردي. الشراع الكبير.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان. القراءة بالنسبة للإنسان
2: هي الوقود بالنسبة للمركبة،
1: فكما أن المركبة لا يمكن أن تنطلق بغير وقود،
2: لا يمكن للقارئ أن ينطلق إلى أداء عمله
1: دون التزود.

0: الإخراج صلاح بن جمع الرئيسي.
1: أجمل الكتب.
2: أهلا بكم أعزائنا إلى حلقة جديدة من برنامجكم أجمل الكتب.
3: أعزائنا، في هذا البرنامج نقرأ لكم وقائع الكتب الجميلة التي يجب على المرء أن يحتفظ بها في بيته، يعاود القراءة من وقت لآخر، وينصح الأجيال القادمة بقراءتها.
2: الروايات الجميلة هي الروايات الخالدة في تاريخ البشر، فيها المعاني الجميلة وأبطالها أكثر خلوداً من ملايين الأشخاص الذين عاشوا وماتوا دون أن يحس أحد منهم.
3: هو أشهر من ملايين البشر الذين عاشوا على قيد الحياة.
2: يكفي أن نقول أعزائنا إن منظمة اليونسكو في عام 2010 قد اعتبرت أن دون كيخوتا أو دون كيشوت هي أهم رواية كتبها إنسان في تاريخ البشرية.
3: هذا يعني أن الرواية من أجمل الكتب، بل هي أجمل الإبداع البشري، وأنه يجب قراءتها. هي رواية مكتوبة عام 1605، أي منذ 4 قرون. هي رواية عن الفروسية المضادة، كتبت في زمن يعرف الرجل فيه بمقدار فروسيته.
2: في القرن 17 كان الفارس الذي يجيد المبارزة وقيادة الحصان هو البطل الحقيقي، ولا يزال الناس يتغنون بهذا الفارس.
3: إنه بطل مغوار يجيد استخدام سيفه دفاعا عن الحق، مثل لانسلوت الذي دافع عن المائدة المستديرة في الأساطير البريطانية.
2: دون كيخوتا كان فارسا لديه حصان ومعه سيف ويتبعه تابع، لكن كل هذا كان نوعا من الوهم، وكانت الفروسية هنا أداة للسخرية.
3: لذا تم اعتبار رواية دون كيخوتا عملا له مغزى وله معنى جميل، وسط عشرات الروايات حول الفروسية. من أهداف برنامجنا أجمل الكتب هو التعرف على مؤلف الرواية، وأيضاً على الزمن الذي نشرت فيه الرواية،
2: وبالطبع زمن الرواية نفسه. هل هي رواية معاصرة أم رومانسية أم تاريخية؟ وما هو نوعها؟ هل هي رواية خيال علمي أم رواية بوليسية؟
3: مؤلف رواية دون كيخوتا هو الكاتب الأسباني ميغيل دي سيرفانتيس، الذي عاش في القرنين 16 و17.
2: هو مولود في عام 1547، وقد عاش 69 عاماً، حيث رحل عام 1616.
3: سيرفانتيس مولود في منطقة القلعة بالأندلس لأب كان يعمل طبيباً، وفي أسرة أنجبت العديد من الأطفال.
2: استقرت الأسرة في العاصمة مدريد عام 1566، أي وعمر ميغيل 18. كان الطفل خلالها قد تم تشكيله كإنسان ومثقف.
3: أحب سيرفانتيس الشعر، وبدأ حياته بكتابة القصائد الكلاسيكية. كان شاباً متمرداً لا يحب أن يرأسه أحد،
2: لذا دخل في صراع حاد للغاية ضد صاحب العمل الذي كان يعمل معه. وأمام قوة صاحب العمل قرر سيرفانتيس الهرب إلى إيطاليا.
3: وفي إيطاليا أقام سيرفانتيس لمدة 2 شعر خلالها بالغربة الشديدة، وأتته الفرصة للعودة إلى أسبانيا، خاصة عندما طلب للتجنيد.
2: عاد سيرفانتيس إلى مدريد ليلتحق بالخدمة العسكرية، فانتقل مع الجيش الإسباني إلى العديد من البلاد الأوروبية، كما سافر إلى المغرب والجزائر.
3: من هذه التجربة العميقة تعلم سيرفانتيس ماذا يعني الفارس الحق، ومن هو الجندي المزيف، وماذا تعني البطولة.
2: ومن هذه التجربة الإنسانية استلهم أجواء روايته الكبرى دون كيخوتا.
3: بعد انتهاء مدة التجنيد عاد ميغيل دي سيرفانتيس إلى مدريد مرة أخرى. عام 1584 كان قد تجاوز 37،
2: وأحس أن المغامرة أخذته بعيداً، فقرر أن يتزوج وأن يستقر ويعيش بدون المزيد من السفر.
3: أثناء وجوده في الجيش ظهرت بوادر التأليف على سيرفانتيس، فكتب روايته الأولى لا جالينا عام 1585.

0: 1583، أي قبل تسريحه من الجيش بعام واحد.
1: هي رواية ضخمة استغرقت منه سنوات لتأليفها، وهي تنقسم إلى 6 كتب ضخمة.
0: وبعد أن تزوج عكف سيرفانتس طويلا على تأليف رواية ضخمة جديدة كتبها في قرابة 20 عاما تحت عنوان دون كيخوتا دولا مانشا،
1: أي دون كيخوتا الذي ينتسب إلى مقاطعة لا مانشا.
0: هي رواية بالغة الضخامة لم تصدر كاملة باللغة العربية حتى الآن، وإن كانت قد ترجمت عشرات الترجمات، بعضها عن الإسبانية
1: والبعض الآخر عن الفرنسية أو الإنجليزية.
0: لذا عرفناها في اللغة العربية باسم دون كيشوت، ويفسر هذا أن الرواية صدرت مترجمة عن غير لغتها الأم.
1: تحولت رواية دون كيخوتا إلى أفلام عالمية في الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة مرات عديدة، من أشهرها الفيلم الذي قام ببطولته بيتر أوتول عام 1972.
0: في هذا الفيلم كانت هناك أيضا صوفيا لورين.
1: نحن نقرأ رواية دون كيخوتا من تأليف الإسباني ميغيل دو سيرفانتيس عام 1605، والتي تعتبر أجمل رواية في تاريخ العالم.
0: دون كيخوتا أو السيد كيشوت هو رجل نحيف الطويل ناهز سن 50، متوسط الحال.
1: يعيش دون كيخوتا في إحدى القرى الإسبانية إبان القرن 16 في جنوب إسبانيا، الذي كان يعرف قبل فترة قصيرة بالأندلس.
0: هذا الرجل الذي تجاوز سن الفروسية والبطولة يحب قراءة الكتب حول الفرسان والفروسية.
1: هو أقرب إلى الجنون منه إلى العقل، إلى الشطحات منه إلى التركيز. لم يسبق له أن تزوج أو عرف حلاوة أن تكون له أسرة وعائلة.
0: لذا فقد انقطع ما بينه وبين الحياة الواقعية، وعاش في دائرة واسعة من الهلوسة والأوهام.
1: ازداد حد الهوس عند دون كيخوتا إلى حد جعله يفكر في أن يعيد دور الفرسان الجوالين إلى الواقع.
0: قبل تلك السنوات كان الفارس الجوال هو الذي ينطلق بحصانه في البرية، يحاول أن يجعل العدل مستتبا كأنه رجل عدل وقانون.
1: هذا هو دون كيخوتا يحاول محاكاة الفرسان الجوالين والسير على نهجهم حين ينطلقون في أنحاء إسبانيا، ينشرون العدالة ويناصرون الضعفاء،
0: وأيضا يدافعون عن الأرامل أو اليتامى والمساكين. هذا النوع من الفرسان يعرفون أين الحق وكيف تتم استعادته.
1: لكن ترى هل يمكن لمثل دون كيخوتا أن يكون فارسا جوالا حين ينطلق في الصحراء؟ لقد أعد دون كيخوتا العدة للخروج إلى ساحة النضال والعدل. بدأت العدة من خلال البحث عن أدوات الفارس.
0: أولى أدوات الفروسية هي السيف، وقد عثر دون كيخوتا على سيف قديم متآكل تركه له أبوه، وتصور أنه يبرق ويلمع.
1: لا يمكن لسيف قديم أن يلمع ولا أن يسقط منه الضوء، لكن دون كيخوتا رأى سيفه براقا، خاصة بعد أن أصلح من أمره ما استطاع.
0: ثم جاء دور الدرع، حيث وضع على صدره درعا مليء بالصدأ، لا يمكنه أن يصد طعنة خنجر أو نصل سيف من مبارز آخر.
1: ودبر لنفسه خوذة قديمة وأيضا رمحا، وبحث في القرية التي يعيش فيها عن حصان للفروسية، فلم يعثر إلا على حصان هزيل ضعيف
0: يبدو كأنه يكاد يحبو.
1: وعندما وقف الفارس دون كيخوتا في أحسن حالاته، بدا كأنه قد اقتنع أنه لبس ثوب الفارس الجوال الذي سيحقق العدل لأبناء الشعب،
0: وقرر أن ينطلق في البرية متصورا نفسه فارسا نبيلا ليس له مثيلا، ليس في إسبانيا بل في كل الدنيا وفي كل العصور.
1: هكذا صور دون كيخوتا نفسه فارسا مغوارا، ويا ويح من يقابل هذا النوع من الفرسان.
0: وانطلق، ثم تذكر وهو في طريقه فخورا بنفسه أن الفارس الجوال لابد له من تابع مخلص أمين،
1: وقرر أن يختار فلاحا ساذجا من أبناء قرية اسمه سانشو بانزا، وراح يفاوضه على أن يكون تابعا له.
0: أضرب ما في التابع سانشو بانزا أنه لا يفهم شيئا قط في شؤون الفروسية، ورغم ذلك راح يساوم دون كيخوتا في مهامه وفيما عليه أن يفعله.
1: وخرج الاثنان لمحاربة طواحين الهواء.
0: نعم، لقد تصور دون كيخوتا أن طواحين الهواء المنتشرة على جانبي الطريق أنها جيش من الشياطين ذوات أذرع هائلة،
1: واعتقد أنها مصدر الشر في الدنيا، فهاجمها بشراسة وأعمل فيها سيفه، رغم أن تابعه سانشو بانزا نبه أنها طواحين الهواء.
0: رشق دون كيخوتا رماحه في الطواحين، وفجأة رفعه ذراع أحد الطواحين في الفضاء ودارت به إلى أعلى، ثم طوحت به بعيدا
1: وانكسرت عظامه.
0: وهكذا عاش دون كيخوتا الفارس بالوهم في سلسلة من المعارك غير الحقيقية، المعركة تلو الأخرى،
1: وكل معركة منها تجره إلى المتاعب، ومعه تابعه المغلوب على أمره سانشو بانزا، كي تتوالى الهزائم بلا نهاية.
0: هذه الرواية الجميلة دون كيخوتا دولامانزا هي رواية مليئة بالمعاني والدروس في أجواء بالغة السخرية.
2: القراءة بالنسبة للإنسان
3: هي الوقود بالنسبة للمركبة،
2: فكما أن المركبة لا يمكن أن تنطلق بغير وقود،
3: لا يمكن للقارئ أن ينطلق إلى أداء عمله
2: دون التزود من الثقافة والمعرفة من خلال الكتاب.
3: وببساطة شديدة، الكتاب الجميل
2: هو الذي يعيش طويلا
3: في ذاكرة البشر.
2: أجمل الكتب،
3: أجمل الكتب. إعداد محمود قاسم،
2: التقديم نجاة بن سعد وسعيد العميري.
3: أجمل الكتب.
2: الإخراج صلاح بن جمعة الرئيسي.
3: أجمل الكتب.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة.
2: حديث البيئة،
1: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجيلية.
2: حديث البيئة،
3: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. العصارة اللبنية التي تحدثنا عنها سابقا في العائلة الفربيونية هي وسيلة ارتفاع النبات ومصدر أيضا المطاط. عند كسر غصن من شجيرة الزغر مثلا، أو جرح ساق أحد نبات العائلة الفربونية، من يندفع من موضع القطع سائل أبيض كثيف يشبه الحليب في اللون، لكنه أكثر لزوجة من الحليب، مش لزج جدا لكن يعني لحد ما. وقد يبدو للوهلة الأولى مجرد عصارة نباتية، لكنه في الحقيقة نظام كيميائي معقد يساعد النبات على البقاء والدفاع عن نفسه. يعرف هذا السائل باسم العصارة اللبنية اللاتكس. تنتج خلايا وقنوات متخصصة في داخل أنسجة النبات ذاته، وهذه الأنسجة قد تكون في السيقان أو الأوراق، وعندما يتعرض النبات للجرح أو القطع تتدفق هذه العصارة بسرعة نحو الموضع المصاب، وتعمل على يعني البدء بعملية الترميم، التماسك، إغلاق الجرح، الحفاظ على جسم الكائن الحي النبات نظيف، منع دخول أي مسببات مرضية أخرى. لكن وظيفتها لا تتوقف عند هذا الحد فقط، فتحتوي عصارة الكثير من نبات الفربيون على مركبات لاذعة أو مرة أو سامة تجعل أوراقها وسيقانها غير مستساقة للحيوانات والحشرات. وهكذا تعمل العصارة مثل أيضا حاجز كيميائي يدافع عن النبات، خصوصا في البيئات الجافة التي يصعب فيها تعويض الأجزاء المفقودة. وهذا أيضا جزء مهم جدا حتى يحافظ على هذه الأشجار من هذه العائلة في المناطق الجافة، وإلا لكانت رعيت بشكل كثيف جدا. عدم استساغة النباتات أيضا، لأنه هذا له أهمية بيئية كبيرة جدا، لأنه يتيح لهذا النبات أن يقوم بدوره في النظم البيئية، سواء من حيث استجلاب المطر يعني تحويل الرطوبة إلى ماء، أو من حيث كونه مسكن لمختلف الكائنات الحية الأخرى التي لها دور مهم جدا في النظم البيئية، سيأتي دورها لاحقا عندما تخرج من هذه المظلة التي تحميها. فالمسكن أو الهابيتات هو العنصر الأساسي في النظم البيئية. فقدان المسكن يؤدي إلى انهيار النظم البيئية، فأحيانا تحتاج إلى بعض الأشجار السامة لتقوم بدورها البيئي بعيدا عن الرعي وبعيدا عن تحديات الاستفادة الاقتصادية المباشرة، فلها فائدة بيئية كبيرة جدا هذه العائلة. وهذه المادة السامة أيضا تلعب دور مهم جدا في المحافظة على الشجيرة أكبر فترة زمنية ممكنة لتقوم بأعمالها البيئية المطلوبة، سواء كان شجر الزغر بالمثل، شجير الزغر أو زبروت. وزبروت للعلم يوجد نوعين الجاتروفا، في النوع الظفاري جاتروفا ظفاريكا المستوطن في محافظة ظفار وفي جنوب الجزيرة العربية، وفي نوع آخر موجود في ريسوت، هذا النوع أيضا منتشر حول العالم، وفي نوع ثالث مستكشف حديثا في السنوات القليلة الماضية بواسطة الأخوة في الحديقة النباتية، وهو أيضا نوع منتشر حول العالم. لكن الأهم والأكثر طولا هو الجاتروفا الظفارية أو سجير الزبروت أو سبروت، والتي يصل ارتفاعها إلى 2 متر بالكثير، كثير متر وثمانين سنتي 2 متر، لكنها عبارة عن شجيرة قائمة وليست مثل وضع تشكوت. تشكوت الجذع الرئيسي مالها ربما يصعد إلى 3 سنتي أو 5 سنتي، ثم يبدأ يتفرع مجموعة كثيفة من الأغصان منه فيشكل دائرة بارتفاعات مختلفة يصل إلى 1 متر، في بعض الأحيان يصل إلى 1.5 متر. قطر دائرة شجيرة تشكوت تصل إلى 1.5 متر أو 2 متر في بعض الأحيان. وفي السابق كانوا الأهالي يقولوا أن شجار تشكوت أو الجتروفة كانت تختفي خلفها الإبل، يعني قالوا كانت ضخمة أكبر من هذا. ويوجد نوع آخر من هذه الشجيرة في جزر الكناري في أسبانيا يصل ارتفاعه إلى 2.5 متر، نويع من التشكوت يصل إلى 2.5 متر. هل كان هذا النوع موجود هنا أو بسبب كمية الأمطار والتنوع الظروف البيئية المختلفة فرضت على هذه الشجيرة أن تظل بهذا الحجم المتقزم. وهكذا هو يعني التفاصيل البيئية وتأثير درجات الحرارة والأمطار يساهم في تشكيل الكائنات الحية، سواء من حيث الطول والرياح أيضا من حيث الطول أو اللون أو يعني مختلف التفاصيل المظهرية التي تساهم البيئة في تشكيلها، كما هو الحال على البشر أيضا. استكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
1: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرج مريم بنت محمد العجلية.

0: السلام عليكم ورحمة الله. حصاد اليوم الإخباري من إذاعة سلطنة عمان، نستهله بالعناوين.
1: جلالة السلطان المعظم يهنئ فخامة رئيس جمهورية الساحل العاج بمناسبة العيد الوطني لبلاده.
0: سمو السيد بالعرب بن هيثم آل سعيد يرعى حفل تكريم الطلبة المجيدين في دبلوم التعليم العام بمحافظة مسقط.
1: التوقيع على اتفاقية تقديم الخدمات الاستشارية لمشروع مدينة الصناعات السمكية بمحافظة جنوب الشرقية.
0: عشرات القتلى والجرحى جراء هجمات للحوثيين على معسكرات حكومية في مأرب وحضرموت باليمن.
1: بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنية إلى فخامة الرئيس الدكتور الحسن عبد الرحمن وتارة رئيس جمهورية الساحل العاج بمناسبة العيد الوطني لبلاده. تضمنت تهاني جلالة السلطان الطيبة وأمنياته الخالصة لفخامة الرئيس وشعب بلاده الصديق.
0: تفضل صاحب السمو السيد بالعرب بن هيثم آل سعيد وزير الدولة ومحافظ مسقط برعاية حفل تكريم الطلبة المجيدين في دبلوم التعليم العام بمحافظة مسقط للعام الدراسي 2025-2026 الذي نظمته محافظة مسقط. يأتي الاحتفال تقديرا لجهود الطلبة المتميزين خلال مسيرتهم التعليمية واعتزازا بحصادهم وما حققوه من تفوق يجسد قدراتهم وطموحاتهم العالية باعتبار الشباب ركيزة أساسية في مسيرة التنمية المستدامة بما يحملونه من علم ومعرفة وطاقة وطنية واعدة.
1: وأكدت محافظة مسقط في كلمتها خلال الحفل أهمية دور الطلبة المتفوقين في رسم مستقبل سلطنة عمان الواعد، مشيرة إلى أن هذا التميز هو امتداد للجهود الوطنية الرامية لبناء الإنسان والمنسجمة مع مستهدفات رؤية عمان 2040، كما أشادت بدور أولياء الأمور في مساندة أبنائهم ورعايتهم، مثمنة جهود الأسرة التربوية بالمحافظة من معلمين وإداريين في غرس القيم العلم والمثابرة. وأوضحت المحافظة أن هذا التكريم يمثل حافزا للطلبة لمواصلة مسيرتهم العلمية والانطلاق نحو مرحلة جديدة من العطاء ضمن مؤسسات التعليم العالي، داعية إياهم إلى مواصلة الجد والاجتهاد والإلمام بمختلف العلوم والمعارف والمهارات الحديثة وتبني قيم الابتكار والإبداع للسامي بفعالية في مسيرة البناء والتنمية الشاملة التي تشهدها سلطنة عمان في ظل القيادة الحكيمة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه.
0: بأكثر من 1,600,000 ريال عماني وقعت بمحافظة جنوب الشرقية اتفاقية تقديم الخدمات الاستشارية لأعمال التصميم والإشراف على مشروع مدينة الصناعات السمكية. تتضمن الاتفاقية قيام الشركة الاستشارية بتقديم كافة الدراسات الفنية المتخصصة وإعداد التصاميم الهندسية والدراسات اللازمة لضمان تنفيذ المشروع وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة التشغيلية. وقع الاتفاقية سعادة المهندس يعقوب بن خلفان البوسعيدي وكيل الوزارة للثروة السمكية.
1: قتل ما لا يقل عن 38 فردا من القوات الحكومية اليمنية وأصيب 29 آخرون إثر هجمات شنها جماعة أنصار الله على معسكرات في محافظتي مأرب وحضرموت. وقالت مصادر حكومية يمنية إن الجماعة أطلقوا 8 صواريخ من محافظة الجوف مستهدفين مواقع عسكرية في مناطق بمحافظتي مأرب وحضرموت. وأضافت المصادر أن القصف استهدف القوات الحكومية أثناء تجمعها داخل المعسكرات ما أسفر عن سقوط 67 قتيلا وجريحا في حصيلة مرشحة للارتفاع. ويشهد اليمن منذ مطلع يوليو الماضي تصعيدا عسكريا يعد الأعنف منذ عام 2022 بعد فترة من الهدوء النسبي عقب الهدنة التي دخلت حيز التنفيذ في إبريل من ذلك العام.
0: وقائع جديدة تسابق الزمن، إسرائيل وتتحدى المجتمع الدولي لفرضها على الأراضي الفلسطينية عبر التصعيد الميداني بما يحول دون تحقيق الشرعية وإقامة دولة فلسطينية.
2: لليوم الثاني على التوالي يستمر الهجوم العسكري الإسرائيلي على مخيم قلنديا قرب القدس المحتلة. جيش الاحتلال دفع بتعزيزات عسكرية إلى المخيم وأطلق الجنود الرصاص وقنابل الغاز، فأصيب فلسطينيون عرقلت إسعافهم قوات الاحتلال بمنع وصول الطواقم الطبية. كما اعتقل الجنود 20 شابا على الأقل، وداهموا محلات تجارية واقتحموا منازل ونكلوا بسكانها مع تحويل بعضها لسكنات عسكرية. الهجوم جزء من مخطط يستهدف المنطقة ويقضي ببناء 9000 وحدة استيطان جديدة مع منطقة لمعالجة النفايات، ما يعني تهجيرا قسريا للفلسطينيين أو تحجيم وجودهم في أضيق الحدود على أحسن تقدير. في بلدة جبع شمال القدس أخطر الاحتلال بهدم منازل واقتحم الجنود بلدة العيسوية. الاستيطان واعتداءات المستوطنين تشهد تغولا واضحا. الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية رصدت خلال الشهر الماضي نحو 1600 اعتداء من جانب المستوطنين في الضفة الغربية، ويعمل جيش الاحتلال لتنفيذ مخطط توسيع مستوطنة جيلو جنوب القدس ببناء 2300 وحدة استيطان على مساحة 195 دونما من الأرض الفلسطينية. الجيش اقتحم مدينة جنين وأخطر بهدم منشآت فيها وجرف أراض غرب المدينة، كما دهم شرق نابلس واقتحم بلدات طول كرم ورام الله وجنين واعتقل شبانا، في وقت استولى مستوطنون إسرائيليون على أراض في الأغوار الشمالية واعتدوا وخربوا أراض زراعية شمال رام الله وقرب الخليل. ولزيادة الضغط على الفلسطينيين في الضفة يعتزم بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي منع العمال الفلسطينيين من العمل في الداخل الفلسطيني المحتل واستبدالهم بعمال أجانب. نتنياهو الذي تشهد علاقته مع الإدارة الأمريكية شيئا من التوتر جراء الخلاف في المواقف تحديدا حول ملف غزة، أوفد رون ديرمر وزير الاستراتيجية السابق والمقرب من الحكومة إلى واشنطن في محاولة لتخفيف التوتر، لكن الممارسات على أرض الواقع تعكس إصرارا إسرائيليا على تجاهل الحل السياسي. جيش الاحتلال واصل استهدافه بالمدفعية والرصاص الثقيل للمناطق الشرقية للقطاع واستهدف خيام النازحين، وأعلن عن شهيد متأثرا بجروحه في قصف سابق وانتشال رفات 20 شهيدا جنوب مدينة غزة من تحت الأنقاض. وحسب المكتب الإعلامي الحكومي بغزة تم توثيق 4000 انتهاك إسرائيلي للتهدئة خلال 300 يوم التي أعقبت الإعلان عن وقف إطلاق النار. وشهدت هذه الفترة استشهاد 2254 فلسطينيا في هجمات إسرائيل المستمرة. حكومة نتنياهو تتلاعب بالوقت فتتعاطى بإيجابية مع القوة الدولية وتدعم توفير ما يلزمها من احتياجات لوجستية على أن لا يتجاوز الأمر ذلك إلى حين الانتهاء من انتخابات الكنيست، فما يريده جميع المرشحين الإسرائيليين الإبقاء على واقع التصعيد لأنه كلمة السر للفوز بأصوات الناخبين. لإذاعة سلطنة عمان، رول عليان، الأراضي الفلسطينية.
1: أسفرت هجمات شنتها روسيا بالصواريخ والمسيرات على العاصمة الأوكرانية كييف والمناطق المحيطة بها عن مقتل 17 شخصا على الأقل وإصابة العشرات. وحذر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي من أن بلاده تواجه نقصا حادا في أنظمة الدفاع الجوي، ولا سيما مع تزايد استخدام روسيا للصواريخ البالستية، مناشدا في الوقت نفسها الحلفاء تزويد أوكرانيا بصواريخ اعتراضية. من جهتها نددت رئيسة المفوضية الأوروبية بالهجوم الروسي على كييف وأعلنت عن تحويل 1.4 مليار يورو إضافية للمجهود الحربي في أوكرانيا.
0: في العاصمة التركية أنقرة تركزت مباحثات الوفد العسكري والأمني الليبي في حكومة الوحدة الوطنية الرفيعة المستوى حول ملفات استراتيجية حاسمة أبرزها تعزيز التعاون الأمني المشترك ودعم جهود توحيد المؤسسة العسكرية الليبية وتطوير برامج التدريب والتأهيل برعاية تركية.
3: تحمل هذه الزيارة أبعاداً ودلالات بليغة على مختلف الأصعدة، ففي المشهد الداخلي الليبي تعكس المحادثات رغبة حثيثة في تجاوز حالة الانقسام العسكري، حيث تسعى الأطراف عبر الشراكة مع أنقرة إلى بناء جيش موحد قادر على ضبط الحدود وحفظ الاستقرار الدائم. وعلى المستوى الإقليمي يعزز هذا التحرك التوازنات الأمنية في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط وشمال إفريقيا، ويؤكد عمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين لمواجهة التهديدات المشتركة كالإرهاب والهجرة غير الشرعية. أما على الساحة الدولية فتبعث اللقاءات برسالة واضحة للمجتمع الدولي، مفادها أن استقرار ليبيا يمر عبر تفاهمات صلبة ومؤسسات أمنية شرعية، مما يمهد الطريق لتهيئة مناخ سياسي واقتصادي آمن ومستقر. ووفق مصادر مطلعة، تظهر هذه المباحثات على أن التنسيق التركي الليبي يخطو خطوات متقدمة تتجاوز الدعم الآني إلى التخطيط الاستراتيجي بعيد المدى، لتظل وحدة الجيش الليبي واستقلال قراره الركيزة الأساسية لمستقبل ليبيا. إذاعة سلطنة عمان، خزام عصمت، أنقرة.
1: أصدرت الحكومة الإيطالية على درجات الإنذار من الحر الإنذار الأحمر لكل مدنها الكبرى، فيما تستمر درجات الحرارة البالغة أكثر من 35 درجة مئوية. وأصدرت الحكومة في روما تحذير عندما امتزج الحر الشديد بالرطوبة العالية، وهذا يعني أن المخاطر الصحية الكبيرة لا تقتصر على كبار السن فحسب، ولكن أيضا على الأصحاء ومن يمارسون نشاطا بدنيا. ويؤثر استمرار الحر والجفاف أيضا على الأنهار والبحيرات في إيطاليا، وسجلت السلطات الإيطالية انخفاض مستويات المياه بأكثر من المعتاد لهذه الفترة من العام عند كل المحطات.
0: نظمت وزارة العمل حفلة تكريم التميز والريادة لشركاء النجاح والشركاء الاستراتيجيين والمنشآت المجيدة وعدد من الشخصيات الرائدة في مجال العمل وتنمية الموارد البشرية، كما دشنت منصة العمل الموسمي على هامش أعمال ملتقى العمل في نسخته الثالثة بمحافظة ظفار. شهد الحفل تدشين منصة العمل الموسمي الهادفة إلى تنظيم فرص العمل المرتبطة بالمواسم والفعاليات وربط الباحثين عن عمل بالفرص المتاحة، بما يعزز مرونة سوق العمل ويوفر حلولا مبتكرة تتوافق مع احتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة. رعى الحفل معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل.
1: كشفت النتائج المالية لشركات التأمين المدرجة في بورصة مسقط تحقيق أرباح بلغت أكثر من 11 مليون ريال عماني خلال النصف الأول من العام الجاري، وسط تباين في الأداء بين الشركات.
4: مؤشرات أداء متنامية حققها قطاع التأمين في سلطنة عمان تؤكد على الدور الاقتصادي الذي يؤديه هذا القطاع، ليس فقط كمزود للحماية التأمينية، وإنما كمستثمر مؤسسي فاعل لاستقرار السوق المالي وتحقيق التنمية المستدامة. وقد أظهرت النتائج المالية غير المدققة لشركات التأمين المدرجة في بورصة مسقط تحقيق أرباح تجاوزت 11 مليون ريال عماني خلال النصف الأول من العام الجاري، وجاءت أرباح بعض الشركات بدعم من ارتفاع عوائد الاستثمار وتحسن أداء المحافظ الاستثمارية، في حين واجهت شركات أخرى ضغوطا على نتائجها التشغيلية نتيجة ارتفاع المطالبات التأمينية واستمرار المنافسة وارتفاع تكاليف إعادة التأمين. وفي المقابل واصلت شركات التأمين تنفيذ إجراءات تهدف إلى تعزيز ربحية محافظها وتشديد ضوابط الاكتتاب وتحسين إدارة المطالبات، بما يدعم متانة القطاع ويعزز استدامة نموه، مع استمرار الدور المتنامي لعوائد الاستثمار في دعم أرباح بعض الشركات مستفيدة من الأداء الإيجابي لبورصة مسقط. وفرضت المطالبات التأمينية ضغوطا على نتائج الاكتتاب لدى عدد من الشركات، والذي انعكس بدوره على نتائج النشاط التأميني رغم استمرار نمو الأعمال في بعض المحافظ. وكشفت الإفصاحات المالية أيضا استمرار الشركات في تبني استراتيجيات تحفظية في الاكتتاب، مع تركيز على تحسين جودة المحافظ التأمينية وتعزيز الكفاءة التشغيلية، إلى جانب الاستثمار في التحول الرقمي ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستفيدين. من جانب آخر، أظهرت بيانات هيئة الخدمات المالية أن إجمالي استثمارات شركات التأمين العاملة في سلطنة عمان تجاوز 876 مليون ريال عماني بنهاية الربع الأول من هذا العام، مسجلا نموا بأكثر من 10% على أساس سنوي، الأمر الذي يعكس توظيف أصول القطاع ومدخراته في مختلف الأوعية الاستثمارية. وتستند شركات التأمين في إدارة محافظها الاستثمارية إلى لائحة استثمار أصول شركات التأمين والتأمين التكافلي، والتي تمثل الإطار التنظيمي المعتمد من الهيئة لتنظيم استثمار أموال وثائق التأمين وحقوق المساهمين، بما يعزز الاستدامة المالية ويحد من المخاطر الاستثمارية. كما تلزم اللائحة الشركات بتوجيه ما لا يقل عن 70% من إجمالي استثمارات داخل سلطنة عمان.
0: احتفلت شركة أسياد للنقل البحري بتسمية ناقلة المنتجات النفطية منح في حوض ووتشو لبناء السفن بمقاطعة أنهوي الصينية. ويعد انضمام الناقلة منح إلى الأسطول خطوة جديدة ضمن استراتيجية الشركة في تحديث أسطولها وتعزيز قدراتها التشغيلية، تلبية للطلب المتنامي على خدمات الشحن ونقل المنتجات النفطية بكفاءة وموثوقية، لترسيخ مكانة سلطنة عمان كموقع ومركز عالمي للخدمات اللوجستية والنقل البحري.
1: شهد سعر نفط عمان اليوم انخفاضا بلغ دولارا و72 سنتا ليبلغ 77 دولارا و44 سنتا للبرميل مقارنة بسعر يوم أمس. تجدر الإشارة إلى أن المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر أغسطس الجاري بلغ 79 دولارا و9 سنتات للبرميل، منخفضا ب 22 دولارا و91 سنتا مقارنة بسعر تسليم شهر يوليو الماضي.
0: ضمن خطة النشاط الثقافي لمركز السلطان قابوس العالي للثقافة، نظمت ورشة تدريبية بعنوان الذكاء الاصطناعي ودوره في التعليم المدرسي. الورشة تستهدف طلبة المدارس لتعريفهم بمفاهيم الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في العملية التعليمية.
5: لم يعد الذكاء الاصطناعي خياراً للمستقبل، بل أصبح لغة جديدة للتعليم وجسراً يعبر بالطلبة نحو آفاق الإبداع والابتكار. ضمن خطته الثقافية، نظم مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم ممثلاً بدائرة المكتبات في مكتبة جامع السلطان قابوس الأكبر محاضرة تدريبية بعنوان الذكاء الاصطناعي ودوره في التعليم المدرسي، مستهدفة طلبة المدارس في خطوة تعكس الاهتمام بتأهيل جيل يمتلك أدوات المستقبل ويواكب الثورة التقنية المتسارعة. وتحدثت المهندسة شذا بنت سعيد الحبسية محاضرة الدورة عن رأيها بالمشاركين.
6: كانت الورشة اليوم عن الذكاء الاصطناعي ودوره في التعليم المدرسي. الأطفال كانوا واجد متفاعلين ومتحمسين، خاصة لما بدينا بالعصف الذهني وكذا، إنه على أساس قبل لا يبديوا بأدوات الذكاء الاصطناعي لازم تكون عندهم أفكار جاهزة، ما إنه بس يستعينوا يعتمدوا على أدوات الذكاء الاصطناعي بشكل تام، فإن أول شيء يستعينوا بأفكارهم ويستعينوا بأدوات الذكاء الاصطناعي في صقل مهاراتهم. الأطفال وأولياء الأمور يكونوا يعني على نفس الصفحة، يعني كلهم يكونوا يعني مطلعين على هذه الأدوات، لأن ما شاء الله يعني هذه الأدوات جالسة تزيد يوم بعد يوم، فلازم إنه الأهل والأطفال يكونوا

0: سويت قصة أنا شفت في الفيلم، شفت على 3 بنات ضايعات في البحر. زين شفت واجد لكن ما كملته كامل، لكن كان حلو.
1: كذلك عمران السعدي حدثنا عن إدراكه لأهمية الذكاء الاصطناعي وكيف استفاد منه في دروسه.
2: يعد الذكاء الاصطناعي من الأشياء المهمة في حياتنا اليومية، أو في حياتنا يعني نستخدم الذكاء الاصطناعي مثلا نستفيد في المذاكرة ومثلا حل الواجبات والإعلانات وكذا، نستفيد من الذكاء الاصطناعي. الله يريد يتمعني في الدراسة كيف استخدمه وإيش فوائده وأضراره إذا في أضرار كان الذكاء.
1: وهنا عبد الله البلوشي يطمح لصناعة مقاطع عن طريق الذكاء الاصطناعي بجودة عالية.
3: أنا اليوم جيت عشان أستفيد من الورشة عن الـ AI وكيف أبرمج الفيديوهات وأكون أستفيد منها أكثر في المستقبل.
1: أما هند الزدقالي فهي تعد الذكاء الاصطناعي عاملا مساعدا لتقليل الجهد والوقت إذا استخدم بشكل صحيح.
4: صراحة الـ AI جميل جدا، يفيدنا في الواجبات المدرسية، في البرزنتيشن، في تطبيقات، في الواجبات بعد. جميل جدا جدا، يساعدنا على توفير الوقت والجهد.
1: وكذلك نور الرواحي عبرت عن استمتاعها بالورشة وتنصح من هم في مثل عمرها أن يلتحقوا بمثل هذه الدورات.
0: أنا تعلمت كثير عن AI، إنه ممتع وجميل. تعلمت مثل ChatGPT وGemini وكانفا، كان ممتع كثيرا واستفدت أكثر من مرة، وجربتها مرة ومرتين واستفدت كثيرا. أنصحهم أن يأتون إلى هذه المكان يستفادوا أكثر ويتعلمون أكثر.
1: أحمد السلطي مؤلف قصص، وساعده ChatGPT في ترتيب قصصه التي تبرز الهوية العمانية.
5: اليوم تعلمت من أن الذكاء الاصطناعي يقدر يسوي، وأنا تعلمت أن أقدر أسوي مثلا أألف قصص وأخليهم في الذكاء الاصطناعي ويطلع لي إياهم بصورة أحسن.
1: كذلك القاسم السعدي تعلم من الدورة كيف يفرق بين الصور الطبيعية والتي خضعت للذكاء الاصطناعي.
6: نتعرف على الصورة الاصطناعي وغير الاصطناعي بتعليم الأستاذة من الفروقات اللي واجهناها في الصبورة.
1: ولم تقتصر المحاضرة على الجانب النظري، بل انتقلت بالمشاركين إلى تجربة عملية ثرية تعرفوا خلالها على هندسة الأوامر وصياغة السيناريوهات باستخدام ChatGPT وإنتاج الصور عبر الجيميناي، وتصميم الكتب الرقمية باستخدام الكانفا، وصولا إلى تنفيذ مشاريع تطبيقية جسدت قدرتهم على تحويل الأفكار إلى أعمال رقمية مبتكرة. لإذاعة سلطنة عمان، خديجة بنت سليمان الشحي.
7: اختيرت سلطنة عمان ممثلة في شرطة عمان السلطانية لتمثيل قارة آسيا في اجتماع برنامج البنك الدولي لسياسات النقل في أفريقيا المقرر عقده في العاصمة المصرية القاهرة خلال شهر مارس 2027، في إنجاز دولي جديد يعكس ريادة سلطنة عمان وجهودها الحثيثة في مجال السلامة المرورية. ويعد هذا الاجتماع حدثا سنويا بارزا لدول القارة الإفريقية، إلا أن هذه النسخة تشهد توسعا استثنائيا من خلال إشراك ممثل رسمي على الاتحاد الأوروبي، إلى جانب اختيار سلطنة عمان حصريا ممثلا لقارة آسيا.
8: اعتمدت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو المبادرة العمانية الممتلك الثقافي الخاصة بحرف الفخار والنحاس والمعادن والصناعات الخشبية لفريق بهل التطوعي لمؤسسات المجتمع المحلي. وشاركت سلطنة عمان ممثلة بوزارة التراث والسياحة بهذه المبادرة للمرة الأولى في مبادرات متطوعي التراث العالمي لعام 2026 تحت شعار العمل من أجل المستقبل. وتعكس الخطوة دور سلطنة عمان وقدرتها في حفظ وصون الموروث الثقافي وإدارة المواقع التراثية العالمية ذات القيمة الاستثنائية الفريدة. كما تأتي المشاركة في هذه المبادرة لسلطنة عمان باعتبارها ثاني دولة في المنطقة العربية بعد المملكة المغربية لدورها المهم في حفظ الموروث الثقافي العالمي.
7: بهدف ترسيخ القيم الروحية وتنمية المهارات القرآنية وإبراز الاهتمام بكتاب الله العزيز ورعاية الناشئة والموهوبين في حفظه

0: وتلاوته اختتمت لجنة التصفيات الأولية لمسابقة السلطان قابوس للقرآن الكريم في نسختها 34 اليوم عملها بمركز ولاية السيب، وستبدأ اللجنة مطلع الأسبوع القادم عملها في مركزي ولايتي بهلا وسمائل، لتبدأ بعدها زيارات المتابعة لبقية المراكز في مختلف المحافظات، علما بأنها ستختار 8 متأهلين من كل مستوى للتصفيات النهائية المزمع انطلاقها في شهر ديسمبر القادم.
1: أخيرا، تحت شعار مستقبلنا في قيمنا، اختتم بمحافظة ظفار المخيم الصيفي 25 للمرشدات والمتقدمات بمشاركة أكثر من 350 قائدة ومرشدة من مختلف المحافظات. تضمن البرنامج حلقات عمل تدريبية وزيارات علمية وسياحية وفعاليات رياضية وثقافية، إلى جانب تنظيم فعالية اليوم الوطني تراثي هويتي الذي يسهم في إثراء خبرات المشاركات وتعزيز قيم الهوية الوطنية والعمل التطوعي.
0: بهذا نكون قد وصلنا لنهاية الحصاد، وقبل الختام تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يهنئ فخامة رئيس جمهورية ساحل العاج بمناسبة العيد الوطني لبلاده.
1: سمو السيد بالعرب بن هيثم آل سعيد يرعى حفل تكريم الطلبة المجيدين في دبلوم التعليم العام بمحافظة مسقط.
0: التوقيع على اتفاقية تقديم الخدمات الاستشارية لمشروع مدينة الصناعات السمكية بمحافظة جنوب الشرقية.
1: عشرات القتلى والجرحى في هجمات للحوثيين على معسكرات حكومية في مأرب وحضرموت باليمن.
0: كان معكم في التحرير غانم بن عيسى النباني، وفي التنفيذ حمود بن سالم بن عرابة، وفي التقديم سعيد بن مهنا العميري وخالد بن عبد العزيز العبري. دمتم بسلام وإلى اللقاء.

خوفي لاخدوا الناس ياخدوك من ايدي يا خوفي ياخد

فرح هيلاني ولا لون بينسيني حبك ولا يوم بفرح إلا جنبك ولا لون بينسيني حبك ولا يوم بفرح إلا جنبك ولا لون بينسيني حبك ولا يوم بفرح إلا جنبك يا حبيبي لو جيت لحبيبي.

عز عليا افرح من غير ما نكون سوا بيعز عليا افرح

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان. القراءة بالنسبة للإنسان
1: هي الوقود بالنسبة للمركبة،
0: فكما أن المركبة لا يمكن أن تنطلق بغير وقود،
1: لا يمكن للقارئ أن ينطلق إلى أداء عمله
0: دون التزود من الثقافة والمعرفة من خلال الكتاب.
1: وببساطة شديدة، الكتاب الجميل
0: هو الذي يعيش طويلا
1: في ذاكرة البشر.
0: أجمل الكتب،
1: أجمل الكتب. إعداد محمود قاسم.
0: التقديم نجاة بنت سعد وسعيد العميري.
1: أجمل الكتب.
0: الإخراج صلاح بن جمع الرئيسي.
1: أجمل الكتب.
2: أهلا بكم أعزائنا إلى حلقة جديدة من برنامجكم أجمل الكتب.
3: أعزائنا، في هذا البرنامج نقرأ لكم وقائع الكتب الجميلة التي يجب على المرء أن يحتفظ بها في بيته، يعاود القراءة من وقت لآخر، وينصح الأجيال القادمة بقراءتها.
2: الروايات الجميلة هي الروايات الخالدة في تاريخ البشر، فيها المعاني الجميلة وأبطالها أكثر خلوداً من ملايين الأشخاص الذين عاشوا وماتوا دون أن يحس أحد منهم.
3: هو أشهر من ملايين البشر الذين عاشوا على قيد الحياة.
2: يكفي أن نقول أعزائنا إن منظمة اليونسكو في عام 2010 قد اعتبرت أن دون كيخوتا أو دون كيشوت هي أهم رواية كتبها إنسان في تاريخ البشرية.
3: هذا يعني أن الرواية من أجمل الكتب، بل هي أجمل الإبداع البشري، وأنه يجب قراءتها. هي رواية مكتوبة عام 1605، أي منذ 4 قرون. هي رواية عن الفروسية المضادة، كتبت في زمن يعرف الرجل فيه بمقدار فروسيته.
2: في القرن 17 كان الفارس الذي يجيد المبارزة وقيادة الحصان هو البطل الحقيقي، ولا يزال الناس يتغنون بهذا الفارس.
3: إنه بطل مغوار يجيد استخدام سيفه دفاعا عن الحق، مثل لانسلوت الذي دافع عن المائدة المستديرة في الأساطير البريطانية.
2: دون كيخوتا كان فارسا لديه حصان ومعه سيف ويتبعه تابع، لكن كل هذا كان نوعا من الوهم، وكانت الفروسية هنا أداة للسخرية.
3: لذا تم اعتبار رواية دون كيخوتا عملا له مغزى وله معنى جميل وسط عشرات الروايات حول الفروسية. من أهداف برنامجنا أجمل الكتب هو التعرف على مؤلف الرواية، وأيضاً على الزمن الذي نشرت فيه الرواية،
2: وبالطبع زمن الرواية نفسه. هل هي رواية معاصرة أم رومانسية أم تاريخية؟ وما هو نوعها؟ هل هي رواية خيال علمي أم رواية بوليسية؟
3: مؤلف رواية دون كيخوتا هو الكاتب الأسباني ميغيل دي سيرفانتس، الذي عاش في القرنين 16 و17.
2: هو مولود في عام 1547، وقد عاش 69 عاماً، حيث رحل عام 1616.
3: سيرفانتس مولود في منطقة القلعة بالأندلس لأب كان يعمل طبيباً، وفي أسرة أنجبت العديد من الأطفال.
2: استقرت الأسرة في العاصمة مدريد عام 1566، أي وعمر ميغيل 18. كان الطفل خلالها قد تم تشكيله كإنسان ومثقف.
3: أحب سيرفانتس الشعر، وبدأ حياته بكتابة القصائد الكلاسيكية. كان شاباً متمرداً لا يحب أن يرأسه أحد،
2: لذا دخل في صراع حاد للغاية ضد صاحب العمل الذي كان يعمل معه. وأمام قوة صاحب العمل قرر سيرفانتس الهرب إلى إيطاليا.
3: وفي إيطاليا أقام سيرفانتس لمدة 2 عامين، شعر خلالها بالغربة الشديدة، وأتته الفرصة للعودة إلى أسبانيا، خاصة عندما طلب للتجنيد.
2: عاد سيرفانتس إلى مدريد ليلتحق بالخدمة العسكرية، فانتقل مع الجيش الإسباني إلى العديد من البلاد الأوروبية، كما سافر إلى المغرب والجزائر.
3: من هذه التجربة العميقة تعلم سيرفانتس ماذا يعني الفارس الحق، ومن هو الجندي المزيف، وماذا تعني البطولة.
2: ومن هذه التجربة الإنسانية استلهم أجواء روايته الكبرى دون كيخوتا.
3: بعد انتهاء مدة التجنيد عاد ميغيل دي سيرفانتس إلى مدريد مرة أخرى. عام 1584 كان قد تجاوز 37،
2: وأحس أن المغامرة أخذته بعيداً، فقرر أن يتزوج وأن يستقر ويعيش بدون المزيد من السفر.
3: أثناء وجوده في الجيش ظهرت بوادر التأليف على سيرفانتس، فكتب روايته الأولى لا جالينا عام 1583، أي قبل تسريحه من الجيش بعام واحد.
2: هي رواية ضخمة استغرقت منه سنوات لتأليفها، وهي تنقسم إلى 6 كتب ضخمة.
3: وبعد أن تزوج عكف سيرفانتس طويلاً على تأليف رواية ضخمة جديدة كتبها في قرابة 20 عاماً تحت عنوان دون كيخوتا دولا مانشا،
2: أي دون كيخوتا الذي ينتسب إلى مقاطعة لا مانشا.
3: هي رواية بالغة الضخامة لم تصدر كاملة باللغة العربية حتى الآن، وإن كانت قد ترجمت عشرات الترجمات، بعضها عن الإسبانية
2: والبعض الآخر عن الفرنسية أو الإنجليزية.
3: لذا عرفناها في اللغة العربية باسم دون كيشوت، ويفسر هذا أن الرواية صدرت مترجمة عن غير لغتها الأم.
2: تحولت رواية دون كيخوتا إلى أفلام عالمية في الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة مرات عديدة، من أشهرها الفيلم الذي قام ببطولته بيتر أوتول عام 1972.
3: في هذا الفيلم كانت هناك أيضاً صوفيا لورين.
2: نحن نقرأ رواية دون كيخوتا من تأليف الإسباني ميغيل دو سيرفانتيس عام 1605، والتي تعتبر أجمل رواية في تاريخ العالم.
3: دون كيخوتا أو السيد كيشوت هو رجل نحيف طويل ناهز سن 50، متوسط الحال.
2: يعيش دون كيخوتا في إحدى القرى الإسبانية إبان القرن 16 في جنوب إسبانيا، الذي كان يعرف قبل فترة قصيرة بالأندلس.
3: هذا الرجل الذي تجاوز سن الفروسية والبطولة يحب قراءة الكتب حول الفرسان والفروسية.
2: هو أقرب إلى الجنون منه إلى العقل، إلى الشطحات منه إلى التركيز. لم يسبق له أن تزوج أو عرف حلاوة أن تكون له أسرة وعائلة،
3: لذا فقد انقطع ما بينه وبين الحياة الواقعية، وعاش في دائرة واسعة من الهلوس والأوهام.
2: ازداد حد الهوس عند دون كيخوتا إلى حد جعله يفكر في أن يعيد دور الفرسان الجوالين إلى الواقع.
3: قبل تلك السنوات كان الفارس الجوال هو الذي ينطلق بحصانه في البرية، يحاول أن يجعل العدل مستتباً كأنه رجل عدل وقانون.
2: هذا هو دون كيخوتا يحاول محاكاة الفرسان الجوالين والسير على نهجهم حين ينطلقون في أنحاء إسبانيا، ينشرون العدالة ويناصرون الضعفاء،
3: وأيضاً يدافعون عن الأرامل واليتامى والمساكين. هذا النوع من الفرسان يعرفون أين الحق وكيف تتم استعادته.
2: لكن ترى هل يمكن لمثل دون كيخوتا أن يكون فارساً جوالاً حين ينطلق في الصحراء؟ لقد أعد دون كيخوتا العدة للخروج إلى ساحة النضال والعدل. بدأت العدة من خلال البحث عن أدوات الفارس.
3: أولى أدوات الفروسية هي السيف، وقد عثر دون كيخوتا على سيف قديم متآكل تركه له أبوه، وتصور أنه يبرق ويلمع.
2: لا يمكن لسيف قديم أن يلمع ولا أن يسقط منه الضوء، لكن دون كيخوتا رأى سيفه براقاً، خاصة بعد أن أصلح من أمره ما استطاع.
3: ثم جاء دور الدرع، حيث وضع على صدره درعاً مليء بالصدأ، لا يمكنه أن يصد طعنة خنجر أو نصل سيف من مبارز آخر.
2: ودبر لنفسه خوذة قديمة وأيضاً رمحاً، وبحث في القرية التي يعيش فيها عن حصان للفروسية، فلم يعثر إلا على حصان هزيل ضعيف
3: يبدو كأنه يكاد يحبو.
2: وعندما وقف الفارس دون كيخوتا في أحسن حالاته بدا كأنه قد اقتنع أنه لبس ثوب الفارس الجوال الذي سيحقق العدل لأبناء الشعب،
3: وقرر أن ينطلق في البرية متصورا نفسه فارسا نبيلا ليس له مثيلا، ليس في إسبانيا بل في كل الدنيا وفي كل العصور.
2: هكذا صور دون كيخوت نفسه فارسا مغوارا، ويا ويح من يقابل هذا النوع من الفرسان.
3: وانطلق، ثم تذكر وهو في طريقه فخورا بنفسه أن الفارس الجوال لابد له من تابع مخلص أمين،
2: وقرر أن يختار فلاحا ساذجا من أبناء قرية اسمه سانشو بانزا، وراح يفاوضه على أن يكون تابعا له.
3: أضرف ما في التابع شانسو بانزا أنه لا يفهم شيئا قط في شؤون الفروسية، ورغم ذلك راح يساوم دون كيخوتا في مهامه وفيما عليه أن يفعله.
2: وخرج الاثنان لمحاربة طواحين الهواء.
3: نعم، لقد تصور دون كيخوتا أن طواحين الهواء المنتشرة على جانبي الطريق أنها جيش من الشياطين ذوات أذرع هائلة،
2: واعتقد أنها مصدر الشر في الدنيا، فهاجمها بشراسة وأعمل فيها سيفه، رغم أن تابعه سانشو بانزا نبه أنها طواحين الهواء.
3: رشق دون كيخوتا رماحه في الطواحين، وفجأة رفعه ذراع أحد الطواحين في الفضاء ودارت به إلى أعلى، ثم طوحت به بعيدا
2: وانكسرت عظامه.
3: وهكذا عاش دون كيخوتا الفارس بالوهم في سلسلة من المعارك غير الحقيقية، المعركة تلو الأخرى،
2: وكل معركة منها تجره إلى المتاعب، ومعه تابعه المغلوب على أمره سانشو بانزا، كي تتوالى الهزائم بلا نهاية.
3: هذه الرواية الجميلة دون كيخوتا دولا مانزا هي رواية مليئة بالمعاني والدروس في أجواء بالغة السخرية.
0: القراءة بالنسبة للإنسان
1: هي الوقود بالنسبة للمركبة،
0: فكما أن المركبة لا يمكن أن تنطلق بغير وقود،
1: لا يمكن للقارئ أن ينطلق إلى أداء عمله
0: دون التزود من الثقافة والمعرفة من خلال الكتاب.
1: وببساطة شديدة، الكتاب الجميل
0: هو الذي يعيش طويلا
1: في ذاكرة البشر.
0: أجمل الكتب،
1: أجمل الكتب. إعداد محمود قاسم.
0: التقديم نجاة بن سعد وسعيد العميري.
1: أجمل الكتب.
0: الإخراج صلاح بن جمع الرئيسي.
1: أجمل الكتب.
4: إذاعة سلطنة عمان.
5: السلام عليكم مستمعينا من إذاعة سلطنة عمان، وفيكم بعناوين الأخبار. جلالة السلطان المعظم يهنئ فخامة رئيس جمهورية ساحل العاج بمناسبة العيد الوطني لبلاده. سمو السيد بالعرب بن هيثم يرعى حفل تكريم الطلبة المجيدين في دبلوم التعليم العام بمحافظة مسقط. وزارة العمل تدشن منصة العمل المؤسسي لتنظيم فرص العمل المرتبطة بالمواسم والفعاليات وربط الباحثين عن عمل بالفرص المتاحة. التوقيع على اتفاقية تقديم الخدمات الاستشارية لمشروع مدينة الصناعات السمكية بمحافظة جنوب الشرقية. شركات التأمين المدرجة في بورصة مسقط تحقق أرباحا بأكثر من 11 مليون ريال عماني خلال النصف الأول من العام الجاري. عشرة القتلى والجرحى جراء هجمات للحوثيين على معسكرات حكومية في مأرب وحضرموت باليمن. شكرا لطيب الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
1: سعاد عبد الله وغانم الصالح بالاشتراك مع مريم الغضبان، علي البريكي وعلي المفيدي في باب النجار.

0: باب النجار، تمثيلية في حلقات، يكتبها للإذاعة مبارك الحشاش، ويخرجها في حلقات أحمد سالم.
1: ها نادر، حيا نادر، طالعين عدل. شو تقولين انت؟
2: اقول يا صالح عويض الله منك. أوه. ما بيك؟ اوه طلقني، ما اقدر اعيش معاك، ما اقدر.
1: ايه هذا ما كنت انا اخشاه. الان فقط شميت ريحه البصل.
2: بصل، ثوم، فلفل، بهار، المهم انا بصراحه ما بيك.
1: قصر حسك جيراننا للحين ما ناموا.
2: وش علي منهم؟ ناموا ولا قعدوا؟ انا ابي الحل النهائي اليوم. أوكي. والحين.
1: اوكي نادر، اوكي. باكر يصير خير، نامي ومن اصبح افلح، والمحكمه لها 20 باب.
2: التنازل لي عن كل شيء.
1: نعم؟
2: اي نعم، الاثاث والسكن وحتى هدومك هذه اللي عليك ما تاخذها.
1: يعني اطلع الشارع بدون من غير هدوم؟
2: كيفك والله، عاد كيفك بوزارك
1: مفسخ؟
2: ايه،
1: عشان يقولون هذا مجنون ويدون مستشفى الميانين؟ يعني ترضين؟
2: يا ريت ولا هالعذاب اللي معذبني فيه معاك.
1: لا عاد حدك. عرفت الحين من هو اللي محرضك علي؟ والله ما نام اذا ما قص لسانها. والليله انويدرة، انا من اليوم بمنعت من زيارة امك وبكل وسيلة وبشتى الطرق.
2: ليش عيوني؟ عشان اتم طول عمري مغفلة وبس.
1: مغفلة؟
2: ايه، تبي امي تنقطع عنا علشان انت استغلني وتوحد فيني.
1: شل هاتي هذا تقولين انت بتطلعيني من طرح انت برا شق ثيابي.
2: سالك انا مفهمتك. yeah. وعرفتك زين، انا عارفك زين. خبزيدي يا صالح، خبزيدي.
1: شافي لا خبزيدك ولا شيء، انت جاية من بيت امك مشحونة مكوك عدل، وهذا اللي انا كنت خايف منه.
2: لا عيوني، لا، اللي انا كنت خايفه منه صار واستوى.
1: وشن هاللي صار واستوى؟
2: السهر اللي قمت اسهره برا البيت والهياته.
1: انا ما سهرت برا.
2: لا والله، عيال اللي يعني يمكن الساعه 12

0: ونص بالليل؟ من هو هذا؟ لا يمكن خيالك ولا قارينك.
1: يبا أنا أصلا كنت في الجريدة.
0: إي عاد الحين صارت لنا الجريدة خش عذر.
1: لا حول الله،
0: ما يحتاج تسلف أي عذر. الجريدة والجريدة هذا عذرك من اليوم ورايح. ما أدري وين طلعت لنا هالجريدة، ولا أنت وين والجرايد وين؟ خلف الله عليك.
1: أنا وين والجرايد وين؟ عنبوك أنا الكاتب، أنا الصحفي النادر، بس مو على اسمك. عموما احنا ليش ندخل في متاهات مالها أول ولا آخر؟ أنا تأخرت واعترفت، لكن مو بيدي، ما بيدي حيلة. رئيس التحرير طلب مني المقال وأنا بصراحة ما كتبته، كذبت عليه وقلت له المقال في البيت،
0: ويأت البيت وكتبته وتأخرت علي، مو كذي؟
1: فعلا هذا اللي حصل.
0: زين هذا عذر، بنشوف الأعذار الجاية شلون.

0: الو،
1: الو
0: ياكل الموت يا تارك الصلاة.
1: الو،
0: شان النفس هذه؟
1: وين نادرة؟
0: ها
1: نادرة وين؟
0: نادرة هاتش يا ودي،
2: منو؟
0: منه انت قولي الو، انت تعرفين منه هذه؟ قول اعوذ برب الفلق
2: اي منو
0: من شر ما خلق.
2: اي منو
0: انت قولي الو، تعرفين الصوت؟
2: الو
1: الو
2: الو
1: الو،
2: هلا
1: نادرة.
2: هلا يمه، هلا، شلونك؟
1: الحمد لله، شلونك انتي؟
2: بخير الحمد لله.
1: وش شاذي، شلونه معك؟
2: اي شاذي
1: ريلك بعد، منو شاذي؟
2: وي يما الله يهداك، مو وقت الحكي الحين.
1: اي عيني، اي قص عليك بكلمتين حلوين، عطاك الشمس بايد والقمر بايد.
2: يما ولي سلمك، شوفي لي موضوع غير هالموضوع.
1: اي عدل، كلام مو ثقيل عليك،
2: يما
1: كلي علشان هالشاذي.
2: يما مو هذا قصدي.
1: الا هذا هو قصدك. اي ما علينا، اختك همسة معزومة يوم الجمعة عندنا على الغدا، ترى تعالي لا تخلين.
2: اشوف
1: شو تشوفين بعد؟ اختك ويايتنا يوم الجمعة، بعد شو تشوفين؟
2: ويما تدرين انا لازم.
1: لازم شنو؟ ولازم شنو؟ لازم تشوفين هالشادي شو يقول.
2: يما صالح مو شادي.
1: سمعيني عاد، انا ترى صبرت عليك وايد، وصبرت عليه هو بعد وايد، وإذا هو ما نعكتين بيتي، ترى شوفي عاد، شوفي أنا الشرع معاي يخلونك تزوريني قصب على عيني كل خميس وكل يمعة، وإذا ما يدري قولي له وقد أعذر من أنذر.

0: فعلا صحيح صحيح، معاك حق يا صالح، معاك حق. مو كل قارئ يدز لك صورة فتاة تنشرها، يمكن يكون هذا بينه وبين أهلها عداوة ويحب يشهر فيهم عن طريق صورة بنتهم ويخلق لها مشكلة وهمية ويطلب منك الحل.
1: مو هذا طال عمر اللي كان خايف منه؟
0: لا لا لا لا، زين سويت، تفكيرك سليم وتصرف حكيم أيضا.
1: يعني أستأذن أنا طال عمرك؟
0: حياك الله يا صالح، بارك الله فيك يا بابا.

0: صالح شبيك
1: اليوم يا نادرة؟ أنا استلمت رسالة موقعة باسم واحدة.
0: شو اسمها؟
1: شنو؟
0: شو اسمها؟
1: مو ورش تغيرتي شوي شوي؟
0: ماكو شيء، ما فيني شيء. شو اسمها أقول لك؟
1: هالاسم مو مهم، المهم.
0: لا مهم.
1: ها،
0: أنا يهمني أعرف اسمها.
1: وليش؟
0: علشان أتعرف عليها.
1: شو الحكي هذا يا نادرة؟ الله يهداك، أنت تكلمين وكأنك واثقة إن أكو شيء بيني وبين صاحبة الرسالة.
0: أنا مو واثقة، لكن أحب أعرف كل شيء.
1: إيش تعرفين يعني؟
0: البنية هذه شو اسمها؟
1: اسمها مو مكتوب.
0: عيشان عرفت إنها وحدة؟
1: من الكلام اللي مكتوب بالرسالة.
0: شنو الكلام المكتوب بالرسالة؟
1: كلام يعني، ما أعتقد كاتبتها وحدة كذي.
0: عيل من كاتبة؟
1: ما أدري، بس أنا أشك إنه يكون مدسوس. كاتبين ناس ضد ناس، لكن مع هذا الكلام مبين عليه صحيح مو تلفيق.
0: يعني شلون؟ فهمني، ماني فاهمة.
1: ولا أنا فاهم. الرسالة هذه حيرتني. أنا رحت حق رئيس التحرير وعرضتها عليه. كان رأيه مثل رأي إن ما ننشر الرسالة بالجريدة مع الصورة.
0: مع شنو؟ صورة؟
1: اي.
0: وينها في صورة؟ أشوفها عطنيها، أشوفها عطنيها.
1: نادرة نادرة، الله ليش تقولين أنت؟ الصورة هذه تعتبر سر من أسرار المهنة، شلون أخليك تشوفينها؟
0: شنو؟ وليش ما أشوفها؟ ممكن أعرف ليش؟
1: مو يا نادرة، لو خليتش تشوفينها معناتها أنشرها بالجريدة أحسن. عاي شنو معنى عدم نشرها بالله؟ مو علشان ما حد يشوفها؟
0: لا لا، هذه لعبة. أنت أقرب مالك تراسلها وتراسلك، وبينكم صداقة عميقة.
1: نعم؟
0: إيش
1: تقولين؟ بيننا شنو؟
0: صداقة وعميقة مثل ما قلت لك. وأنا بصراحة ماني قاعدة معاك في البيت إلا عقب ما أعرف كلش عن الإنسانة هذه.
1: لا، أنت مينونة.
0: كيف؟
1: مينونة مينونة، ما فيش عجلة بدل.

0: قلت لك قلت لك هذا مو كفو حشيمه ولا كرامه. لكن شوفي عاد انا هالمره ماني واقفه معاك، بخليك بروحك تجابلينه.
1: يما
0: ومصمه ان شاء الله وصمت صم راسك، انا كم مره وقفت معاك وانت تكسرين شوكتي وتعانديني ولا تسمعين كلامي. هذا بيتك، لكن شوفي عاد انا لا والله مالي شغل فيك ولا اتكلم كلمه.
1: يما تكفين يما، ولي سلم عمرك.
0: امك تبي كلمتها تكون مسموعه
1: ان شاء الله مسموعه،
0: واوامرها مطاعه
1: مطاعه مجابه،
0: واللي اقوله تمشين عليه.
1: امشي عليه ولا اتغير.
0: عيل خلاص وصلتي بر الامان.

0: شوف يا صالح.
1: نعم طال عمرك.
0: انت ريال حكيم وفاهم. امس جاني واحد دموعه على خده وبيده نسخة من الرسالة اللي وصلتك ويبتها لي.
1: اللي من الحائرة عين نون؟
0: ايه. الريال هذا عمره حوالي 30 سنة.
1: نعم.
0: تصور يبكي كنا حرمة.
1: افا ليش؟
0: يقول هو اللي كتب الرسالة واللي يقصدها انتحرت امس. واليوم وصلنا من وزارة الداخلية خبر عنها. حتى حاطين نفس الحروف عين نون.
1: انا كنت حاس ان مشكلتها البنية هذه واقعية ومن الصميم. علشان كذي انا كنت مهتم فيها وايد. لدرجة اني دخلت في مشكلة مع زوجتي ووصلت للزعل بيننا.
0: لا لا لا لا يا صالح لا. كل شيء ولا بيتك واسرتك وزوجتك.
1: عموما طال عمرك هذه مشاكل طارئة. المهم الشخص هذا ايش قال بعد؟
0: يقول هو السبب في انتحارها وطلب ان احنا نسلمه للشرطة.
1: للشرطة؟
0: ايه.
1: ليش؟
0: وهو الجهان الحقيقي.
1: نعم.
0: وهو اللي رفضه واهلها يزوجونها له. الو. نعم. اي نعم معك. تفضل. نعم. اي حاضر ان شاء الله. في امان الله.
1: خير ان شاء الله طال عمرك.
0: النيابه يبوني انا معك.
1: ها؟
2: غدا مع حلقة جديدة من التمثيلية المسلسلة باب النجار، يكتبها للإذاعة مبارك الحشاش ويخرجها في حلقات أحمد سالم.

للخريف أثير يعزف أجمل الألحان، من قمم الجبال التي تعانق السحاب، إلى السهول المكسوة بجمال الضباب، وبنسائم عبق اللبان نحيي جواً رائعاً خلاب. فللخريف أثير يسعد الأحباب.

الخريف، برنامج مباشر يعيش معكم أجواء الخريف من محافظة ظفار، يومياً من الساعة 5 عصراً إلى 7 مساءً.

0: تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة.
1: حديث البيئة،
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
1: حديث البيئة،
2: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. العصارة اللبنية التي تحدثنا عنها سابقا في العائلة الفربيونية هي وسيلة ارتفاع النبات ومصدر أيضا المطاط. عند كسر غصن من شجيرة الزغر مثلا، أو جرح ساق أحد نبات العائلة الفربونية، من يندفع من موضع القطع سائل أبيض كثيف يشبه الحليب في اللون، لكنه أكثر لزوجة من الحليب، مش لزج جدا لكن يعني لحد ما، وقد يبدو للوهلة الأولى مجرد عصارة نباتية، لكنه في الحقيقة نظام كيميائي معقد يساعد النبات على البقاء والدفاع عن نفسه. يعرف هذا السائل باسم العصارة اللبنية اللاتكس، تنتج خلايا وقنوات متخصصة في داخل أنسجة النبات ذاته، وهذه الأنسجة قد تكون في السيقان أو الأوراق، وعندما يتعرض النبات للجرح أو القطع تتدفق هذه العصارة بسرعة نحو الموضع المصاب، وتعمل على يعني البدء بعملية الترميم، التماسك، إغلاق الجرح، الحفاظ على جسم الكائن الحي النبات نظيف، منع دخول أي مسببات مرضية أخرى. لكن وظيفتها لا تتوقف عند هذا الحد فقط، فتحتوي عصارة الكثير من نبات الفربيون على مركبات لاذعة أو مرة أو سامة تجعل أوراقها وسيقانها غير مستساقة للحيوانات والحشرات، وهكذا تعمل العصارة مثل أيضا حاجز كيميائي يدافع عن النبات خصوصا في البيئات الجافة التي يصعب فيها تعويض الأجزاء المفقودة، وهذا أيضا جزء مهم جدا حتى يحافظ على هذه الأشجار من هذه العائلة في المناطق الجافة، وإلا لكانت رعيت بشكل كثيف جدا. عدم استساغة النباتات أيضا لأنه هذا له أهمية بيئية كبيرة جدا،

0: لأنه يتيح لهذا النبات أن يقوم بدوره في النظم البيئية، سواء من حيث استجلاب المطر يعني تحويل الرطوبة إلى ماء، أو من حيث كونه مسكن لمختلف الكائنات الحية الأخرى التي لها دور مهم جدا في النظم البيئية، سيأتي دورها لاحقا عندما تخرج من هذه المظلة التي تحميها. فالمسكن أو الهابيتات هو العنصر الأساسي في النظم البيئية. فقدان المسكن يؤدي إلى انهيار النظم البيئية، فأحيانا تحتاج إلى بعض الأشجار السامة لتقوم بدورها البيئي بعيدا عن الرعي وبعيدا عن تحديات الاستفادة الاقتصادية المباشرة، فلها فائدة بيئية كبيرة جدا هذه العائلة. وهذه المادة السامة أيضا تلعب دور مهم جدا في المحافظة على الشجيرة أكبر فترة زمنية ممكنة لتقوم بأعمالها البيئية المطلوبة، سواء كان شجر الزقر بالمثل شجير الزقر أو زبروت. وزبروت للعلم يوجد نوعين الجاتروفا، في النوع الضفاري جاتروفا ضفاريكا المستوطن في محافظة ظفار وفي جنوب الجزيرة العربية، وفي نوع آخر موجود في ريسوت، هذا النوع أيضا منتشر حول العالم، وفي نوع ثالث مستكشف حديثا في السنوات القليلة الماضية بواسطة الإخوة في الحديقة النباتية، وهو أيضا نوع منتشر حول العالم، لكن الأهم والأكثر طولا هو الجاتروفا الضفارية أو سجير الزبروت أو سبروت، والتي يصل ارتفاعها إلى 2 متر بالكثير، متر وثمانين سنتي 2 متر، لكنها عبارة عن شجيرة قائمة وليست مثل وضع تشكوت. تشكوت الجذع الرئيسي مالها ربما يصعد إلى 3 سنتي أو 5 سنتي، ثم يبدأ يتفرع مجموعة كثيفة من الأغصان منه، فيشكل دائرة بارتفاعات مختلفة يصل إلى 1 متر، في بعض الأحيان يصل إلى 1.5 متر. قطر دائرة شجيرة تشكوت تصل إلى 1.5 متر أو 2 متر في بعض الأحيان. وفي السابق كانوا الأهالي يقولوا أن شجار تشكوت أو الجتروفة كانت تختفي خلفها الإبل، يعني قالوا كانت ضخمة أكبر من هذا. ويوجد نوع آخر من هذه الشجيرة في جزر الكناري في إسبانيا يصل ارتفاعه إلى 2.5 متر، نويع من التشكوت يصل إلى 2.5 متر. هل كان هذا النوع موجود هنا أو بسبب كمية الأمطار والتنوع الظروف البيئية المختلفة فرضت على هذه الشجيرة أن تظل بهذا الحجم المتقزم؟ وهكذا هو يعني التفاصيل البيئية وتأثير درجات الحرارة والأمطار يساهم في تشكيل الكائنات الحية، سواء من حيث الطول والرياح، أيضا من حيث الطول أو اللون أو يعني مختلف التفاصيل المظهرية التي تساهم البيئة في تشكيلها، كما هو الحال على البشر أيضا. استكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
1: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان في جوهر الأحداث الثقافية.
1: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي.
0: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
2: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه.
0: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
3: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
0: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي.
4: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني ومختلف قطاعاته.
0: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8:00 مساء ويعاد الجمعة 1:00 ظهرا. المشهد الثقافي.
5: زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل غيرك. تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8:00 إلى 9:00 مساء. المستكشف الرقمي مع عبد الله البحراني.

0: الشعوب العظيمة تزداد صلابة وقوة إذا ألم بها طارح أو عصفت بها رياح المحن العاتية.
1: سوف أريهم من هم جنود ألبوكيرك.
0: والشعب العماني الذي تعرض لغزو المستعمرين البرتغاليين في بداية القرن السادس عشر لم يهن أو يضعف أو يتخاذل، بل نهض كجباله الشماء الصلبة نافضا عنه غبار الضعف والتجزئة، وانصهر في وحدة متينة يقارع المستعمرين بكل فئاته، يشد من أزره إخوة مخلصون في الخليج العربي.
2: سأوحد عمان لتكون تحت راية واحدة.
0: وحين انتصر على الغزاة فقد كان نصره للجميع، لتدفع رياح الفرح مركب النصر يرفرف فوقه شراع كبير يمتد من بحر عمان حتى أقاصي الخليج. الشراع الكبير.

0: الشراع الكبير، مسلسل في حلقات عن رواية للأديب عبد الله الطائي، التاليف الدرامي نور الدين الهاشمي. الشراع الكبير، الإخراج حمد بن عامر الوردي. بدأت أخبار اقتراب البرتغاليين ومذابحهم تتوارد إلى أهل مسقط، فاستدعى الشيخ موسى رئيس لجنة جهاز الأخبار.
1: ما هي آخر أخبار البرتغاليين يا خالد؟
2: لقد وصلوا إلى جزيرة مصيرة.
1: وما الذي جرى؟ تكلم.
2: قابلتهم هناك قبائل الجنبة والسندة وقاتلوهم بشجاعة وبسالة، اشتبكوا معهم في معارك شرسة.
1: لا تسكت، أكمل، ما الذي حدث؟
2: تمكن البرتغاليون أخيرا من احتلال الجزيرة، كما احتلوا رأس الحد وصور.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله، وما هي وجهتهم الآن؟
2: إنهم يتجهون إلى قريات

0: كان السيد برهام ومن معه قد وصلوا إلى قريات على متن سفينة الدانة، فطلبوا اجتماع الأهالي للتداول في الأمر. فعقد اجتماع ضم أهالي البلدة وما حولها.
1: يا أهالي قريات الكرام، يا إخوتي في وادي الطائيين ومن بني وهيب الشجعان، ويا إخوتي وأشقائي من صياء ووادي حطاط، لقد جئناكم اليوم لننذركم عن قدوم محتل أجنبي لا رحمة لديه ولا شفقة، يريد احتلال الأرض ونهب الأموال والأرزاق وإذلال الناس، وقد احتل جزيرة سقطرى ووصل إلى مصيرة.
2: لقد وصلتنا أخبار جديدة بأنه قد احتل أيضا رأس الحد ومدينة صور.
3: لقد فاجأنا العدو ولا طاقة لنا الآن بمقاومته.
2: إنه يمتلك السفن الحربية والجنود المدربين.
3: لا نريد أن يحدث لنا كما حدث لأهالي سقطرى ومصيرة.
1: إذن ماذا تنوون أن تفعلوا؟
2: نفاوض، سنفاوض هذا العدو لكسب الوقت حرصا على الدماء والأعراض.
1: وماذا ستقدمون له؟
3: نقدم له الحصن لتموين سفنه فقط.
1: لكنكم تكونون قد استبدلتم حاكم هرمز بالبرتغاليين.
3: كلاهما مر المذاق.
1: البرتغاليون سوف يرفضون، أنا واثق من ذلك.
4: أنا أكره هذا الذل ولا أرضى لقومي بهذا الهوان.
1: إذن ما هي خطتك للمقاومة يا أخ؟
4: أنا أقترح أن نترك الساحل مؤقتا ونلجأ إلى الجبال.
3: أتقصد أن نقاومه في البر؟
4: نعم، فنحن لا قدرة لنا الآن على قتاله في البحر.
2: سوف نقاتل العدو بكل ما نملك إذا رفض شروطنا.
0: ومن رأس أبي داود في قريات ظهرت ذات صباح أشرعة السفن البرتغالية وراياتهم ذات الصليب.
2: انظروا، انظروا هناك في الأفق، إنها السفن البرتغالية التي حدثنا عنها السيد برهام.
4: وكيف عرفت؟
2: إنها تختلف عن السفن العربية. انظر إلى هيكلها، انظروا إلى أشرعتها، إنها صغيرة ومتعددة.
4: إنها تقترب.
2: يا إلهي، إنها تقصف المدينة.

0: وبعد أن هدأ القصف الذي هدم البيوت وروع السكان، قرر أعيان المدينة إرسال وفد لمفاوضة قائد الحملة حقنا للدماء، فأرسلوا زورقا يحمل 3 من أعيان المدينة وبحارين ويرفع علمين، العلم الأحمر وهو العلم التقليدي للسفن العربية، وعلما أبيض كبرهان على المفاوضة. حين وصل الزورق إلى سفينة القيادة، أنزل البحارة البرتغاليون سلما من الحبال.
1: يبدو أن القائد يرحب بنا ويود أن يتفاوض معنا.
2: سنصعد نحن 3 إلى سطح السفينة. حمزة، عمر، ابقيا هنا في الزورق لمراقبة ما يجري حول السفينة.
3: راقبا هذه السفن تماما، طريقة بنائها، أقسامها، نقاط ضعفها، قوتها، كم شراعا لها، كم مدفعا تحمل، ما هو تسليح الجنود.
4: حاضر يا شيخ.

هيا أسرعوا بالصعود، القائد في انتظاركم. لا تخافوا، القائد يرحب بكم، هذه عادتنا. هيا هيا من هنا، هذه قمرة القيادة.

0: استقبلهم القائد البرتغالي بوجه عابس وخطب فيهم قائلا:
1: لقد أمرنا جلالة ملكنا العظيم مانويل الأول بالتوجه نحو بحر العرب والمحيط الهندي لاحتلال جميع الموانئ التي تقف عثرة في طريقنا باتجاه الهند. وقد استطاع أسطولنا المظفر بقيادة الجنرال أفونسو دي أبوكيرك السيطرة على سقطرة ومصيرة ورأس الحد ومدينة سور، كما اتجه قسم من أسطولنا العظيم الذي لا يقهر إلى قلات وأخدعها، ونحن في قريات. فما هو جوابكم؟
2: جوابنا على أي شيء؟
1: الاستسلام، الاستسلام أو تدمير المدينة.
3: الجواب ليس لدينا.
1: عند من إذن؟
3: عند أهالي المدينة.
1: ولماذا جئتم إذن؟
3: نحن نعرض عليكم تسليم الحصن فقط وأن تتركونا بسلام.
1: هل أنت غبي؟ أقول لك الاستسلام التام أو تدمير المدينة، وسوف يحدث لكم ما حدث لأهل السور الذين قاومونا. تعالوا وانظروا بعيونكم من هذه النافذة، ماذا ترون؟ ها؟
3: أسرى مكبلين بالسلاسل.
1: إنه مصير كل من يقاومنا. أتعلمون ما مصيرهم؟ سوف يكونون طعاما للسمك القرش، وإذا رحمناهم فسوف يكونون كالعبيد إلى الأبد ويعملون على طهر سفوننا. إنني أمهلكم حتى مساء الغد. مع السلامة.

0: ركب الأعيان الثلاثة الزورق عائدين، وهم صامتون وقلوبهم مثقلة بالحزن والأسى.
1: لماذا لم تجبه بالرفض يا شيخ يحيى؟
2: كان علي أن أجيبه، لكني لم أرد أن أتحمل هذه المسؤولية الخطيرة وحدي. أما ثانياً، أريد اكتساب المزيد من الوقت.
3: إن تزويد الأسطول البرتغالي بالماء والزاد من قبل سلطات قلهات دليل التسليم.
1: هذه المواقف الضعيفة المتخاذلة هي التي تقوي العدو وتضعفنا.
2: هذا صحيح، لم يبقى لنا إلا أن نعتمد على أنفسنا.
1: واجبنا اتجاه الأجيال القادمة والتاريخ هو المقاومة. قد نخسر الحرب.
2: هذا صحيح، ولكن في المقاومة شرف وعزة وفضل وكرامة، وهذه القيم معدومة في الاستسلام.

0: وصل الزورق الذي يحمل الوفد المفاوضة إلى الشاطئ، فاستقبله الأهالي وهم ينتظرون بفارغ الصبر.
1: ما هي الأخبار يا شيخ يحيى؟
2: يريدون الاستسلام التام والخضوع
3: وتسليم القلعة؟
2: مطامعهم أبعد بكثير من تسليم قلعة صغيرة. إنهم يعملون حسب أوامر عليا من ملكهم الطامح في البرتغال. لا سبيل لنا إلا المقاومة.
0: وعلى ظهر السفينة كان القائد البرتغالي ينتظر غروب الشمس.
4: لقد انتهت مدة الإنذار يا سيدي القائد، والمدافع جاهزة.
5: يبدو أنهم مصممون على القتال والمقاومة. سوف أريهم من هم جنود ألبوكيرك. أطلقوا المدافع، أحرقوا كل شيء، أحرقوا السفن، البيوت، الحصون، دمروا كل شيء.

0: ودام إطلاق المدافع وهي ترسل جحيم نارها على كل ما تطوله طوال الليل. وفي الصباح الباكر،
1: أنزلوا الزوارق أيها الجنود، استعدوا لاقتحام المدينة. الأوامر العليا تطلب منكم ألا ترحموا أحدا أبدا، صغيرا كان أم كبيرا، رجلا أو امرأة. أريد أن تصبح هذه المدينة عبرة لمن اعتبر.
0: نعم، يشهد التاريخ والأعداء أن أهالي قريات قد استبسلوا في المقاومة وقدموا مئات الشهداء، ولكن قذائف المدفعية التي لم تتوقف أنهكت وأضعفت المقاومين، وانتصرت الفئة الباغية بعد أن دمرت عشرات السفن والبيوت وقتلت وأحرقت، ولم يسلم منهم حتى الأسرى، فهجموا عليهم وجدعوا أنوفهم وقطعوا آذانهم.

0: اجتمع الأهالي في مسقط للتداول بعد أن وردتهم أنباء قريات وما جرى فيها من مذابح وفظائع.
1: علينا أن نخرج من هنا برأي موحد. هيا فليقل كل منكم ما لديه.
2: لقد أخبرنا الرجال الذين نجوا من قريات ومصيرة وقلهات بما فعل البرتغاليون،
1: وسوف يفعلون بنا أكثر يا شيخ.
2: ولماذا؟
1: لأننا أصحاب ثروة ومال، ولأن مسقط هي العينان في الوجه وهي الحصن الهام للبلاد، فإذا انهارت انهار كل شيء.
2: ليس لنا إذن إلا أن نصبر ونقاوم ونري الناس أننا لم نستسلم للذل.
1: إذا صددنا العدو فهذا هو المطلوب، وإن لم نستطع فلن تكون هذه نهاية التاريخ، فنحن قادرون بإذن الله على تحويل الهزيمة إلى نصر.
0: كنتم مع نجوم الدراما العمانية في مسلسل الشراع الكبير. مع تحيات نور الدين الهاشمي والمخرج حمد بن عامر الوردي. الشراع الكبير.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: تشيك ون تشيك ون تشيك ون. يلا شباب يلا شباب
2: يلا
1: يلا نسمع الروح
2: يلا حب الطيران.

لقد ابتدأ الإنسان منذ قديم الزمان بالبحث عن مسكن ملائم، فسكن الكهوف والجبال، ومع مرور الوقت عمر الأرض، فارتفعت البنايات إلى شاهق عظيم، وأصبحت العمارة كتاباً لتاريخ الأرض وجغرافيتها، وباباً للتعرف على ثقافات الشعوب. ومع ازدياد أعداد المباني والبشر على هذه الأرض، كان لزاماً على المعماريين أن يفكروا في استدامتها. صوت العمارة.

0: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في فضاء العمارة وحكايات مبان صديقة للبيئة. صوت العمارة، الإعداد والتقديم المهندس علي بن جعفر اللواتي، الإخراج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل الخير أعزائنا ومستمعين الكرام، وتحياتنا لكم أينما كنتم عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أهلا وسهلا بكم وحياكم معنا في حلقة جديدة من صوت العمارة. في حلقة هذا الأسبوع راح نتكلم قليلا عن ترميم المنازل السكنية. هل الترميم اليوم يعني هو عمل تراثي أم من الإمكان أن يعطينا أيضا مشاريع حديثة؟ أحيانا الناس تقول أن الترميم خلاص خلوا أن عندنا مشروع ومشروعين ونعيش نحن في بيوت عصرية وفاخرة، فهل من الإمكان أن مشاريع الترميم تعطينا نتيجة مرضية للناس؟ هذا ما راح نتكلم عنه مع واحدة من المهندسات المعماريات التي اشتغلن في هذا المجال.

0: أعزائي المستمعين، يسرني ويشرفني أن أرحب بضيفتنا التي تنضم إلينا عبر الاتصال من مقر إقامتها في فرانكفورت بألمانيا، المهندسة المعمارية عدول سلام جبريل. طبعا المهندسة عدول جبريل هي مهندسة معمارية تخرجت من جامعة البحرين بتخصص الهندسة المعمارية، وبعدها واصلت دراستها العليا في العمارة للحصول على مؤهل الماجستير من جامعة فرانكفورت، وصار لها حوالي 7 سنوات في مجال التصميم والاستشارات المعمارية، ولديها يعني مكتبها الخاص تعمل هناك في فرانكفورت، واليوم هي ضيفة معنا في مسقط عبر الاتصال. فأهلا وسهلا فيك مهندسة عدول، شرفتينا.
1: أهلا فيك أستاذ علي، الشرف إلي أني أكون ضيفة في برنامجكم صوت العمارة.
0: بداية مهندسة، خلينا شوية قبل لا نتكلم في مواضيع الترميم، خبرينا عنك، إيش اللي جذبك إلى العمارة وسبب اختيارك وامتهانك لهذا التخصص؟
1: الصراحة أستاذ علي، في البداية كان حبي للعمارة إشي في اللاوعي تبعي، يعني من بداية ما بلشت في من البداية كان دائما أوكي نبلش نلون نبلش نرسم وهيك، فهاي حبي للإبداع، حبي شغفي للتصميم كان من بداية عمري يعني. بس أول ما بلشت في مرحلة الجامعية أنه بلش اهتمامي أكتر، وكان اختياري للعمارة لأنه كنت حابة أعمل أكمل الحب والشغف للتصميم وللألوان وللتعامل مع هذا الإشي يعني. فبعدين بعد ما بلشت أدرس في العمارة ففهمت أنه هذا هو التخصص الصحيح لي، لأنه بلشت أفهم أنه العمارة مش بس عبارة عن إبداع ومجال إبداعي، هو عبارة عن علاقة الإنسان في المكان اللي هو يسكن فيه أو يشتغل فيه أو بيعمل حياته اليومية فيه، فهو عبارة عن إشي كتير فتح لي ذهني وخلاني كتير أهتم فيه. فنقدر نحكي إنه العمارة كانت من البداية شغلة في اللاوعي وبلشت أنميها في عقلي.
0: على فكرة لغتك العربية جدا يعني جميلة وواضحة، ما أخبرتيني قبل الحلقة يعني عن عدم تمكنك من اللغة غير صحيح أبدا يعني، بالعكس. طيب، مع هذا الشغف في يعني مع العمارة ومع هذا الحب للبيئة المبنية، خليني أقترب يعني من اللحظة اللي أخذتك إلى هذا الفرع الدقيق من العمارة اللي هو ترميم المباني التاريخية والتراثية. كيف بدأ اهتمامك بمشاريع الترميم والحفاظ المعماري على وجه التحديد؟
1: الصراحة في لحظة ما راح أنساها في مجال الماجستير، أو لما كنت أدرس الماجستير كان عندنا بروفيسور وحكى لنا، أعطانا مهمة إنه نروح نشوف في المدينة المباني، وهاي المباني نعطيها طابع جديد أو نشوف شو في موجود already في المدينة من مباني قديمة جدا، وهاي المباني لازم نشوف شو فيها خصائص وهيك، ونشوف شو بنقدر نزيد لها من خصائص جديدة. وبالفعل كنت أتمشى في فرانكفورت، وفي مبنى لهلا يعني الحمد لله دائما بتذكره أو هون، هو مبنى يمكن من سنة 1850 أو 1820، مبني وكأنه لوحة فنية وموجود لحد الآن هون، والمهندس المعماري ضاف عليه مبنى مقابله وعمل له إطار. فهاي اللحظة اللي بتذكرها للآن، كيف كنت أتمشى وشفت هذا المبنى الجميل وكيف خطر في

0: بالي إنه الواحد مش لازم يهمل مباني كهذه الجميلة، المباني الجميلة اللي بتعطينا شعور دائما بإنه التاريخ بإشي نتعلم منه. إحنا في 2025 وحنصير في 2026،
1: طيب هنا مهندسة عدول،
0: فينا الزمن للمستقبل، بس
1: نعم
0: لازم إحنا نتعلم من الماضي عشان نصير نعرف
1: نعم
0: كيف نتعامل مع المستقبل.
1: نعم نعم مهندسة عدول، هنا يعني الموضوع أنا أشعر أن في تداخل في المصطلحات وفي المفاهيم. يعني نحن عندنا نستخدم كلمة ترميم، وأحيانا نستعمل كلمة حفاظ، وأحيانا نستعمل كلمة استعادة أو إعادة تأهيل. فهل كل كلمة، يعني هل هذه الكلمات كلها مترادفة لنفس العمل ولا لا؟ يعني تعتقدي أن هناك في فروقات اصطلاحية وأن في خلط ربما حاصل في الواقع الميداني؟
0: هو في الحقيقة إنه في كتير ناس بتختلط عليها المفردات، يعني ترميم، حفاظ، استعادة، إعادة تأهيل. هو في بينهم خط خفيف بخليهم مشتركين، بس كمان هذا الخط يعني بخليهم كمان مختلفين. يعني الواحد لازم يقعد مع حاله وعن جد يفكر ويدرس شو الفرق بين الترميم، استعادة، وإعادة التأهيل. فلما بنحكي إحنا ترميم، هو عبارة عن إنه إحنا بدنا ننقذ ما هو موجود، ما هو يعني هو مبنى موجود وإحنا بدنا نرممه عشان يعطيه، يعني نخليه قائم. بس إذا حكينا بدنا استعادة، إحنا بدنا نستعيده من ما فقد. يعني مثلا عندنا مبنى بالأيام الحرب، وفي مباني كمان من بسبب ما بسبب الزلازل وهذا كله، نقدر نضيف عليه ما فقد منه مثلا. وبحالة الاستعادة لازم نخلي المادة المبنية الجديدة يكون الواحد عارف شو اللي إجا جديد وشو اللي إجا القديم. فبالعاده احنا كمهندسين بنضيف الماده الجديده بلون اخر، بماده اخرى. مثلا اذا حكينا حجر، او المبنى هذا فقد منه احجار على الواجهه الاماميه، فبنضيف عليه حجر بلون اخر كمثال يعني. وفي إعادة التأهيل، هنا بحب دائما أفكر إنه إحنا كمهندسين زي كأنه دكاترة بس للمبنى إذا هيك جبت المثال. فإعادة التأهيل إحنا كدكتور للمبنى بنعطيه فرصة حياة أخرى. فهو عبارة عن مبنى جدا نعطيه جدا بحاجة لفرصة عمر جديدة، فبنعطيه إعادة تأهيل.
1: يعني مثل هل هو يعني إعادة توظيف، خلينا نسميه، يعني مثلا كان مبنى قلعة في الدفاع والحماية ونستخدمها اليوم كمطعم ومزار سياحي مثلا.
0: أي طبعا إعادة تأهيل بإمكانه الواحد يحكي إنه الفانكشن او الشيء اللي بيصير في الموضوع في المكان شيء جديد، بس مو بالشرط يكون فانكشن جديد في المكان. نقدر نخليه بالفانكشن اللي موجود فيه، بس نعطيه استدامه لعمر جديد. يعني
1: تمام، خلينا نسميها اعاده توظيف. يعني
0: اعاده توظيف، بالضبط اعاده توظيف.
1: فإذا نحن عندنا يعني دائرة واسعة اللي هي دائرة التراث، ونحدها أيضا بالتراث المادي، وجزء من هذا التراث المادي نحن نتكلم عن العمارة اليوم. وفي هذه الدائرة الواسعة هناك عدد من العمليات، هناك عمليات ترميم يعني، وعمليات إنقاذ مثل ما سميتيها، عمليات استعادة، وعمليات إعادة توظيف أو إعادة تأهيل. يعني قد اللي يستمع من غير المتخصص لهذه المصطلحات يعتقد أنها مترادفة، صحيح هي تعمل على نفس الموضوع، ولكن لكل واحدة منها هناك في أدوات وآليات وتعريف
0: مختلفة.
1: نعم. طيب، من المفهوم ومن التعريف هذا نروح إلى الممارسة. لما نوقف أمام مبنى قديم، يعني هل نحن يعني نتعامل مع جدار قديم أم نتعامل مع يعني زمن؟ لما تشتغلي على مهندسة عدول أنت على مشروع ترميم مبنى أو مشروع استعادة أو إعادة توظيف، بغض النظر الآن لكن نتكلم عن المنتج النهائي يعني المبنى التراثي، تتعاملي معه كوثيقة تاريخية أو تتعاملي معه ككائن يعني يجب أن يعيش مجددا ويعطى حياة أخرى؟
0: في جواب لهذا السؤال بطريقتين. أنا كشخص كعدول المهندسة بحب أتعامل بالهندسة بشكل عام، إنه كل مبنى سواء جديد أو قديم له روح. هاي أول نقطة. فإذا كان المبنى اللي راح أتعامل معه موجود وهذا مبنى قديم، فهو روح ثمينة، لأنه لازم أفهم شو هذا المبنى، شو مر عليه، شو خصائصه، شو تاريخه، شو المواد المبنية فيه. فهاي المباني اللي موجودة حاليا بالنسبة إلي أشياء للتوثيق اللي موجود في النسيج العمراني في المدن. فبحب دائما أول ما أبلش في كل مشروع أعمل زي بحث صغير عن المشروع وأشوف شو بقدر أفهم. بحب أفهم المبنى قبل ما أفهم شو بده العميل مني أنا كمهندسة. فهو بالنسبة إلي لازم أفهم شخصية هذا المبنى وروحه، وإذا كنت بدي أشوفه كوثيقة هذا مش ما بعطيه حقه، لأنه هو بكون أكيد شاف إشي من التاريخ، فبحب أعطيه حقه، لازم نعمل له احترامه لكل إشي مر عليه.
1: طيب إلى أي حد يعني مهندسة يدك أنت كمعمارية، سواء كنت مرممة أو كنت يعني في إعادة توظيف، وين حدك الذي لا تستطيعين تجاوزه في التعامل مع التراث؟ ومن وين تبدأ أصالة المبنى اللي تعتبر خط أحمر لا يقبل المساس؟ يعني بصيغة أخرى، إلى أي مدى يمكن للمهندس المعماري المشتغل في الترميم أن يتدخل في شكل المبنى بدون أن يفقد أصالته التاريخية؟
0: إذا شلت من المبنى اللي موجود شخصيته القائمة، بحس إنه هذا راح يكون عبارة عن تدخل مش مقبول من المهندس، عشان هو بيكون غير كل الخصائص اللي أوريدي كانت موجودة من قبل. فهذا هو الحد، الخط الأحمر إلنا، إنه لازم نشوف وين لأي مدى بنقدر نغير، بس بحيث ما نغير الشخصية أو الروح اللي موجودة في المبنى أو الخصائص اللي موجودة في المبنى. على سبيل المثال، عندنا مبنى، وهذا المبنى عبارة عن مبنى معماري مبني من يعني هنا أنا من اللي كنت بشتغل من شغلي أنا، يعني مبنى عسكري. هذا المبنى حاليا ما فيه أي فانكشن، ما فيه أي حدا بيشتغل فيه. المبنى مباع على حدا، شخص جديد. الشخص الجديد بده يعمل منه أوتيل. الفندق هذا اللي صار في المبنى خلينا فيه كل الخصائص أو كل الشخصيات أو الكاركتر اللي كان من المبنى القديم، خليناها عشان تضل شاهدة للشخص اللي بيجي زائر للفندق، عشان الزائر يعرف هنا في هذا المكان كان في مبنى عسكري سابق، عشان هيك أنا هسه شاهد على التاريخ في هذا المكان. المبنى هسه حاليا واحد من الفنادق اللي معروفة هون، ويعني كمثال الواحد بيقدر يشوف إنه لأي حد. فأتوقع إذا مثلا شلنا كل الخصائص اللي كانت موجودة من السابق، هذا بكون الخط الأحمر للمهندس.
1: إذن أنت تعاملت مع مبنى تحصين دفاعي تراثي وتاريخي قديم، وقمت بتحويله إلى وظيفة جديدة لاستخدام فندقي، ولكن حافظت على كل العناصر المعمارية القديمة التي تظهر ملامحه كمبنى دفاعي سابقا لم يتم يعني التخلص منها. هناك كثير من الناس يعني اليوم تقوم بإعادة ترميم مبانيها، وتبدأ يعني تركب سيراميك جديد وتعمل يعني سقف مزدوج الفولس سيلينج أو الفور سيلينج، وتعمل جدران يعني من الفايبر، وتقوم بتغيير كل عناصر المبنى. طيب إيش الفرق إن باقي شوية وتهدمه؟
0: بالضبط، يعني في هاي الحالة
1: يعني طمست كل الملامح هذه، لم يصبح عملية يعني الترميم يعني هنا.
0: بس بدي أضيف على النقطة اللي حكيتها مهندس علي، إنه في حالات شاذ، يعني بس شواذ على القاعدة، إنه لازم الواحد كمهندس يشوف كيف البنى الحالي، هل البنى لساته قائم على لسه فيه قائم على يعني مش قابل على الهدم، لأنه في محلات
1: يعني يكون غير قابل للإصلاح.
0: لا، مو هيك، إنه في دائم يعني في حالات لازم دائما نشيك فيها كيف الستاتيك، اسمه بالستاتيك اللي هو احنا مهندس مدني. المهندس المدني لازم يحسب لنا دائما كيف المبنى هذا بده يكون قائم، صحيح؟ هسه في مباني من السابق، بالسابق ما كان في عندنا مثلا لما يكون المبنى من 1800 او 1900، بالاوائل 1900 ما كان عندنا مهندسين مدنيين يحسبوا قديش في حجاره لازم تكون او حديد او. فهسه احنا كمهندسين او بمجالي انا دائما لازم نشوف قديش هذا المبنى بيقدر يوقف على اجريه، او لازم نتدخل في الـ في الـ في الكونستراكشن تبعه عشان يصير قابل على الوقوف. وفي مرات كتير يعني احنا قابلنا مشاريع انه لازم نضيف مثلا اعمده،
1: واضح،
0: او انه في اجزاء من المبنى لازم تنهدم لانها مش قابله للوقوف. يعني فهذا اللي كنت بدي احكيه، انه في شواذ للقاعده اذا ضفنا عليها الستاتيك هذا، انه لازم نعمل البحث عن كيف قائم هذا، هل المواد المبنيه بتقدر الواحد يخليها مبني ولا بحاجة إلى مساعدة مثلا من حديد، من أعمدة من حديد، أو من يعني بالعادة إحنا كتير نستخدم الحديد عشان نخلي يضل واقف المبنى.
1: واضح واضح مهندسة عدول، أنت تقصدي يعني التحليل الاستاتيكي، يعني هي الكلمة نحن نستعمل الأحمال أو الأوزان، بس مش الأوزان الزائدة يعني هي يعني هو بنفس المبنى يشكل، نعم، الجدار له وزن والسقف له وزن، فبعض المباني لما ندخلها تكون أصلا تشوف الأرضية تهتز، وحتى أي حركة رياح من الإمكان أن تفقد التوازن. فالتحليل الاستاتيكي قد يأتي أن هذا المبنى يحتاج لإضافة بعض العناصر الإنشائية الجديدة. طيب خلينا نرجع يعني بين الجانب العلمي والهندسي وبين الجانب الفني والمعماري. دائما يقال أنه المهندس المعماري عموما والمرمم يعني في مجالات التراث خصوصا يعني يقف على خط رفيع بين المختبر العلمي الهندسي وبين المرسم يعني الذي ينتج منه عمل فني. ويعني هل الترميم هو بالنسبة لك عمل علمي هندسي تقني، أم هو عمل جمالي فني تعبيري؟
0: هو الاثنين بالنسبة إلي، لأنه علمي، لأنه بحس العلم لازم نكون كتير فاهمين العلم كيف نبنى هذا المبنى، بأي مواد إنشائية كان استخدمت. علمي بناحية مثلا في كتير مباني استخدمت، علمي بناحية مثلا في كتير مباني استخدمت أو بنيت في 1950 مثلا، وحاليا إحنا عم

0: نعمل لها replacement، أو كمان علمي كيف نضيف مثلا إذا كان الوزن زي ما حكينا الاستاتيكي للمبنى، كيف نضيف عليه مواد جديدة. فني طبعا هذا لا يخلو الموضوع من الفن، لأنه إحنا مهندسين معماريين، والمهندس المعماري لازم يكون عنده حس الفني ويعطيه روح جديدة. إحنا ما بنقدر نعمله بس 4 حيطان بدون أي شيء تاني يعني، فهو فني لأبعد حدود، لأنه المباني هاي كمان الترميمية أو التاريخية أو هي مباني فيها كومبلكسيتي عالية، لازم الواحد يفهمها كتير. هي بتكون عبارة عن مفاجأة حتى، يعني الواحد بيكون يفكر إنه أنا قرأت إنه في هاي الفترة استخدموا هذا الإشي وانبنى هيك، وبنقرأ كتير وبنبحث كتير، بس بنفس الوقت في الواقع هو عبارة عن مشروع مفاجئ، لأنه بنروح بنفتح المشروع، بنفتح الكونستراكشن سايت، بنشوف شو موجود في الواقع، بكون مضارب عن اللي كنا مفكرين فيه. فهذا إشي يعني الواحد لازم يضل يخليه في عقله، ويخليه يكون موجود إنه نفهم هو شو اللي كان هناك، وفني نعطيه روح جديدة، روح حلوة، لعشان يكون المشاعر أو الإكسبيرينس للشخص اللي راح يكون في هاي المكان إكسبيرينس حلو.
1: هل كل الأشياء، يعني كل العناصر القديمة، أحيانا لا أتكلم عن عنصر ولكن أتكلم عن آثار، يعني هناك آثار التعرية يعني وآثار الزمن. أنا قبل فترة اشتغلت ضمن فريق لترميم بوابة عمرها أكثر من 400 عام. هذه البوابة في شايفة لما يعني نروح نصبغ السيارة المركبة، نصبغ عنصر مثلا الصدام الأمامي أو الصدام الخلفي، فنلاحظ أن في فرق في اللون ما بين الصبغة القديمة اللي مضى عليها سنوات وبين الصبغة الجديدة، تكون لامعة أكثر. كذلك في المشاريع القديمة، يعني في بعض المناطق في تصبغات، في آثار للقدم قد تكون تبدو أكثر قدما من نقطة أخرى على نفس العنصر هذا. أنا ما أتكلم عن العنصر أكمل بأكمله، أتكلم عن آثار الزمن. هل في تعاملنا مع هذه الفكرة، مع فكرة الآثار الزمنية في مشاريع الترميم، هل نخفي هذه الآثار فيطلع عندنا شكل يعني متجانس كله بلون واحد، لون رملي أو اللون الصاروج، أو نتركها بالتصبغات في جزء فاتح وجزء غامق وجزء تشعر أن في مثل عروق وكذا، ونخليها هي اللي تتكلم وشاهد؟
0: لازم نخليه شاهد، هذا لازم، لأنه إذا ما خلينا شاهد وعملناه كله بنفس اللون، إحنا ما احترمنا الماتيريال الأصلية أو العنصر الأصلي، لأنه إحنا لازم نبين احترامنا للمبنى القديم أو للعنصر القديم، إذا كانت بوابة في هذا الحال، فنبين إحنا شو عناصر الزمن أو إيش مر عليه، لأنه الزمن هو عبارة عن عامل جاء عشان يخليه للأجيال القادمة. يعني إذا إحنا مثلاً الجيلنا إحنا ما فهمنا كيف انبنت الهندسة بأيام زمان، أو الهندسة الإسلامية أو الهندسة البيزنطية أو الهندسة هاي كلها، إذا ما فهمناها إحنا كيف رح نفهم الأشياء اللي بدنا نعملها حالياً؟ يعني هذا إشي مهم، إنه نخلي الزمن شاهد، زي ما بنحكي نخلي الزمن شاهد على شو اللي صار في العنصر في المبنى.
1: قلتي إن أنا يعني الأجيال الجديدة لازم تتعلم كيف تم البناء قديما. هل المرمم يشعر أن المبنى نفسه يتحول إلى معلم له؟ هل شعرتي وأنت تشتغلي يعني في الترميم أن المبنى نفسه كان يعلمك أكثر مما أنت كنت تصنع؟

0: تصلحي فيه وترممي؟
1: طبعا تعلمت من مباني كتير، يعني للأسف المباني ما بتحكي، بس المباني زي ما حكيت الزمن بخليها إشي جديد، الزمن بخليها تكون موجودة عشان أتعلم أنا منها. أنا من النوع كمان اللي كان يحب دائما التاريخ، وكتير قرأت عن العمارة اللي في الزمن التاريخي زي ما حكيت الإسلامية والبيزنطية وهي كله، بس العمارات اللي أنا اشتغلت عليها بنفسي اللي كان فيها ترميم وحفاظ عليها واستعادة، تعلمت منها دروس ما تعلمت فيها من الجامعة يعني. ف ما بعرف إذا في حدا تاني من المعماريين بيقدر يحكي نفس الإشي زي أنا.
0: أنا أشاركك نفس الشعور. يعني البوابة اللي كلمتك عنها كنا نرممها قبل 400 سنة، كانت هذه البوابة يعني مشطبة وتم تكسيتها بطبقة من البلاستر الإسمنتي، وما في آلية يعني أن الحجر الطبيعي يعني أن يتنفس، وكان في اختزان للرطوبة داخلي. فلما باشرنا بإزالة طبقة التكسية التي يعني كانت خطأ أصلا تثبيتها وتركيبها، وبدأنا نكشف العناصر الأصلية، رأينا طريقة البناء، طريقة الرص للأحجار ما كانت طريقة عشوائية فقط لمجرد أن يعني كانت الأحجار بنفسها هي تمسك بعضها بعضا، والجدار يعني يقفل نفسه بنفسه بطريقة الرص، ليس فقط بالاعتماد على يعني اللي هو اللايم مورتر اللاصق أو الرابط الموجود ما بينها. فكنا نشوف عن تقنيات البناء، كانت تعطينا كيف هؤلاء البنائين كانوا على مستوى من الوعي، وأعتقد هذا الذي كان ينادي فيه حسن فتحي في طريقة الرص، وأن لا يعني أن لا نفقد الحرفة، وهذه الحرف أن لا تأتي الميكنة التي تنتج لنا الطابوق. وأعتقد يعني هذا الكلام راح يدخلنا في باب آخر ذو شجون، ولكن خلينا من التجارب الفردية ونروح إلى يعني الدائرة الأوسع للمجتمع. نحن اليوم في ثقافتنا العربية مهندسة عدول، هناك في نوع من الجدل حول قيمة هذه المشاريع. برأيك يعني هل ينظر إلى مشاريع الترميم ومشاريع الحفاظ على المباني القديمة، هل هو يعني هل هي مسألة ثقافية، يعني هل هي ضرورة ثقافية، أم من الإمكان أيضا يعني تعطيني خلينا نقول نوع من الترف الجمالي؟ وهل مجتمعاتنا اليوم فعلا يهمها التراث، ولا هي تريد تحدث ومجرد يعني هو اهتمام شكلي لا أكثر؟
1: سؤال جدا مهم، بس كل مرة بفكر في هاي الموضوع وفي هيك سؤال بصير عندي تضارب بالأفكار في نفس الوقت. أنه بحكي أنا في مجتمعاتنا بنفكر إحنا بالترميم هو عبارة عن إشي ترف، لأنه كل ما الواحد بده يبني بيبني إشي جديد، بس إحنا ما بنروح للمباني الموجودة القديمة بنحكي هذا إشي عنا كفاليو عنا في مجتمعاتنا، ليش ما نحسنها عشان نعطيها عمر جديد ونعيش فيها. يعني أيام زمان كنا مثلا في البيوت الأب يعيش مع أبوه، يعني نعيش مع الجد والجد بيعيش مع الأبناء والأحفاد وهذا، والبيت يضل أجيال متتالية. بس في عصرنا الحالي أو في زمننا الحالي الواحد بروح ببني جديد. طب ليش ما بنضل نهتم في اللي موجود؟ هسه في مشاريع و أمثلة كتير موجودة، إنه في أماكن أحياء صار فيها باليونسكو، بس هذا إشي قليل عنا في مجتمعاتنا. إنه بحس لازم يصير عنا توعية أكتر كيف نحافظ على اللي موجود ونعطيه حياة جديدة إذا كان بحاجة إله. إذا كان بحاجة إلى ترميم، إذا كان بحاجة إلى استعادة لما فقد.
0: طيب خلينا في هذا الواقع. هناك في تحدي أعتقد هو تحدي مستمر ومتكرر يواجه كل المهندسين المشتغلين في الترميم في علاقتهم بالملاك. هل واجهتي في عملك يعني تعارض بين رؤية المالك إما أن يرغب بهدم المبنى وإعادة بنائه أو حتى ترميمه، ولكن بمساحات عصرية، بمطابخ جديدة، دورات مياه فاخرة، يقول أنا أريد أعيش، أنا أريد أسكن في هذا المكان، ما أريد أبقى يعني بين يعني في مشروع تراثي، أنا حقي أنا أملك هذه الأرض. فالآن هنا في تعارض بين رغبة المالك وفي أيضا هناك الأخلاقية والمسؤولية المهنية في هذا النوع من المشاريع في التعامل مع التراث. فكيف يتعامل يعني؟ هل من الإمكان، وهذا السؤال اللي بدأنا فيه الحلقة، هذا السؤال الجوهري، هل من الإمكان أن نقدم مشروع ترميم بمواد فاخرة ويعطيني تجربة عصرية مثل التي تقدمها المباني يعني الحديثة والعصرية؟
1: التعارض بين رؤية المالك والرؤية المهنية هذا إشي موجود ولا بد منه. فللأسف يعني راح أحكي كتير ما يصير في تعارض، وكتير ما يصير في يجي ملاك يحكوا طب أنا بدي أهدم، بدي أعمل عمارة ثلاث طوابق ست شقق على سبيل المثال، بأجر بصير عندي مصاري. بس إحنا كمهندسين لازم حتى لو إحنا ما عملنا عهد على نفسنا ونحكي زي كيف الأطباء عندهم عهد إنه راح أساوي كل إشي عشان أعطي حياة للمريض، بس إحنا المباني لازم نكون كمان عنا عهد جواتنا كإنسان ونحكي نعطي للمالك استشارة. إحنا لازم يكون بيننا وبين المالك استشارة شفافة بشو إحنا بنشوف، كيف إحنا بنقيم الواقع، شو بيكون الحل الأفضل في هاي المواضيع. يعني غالباً ما يجي ملاك ويحكوا إحنا بدنا إشي جديد، إحنا بنهدم عشان يصير عندنا مصاري أكتر إذا بدهم يبيعوا أو تحديث أو. بس الواحد لازم يعطيهم الحوار الشفاف ويحكي لهم شو اللي موجود بين التاريخ، شو اللي موجود في يعني إذا كان في للمبنى مثلاً تاريخ معين لازم نحكي لهم إنه ترى في قيم أو قيمة قوية لهذا المبنى. لازم نفتح عيونهم على اللي هم ما بيعرفون. وفي هذا إذا مثلا إجا عنا مالك وحكى بده مكان أو البيت تبعه يعطيه رفاهية، هسا أوكي في هذا الحالة في الواحد يعطي رفاهية بحدود، يعني نقدر نضيف مثلا مطبخ جديد بس في حدود إنه إذا المبنى بيكون جواته مثلا الحجارة الأصلية مش لازم نمس فيها مثلا، بس إذا في رخام أصلي، إذا الرخام في حالة جيدة مش لازم نمس فيها. فلازم نحكي هذا كله، الحوار المفتوح بيننا وبين المالك لازم يكون موجود عشان نحل هيك تعارضات بيننا وبينه.
0: يقال إنه يعني مسألة الحفاظ على المبنى هي ليست حفاظ على الحجر، وإنما في جوهرها هي حفاظ على التراث اللامادي والذاكرة الجماعية. فإلى أي حد أنت تتفقي مع ذلك؟
1: هذا شيء أتفق فيه 100%، لأنه زي ما دائما بحكي وحكيت في المقابلة إنه إذا حافظنا على المباني اللي موجودة في النسيج المدني، إحنا بنحافظ على تاريخ، إحنا بنحافظ على ذكريات، بنحافظ على كل إشي ما شاهدته المدينة. الحمد لله في أماكن موجودة في اليونسكو ضد الهدم، أو مش لازم الواحد يغير فيها أي شيء، بس برأيي الشخصي لازم الواحد يكون ما يستنى إنه يونسكو أو مؤسسة معينة تيجي عشان تحكي لنا شو القيمة اللي موجودة في النسيج المدني. لازم إحنا كمهندسين نشوف شو المباني اللي موجودة ونحاول نحافظ عليها. في إشي من ممارستي الهندسة المعمارية في ألمانيا، إشي كتير حلو موجود هون، وهي حماية المباني. يعني هنا في إشي تابع للبلدية أو تابع للبلد، عبارة عن دائرة حكومية اسمها الحماية للمباني. لما نيجي نعطي ترخيص أو نعمل معاملات الترخيص للبناء، لازم تيجي حماية المباني هاي يشوفوا المبنى معانا إذا هو مبنى قائم، عشان يحكوا لنا هل بإمكاننا نغير أي إشي في هذا المبنى ولا لا. يعني في أمثلة كثيرة إنه بتيجي حماية المباني تحكي لنا ترى هذا المبنى مبني بعصر الحرب مثلا، الحرب
0: هذا
1: العالمية
0: في ألمانيا
1: الأولى.
0: صح؟
1: في ألمانيا، يعني نعم، هذا من اكسبيرينس تبعتي، يعني انا نفسي. ففي كتير مرات احنا بنروح بنحكي بدنا نعطي بيلدينج بيرميت، نعمل تصريح للتصريح البناء، بس بيجي حدا معنا من البلديه من حمايه المباني يحكي لنا ترى هذا ما بتقدروا تغيروا على الواجهه اي شيء، ترى هذا المبنى مبني من حقبه الحرب العالميه الثانيه. هذا يعني في كتير ليفلز في حماية المباني عشان نحافظ على التاريخ. هنا مثلا هذا إشي بشوفه كتير منيح في ألمانيا، وبحس إنه لو إحنا ناخد نفس المبدأ ونطبقه في دولنا، عشان مثلا في كتير مباني بتكون شاهدة على أزمنة تاريخية مهمة في حياة في الحياة.
0: واضح. يعني أنت تقولي إنه يعني ليست المسألة هي الحفاظ على القصور والقلاع والمساجد، إنما حتى المباني التي لها ارتباط بالأحداث هذه أيضا لها يعني قيمة تاريخية، ولهذه الذاكرة التي نحن نرغب بحفظها. اليوم العمارة هذه هي التي تحمل هذه الذاكرة، وقد تنقذ المجتمع يعني من نسيانها ومن ضياعها. وهي السلطات الحفاظ على التراث قائمة بدور جبار في معظم يعني الدول، وأحيانا تدخلت حتى في البيوت الشخصية. يعني أحيانا بعض البيوت، أنا على حد علمي وقفت على حالات هناك بيوت ذات قيمة تراثية وأثرية، ولكن السلطات تدخلت وحالت دون هذه المباني أن تهدم أو أن يتم العبث بها تحت مبررات التحديث. بل أن يعني الأعجب أنه أنه أنه هناك يعني وجدت من يصف عمليات التحديث للمباني التاريخية لأن تواكب الحياة المعاصرة، يعني أن يقولوا أن هذه فيها خيانة لروح المبنى الأصلية. فما رأيك في ذلك مهندس عدول؟
1: هنرجع لنقطة الاحترام. لازم نحترم شو اللي موجود من العمارة، يعني لازم العمارة موجودة لازم نحترمها عشان ننقذ اللي موجود في النسيج المدني. يعني
0: في نفس السياق، يعني آسف أني أقاطعك مهندسة قبل لا تكملي جوابك، يعني في نفس السياق أحيانا نشوف مشاريع تضع واجهة قديمة على مبنى جديد بالكامل، وتصف أيضا ذلك في نوع من الحفاظ على التراث والاستمرارية. يعني هل هذا فعلا يعتبر حفاظ أم هو تمويه وخيانة للتراث؟
1: سؤال جدا منيح، يعني سؤال حلو، لأنه كل في مشاريع كتير زي ما حضرتك تفضلت وحكيت إنه في حافظوا على الواجهة لكن هدموا الباقي. وكتير يعني بنفسي شفت هيك مشاريع، أنا ما كنت في هيك مشاريع بس هنا في كتير مشاريع نفس الشيء. لا أنا شخصيا مش في ما بأيد هذا الإشي، يعني إذا الواحد بده يحافظ بحافظ على الكل، إلا إذا تدخل الحالة الحالية للمبنى، يعني إذا المبنى قابل للسقوط شو بدنا نحافظ عليه، فبنحاول نحافظ على عنصر معين من هذا المبنى. في هاي الحالة أوكي بعتبرها مش مشكلة إنه نحافظ على الواجهات أو عنصر معين، لكن في حالة إنه نحافظ بس على عنصر معين بدون أي سبب، فهذا عبارة عن إنه إحنا بنفكر بس بالعامل الاقتصادي، كيف إنه أعمل إشي أعمل مبنى وأصير يولد لي عامل اقتصادي من وراه. في كتير مشاريع في هيك حالة، إحنا بنكون بس خنا التاريخ يعني بشكل ما، لأنه إحنا ما حافظنا على الكل.
0: أنت تقصد الجانب الربحي خصوصا اليوم مع الاستثمار في هذه المباني يكون
1: تمام
0: هو المحرك نحو القرار، وليس يعني العوامل المرتبطة بالذاكرة وبالترميم. وهنا قد يعني قرار الحفاظ يتداخل مع عوامل أحيانا تكون أكبر منه، يعني المهندس المعماري هو عنده رغبة أن الذي في يديه يعني قصة وقصة مرتبطة وكذا، ولكن يقال له ليس كل قديم بالضرورة أيضا ثمين، وهذا يعني من دراسات الجدوى الاقتصادية لا يستحق الحفاظ عليه يعني.
1: صحيح، هذا بيكون العامل الاقتصادي أو الربح المالي بالنسبة للمالك أو للحكومات مرات بتكون أعلى، فبتصيروا يحكوا اوكي بنهدم المبنى بس بنخلي الواجهة، فبيموهوا انهم هم كانوا عم بيحافظوا على التاريخ، بس في هاي الحالة هم ما حافظوا على التاريخ، هم بس بدهم الربح المادي.
0: خلينا نروح إلى مستوى أوسع مهندس عدول، ليس على مستوى المباني، وإنما يعني أنا ما أتكلم عن مستوى المباني الكبيرة يعني المساجد والقصور والقلاع، بل من كل أنواع المباني بما فيها السكنية، ولكن أنتقل من مستوى المبنى إلى مستوى الحي والمجاورة السكنية. يعني هناك أحياء فيها مساكن بسيطة وفيها مساجد وفيها يعني مباني عامة مدارس ودكاكين، فما رأيك في يعني هذا النوع من الحفاظ الذي يأتي ويحفظ الرقعة العمرانية كاملة؟ أحيانا البعض يتعذر يقول ليش يعني نحن نروح نرمم لنا حارة، خلاص نخلي لنا بيت واحد نموذجي وهذا يكفي والباقي يهدم.
1: لأنه الأحياء الشعبية إذا بدنا نعملها يعني نسميها، والأحياء العادية اللي ما عندها، هاي بتكون شاهدة على حياتنا اليومية، يعني لازم نعطيها حقها كمان، يعني الواحد مش لازم بس يفكر طب حرمم القصور والمساجد والقلاع القديمة، لازم نفكر إن في مجال أكبر من بس كاتيجوري معين. الأحياء الشعبية لازم الواحد كمان يفكر إنه الواحد بيرمم مش بس عشان يكون هو عبارة عن متحف. المباني هاي اللي راح يتم ترميمها في الأحياء الشعبية، زي ما بنرجع على موضوع تاني، يعني أنا حعمل كونكشن لموضوع تاني، موضوع الاستدامة أو موضوع إنه طب إحنا ليش نبني دائما جديد إذا إحنا ما اهتمينا بالقديم ورممناه وحافظنا عليه، راح يفقد من الكواليتي تبعته. وإذا فقد الكواليتي راح يصير بعد فترة من الزمن قابل للهدم، بنهدمه وبنستعمل مواد جديدة، بنبني إشي جديد، وإحنا أصلاً already في حالة من red zone، لازم نبلش في حالة إنه نبحث على حلول، إنه إحنا ما في موارد في على الكرة الأرضية. يعني إحنا هسا لازم نبلش نفكر كيف نعمل استدامة للمواد الموجودة، أو كيف نعمل استدامة للنسيج المعماري. طب إحنا إذا ما اهتمينا للمباني الموجودة والأحياء الموجودة، راح نبلش في فكرة إنه نستخدم ماتيريال جديدة، نستخدم بنى جديد، ونستخدم أشياء جديدة عشان نبني لأي للأشياء اللي already راح نفقدها هسا. هو نفس الإشي زي جسم الإنسان، إذا الواحد مرض وما راح على الدكتور، راح يعني يمرض مرضى كبيرة لا سمح الله، وما راح يقدر الدكتور بعدين يقدر يساعده. واضح. نفس الإشي المبنى،
0: واضح.
1: المبنى واضح. لازم نرممه ونهتم فيه عشان ما يجي وقت فترة ونحكي هسا هذا ما كنا عارفين، لازم هسا نهدمه عشان هسا هو مش قابل
0: هو السبب الذي صار في ظهور العشوائيات والمناطق المهجورة. مسألة ترميم الأحياء القديمة والمجاورات يعني التراثية، المهندسة عدول هي يعني تقول أنها ليست مجرد عملية ترميم أو إنقاذ لمباني متهالكة، بل وإنما هذه دورة حياة كاملة للمدينة. كيف صحيح. هذه الحارة كانت تعمل بذكاء قبل ظهور مفاهيم الاستدامة الحديثة، فإعادة إحياء مثل هذه الأحياء يعيد لنا توظيف بنية عمرانية ومعمارية صممت أصلا وفق مبادئ بيئية، فيها تهوية طبيعية، فيها كثافة متوازنة، فيها يعني بعض الخدمات الأساسية، ما يقلل الحاجة اليوم إلى بنية تحتية جديدة مكلفة وتحد يعني من استهلاك الطاقة. فلما نحن نحافظ على هذا النسيج ونعزز يعني الترميم كأداة فعالة لتحقيق الاستدامة، فأنا هنا لا فقط يعني ليس فقط إنما أصون الذاكرة، وإنما أيضا أحارب عمليات التهجير وعمليات التهميش التي تتعرض له مثل هذه الحارات. وطبعا اليوم نحن شفنا بعض النماذج الاقتصادية لما نشطت يعني إعادة الاستثمار في التراث المحلي، كيف عاد على السياحة وأصبحت الناس تريد ترجع وتسكن في هذه المناطق التراثية. فبالتالي ترميم الأحياء يعني لم يصبح مجرد فعل حفاظ، وإنما يصبح خيار يعني حضري ويوازن بين أصالة الماضي واحتياجات الحاضر، ويخلي يعني الأساس لهذه المدن إنها مدن إنسانية ومدن مستدامة. كل الشكر والتقدير لك المهندسة عدول بنت سلام جبريل، مهندسة معمارية في فرانكفورت في ألمانيا، تمارس أنشطة التصميم والاستشارات المعمارية، ولها أيضا خبرة في ترميم المباني. كل الشكر والتقدير لك مهندسة على
1: الشكر لك مهندس،
0: شكرا جزيلا، وأرجو أنه يعني تكون لك زيارة عما قريب إلى بلدك الثاني سلطنة عمان، وتكون تتمت هذا الحديث في الاستوديو في مسقط بدلا من الاتصال
1: إن شاء الله. شكرا لك مهندس علي على الاستضافة، كان لي الشرف، وإن شاء الله نيجي نزوركم في سلطنة عمان.
0: أرجو أنها حلقة نالت استحسانكم أعزائي المستمعين، وإلى أن نلتقي بكم في حلقة جديدة الأسبوع المقبل. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات طاقم البرنامج، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

صوت العمارة، تجوال أسبوعي في فضاء العمارة وحكايات مبان صديقة للبيئة. صوت العمارة، الإعداد والتقديم المهندس علي بن جعفر اللواتي، الإخراج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة.

0: صحتنا.
1: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
2: فإنه بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
3: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
0: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
4: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
5: لكن لما يبذل مجهود يحسب الأعراض.
6: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
0: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين بالساعة الواحدة ظهرا مع الدكتورة فنة العريمية.
7: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية. إذاعة سلطنة عمان.
8: إصدارات عمانية.
7: إصدارات عمانية. من بين رفوف المكتبات العمانية
8: نصغي إلى أصوات المؤلفين
7: ونحتفي بالإصدارات الجديدة
8: التي تجسد مسيرة الفكر والأدب والثقافة في بلادنا.
7: إصدارات عمانية.
8: إصدارات عمانية.
7: برنامج ثقافي حواري
8: يسلط الضوء على نتاج الكتاب العمانيين في مختلف الحقول المعرفية.
7: تقرأ الكتب وتحاور مؤلفيها.
8: أمل بنت عامر السعيدية.
7: إخراج علي بن عبد الله العجمي.
9: أهلاً وسهلاً بكم. في هذه الحلقة نقترب من رواية عنبر النساء، حياة النساء في السجن لآية السيابي، الصادرة عن الآن ناشرون وموزعون سنة 2025، بوصفها نصاً لا يحكي السجن فقط بل يعيد طرح أسئلة الكتابة: هل هي خلاص؟ هل هي مقاومة؟ وكيف تتحول الدفاتر والأصوات والذاكرة إلى مساحة نجاة؟ الرواية تفتح ملفات الجسد، الطبقة، السلطة، الجمال والقبح، المدينة بوجهيها، والحرية داخل السجن وخارجه، وتضعون أمام عالم نسائي متعدد الأصوات، متخيل ومشحون بالتوتر والأسئلة الأخلاقية والمعرفية. اليوم نحاور الكاتبة آية السيابي حول هذه الخيارات السردية. مرحبا آية.
10: أهلا وسهلا بالأمل.
9: آية، دعينا نبدأ من مسألة الكتابة والإلحاح عليها، وهو أمر يظهر في الرواية بشكل واضح، خصوصا مع شخصية لمياء التي يعني تبذل الغالي والنفيس من أجل أن تحصل على دفتر وقلم داخل السجن. طبعا هل الكتابة منفذ حقا، وهل يهمك أنت بشكل خاص أن يكون ثمة شخصية كاتبة في النصوص التي تكتبينها؟
10: يعني في البداية قبل كل شيء أنا أرى أن الكتابة أصلا فعل بقاء. إحنا نكتب حتى ما نتآكل من دواخلنا. يعني ما يشغلني أن تكون إحدى الشخصيات في العمل كاتبة بقدر ما يشغلني إنها لها صوت وبإمكانها تترجم هذا الصوت بأي أداة أو وسيلة عندها. يعني أعتقد أن الكتابة الفعل الوحيد اللي يمكن المرء من إنه يصرخ أو يتكلم بغضب وبحقيقته المجردة بدون اعتبار لأي عوامل أخرى. بالنسبة للشخصية اللي ذكرتيها في مطلع الرواية اللي هي لمياء، ومن لقبت سابقا أو لقبت بعد ما أودعت السجن صنطوب، يعني أنا شعرت إن بالنسبة لها الكتابة هي يعني الأداة الوحيدة لاستعادة لمياء من صنطوب.
3: نعم.
10: فبالنسبة لها هذا الصوت اللي هي يعني تتمكن من الحديث،
3: يعني كأنها تحاول استعادة حقيقتها قبل السجن.
10: بالضبط. نعم. طبعا السجن يعني هو المكان اللي يجرد المرء من إنسانيته، من هويته، من اسمه، يعني يصبغ عليه لقب ما يتماهى مع حقيقته.
3: نعم. على ذكر السجن، ربما نستطيع تصنيف هذه الرواية على أنها أدب سجون. في العالم العربي عادة ما يكون أدب السجون مرتبط بالسجناء السياسيين. يعني كل الأعمال اللي نعرفها، طاهر بن جلون في العتمة الباهرة، السجينة لملكة أفكار، وحتى غيرها من القوقعة لمصطفى خليفة اللي مؤخرا حتى صار في لها شعبية أكثر. لكن هذا العمل لا، هذا العمل يغامر ربما في منطقة مختلفة، وقد يكون من الأعمال النادرة اللي تتحدث عن السجن ووجه آخر للسجناء.
10: أنا أعتقد أن السجن هو المكان الوحيد اللي ممكن أن ترى العالم على حقيقته. يمكن المتفوق الوحيد في المشهد هذا كله في أرض السجون هو التضامن الإنساني. أنت كيف تتمكن من يعني من قياس معيار الخلق الإنساني إلا في موقف مثل موقف السجون؟
3: نعم.
10: فأنا تقصدت أن يكون للمرأة صوت. طبعا هذه لها حكاية طويلة، مسألة السجن. الحمد لله أنا ما دخلت السجن كنزيلة، لكن دخلت كباحثة. وكان يمكن العامل أو الدافع الأكبر عندي هو الفضول قبل كل شيء. كنت حابة أني أطمن إلى أي مدى إحنا في مأمن في العالم. وهذا ما وجدته، يعني كان صادم بصراحة بشكل كبير.
3: نعم. سأعود بالتأكيد لمسألة حتى قدرتك على التماس مع موضوعك هذا بحساسية كبيرة، والدليل تنوع الشخصيات والأصوات وتنوع تجارب النساء الموجودات في السجن داخل الرواية. لكن لفتني قبل قليل حديثك عن أنه الكتابة هي المكان أو المساحة ربما الأمثل للصراخ، والصراخ بطريقة خاصة وفريدة بلا شك. الرواية هذه تصرخ لأنها تواجه المعايير السائدة حول القبح، الجمال، الأخلاق. مع كل ما يحدث من حولنا، هل بات هنالك سائد حقا فيما يتعلق بهذه الموضوعات؟ يعني اليوم صرنا حتى نشوف في خطاب مثلا يحاول أنه يكون تقاطعي، يحتوي النساء البدينات، حتى رأس ماليا خلاص تم احتواء،
10: تم تسليع الفكرة كلها.
3: بالضبط. هل ما زالت هذه المعايير في مجتمعنا راسخة؟
10: يعني ما أدري، يحضرني الآن زيغموند باومان.
3: نعم.
10: لما تحدث عن السيولة، وأنا من أنصار فكرة السيولة. أنا بالنسبة لي ما أعتقد أن يعني لم يعد هناك سائد ثابت كما كان سابقا. يعني
3: لكن ربما تم ترسيخ يعني أشكال أخرى من الـ من الـ من السائد.
10: أعتقد أن الـ الـ الـ الـ الـ أرجع أقول لك، بالنسبة لي السجن هو المكان الـ الأمثل لإعادة تعريف هذه المفاهيم. أساسا المعايير هذه من وضعها؟
3: نعم.
10: على أي أساس صنف المعيار الأخلاقي في أنه في الدرجة العليا من الـ الـ الـ الإنسانية؟
3: نعم.
10: يعني
3: ما هي الأخلاق أصلا؟
10: ما هي الأخلاق يعني بالضبط؟ نعم. والمعيار في يعني على أي أساس يعني يقوم بأي أساس؟
3: نعم.
10: فما أدري يعني الرواية تدعو القارئ أصلا عشان يرى العالم بحقيقته وإنسانية من فيه. أنا هذا اللي تقصدته. أنا بغيت القارئ أن يرى ما وراء القبح وما وراء الجمال، إذا هذا التصنيف هو حقيقي. بالنسبة لي القبح ما في الوجوه، القبح في السلوك، في الأفعال، في التصرف، هذا قمة القباحة. وبالنسبة لي أيضا الجمال ما في الوجه، الجمال في العطاء، في كل خلق إنساني يتصف فيه الإنسان، هذا بالنسبة لي جميل. فهذه المعايير اللي أنا أراها ثابتة وراسخة نوعا ما.
11: يعني أنا شخصيا يعني حطمت قلبي شخصية فضيلة المعاقة أو اللي شكلها مشوه، وهي من لحظة ولادتها وهي اعتبرت بمثابة نذير شؤم، وكل الرواية يعني صوتها كان ربما يعني بشكل خاص أنا تأثرت فيه، رفضها لمجرد أنه شكلها شكل معين.
10: بالضبط، هو للأسف باتت مجتمعات كبيرة بطاقة دخول المرء هو شكله وهيئته ولبسه، بطاقة قبوله في المجتمعات، بينما ما هذا هو المرتكز اللي المفروض أن إحنا، ما هذه مرجعيتنا اللي إحنا تربينا عليها. وهذه كلها طبعا نتاج الليبرالية الحديثة اللي أعتقد بنتكلم عنها أكيد لاحقا.
11: أكيد. طيب، السدرة وحضور كائنات البيت حتى الجن، يعني نتحدث عن كائنات لا مرئية، كأنك يعني تغرفين من الثقافة المحلية وإن بحذر. شخصية من شخصياتك عندما تتحدث عن خدمة تسعى للحصول عليها تقول تكلفتها بالدولار مش بالريال. إيش سر هذا الحذر، الاقتراب تارة والابتعاد مرة أخرى؟
10: طيب، شوفي أمل، هي الثقافة المحلية، أنا أنطلق من ثقافتي المحلية بالبداية، بعدين يعني بالنسبة لي الثقافة المحلية هذه هي اللي أنا، هي الطين اللي أنا شكلت منه شخوصي. ما أقدر، في النهاية إحنا ما في معزل، إحنا أنا كاتبة عمانية وصوت عماني، وعمان ما في معزل عن العالم. فهذا يعني توظيف الموروث الشعبي مثل الجن يهدف

0: مندمجين عندنا حتى في لغتنا احنا، حتى اللهجات اللي نتكلم فيها هي لهجات مهجنة بسبب تداخلنا مع العالم الآخر وانفتاحنا على، لم يعد العماني هذاك المسور ما بين المحيط والجبل، أصبح منفتح على الآخر. أما مسألة الدولار وذكر العملة العالمية بدل الريال، بصراحة كانت مقصودة. أنا يقرأني القارئ العربي، قد يكون القارئ العربي يقرأني أكثر من القارئ العماني بسبب انتشار الرواية عربيا أكثر منها محليا. بالنسبة لقارئ عربي ما يفند قيمة أو القيمة النقدية للريال العماني عن الريال السعودي، عن الريال
1: بس أنت حاطة هوامش في كثير أماكن، يعني كان بالإمكان تحطي ريال وتحطي هامش مثل كثير من الأشياء اللي شرحتيها، وتتعلق بحتى كلمات من المحكية العمانية،
0: من اللهجة. صحيح. ما أدري، يمكن أنا بالنسبة لي ما أتعامل مع الثقافة المحلية كهوية مغلقة. يعني كلها بالنسبة لي الجن، مش عارفة الخرافة، السدرة، كل هذه الأشياء كلها عناصر مألوفة أضعها في سياق غير مألوف. فبالضبط هذه اللي أنا تقصدتها.
1: جميل جدا. طيب أنت قبل قليل ذكرتي بأنه أنا كنت أريد أن ألفت انتباه القارئ ربما لتعقيد الحياة داخل السجن وعند هذه الشخصيات، وما يقف وراء هذا القبح، ما يقف وراء هذا القهر. أيضا هنالك دائما يعني يحضر صوت ناقد حتى وإن بشكل غير تقريري وغير مباشر، مثلا النقد الطبقي في الرواية واضح في أكثر من فصل في الرواية. هل من واجب الأدب أن يلتزم بمثل هذه القضايا ويقدمها للقراء؟
0: أنا ما أقدر أحصر الأدب، ولا أؤمن بأن الأدب ملزم بشيء. الأدب حر، لكني أؤمن بأنه غير بريء. الأدب ما ملزم بشيء إلا الصدق، الصدق الفني. وأن هذا الصدق يجب أن يعبر كل الأماكن وكل الجنسيات. الأدب الحقيقي ما يولد من فراغ، هو من واقع. فشخصيات العنبر الخامس بالذات هي نتاج ظروف اجتماعية واقتصادية قاهرة. تجاهل هذه الخلفيات بالنسبة لي بيخلي النص سطحي، ما لا أي قيمة. فأنا بالنسبة لي أنا ما يالسة أكتب بيان سياسي. أنا بالنسبة لي أكتب عن المهمشين. أنا يعني فطبيعي لما تثير هذا الجانب يظهر النقد الطبقي بشكل تلقائي، لأن القهر غالبا ما يكون له وجه اقتصادي، ما وجه الإنساني المحض يعني. يعني أنا بالنسبة لي واجبي ككاتبة أني أضيء العتمة أو الزوايا المعتمة. السجن هو أكثر الأماكن عتمة في العالم. فمن هنا انطلقت يعني.
1: على ذكر الوعي وأهميته بالنسبة للكاتب، آية، شخصية سارية المفكرة المختلفة الناقدة للأفكار السائدة خصوصا حول كل المسلمات، تكشف من خلال حواراتها تعمق في بحثها عن الإجابات، مما يعكس أنه الكاتبة أيضا مثقفة. شاهدت لك أيضا محاضرة تتحدثين فيها عن النيوليبرالية، وقبل شوي كنت تتحدث عن سيغموند باومن والثقافة السائلة. لأي درجة هذا مهم بالنسبة للكاتبة أن تقرأ خارج الأدب وأن تكون يعني مثقفة وتستطيع يعني تستطيع تفسير أو ربما قراءة ما هو أبعد من مجرد التصرفات العادية واليومية؟
0: أعتقد أن الكاتب اللي يكتفي بقراءة الرواية فقط ما راح ينتج أدب إلا أدب يدور حول نفسه، مش أدب متسع. فالقراءة خارج سياق الأدب في الفلسفة، في السياسة، في الاقتصاد، في الدين، في علم الاجتماع، تمنح الكاتب أدوات لتفكيك الواقع، وعليه

0: يعني يستطيع بناء عوالم ذات مصداقية عليا
1: نعم
0: أو مصداقية واقعية، يعني على الأقل. يعني أنت ما ممكن أن تفهمي العالم من خلال قراءة الرواية فقط.
1: نعم
0: الرواية فيها وايد حبكات فنية، فيها منعطفات خارج الواقع.
1: نعم
0: ما ممكن تفهمين العالم فقط من خلال قراءة الرواية. فبالنسبة لي أن تبحثي خارج سياق الأدب هذه ضرورة، ما هي ترف. إذا أنت ناوية فعلا، أو إذا كاتب ما أن يرسخ صوته. فسارية عندها هذا القلق الفكري اللي ينتابني وينتابك وينتاب أي حد يملك سطوة السؤال، ما يسكر أبوابه عن السؤال، خصوصا أن في مرحلة ما كان السؤال خطيئة وكان جريمة يعاقب عليها
1: بل إنها
0: السائل.
1: نبذت، حتى هي نبذت
0: طبعا
1: في السجن بسبب إنها تسأل وتفكر
0: بالضبط، هذا هو
1: وتشك.
0: بالضبط. وسميت أو لقبت بالكافر،
1: نعم
0: لأن بالنسبة لهم السؤال خطيئة البشرية. يعني فسارية مثل ما قلت لك تمثل هذا القلق الفكري، هذا الشك المستمر. لما تفهم النيو ليبرالية، وبخصوص النيو ليبراليزم، هذه كانت ورقة بحثية قدمتها في مؤتمر في بغداد مؤخرا في الشهر الماضي، يعني شهر ديسمبر الماضي. أن تفهم النيو ليبراليزم هي العدسة المكبرة اللي تخليك تفهم الأحداث اللي قاعدة تحصل الآن في العالم،
1: نعم
0: تبني عليها رؤى، يعني رؤاك أنت الخاصة. يعني أنا يعني مثل ما النفر إيش يقول، كلما اتسعت الرؤية ضاقت العبارة.
1: نعم
0: أنا أقول كلما اتسعت القراءة
1: نعم
0: ضاق التبسيط.
1: نعم نعم يعني على ذكر النيو ليبرالية، وبما أنه هي النظام الذي يعني
0: يساعد.
1: يدير العالم الآن، أيضا هنالك نظام يقصى النساء، وهذا واضح في الرواية، لأنه هنالك كما يبدو سلطة هرمية كما يتضح واقعة على النساء بشكل خاص، ويبدو أنه هذا أيضا حاضر في وعيك. وحتى شخصية الكبيرة مثلا تكون متواطئة ربما مع السلطة في الخارج، لكن أيضا هذا طبعا لا يخلو من تعقيد.
0: صحيح. ترى أمل بالنهاية، يعني السجن في يمثل في الرواية يمثل نموذج مصغر للعالم أو المجتمع الكبير خارج أسواره. حتى في أقصى درجات القهر لدى الإنسان، تجدي الإنسان يعيد إنتاج تراتبية السلطة.
1: نعم
0: مثل ذكرتي الكبيرة أو اللي اسمها حقيقة شريفة،
1: نعم
0: تمارس سطوة من نوع ما، هي بالنسبة لها هذه تغذي نقص عندها في ذاتها يعني. وطبعا اكتشفنا من خلال السرد شلون هي عاشت طفولتها، وانطلاقا من هذه الطفولة المجروحة هي قاعدة تمارس سطوة عظمى للسجينات اللي هم الحلقة الأضعف في السجن. اللي يهمني هو كيف تمارس السلطة في التفاصيل الصغيرة، في النظرة، في الصمت، في التوزيع، في يعني توزيع حتى الخوف بين النساء والقدرة على مواجهة هذه السلطة. النساء في الرواية أصلا يعانين من سلطة فوقية ومن إعادة إنتاجها داخل العنبر نفسه. فالمرأة في مجتمعاتنا دائما هي الحلقة الأضعف، فما بالك إذا دخلت السجن، يتضاعف بالنسبة لها هذا الضعف اللي أصلا موجود في تكوينها الذاتي. كان يهمني وايد، وكان هذا باب أنا بحثت فيه بشكل مسهب، كيف تمارس النساء الظلم على نساء أخريات، كيف ترصد هذه، يعني ترصد ممارسة النساء السلطة على بعضهن البعض كنوع من التعويض عن السلطة، أو مثل ما قلت لك نوع من التعويض عن السلطة المفقودة هذه خارج الأسوار.
1: نعم، لكن يعني أنا هنا يهمني أسألك عن أنه ألا تشعرين بأن كل شخصيات الرواية كانوا نساء ضحايا وقع عليهن يعني ما دفعهن للدخول للسجن، كأنهن غير فاعلات. وهذا ربما يفهم على أنه يناقض ما تحاول الرواية يعني ربما نقده. حتى الآن قبل قليل وأنت تشيرين لشخصية الكبيرة شريفة تقولين بأنه نحن نفهم لماذا تتبنى هذا الوجه السلطوي المستبد عندما نقرأ ما حدث في طفولتها، وطفولتها كانت قاسية، وكأنه يعني النساء لا يستطعن أن يكون متجبرات، يعني اخترنا فعلا أن يكون في في في موقع سلطة. موقع سلطة، موقع يمارس العنف مثل الرجال
0: غيرهم.
1: نعم،
0: يمكن هذا موروث قديم احنا ورثناه عن جداتنا وعن النساء سبقننا. يعني
1: نعم.
0: في مرحلة ما كانت المرأة هي إلهة الأكثر قدسية.
1: وأنت تبدأين بعشتار أصلا في الصفحة الأولى من الرواية.
0: بالضبط. نعم. فجدتنا الكبرى هي عشتار.
1: نعم.
0: بعد ذلك بدأت المرأة بالتماهي في هذا الدور، وإلى أن خفتت تماما فأصبحت غير موجودة. اليوم يعني الصوت النسوي اليوم هو الصوت الغالب.
1: نعم.
0: لكن طيب خلينا يعني أقول لك عن الصوت النسوي الآن. أنا بالنسبة لي كآية، أول ما ظهرت النسوية كان أبهرتني.
1: نعم.
0: في بداياتها كانت النسوية تمشي على وتيرة واضحة جدا، كانت تحرر المرأة من العبودية، كانت تحرر المرأة من التسليع، إلى يعني إلى إلى إلى مسافة ما كانت النسوية تخدمنا كلنا كنساء. ولكن بعد مرحلة معينة أصبحت متطرفة، فتطرفها هذا أصبح يعني ما يمثلنا على الأقل بالنسبة لي. يعني أصبحت أشوف أن النسوية هذه متطرفة ومتعجرفة بشكل أكبر مما إحنا نحتاج.
1: نعم.
0: فما هذه المرأة؟ ما هذه المرأة؟ إحنا يعني أرجع أقول لك، إحنا النساء ورثنا الاختباء خلف جلابيب رجالنا.
1: نعم.
0: سواء أب أو ابن أو زوج أو باختلاف موقع الرجل من المرأة، إحنا اعتدنا هذا، وإحنا نشعر بالقوة أمام الرجل.
1: نعم.
0: يعني وأنا بجانب رجل أشعر بقوة أكبر.
1: نعم.
0: لهذا السبب مثلا لا نخوض مثلا سفر للمرة الأولى أو مدينة قد تكون مثلا مدينة معروفة عنها أنها خطرة أمنيا، ما نخوضها بدون رجل.
1: نعم.
0: منطلقين من وين؟ من حاجتنا لوجود يد أقوى من يدنا. فلهالسبب أرجع أقول لك إن إحنا انطلقنا أصلا من الضعف.
1: نعم.
0: من فكرة الضعف.
1: نعم.
0: هذه.
1: طيب إحنا ما نعرف الجرائم اللي ارتكبتها النساء في عنبر رقم 5 من البداية، يعني يبدأ نتعرف عليها ربما مع دخول شخصية سليمة العجوز. وطبعا هي حتى يعني هنالك إشارة مهمة في هذا السياق بأنه هي دخلت بسبب جائحة كورونا.
0: صحيح.
1: أيضا هذا كان ربما يعني لم يعني حساسية ويقظة منك تجاه ما يحدث في الواقع. هذا جعل الترقب والتشويق والتوتر متوفر في النص كثر. إيش هذا مهم بالنسبة لك آية؟
0: يعني هذه أداة مهمة وايد بالنسبة لي. يعني هذا كان تعمد فني مقصود أو خيار فني مقصود. بغيت للقارئ أن يتعرف على النساء أولا قبل لا يحكم عليهم من خلال الجرائم. يعني عادة لما نسمع كلمة سجينة يقفز على طول في بالنا الحكم الأخلاقي قبل التعاطف الإنساني. فأنا بغيت في البداية تمهل واسمع، ترى هذه المرأة كانت واحدة منا يعني، وكانت عادية بعد ذا، وهي كائن بشري يعني بالنهاية، مش ملف جريمة.
1: مش عدد
0: وفقط وليس عدد صحيح. تأخير الكشف بالنسبة لي كان تأخير الكشف عن الجرائم يمنح الفرصة يمنح القارئ فرصة حتى يقيس الجانب البشري، يقيس بشريته أصلا في النص يعني قبل لا يحكم بشكل لاذع.
1: نعم.
0: على السجينة.
1: نعم، هنالك قدرة على التخيل، وربما أنت ذكرتي في بداية هذا الحوار بأنك ما اختبرت السجن وإنما دخلتي كباحثة.
0: كباحثة.
1: فعلا نشعر بأنك يعني فعلا كما لو أنك اختبرت هذا السجن، حتى أصوات النساء متباينة، أو خليني أقول تجاربهن مختلفة. وهذا الشرط طبعا كل كاتب خصوصا يكتب الأدب يعني يرغب في تحقيقه، بأنه يكون هنالك أصوات مستقلة، تعقيد كل شخصية يكون مختلف عن الشخصية الأخرى وصوتها.
0: الحمد لله أمل، هذا إطراء يبهجني وأعتز به وايد. يعني خليني بس أقول لك أن هذا العمل أشرف عليه دكتور نضال الشمالي وصبر علي وايد بصراحة، وصبر مشكور يعني. فالحمد لله ما تقوليه الآن بالنسبة لي هو دليل على نجاح لعبة التقمص اللي يمارسها يفترض الكاتب، ويفترض أن يمارسها بحذر. يعني تعدد الأصوات كان عندي شرط أساسي حتى لا تتشابه النساء، فما يذبحن في صوت واحد فقط، ما نوحدهن في الصوت، لكل واحدة ظرفها، لكل واحدة خلفياتها الاجتماعية وخلفياتها النفسية أيضا. إذا شعر القارئ إن الشخصيات في الرواية مختلفات فعلا، فهذا بالنسبة لي إنجاز، لأن القدرة على جعل الأصوات متباينة تأتي من احترام استقلال كل شخصية. أنا ما أفرض صوتي على شخصيات معينة، يعني أنا أعطيهم يتحدثن بلسانهن بظرفهن يعني منطلقين من عاطفتهم الخالصة. ويهمني وايد أن القارئ لما يقرأ يشعر برطوبة الجدران في السجن، يشعر برائحة السجن، يشعر بالاختناق من جو السجن. فإذا أنا وصلت إلى هذه المرحلة في وعي القارئ، معناته بالنسبة لي هذا نجاح.
1: نعم جميل. ربما هذا سؤالنا الأخير، يعني للأسف أنه الوقت أخذنا. تشيرين في أكثر من موقع في الرواية لكون المدينة لها وجهين، وأيضا تظهرين التناقض بين ما هو أمام الناس وما يحدث في الخفاء، كما لو أنها جسم ملح، كما لو يعني خليني أبسطها وأقول النفاق الاجتماعي، أنه حياتنا الظاهرة شيء وحياتنا الخاصة شيء مختلف، وهذا يظهر تقريبا في معظم الرواية، وكأنه هاجس شخصي بالنسبة لك.
0: أنا بالنسبة لي هذا واقع.
1: نعم.
0: يعني إحنا ما نعيش في المدينة الفاضلة، ولا عمرها بيكون في مدينة فاضلة. يعني أفلاطون كان يحلم، كان عبارة عن حلم لا يمكن أن يتجسد إلى واقع. ما في مدينة فاضلة مثل وقياسا عليه لا يوجد. طبعا المدينة عبارة عن إيش؟ العنصر الأساسي اللي يشكلها هو الإنسان.
1: نعم.
0: فمثل ما لا يوجد إنسان فاضل ومكتمل، فلا توجد مدينة فاضلة. طبعا المدينة لها وجهين، لأن الإنسان له وجهين، أو قد يحتمل أكثر من وجهين. الإنسان الإنسان بشخصيته العادية كأب يختلف عن الإنسان في شخصيته في العمل كمسؤول. يختلف عنه خلف الأضواء، يختلف عنه أمام ضعف الكبير، أمام أقرب إنسان له مثلا زوجته أو أمه. فيعني أنا ما أشوف أن هذه سلبية، أن الإنسان بتعدد وجوهها. يعني بالعكس، هذا الواقع.
1: نعم
0: اللي احنا ايضا نحتمله يعني.
1: نعم جميل، شكرا جزيلا لك آية السيابي على هذا الحوار عن روايتك العنبر الخامس، الحياة في سجن النساء، الصادرة عن الآن ناشرون موزعون عام 2025، ونحن نتطلع دوما لقراءة جديدك.
0: شكرا أمل، أنا سعدت بهذا اللقاء. طبعا قبل العنبر الخامس أنا عندي لن أواري سوأتي، وأيضا صنف إن أدب نسوي، ومن ثم أصدرت يباس. يباس تتناول اضطراب الهوية الجندرية واضطراب الهوية العرقية، وإن شاء الله بإذن الله إن شاء الله أنا أحب وايد الكتابة، وأعتقد أني ما أعيش بدون قلم يعني،
1: وربما هذه فرصة حتى نتمنى أقدار أفضل للنساء في كل سجون العالم.
0: نعم. إن شاء الله بإذن الله.
1: شكرا جزيلا.
0: شكرا
1: لك.
0: أمل، شكرا.
1: إذن نلتقي في الحلقة المقبلة أعزائي المستمعين، وحتى ذلك الحين كونوا في أمان ومع السلامة.
2: نلقاكم بإذن الله في حلقة قادمة
3: مع إصدار جديد وكاتب جديد،
2: لنواصل استكشاف ما تزخر به المكتبة العمانية من فكر وأدب وثقافة.
3: إصدارات عمانية.
2: إصدارات عمانية.
3: نافذتكم إلى جديد الثقافة العمانية.
2: تقرأ الإصدارات وتحاور مؤلفيها
3: أمل بنت عامر السعيدية،
2: وهذه تحيات المخرج علي بن عبد الله العجمي.

0: صحتنا.
1: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
2: فإن بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
3: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
0: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
4: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
5: لكن لما يبذل مجهود يحس بالعراضة.
6: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
0: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين بالساعة الواحدة ظهرا مع الدكتورة فنة العريمية.
7: قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية. إذاعة سلطنة عمان.
8: شيء من اللغة، معا إلى شيء من لغتنا العربية. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى، ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها.
9: شيء من اللغة، من اللغة.
8: الإعداد الدكتور هادي حسن حمودي، التقديم بدر بن علي الشيباني، والإخراج علي بن عبد الله العجمي.
0: جمال التعبير في فصاحته.
10: مستمعين الأعزاء، لا أدري ولا المنجم يدري لماذا يفضل الكاتبون والناطقون هذه الجمل وأمثالها. الزهور الحمراء رمز المحبة، الحقول الخضراء تغطي السهل والجبل، الشعرات الجوفاء تغري المغفلين. هذه العبارات التي تشيع هي وأمثالها في كثير مما نقرأ ونسمع، عبارات قبيحة مغلوطة يجب التخلص منها، ذلك أنها تذكر لفظ جمع ثم تصفه بوصف المفرد. فأنت تقول جدار أبيض وعربة صفراء وقطة سوداء، فحين تجمع الموصوف يجب أن تجمع الصفة، فتقول جدران بيض وعربات صفر وقطة سود. وها أنت ترى أن الجمال اللفظي يتجلى متألقا بهذا الجمع لا بالتعبير المغلوط. ورتل بصوت مسموع هذه الآيات وتذوق جرسها الرائق الجميل. إنها ترمي بالشرر كالقصر، كأنه جمالات صفر. الجمالات النوق ومثلها أيضا. ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. ولم يقل جمالات صفراء وجدد بيضاء وحمراء وغرابيب سوداء. وأما الجدد فهي الطرق، والغرابيب الشديدة السواد. واقرأ إن شئت بصوت تسمعه بوضوح قول الشاعر: فأثبت في مستنقع الموت رجله، وقال لها من تحت أخمصك الحشر، تردى ثياب الموت حمرا فما أتى، لها الليل إلا وهي من سندس خضر. فقد جمع في بيت واحد الثياب الحمر لا الحمراء، والخضر لا الخضراء في وصف الثياب ذاتها. ولقد عني الشعراء الجديرون بصفتهم بالألوان، وذكروا منها ما ذكروا، ولم يذكر في أي بيت من أبياتهم استعمال الوصيف المفرد في حال الجمع. فلنتمتع بسماع هذه الأبيات من الشعر القديم. فما أجشمت في إتيان قوم هم الأعداء والأكباد سود. ولم يقل الأكباد السوداء. وقول عمرو بن كلثوم: فإنا نورد الرايات بيضا ونصدرهن حمرا قد روينا. فرايات بيض تصير رايات بيضاء، والأعشى يذكر القباب الحمر للحمراء. أهل القباب الحمر والنعم المؤبل والقنابل. وسبب ذلك أن المفرد من سوداء وبيضاء وخضراء وغيرها فيه قلة، وأن الجمع من سود وبيض وخضر وغيرها فيه دلالة على الكثرة. وعلى غرار ذلك تقول: شعار أجوف وشعارات جوف لا جوفاء، ومعناها الشعارات الخاوية. وأما من زعم جواز ذلك من هيئات ومجامع ومدرس لغة، فلا يمكن الأخذ بما قالوه إلا بدليل لا يرد ولا ينقض. ولم أرى أحدا منهم قدم دليلا واحدا على ما يقول، وإنما حجة التجويز شيوع الاستعمال. وشيوع الاستعمال ليس مبررا لذلك أبدا. فنحن نسمع كثيرا من الألفاظ الأجنبية في حوارات الناس، فهل يصح أن نرقى بها إلى اللغة الأدبية بدلا من أن نرقى بمستعمليها إلى حيث الجمال اللغوي؟ ومن طريف الأمثلة استعمال بديع الزمان الهمداني في القرن الرابع للهجرة لتركيب الحبال السود في المقامة الأصفهانية، التي نقتطع جزءا صغيرا منها لطرافتها، وجيء منها بتركيب الحبال السود فيها. روى عيسى بن هشام أنه أراد الخروج من أصفهان، وكان يترقب رحيل القافلة بين لحظة وأخرى، ولكن حان وقت صلاة الجمعة فآثر أن يؤديها أولا على الرغم من قلقه أن تفوته القافلة. وبعد أن يصف إطالة الإمام للصلاة وقراءته لطوال السور حتى إذا منتهى منها وقلت: قد سهل الله المخرج وقرب الفرج، قام رجل وقال: وحقيق علي ألا أقول غير الحق ولا أشهد إلا بالصدق، قد جئتكم ببشارة من نبيكم، لكني لا أؤديها حتى يطهر الله هذا المسجد من كل نذل يجحد نبوته. قال عيسى بن هشام: فربطني بالقيود وشدني بالحبال السود. لأنه إن خرج من المسجد شمله قول ذلك الشحاذ: لكني لا أؤديها حتى يطهر الله هذا المسجد من كل نذل يجحد نبوته. فلا مفر أمامك من تصحيح الجمل الآنفة إلى: الزهور الحمر رمز المحبة، الحقول الخضر تغطي السهل والجبل، الشعارات الجوف تغري المغفلين.
11: شيء